0: أفلام مكتوب بكل شيء.
1: أكيد هذه نصيحة حاتم الذهبي الأول حلقة. أقرأ وأقرأ الكتاب.
2: عيت ويتوكل على ربي شوبنهاور. تحكي دي.
3: زوز له.
1: أزمة الانقطاع الماء والكهرباء في تونس أكيد تونس كل عشر الأزمة هذية في الصيف ما كانش صيف سهل علينا التونس باش نحكيه عليها أكثر تفاصيل من بعد شوية ما أكيد أنا ما نجمش نفوت وما نسلمش عليه خاطر كل واحد يسلم شي يقعد هكا يعلق دوك خليني نسلم عليه فرد مرة زيد المكي صباح النور يلا يا
2: معلم بعاوم ريت انت قلت هكا والقهوة تكبت إن شاء الله معاومة وإن شاء الله بالخير والهناء وتوحشنا المستمعين الكل بالحق محلى مساجاتكم هو المساج يفجع نتاع المستمع وقتاش باش ترجعوا أنا واحد جاوبت عليه قلت مانيش راجعين مزلنا وأنتو كان إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم سعيد إن شاء الله العباد عدت سيفية باهية بالصعوبات نتاعو وبكل شيء إن شاء الله عديو ساعتين ونص ممتازين محلاها الحلقة معاك نعرف روحي معاوذة عرفت معاوذة باش تجيب 17 امبارح بعثوا لي ورقة اليوم ويطلب فيا رفيق حضر ورقة قلت له أوكي بعد وليت نعلق عليه أفكير من ست وميمة وجه الخير باش نجيب 6 في الكويز وننجح عرفت تحس روحك ناجح تقرا في الحر وما تحضرش وباش تنجح
1: جو جو جو
2: جو جو
1: شنو أحوالك زيد
2: والله الحمد لله
1: سبع عمت بحبحت
2: إي عمت حسيت روحي مطهر عمت بحبحت كالعادة مع العائلة وسيف معناتها شوية بحر شوية كذا والحمد لله جو صحابي من أمريكا
1: أي
2: والله يا رفيق قلت
1: عاتي على رفيق شوي
2: يوم والله عادينا سيف حلو
1: فقصان
2: الضوء بالماء
1: رجع فرحان للرفمات
2: نبكي بالما لي جمعة نسمع في الجينيريك محلية ونسمع في الموزيك اكسيتي طفل صغير محفظتي قدام الدار مرقدش
1: والله كنا مرقدش
2: وجوه النيره وتبارك الله رجعنا للخير اكثر اللهم صل على النبي مرقد
1: تعرف عمي واللي احسن المواسم عندي راني شضحكت معك زيد يقول كل ما يقتلني بالضحك وهرمون الضحك منفلت عندي
2: لو عمليه عادي
1: وقعدوا الناس تعرف بهتين زيد كيفاش انت ما افشيتش السر كيفاش ما خرجوا انت مره غلطت انت مره ذكرها مليح قلت في الكويز
2: وقت كان في بالي من قبل
1: شنو في بالك
2: أول ما واحدة ما أما غير سكت
1: أول نحب نحكي أول واحد
2: أول واحد معناتها نحب نحكي
1: من الجمل
2: نحب نحكي لأمي شوية تيجي وصلتني راو يعلم ربي كيفاش كتبت السر
1: تعذبت
2: يا ودي والله عذاب آلي
1: نعرف هالفازة واحد يحب يتكلم وش نجم يتعذب
2: ببليسيتات والصغير نحب يقول مبايمة راو
1: مرحبا زيد برا امسح القهوة توا نرحبوا به هو زيد ابو ضحكة جنين كيف ما يقولوا المسار وخبير الرياضة رقم واحد في تونس الناصر البدوي صباح النور
4: مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة المستمعين اللي توحشنا هم الكل الصيفية ان شاء الله كانت صعيبة على تونس الكل لكن ان شاء الله تعديت بخير وان شاء الله خرجنا بها بأخف الأضرار توحشتك برشا أميمة ونورتنا ونورت البلاتو برشا خليت علينا بلاصة كبيرة
1: على خاطرك
4: والله ربي يخليك وربي يفضلك وربي يعطيك وقت طيب ان شاء الله فرحتك البنوتة ان شاء الله تشوفها في أعلى مراتب وربي يفضلكم سادة المستمعين الكل وتوحشناكم ان شاء الله نعملوا حصة ممتازة برشا مرة أخرى زيدا نحب نقول رفيق إن شاء الله لباس تعدى من وعك صحية صغيرة إن شاء الله يا ربي يرجع لنا رفيق في أسرع وقت ممكن للبلاستو زيدا كيف كيف وللراديو إن شاء الله في الليلة مثل القريبة
1: القادمة إيه بقول الحقيقة مش هذيك الحقيقة
4: خذا إشني
1: الحقيقة لينا ورفيق تقلبنا قلنا نبدلوا سنة هو بش يقدم أستار ولا بش ولي رفماك
3: لا رفيق بوكس نيوز
4: تو تحمل مسؤوليتك انت تو كي تقول
1: في نفسك تو نهار السبت من نص نهار المساء في موسم جديد من أستار بش يكونوا عنده
4: دي ايه سوربريز علاش قلت انت
1: سيليش خلينا من نودوهم المستمعين ما نحبش نخبي عليهم الحقيقه دونك ما نعرفش هو خبر سعيد ليكم ولا خبر حزين اما سيرة الموسم تلقاوني انا موجوده هوني ورفيق في أستاذ في الموسم
3: شوي عليه رفيق ساعتين يحكي وحده لا بيجي الاربعه
1: ما يخليش يحكي جمله نرحبوا به نقيب الفنانين كان حاضر بقوه زاده في الصيف هو زاده مع انقطاع الماء والضوء والمهرجانات زاده باش نحكيوا عليهم بعد شويه نقيب الفنان مقديد السيدي صباح النور
5: عايش كنسوره يا عزيز صباح النور صباح العمل صباح التفاؤل صباح الكد والجد بطبيعة الحال راه شوف الصيف متسمي ساعة على سخانة معناها سخانة باس سخانة بصراحة مرتفعة جدا أما ديما فما الضحكة والحاجات الإيجابية سينو خليت بلاصة عليا أنا
1: ربي فضلك يا
5: كبيرة يا
1: عيش
5: معناها
1: فريمون والقهوة ما ارتحتش مني من القهوة عرفت عركها
5: ريحة القهوة عاد
3: سيئة أتذكرها قدير
5: يا ودي تاع شنية
2: والله مسكينة
5: والله يا زياد أنا مترشفك هي تقول لي فيييييل ثم حاجة خارجة ما نكيوي ما شنية
1: وتحديد القهوة المقدد السيلي ما نحبير
5: أنا سيسورة ماريتيش البيبية ماري عندها سميل شوية
1: شبالك شوية دور في الوجه
5: بعدك القهوة
1: حسين مرحبا
5: زادا نتمناو لصاحبنا وخونا وعزيزنا راف ان شاء الله عوده ميمونه ان شاء الله بقوه سينا عاد توما سنا في المهرجانات والشيخات والغناء والجمهور وشدنا الصف من الصباح عطونا نحكيو على هذا
1: نحكيو على المهرجانات وعلى الفنانين اللي كانوا حاضرين في المهرجانات الصيفيه وخارج زاد اطار المهرجان كما الحفلات اللي صارت مؤخرا هيفا وهبي وغيرها اما قبل ذي نرحب به زاد توحشت وخلى عليا بلاصه كبيره ونعرف اللي هو توحشني زاد برشا برشا خاطر هو زاد صديقي واليوم زاد عنده يوم عظيم على خاطر اليوم ولده أول مرة يدخل لل وين روضة روضة قبل الجيمة رامي الفوراتي صباح النور
3: صباح النور يا ما شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله بداية أسبوع وبداية موسم بالنسبة لنا يكون موسم إن شاء الله موفق خليت بلاصة يمكن أكثر واحد أنا ما تعرف الفرق العمر ديجا قريب برشا دونك كي تروحي لهنا مواضيع كبيرة دخلنا في العمر ذي داخل في الواحد دونك ان شاء الله نهاركم زين نسلم على الناس الكل مخيبها بلاستك ومخيب بلاست رفيق زاده في الحلقه الاولى ان شاء الله يرجع في قادم الحلقات واليوم كما قلت نهار سعيد عوده مدرسيه ولكن كما قال زياد وجوه النيره ذي ابجل من كل شيء ان شاء الله بالتوفيق للصغيرات كل
1: ربي يفضل لك ذاك وان شاء الله تراه يا ربي هكا ناجح في حياته ونصور فما هكا شعور مختلف اليوم
3: شنو هي شعور مختلف بالعمل اش باش نقول لك معناها قداش
1: ما نقدرش ابنت
3: اي لا لا الحق نهار صعيب شوية وتبدأ تخم عن شكون باش يقعد باش يعمل كذا الوقت هذاك أنا بعيد عليه هو فاش قاعد يعمل ولكن هذيك سنة الحياة
1: وتصور صعيبة اللي أنت ماكش حاضر
3: شكون إيه أنا مش حاضر ديجا ما يعطيش بابا
2: أنا ما تعودش للحضارة ما تشور في الفلوس شيخ
1: إداء للملايين
2: لا وميمة جبت لك بوكي بمناسبة آلاء
1: مناسبة آلاء
2: إن شاء الله تربى في عزك وحد ما خم فيك أنا الوحيد اللي خم فيك
1: والله سي جنتي ربي فضلك إيجا جيبولي آلاء في أي صورة موجودة لا آلاء في أي صورة موجودة آلاء سألك راه
5: فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن
1: علاش تقول يا خليل
5: قلت في أي سورة أنا جاوبناك
1: شيء ما حفظتهاش
5: لا ديدو تلهب بالنوار وكذا
1: ميرسي زيد
2: ديوان جابته لك
1: شوف شكون
3: أيوة
1: ماي فلاور
3: صحيح
1: ماي فلاور مع شرامل
3: مشكرهم برشا
1: في عين زغوين ربي فضلهم تو نشوف هريم ميساج مش باش تحكي معايا تقول لي فما كارت اخرى لوج عليها بعد سايب الميكرو لوج على الكارت
4: هو اميمه انا حبيت نقول الديوان رحبت بيك بالعوده نتاعك والديوان هي اللي بعثت لك البوكي دو فلور وعينت الديوان بعثت لك البوكي دو فلور وتقول لك ان شاء الله عوده ميمونه وان شاء الله بالصحه والعافيه ونشوفوا الاء في اعلى المراتب وربي يفضلك وربي يفضلك الاء الناس كل تحبك والاذاعه الكل تحبك وانت متجل تكون كان محبوبه
1: ميرسي بوكو والله يعطيكم صحه والله حشمتوني
3: دورها هكا شويه
1: نسخيش بالحق نسخيش فرجيكا جيبها من برا
4: بالحق هاك اللي جا مكتوبه حاجه كتبت لك فور يو
1: ربي يفضلكم ميرسي بوكو ديوان افام يعيشكم ميرسي للناس الكل بالحق نحب نعاود نجدد شكري لكل حد على خاطر بالحق ما كنتش نتوقع الكميه لي ميساج اللي جاوني التعاليق اللي ريتهم فرحتوا لي من قلوبكم ربي يفضلكم ربي يرزق كل مشتاق ربي يعطي كل حد ما يتمنى شكرا لكم حبتكم وصلت لي دعواتكم وصلت لي لي ميساج اللي تبعثوا لي ما نجمتش والله ايماجين ناصر بالحق انا عمري في حياتي ايماجيني كم المساجات اللي لدرجة اني ما نجمتش نرجع للناس الكل شكرا شكرا شكرا شكرا ربي فضلكم ميرسي بوكو وان شاء الله ربي يعطي كل حد على قد قلبه ان شاء الله نهاركم زين سينو سلم برشا على رفيق بوشناقي تغيب عليكم اليوم مع الاسف تعرض الوعكه صحيح ان شاء الله يا ربي يرجع في فورما كبيره الحقيقه خلى بلاصته كبيره انا كي قال لي راك باش تعوض الحقيقه قلت رفيق لي حد بيعوض بلاصه رفيق حبيت نرجع انا بيدي في بلاصتي ورفيق هو اللي رحب بيا ونحكي لكم انا شنو تعدى عليا من الغا غالب حد مسألني شنو كيفاش تعدى سيفك ما غير نوم ما غير نوم. الحمد لله يا ربي نسلم برش على جيهان السليني زادة كيف كيف تتغيب علينا لطف عليك شلا ترجع في فورمة كبيرة جيهان وتلتحق بفريق الرفماج. نخرجوا فاصل صغير بعد شوية أبرز ما صار في الموسم اللي تعدى. رامي في الزابينج هكا ولا نسمع الزابينج بإمضاء رامي الفراتي.
0: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
6: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
6: عندك أورانج. Info, musique, sport, actu. على ديوان FM, ما يفوتك شيء. مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفروات.
0: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
6: مالا فاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأوفروات. عندك أورانج. من الاثنين للجمعة من السبعة على تسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقار
0: زابينج.
7: مرحبا بكم الناس الكل في الموسم الجديد من رفماك. يا سيدك يا بن سيدك ماك تعرف موسم وفيه فما حلقة اخرى ولا وجو رفيق عاد. لا لا جو رفيق عطيني في التصويت يا بابا وصوت اللي ما صوتش.
8: خايف من التصويت اللي باش يصير بعد شوية؟
9: في نفس الدابة عملنا تصويت في التلفزة ترى نقول قداش صوتوا في التلفزة.
8: قول العدد ده كم؟
9: العدد وصلنا 13 مليون و 900
8: عبد نسوي
9: واليوم كيف كيف لا هي اليوم كانت تصير في الراديو
10: لايف
9: بالحق لازم تداوي في اقرب وقت مش تداوي وسخانه ما ربي مع المستشفى اللي مش تبني ربي معاهم
7: لو باش نكونوا واضحين بكثر التلفزه راديو الناصر ماشي جاي يا ولدي الناصر بيدو معاش عاقلين ورا اخر حلقه يا ودي تبدل علينا حتى في ستيلو
8: يجينا انيق رشيق
9: معش النجم قلبي يضرب والله أول مرة ناصر يقول لي تعرف الدروس قال لي زيد قلبي يضرب بزيد
8: لا واليوم جينا زعما جينزي أوفرسايز وكذا وأجواء عمو ناصر يعود للشباب بدو يتابع نور
7: أما شفت الناصر مهما تغير مهما تبدل مهما نوسع في المراول ما يهموش يا ولدي عنده أسئلة في أنا شكون يبهرك لا مبهر
8: صديقتنا فدوى ديلي طلعته صحيح برافو فدوى والله
4: متزوج بفنانة مشهورة تزوج بفنانة
8: لا
4: ناصر عنده زوجته ممثلة
8: بلا قلت لي زوج ممثل قلت لي
4: اي ما زوجته ممثل
10: بلاش الزيت
8: ما حسيتش نفس السؤال ما
10: السياغة تتبدل
9: عرس مرتين يا رفيق
8: يا اوفرسايز يا جنزي يا مراهق
7: لا والناصر مصدوم اكثر من هكا معناه اللي يزيد الاسئله يعلم بها ربي يكمل فم ملايين خارج اي
8: ألف دينار كاش من إهداء الديوان في الحلقة الأخيرة سعيد الهادي يخرج
9: سعيد منين بالضبط في الديوان مش تخدمه
8: محسسني معناها الدفور الحمد لله يا ربي ألف دينار كاش
9: الحمد لله ببالك ريزرف ببالك ريت يخت انا
8: ما عادش تلقي من تصرف
9: قلت خليك ريت قالوا لي بلاسي شويه قلت لهم شوفوا ريت يخت
8: بالحق طلبك بي دي جي قال لك بلاسي ما تخليهمش هكا
9: قال لي لي فيرمون على بعض قال لي راهو السيستم تبلوك كريت وليت كريت في سيدي بوسعيد ترقام
7: وفي وسط الاجواء نتاع الختام نتاع الحلقه الاخيره نتاع الموسم الاخر وميمة دخلت معنا بعد غياب وكذا وما شاء الله عندها اخبار ساره الرفيق شيخه
11: انا اخترت اني نتفرغ الالي 100%
10: كان احنا قاعده ديميسيوني في اللايف ولا
8: معناها كلامك حمل اوجه معناها ما ناوي ترجع ولا ذات يوم ان شاء الله
11: ان شاء الله
8: ولا دخلها الفاك وبعد ترجع
11: ان شاء الله رفعي أما بقول لما مامان نخير إني مرتخبش روحي بحب الركز معها هي حاجة تمنيتها عندي برشة بقى نحب
8: هي الأمنية هذه هل بشيقفوا في أوت ولا بشيتواصلوا بعد أوت
9: مش نعرف مش نعملوا سبتوف
8: خاطر واحد على حسابه ما ويسمي أكر حسابه ما
11: إن شاء الله إن شاء الله
8: يهودي إن شاء الله ما أنت يعطيني
11: يهودي رفيق
9: ونديرك رفيق علق وطلب
8: معناها لازم المرج في كل عطلة سياريت كيفاش يلعبوا لي على عصابي آخر نهار تاو يجي كرونيكوز يخدم
9: كرونيكوز
8: تقول لك نحب الأم رسالة ونحب نوصل بنتي للليسي
12: الله الله

0: بنا فهم يعطيكم الصحة وشكرا ماي فلاور فلوريس موجود في عين زروال نور محليه البوكي ياسر مزيان باش راح بيه باش نزينو تو فوق الطاوله. شكرا ليك ميرسي بوكو ميرسي للناس الكل يعطيكم الصحه للي تابعوا فينا على شين يوتيوب الخاصه بديو انا فهمت نسلم عليكم خاطر يسالوا وينو رفيق رفيق مره اخرى غايب علينا وان شاء الله يرجع لنا في صحه جيده في القريب العاجل. تحية لسامية لطيفة كيف كيف معز منوبي حبيبة حبيب عفوا حبيب بن صالح شكرا ليك معز نوار حبيب نسلم عليكم الناس الكل شكرا ليكم وعلى تفاعلاتكم. نمشي ونسمع موسيقى نخترت غنية جديدة وعندي ياك حبيت نختارها هي على خاطر عندها علاش كيفاش يقولوا علاش اخترتها فوالا اللي هي لعمر دياب غنيته جديده شنو اسمها هي خلوها الفني نعطيها تغني على الغنيه
1: اخترتها مش نحفظها
0: لا سمعتها البارح والله اول مره نسمعها جديده يغني على البنات دونك حاجه جديده هذاك علاش اخترتها نسمعوها وراجعين.
2: Publicité.
3: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوك 5G
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
3: ما لفش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوك 5G عندك أورانج.
5: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS
6: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
5: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر
6: طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها
5: وإطارات ومربين بتأثيرهم
6: ورفقتني زيدة يد أمة بيا
5: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
6: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
5: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
7: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58-371-002
8: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
9: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
10: اريدو طور عالمك
11: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات أفاق التشغيل لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29-807-600
12: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز
13: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان رميز اكسيبسيونيل كادو و سوربريز
12: سي لو مومون جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
13: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
12: يلا امشي وربح
13: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
14: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: لولا البنات العمر الجيب الجديد اش قولك فيها مقديد الأغنية
1: حلوة فكرتني في الله غلا يا باب تشبه لها شوية
0: بالحق
1: ولا لا دي
0: فيها كل إيقاع غني على البنات قولك فيها ناس
2: مزيانة برشا
0: يسر عجبتني يغني على البنات
2: أي حاجة فيها البنات وخاصة البنوتات الصغرونات بقى ياسر محلية
0: ربي فضل البنوتات يا ربي يخليهم وربي فضل كل بنية تسمع فيه كل مرأة كل شخص توا قاصد ربي مش يخدم نقول لك طريقة سليمة ربي يعينك ربي يوفقكم رجعوا دوبل سيانس ديجا دونك بداو يستنسوا نورمالمون بالريتم الجديد بالتوفيق للناس الكل بداو يرجعوا سيدا للقرايه رويدا رويدا توا فما كل مره ريفاج كل مره حد كيبقى غونتخي بدلت الحكايه كنا كلنا لو 15 سبتمبر توا ما شاء الله معناها
3: كل واحد سيستيم المدارس معناها البريفي سيرتو لي سيستيم وكل شيء انا معايا يرجعوا العباد الكل في
0: اول سبتمبر
3: اول سبتمبر
4: ربي يخلي العباد ترتاح انت معاها
3: شهرين واحد
4: يزيد الله نرجعوا لك
3: اسمع على ذكر البنات راهو في ساي كبروا يا اميمه انا هذا اللي نقوله لك خاطر انا توا بناتي الصيف السنه جاي وخاطر عنا عرس وريتهم كيفاش وليوا كبروا
0: وبلوس
3: جاني واحد خطبني في بنتي
0: بالحق
3: عاد نقنع فيه العرس مش باهي
0: عليه عليه عليه العرس باهي العرس باهي بصوش كلام هي ايش عملت في الاخر عطيتها ولا ما عطيتهاش
3: انا اخي
0: جزيتكم
3: هي
4: روح بها الفراس
3: محبس هي باش نعطيها للي قلت له باه هما متفاهمين ويعرفوا بعض ما عندهم برشا ونحن نعرفوه يعني هو بيدو نعرفوه لكن احساس غريب بالحق خاطر ما زلت مانيش قبلها لتو
0: انا ما زلت بنتي راه فيها بيبي تو صغيره
3: انا كنت نرفيها
0: ربي فضل وما تصورش قداش صعيب الاحساس انا توا خمسة شهور بريسك خمسة شهور معناها انا وبنتي نقوم صباح مع بعضنا دونك باش نخليها توا الصباح مانيش فاهمه انا على خاطر طيب باش نبطل باش نروح باش نبطل باش نرجع لبنتي ومامتي تحب تعيش امي
3: اسمع عمي كيما كان تاع البرلمان الاوروبي اللي يجيب بيبي نتاعها
4: تسويد
0: تخدم باش نجيب هكاك بورت بيبي هكاك ونخليها ما خاصها باش تتقلق ونضحكوا مش ترقد
3: عمي زياد
0: يلا نمشي للأمور الجدية والصيف كان جدي برشا برشا نحكيه على أزمة انقطاع الماء والكهرباء في ترند دي جوغ
5: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
6: أريدو طور عالمك
0: ترند دي جوغ كما قلت لكم ترند جوغ يمكن من أكثر الكلمات اللي كانت والعبارات اللي كانت ترند في صيف 2026 قص الماء قص الضوء فما استيكا ماء قيد دبوزة ماء فما أزمة كبيرة صارت لنا في الصيف التوانسة كل العاش وصيف الصعيب عليهم ستريس برشا ضغط خوف الماء والضوء حاجة حياتية حاجة لازمة وضرورية في حياتنا اليومية تصور توا بعد دخول شهر سبتمبر فما بوادر انفراج وخاصة انه السخانة نقصت شوية دونك في اماكن معينة نقص قصينا الضوء باش نحكيو على الازمة هذية نحكيو على الازمة انقطاع الماء والضوء واستيكات الماء والدبابز الماء اللي ما عادش نلقاو فيهم فاسيلمون الازمة اللي عاشوها التجار زيدة واصحاب المشاريع غياب زيدة انه تقول لي وقتش باش تقص الضوء على خاطر انت كي تعلمني تقول لي الوقت المعين على الاقل انا نعمل خلينا نقولوا الاحتياطات اللازمه اني انا نعرف اني ما نطلعش مثلا في الاسانسور الوقت هذا باش ما يصير ليش انا يتسكر علي الاسانسور ونلقى روحي في وسطه محبوسه دونك هذوما ما بين الحاجات اللي عاشوهم التوانسه اليوم حاتم لازمنا نخمو في المستقبل نخمو انه عم جاي صيف باش يكون ظهر لي اسخن من صيف السنه دونك من توا لازمنا نلقاو الحلول اللازمة باش ما نعيشوش نفس اللي عشناه في صيف 2026 خموز ده في الشتاء نصور فما فيضانات دونك لازمنا نلقاو من توا الحلول اللازمة باش التوانسة يعيشوا حياة كريمة خلينا نقوله
3: هو راهو صعب غير ما نخافوا ولا نخافوا العباد الطقس اللي استنسنا به ما عادش باش نرجعوا له خاطر تغيرات المناخية اللي صايرة حاجة معناها ايريفرسيبل نحن في ما يخص تونس باش يولي وعنا زوز فصول برك معناها نحن تو مازلنا في الصيف وبعدش بنتعدي وفجأة للشتاء كنت عادوا فصل الشتاء تعادوا فصل الامطار خاطر توا لو ديزيكيليبر بيصير سخانه راهي كي تبدا كبيره في فصل الصيف على مده اشهر راهو حسيته بالرطوبه حسيته بالسخانه الجديده ما عادش سخان تقبل
2: البحر سخون
3: البحر الماء ولا سخون شكون نجم يعوم سنين غير ما تقدم حوت الحوتة اللي تقدم فينا في الحورات اسمها الباليست اللي هي التروبيكال راهي جايتنا من جامايك الحوتة ذيك معناها التغير راهو يشمل راهو ستة ما هيش معناها بعد ساعات انجراندو ساب اللي وقف ماكينة ذي ماكينة جديدة عبدت خدمت معناها يلزمنا زادا نحضروا روحنا ونتأقلموا ونصدابت الإنسان فيه معناها كاليتي كبيرة برشا واللي خليته ما انقرضش هو اللي صدابت البرشا حاجات اللي مشاو عاشوا في القطب الشمالي سيصولت أدابتي اللي يعيشوا في الأفريق في سخانة فما ناس تصب المطر مرة في الخمسة سنين في ناميبيا في برشا بلايس دونك انصدابت نحن يلزم يكون عندنا الادابتاسيون بذكاء خاطر الوضعية هذا تفكروا قداش مرة نجبدلكم على الشح المياه وخدمت على بروجيات برشا كونيتي كونسيون راهو بعد ساعات البشر بالناتور متاعو راهو ما يفيق بالمشكل إلا ما يحسوا عندنا مثل تونسي معني سامباتيك يقول لك ما يعرفوا بقر كان بالكرشة معني ما يلزمنا نعيشوا أزمة باش نستحفظوا أنا مثلا ديز اكزامبل نعطيكم أنا عندي صاحبي قبل كنت نار كنت عاركينا وياه في الصيف عمره ما يسكر الكليماتيزور يخرج يخدم الصباح يخلي الكليم تخدم باش كيروح لكونفور ساكوت دو لارجون قبل توا لكونفور حتى لارجون تنجمش تشريه فما واحد اليوم لابس عليه برشا يقول كان ما عادش يقص عليه ذو باش ما عادش يقص عليه ذو يزم يركب كومبريسور كبير ويقول كومبريسور يركب جنراتور يتكلف بالملايين ويحط له مزود معناها رانا يلزمنا نعرفوا كيفاش نتحكموا في الشح اللي قاعدين نعيشوا فيه والشح اللي هو امبوزي بالطبيعه امبوزي برشا حاجات حتى نحن معناها الحياه متاعنا رانا مش عمرك ما تنجم تكون انت 100% متحكم في مصيرك إلا ما تكون واعي إلا ما تعرف روحك السنة أنا خدمت ومضة وقتها مع وكالة معناها البيامير اللي استحفظوا على الطاقة معناها كي تكلمت قلت عبيد يلزمنا نحن نستحفظوا على الطاقة مش الطاقة تستحفظ علينا مش الطاقة معناها أنكي عندك تتشي للسوبر مارشي عندك ريون كله طاقة تهز الطاقة متاعك الطاقة نتقاسموها يلزم الكلنا نعرفوا كومو اون جير سا ويلزم معناها الناس تفهم اللي كي تستحفظ مش انت تستحفظ على فلوس قبل كنا نحن بوك يقول لك نخدم في ستيك انا مخلي البيت الحمام تشعل وتخرج من البيت وما تطفيهاش علاش كان لو برانسيب تاع نستحفظوا على الفلوس توا لازمنا نستحفظوا على رواحنا معناها كي تستحفظ على كي مثلا يجي الصيف انا في داري كي يجي الصيف قبل حتى بنات كي كانوا يعيشوا معايا وصغار في الصيف كان بيت وفرد بيت جيليري في القاع باش نستعملوا كليماتيزور برك بتتر انا نعمل فيها ليبوك باش نستحفظ على الفلوس لكن تو لازمنا نستحفظوا على الطاقه مش على الفلوس لازمنا نستحفظوا على الطاقه للطاقه
0: توافقني انه اليوم لازمنا استراتيجيه انه نعرفوا اللي منطقي انه صيف 2027 باش يكون اسخن من صيف 2027 اسخن من صيف 2027 من تو نحضروا رواح
3: لو بلو فري معناها اقل سخانه اللي عشنا السنه اللي جاينا من هنا 2030 سخانه ماشيه ومتزايده دونك يلزمنا معناها الدوله بيان سور هي الاولى هي مسؤوله على هذا الكل والمواطنين يلزم تكون فما اون هارموني تنسيق كبير مثلا شنو الجهات اللي تستهلك الضوء برشا نوعيوا العبيد باش فريمون الضوء يعود معناها نتحكموا بالقديه في الضوء وزاد فما حاجه اخرى حل اخر هو العداد الذكي باللي تعرف كونسوماسيون اون طون ريال تنجم تتحكم تنجم تعرف في فرنسا بعد ساعات يبعثوا لك اليرت كي تعلي الكليماتيزور فوق 26 دوغري دونك فما برشا اقل من 26 دوغري في الصيف دونك فينالمون فما حلول عمليه لازمنا نعملوهم وفي قصان الماء نختم بهذا خلي الاولاد يتكلموا راهو اللي صار لستوكاج نبا اتي في اتون به عشنا ازمه يلزمنا نستخلصوا منها العبر، يلزم عام الجاي الأزمة هذية نقرأ ولا حسابها من أفريل من مارس، وليه ونزيدك أكثر يلزمنا يكون من فيفري نقرأ ولا حسابها، خاطر الصيف الجاي باش يدخل لنا من ماي، معناها باش نبدأ نعوم وراهم من ديبيو ماي نبدأنا، معناها هذاك اللي داخلين عليه. دونك فينا الماء يلزمنا الشتاء نحضروا للصيف، وفي الصيف نحضروا للشتاء، خاطر الأمطار اللي قلت عليها يلزم نجهروا يلزم اللي زيقوا نقراوا حساب، معناها البلديات يعرف أنا هما البلايس اللي ركرك فيهم الماء، يعرف أن هي البلاصة راهو الصيف كامل عجاج ورقم تاع أشجار ميتة راهو متنجم، حتى كي تبدأ في من عرش أنا فين عايش في النرويج راك يلزمك تسرح لكناليزاسيون خاصة اللي ينقلوا الماء.
0: جوستومون نقراوا حسابنا نظفوا شوارع نسرحوا باش ما نعيشوش يمكن مشكل آخر في فصل الشتاء. من المشاكل الأخرى اللي عاشوها التوانسة زادة فما مشكل اتصالي، برشا حاجات مثلا ما تحكيش قديش بشي قعد فما قصان ضو، كيف الماء، هل عنده علاقة بسخانة، ما فماش اتصاليا فما مشكل، التوانسة قعدوا في ضبابية ما تعرفش وقتش بشتوفة الأزمة هذه، بغيسكمون تلقى روحك الضو قص عليك، بغيسكمون تلقى الماء قص عليك، تسخيلوا فات الأزمة اللي تلقى روحك ليه موجود، حتى سخانة تكون أقل راو ما فما أيامات تتعدات علينا، معناها السخانة ماهيش مرتفعة برشا ولكن صار القصان. كيفاش عشت الأزمة هذه ناصر؟
2: والله عشتها كما عشوها التوانسة الكل، كان صعيب صيف صعيب برشا على التوانسة بدون استثناء، الماء والضوء هي مواد حياتية بالنسبة للصغيرات، العائلات، المرضى، التجار، المعامل، المصانع، الناس الكل تمست بالفترة
0: الصعبة بالأكسجين،
2: كل الكل الكل فما ناس فقدت الحياة من ما لقاش الأكسجين نسيسير باش تجمع تعيش، هذا صار على التوانسة الكل، لكن إن شاء الله نكون هذايا اخر المصاعب اللي تعدى منها تونس. لكن اللي مهم في هذا الكل اليوم انا ناكد لك اللي فما برشا ناس خسرت برشا فلوس، فما برشا تجار، فما برشا جزاره، برشا حواته، برشا ماتة، كل الناس تمست، كل القطاعات تمست بدون استثناء. لكن مالوريزمون زاد كيف فما حاجه اللي يلزمنا، هذه يلزمنا نبنيو عليها، خاطر احنا زاد راهو باش نبداو فاهمين ان زاد فما كانت كميه نتاع ذو كنا ناخذ من الشقيق الجزائر بيدا صارت لها مشاكل طاقية وخلتها معناتها الكمية اللي تعطيها لتونس معناتها ما عادش تنجم تعطيها بنفس الكمية، هذا اللي خلق المشكلة هذه. لكن في نهاية الأمر هذا المشكل اللي صار لنا سواء من شقيق الجزائر ولا احنا كتونس، خلينا نعملوا على ذاتنا، نعملوا على الحاجات اللي نجموا اليوم عاش نجموا نقعوا فيها، على خاطر اليوم تونس عندنا رغم الكفاءات اليوم زاد كيف انا سمعت برشا كلام على اليمين وعلى اليسار، وعمرنا ما نجموا نشكوا في الكفاءات التونسيه اللي موجوده في كل الادارات، وخاصه نحكيوا على ستيغ راهي معناتها نقول مؤسسه عريقه جدا فيها كفاءات عاليه لبرشا بلدان مشيت عمرتها ومشيت خدمت فيها ومشيت معناتها ضويتها البلدان هذه، لكن لابد انه المرحله هذه ناخذوا منها السلبيات اللي تعدينا منها، وكما قال حاتم اليوم راهو الصيف اللي جاي 27 28 29 هذم كل باش يجيو معناتها باش يكونوا صعاب برشا على التوانسة، وفما الطاقه المتجدده اللي يلزمنا اليوم نركزوا عليها ونخموا فيها، اليوم يلزم للدوله التونسيه تلقى حلول، فما ناس انا مثلا اللي فوتوفولتايك اللي راكبين في الدار، اللي عنده فوتوفولتايك في الدار كمان تقص عليه الضوء، يلزم الدوله تعاون الناس هذوما باش يوليوا زاد كيف باش يخفوا على العبء اللي موجود في العستيك، باش نجم الناس هذه تستهلك الطاقه نتاعها وتشجع الدوله يلزم تلقى الامكانيات والاليات باش تنجم تشجع الناس هذوما باش يعملوا الطاقه البديله باش نجمو نخافوا على رواحنا، خاطر هذوما وقت اللي نحكيوا على استراتيجيه كيما هكا وميمه هذه تتطلب سنوات، راهي هذه استراتيجيه نتاع 3-4 سنين القدام باش نخدموا عليها، لابد معناتها من الدوله التونسيه تحاول تبني على الحاجات السلبيه اللي صارت لنا في الصيف الكل ونتعداو منها ان شاء الله يا ربي في احسن ظروف المرحله الجايه.
0: ان شاء الله ناخذوا التدابير اللازمه كما قلت باش ما نعيشوش الشتاء صعيب، فصل الشتاء صعيب، كيف ما نعيشوش عام الجاي في الصيف يتعدى علينا الصيف صعيب، شيء اللي قلق حتى المواطنين بالخارج اللي يجيوا لتونس ولقاو الحقيقه رواحهم معناها عايشين في ازمه الماء والضوء لدرجه انه فما برشا منهم ولاو يهدوا انه ما عادش باش يجيوا لتونس. ان شاء الله في صيف 2027 نلقاو الحلول اللازمه ونعيشوا اختفاء لاباس. بعد شوي نحكيوا على الاختفاءات المتتالية للرياضيين من البعثة التونسية من ألعاب المتوسط. مقبل ذي بربي نحب نقول كل التضامن مع زميلنا محمد اليوسفي، ربي يشفيه وإن شاء الله يقوم لاباس. شفت اللي هو قام بتدخل جراحي، إن شاء الله ربي يشفيه وربي يفرج عليه. كل التضامن معاه. نخرج فاصل صغير ورجعينا.
7: Publicité. نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
8: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات.
9: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
8: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات. عندك أورانج.
10: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات.
11: مونوبخي ديما معك.
12: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل ل40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
13: مع أورانج بوستي الغنطري بالفيبر 100 ميجا.
14: الغنطري مش كل القراية، الغنطري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
13: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفيبر.
8: عندك أورانج.
15: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
0: جانا من جيل 57 دقيقة قبل ما نخرجوا أخبار، وأكيد بعد الأخبار باش نسمعوا غدوة خير. أما خلينا نحكيوا على المشكل الاتصالي، ما علقتش الناصر وكيف كيف حاتم، فما مشكل اتصالي صار مع التوينسة ما يعلمهمش وقتاش التايمينج صحيح. مثلا يقول لك راني من 7 لنص نهار راني باش نقص عليك الضوء، دونك انت تاخو الاحتياطات اللازمة. مقداد
1: أنا اللي حبيت أقوله أميمة، كانوا في الأزمات، الأزمات تعلمك باش تفتن أنت بحاجات سلبية. ما نحب أقوله كلام بكل موضوعية، فهمت؟ توقف النكية متى أونيفو دو لا كوميونيكاسيون كوم الاتصالية، معناه وقت اللي تصير حاجات كيف النكية من المفروض كونهم مسبقا يعلموا المواطنين. آي أخويا رب تصير كذا من إلى توقيت، فهمتني؟ لأنه نحب أقولوها معناتها بصراحة، معناه فهمت؟ ناس برشا خسائر فريجيدارات هكذا، فمك لي الناس اللي عندها اللحم اللي عندك، ما تصارت حاجات كوارث كبيرة.
0: كما الدجاج اللي
1: هل ترى يا رسول الله توا شي عوضولهم متى أين كيفاش شنية الطريقة؟ ماذا بينا نعرفوا الأمور هذية، خطر استيك تحبوا ولا تكره، معتها دولة راي استيك مش تفضليك، معتها فهمت يا أخوي؟ أعلم مواطنين انتم بهالحجم هذية إدارة كيف هناك ما فيها بس، يكون عندكم مكتب مرموق متاع اتصالية كوميونيكاسيون فيها بس.
0: واضح
16: بربي عشا العباد اللي خسرت كما نقولوا الفريجيداري تقول ان شاء الله يعوضوا لهم، اما العباد اللي خسرت البروجي متاعها ان شاء الله يرقوا حل الدولة مع البنوك. شفنا عباد عندها دي بروجي في الجيش في فريجيدارات كبار ماكينات، ان شاء الله يشوفوا لهم حل أموها حتى في الأخلاص، خاطر ما كتعرف الكمبيالة ما تصبرش، إن شاء الله هذوما يشوفوا لهم حل.
0: اللي خسروا في البروجي واللي خسروا أرواحهم زاد كيف كيف ربي يرحمهم، برشا كانوا بالأكسجين ومالوغزمون معناه مع الأسف خسروا حياتهم بسبب انقطاع الضوء، إن شاء الله ربي يرحمه وربي صبر عائلاتهم. كما قلت اليوم تعدى علينا الصيف ما كانش سهل، اليوم الحل الوحيد انه نقرا وحسابنا عام الجاي، نقرا وحسابنا للشتاء باش ما نعيشوش اللي عشناه صيف السنه. ساعدنا لولا وفات يا جماعه، ان شاء الله تعدت لاباس
16: الحمد لله. دائما معاك خفه ولادنا
17: بعد الموسيقى وفات مازلنا في الصيف،
0: نخرجوا اخبار وراجعين مع رفماك.
18: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
19: اريدو طور عالمك.

0: وين؟ القيروان، باشا وسريانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: Publicité.
3: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات. عندك أورانج.
5: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إبيسس فاكس في جورني دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
6: دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
7: تدلل
8: جيان إيام دللنا
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
3: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
3: عندك أورانج.
9: ملتني للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
10: 8:18 دقيقة. صباح الورد والفل والياسمين عليكم، الناس الكل نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. الناس اللي تحكوا بينا أنتم تسمعوا في الرفماق الموسم 13، اليوم أول حلقة واليوم العودة للبرمجة الشتوية لإذاعة ديوان فام. إن شاء الله بالتوفيق للزملاء الكل، إن شاء الله يا ربي تكون برمجة مكللة بالنجاح وتنال إعجابكم. خاصة تحية للناس اللي تابع فينا على نوتخو شين يوتيوب ديوان فام، تحية المنيا الفدوة لميا زيدا كيف كيف صليحة، تحية كبيرة لكم. شكرا لكم على مساجاتكم وشكرا على تفاعلكم. طريق سليمة اللي قاصدين ربي للخدمة، واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا السلامات. نمشيوا للموجات الإيجابية مع غدوة خير.
3: غدوة خير.
11: شباب اليوم هما مستقبل غدوة، والتكنولوجيا هي المستقبل، خاصة كان نجحنا في توظيفها بالطريقة اللي تخدمنا وتخلينا نتطوروا. وهذا ما يتحقق كان وقت اللي التكنولوجيا تجي ما بين يدي الناس أكفاء تعرف كيفاش تتعامل معها، كما أبطالنا التوانسة اللي شرفوا تونس في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك في الصين، ونجح الفريق الوطني التونسي في إحراز المرتبة الأولى والتتويج بالكاس في مجال برمجة الروبوتات، في إنجاز استثنائي زاد تأكد بحصة 45 ميدالية بين الذهب والفضة والبرونز في مختلف المجالات. الإنجاز هذا حقه 14 بطلة وبطل تونسي شاركوا ب 14 روبو وسبعة مشاريع، واعتلوا منصات التتويج في عديد الاختصاصات ورفعوا الراية التونسية في المحافل الدولية. والأجمل أن وراء الأرقام هذه فما أسماء وكفاءات تونسية تستحق كل التقدير، كما أمين وراجيني، كنزلعوني، محمد علي بولعريس، فاطمة السحلي، مرام بن سيدهم، أسامة المستيري، نور بن صالح، عمر الكيلاني، بتول النقبي، طه كحلول، عزيز القفسي، إيريس بوسمة، أيوب عوين، وياسمين الطويل. اللي أثبتوا إنه الطموح والتكوين والمثابرة ينجموا يخليوا شباب تونس ينافس ويتفوق في مجالات التكنولوجيا والروبوتيك والابتكار على المستوى العالمي. وبفضل إنجاز هذا وصل رصيد الميداليات اللي حققتها الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا 695 ميدالية، وهو رقم يعكس سنوات من العمل والتأطير والاستثمار في قدرات الشباب التونسي. وما كانش الإنجاز مجرد ميداليات وتتويجات أكهو، أما زاد مشاريع تحاول تلقى حلول المشاكل الحقيقية، كما مشروع طه كحلول اللي تحصل به على المرتبة الثانية، وهو تطبيق لترجمة لغة الإشارة وتسهيل التواصل مع الأشخاص اللي عندهم صعوبات في السمع أو الكلام، ومشروع إيريس مسمى اللي يعتمد على تطبيق ذكي لمساعدة المستخدم على تنظيم الأدوية والتنبيه إلى إمكانية وجود تداخلات ما بيناتها. وبهكا شباب تونس نجح باش يثبت مرة أخرى للعالم الكل إنه كي تتوفر الكفاءة والتكوين والدعم ينجم يحول التكنولوجيا من مجرد أدوات إلى حلول وابتكار، ونجاحات ترفع الراية التونسية في العالم وتوعد المستقبل إن شاء الله يكون غدوة خير.
10: توينسا وين مكانوا الحقيقة مشرفين، شكرا رامي الفراتي على غدوة خير بإمضائك.
2: رجعت معاك أنا أول ما خرجت
10: بالحق إن شاء الله يا ربي غدوة خير لينا وللتوينسا الكل. تحية لشبابنا اللي ربحوا في بطولة العالم للروبوتيك في الصين، نورينا مشرفين الحقيقة توينسا في كل بقاع العالم الحقيقة، خليوا البصمة بتاعهم متميزين وبالرغم الظروف صعيبة اللي نعيشوها لكن ديما عندهم الأمل وديما الحقيقة هما نقطة الأمل والتفاؤل كي نشوفوهم نفرحوا برشا. حاتم
12: هو راهو بالذكاء الاصطناعي ما عادش عنا توا نتسبوا ونقولوا إمكانيات، هو دمقرطة الإمكانيات بالذكاء الاصطناعي، معناه تنجم حتى في ريت تفكر قبل كي كنا نحكي ويقولوا اسمه معناها متاع مايكروسوفت ولا متاع برايم ولا أي واحد نابغة في أمريكا خرج بدأ في جراج خاطر التكنولوجي إلى أكسي التكنولوجي يعرف كيفاش يتحكم. نحن نعيشه في المرحلة ذيك وإن شاء الله يخرج لنا إيلون ماسك ولا يخرج لنا بيل جيتس من جراج من جراجي تونس ولا واحد من اللي خذوا الميدالية ذي، خاطر سيفري ناخذوا في ميداليات وقاعدين فريمون منورين المحافل وين يستدعونا، معناها نهزوا الدراب وكدراب تونس ومحليه، لكن زاد وقيت باش يطلع بيل جيتس تونسي ولا إيلون ماسك تونسي.
10: شعر تحية اليوم شوف نحكي وإحنا على الكفاءات التونسية والشباب التوينسة اللي منورينا في المحافل الدولية. بشو نهزكم الحكاية أخرى في البوكس نيوز من النقيض، يعني النقيض اختفاءات متتالية لرياضيين البعثة التونسية في ألعاب المتوسط. خلينا نحكي على هذا أكثر تفاصيل مع البوكس نيوز. بوكس نيوز مع الأسف شفت وتبعت شهدة الألعاب المتوسطية 2026 المقامة في إيطاليا أربع أحداث مدوية لهروب الرياضيين من مقر بعثة تونس، وهما شهد الجلجلي المصارع محمد أمين السعيدي الكرة الحديدية، محمد أمين بوحجبة رفع الأثقال، وأحمد العبيدي الجمباز، ومن قبلهم الرابعة التونسية غفران بالخير بطلة العالم في رفع الأثقال، مما فجر ردود أفعال صاخبة وقوية في الأوساط التونسية حول استفحال الظاهرة هذه بشكل لافت. شفنا التدوينات مثلا للمصارعة التونسية شاهد الجلجلي اللي قالت إن المصارعة شاهد الجلجلي أنتمي للمنتخب الوطني التونسي للمصارعة النسائية، بطلة تونس سبع مرات متحصلة على ثلاثة ميدالية ذهبية صنف صغريات وثلاث ميداليات برونزية صنف كبريات في البطولة الإفريقية، زوزة ذهبية مع فضية في بطولة العربية. أول حاجة نحب نقدم اعتذار من عائلتي لحيرتهم وتعبتهم معايا وخذيت قرار الهجرة بدون موافقتهم أو حتى إعلامهم، ما كانش عندي حتى خيار. نحب نقولكم يا جماعة راتب رياضي النخبة التونسية اليوم قدروا 250 دينار ناخذوا كل 6 شهور، هذا كان خذيتهم. نحب نقولكم اللي منحة البطولة الإفريقية نسالة 2024-2026 التوى ما خذيت منهم ولا مليم من شهر ماي، ما خذيتش المنحة الشهرية. نحب نقولكم اللي أنا نترينا صباح وعشية بدون مكملات غذائية، مع العلم اللي أنا أقل حاجة نقص 9 كيلو في كل دورة دولية أو خارجية. نحب نقول لكم أن المصارع التونسي اليوم طموحه الوحيد يسمع كلمة رهم صبو، مع هذا نسمع كان الكلمة الخادبة. قبل بطولة البحر الأبيض المتوسط قمنا بمعسكر قالت اللي هي تترينا مع بنات صنف الأصغر عمرهم 14-15 سنة، وأنا مشي نلعب في بطولة كبيرة مع أبطال العالم. قالت اللي الوضع الصعيب بالنسبة لها كيف الاتحاد التونسي للمصارعة كان رد على هروب شهد الجلجلي واختفائها من المقر البعثة قبل ظهورها في فرنسا، انشر كيف ما قلت يقول أنه اللاعبين اليوم يتعرضوا للتهميش ولم تحصل على المنح المالية المعتبدة من قبل الوزارة. كيف زادة لاعب جنباز أحمد العبيدي كان هبط زادة تدوينة وحكيه هو زادة على الظروف الصعيبة اللي عاشها. رأيك حاتم؟
12: هو راهو الظروف بالكل نحن واعين بهم عن توقديش أشهر ومش أول مرة تصير كمن هكا داير النتيجة معناها يكون من أخي البالماريس في الألعاب هذية، معناها ما عمرنا ما وصلنا نتائج كخاطر العبيد الكل ما هي مخها ما هيش في المسابقة. وحاجة أخرى زيادة راهو بربية، معناها خاطر فما عبيد برشا متلوم عليهم. حط تصور روحك أنت بطل نخبة عندك ميداليات وماشي في كومبيتيسيون كيكا، وبحذاك واحد اللي هو فرد أقل منك ميداليات وأقل منك نيفو وعنده زوز بسبدريات ويخمم حاير انه هو السبدري اللي باش يلبسه يلعب بيه، والبيت والمنحه والستاف وكرهبة تهز ويوصلوه للكومبيتيسيون بكرهبة خاصه مش تطلع في ميني بوس ولا ما نعرفش الظروف، ما عنديش لي ديتاي الكل. دونك سي نورمال شاب صغير في راه الكارير نتاعهم 10 سنين ماكسيموم، عاش كما يعملش في 10 سنين ما يحاولش يدفي المستحيل، وراه كلهم يعرفوا زاد ما نلوموش عليهم نقولوا انت باش تخسر الليل، كلهم يعرف اللي الى دو فور شانس باش يكمل بلونجور في ريستوران يعرف لو ريسك. مي كاسكي لو بوس مش اللي بوس خاطر كره البلاد ولا كره الظروف، ليه ليه اللي لزو باش يعمل كيكه اللي هو خايف على مستقبل. راهو كل واحد كي ندخلوا في مرحله كل واحد يحب ينقذ نفسه، الانقاذ عمليه ما مشروعه. راهو برشا عبيد هاجرت والبشريه من اللي بدات البشريه اللي ما يرقاش بلاصته في بلاصه يمشي لبلاصه اخرى، يقول لك لاغ بي بوتيتر بلو فير تايور كما يقول شارلز نافور. دونك فينالمون معناها كل واحد حر في اختيار مستقبله. نهار اخر انت اللي تلوم عليه، انت باش تعطيه زملين في الشهر باش هو يحس روح باش نجم يترينا باش نجم ياكل ماكله معناها تخدم له بدنه بطريقه علميه، ينجموا هما يطبقوا اي بروتوكول نتاع غذائي نتاع ابطال، ينجم يشري هو كيلو بفتيك في النهار ما نجمش. دونك فينالمون الناس اللي تلوم يا خويا يعطيه انت من مكتوبك كان تحبه يقعد، وانت كان تجيك الفرصه انت اللي تلوم كان تجيك فرصه معناها باش تخرج معناها زاد راك بتاتر تو فري لا ميم شوز. دونك ما نحكموش على العبيد، ما نحكموش على العبيد تاريخهم وحياتهم وخبرتهم وهو تعرف عليه شنو هو الظروف اللي يعيش فيها، مش خاطرك انت قاعد معناها متكي ولا ماكش بطل وما عندكش طموح. وفما اللي خارج عنده طموح، فما اللي يقول لك انا خويا نحب نهز ميداليه ذهبيه في كلك سوا البانيير اللي باش نلعب تحتها. دونك فينالمون يلزمنا شويه تعقل، لازمنا اون اكسبت اللي كل واحد يحارب على مستقبله. نراه في العالم اجمع الدنيا قاعده صعاب، حتى الرياضيين البر راهو النخبه، كلمه نخبه راهي صعيبه، راهو بعد ساعات كي باش يدخلوا في في في ديسيبلين مثلا مصارعه ولا رفع اثقال، راهو اللي كي تاخذهم وهم صغار اللي يحلموا باش ياخذوا ابطال وباش يوليوا ابطال وياخذوا القاب، راهو بعد ساعات رقع 10000 وديبار في الاخر يخلطوا ثلاثه. سي تري ديفيسيل. دونك فينالمون يلزمنا نتفاهموا العبيد ويلزمنا نوسعوا بيننا مع بعضنا، ومش بخاطر بطل ولا تعتبروا هذايا هروب، ما هو هربش، هو ماشي مشى لمستقبله. نحمد ربي ما مشيش في شقف في فلوكه وعرض ضحيته للموت.
10: هو ما نصورش انه ولا رياضي تونسي ما يحلمش انه هو يرفع الرياضه الرايه التونسيه والعلم التونسي ويمثل تونس، يعني هذا خلينا نقولوا مجبرا اخاك لا بطل. انا مثلا كي نقرا تدوينه احمد العبيد يقول انا ضحيت بقرايتي بحياتي الشخصيه، اعطيت سنين من عمري للرياضه على خاطر حلمي كان مثل تونس ونكون عند حسن ظن بلادي، اما في المقابل حسيت برشا مرات اللي ما لقيتش الرعايه الدعم اللي نستحقهم كرياضي وطني، نلقى روحي نواجه في مصاريفي وحدي في وقت اللي أنا متفرغ للرياضة، ما عنديش مورد آخر نعتمد عليه. وصل حتى المرحلة أنه ما عادش عندي سكن قاري، يقول معلوم الكرام ما كانش يتوفر، لقيت روحي مضطر نسكن عند أصحابي. هذا نحكيه على بطل
12: والله اللي كتبه
10: يعني
12: يبكر.
10: أي يعني اليوم حاج منصف بن سعيد أكثر من مرة تتكرر الحكاية، رياضيين التوانسة نلقاوهم معناها يهربوا من البعثة التونسية ويقرروا أنهم يهاجروا. اليوم لازم نلقاو حلول، لازم نلقاو كيفاش نحسنوا ظروف الرياضيين التوانسة. سيبون الحاجة هذه قاعدة تتعاود أكثر من مرة، يعني لازمنا نطرحوا المشكل ونقولوا شنو هو اللي يستحقوا الرياضي التونسي باش نشدوا في أولادنا باش يكونوا هما موجودين في بلادهم معزين مكرمين، وهما اللي مثلوا تونس في الرياضة التونسية ويمثلوا تونس في المحافل الدولية. حاج
13: نصارحوا وليداتنا أبطال، أبطال عالم، أبطال أولمبيين، أبطال في البحر الأبيض المتوسط، نصارحوهم ونقول لهم الحقيقة، وكي نوعدوهم بحاجة نوفيه بوعودنا. احنا عنا أبطال يا أميمة يا غالية يرجعوا المطار تونس قرطاج بالله العظيم، حتى كعبة نوار ما يعطيوهالهمش، ما يلقى حتى حد يستنى فيه، يروح قال حاتم ما نعرفش فاش ايه، يروح وحاتم في لواج يلوحوا فك الكراه بكسفر ذوكم بفلوسهم، هذا وقت اللي هو ما عند بوه ولا امه ما عندهمش الامكانيات باش يعاونوهم. هذه الظاهره راهي مستفحله عندها سنوات وسنوات. انا رجعت شويه كي في العاب سيدني، صارت في العاب البطوله العالميه العسكريه، العاب سيدني 2000، بطوله العالميه 2006، العاب بسكار، هذوما الكل يهربوا عليه، يهرب هو بطل، ووعدوه وعدوه بشهريه زاد، مش راي بالكش شهريه متواضعه، متواضعه جدا، ممكن تجيب له كسكروت في النار صدقني، كسكروت دادا لجازوز على ما كسكروت برك. اي هذايا الشيء القليل اللي وعدناه به، اللي هو ولا حق من حقوقه كي نوعدوه، ما نوفرهولوش ايش تحبوا يعمل مسكين، هو صبر صبر، سامحوني في الكلمه ولو حتى رزينا شويه، كذبوا عليه برشا مرات، فما راه فما فما الوزاره، فما اللجنه الاولمبيه، فما الناس اللي تعاون، شكون هم اللي منعوا؟ اللي منعوا هم اللي خذوهم دي بريفي، ناس لبس عليها كذا خذوه استبنوه ولا يصرف عليه. اي لي بريفي قداش منه مسكين، والدوله زاده باش نقول لك زاده قداش منها، ما كل واحد يقوم البريفي شويه، دوله شويه، دوله حاب نقول الوزاره واللجنه الاولمبيه. انا تو قاعد نسمع فما عركه صايره بين اللجنه الاولمبيه وزاره الشباب والرياضه، ودي ما تتعاركوش، اقعدوا ولقاوا الحلول، خاطر تتعاركوا وترشقوا بالتهم، انت مسؤول وانت مسؤول، لا ناصر انت مسؤول انت م... لا لا فك علينا، كنا مسؤولين صحفيين واللجنه والوزاره كنا مسؤولين، لكن نقوموا بالواجب نتاعنا، ما دام نقوموش بالواجب نتاعنا راهم شهربوا علينا وليدات.
10: نحكيو بعد شوية مع كرامي وناصر على رد الجامعة التونسية اللي تأكد أنه مثلا شهد الجلجلي يقول تمتعت بكل الظروف المتاحة، من إقامة من إعاشة بمركز النخبة ثالث رياضي، دونك تقول أنه وفرت لها كل الظروف الملائمة والمحترمة. دونك نحكيو على رد الجامعة بعد شوية بعد الفاصلة.
14: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل، ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
15: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
16: كليماتيزور باير؟
17: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
18: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
19: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها.
20: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
21: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل بروموات.
22: مونوبخي ديما معك.
23: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
24: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم، تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
23: ملا فيش تستنى، امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
25: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
10: جانيكم جديد مازلنا نحكي وعلى الرياضيين اللي خلينا نقولوا غادروا مقر الرابطة التونسية البعثة التونسية عفوا نحكي على رد الجامعة التونسية للمصارعة. تقول أنه يتشرف المكتب الجامعي بإنارة الرأي العام أنه الجامعة التونسية للمصارعة قامت بتوفير كل الظروف الملائمة للتحضيرات المصارعة شهد الجلجلي لجميع عناصر المنتخبات الوطنية خاصة بعد ما قامت سلطة الإشراف مشكورة بتوفير ميزانية محترمة والمتعلقة بالمنتخبات الوطنية وتحويل كامل المبالغ المرصودة بحساب الجامعة التونسية للمصارعة وعليه تمتعت المصارعة شهد الجلجلي بالتحضيرات الملائمة والمشاركات الدولية التالية كما تربص داخل نزل الزهراء خلال شهر جانفي 26 تربص داخلي بمدينة سوسة من 6 إلى 20 أفريل بمشاركة عناصر اختبارية تقول من روسيا المشاركة في بطولة إفريقيا لصنفي الوسطيات والكبريات بمصر من 27 أفريل إلى 2 مايو 2026 وتربص داخلي بعين دراهم وكما زادت تقول أنه تم برمجة تربص خارجي ودورة دولية لمنتخب الكبريات بإسبانيا شارك فيها كل من المصارعتين زينب الصغير وشهرزاد العياشي والمدربة مروة العامري. دونك تقول انه كانت الظروف كلها ملائمه رامي وانه تحصلوا على المبالغ الماليه.

0: قولوا لي هي هذيك الامكانيات اللي عندها، معنا في الاخر ما نصورش انا كان هي عندها باش توصلك انت تجيب لي ميداي في جوز اولمبيك، ما نحبش نستثمر فيك. لهنا نحكيوا على ابروش غالطه، دونك لازمنا نلقاو ابروش جديده ما بين الرياضي وما بين الوزاره ونشوفوا حل جديد، انه ما عادش نعطيوها 600 ويسكن في بحض الليسي سبورتيف ونخرجوه وسط تربصات، راه باش يجيب لنا ميداي هذا راه ماهوش يجيب لك وهو ماهوش باش يكفيه وباش يطلع خاسر في الحكايه هذه. دونك لهنا لازمنا نشوفوا حل جديد، نشوفوا دي سبونسور على غالب، نعملوا ديبارتمون كوميرسيال، نشوفوا الرياضي في اي مجال مادام عنده بوتنسيال باش يوصل راهو لازم يستثمر فيه سبونسور. هذا العالم كيفاش ماشي، معني مايكل فيلبس ما نصورش ان وزاره الرياضه الامريكيه استثمرت فيه بالجبهه هكا، دي سبونسور تحب ولا تكره باش يظهر في تارنتو باش يظهر في كؤوس عالم موجودين في كوريا وفي الصين وفي كذا. دونك ينجم نقاو لابون فورمول انه هو الرياضي يكون ايبانوي معنا وما يرزن زاد على كاهل الوزاره على خاطر 600 و650 ومليون ومليون و200 راهو رياضي ما يكفيهوش 3 4 ايام في حياه رياضي بالماكله. هو انت تدخل سال دو سبور يا المق ما تقاش كيف، معناها مليون ما يكفيكش سال دو سبور، نحكي لك انت مواطن عادي تحب تولي بادي بيلدر، معناها باش تضعف شويه وكذا. دونك نحاولوا نلقاو ابروش جديد.
1: جوست عطيت باش نعطيك رقم اتليت كيما قال رامي، طلع قداش يتكلف في العام اتليت يبدا او نيفو معناتها في اوروبا ويشارك وينور لك بلادك وكل، يتكلف البرة 100,000 يورو ل 300,000 يورو بين ستاف والكيني نتاعو وكل، باش تفهم لابروش اللي يحكي عليها رامي. دونك لازم كيما قال يعملوا ديبارتمون كوميرسيال يشوفوا دي سبونسور.
2: مهم برشا نكون المستشهرين زاده يستثمروا في الرياضيين. كلمه ونتعدى،
3: انا كلمه واحده باش نقولها، انا اليوم يمكن الدوله تتعدى من ظروف صعيبه ومالوريزمون الناس هذوما ديما هما كبش الفداء، على خاطر نحكيوا اليوم عندنا 20 و25 سنه الناس هذوما هو اكثر ناس تعطي ميداليات لتونس ومش لاقي حظهم. انا لعبت الكره كره القدم ونعرف شنو الامكانيات تتحط في كره القدم، وكره القدم مع كامل احتراماتي للترشحاتنا كاس العالم كاس افريقيا وهزنا كاس افريقيا، لكن كيف تتحط لنا برشا امكانيات، لكن الناس هذوما الحق اللي كل عام يجيبوا ميداليات وكل مشاركات عالميه يجيبوا ميداليات ذهبيه ولا فضيه ولا برونزيه، لكن ماهمش لاقيين الحظر كيف يمتاحهم. انا نمشي في تمشي اخر، الدوله لابد هي تحاول تلقى مؤسسات تعمل معاهم دي كونفونسيون. الدوله هي اللي لازمها تحط فما مؤسسات في تونس عندها امكانيات كبيره، هي تفرض عليها باش تعطيها دي زاتليت تمولهم باش نجم اليوم اللي زاتليت هذوما ينوروا تونس، على خاطر بالامكانيات نحكيوا عليهم انه هزينا ستاج لعند راهم وهزينا سوسه هذا غير كيفي في 2026. هذا قبل كنت كي تحكيوا له ينجم يسمعك، اما اليوم امكانيات اكثر من ناحيه الماديه، فما حوافز مادية لازمها تتحط باش نشوف الناس هذوما يوصلونا على مراتب. ما نقعدوش ننجموا نتعاملوا بنفس الطريقة بنفس الأسلوب كما كنا نتعاملوا 20 سنة التالي في نفس الخطاب المرة هذه نقعدوا نتعاملوا به.
2: نحكيوا على 20 مليون طفل تعرضوا للاستغلال والاعتداء الجنسي بمساعدة التكنولوجيا في عام واحد، هذا اللي كشفته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وين تقول انه كما قلت عنا 20 مليون طفل تعرضوا للاستغلال والإساءة في البيئة الرقمية، 20 مليون طفل كما قلت تراوح عمرهم بين 12-17 عام تعرضوا لشكل واحد على الأقل من الاستغلال أو الإساءة الجنسية اللي سهلتها التكنولوجيا خلال عام واحد، وذلك في 21 دولة شملت البحث. مثل هذا الرقم قرابة طفل واحد من كل 5 أطفال مستخدمين للأنترنت في الدول اللي شملتها الدراسة بحسب اليونيسيف. الرقم ذي مفزع مقدسيلي، ما نجموش نغطيه عين شمس بالغربين. كل الأطفال اليوم تلقاهم من اللي عمرهم صغير من 5 سنوات خلينا نقول، وتلقى في يده سمارتفون في يده تليفون، واللي هو اختر. وهك تشوف اليوم نلقاو الأطفال هذوما فما أغلب الأغلبية أو رقم مفزع كما قلت أنا قاعدين يتعرضوا للإساءة والاستغلال الجنسي عبر التكنولوجيا اللي قاعدة تسهل المهمة هذه.
4: والله أميمة إذا كان فما حملات حساسية في كل أي شيء ينجم يهدد البشرية هذا يكون، وهل هل هل المسألة هذه كوم ثاني وخطير خطير جدا. علاش؟ خطر على صغيراتنا، على مستقبل صغيراتنا اللي هما باش ياخذوا علينا المشعل وباش هما يحكموا البلدان غدوه وكذا. معناتها دونك يلزم احتياطات كبيره. انت بارونتيز ثم بعض الدول الاوروبيه اللي متقدمه على غيرها حتى في اوروبا في هالمساله هذه، كوني حملتها التحسيسيه ولات بارتو في الشوارع في اللي بانو في المدارس في المعاهد في الجامعات في الوزارات في ملاعب كره القدم. يعني هذه احنا مازلنا بعاد عليه نظرا لامكانياتنا وكذا. ما نعرفش جو نسي با هل انه احنا تو في حاجه باش نعمل وزاره جديده سميوها وزاره التحسيس
3: حمايه الاطفال
4: فريمون، معناتها حاجه اختيره واختيره برشا.

0: رقم مثلا نحو 9 ملايين طفل يدخلوا في محادثات جنسية ومشاركة صور جنسية، رغما عنهم نحكي زادة على الألعاب الإلكترونية زادة كيف اللي قاعدة اليوم تمثل خطر كبير على الصغيرات متاعنا. 14% منها في الألعاب الإلكترونية كما قلت. هذا الكل حاتم، يعني هذا واقع اليوم، ما نجموش ننكروا أنه اليوم يلقى روحه الولي ما نجمش ناحي التليفون، ما قدرش أنه يمنع التليفون على صغيره، تلقاه واعي بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي وخطورة السمارت فون، ولكن تلقى صغير شاد التليفون
1: وما عندوش علاش باش يمنعه. معناها راهو التليفون بريء، راهو الاستعمال نتاعو هو اللي خبيث، معناها تكنولوجيا، معناها ما نجموش نلومو على التكنولوجيا اللي هي وصلت الطفولة في عصرنا توا اللي هي مهددة بارتو، خاطر الاستعمال الخبيث للتليفون. نحن يلزم نحميو الصغار من الناس اللي تستعمل واللي تستدرجهم الغادي، معناه نحميو الصغار من الناس اللي خاطر كله ربح فلوس. انت لي ديسكوسيون بيان سور، فما جماعه اللي عندهم شذوذ ولا عندهم، معناه هذوما لي بيرفير ولا اللي قاعدين يستدرجوا في الاطفال في محادثات جنسيه، معناه يفوتر مالات في مخه واحد باش هذاك اللي تمنع عليه استعمال التليفون، هذاك ما عندوش الحق. هذيك معناها يلزموا مراقبة عليه، على اللي بي متاعه وعلى حياته وعلى كل شيء. هذيك خاطر الخطر جاي من هذيك، مش جاي خاطر نحن انيفيتابل الطفولة، التكنولوجيا، علاقة التكنولوجيا بالطفولة، راه المستقبل ماشي في في في في في في خدم جدد، راه الذكاء الاصطناعي. وانت سمعت وبيل جيتس قال في الصيف قراه كان فما خطر يهدد البشرية والذكاء الاصطناعي، وفما دعوة باش يعملوا معاهدات دولية كونه حتى كي تستعمل الذكاء الاصطناعي اللي هو يعمل لك اوتوماتيزاسيون لحياتك وكل شيء، يلزم فما العنصر البشري سكون ابيل لي موديراتور. راهو لي ريزو سوسيو الحل متاعهم ناس كي مودير، ناس كي راه تعليق متاع سبان ولا قلة تحية يلو السينيال، ويلزم فما دي ستركتور يتبعوا السينيال. كان يضربوا 3-4 معناها اللي مصيبين على طلق ذريحهم واللي قاعدين يتحرشوا بالصغار بور ليكزامبل، كان يعملوا حمله ويشدوا العباد هذوما ويمنعوهم منعا باتا باش يقرب من اورديناتور، مش يقرب من صغير، مش يقرب حتى من اورديناتور. الحلول في ردع التصرفات الشاذة، وذا أنا مع نوعية الردع ذا، الردع ذا اللي يحمي صغارنا، خاطر الطفل بريء ينجم بديسكوسيون. راهو فما حكايات يصيروا نعرفوا، تونس عاشت برشا تجارب مريرة كيما هكا، فما حكاية هذيك، فما البرة في كان تشوفوا لي في ديفير يوميا في فرنسا، في إيطاليا، في المغرب، في تونس، في فما معناها المئات من الناس اللي استغلوا الانونيما. وأكبر مشكلة في العالم هو حاليا الانونيما، يلزم صياغة قوانين تمنع الانونيما جملة على الريزو، كي تبدا باسمك تبدا عندك كما بطاقة تعريف. انت توك تصور انت معناها بوليس يوقف واحد في رمبوان حارق ضو، يقول له بطاقة تعريف، يقول له سوسو فاتي فلو، ليه يلزم عندك اون فري ايدونتيتي، خاطر الانونيما هو اللي وصلنا للتسيب الاخلاقي اللي قاعدين نعيشوا فيه.
0: زيد تو تعرف تلقى هذيك هي بالك الكومنتير اللي ما فيهش الاسم،
1: يعني تلقى روحك
0: يعني لا في معني حتى فري بروفيل يحب يقول اللي يحب عليه ويعبر على رايه، تلقى روحك انونيم، معناها ماكش معروف، تنجم تعبر اللي تحبه، اللي هي غلطه برشا.
1: معناها نحيو الانونيما 80% من المشاكل.
0: اليوم الدراسه راهو قاعده تبحث عن حلول وتتسائل علاش زاد الصغيرات ما يبلغوش اوليائهم ان هما قاعدين يتعرضوا للاستغلال الجنسي، زاد تدعو ان هما شركات مثلا الخاصه كيما ميتا، زاد انه هو تخصص منصات اكثر امانا للاطفال، ان هما يدخلوا للمنصات هذيا يلقى روحه معناها مع شكون يعرف مع شكون يحكي، شنو هما لي باج اللي يدخل لهم، شنو هما الفيديوهات اللي يتفرج عليهم، يحدوا زاد من الاتصالات اللي قاعده تجيهم من عند البالغين. وزاد نحكيوا مع صغارنا باش هما اذا يتعرضوا ولد صغير علاش ما يمشيش لامه ولا ابوه يقول راه جاتني الحاجه هذه، دونك كذا كل باش نحكيوا فيه.
1: معنا ما يفيقش له،
0: يفيق والله الصغار نتاع تو ما شاء الله عليهم فيقين ويفهموا ويعرفوا يعرفوا اللي قاعدين يتعرضوا لابتزاز ولا حاجه، ولكن الخوف هو اللي يبدا مسيطر عليهم. دونك مهم برشا انه الصغار يمشيوا يحكيوا مع اولياءهم. نحكيوا بعد شويه بعد الفاصل. لحظه برك.
2: بوبليسيتي.
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأوفروات. عندك أورانج.
5: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
3: الغونتخي مش كان للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادية جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
3: عندك أورانج.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فام.
3: ديوانا فام صوتكم.
7: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
8: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
9: اريدو طور عالمك.
3: في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
10: على 103.2
3: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
0: جاريكم من جديد. مازلنا نحكيوا على استغلال الجنسي للأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التكنولوجيا. نحكيوا على تقرير قامت به اليونيسيف، 20 مليون طفل قاعد يتعرض للاستغلال. ناصر نحكينا على الحلول، يقولك اليوم لازمك علاش ما تعملش مواقع تواصل آمنة للطفل. فما أساليب وتنجم أنت تراقب بهم طفلك، مثلا دي أبليكاسيون تصبهم، أي مساج يجيه يوصلك أنت كولي قبل صغيرك. زيدا تسألوا علاش الصغير ما يعودش الوالدي، يقولوا راني جاني مساج من عند انكونو من عند غريب مجهول فيه فيديو دراكي فيش، علاش ما يحكيش مع ابوه وامه.
1: هو وقت اللي نبدأ نحكي على صغيرة وقت اللي تولد ورقة بيضة، لكن انت كيفاش باش توظفوا الولد هذا، كيفاش باش تبني الثقة اللي كنت تحكي عليها وميمة، وهي من الحاجات اللي تجم تكون رابط ما بين البارون والصغير متاعو باش ينجم فما كثيقة اللي باش ينجم يحكي له كل شيء. أي حاجة تنجم تصير عليه وقت اللي صغير تربيه إنه ينجم يصارحك وينجم ما يخبيش عليك وما تعاقبوش على حاجات بتاتر دي بيتيز اللي يعملها، ينجم يولي فما كثيقة ما تبناء ما بين الولي والصغير متاعو باش ينجم يولي يحكي له كل شيء. وهذا هو اللي يلزم يتعمل بيها، خاطر احنا في وقت من الأوقات نعاملوا صغارنا وكأني بيه صندوق مسكر وكأني بيه عايش في عالم وحده، وهو تو ولا عايش في عالم افتراضي ولا عايش في محيط مالورزمون فيه برشا ناس ولا في بعض الأطراف اللي نجم نقولوا عندهم مرض كالكو بار في الحاجات كي من هذه. لكن زادة فما حاجة أخرى نعتبرها مهمة برشا، لكن زادة لابد اللي بارون يحميه صغارهم. زادة رو حتى قد ما توخر انت باش تعطي تليفون لصغيرك قد ما فما إمكانية باش تنجم تحميه أكثر، والوسيلة هذيك زادة فما برشا وسائل موجودة حتى مثلا في التليفون باش تنجم تكونترولي ولدك زادة وصغيرك باش تنجم تعطيه كادر معين باش ما نجمش يفوتو. ما نجم زادة نعطيه تليفون اللي هو قنبلة موقوتة بالنسبة للصغيرات ومن بعد نقولوا شبيه صار له هكاك. زادة كيف كان الولي ما يعملش الواجب نتاعو، ما يعملش ما يحميش صغير، وشكون باش يحميه؟ نستنى في ميتانا ولا نستنى في
0: هي مسؤولية مشتركة
1: هي مسؤولية مشتركة يبين. لكن أول إنسان مسؤول على صغيره هو اللي يجيب الصغير. أنا مش نجيب صغيري ونعطيه للناس باش تربيه، ما وانا يلزمني نحط له اليات نتاع التربيه باش ينجم يمشي فيهم كما
0: مثلا فما المدارس ما نعرفش منعوا لي سمارت فون، معناته اللي انت معناها ولدك يكون عنده تليفون عادي اللي يهز واللي يعلق هذاك باش كي تحب تتواصل معاه على خاطرك انت تخدم يلقى تليفون هذاك، مش لازم يكون عنده في يده سمارت فون يدور بيه ويخرج بيه، حتى هو يتعرض للبراكاجيت راه ساعه اليوم ولينا تشد تليفون في يدك تقع سيء مشي.
2: هو مش سهل سامحني، هو مش سهل.
0: نسلك قبل انت كأب اليوم عندك وليد عمره 3 سنين هكا ولا ما شاء الله ربي يحفظه لك وربي يفضله لك يا رامي، نجمت انك تمنع صغيرك انه يشد التليفون؟ خاطر يقول لك اليوم البو والام يلقى روحه مجبر باش يرتح مخه بعد نهار خدمه، يلقى روحه في ضغط كله مربوط بعضه، هو كل حاجه متسلسله،
1: يلقى روحه اليوم الكل كسل على الصغار
0: ومن نتعلم خاطر تعرف مش كيما تتفرج كنت نتفرج كيما تدخل للبراتيك. معناها انا مثلا كنت نقعد باهتة كيفاش صغير عمره 2-3 سنين شد التليفون، معناها نقول معناها علاش ما انتجمش تلوم على الولي، ساعات يقول لك انا بسيف عليا وانا نهار كامل نخدم جوست باش نرتاح نعطي التليفون لصغيري، معناها راحت بالك تعطي
2: انا الحق بتاع ربي انا عمره ما مس تليفون ولا العظيم عمره دول 3 سنين عمره ما مس تليفون، ولكن فما نقطة مهمة في علاقة بالصغار ويمكن خاطرنا أصغر شوية كولي شبابي يعني شوية راون الدنيا تبدلت كيما حكينا على الرياضة كيما الدنيا حتى في تربية الصغار، معنى المجهود ولا الأولياء أكبر شوية، معنى قبل يمكن كنت تتبع حاجات عام 90 عام 2000 ذوكم هما فركسلوا في ساكو يتعش عمل سيجارو أصدم عليه القهوة واحد كذا، ولكن توا كل شيء ما عادش ولا بالعام، معنى مش الطفل يلعب سيكو يلعب، اللعبة تختلف على اللعب، البلاي مش نفسه الأورديناتور ما هوش نفسه الواحد، الابليكاسيون ماش نفسها الابليكاسيون، تيك توك عموما تيك توك ابليكاسيون، فيسبوك عموما فيسبوك، راه كل حاجة لازمنا أكثر مجهود كأولياء إنك تفهم الحاجة ذيك والميكانيزم ذيك، معناه إنه كي ولدك تعطيه بلاي وتخليه يلعب قال شنو يلعب راه ماكش فاهم أنت فاش يلعب، ماناش بيكون يلعب ماينكرافت كيما ناش بيكون يلعب فورتنايت، أنت ماكش فاهم أصلا شو معناها بارتي وش معناها عباد معاه وش معناها
0: ما فهموش، أنت جاي تحكي فيه تو ماناش فاهم
2: هذاك، علاش أنت كولي مطالب إنك تعمل زيادة شوية مجهود، معناه مش هكاك خليته يلعب
0: تعمل أبديت،
2: لازمك تكون إين لازمك تتبع شوية، لازمك ولدك يا أخوي كيحل بلاي ولا هو في التيك توك أنت قاعد بحذية تقول له شنو الحكاية ذي خل نفهم، هو ما حبش يوريك ودخلك من الخوخة وكذا برا شوف عبد آخر، لازمك تفهم الميكانيزم بتاع الحاجة اللي هو يعمل فيها، أما كان كيكا هو السلام عليكم يا لعبتي ليه ريتو وأنا يلعب في البلاي، شو يلعب في البلاي أنت تعرفش معناه بارتي، ما تعرفش كون اللي يحكي معاه في البارتي، معناه أنت بكل بساطة كيما العالم اللي في الشارع أنت ولدك مسيبه في الشارع ما تعرفش مع شكون يحكي، راهو كيما بالضبط في التليفون وفي الواحد، لازمك تفهم التيك توك شنو يعمل فيه وين طالع الكاميرا نتاعو شنو فيها كذا، الواحد لازمك تتبع وتفهم الميكانيزم
0: يعني.
2: وكل شيء
0: تواكب يعني والله صحيح
2: مجهود اكثر، ولكن هذيك هي الدنيا تبدلت كل شيء واحد، وما تحارب التكنولوجيا كان بالتكنولوجيا
11: وما فهم التكنولوجيا، انت ولدك تو عمره 3 سنين ومسش تليفون
2: الحمد لله
11: تخاف اي نعرف الحمد لله مشيره مشيره اخرى معناتها تخاف لا يتقدم به السن ويولي شويه معناها
0: هو باش يوصل
2: التليفون ما عنديش حل، اما لازم نتبع
1: هو تعرف بعض ساعات المشكله بالحق المشكله زاد من الاولياء فما نوع من الكسل الفكري، كيما اللي ما يحبش يخمم في مشكله، كيما اللي ياخذ كل شيء مسلم ما يكسرش راسه يبارتاجي ما غير ما يقرش فما من داخل الى اخره، زاد معناها مش نحن للسلامه نتاعنا ولدك يلعب وهايج في الدار انت حاصل في برطمان ما اسهل حاجه باش تعطيه التليفون ويلعب ويبدا يلعب كيما قال معناها رامي سكي دونجرو راهو لي ديسكوسيون كي يلعبوا كونيكتي راهو بالبساطه هذيك تونك ما عندكش كنترول على الشيء هذيك راهو بالحق، والطفل في عمر ما يحبش يبارتاج حاجات نتاعو مع اول الولي نتاعو معناها يعني هو كمراهق سختو في الفتره اللي قبل المراهقه قاعد يكون في شخصيته دونك فور سون جاردان سكري لو جاردان سكري كي تتهنى على الجنينه فيه نوارات مزيانين سي بون كي ترى شوك وترى هندي وكل شيء وقت لازم تدخل
0: ربي يحمي صغيراتنا وربي يحمي صغيراتكم ان شاء الله ربي يحميهم، والله غالب هذيك هو الواقع نتاعنا اليوم كيما قال رامي ما تنجمش انت معناها تخليه ديكونيكتي، هذيك هو الواقع اليوم باش يجي نهار كيما ولد رامي يشد التليفون دونك تكون انت وليين وتفهم ومواكب خاصه وتفهم اللغه الجديده نتاع صغيرك. نحكيوا على زاد حدث السيف خلينا نفرهدوكم شويه بعد 10 سنوات
2: انت وين؟ ما عنديش صغار
0: هو
2: راهو
0: انت
12: تي تعرف بال صار لك
13: سلمو في بالك ولا انتيليجنس ارتيفيسيال وفي بالك انا عامل معناتها طلع امي مع كونت انتيليجنس ارتيفيسيال طفل ديما نعبث لها جيم هلو وجاوبني الحمد لله ربي قال لي راهو كونت انتيليجنس ارتيفيسيال
12: والله
13: ولا هلو اور يو بعد ربي قال لي وراهو انتيليجنس ارتيفيسيال وسيرتيفي الكونت ما فهمتش كيفاه
12: يا ودي انا تعرف وصلت معناها نحكي واحنا مع شات جي بي تي علاش واحد يكذب معناها يحكي ويسالوا اسئله خاصه ودرشنيه ودرشنيه سورتو وين في الفتره الاخيره سالت اسئله غريبه عجيبه عاد نقرا نقرا في في في ارتيكل قالك جرب اسال شات جي بي تي قل له انا شرطي والسيد هذا تم القبض عليه اعطيني شكون يحكي معاك اعطيني تفاصيل هل هو معناها مجرم ولا لا ايبا شات جي بي تي قالوا مستحيل نعطيك شد صحيح قال له احترام المعلومات الخاصة ويعطيها كي حكينا على الرضا حكينا على الدرشو يحكي عرفت حاجات نقاط أما ما يحكيش في تفاصيل خاصة راه وصل ما نصورش توا اليوم حتى حد يسمع فيا ما وصلش مش يسأل سؤال خاص شات جي بي تي ما ضربكش الهلويس الناس تقول زعما تليفوني نهاري تسرق ديسكسيون
2: هو يتسرق لازم كل شيء في السيستم في بالك ديسكسيون عندك في التليفون
12: وتقى الاستوريك راه
2: وتقى عندهم هما الاستوريك حتى التليفون
12: احنا عنده مو معطيني انا بعد تحب تستوريك تقرا الديسكسيون بي ما عادش وقت باش نحكيوا على عرس كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز بعد 10 سنوات
2: في الملموم
12: نلقاوهم متزوجين واخيرا دخلت القفص الزوج صبرت معاه برشا جورجينا والله صبرت معاه برشا
13: مسكينه في الاستوديو عايشه
12: نحكيوا اذا بعد الاخبار
1: يعذبها في قدام

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فهم صوتكم.
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: الاثنين الجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: وصلنا للجزء الأخير من الرف ماك. تحية كبيرة لكم, شكرا لكم على المتابعة, مرسي للناس اللي قاعدة تبع فينا على نتخشين يوتيوب دي ونفهم ثم تسمعوا في الرف ماك موسم 13 العودة إن شاء الله يا ربي. موسم مبروك علينا الناس الكل وعلى الفريق الكل, تحية كبيرة لكم للناس مرة أخرى اللي تسأل على رفيق إن شاء الله يرجعنا في فورما. رفيق مريض عنده وعكة صحية لطف عليه, دونك قدرة ربي يرجعنا في أقرب الأجيال. كيف كيف جينا سليم حيوها برشا مريضة هي زادة كيف كيف الطقس, تبديل الطقس قاعدة تعطي في مفعولها مريض زادة
2: حتى نهبطوا للسيرتيفيكات
3: تاع الطبيب
2: ثلاثة مراحل. رفيق
1: لطف عليك رفيق وجين, ولطف على الناس الكل, ردوا بالكم على رواحكم. دونك قلت نحكي قبل الأخبار على كريستيانو رونالدو وجورجينا اللي بعد 10 سنوات يدخلوا القفص الذهبي, وهذا اللي أعلن نجم البرتغالي كريستيانو, أعلن زواجه من شريكته عرضة الأزياء ومؤثرة جورجينا رودريغيز في حفل في البرتغال. ممكن حفل مصغر معنا, ما كانش حفل كبير برشا برشا.
3: كريستيانو كيفاش عرض لا فحج على الحوتة لا بدل
2: التوفيق
3: نفس الكسوة ماتيزوري
4: ثلاثة تصاور
1: حاجة سامبل برشا.
3: واغزر البوكي متاعك خير من جدولك الديوان. والله ما حلاها
1: هذا اللي باش نحكي ساعة. الببليكاسيون عملت أكثر من 3 ملايين إعجاب في 30 دقيقة أكاهو بعد ما هبطها على صفحته الخاصة بالإنستغرام. باش نحكيو على زوز نقاط بعيد عن العادات والتقاليد وكل البلاد وعاداتها وتقاليدها. يعني تتفهموا أنه جورجينا تقعد 10 سنين ولا يقعد كريستيانو 10 سنين مع جورجينا, يجربوا في بعضهم, يجربوا في تبيع بعضهم, باش في الأخر بعد 10 سنين يقروا أنهم يرتبطوا. زيادة
3: مش نفس العادات معناتها
1: لا مش نحكي بعيد على العادات والتقاليد.
3: ما همش كيفنا, ما همش كذا, معناتها غادي معناتها ما يأمنوش كيفنا بالصداق, وما همش نفس الثقافة الدينية.
1: متفاهمين فيه
3: 10 سنين كريستيانو شباب بكشي ساكنة في هي فوق سطح بيني بوه, هو عشت في ظروف باهية, جاء إنسان مشهور هو قالك ولد عائلة.
1: وهو علاش قعد 10 سنين؟ بي هي تتنجم عندها أسبابها بخي تو ميخدك كريستيانو رونالدو
3: المونتاليتي كنا وحمات وطفلة ما عندهمش هذوكم الكل, ما غادي مسيبة الأمور حتى ما مسيبة مع أنت غادي الخطبة في كندا يعرسوا في 80 سنة. يقول لك اختمنا حياتنا بالعرس, خاطر غادي في كندا يعرف المقداد النقيب انه نص الثروة متاعك تمشي لمرتك اوتوماتيكمون.
4: كي ما
3: قعدش نقيب على الثروات نتاعو البورصه
4: ثروات كبيره,
3: رجعت نجم ما حبش يعرس مرته تونسيه غادي, قال لا نرجع لبلاد الثروه نتاعو ليزاكسيون.
4: واستنى 10 سنين كما
3: هو بعد 10 سنين غادي عندهم الثقافه نتاعهم يحتفلوا بالزواج نتاعهم ويظهر لي هو يحبها وقعدت معه. والسلام
1: عليكم. نسأل حاتم ولا نتعدى؟
3: لا استعدى خاطر رفيق مش موجود هذوما يضيع ويحلل وما
4: فهمت ما تفيقش
3: بيه خاطر توي عاد يالك في النظريه ريت الشباب اعملوا شوكي
4: سوبر ماينر ولا
1: سيختو حاتم ضد منظومه الزواج. ياك شفت الدخله نتاعو عطاهالي قال لي بنتي مش افك عليك بالعرس وما نعرفش شنو
2: لا أغزر معناه بتاتر فما يندير وشي. مانيش ضد منظومة الزواج, أنا ضد منظومة الزواج المتسرع. معناه العرس راهو سي امبورطون, فما إكيليبر سورتو كي بتجيب صغار. معناه يزمك فريمون تعرف شكون تختار وتعرفوا الزوز تختاروا بعضكم, مش واحد يعرف شي يختار. خاطر ديما عندنا نحن والله اختارها طاح بطفلة. معنيش اللي ما نقولوش نحن الطفلة والله تلقات واحد به رقات, فهمت كيفاش؟ ديما عنك أنا ثقافة الزواج ومبليس الزواج الإداري أنا ضده, راه مش قصص الحب. معناه تنجم تحب إنسانة ما غير ما تتلز بين الظفرين لأسباب اجتماعية ولا واحد
3: تشتغل. أنا بعت الرفيق قلت له صورة دينية أنا وجوه بعد تو الرفيق بعد الصورة الدينية
4: الشيخ الكوكي يدخل تو
1: أنا مع الزواج الزواج نص الدين وإنك تختار البارتنير الباهي لا بون بيرسون اللي باش تكمل مع حياتك هذاك
2: هذاك لو بلوز امبورطون باقي الإداريات ونفهموا أنا رونالدو واحد ثارت معناها 100 فوا
3: عمل ديكلوز راهو
1: ضمن حق وحق
2: معناها إداريت ما خيبها الإداريات تو هما كانوا عايشين واحد بون جو بونس اللي وصلوا لدرجة جو بونس اللي هي زادة معناها الفيديسيني خاطر هي تحب معناها الزواج ديما يقعد
3: خاطر العائلة عاملة عليه بريسيون
2: تنجم تكون ولا يشبهونا راهو لي بورتوغي ما يبعدوش علينا برشا في العادات
1: البصمة العربية
2: هو حتى في البرتغال بعد ساعات تلقى ارتيكل كيف عايش معاهم مازالوا ما عرفوش معناها الياس جونر دو كويستيونمون اما انا باش نوضح راني مع قصص الحب مع العلاقات السليمه مع
1: المثمره
2: ليه مش ضد التصحاح ضد التصحاح بوغ دو موفيز غيزون خاطر فما بريسيون من المجتمع خاطر معناها داركم ما يقبلوش كونك تكون عندك حياتك خاصه داركم معناها يحسبوك ملكك هما اللي يعطيوك هما اللي
3: هو مع حسن الاختيار اغلف يا
1: بنتي يزيد انا نحب نحكي على نقطه اخرى زيد بالحق وحكي عليها زيد شوف التصويره التصويره اللي هبطها كريستيانو معناها حفل بسيط البساطه ما فماش كالعرس 7 ايام و7 ليالي اللي احنا مازلنا لليوم
3: وكان وصلنا هاي بتدخل العرس وقاعد يصور
4: مصورين
3: جريت كريستيانو
1: مازلنا لليوم معناها طاقة شابة وشابة ما تنجمش تعرس على خاطر محكوم فيه العادات والتقاليد اللي ساعات تفرضها العائلة انه فما لازم مطية فرقة عشية علوش خاتم سيغة ما نعرفش شنو دونك برشا حاجات مصاريف تخلينا نقولوا لحظة قبلك سؤالي لحظة نص مق نسيتكم
4: منجي
1: تخليك معناها تصعب عليك المهمة معناها باش يكون يعرس فاسيلمون يلقى روحو يخمم ألف مرة يقول لك كري صالة وفرقة وعشاء وكل شيء دونك هذا كل مكلف
4: أنا قلت لك عمرك شريت إنسان يخدم في البركة معناتها طبعة تاع ذهب في يده فهمتني ولابس خاتم حتى طرف يبدا شيء خارج من خشمه هو كذا معناها عنده كل شيء علاش تحبوا يعمل موزيكا والمطرب جاي ولا لا حتى جرام لا مطرب لا حتى شيء سفرات طيارات شيخات شيخ هو ومرته يقول لك فاش قام أنا فلوسي باش نشيخ بها العباد ماكس أربع خمسة أصحاب يعملوا جو كذا هذا جو متاع الأثرياء
1: حاج
5: احنا معروف علينا نقولوا المال والبنون
1: زينة حياة الدنيا
5: المال عنده والبنون عنده مش عم نقفك الورقة بصححة المال متوفر والولدات المال متوفر والولدات متوفرة هو عايش في الخير يطري لكن الوريقة هذيك كان
1: ارجع لي للتكاليف والمصاريف اللي يتكبدها شاب تونسي ولا شابة تونسية تلقى روحها معناها باش ترضي المجتمع وترضي العائلة متاعها
2: البذخ
1: ترهن روح
5: هذيك الغلطة
1: ولا يرهن روح
5: هذيك الغلطة نتاعنا تو ولاو هاكو ولاو تو ذكيين ساعة يحبوا بعضهم تخام يقراوا مع بعضهم ولا حاجة عاشوا مع بعضهم شوية ثم كيجي العرس اللي هو واجب ما فيش حد جاك ولاو يخموا تو احنا باش نعملوا موسيقى ما باش يقولوا والله نقص مقتد سيري ما جاش تو هذه فرقه باش تعمل الماء والله الماء جابونا طرح ثالث مش الاول والثاني جابونا ما سخون شوي الجازوز والله ناقص درشنا وكذا
4: بخلاوه يابسه
5: ولاو يخموا ولاو يخموا وش يقول يقول هيا عشيرتي ولا حبيبتي ولا اللي يحب يقول نعملوا فواياج ولاو يخموا في الفواياج ولاو يخموا في ياخذوا دويره ويمشي كنوا روسهم هذا كله هذا كله من فما معناتها الامور قاعده تتطور
1: وكل التضامن مع اللي عرسوا في الصيف الحقيقه تمرجوا برشا في الصالات معناها قصان الضوء الصيف ما كانش سهل عليهم زاد عرايس اللي عرسوا سنة في الصالات ان شاء الله ربي هنكمل هنا هو الكل اهم حاجه نتعداو توا للبطاقات رجعت البطاقات يا جماعه للكارتون دو جور مع لي رحمه كارتون نبدا بيك حاتم بالحاج، نحكيو على المهرجانات اليوم. تعدينا كل عاده كل صيف موسم المهرجانات والحفلات، ما يتعدش ديما فما جدل، ديما فما مشاكل، ديما علاش انا موجود والاخر مش موجود، علاش الفنان جبتوه من البرد، ديما فما مشاكل. وزاده فما مشكل زاده قاعد يزيد من عام لعام، انه نكونوا ديكتاتوريين وعدم تقبل اذواق الاخرين. هذا اللي حبيت تحكي عليه.
2: انا نحب نحكي على الموسم الصيفي اللي بون في مهرجانات في حفلات خاصه، ماني نحكي على لو فينومين نتاع الاحتفال. من حق الناس يمشيوا يتفرجوا، من حق الناس في الصيف، هذه تقاليد تونسيه قديمه، معناها عندنا مهرجانات، عندنا صالات حاضره، معناها وقت اللي حفرنا في كارتاج لقينا او في تياتر، معناها عندنا مهرجانات صالات حاضره فيهم تاريخ، فيهم ذكريات، وهذا مهم جدا. الحاجه اللي قاعده تبهت فيا وحاجه قاعده تتفاقم من موسم صيفي لموسم اخر، ترقى ناس شادين الصف على هيفا وهبي، وش بيهم شادين، وش بثلاثة سويع في القيلة قاعد غاد ترق. انا شخصيا كنت تقول لي غدوة صباح فخري عامل حفلة في كارتاج، نجم صد علي اربع سويع صف، هذا ما يعطب ما صف باديري اني انا ذوقي خير من ذوق الناس اللي شادين على هيفا وهبي. هذه حاجة. الحاجة الثانية، هل لن توليرانس اللي وصلت للأذواق متاع الفن، معناها اللي جون العباد وليت انتوليران، ريتهم وتصاور يهبطوا فيديو متاع واحد شيخ على حفلة، ولا واحدة معناها تشطح خاطر المغني متاعها اللي تحبه وتموت عليه، وهذا حقها، ونعود نقولها حق الجميع باش تحب اللي تحب حقك، وبعدش تولي التعليق وحطوها في السحل الاجتماعي، تولي معناها نوع من السحل الفيسبوكي، وريتو كيف يشطح تو هذيك كذا، تو هذيك معناها بعقلها هذيك ما عندهاش راجل يحكم فيه، وكلام راه من نوع الاخلاقوي اللي هو قاعد يمس فينا وقاعد يخلق في ضغط بيناتنا نحن. تو لي ريزو سوسيو عارك، ما عادش ريزو لي ريزو سوسيو، ما عادش فما تواصل، فما تراشق، فما تحاجر، فما تسبب، معناها سي ديفوني انكسيوجين. انا معناها السنه خذيت معناها نحن كي خذينا كونجي قص شويه ما ضو كل شيء بتفادليك، خاطرنا نقول اللي القوه متاعنا بعد ساعات ستيون سوباب، كي تخرج نكته على مشكله راي ستيون سوباب تتفرهد بها الناس الكل. دونك هذاك معناها دوري انا اونتروتر باش نعمل حاجه. بعدش كي ترقى تعاليق تسكر فيسبوك، راحتي النفسيه وسعادتي وليت قد ما نبعد على الريزو قد ما خي. بون جو سوي لا بريزون كيما العبد الكل، جو ريغارد خاطر خدمتي زاده يلزمني نكابتي لي فينومين كل شيء، اما يا رفقا بانفسنا يا ودي، حقه يحبنا بها الكراولي، حقه يحب ماكش انت معناها
1: وصيه على الذوق العام،
2: شرطه الذوق ما حاشنيش بشرطه الذوق العام.
1: مقدد سيلي، انت من الناس اللي تقول مثلا انا ضد فلان يكون موجود في على ركح مهرجان بارتاج، مثلا تامر حسني، احمد سعد، اليوم
4: توبة كبيرة، توبة
1: اليوم يحكي بجدية حتى بالحق، فما ناس تحسب روحها وصية على الذوق العام. قل كيفاش انت تمشي لهيفا وهبي، تمشي لأحمد سعد، مؤخرا جيت هيفا وهبي فما عملوا بروجيكسيون على عرس ولد جوليا بطرس، يقول لك هاي جوليا بطرس الفنانة الكبيرة والقديرة جابت هيفا وهبي وجابت أحمد سعد قدامها، فما فيديو قاعدة تدور برشا، يقول أنا كيفاش باش نغني تفاهة قدام جوليا بطرس ويطلب منها في السماح، وهي تقول له ميسالش معناها باش تفهم اللي فما النوعية متاع أغاني احتفالية لازمها تكون خفيفة باش تكون موجودة في الأعراس، ما تنجمش عرس جوليا ولد جوليا بطرس باش تغني لموين الملايين، ما تركبش الحكاية. حاتم اليوم يقول لك علاش ولينا فما قسوة مع الناس، يعني كاين واحد ينخص على الاخر، عايش بيك مشيت هيفا وهبي ويحطوا معناها عرضة للسب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: شوف انا كي نشوف مثلا في اوروبا في الدول المتقدمه، معناتها ناقد يكتب ارتيكل في جريده في حاجه مثلا يعطي راي ويقول هذه علاش مش هكاية، ولا مثلا فهمت تتبدل الحكايه ذيك ويسمعوه الوزاره والحكومه والتحب انت، نحن في بلد ما يسمعك فيه حتى حد، تتكلم ولا ما تتكلمش، دونك بوركوا بارلي في حكايه فارغه. انكور اون فوا نضم صوتي لحاتم بالحاج، ما تحكمش في اذواق العباد، هو يحب يمشي لهيفا وهبي، الاخر يحب يمشي لادم، اللي زاد مش الحفلات الكل ما فيهاش اصوات هاو ادم يغني بالكدا الاخر حب كذا معناتها خلي الناس تمشي كيما تحب وين تحب
1: ادم ولا ما شاء الله ديما موجود معناتها فما كاري في الواحد
3: راهو شاي من وراء العجب ما شاء الله والامانه انا الامانه مهرجان كارتاج السنه اللي تعد حتى عملناه والله بالامكانيات وكذا تعدى مهرجان به العباد الكل شاخر العباد الكل رقات الذوق نتاعها انا تنجم تكون حتى اللي نظم المهرجان ومدير المهرجان ماهوش ما يروقلوش حاتم ولا زياد ولا ولكن كي ترى المهرجانات المقياس هو العباد ما هم شاخر تفرجت
1: نمشي ناصر البدوي نحكي شوية كرة عودة النادي الإفريقي إلى منافسات دوري أبطال الإفريقي تفضل ناصر
6: بالنسبة لي أنا بعد 7 سنوات النادي الإفريقي يلقى روحه موجود في الشامبيونز ليج ضد جوليبا المالي وكان فما انتصار مهم برشا قديدة مركة الهدف في دقيقة 71 نعتبر المشاركة متاع النادي الإفريقي بعد موسم استثنائي اللي تحصل عليه على البطولة هذه حاجة مهمة برشا بالنسبة للبطولة متاعنا خاطر في وقت مش بعيد كانت موجودة الترجي في وقت زادة كيف مش بعيد كانت موجودة النادي الصفاقسي ولا النجم الساحلي في المشاركات الإفريقية زادة في وقت من الأوقات اتحاد المنستيري في وقت من الأوقات زادة شوفنا حتى بن قردان لكن اليوم النادي الإفريقي الفريق الكبير هذا اللي رجع المشاركات الإفريقية والانتصار واحد بلاش نعتبره انتصار مهم بحضور جماهيري كان مكثف وظهر لك يمكن خيبة الأمل كانت الوحيدة هي في نقل المباراة وكان الكيفية متاع نقل المباراة اللي برشا جماهير النادي الإفريقي تحرمت من المباراة على خاطر كانت تستنى في المشاركة والفرحة الكبيرة هذه يمكن وحتى النادي الإفريقي هبت بيان يعتذر فيه للجماهير العريقة متاع النادي الإفريقي على الكاليتي دي ماج اللي ما كانتش في أحسن حالتها لكن هي اجتهاد كان من الهيئة المديرة متاع النادي الإفريقي هذا كله ما يمنعش وما يثمنش انه اليوم النادي الافريقي رجع الافريقيا ربح واحد بلاش يستنى فيه مباراة مهمة مباراة العودة قادر ينتصر قادر يفرح الجماهير العريقة متاعه نعتبر هذه علامة مضيئة اليوم للكرة التونسية اليوم زاد كيف في وقت اللي نحكيه على المشاركات الافريقية نحكي عن النادي الافريقي من غير ما ننسى ترج درزيس المباراة المحترمة اللي عملها كبيرة برشا نادي صفاقسي هزيمة كانت كبيرة لكن في نهاية الامر ونستنى ترجي في الدوري المجموعات هذا نحكي فيه بصفة عامة هذا يخلي الكرة التونسية ترجع للشعاع متاعها المطلوب إن شاء الله يتألقوا الفرق متاعنا كل بدون استثناء
1: إن شاء الله يكون موسم زادة ناجح من غير مشاكل خاطر وكيكا نجمو نحكي معاكم معنا منقعدوش نص ساعة أنا وحاتم قاعدين معنا فرش فيك أنت وناصر أنت ورفيقة وان تو وان نمشي للأخبار المولية نحكي ولا البطاقة المولية مع رامي الفراسي نحكي على محمد صلاح وأغرب انتقال في صيف 2026
7: نحكي على محمد صلاح اللي يعتبر من أغرب الانتقالات والحاجات الأحداث الحدث الرياضي الأكثر غرابة في على المستوى الموسم الصيفي خاصة الانتقال متاعه لترابزون سبور واحد من الفرق التركية ماهوش من التوب ثري معناه ما هو فريق كبير في تركيا باش لعبات تفهم شوية ولكن ماهوش من الثلاثة أندية المعروفين اللي تابعين اسطنبول اللي هما بشكتاش وواحد خاصة كانت عنده عروض كبيرة من الأندية في السعودية ولكن كي تجي تشوف الكونترات متاع محمد صلاح تولي تفهم him كيلكو بار الحكايه تقع 10 مليون يورو سالير على عامين ونص كونتراتو ما لقاهوش في السعوديه وخاصه والاهم من هذايا انه ياخذ 20% على اي حاجه تتباع باسم محمد صلاح الانفستيسمون اللي انفستيتو ترابزون سبور ما لقاهوش في فرق اخرى خاصه انه يفركس ناصر زاده يفهم اكثر مني انه لقى دوري تركي يلعب في الشامبيونز ليغ دوروب ما بعدش برشا ماهوش باش يتدفن رياضيا ولكن باش يلقى روحه موجود وحاضر في الدوريات هذيا والاهم من هذيا نرجعوا لزاده نقطه مهمه اللي هي زوجته كان عندها دور كبير ياسر شوف المراه في دورها في حياة الرياضي انه خيرت انها تعيش في بلاد على البحر ترابزون تركيا كذا
3: جو شوبينج
7: ومسلمين فهمت اما شنو قراب للاوروب خاطر يستنست بليفربول زاد تفهم اكثر التوجه بتاع عائله صلاح هو نقل لتركيا عنده تو 3 اشهر ولكن مرته قعدت عايشه في ليفربول حتى ولدت ولدها اللي هو تولد انجليزي معناها غاديك في ليفربول تو باش يمشيو
1: ينقلوا
7: كل شوف صلاح وخلي
2: برضو ويلوموا علينا
7: ولدت في ليفربول باش يمشي تو يهز مرته بليفربول يرجع تركيا بشيء تعيش تا قريب شويه البحر دونك الكونكلوجن اللي نخرجوا به اللي الأندية حتى كان عندكش ميزانيات كبيرة كيما الدوريات السعودية حتى في تونس ملعبية بيانسور بالكاليبر خير شوية من البطولة راه نجمو نقاو لابون فورمول عندك المينيموم لابون فورمول تاخا كيفاش تربط المبيعات في كذا في كذا باش تجيب اسامي خير شوية مش لازم اللي الشهرية عندنا مسبوبة ولازم ندبروا له شكون يخلصوا دونك نجمو نقاو حل.
1: أنا أكثر حاجة يمكن جلبت انتباهي في بخصوص محمد صالح بعد ما نزاد له ولايد
7: ليل
1: مسايبين الدنيا كل وعلاش سميه ليل شنو الاسم هذا وإذا الأسماء راهو كل واحد ورأيه أوكي فما أسماء غريبة عجيبة الحقيقة ولكن كاو اختار ليل
7: يزي من الاجتهادات هو ليل ولا ليل العباد مازالوا مش فاهم
1: ربي فضله إن شاء الله ويكبر في عسل وكاو ديك حاجة بطاقتك ودعاء
3: حتى يرجع رفيق حتى يرجع رفيق لا لا لا لا ما عادش عندنا وقت حتى يرجع رفيق
5: فيها حاجة هامة جدا جدا
1: غدوة نوعدك أنت أول واحد غدوة نوعدك بطاقتك ارتحت ما عندكش بطاقة
2: برشارين
1: حاج ربي فضلك شكرا ليك على وجودك في الرخماق شكرا
5: اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا ويرحم والديكم
1: يعيش شكرا زيد مكي شكرا نصر بدوي شكرا رامي الفوراتي شكرا مقديد السهيلي شكرا حاتم الحاج شكرا لكامل الفريق لمخبي عزيز كيف كيف حسام يحيى في الاخراج الرقمي توحشتك حسام وتوحشنا حديثنا على القطط مازلت راني في ديل على القطاطس ومازلت واقف في القطاطس تحيه كبيره ليكم شكرا على تفاعلكم نتمنى الحلقه نالت اعجابكم نعرف مرسال نعرف استنيتوا رفيق لكن مع الاسف حاجه اقوى منه ان شاء الله يرجع لكم في القريب العاجل برمجه متواصله مع دي وانا فين بعد شويه ساعه سعيده مع كامل الفريق جعفر القسمي هنا تونس مع ابتسام دونك تقعدوا برانشي مع الديوان فام شكرا غدوة نتلاقاو كنت معكم أمي معياري باي باي بون جورني.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

0: شهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5
0: على 93.5 النهار متسمي على صباحه سبعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة من 6 للـ7
3: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن صباح الفل والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فام موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيما كل صبحية على امتداد البرمجة الشتوية نلقيكم وين ما انتوما في دياركم توكلتوا على ربي طريق السلامة ليكم ان شاء الله كل ما نلقيكم تكونوا في احسن الاحوال انتوما والغالين عليكم صباح الخير تونس من توا للسبعة متاع صباح ايمان ساكوحي كوتي ميكرو عزيز عوني في الاخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي نسلم عليكم برشا متابعينا الغالين سواء في تونس أو خارج تونس كما قلت لكم الناس زيدة اللي مروحة من الخدمة ربي يعينكم وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب فقراتنا كيف العادة ما تبدلوش برشا على الموسم الفارط والأكيد التفاعلات متاعكم هي اللي تخلينا نثري والبرنامج أكثر فما تبخلوش علينا بالتعليقات متاعكم سواء على الفيسبوك أو اليوتيوب متاعنا تنجموا زيدة تبعثوا لي على الانستغرام ساكوحي إيمان انطلاقتنا تكون بدعوة إن شاء الله ربي يرزقنا كل الخير ودعوتنا اليوم متعلقة بالرزق وتسبيح الرزق الواسع نقوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا من رزقه مبسوط لمن أعطاه ورجاء اللهم إني أسألك بحق اسمك الرزاق ذي القوة المتين أن تصب علي الرزق صبا وأن تفجر لي ينابيع الخير من حيث لا أحتسب اللهم وسع علي في داري وبارك لي في مالي واقضي عني ديني واغنني بحلالك عن حرامك اللهم لا تجعل بيني وبين رزقي أحدا سواك وسخر لي جنود الأرض وملائكة السماء لخدمتي في طاعتك اللهم إن الأمر أمرك والخلق خلقك والقضاء قضاءك اللهم إني وكلتك وفوضت أمري إليك يا رب دبر لنا من الجبر والعوض ما ينسينا ويرضينا اللهم افتح بيني وبين رزقي وسعادتي وتوفيقي فتحا مبينا وأنت خير الفاتحين اللهم آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس نهاركم مزيان على أحلى ديوان
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 دي وين افهم. رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
2: صباح الخير تونس, صباح الفل التوانسة, لكل التوانسة الغالين اللي قاعدين يتابعوا فينا, مستمعينا الأوفياء, نسلم عليكم وين ما كنتوا. بديت التحضيرات للعودة المدرسية, ما نعرفش بديتوا تسنسوا في الصغيرات يقوموا لقاية هذا وإلا ليه, باش ما تلقاوش روحكم وحلين مع الرونتري الجمعة الجاية. دونك بشوية بشوية نورمالمون الأسبوع هذية يبداو عدلوا النوم متاعهم, خاطر ديريكتومون بعد السهريات والقومين مخر يلقاو رواحهم في الريتم متاع القراية, باش يتعبوا شوية الفترة الأولانية. فعلى الأقل من دورنا أنه قبل ما نخرجوا للخدمة نقيموهم في الليل, نحاولوا أنهم يرقدوا في توقيتهم اللي مستانسين به, وإن شاء الله يربي عودة مدرسية موافقة للتلامذة الكل. كيفاش باش تكون حالة الطقس تو سويت في الميتيو؟ طقس اليوم 3/8/2026 يتميز بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق, مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر, خاصة بالمرتفعات الغربية. تب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب, وتكون ضعيفة فمعتدلة, وين يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. من المنتظر أنه تشهد درجة الحرارة استقرار تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لأوقات الصلاة, صلاة الصبح كانت مع 4 و26 دقيقة, الظهر نص نهار و24 دقيقة, صلاة العصر مع ماضي 3 و53 دقيقة, صلاة المغرب مع 46 دقيقة, وصلاة العشاء مع 8 و7 دقائق. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم, دعائكم وكافة أعمالكم. نصيحتنا لليوم تقول لك ما تستعجلش.
0: نصيحة اليوم.
2: تعرفوا شنية أكثر حاجة ممكن تتعب الإنسان؟ إنه يعيش مستعجل, مستعجل على الفرج, على النجاح, على الحب, على الخدمة, على الزواج, ولا على كل حاجة يتمناها. ربي سبحانه يقول وكان الإنسان عجولا, وكأنه الآية توصف في طبيعتنا, نحب الحاجة توصل قبل وقتها ونعتبر التأخير علامة على إنها ما عادش باش تجي. أما الحقيقة راي أعمق من هكا. مش كل حاجة وخرت علينا معناها ضاعت, مش كل باب تسكر في وجهك معناها فشلت. أحيانا التأخير يكون جزء من حكايتك, لأنه أنت زيدة لازمك تتبدل, تنضج, تتعلم, تولي مستعد للحاجة اللي تطلب فيها. أسعى أما ما تستعجلش, اخدم على روحك, خذ بالأسباب, تحرك, جرب, عاود وحاول, لكن ما تخليش استعجالك يحول حياتك لسباق دائم. ممكن اليوم تتسائل زعم علاش رزقي وخر, علاش حلمي ما تحققش. أصبر, يمكن اللي جاي أكبر من اللي طلبت, ويمكن الوقت اللي اعتبرته تأخير هو في الحقيقة وقت الإعداد, وربي سبحانه يحضر فيك لحكاية مخير. خليها قاعدة في حياتك, أنت مسؤول على السعي, أما التوقيت خليها على ربي.
0: نصيحة اليوم.
2: هذه هي مشكلتنا في الدنيا, مزروبين النسق السريع متاع الحياة والطبيعة متاعنا واللي داير بينا الكل, يخلينا كل شيء نبدأه مزروبين عليه. ساعات تسعى في حاجة تحس انه فما هكا مشكلة صغيرة والابتلاء صغير, توخر التالي تقول لا هذية مش متاعي, تمشي لحكاية اخرى وتمشي لحكاية اخرى. ساعات الاشياء تحتاج الصبر وتحتاج انك تنضج من اجل انك تقطف الثمار في الوقت المناسب. ما تستعجلوش على رزقكم, ربي سبحانه كفيل بكل أرزاقكم, وكل حاجة تجيك في وقتها, وقتها هو الخير. نواصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس على ديوانا فهم, ديما صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوانا فهم.

0: 26 دقيقة. مرحبا بكم الكل، صباح الخيرات والبركات للناس اللي التحقوا بينا. قاعدة نشوف في صديقتنا سامية الهواري تقول عندي شوية دوخة ممكن من وذني. اسم الله عليك يا سامية، ربي يشفيك وربي يحفظك وربي يحميك، وتحياتي لأصدقاء الشات الكل منوريني بقهواتكم والكرواسان والنورات المزيانات، ربي يعطيكم الوقت الطيب. خلينا توا نمشي والفقرة شات ماتان.
1: شات ماتان
0: ما نجموش نحكيه في شات متاع وما نحكيوش على التراند متاع البارح، التراند الثمانينات اللي تقريبا لريزو سوسيو الكل مليانين بتصاور الألوان المكياج قصات الشعر متاع الثمانينات، وحتى طريقة التصوير وكأنه فجأة رجعنا لأجواء الزمن الجميل. الحكاية ما هيش فقط مرتبطة بالناس العاديين، حتى المشاهير دور الأزياء يعودوا إحياء إطلالات وأفكار مستوحاة من الفترة هذيك. في 2026 تحديدا رجعت موضة الباور دريسينج لسيت اللي الأكتاف متاعهم معريضة، وبعض التفاصيل اللي أخذوها من الوقت هذيك رجعت لي واجهة الموضة. ولكن لهنا مانيش باش نحكي برشا على التراند والتصاور والتعليقات، باش نسأل سؤال كما أي سؤال في شات ماتان، علاش نحنوا للماضي؟ علاش الفترة زمنية هذيك تخلينا نستمتع كل ما نراو تصورنا، كل ما نسمع موسيقى، كل ما نشوفوا حكاية متعلقة بالوقت هذيك أو نتفرجوا في عمل من الزمن هذيك يرجع في قلبنا الحنين ونحسوا إحساس بالسعادة. علم النفس عنده تفسير مهم اسمه النوستالجيا أو الحنين للماضي. الدراسات تعتبر الحنين تجربة عاطفية ممكن تعطي الإنسان إحساس بالاستمرارية والانتماء ومعنى أكبر لحياته. الأهم أنه الذاكرة الإنسانية عندها ظاهرة معروفة باسم تأثير الذكريات البارزة. الإنسان وقت اللي يكبر يحتفظ بعدد كبير من الذكريات المرتبطة بفترة المراهقة بداية الشباب، لأنها سنوات تتكون فيها الشخصية متاعه الهوية وتكون فيها التجارب العاطفية قوية. الموسيقى بالذات عندها قدرة استثنائية على تشغيل الذكرى هذية. أغنية قديمة ممكن تنجم تخلينا نتفكروا وجا عبد بلاصة ريحة وحتى إحساس كنا نعيشوه منذ سنوات. المفارقة الجميلة أنه جيل اليوم نفسه واللي ما عاشش الثمانينات بالضرورة هنا دخلت وسائل التواصل التيك توك الانستغرام والمنصات الرقمية خليته يرجع للزمن هذيك ويعيش ويتعايش معاه كأنه كان متواجد في الفترة هذيك، وتحول الماضي لتراند جديد. العودة للثمانينات هي مزيج بين الحنين، البحث على الهوية، تأثير المشاهير، وأيضا دور الخوارزميات متاع التواصل الاجتماعي في إعادة تدوير الثقافة. نحن ما نرجعوش للماضي على خاطر كان الأفضل، ولكن نرجع أحيانا لأنه المشاعر اللي عشناها في الوقت هذاك ما تتعاودش. شنية رأيكم أنتم في الحكاية؟ اكتبوا لي في التقليقات نقرأها بعد شوية. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان
0: سهير مد بخلط على التعليق متاعك تقول الماضي كل شيء فيها حلو، لا مسؤوليات لا سخانة كبيرة، كانت أيامات حلوة. هذاك علاش يقول لك أعرف كيفاش تربي صغارك باش تخلي لهم ذكريات حلوة. صحيح يا سهير، مهم جدا النقطة اللي قلتها أنتما قلتها أنت، خاطر أحنا محظوظين اللي عشنا في الزمن هذاك، زمن اللي ما كانتش فيه التكنولوجيا اللي تفرق ما بين الناس واللي قاعدة تخلي العلاقات الاجتماعية فترة، تخلي حتى العلاقات ما بين الولد والأم وبنتها والعلاقات مع الصغيرات قاعدة تتبدل مع الزمن. فمهم أنه نخليه ذكريات جميلة لصغارنا يتفكرون نهار آخر، باش يتفكرون زعمة وإحنا شادين التليفون ولا إحنا وقت نجريه على الخدمة وقت اللي نحبه. صحيح نوفر لهم الحاجة الباهية، ولكن شنية زعمة يتفكروا صغارنا نهار نهار آخر منا. سؤالي خوفه، أنا خوفني وقت اللي نغمض عيني ونقول زعما ياسمين ويقينش يتفكروا نهار آخر، فمهم أنه نفيقوا مثالش نفيقوا ونقولوا شنية الحاجة الباهية ولا الذكرى المزيانة ولا الأثر الباهي اللي نجموا نخليوها في صغارنا يتفكرون به نهار آخر. شكرا لمرورك صديقتنا. نواصلوا احنا بالموزيكا، مهدي موجود، خليني نسلم عليكم يا جماعة الكل. صديقنا بن إبراهيم أحمد، صباح الخيرات سيدة يحيى. فدوى، نهارك أسعد الأيام فدوى، ريتك مخر، قال لي مهدي جيت مهدوش، صباح الورد، خليت علينا بلاصة فوركاتس ما، نهارك أسعد الأيام. صديقنا معز المنوبي أيضا، نهارك فل ياسمين. صديقنا ياسين مزهود، هزيم الرعد موجود. صديقنا لطفي الطيف أيضا، نهارك أسعد الأيامات. بوبكر وفاء، من عرس سلمت عليك ولا لا، نهارك فلو ياسمين. كلكم محليكم كيف العادة، ديما موانسيني. سونيا خلط التوا، سونيا بن معاد، نهارك فلو ياسمين. فما كومنتير المادي مازلت ما قريتوش، نخاف لنقراه في اللايف نلقى روحي وحدة، هذاك علاش نقراه وحدي في الأوف. نمشيو للموزيكا تود سويت، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: هذا جورج وصوف، انت غيرهم وانتم زيدا مستمعين غيرهم. توصلنا الموسيقى ل 46 دقيقة. مرحبا بكم الكل، تحياتنا لكل أصدقائنا وين ما كانوا. تحية خاصة ديما الناس الكياس التاكسيستية، المستمعين الأوفياء لبرنامج صباح الخير تونس. شكرا على تفاعلاتكم الجميلة، ربي يعطيكم الوقت الطيب، وكلكم كلكم ربي يرزقكم كل الخير اللي تتمنوه مع انطلاق العودة المدرسية والاستعدادات والتحضيرات. تعرفوني أنا من أكثر الناس اللي ندعم المبادرات الإيجابية، ندعم الناس اللي يحبوا يخليوا أثر، واللي ما يكتفيوش أنهم فقط يشكيوا من اللي موجود وإلا يتذمروا من اللي موجود. الناس اللي تسعى في أنها تكون هي التغيير. خلينا نكتشف التفاصيل تتسويت في على بكري.
1: على بكري،
0: على بكري حاضر معنا بالهاتف سي نافع الحليوي، رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة، باش نحكيه على مبادرات مميزة للجمعية مع انطلاق العودة المدرسية. صباح الخيرات سي نافع، مرحب بك معنا في صباح الخير تونس.
2: صباح الخير، صباح الخير ليك ولكل المستمعين والمستمعات إذاعة الديوان.
0: في البداية، شنو الأجواء في قرقنا الفترة هذية سي نافع؟ هكا احكي لي على الجو والصيفية، كيفاش تعديت في قرقنا؟
2: خرجنا من الجو نتاع الصيف، دخلنا في الأجواء نتاع العائلات التونسية والاستعداد للعودة المدرسية. من خلالكم انتم ان شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ وكل الأسرة التربوية في السنة التربوية هذه الجديدة. قرقنا تحتفظ على أجواءها كيف العادة، سقف حلو، كانت معناها سنة استقبلت فيها برشا زوار، ومرحبا بكم أكيد الناس الكل بيجوا يتوقع.
0: خلينا ننطلق بالمبادرة الأولانية واللي هي مبادرة قرقنا صفر بلاستيك. والحقيقة اللي عجبني في الأفيش جملة مميزة قلتوا فيها، اللي أنتم مش باش تكتفيوا بأنكم تصوروا ولا تتذمروا من اللي موجود من بلاستيك في شواطئ قرقنا أو في قرقنا، أنتم باش تتعدوا ديركتومون للأكسيون كما نقول، وإلا للعمل أو المبادرة. وكانت المبادرة هذه اللي عندها علاقة زايدة بالعودة المدرسية، لو كان تعطينا أكثر تفاصيل عليها.
2: مبادرة قرقنا صفر بلاستيك، هي أنه في الكونستا قلنا أنه معناه البلاستيك موجود بارتو في البر وفي البحر، لكن البلاستيك هذي مجيش وحده، أكيد أن العنصر البشري هو اللي ساهم في التلوث البيئي هذي وفي وجود البلاستيك. دونك بالنسبة للحل ينجم يكون شيء بشري. هكا علاش المبادرة هذه بتضافر جهود الناس الكل كانت دعوة، وخاصة للأطفال أنهم يساهموا في أن قرقنا تكون صفر بلاستيك. في عادات وبأهداف جمعية قرقني ناجحة التي تهتم بكل ما يهم الطفل وكل ما يهم التربية والتعليم في علاقة بالمبادرة هذه، قلنا لتحفيز الأطفال أنه كل 10 قرارات باش تكون في المقابل فما كراسي مدرسي. كان تجاوب تلقائي من طرف الأطفال، ولكن الحاجة اللي تفرح أنه كانوا الأطفال في برفقة الأولياء متاعهم، أنهم كانوا كل نهار معناها يشاركوا في المبادرة هذه أنه قرقنا صفر بلاستيك. النتيجة كانت 40,000 قارورة بلاستيكية. احنا كجمعية قرقني ناجح وكأطراف معناها مساهمة في المبادرة هذه كتثمين لمجهود الأطفال هذين في معناها في طيلة الصيف وكتثمين لجهدهم البيئي، قلنا انه البلاستيك هذه باش تحول لمحافظ مدرسية ستوزع على بفائدة التلاميذ المدرسة الابتدائية اللي موجودين بقرقنا. من خلال المبادرة هذه حبينا نرسخ عند الطفل أنه البلاستيك راه مخطر، أنه دورنا أنه مش نحافظ قرقنا صفر بلاستيك، ويكون هيك هو السلوك الطبيعي معناه على طيلة السنة وطيلة 12 شهر. والحقيقة أنه الحاجة اللي طرحنا أنه معناها الصغيرات ما كانوش فقط مدة شهر نتاع الحملة أنهم كانوا يجيبوا البلاستيك لأجل الكراسات أو لأجل الحافز المادي، ولكن حتى بعد موقف الحملة الصغيرات والعائلات نتاعهم ما زالوا لحد اليوم انهم قاعدين يجيبوا في الخواريط البلاستيكيه, وهذا هو اللي فرحان به انواع الغذاء الاثير في الحمل.
0: وهو الاهم كما قلت انت سي نافع انه نبنيو جيل واعي. كانت المبادره من الاول مع مكافاه, ولكن هك السلوك هذاك كي يتكرر يولي ريفلكس عند الصغير وحتى عند الكبير, ويولي سلوك يومي كما قلت. هو الهدف من المبادره هذه, واللي نتمناو انه نلقاوها في تراكن تونس الكل. قداش محتاجين انه اليوم نتخلصوا من المظاهر نتاع التلوث, ونتخلصوا خاصه من البلاستيك اللي نعرفوا قداش مخطر على البيئه نتاعنا وحتى على الصحه نتاعنا. هذا في علاقه بالمبادره الاولى سي نافع. المبادره الثانيه باش ندخلوا للمدارس توا ونحكيوا على السمارت كلاس, المبادره اللي ماهيش في الاولى المرات اللي تقوم بها الجمعيه. دونك لو كنت تعطينا اكثر تفاصيل عليها.
2: بالنسبه لمبادره سمارت كلاس, هي باش تكون القاعه الثانيه اللي باش تهيئها جمعيه قاره النجاح بالمدرسه الابتدائيه بالعفايف بدعم من الدكتور طلال هنانة. هوني باش نقول لك علاش الدعم هذا وفرصه ان نشكره, لانه المشروع هذا هو يندرج في اطار مشروع اللي هو مدرستي احلى لدعم المؤسسات التربويه والتعليميه الموجودين في قرط. الفكره اللي قامت عليها جمعيه قرط نجح هي تقديم نماذج لقصص نجاح لتلاميذ سابقين كانوا بالمؤسسات التربويه بقرطنا. مهم جدا انه اصحاب القصص هذين انهم يتقاسموا نجاحهم ويتقاسموا معارفهم ويتقاسموا مخبراتهم لفائده الغير. دونك بالنسبه للمبادره هذه, مبادره مدرستي احلى, كانت مثلا انه المدرسه الابتدائيه بالرمله بدعم من الدكتور هشام, كانت كيف كيف المدرسه الابتدائيه بولاد قاسم تبليط الساحة بدعم من الدكتور أنيس لفقي, كانت كذلك ثلاثة قاعات المدرسة الإعدادية بدعم من السيد مصطفى غرطلة ونجم الدين بن خليفة. كلها قصص من نجاح, أنها قاعدة تشارك في نجاحها وتساهم في دعم المؤسسات التربوية. دورنا كجمعية قارت نجاح أنه ترسيخ قيمة متاع المواطنة, أنه تحفيز الأفراد, تحفيز المؤسسات أنهم يساهموا في دعم المؤسسات التربوية اللي هي كانت السبب الرئيسي والسبب الأول في نجاحهم اللي قاعدين يعرفوا فيه اليوم. بالنسبة للمدرسة الثلاثة اللي باش تكون في افتتاح السنة الدراسية, هو مشروع مدرسي أحلى حتى نوفروا لفائدة أبنائنا التلاميذ فضاءات محفزة, فضاءات جاذبة, فضاءات تكون رقمية, فضاءات زيومة صغير يدخل مثلا في مدرسة الثلاثة أنه يقع الطاولة متاعه بتابلت, يقع فيديو بروجيكتور, يقع لابتوب, يقع انتبلو انتراكتيف, يقع فضاء اللي هو قاعد يرغب فيه للتعليم ويرغب فيه باش يحقق قصص نتاع نجاح جديدة. لذينا احنا اليوم صحيح نوصلوا لهم في الماتريال, لكن هو مش استثمار فقط في الحاضر بتاع الصغيرات هذيا, هو استثمار في مستقبل مساعد صغيرات هذين اللي نشوفوا فيهم مدوى الحي إطارات مساعد دولة إن شاء الله.
0: يعطيكم ألف صحة سي نافع على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها للمنطقة متاعكم, ومحليه رد الجميل لمدرستك, محليه رد الجميل للمنطقة متاعك, محليك كيف أنت هكا يفتح عليك ربي ويرزقك. ما تنسيش منطقتك وتنسيش الناس اللي خاصة كما قلت أنت وانتم لعبتوا على عنصر مهم اللي هو الجيل والناشئة اللي هما محتاجين دعم. فحبيت نشكركم برشا على المبادرة المميزة والمبادرات الكل اللي قاعدين تقوموا بها سي نافع الحليوي. كل الشكر ليكم, يعطيكم ألف صحة. نخلي لك كلمة الختام سي نافع.
2: الحقيقة أنه الشكر ليكم أنتم هذا, لأنه نشوفوا أنه الإعلام معناه الواعي اللي سلط الضوء على المبادرة هذه ويساهم أنه في تحقيق الأهداف, أنه تكون عندنا مؤسسات تربوية اللي هي مصنع متاع قصص متاع نجاح جديدة, مصنع متاع خبرات وكفاءات جديدة غدوة الحي باش نشوفوا فيهم في المستقبل. هو مشروع تشاركي ما بين الناس الكل, ما بين مؤسسات الدولة, ما بين مجتمع مدني, ما بين صحافة واعية, وما بين الناس الكل.
0: شكرا لك سي نافع الحليفي رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة على التفاصيل اللي اعطيتهم لنا اليوم في على بكري. على بكري. نكملوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فم. يبدأ الصباح على ديوان فام، رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص، من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام صوتكم. انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء. ديوان فام
3: صوتكم
1: في تونس الكبرى
3: على 93.5،
1: على 93.5. رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
0: في بالي مازال الوقت، وفي بالي باش نعدي لكم الموسيقى نلقاها سي بون 56 دقيقة. الوقت في ساعة يتعدى معاكم يا جماعة، نسلم عليكم برشا كل الناس اللي رافقونا من 6 متاع الصباح. ميرسي عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، بعد شوية فريق الراف ماج يلتحق بالستوديو ونقول لكم والتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2،
3: على 103.2
1: ديوان فام.

0: Publicité.
1: Ma Orange boost il rentrée بالفيبر 100 ميجا.
2: Elle rentrée مشكل للقراية. Elle rentrée فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست il rentrée بالفيبر.
2: عندك اورانج.

0: De l'info. Flash News.
1: موجز السابعة صباحا ديوانا فمصباح الخير. عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 يبلغ إلى حدود أمس 2,921,000 تلميذ، أي ما يعادل 91.4% من المعنيين بالتسجيل، فيما تم 1,809,000 تلميذ دفع معلوم الترسيم بنسبة بلغت 86% وفق آخر المعطيات المحينة من قبل وزارة التربية. المبيتات الجامعية بمدنين تستقبل دفعة أولى من الطلبة المرسمين بكل من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة، الذين بشروا الدراسة يوم 1 سبتمبر الجاري بالتوازي مع تواصل دورات التوجيه لتحيين المعلومات لاستقبال دفعة ثانية من الطلبة يوم 12 من سبتمبر الجاري بعد تلقي الموافقة على سكن حسب شروط المدرجة ببوابة السكن الجامعي، وفق ما أفاد بمدير الحي الجامعي بمدنين عبد مارس. والمصدر ذاته يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم تجديد التعاقد مع 5 مبيتات جامعية بطاقة استيعاب تبلغ 420 سريرا، إلى جانب مبيت خاص آخر في إطار المناولة بطاقة استيعاب تبلغ 219 سريرا لواء طلب الذكور من المؤسسات الجامعية بالفجة ومدنين مع مبيت بالحي الجامعي بالفجة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بتطاوين تعقد أمس جلسة خصصت لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال خريف وشتاء 26 و 2027 و 2000. وتم خلال هذه الجلسة التأكيد على تكثيف عمليات جهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه والتدخل بمختلف النقاط التي يمكن أن تساهم في تجمع مياه السيلان، مع تقييم ومراجعة خطط التدخل والطوارئ والتثبت من جاهزية المعدات والآليات ووسائل التدخل. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعتزم تنظيم خيمتين بيطريتين لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بصفة مجانية بحي التضامن من ولاية أريانا. والمندوبية توضح أن الخيمة الأولى تنتظم يوم 4/9 من سبتمبر الجاري أمام مستوصف شارع الجمهورية بالتضامن من الساعة 9 صباحا إلى حدود منتصف النهار، فيما تنتظم الخيمة البيطرية الثانية يوم 15 من سبتمبر الجاري أمام منتزه التضامن في التوقيت ذاته. وفي الشأن الدولي، إيران تهدد بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف وصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر. الحكومة البريطانية تتجه إلى الإعلان عن حزمة واسعة من القيود الاقتصادية تستهدف المستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، تشمل حظر تجارة السلع المنتجة فيها مع إمكانية فرض عقوبات على شركات متورطة في بنائها أو توسيعها. ووكالة بلومبيرغ تنقل عن مصادر مطلعة أن بريطانيا تستعد لإعلان عقوبات جديدة اليوم على الكيان المحتل تقتصر على المستوطنات في الضفة الغربية.
2: على 93.5

0: 12 دقيقة صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. تحية كبيرة لكم اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا، إن شاء الله يا ربي تعدي لكم من هاي المزين وينطلق معنا احنا فريق الرفماك في حلقته الثانية من الموسم 13. رجعت البرمجة الشتوية وإن شاء الله يا ربي نالت إعجابكم. البارح كانت الانطلاقة. تحية كبيرة لكامل الفريق اللي معايا، اللي مخبي في الإعداد عزيز في الإخراج، إيمان ساكوحي زاد كيف في الإعداد، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. لليوم الثاني على التوالي تغيب عليكم رفيق بوشناق، إن شاء الله يا رب يرجعنا في القريب العاجل. ولكن كامل الفريق حاضر معنا. الكابيتان وكالعادة منور الحاج منصف بن سعيد، صباح الخير.
1: ربي فضلكم يعيشكم يعيشكم يعيشكم، وربي فضلكم وربي فضلكم وربي فضلكم. ماذا بيا نزيد نطولها. عندي نحب نعمل شكر خاص مركز الطب الرياضي بالمنزل، طاقم الطبي كله، طاقم سب الطبي وكل العاملين والعاملات، نقول لهم بارك الله فيكم وتبارك الله عليكم على كل استقبال وعلى كل الضحك. يا ولادي يا توانسة سمعوني بالكدا، أرأي الضحكة عندها قيمة. أرأي وقت اللي يستقبلك وانت تبدأ، سمعوني بالكلمة، مريض تعبان شوية بك الضحكة وبك البشاشة ذيك، ثم أميمة اللي يزيد كيعطير لاتنسيون معتها أكثر من كل نظافة المكان. هلك تدخل تيانا فرنسا وانا هك كله يلمع كله. ان شاء الله ديما تونس بخير، ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: امين. كيفاش كانت الحلقه البارح؟ ردود الافعال
1: كل شيء. ما راك عملت لي مشكل
0: كيفاه
1: هاي يا ليلى؟ كيفاش تحب بصراحه ما قاعده تسمع يا حاج؟ قلت والله لما نفضحك هاني باش نفضح يا سيدي. ما قلت لي انت تحبني كان نموت عليك خاطر وانا نقول فيه بالمجد مش
0: نعرف.
1: وهي تعرفني انا نحبك برشا.
0: حاجه غارت مني
1: نعم. ليش قالت لي خاطي لازم تقولوها اون بلان بيبليك؟
0: عندها الحق.
1: قلت لها نقول لهم تحت مزيان
0: عندها الحق.
1: قلت لي عجب انا باهته في حاتم كنت ما نعجش عليك
0: في هذا الكل. في هذا الكل تعشني الحاجه اللي الغيره ما زلت موجوده والحب ما زال موجود بعد 10 سنين. ربي يداوم عشرتكم.
1: الحمد لله
0: 57 سنه ربي يفضلها لك وربي يداوم العشره يا حاج حوش.
1: كي مره كنت
0: جينا ما نعرفش انا ما فهمتش. قلت له وش بيك؟ قال لي وذنية توجع فيه العلاقة بين اللونيت والوذنين من عشا ليش حاتم بالحاسة.
2: بونجور بونجور ناس الكل، بونجور شهرناركم مبروك. شهر البارح زادة العودة كانت هكا ميمونة، ولو انه جيمازين خاطر ما يستنيو في رفيق وطاو كنتي معناه في موقف من عشا نفهمك
0: نكل في السب
2: حسيك يا بنت يا ليلة صبوري كيف عدنا بوزمي حسيك سينو. انا ما عاملين فيلتر هالنهارين باش نحكيوا عليه بعد. انا بالذكاء الاصطناعي قمتك وخيت روحي اني كترفان توب جاد اخترت على توب جاد توب كروز في الطياره يكبري الطياره
0: متنكر.
2: نرجع للحاله الطبيعيه.
3: حلقه اسبوعي هذه
0: والله حلقه اسبوعي. حسيت كي تاع الفيلم هذاك اللي متنكر بالشليغه من ناحيه
3: ونقاب الجريده عرفت ايش
2: تعرف تتفكروك الحلقه اللي هو لابس بيروك يعمل بف هكا هذيك البيروك عندي ما زلتها ونلبسها بس نخرج بها عجبني هكا اللي بدنا نعمل في شعري في الشارع وكل ولا نتفرد
0: نصور. فما برشا مبلغ نتاع شوف لي حل دونك مليحه هذيك بالملايين ثروه كبيره
2: هكا عملوا في التلفزه خذوا الديكور بون طيشوها كيك شويه في البهو نتاع باهو يحطوا فيه كل شيء دونك العبيد بون. انا خاطر كان عندي مشروع راه مع تلفزه كنا حبيناه للبيبليك كنا باش ناخذوا بلاصه بالحق لكن الاداريات ولا معناها بعد ساعات بوغ فيغ سا وكل شيء تدخلات العبيد الكل تعطي في رايه باي باي
0: بطل بطل هو زيد عمل نفس الشايرة وعمل تمثيل علي الريحي وبطل بقديد السيري صباح النور
1: صباح الفل صباح الياسمين بقصين على ذكر تمثيل علي الريحي انا باقي مازلت نستنى راهو المشروع مع الدوله ومازال مفتوح. تونس عاصمة السياحة العربية إن شاء الله 2027. نحب نحيي السيد وزير السياحة اللي قاعدين توا يخدموا في خدمة كبيرة، يحضروا في خدمة بالاتصال مع الصين الشعبية معناتها باش نفتتحوه المتحف معناتها إن شاء الله بقدرة ربي المشروع.
3: ونمشي تعملنا خير
1: والله بشي تعمل في البونليو معناتها بشرف الوزارة وزارة السياحة هي اللي اختارت المكان.
0: صح لبيس موق
1: تري تري بيان يا ربي لك الحمد. البارح كانت حلقة ناجحة وضامرة وحلوة وعندك دي سير ديس من عند خوك حقيقة فريمون امتياز كبير ياسر
3: ربي خليك مع رفيق ما تحكيش
1: مع رفيق
4: مع رفيق ما نحكي كان في الحالات القصوى
3: يعمل لك هاك
4: فوالا
3: يسيبك ثلاثة
4: شي بدأ الحرب ولا حاجة نحكي معك مادام ما فهماش أي
0: مرحبا بيه مقدد السيلي هو زيد عنده توصيات يقول له أقعد رايض ما تعملش الشغل أقعد عقل أقعد عقل للحظة هذي ما وش عاقل قاعد طعم في الشغب بنتي زيد الماكي صباح النور
3: بالحق بارح تقول العودة المدرسية طلبني رفيق العشاء غير بوع صحيتي قال لي اقعد عاقل ما تمهمش وميمة وما تفدكش معاه قلت له يدي لا فدكت معاه لا كلمت لا شيء صحت علي مرتين قلت له ربي فضلك صح ولا دوك ان شاء الله نرجع رجعة باهية وتوا نحسب فيها وميمة مازالت 270 حلقة
0: واو
3: قول له وجهي في وجهي قول له وجهه النايل 200 من سبتمبر لجوان ابري باش نعملوا خاطر في الفيشتات اكيد باش نخدموا اكيد يا ربي يعطينا العمر ان شاء الله السعاده مازالت ومحلاها العوده وربي يبقى علينا الستر
0: الحمد لله ربي يبقى الستر علينا ان شاء الله ديما ملمومين في الخير 270 قلت لي صبيك
3: باش مرجعني
0: 200 تحسوا برشا 270
3: تكبر بنتك وتدخل تحت
0: نصر بدوي شحويلك صباح النور
5: بحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام وما يمر مفهمش مخير من الخدمة راهو ربي اللي أعطانا نعمة هي نعمة الخدمة اللي ربي ما ترزقنا بها باش نجمو نعيش ونجمو نطور ونجمو نتحسن
3: شرطو نطور برشا شيخين واحد في بحبوحة
0: بحبوحة العيش
5: شرطو البحبوحة إن شاء الله ربي يفضلكم الناس الكل إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم وإن شاء الله تعديوا معنا ساعتين ونص مزيانين
0: إن شاء الله نهارك سعيد مصر البدوي البارح كانت العودة المدرسية لولده نهار الاول في الروضه باش يعطينا توا الكواليس كيفاش زاك تعامل مع اصحابه الجدد رامي الفراتي صباح الخير
6: صباح النور يا ميمه ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام سلموا على العباد اللي تسمع فينا شد ثنيه ان شاء الله بالتوفيق لكم في نهار اليوم وتحيه للصغار الكل والله صعيبه صعيبه العوده المدرسه مش ترى واحد بين 11 ونص انا هكا ولا هكا قعدت محير النهار كامل ندور بالكهرباء ندور
0: شنو 11 ونص على الصباح
6: تصبيح هي قعدت ساعتين هكا هو هكا هو قبل الفطور حاسين ولا عمل جو مع اصحابه كذا عنده هو اي فل اصحابه هو اسمه ادم ما يسالش على سامي كلهم ادم ان شاء الله بالتوفيق ليه في قادم الايام اليوم ديجا مرتح امه قالت باش تهزو يتفرهد معنا من اول نهار خذي من غدوه كونش هذاك هو ان شاء الله نقنعوه يرجع في قادم الايام وكا
0: ربي يفضله لك رامي ان شاء الله تفرح بي مازلت له مسيره طويله نتاع تيرت مازلوا المكتب والكوليج والليسي والفاك

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليا راف ماجر.
1: زابينك. امبارح كانت انطلاقة الموسم الجديد من راف ماجي يا عزيزي المستمع، وش مخير من الطاقة الإيجابية اللي نبداو به؟ الله مصلي على النبي، اعطيني حاج حوش بابا.
2: شنو حوالك يا حاج؟
3: والله خارق الله.
2: توحشتك.
3: هناك.
2: خليت عليك بلاصة؟
3: برشا.
2: بربي. حتى أنا توحشت خليت عليا بلاصة
4: كبيرة. سيب ويا عزيزي. سيب الدرعة. سيب ويسي يا
2: أبو الدرش. لطف عليك يا حاج.
4: قول لها حاج. هاي عالسباحة بيه تبدا بالكبير عام اخضر ان شاء الله.
2: ربي فضلك يا حاج وربي طول في عمرك.
1: اي لا وانت زياد تحكي على الحاج وكذا، شوف انت باش بديلنا العام يا بابا. القهوة بحذاك رد بالك
2: زياد المكي صباح النور.
4: معاومة ريت يقول هكا والقهوة تكبت ان شاء الله معاومة وان شاء الله بالخير ولهنا.
1: اما هذا لا يمنع علي زياد، سبحان الله سبحان الله يحب البرنامج يا اخوي، يحب البرنامج ويحب العودة، قاعد سيف كامل صاير فيه
4: كالعادة مع العائلة. وسيف معناتها شوية بحر شوية كذا، والحمد لله جو صحابي من امريكا. اي والله يا رفيق قلت يا رفيق
2: عاش على رفيق شوي
4: يوم والله عادينا سيف حلو
2: تفرحان
4: الضوء بالماء
2: سلكنا رجع فرحان للرفمات
4: نبكي بالي لي جمعة نسمع في الجينيريك محليه ونسمع في الموزيك اكسيتي فل صغير محفظتي قدام الدار مرقتش
2: والله كنا مرقتش
4: الوجوه النيرة وتبارك الله رجعنا للخير أكثر اللهم صل على النبي مرقتش.
1: لو زيدك زيادة أكثر حاجة هو صار فيها عليها طلع شني يا أميمة ماك تعرف كذا تزدت لها بنوتة وهو قالك في بال ويا ولدي صار فيه حب يحكي
2: وقعدوا الناس تعرف بهتين زياد كيفاش أنت ما أفشيتش السر كيفاش ما خرجوا أنت مرة غلطت أنت مرة ذكرها مليح قلت في الكويز
4: وقتها كان في بالي من قبل
2: شنو في بالك
4: معناتها أول ما واحدة ما أما غير سكت
2: نحب نحكي أول واحد
4: معناتها نحب نحكي
2: من الجمل
4: نحب نحكي لأمي شوية تيجي وصلتني راو يعلم ربي كيفاش بتمت السر
2: تعذبت
4: يا ودي والله عذاب آلي
2: نعرف هالفازة واحد يحب يتكلم وش نجم يتعذب
4: بليسيتات بول صغير نحب يقول مبايمة راو
1: ومدام عام جديد يا عزيزي المستمع إجا نبدأ بالنصايح. أي لا لا عنا نصايح جايبينهم من سيف وكذا حتوم عنده سيف تنسيح يا باب.
3: ننصح برشا عبيد يرجعوا يقراوا الفلسفه بالحق ان سعادت وصيف شوبنهاور
2: كل ما تقراه تزيد تتبدل
3: وكل كتب وكل شيء
2: اكيد هذه نصيحه حاتم الذهبي الاول حلقه
4: نصايح
2: اقراوا الكتاب
4: عيط توكل على ربي شوبنهاور تحكي دي
3: زوز له
1: الله الله الله على النصايح الصباحيه الحلوه. اي لا لا لا بدايه موسم بسم الله ما شاء الله معناها تبشر بكل خير ان شاء الله.
5: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
1: زابينغ
2: برافو رامي الفراشي برافو
3: يا رمروم يا معلم
2: يعطيك الصحة. سمعتوا شنو صار البارح في الحلقة الأولى من راف ماج؟ بعد شوية نحكي وترند دي جور نحكي وعلى ترند الثمانينات مع بقية الفريق. خليكم معنا نمشي ونسمعوا جديد راغب علامة كده كده على ديوان فم.

0: كده كده بصوت رغب على ما توصلنا للسبعة وثمانية وعشرين دقيقة نمشيو ديريكت مال تران دو جور.
1: تران دو جور
2: حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: أريدو طور عالمك
0: نبدأ بالترند الأول نحكيه على موضوع منع الحجاب الإسلامي في فرنسا ليرجع للواجهة بقوة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2027 وين راجعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبين طرح فكرة منع ارتداء الحجاب في الفضاء العام وفرض غرامات مالية على من ترتديه وهي فكرة موجودة في برنامجها السياسي منذ سنوات وش اقترحت مارين لوبين اقترحت اللجوء الى استفتاء شعبي.
4: C'est une ancienne proposition de Marine Le Pen qui refait surface aujourd'hui. Interdire le port du voile dans l'espace public. Le Rassemblement national compte bien le faire entrer dans la loi s'il arrive au pouvoir en 2027.
5: Le voile aujourd'hui, lorsqu'il est arboré, il est un signe de soumission, il est un signe d'enfermement, il est un relais de l'islam le plus radical.
4: Mais est-ce qu'une telle proposition pourrait entrer en vigueur? Elle est en tout cas contraire à certains traités, mais aussi à la Convention européenne des droits de l'homme.
6: Toute personne a droit à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction en public ou en privé.
4: Aujourd'hui, en France, une loi qui interdirait le port du voile dans l'espace public pourrait être invalidée par le Conseil constitutionnel. Le Rassemblement national dit donc vouloir soumettre la question aux Français par référendum, selon l'article 11.
0: نحكيو على شخصيات سياسية انتقدت الموقف هذا كما الوزيرة السابقة سيغولين غويال المرشحة للانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي وين تقول انه دعات بشعار اتركوا النساء وشأنهن واعتبرت انه المقترح هذا يمس بحرية الفرد واللباس.
7: Des hommes politiques se battent soit pour soit contre avec la façon dont les femmes sont habillées. Laissons les femmes tranquilles. Je préfère une femme qui a un foulard sur la tête et qui garde les enfants qu'un pédophile, pédocriminel, et qui se répand maintenant dans toutes les structures
8: d'accueil. Il faut comparer.
7: Oui, il faut comparer. Parce que quand on est plus sévère avec une femme qui porte un foulard qu'avec un pédocriminel qui viole des enfants, là, il y a un problème. Et donc, ça veut dire aussi que le RN est un facteur de révolte sociale. Et moi, je veux incarner la paix sociale,
8: le respect
7: des mamans, le respect des enfants, et ne pas instrumentaliser une fois de plus la façon dont les femmes s'habillent pour servir des idéologies pernicieuses.
0: المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية هو زاد وجه رسالة حادة للقادة السياسيين يطالب فيها بوقف استهداف المسلمين وزج بهم في المزايدات السياسية كيف فما حملات رقمية وشعبية واسعة في فرنسا تضامنا مع النساء المحجبات. حاتم مرة أخرى كل ما تقرب الانتخابات واحد من المواضيع اللي تجبد كل مرة يتعاود يتجبد في فرنسا هو موضوع الحجاب وخاصة من قبل اليمين المتطرف وتحديدا ما مارين لوبين في بلاد تدعي الحقوق والحريات وحرية اللباس ينجم حسب رأيك الاستفتاء هذا يمر وفي حال زاد مر وهل مازال الكلام هذا عنده معناه ناس تنجم تسمعه وتنجم تمشي به؟
9: هو صح أول حاجة معناها اقتراح من مرشحة ماهيش موقف الحكومة الفرنسية اللي هي معناها باش تعمل الاستفتاء دونك كذا مازال ما صارش وهي راهي عندها دي شانس معناها قريب 96% من الحظوظ باش تولي رئيسة فرنسا معناها في كل الحالات. أغزر الاقتراح ذي من أقدم الاقتراحات تاع اللي كان اسمه فرون ناسيونال ولا راسومبلمون ناسيونال. اقتراح قديم موروث من عند الأب بو مارين لوبين مؤسس التيار هذية وراهو ما عنده 0.01 شانس باش يتعدى. أبار القوانين الفرنسية معناها الكونستيتيوشن حرية الرأي حرية المعتقد حاجة معناها مقدسة في البند الأول ظهر لي متاع الكونستيتيوشن كما في أمريكا حرية التعبير من تنجم تعمل حتى شيء هذيك ترقى برشا حاجات ترقى توت ليزكستريم دونك فما حاجات في الدساتير لا تغير بالطريقة السهلة حتى الاستفتاء معناها حتى كان جاب الاستفتاء وانا متأكد الاستفتاء باش يجي راه مع القانون هذا خاطر إذا هي في اللي سونداج كيفاش طالع في وان بلوس راهو الاقتراح وتعاود تسخن الاقتراح هذايا خاطر الديان نتاعها معناها البصمه نتاع الحزب نتاعها
0: الورقه الرابحه نتاعها
9: الورقه الرابحه اللي ليه اللي معناها تكت ريت اللي الجماعة اللي زان كونديسيونيل عرفتك اللي يبداو فرون ناسيونال عنده 20 سنه هو فرون ناسيونال هذيك تعاود هي اللي راسور علاش خاطر فما ثلاثه معطيات المعطى الاول فما خيبة أمل برش عبيد اللي هي رجعت وما خلتش بغديلا يكمل هو الحملة اللي هو جاب هو نظف الصورة متاع خاتروجين وانستغرام متاع الحزب متاعها دونك العودة متاعها وخاطر المحكمة سمحت لها اللي بتنجم تعمل كومباني إلكترونية بالبرس إلكترونيك معني أنت تقول لي بكري قيم وأخلاق ويعطيه في الدروس معني هذوما الناس مترشحة ببرسلي معناه يمازين وين وصلت فرنسا الحاجة الثانية اللي فما ميلونشان طالع وميلونشان فرنسا الكل تعرف والعالم الكل يعرف اللي هو معناه من الساكل متاعه الأبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين يدافع على الهجرة يدافع على المغاربة يدافع على الأفارقة دونك فينا الماء باش سوديماركي باش تخلق لاسيسيون باش تخلق معناها كيما في في الالغوريتم لو زيرو اي لو ان معناها عندك هكا ولا هكا دونك هي عوده سخنت الديبا داير فرنسا الكل تحكي على اقتراح مارين لوبيك لوبين كوميونيكاسيون من داخل هو حتى بارديلا وقت تعاود تجبدت الحكاية قال لهم راهو ما تنجمش يتعدى قانون وما يخدمش مصلحة الفرون ناسيونال وأخيرا من احنا قداش مازالت فرنسا 6 أشهر على الانتخابات باش يدخل منعرج جديد وفرنسا باش تعيش انتخابات يمكن عمرها ما صارت عمرها ما عاشتها بالفرون ناسيونال فما في ألمانيا لحد اللي فات فما بارتي معناها حزب المتطرف اليميني شكون قال بعد الحرب العالمية الثانية يرجع الحزب هذا في ولاية كبيرة خاطر عندهم سيستم فيدرال في الساكس معناها بنسبة 44% معناها جاب أكثر من هتلر عام 33 دونك فما عودة الحنية ولا الحنين للماضي العنيف اللي عاشوه ويحبوا هذوم البارتي اللي ربح في ألمانيا يحب يبدل حتى نظرة التاريخ معناه ما يحبش التجريم النازية والعودة على ذاك تجريم مثلا معاداة السامية معناه أوروبا الكل وفرنسا في قلب الحكاية ذي أوروبا الكل قاعدة تميل إلى اليمين واللي باش تجي كالعاده بيان سور في روسنا نحن في روس ابنائنا اللي يعيشوا غادي واللي يسترزقوا غادي العالم قاعد يتطور وديما نقولوا نحن توا قاعدين تخش علينا وصلنا الرومبوان وما تعرفش فما برشا ثنيات نحكي لك في التاريخ متاع البشريه بالذكاء الاصطناعي اكتراف انت بالذكاء الاصطناعي اكتراف في الصور مازلت تعقل تصوير صحيحه ولا مازلت اوتوماتيكمون تقول سيفري قبل كنا اسكو سي فري توا ولينا اسكو سي ريال لا كيستيون اللي تبدلت نحن توا تقولش علينا قاعدين يجبدوا فينا اوني اسبيري العالم فيرتويل والترند اللي باش نحكيه فيه من بعد نحن باش نحكيه على الجو على اللي عمل الحركه البارح في سهرياتنا الى اخره لكن كي تخمم في العمق الاشياء معني هذي الترند هذي بش يولي وبرشا حاجة بالليا نهار اخر بش ترى روحك معني بالليا بش تدخل في اعمال جديدة وعمال ما يتخيلهاش العقل البشري نختم بحاجة برك راهو ما يلزمناش نسخنوا ياسر معني نحكي على الجاليات نحن الاخبار هذي يهمنا نحن كتوانسة خاطر عنا ولادنا البرا
0: وخاطر زادة فرنسا فيها نسبة كبيرة من المسلمين زادة كيف سواء كانوا في يعني توانسة ولا مش توانسة من اكثر البلدان الاوروبيه اللي عندها جاليه مسلمه دونك ما نصورش انا زيد اللي حتى كان نفترضوا انه مارين لوبين تم انتخابه والاستفتاء تعدى ماهيش باش تكون الامور راكحه معناها
9: هو راهو اخزر عند في لي انستيتيوشن حاجه الباهيه في الاوروبا اون جينيرال خاطر فما ثلاثه تروا نيفو نتاع قوانين مثلا اذا القانون نجم يبدلوا راه القانون الفرنسي ما هما عند علويه القانون الاوروبي وفما زاد علويه القانون الدولي عليهم الكل في القوانين الكل تجرم هذا النوع من ديسكريميناسيون. معناها هذايا كيفاش هما الوصم نتاع الناس على عقيدتهم ولا على لبستهم. وراهو فما قانون هو يمنع مثلا النقاب في فرنسا. علاش وقتها كانت فما نية لمنع الحجاب؟ علاش حبوا ما نجموش يمنعوا الحجاب ومشاو كان النقاب؟ خاطر الفجوة القانونية هي حكاية الوجه. خاطر كان يمنع الحجاب نجم يزمك تمنع الكيبا اللي حوصوا بها في باريس. انت كي تمشي رو دي روزي ولا تمشي سيغتان كارتي معناها ولا رو مفتاح معناها تراهم. خط علاش نحكي على النجم اللي فيهم كنيسات صغار معناها باش تراه برشا عباد لابسين الكيبا. اذا باش نحي نحي على عباد الكل حتى الباباسات هذوكم اللي حوصوا في الشارع. دونك فينالمون ريت علاش نقول لك هذا كما تقول اقتراح بروفوكاتور باش العباد تحكي عليها هي باش تعاود ترجع هي في الواجهه. خاطر هي برشا عباد حتى في الحزب نتاعها يقول لك علاش هي ترشحت وكان بارديلا ماشي قد قد.
0: واضح. مازلنا مكملين معاكم نخرجوا فاصل صغير ومكملين مع ترند دي جوغ.
10: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس،
11: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
10: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
11: ورفقتني زيدة يد أم تبيع
10: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
11: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
10: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
12: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.an وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
13: النجاح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيسس فاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
14: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
15: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
14: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
15: عندك أورانج،
16: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
17: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان، رميز اكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
16: سي لو مومون او جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
17: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
16: يلا امشي وربح.
17: بيكو نيميرو 1 اون اوروب دو غروز الكتروميناجي.
18: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
19: اي بابا تفضل.
18: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
19: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
18: صنعة كيفاش؟
19: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
18: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقوا؟
19: أي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
20: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
21: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
22: ديوان اف ام
23: صوتكم
22: في تونس الكبرى
23: على 93.5.
22: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
0: 47 دقيقة رجعنا لكم من جديد. انتم تسمعوا في الرف ماج الموسم 13، مازلنا موصلين معكم للتسعة ونص. نحكي وترند دي جور البارح، ناس الكل حلو لي ريزو سوسيو، حلو فيسبوك انستغرام تيك توك، يلقاو رواحهم رجعوا للثمانينات. اكتسح الترند يرجعنا للثمانينات، خلينا نشوفوا صورنا بالذكاء الاصطناعي بتسريحات كالي لوك متاع الثمانينات، بألوان الثمانينات، باللبسة متاع الثمانينات، بالمكياج زيادة متاع الثمانينات، مشاهير مواطنين عاديين، يعني بالحق البارح كله ألوان ألوانة، كل ألوان مزركشة متاع الثمانينات. حتى مرام يعمل ولده البارح
1: وامه
0: عمل ما شفته بحلي باللوك بتاع، وظهر لي كل واحدة الذيك الفيست متاع
1: والتوندونس
0: رجع التوندونس. وفما حتى شكون بشي خرجة وبش تولي تتباع بكثرة. منعش تبعتوا الترند هذي، عملتوا صور متاعكم، جربتوا جربت زيد.
2: انا لا بيزابينك تحية لي، انا ما نفهمش في التليفونات دونك عمل لي التصوير متاعي، وشفت اصحابي الكل عملوا تصور متاعهم، حاجة مزينة برشا. داير حتى تشوف انت في السهريات الكلها ولا تحب ميموريز كافي شانت، حتى في المهرجانات يرجعوا الثمانينات،
0: رجعوا الإيهاب توفيق الحكيم
2: توفيق
0: شو اسمه الحميد الشاعري، عرفت الأغاني ذوك. وفما زاد ممثلين كانوا موجودين في الثمانينات كيما ليلى علوي مثلا، هبطت قالت أنا هذوما تصوري بدون ذكاء اصطناعي، هذه أنا في الثمانينات. في المقابل نقاو إسعاد يونس لبسة لوك متاع جيلزات وقالت انتو بمشيوا الثمانينات
1: وخليلينا
0: هوني. انتو كان فريق الاعداد مشكور، حضر لكم تصوركم بالذكاء الاصطناعي ورجعكم للثمانينات. نبدأ بالنقيب مقدد السيلي، تحب تشوف تصويرتك؟
3: وانا علاش ليا بعت لكم تصويرة حقيقية من الثمانينات؟
0: كيفاش كنت في الثمانينات؟ وريني ترى وريني.
3: وين ترون تروى تور مع الملولي
0: بال بالانتليجنس ارتيفيسيل كيفاش توالي ترا ورينا.
1: واو
2: القصة القصة القصة والبروشيك
0: حلو حلو يشبه لك ولا
1: تقول حسين فهد
0: اما تحسوا في ثمانينات كبيرة
1: تحس بيريك وكهو نفس بيريك وكهو عبد بيري
3: شبشيبة
0: ليه تحسوا كبير في العمر معناه نورمال ما يكون اصغر في ثمانينات جير نمشي للتصويرة اللي بعدها خلينا نشوف زيادة وريني زيادة زيد في الثمانينات مش موجود مشروع
2: يا بابا احلى
1: ميامي ميامي فايز
3: زيد في الثمانينات
0: فما ممثل يشبه له
1: شكون عرفتوا سلامي
0: ما نعرفش
1: اسمه
0: ليش سلامي ما نعرفش اسمه ما نعرفش اسمه ممثل شبال ناصر البدوي راح نشوفوا ناصر
5: كيفاش
1: فما زلات ولا
5: النار بعد تصوير الرفيق وانا نلعب قليل محليه الكبرى
0: فما برشا رجال كيكونوا صغار ما همش بين كيكبروا وليوا عندي
2: لا ناصر كان شباب قبل بالتونو بالجول
5: يا عندك بالسرويت التصوير ما قال الشعر كيفاش
0: والله والله فما برشا رجال كيكبروا يزيدوا يحلاو معنا خير كيما الممثلين في مصر مثلا يبداو صغار مش مزيان يكبروا يعطيهم هكا وقار ويسمن وكا
3: واش مصر ماشي المصر كيف يعني
0: كيف كنتي حاش حجعتيني ناصر ذو الفقار والله خرج اسمه ذو الفقار نسيت اسمه
1: فما ممثل امريكاني مشهور كان هرب عليه
2: هما كلهم كانوا يشبروا بعضهم في الثمانينات كلهم كوبي كوبي
0: رامي خلينا نشوفوا رامي رامي زاد مش موجود انت في الثمانينات حتى انا مش موجود
2: رامي يا عم 77 يا
0: عم 60
2: اوه اسمع رفيق يغزي الرفيق
0: خرج عليك تحسوا بشي غني
2: وقوم النقص
3: كاين خذا اللبسه نتاع زياد ولبسها
2: اما شفت جمهوري في الثمانينات ولا
0: جمهور جمهور من اول انت في وراك من اولك معروف ترى خلينا نشوفوا الحشحوش حشحوش انت في الثمانينات موجود
3: انا من الاربعينات
2: في الرتريت الحاج وقت الرتريت اول رتريت
3: يا عجبك
2: اول حشحوش
1: هذا الحاج الحقاني
2: عزيز يقد بوك راه يقد عزيز قالوا في المريول وكل حلة بتاع الكل.
0: تقتل يا حاج
4: بالمكسيكي
0: الحاج هكا عرفتك
6: هذيك التصويرة سورية كولتايرة بالتونيو الرياضية هذيك أنا وسي عبد المزيد الشتالي إن شاء الله ربي يشفيه كانت فما مقابلة في الكوب دافريك وقتها بين النجم الرياضي الساحلي وستيف الجزائري عملنا مقابلة احنا لوفيد ريدو صحفيين ضد قدماء النجم الرياضي الساحلي
0: حكيلي انت غاديك بالحق شنية سر الوصفة اللي انت تحافظ على شبابك بالحق وجهك ما تبدلش برش جزء كان عندك شعر من القدام ولا ما عادش
6: نعمة مني عم الله
2: الحمد لله
6: نعمة مني عم الله
0: ما شاء الله الشبوبية
6: والرجولية
2: وشليغة بتولد بيهم
6: الشليغة مليانة صغير والله يا زياد
2: اي ولا عندي تساور
6: 17 عندي شليغة علاش تعرفش عليه ها باش نقول لك فسر لي علاش كنت مغروم بشليغم وعندي شليغم لاني كنت الله يرحمه وينعم كنت نقلد في الولد كنت حوار الولد شليغم
0: الله يرحمه
6: نحب ديما نقلد لبابا الله يرحمه
0: الله يرحمه ولليوم حافظ عليهم خاطرك
6: ما تزيدنيش خاطرك المهر على
4: اما
6: السيرة تاع الكرة كاين في الغابة
4: والحاجة تغير كمان
0: من الحاج حول بزيل حاتم بالحاج راح نشوفوا حاتم
6: ربي تسمع فيه قال الدنيا مغبرة تصوير تعمل هكي يسر غبرة
0: طوى المقدد لأنا أتكلم ولي تصوير
6: حاتم وليد
2: جديدة هذه جديدة لحنا مازلت شبيكم هذي
4: أنا خاطر ما قبلش هو الليام أنا خرجت لي هذي كيام
0: شنو شبه الرامي ولي
4: نشبه لبعض
2: وجهك صغار
6: نفس البلوزون نفس البلوزون
4: بو انا بعيد علي وام تي في يا اخي مغرومين كلها ام تي في
2: اسهل حاجه وقت
6: تبي يبدل كان الراس
4: انا البلوزون هنا كنت شكيك معني انا انا الحقيقه معني كنت خايب برشا معني كان عندي برشا شعر بالعقل هذي هك كنت لحيت من تحت عيني
0: انا شفتك في شوف لي حل ما قلتكش ما شاء الله
4: كنت وقتها كنت وقت اللي كتبت شوف لي حل سمنت 620 كيلو ونقصت منهم
0: وفي الثمانينات كنت أضعف
4: كنت ضعيف
0: معني كنت ضعيف
4: أي كنت سبورتيف كنت نعمل كاراتيه كنت نعمل وان بلوس كنت عادي ثلاثة سنين ولعبت كورة معني فوت منز بورقيبة وزادة كنت في الميليتير كانوا لي زيكزرسيس وكل شيء دونك بعدش تحليت حل ما نحكي لك كيف فيشكا هبط هكا ويعرف رامي
0: مش نحكي معكم بعد انتم اللي عشتوا في الثمانينات علاش شنو هو السر حاتم مقداد الحاج وناصر بدوي شنو هو السر في الثمانينات معناه باش يخلي الناس تحن للفترة هذيك خاصة اما قبل انا وريني اللي همشيين في ذوق المشطة العزيزة الغالية في بالك اين راني كيفش يقولها موضة الثمانينات ما كانتش تعجبني برشا ما نعرفش مع احترامي توا نشوف التصاور محليهم الحاجه البي كلهم خرجوا مزيانين معناها الناس كل ستيلي ومحليهم اما انا كي كنت نتفرج في الافلام نتاع الثمانينات الهم شاهين وليلى علوي ما تعجبنيش لبستهم تعجبني لبس الستينات احلى برشا حس فما برشا الوان وازرق في العينين
4: انا جم سوبوزي لا كيسيون اما رجعت بالذاكره نتاعي راهو فما الحويج اللي توا تراو فيهم انا فيتاج راهو اليبوك كنا بالصف اكل الجين دي لان الجين اللي بالجافيت مره هلك ثلاثه جينات بالجافيت حب نعمل جين بالجافيت كانوا البات ديليفون اللي كنا نشدوا الصفره
0: الصابويت
4: باش ناخذ الصابويت البيركنشتوك تعرفوهم معناها كانوا برشا عباد يلبسوا حاجات والسويري الكول طويل في الثمانين في الستينات سبعينات فما الترشيقة متاع ألوان خاطر الموضة تبدلت خاطر العبيد كانوا يلبسوا صامبر ياسر علاش خاطر خارجين بعد الحرب العالمية الثانية بالمئاسي وقعدوا جي 10 ولا 15 سنة
0: معناها فما علاش
4: بيان سور قعدوا فك الأسود والأبيض ومعناها والجري والمارون كلير حتى معناها كي جات معناها الترشيقة متاع الستينات والبرنتون دو براغ ولو برانتون في باريس وفي السوربون وبدات فما الالوان ترشقت والالوان منين جات مكثر من افريقيا ومن اسيا خاطر بداوا المهاجرين يمشيوا اللي يعيشوا في فرنسا وجابوا اللبسه نتاعهم دونك كنت في السبعينات الثمانينات كي تبدا ماشيه في باريس ترى العباد كل كوستيم هكا وجري وترى لي زافريكان باللبسه نتاعهم تراديسيونيل لي كولور دونك لي كولور دخلوا في لي مورس اوروبيان
3: كل تصويرتك اميمه صحيحه برشا بالنسبه للثمانينات خاطر وقت ظهرت النموذج نتاعك اللي ماركه تبدا هابط القصه هايك على عينك مش كي تبدا تحكي تعمل هكا شعرها فهمت البارح انا تعمل هكا
0: ماما لازم برشا خدمه الشعر هذاك علاش كانوا يلبسوا
4: لاك لاك وياث سويع هذاك باللاك
5: والكاسك كانت فما الكاسك هذيك اللي حطوها
3: الكاسك
0: ان توكا الناس تفرحت وعملت جو بالترند هذايا يفسر زيده انه برشا حنين للماضي برشا ما همش راضين بالواقع يمكن هروب من الحاضر اي موجود معنى الحاجه هذه عند الناس الكل في العالم الكل انه الناس ماهيش قابله الوضع الحالي وماهوش قابلين الحاضر نتاعهم ويحنوا للماضي وين فما راحه البال وين فما البساطه خاصه وين فما الحاجات يمكن اللي تفرحنا تكون بسيطه ما تكونش كلفة برشا دونك بعد شوية راني مش نوريكم زي الرفيق حتى كان هو غايب حضرنا له تصويرة خلينا نخرج فاصل صغير وراجعين
7: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
8: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
9: اريدو طور عالمك
11: تدلل تدلل
9: دلل جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتر للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار ما لزورونا في أقرب إيبر مارشا جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفريات الغونتخي
11: تدلل
5: جيان إيام دللنا
15: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G
24: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
15: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
23: احنا صوتكم في سفاقس
15: على 91.2 ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي راف ماجور
0: رجعنا للجزء الأخير مساعة الأولى مزلنا نحكيه على ترند الثمانينات اللي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين عاديين مشاهير الناس كل تهبط في تصورها وهما بيلوك الثمانينات هو غايب صحيحة ما فلتناهش حبينا نشوفوه ونشوفوه إن شاء الله يرجع نعرف توحشتو
3: مغش عليه
0: علي؟
3: ميكلمنيش بكل
0: مريض
3: أقول دي هز علي التليفون وقول اللي تحب في التليفون وعلق عليه نسمع صوت
0: إذي كما قال عبد الرزاق لو مع المباشر
3: لو مع المباشر ما يمغش علي
0: إن شاء الله يسمع رفيق واليوم يكلمك إن شاء الله دور الكلمة
5: عندي قلب عليش تضحك والله حرام عليك تو تكبر انت وشنار واللي فما الشباب وهكا تولي
4: شكون قالك شعرنا على عمره
5: لا تضحك خاطري بشيبكي الحاج تحب رفيق انت
3: حبك انت زاد
0: اسمعني بالله سيب خليني نخدم على روحي قبل
5: والله ما حبش والله الحاج هكا والله الحاج انا
3: كله على السلامه نطرش
5: انا جيفيت الحاج يطلبني انا مريض ما نهزش عادي والله الحاج هكا ربي يبارك لك
0: نعرف
4: شكون كلمك الحاج في الصيف
3: حتومه
0: بالحق
3: انا كلمني
0: تبداو كي فرقه توصل من الاخر كلمك حاتم محلي حاتم زيد مع خليني ما عادش عندي برشا وقت نشوف تصوير ترافيق وريني تصوير ترافيق يلا
5: يا با
0: شنو هذاك شعر
3: شنو هذاك من الانترينمون
10: الحمد لله
12: اسمع سيدك عشان عرفت متكي
1: وسترويل
3: كان تحط ديالوج حاتم مش كاينه مثلا يقول لها توا جاي
12: وافق عليها رفيق ذي انا يا خويا ما عندي حتى دخل ما عندنا حتى مسؤوليه قديم التصوير هذا تحمس مسؤوليتها ريم مخبي وحسام يحيى هكا ولا ياسر حلوه شبه الفيديو اندراوس
4: اما ريت كرهبته كي كانت جديده محلاه
12: اي والله حلوه حلوه بلي قبل ما نكمل معاكم قلت لكم باش نسالكم رابيدمون شنو هي الحاجه كانت سبيسيال انت حكيت قلت الالوان وخروج من الحرب العالميه دونك تحب تزيد تحب فما اضافه
4: ليه فما حاجه ديما اللي تتكرر مع كل جيل انا وكي كنت صغير نتفكر خوالي وعائلتي وكل شيء يقولوا يا حسر على قبل معناها نحن كنا في طنبك في الثمانينات وقتها دي يتحسروا على الستينات اكسيتيرا دونك عادي جدا النوستالجيا
10: عادي بالنسبه لي انا علاش على خاطر زاد كيف وقت اللي انت صغير وانت تحلم وانت مع اولاد حومتك مع الصغر انك تعيش في الحومة احنا قبل كي كنا نتلموا في الحومة في المادة ولا باش نحكيوا ما كانت الحياة بسيطة أكثر بعد بالعمر وبالإكسبرينس تولي ماذا بيك ترجع لك بالك يبدأ خالي ما تخمم في حد شيء تخمم كم باش تتكون مستقبلك اللي هذاك هو الحنين اللي معناته كنت لميت العائلية اللي كانت تصير احنا قبل اللي كنا نتلموا في الحومة أكثر من نتلموا في ديارنا معناته براتيكمون تو ما عادش هذا موجود صرت كل واحد يحاول باش يخدم على روحه ويجري والناس تجري والصغار بيدهم ما عاشوش هذا ومن ما نجموش
12: عصر السرعة وكل واحد كما يقولوا كل فلاه في نوار وما عادش فما كالجيرين وجو غوزمون احنا خلطنا بلوتو شوية على الجيرين وعلى الحومة جيل التسعينات دونك هذه حاجة أموا واحد عاشة كلا كي تروح بعد شقان مش بعد شقان فترة قبل شقان فترة تشم ريحة الماكلة في الحوم ريحة الشربة دونك برشا حاجات برشا تفاصيل يمكن أنا يسخفوني حتى صغيرات توا معني نقول مسيك ما مش قادرين يلعبوا مع بعض
10: والله يوم ما أنا عشت في حومة اللي براتيك مو دارك ودار جيرانكم كيف البيبان محلولة وقت اللي تدخل مش عليك داخل داركم هذاك عشنا بيه احنا كنا معناتها براتيك مو ولد حومتي زادة كيف معناتها كانت العائلات قريبة كانوا الجيران قراب لبعضهم وكان بيهم عائلات
4: كانوا لعبت شوية
3: بعد اما فما حاجة ما
12: عاش عندي وقت سمحني
3: على ثمانينات حاب تقول كلمة صغيرة
12: قول كلمة
3: كلمة صغيرة هي حسرة كبيرة ياسر للفنانين اللي من جيلي انا نتحسروا على ثمانينات علاش خاطر قبل كنا الملحنين الموزعين الموسيقيين يا خويا بابا في السوكا في الشركات ليه شركات تدفع انا نمشي عندي البوم كامل ملحنه ما ندفع حتى فرنك جيني في رق جيني كانت حركة كبيرة
12: كانت فما
3: البركة تاول غناية مكل في هذاك علش الانتاج نقص ثمانينات خويا عصر
12: البركة
3: ازدهار الموزيكا
12: كانت البركة قبل وكان كل شيء موجود والجو والعائلات والعيد عيد ورمضان ان شاء الله بالكش احنا نصنع مستقبل باهي لصغيراتنا يكون خير وافضل احنا وصلنا لاخر ساعتنا لولا سفات عدد ساعة لولا سفات فورما زيد جوك باهي
10: على مية معاك ديما النجاح
12: عشرة على أخبار وراجعين
13: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
14: أريدو طور عالمك
16: تبليسيتي
25: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
26: الغونتخي مشكل القراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900
25: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
26: عندك أورانج
27: ما ضيعش اخر فرصة في بيكو بلو دايز
28: امشي توا لاقرب ماجازان بارتيسيپان رميز اكسيبسيونيل كادو و سوربريز
27: سي لو مومون او جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
28: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
27: يلا امشي وربح
28: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
29: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات، يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.

0: موجز الثامنة صباحا ديوان فم. مصباح الخير. نسبة التقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي تبلغ إلى غاية السبع من سبتمبر الجاري نحو 96% بالنسبة للعناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي، وفق ما نشرته وزارة التربية في بلاغ حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية 26 و 2027 و 2000. هذا وقد بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 78%، فيما بلغت نسبة المبيعات 70% وفق بلاغ وزارة التربية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد أن 6000 متحصل على شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 من بين المترشحين لفرص التكوين المهني المتاحة هذا العام، والبالغ عددها 26 ألفا. ووزير التكوين المهني واضح أنه تم أحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة من بينها مرافق حياة وتجهيز 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي.
1: سنة تكوينية على الأبواب فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. فهذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني، بمعناها تغيرت الحقيقة، أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم إحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمه العلم مرافق حياة والعديد من المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو تحدي للناس كل اليوم، تم إدراجه في البرامج التكوينية، وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، اللي باش تمكن المكونين من أعداد الدروس متاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
0: وفي سياق متصل بالعودة المدرسية 26 و 2027 و 2000، قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يشير في بيان إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. واتحاد الشغل يدعو في بيانه إلى توفير مؤسسات تربوية آمنة ومجهزة وإطلاق إصلاح تربوي تشاركي يشمل البرامج والمناهج وطرق التدريس والتقييم والزمن المدرسي والتكوين والتسيير. مركز النهوض بالصادرات يعقد لقاءات مهنية ثنائية ولقاءات شراكة لفائدة المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة ومواد البناء، وذلك من 27 إلى 29 من أكتوبر 26 و 2000 بمدينتي يواوندي ودولا بالكاميرون. وتشمل هذه اللقاءات بالخصوص قطاعات مواد البناء والكابلات والمنتجات الكهربائية وتجهيزات موجهة للبناء وتجهيزات صحية ولوازم المباني والمعدات التقنية المخصصة للورشات، إلى جانب مكاتب الدراسات والهندسة المعمارية والهندسية وشركات الخدمات الفنية. وفي الشأن الدولي، السعودية تعلن إصابة 73 شخصا من مواطنيها في هجمات للحوثيين على 4 مدن جنوب المملكة، وهي أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع الحوثيين والدفاع عن سيادة المملكة. ووزارة الطاقة السعودية تعلن اليوم أن هجمات للحوثيين اليمنيين على منشآت للطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة تسببت بنشوب حرائق ووقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية ووقوع إصابات بين المواطنين والمقيمين. وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت اليوم أنها قصفت جنوب السعودية بالمسيرات والصواريخ. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من أن تزايد حرائق الغابات وموجات الحرب بالغة الشدة أصبح يهدد الجهود الدولية لتحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان، مشيرة إلى أن تغير المناخ يزيد من صعوبة تحقيق الأهداف العالمية في هذا المجال. ويشار إلى أن العام الجاري شهد موجات حر شديدة وحرائق غابات وصفت بالمدمرة في مناطق من أوروبا من بينها إسبانيا وفرنسا واليونان.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: فلاش سبور عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: فلاش سبور. فلاش
5: سبور. صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع مقابلات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية لحسابها بالدور التمهيدي الأول في دوري أبطال إفريقيا بداية من الساعة الخامسة يوم السبت في مالي. النادي الإفريقي يواجه فريق جوليبا بإدارة الحكم الليفاري ريشار موداس في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم السبت في السنغال بداية من الساعة السادسة. فريق الترجي الجريسي في مواجهة ضد ديامبارس مقابلة الذهاب وفاز بفوز الترجي الجريسي 3 أهداف مقابل هدف. ويوم الأحد بداية من الساعة السادسة دون حضور الجمهور السياسيس يستضيف في نادي شوتينغ صار ذكر المقابلة الذهاب وفات بهزيمة السياسيس هدف مقابل صفر. رسميا مهاجم نادي فريبورغ الجديد لؤي بن فرحات راسل الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تغيير الجنسية الرياضية إلى الألمانية. هذه بحسب معلومات على شبكة سكاي سبور يوم أمس. بحسب مصادر صحفية ألمانية أخرى لؤي بن فرحات يقول أنه عنده اتفاق منذ شهر جوان تقريبا مع الاتحاد الألماني لكرة القدم وخاصة مدرب أقل من 21 عام أنطونيو سالفو من أجل تغيير جنسيته الرياضية من التونسية إلى الألمانية. مركز كرة السلة الإفريقي اتفق بصفة رسمية مع الأمريكي كريس كروفورد على توقيع عقد لمدة موسم. كريس لعب في النادي الإفريقي سابقا موسم 2021، لعب زاد في الاتحاد المونستيري زوز مرات. ذكروا الموسم الرياضي في تونس ينطلق يوم 26 سبتمبر. دوري أبطال أوروبا اليوم بداية الموسم الجديد الجولة الأولى. نعطيكم برنامج مقابلة اليوم بداية من 6 غرباء. أيكا ثانا اليوناني يواجه لاس كلينز، كلوب بروج يستضيف أستون فيلا، ثم بداية من الساعة 8 بروسيا دورتموند يواجه فيريال، إف سي بورتو يستضيف مانشستر سيتي، ليل يستضيف ريال بيتيس. وقمة مواجهة اليوم في سانتياغو برنابيو مواجهة بين فريق ريال مدريد والإنتر، ومورينو في مواجهة لاعبه السابق في إنتر واللي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا سنة 2010 كريستيان كيفولي هو مدرب حاليا في نادي الإنتر.
3: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
4: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
2: الزهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
2: ديوان فام.

0: Publicité.
1: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيسس فاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
2: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور عالمك. الكرتابة حاضرة، التابليي حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
6: مونوبخي ديما معك.
7: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يحنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل لـ100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
8: كوكو وحده في الكادوات، سكاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
9: مع اورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
10: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
9: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
11: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
12: 8:19 صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. تحية كبيرة ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. شكرا على اختياركم ديوانا فهم، شكرا انكم تسمعوا في الرف ماك، شكرا للناس اللي تتفاعل معنا على نتخو شين يوتيوب ديوانا فهم، كيما جيد، كيما مدي حكا مدحي يوسف، فوالا تحية كبيرة ليه. شكرا للناس اللي قاعدة تسأل على رفيق، بالله خلينا نعود ميسيلش خاطر كل مرة يسألون على رفيق، على رفيق، رفيق غايب مريض، تمنوا له الشفاء ان شاء الله يرجع لكم في فورما كبيره الجمعه الجايه. دونك ادعوا له. سينون زيد نسلموا برشا على جهين السليني غايبه علينا، هي زيد تلتحق ان شاء الله الجمعه الجايه في مع فريق الرفماج. نمشيوا للموجات الايجابيه، نحكيوا على خديجه جلولي. شكوني خديجه جلولي؟ نكتشفوها تسويت في غدوه خير.
13: غدوه خير.
14: من الأسرار تتولد الإنجازات ومن التحديات تبدأ قصص النجاح، وهذا بالضبط اللي يختصر رحلة الشابة التونسية خديجة الجلولي اللي بعد 8 سنين من العمل والمثابرة نجحت في تحقيق حلمها وصنعت من تجربة شخصية مع الإعاقة مشروع تونسي يفتح أبواب الأمل والاستقلالية قدام حاملي الإعاقة. خديجة الجلولي حولت التحديات اللي عاشتها الفكرة مبتكرة تنجم تغير حياة آلاف الأشخاص. وبعد سنين من العمل والمثابرة نجحت خديجة في تطوير سيارة كهربائية مخصصة

0: إنها ما تستسلمش للواقع وتصنع الحل بيدها وتحول الصعوبات المشروع نجاح. والأكيد إن بوجود ناس كيما خديجة تونس ما تنجم تكون كان غدوة خير.
1: خديجة جلولي تحية كبيرة لها. خلينا نقولوا خديجة حولت الصعوبات المشروع ناجح. شابة تونسية من ذوي الاحتياجات الخاصة تنجح في تطوير سيارة كهربائية مخصصة للأشخاص محدودي الحركة. هذه من ضعف نخلق القوة حاد.
2: هي بين سورة وحتى في البشرية قلك الضرورة هي تعطيك الابتكار والإبداع. مثلا القناطر، علاش الإنسان عمل القناطر مزينين؟ خاطر الضرورة يلزم يتعدى للضفة الأخرى، دونك تطور المجال ذاك. البنوتة خديجة معناها تحية ليها، علاش؟ خاطر عرفت هي الحاجة، هي حاستها راهو فما اون باسيون زادة باش تبتكر حاجة ولا تعمل مشروع ناجح. يزمو برشا حب وبرشا تفرغ وبرشا معناها كيفاش نقولوا تعطيه طاقة من عندك، تعطيه وقتك، سي با فاسيل. دونك هي الاحتياج نتاعها اللي معناها اللي هي راية لقات النقص راتو في داير بيه. هو توا تنجم تعمل انت كرباكيك، تنجم تدخل حتى إدارة. مع الأسف حتى اللي عملوهم هذوكم بالحق لازمنا نقولوا توايا طاقات إيجابية، من زاد نلفت النظر الحكاية. وراو برا فما دي رامب اللي تطلع بهم بالكرسي، راو كاسكادور تنجم تتقلب، راو يعملوه واقف، معناه فما حتى ديرة. هو عندك شي عندي، عرفتك اللي كي تشارج هكيك.
3: حاتم سامحني، ما همش محترمين جملة. حتى البنايات الخاصة راو كي تبني في كراسي الشروط لازمك تعمل ممر سبيسيال، ما يعملوهاش. شوف انت بلاصات رقاب بالمليارات دي ريزيدونس وكل، ولا يعمل لك كيما هكا تيودي انا مذاق هرمز تمشي واحد يتعوش فيه.
2: دونك تحيه لها، وريد كي واحد يعمل على روحه ويرقى الحلول نتاعو، معناها النقص اللي هي رات وكل شيء. دونك ان شاء الله برشا شباب معناها من نقص بين الظفرين اللي هما معناها محروم من الحاجه اللي محرومين منها، الكلمه خير هكا، يخلقوا منها قوه.
1: وان شاء الله زاد ينسهلوا لهم الحياه بختو. انا مثلا لاحظت والله العظيم جيتني هكا في بالي، مشيت النزل في اوتيل، معناه كله دروش بختو. مانيوليت ام عندي بوسيت سكر وحل. دونك تخيلت انا وقت لحظه مثلا واحد جاب امه ولا ابوه في شيز غولانت مثلا، ما نجمش يقعد. معناه حتى الانسان اللي يبدا في شيز غولانت يتحرج، معناه يحس روحه محرج. صحيح. على خاطر يتعب ولده ولا يتعب بنته ولا يتعب اللي معاه المرافق لي. دونك علاش ما نخموش فيهم حتى في حاجات هكا كيما نقولوا احنا دوليوكس يا خويا، مش حاجه حياتيه. ماني حبي هو يا خويا من حقه انه يمشي يتفرهد ويلقى يلقى كل الظروف الملائمه باش ما يحسش روحه هو محرج ولا تعب الناس اللي معاه. زاد كيف كيف
2: اي معناه يلزمنا اخزر اون ريفليشي. هو شنو معناه بين الظفرين؟ شنو الحاجات اللي يقول لك انا ما جانفستي با في حاجه؟ يقول لك انا باش يجيني واحد على شيز غولونت على 1000 كليون. يا ولدي القيمه البشريه
3: يجيك شعبه ال 10 سنين،
2: القيمة البشرية هو فين الوعي وفين فين تحس روحك، معناها اللي تعطي قيمة للبشر. وقت تبدأش عندك انكاس يغميل تقرأ له حساب، سي امبورتان.
1: ان شاء الله يا خويا ياخذوا بعين الاعتبار، معناها علاش لي ان شاء الله في المستقبل نخموا فيهم اكثر. تحيه مره اخرى لخديجه جلولي، شكرا لك بك انت وبتونس اللي كيفك. غدوه خير ان شاء الله. نمشيو ديريكتومون البوكس نيوز. بوكس نيوز احكيوا على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وين دعات في بلاغ الصادر نهار 27 سبتمبر 2026 كافة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة، محاضن رياض أطفال، محاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان التالي tofula.fam.gov.tn/parents. دونك هذا هو الموقع. وين افادت زاد الوزاره انه يمكن للاولياء الاتصال مباشره بمصالح المندوبيات الجهويه الموزعه على كامل تراب الجمهوريه لمزيد التثبت من وضعيه هذه المؤسسات قبل الشروع في عمليه تسجيل اطفالهم. مهم برشا ناصر اليوم انه نعرفوا وين نحطوا صغيراتنا في اماكن خلينا نقولوا معترف بها من قبل الوزاره.
4: هذه حاجه مهمه برشا، على خاطر شفنا برشا احداث صارت لبرشا صغيرات اللي في روضات ولا فما نقولوا احنا دور نتاع اطفال اللي ماهوش مرخصه واللي ما عندهاش الصلاحيات باش تنجم تتبنى صغيرات كيما هذوما. شفنا برشا

0: احداث اليمه صارت اليوم وقت اللي الوزاره تتبنى حاجه من هكا تولي على الاقل لي بارون عندهم ديزادريس واضحين بالنسبه ليهم هما هذوك الناس راهم مستوفين الشروط الكل عندهم الامكانيه باش ينجموا يحتضنوا الصغيرات هذوما وعندهم لي كومبيتونس خاطر اليوم مش اي انسان نجم يتعامل مع صغير مش اي انسان نجم يتعامل مع بيبي على يعني خاطر البيبي عنده الخطاب نتاعو عنده الوسع البال نتاعو عنده طريقه المعامله معاه هذا برشا يزموا فيها ناس تكون عندها
1: الاليات الخاصه
0: الاليات وهو متاهل للشيء هذا باش ينجم يتعامل مع صغير كيما يلزم بالعكس حاجه كيما هكا محلاها تجم الناس كل لابد زادة كيف كيف اليوم وقت اللي الوزاره تعطيك سيبور كيما هكا ماذا بينا زادة لي بارون عندهم الوعي باش يتعاملوا معاه باش ينجموا بعد غدوه ما يقولش انا شبي ولدي حطيته في محضنه ولا في كراش اللي ماهيش مؤهله هاكا عندك ادريسه به
1: وما نستسهلوش زادة انه نلوجوا على الرخصه نعرف فما ظروف صعيبه فما اولياء يقول لك انا اليوم ما عنديش مش قادر هذا كل هذوما متابعين الدوله فما لي اللي بمعلوم رمزي هكا ولا
2: حاجه
1: تابعين البلديات دونك تشوف وتثبت على خاطر تحب ولا تكره هذا صغيرك يعني مسؤوليه يس. كبيره لازم تعرف وين تحطه مقتاد
3: وي جوستومون خاطر اذا كان واحد ما يتهناش على صغيره معناتها فريمون معناتها ريسك كبير ياسر وهذه حاجه ما عندها حتى علاقه بالكونفور ما فيها حتى كونفور هذه حاجه اوبليغاتوار والصغير المحيط اللي لازم يكون فيه لازم يكون محيط امن ومحمي
1: نمشي ولا وي
4: لا هي نقطه مهمه خاطر ما لازمناش نستسهلوا في جانب انه ما لازمناش ننساو زاده قداش نخليو صغارنا غاديك راهو قال صغير يدخل السبعة ونص يخرج كان الخمسة راهو نحكيوا على ثمانية وستة وتسعة سوايع صغار غاديك راهو مهم برشا لعبيت كيفاش تصرف مع الصغار راهو مش الناس كل عندها وسع البال كي تشوف روحك في الدار كيفاش وسع بالك مع ولدك ساعات ينجم ينقص في لحظه تخرج من هذيك العبيد لازم تكون سبيشاليست مش اللي يجي ماهيش راهو حاطين طفل صغير قاعد يجري وينقز والعبيد قاعده بحذاه راهو الناس عندك انت نقولوا احنا وليد ولا زوز خرجت بهم الدنيا ذي هذوما اللي تستثمر فيهم باللي تقدر بيان سور باش ما ندخلوش في مرحله زاد الهبال ونبروا الاسوام اللي موجوده ساعات حاجه فوق الطاقه ولكن مهم برشا تخمم وين تحط صغير
1: فما بيداغوجي زاد انه يعرف كيفاش يتصرف ويقراوا معناها في بير البي معناها فما ناس مؤهله نموما مختصه نموما يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع صغير يكون اقل من خمسة سنوات على خاطر ماهوش ساهر راهو يعرف لازم فما حاجات معينه باش نحكيوا بعد شويه على وزير التشغيل التكوين المهني الرقم كان صرح به يقول 6000 من المترشحين للتكوين المهني من حاملي شهادة البكالوريا نحكي في هذا بأكثر تفاصيل بعد الفاصلة
5: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا
6: الرونتري مشكل للقراية الرونتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900
5: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر
6: عندك أورانج
7: نور المعارف محبة نور المعارف تقليد نور المعارف تاريخ نور المعارف جيل بعد جيل ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يحنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100% نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل
8: تدلل دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار ما لزورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
9: تدلل جيان إيام دللنا
10: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
6: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقار
1: 8:31 دقيقة رجعنا لكم من جديد وحنا على أبواب العودة المدرسية. أكيد فما برشا رجعوا فما ما زالوا ما رجعوش. نحكيوا على قرى أطفال SOS جمرت وين العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحضر لصغارها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة لدوات المدرسية الكتب اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل العام الدراسي فرحان وواثق في روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل الجمعية اليوم تستحق وقفتنا. الناس الكل تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosve.tn أو بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقوا كل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يؤمن به ويحب يشوفه ينجح. نذكروا أنه الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية. اتبرعوا بمبلغ اللي تقدروا عليه يعني ما تسخفوش بأي مبلغ. كل فرنك يدخل الجمعية نجم يساهم أنه يفرح صغير. دونك تدخلوا على www.sosve.tn ولا كلموهم بلتو على الرقم هذا 58-371-002. عاود النمرو 58-371-002 وإلا www.sosve.tn. إن شاء الله عودة مدرسية موافقة لصغيرات SOS قرى أطفال SOS الكل. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق ليهم. ما تبخلوش عليهم سهموا حتى بالقليل كما يقولوا فليس مع فليس يولي قديس. دونك إن شاء الله بالتوفيق ليهم وشكرا على كل المجهود اللي يقوموا به الناس القائمة على قرى أطفال SOS. مازلنا نحكي على العودة المدرسية وفي نفس الإطار وزير التشغيل والتكوين المهني يصرح بالرقم هذا 6,000 من المترشحين للتكوين المهني من حاملي شهادة البكالوريا.
2: إذا كان اليوم الحد من نسبة البطالة المسار الأكثر ضمانا هو التكوين المهني. سنة تكوينية على الأبواب فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26,000 موطن تكوين. ثم 6,000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني تغيرت الحقيقة. أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17,000 للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو تم إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال. ثم 21 مركز تكوين مهني. ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو تحدي للناس كل اليوم تم إدراجها في البرامج التكوينية وسيتم خلال السنة التكوينية هذه في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
1: كما سمعتوا تصريح هذا كان مع ديوان فهم وينأكد الوزير أن التكوين المهني يمثل خيار استراتيجي وأشار أن الطلب في سوق الشغل لم يعد مقتصر على الشهائد بل أصبح يرتكز بدرجة أكبر على المهارات والقدرة على مواكبة متطلبات المهن الجديدة. كيف ما سمعت حاتم 6,000 مترشح من حاملي شهائد البكالوريا اليوم يختاروا الالتحاق بمسارات التكوين المهني. يعني هذا يعتبر الإقبال هذا خلينا نقوله أنه فما نظرة تغيرت في عينين شبابنا اليوم.
11: قاعدة تتغير النظرة خاطر ديما التكوين المهني كان قبل اللي ما ينجحش في الباك ولا ما عندوش المسار
1: يعني
11: دونك مشيت فيه هك الاتيكيت متاع اللوزر فهمت ألور كلي بعدين قاعدين نشوفه وكلنا عنا 20 سنين عاود ونقول راهو هنا نشوفه توا انت بواحد بيصلح لك الكليماتيزور في الصيف قدام بالرونديفو
4: جيب بلومبي
11: معناها هذايا الدليل قاطع اللي راهو خدمه كي من هكا وراهو اسمع اتونسيون الانترفونسيون القليله راهي فوق المية معناها ينجم يخدم واحد خدام وعنده معناها طموح يحب يوصل نجم يطيح في النهار بينيفيس نت فوق المليون في ارتقاط طبيب ما يعملهاش خاطر طبيب عنده ديفري دونك فين الماء النظرة هذية الزادة فما حاجة أخرى زادة تبدلت كما توا قالك فما اختصاصات جديدة كما لكمبانياتور ليه لكمبانياتور خاطر فما برشا مهن في أوروبا الصحية لكمبانياتور معناها من الناس للسينيور الناس اللي معناها تقدموا في السن مثلا الفرمليات راهو لي زانفيرمي سون تري دوموندي نحن ديما راهو كانوا الطبة خاطر الطب يسون ديبلومي لكن لزانفيرمي فما برشا دزانفيرمي خاصة ألمانيا تخو برشا معناها مواطنين ديزان توينسا وتم تكوينهم في تونس خاطر التكوين التونسي معترف به دونك اون دو بروفيتي من ليزوبورتونيتي كما قال هو الوزير قال فما اللي يحب على الشهاده وفما اللي يحب يخدم كان تحب على الشهاده وبعدش تقعد تفركس على الخدمه نرى برشا شهيد راهو بعدش ما عادش تلقى لهم حتى الخدمه مش ليه بارسا توري ما عادش موجوده
1: ما تلقاش
11: خدم واحد متخرج يعني سامحوني واحد متخرج مترجم فما موجوده تنجم تاخذ دبلوم مترجم محترف مازال نجم يخدم مترجم توا معناها باللي تحب انت في المحافل الدوليه في اللي تحب انت تحط ان لوجيسيال في ان لوجيسيال في ان ايكوتور يترجم انستونتاني دونك فينالمون اون دو سادابتي اللي يحب معناها يتكون توا ولا يقرا توا يلزمو يخزر يقود انا في بعد 20 سنه وين
1: وي اكزاكتومون يلزمو يختار بذكاء خلينا نقول
11: بيان سور بذكاء طبيعي مش اصطناعي
1: طبيعي مش اصطناعي والصنعه راهي حاجه ولات عمله نادره في وقتنا توا دونك نتصور اللي كيما قال حاتم مش تلوج على بلومبي الكتريسيان حاجه ماهيش موجوده برشا وتتطلب مجهود انك تلقى صنايعي
12: في المعمل تلقى معمل يخاف على المنتونس لا يخرج له ما يخافش مدير يخرج له ولا سامحني كونتابل يخرج له يقول لك المنتونس هذاك هو الروح نتاع الماكينه نتاعي وانا وميمه كما تعرف اس القهاوي والكل يخدموا في القهاوي مانتونس يصلحوا الماكينات ما ترقاهمش معناتها ريت كي تطيح لك ماكينه اون بان كي يجيك في نهار يا ودي تسمى سلكتها أي. بالحق توا المانيا باش نهضت بالتكوين المهني دونك ولات كما قال فما حاتم خاطر نحن قبل يجيبونا في الكوليج شنو باش تعمل تكوين مهني بالنسبه لي التكوين المهني واحد
11: فاشل
12: اول كي تشوفوا شي يصور بارابور المهنه ولا موظف وكل يصور ياسر وهو حر حر ماله حر وقته ويخدم وقت يحب وياخذ كونجي وقت يحب
1: وزيدا من واجب خلينا نقول ومسؤوليه الاولياء على خاطر حتى الولي بيدو نظرته للتكوين المهني هو زيدا معنى نظرته مختلفه نجم صغير ويقول له ليه انا عندي الدون هذا عندي الموهبه هذه بالنسبه لي فشل انه ولده دخل الجامعه دخل الفك ماذا بي ولده يطلع مهندس
12: طبيب كل هذا باش ملون بي دي
1: جي دونك زيدا الولي زيدا عنده خلينا نقولوا يساهم انه ولا يسهل صغير وانه يختار الحاجه اللي يحبها ناصر
0: اي بالنسبه لي انا العقليه تبدلت خاطر الناس فهمت وهي بدا خاطر عايشينها الناس الكل احنا اليوم وقت اللي تصير لك اقل حاجه في دارك ولا انت تستحق شكون مشي تبدا تعمل في تليفونات بالله تعرف شي تكنيسيان باي في الضو ولا في البلومبري ولا في الدهينه ولا هذا كله اختصاص اليوم اللي مطلوب هذا نعيشوا به هذا حاجات اللي نجموا ما نجموش نعيشوا من غير حاجات كيما هكا ومالوريزمون في السنوات الاخرى كل كان فما عزوف توا رجعت الناس ولهذا باش من هنا لقدام هذاك المستقبل اللي ماشيه فيه صغيرات والناس الكل لي بارون فهموا صغار فهموا اللي حاجة تجم تجيب لهم فلوس وتجم تخليهم يعيشوا حياتهم كما ينسوا
1: أهم حاجة أنك تختار الحاجة اللي تحبها واللي مغروم بها واللي تعرف أنك أنت باش تتألق فيها وباش تبدع فيها خاصة دونك اختار الخدمة اللي تحبها باش خاطر ديك اللي باش تتواصل معك باش نعطيك في الموضوع هذا أهم مش أهم
3: خاطر أنا عايش
1: مخطر
3: الموضوع اللي تحكي فيه انت توا انا عايش
1: جهلتني
3: لا والله انا عايش ولا ومن قبل نهز في يدي انا عندي ولدي هكا بالضبط خلطت البكالوريا وبعدين اقنعني يحب قال لي يزي خوي ما عادش نحب ندخل للتكوين المهني وانا كنت متفاهم انا نعرف الحياه ونعرف الدنيا وما ندمتش اللي عاونته باش مشى للتكوين المهني الحمد لله والشكر لله انا لله نحب نقول لك حاجه راهو كنا في تونس اللي يدخل لكل بريفي لكل ليبر يبدا منعوت هذا ما نجحش دخل تو ولا شو ولا لكل بريفي لكل ليبر شو ولا هم الكل
1: برافو.
3: هم اللي فيهم الفلوس نعطيك انا الامثله الحيه مش كلامك كان الناس اللي تكلم من غادي
12: والاخر
3: تكلم نعطيك الامثله الحيه كانت قبل يحشم شو يقول لك نقرا
12: روح الزبده
3: روح الزبده كان والله مكتب ولا اثنين يا اميمه
11: كيف عاونتوا باش دخلت معني بالمعارف باش دخلتوا ما عندوش معدل وكفي
3: لا لا قال لي في الباك قال لي اوبس عندي الباك وكل شيء خذالي بخاطري قال لي راه نحب ندخل
13: دخلتوا للدندن الحاكم الحاكم
1: برافو حاج والله كاينك في مخي انا بدي خمت فيها حكايه ليكول بريفي ماني قلت كيفاش قبل كان اللي يقرا في ليسي بريفي ولا حاجه ماني بالنسبه لينا
11: منفور
1: خرجوه ولا طردوه من المؤسسه العموميه واليوم انا نشوفوا المدارس الخاصه هي اللي قاعده تستفحل اكثر واللي الاقبال عليها يكون بكثره. نحكيوا على حوادث المرور لطف عليكم إن شاء الله ربي معكم وربي يحميكم الناس اللي قصد ربي واللي في الكياس وين بلغ عدد حوادث المرور منذ بداية السنة إلى غاية يوم الأحد 6 سبتمبر الجاري 3162 حادث ما أسفر عن 922 قتلى الله يرحمهم و 4145 جريح حسب أحدث معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور. وخليني نقول إنه ديما إحنا الأكثر حاجة نخافوا منها في الصيف خاصة حوادث المرور وذاك علاش حتى في الأوتورود ديما تلقى في الـ في الـ في الـ في لي بانو تلقى معناها الناس توصي وتعاود باش تردوا بالكم وديما نشوفوا حاجات نتاع حبال في الـ في الكياسات نتاعنا مقداد.
3: شوف أميمة بصراحة مع الشيء اللي صاير في بلادنا على مستوى حوادث المرور أنا بالنسبة لي أنا نمشي البلايس الكل بارتو تقاني فهمتني ما استخلصت حاجة. السبب الرئيسي والمستفحل والكبير متاع حوادث المرور هي الموتورات يا أخوي. يا أخوي مش بشو جاء عملون قانون الموتورات هذوما موتورات من غيره ونقول لك حاجة تولت لموذة يبدأ يركب هو وراه مرته وما بينه هو ومرته ولده
1: عائلة كاملة
3: فهمتني عائلة كاملة مع تقريب شي طلع في الجدار معاه وتلفزة كل شيء كله على الموتور شنو هذا معناته يا أخوي كيش بش تعمل ويدوبله ما نحكيوش على الصفر الاخرين هذوكم ما تحكيش يدوب على اليمين ويعمل اللي يحبه وذي كله موش بيه موش لا في مصلحتك ولا في مصلحه غيرك دونك ردوا بينا معناتها فريمون
1: فما وفما رامي زيد اللي يبدا يحب يفيس في الكيس تلقاه هذوما موجودين يبداو بكثره في الصيف يبدا يجري لك في جري معناها نتاع هبيل تبدا ترى فيه من بعيد يبدا
4: صحيح تبدا تخاف منه والاكثر من هكا دخلنا في مرحله انه الجانب النفسي ولا مهم حتى في الكيس ما نعرفش حسيتها يمكن الناس كلها على اعصابها فما حاجه اخرى بار اكزومبل يغلط ما عادش يطلب السماح هذه حلمه قبل كنا حتى اللي يعمل دومي تور قدامك يهز يده العباد دخلنا فيها كلكو بار ولات كل عركه كدي فيه ولا ما تجيبش الدوب الواحد على يسار ومستحيل يقعد يمشي قدامك وذاك هو اللي يصير الكارثة
1: تحسها حاجة شخصية
4: معنى شفت بينك وبين الكهرباء اللي وراك اللي على يمينك ولا على يسارك راه فما مشاكل شخصية بيناتنا احنا الأربعة ككراهب والأكثر من هكا العباد زادة راه ولازمكم تشوفوا ولادكم كيفاش يسوقوا وانتوما ما كومش معاهم راه مهم برشا راه وانه ولدك طالع معاه كيف يسوق راهي حاجة وانه وحده راهو حاجة أخرى ما نعرفش نهز الكهرباء وبرا يمشي يتبعوا شوفوا هو كيفاش في قمرة يدور ولا في بلاصة ومن بعد باش تنجم تحكي معاه على حاجة موجود.
1: فما حاجة زادة مهمة برشا ما نعرفش توافقوني اوكي متفاهمين انه الكراهب عندهم قوانين وقانون مرور لازمك تحترمه زاد المترجل لازمو يحترم زاد قانون المرور يعني ساعات تلقى في فيغ معناها الكرهبة الكراهب متعدين والمترجل ما يقفش
11: معناها طب عنده الأولوية في قانون العالمي
1: علاش ما تحميش روحك انت كي ترى فما ضوء احمر تقف
12: لا لا باش تمشي وتوقف اوتوروت المرسى عاملين لهم قلقناطر باش تطلع ما عندوش الصباح يبدا يجري راهو القنطرة فوقه ويبدا يجري تحت القنطرة لي ليفرو ما نعموش مش الكل راهو بارح بارك ريتها فكطلعت وين المرس جاي في الانتردي يزيد جاي في الانتردي واوتوروت ويخزر التليفون واللوكاليزاسيون ايشنية انت تاكل في الخبز وباية تجري على الخبز لا قدر الله تصير لك حاجة ولا الشخص هذاك اللي باش تدخل فيه ولا متراجل تصير له حاجة هذا زادة كارت وانا ديما نقول ما ديما فماش خطايا كبيرة ما متحسنش انا رد لي الفوب 500 600 رد لي التليفون مليون توحد ما عادش اخوي ما هو جاجع هزوم لك من جيبك واضح القانون تعمل في تحرق في كذا تدخل في الانتردي كذا تدخل كذا توا ينقص دواها كان خطايا المالي
1: شنو دواها شنو اللي يلزم باش تتبدل العقليه ومضات تحسيسيه قاعدين نشوفوا حاجه تكون شوكونت يمكن باش الناس تتعظ نحكيو معاك حاتم بعد الفاصل نخرج فاصل ونرجع لك
14: بوبليسيتي ملي رجعت الفاك بالميفيفا ساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
15: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
16: اريدو طور عالمك الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل ال 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك
17: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G
18: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
17: مالا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
19: على 103.2
17: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور
1: قبل الفاصل حكينا عن حوادث المرور ربي يحميكم الناس كل اللي تسمع فينا في الكياسية تردوا بالكم على رواحكم سيسوا رواحكم واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا سلامات حكينا على كما قلت رقم مفزع كانت خرجوا بلتو المرصد الوطني لسلامة المرور قبل الفاصل حاتم قلت شنو اللي يلزم باش المواطن اللي يبدأ يسوق ويشد الفولون يعرف اللي معناها حياته ديك مسؤوليته وحياة غيره زاد مسؤوليته كي بيخالف قانون المرور ولا يعمل هكا هبلة من هبلات وراك تعرض حياتك للخطر وحياة غيرك زاد كيف كيف
11: هو هنا لا تتعمل على الوعي شيء حتى المجتمعات المتقدمة جدا كما اللي في بلدان شمال أوروبا وحتى في كندا الردع في القانون الطرقات كما قال زياد أشحت إذا تلكع مرة في بخطية كبيرة يولي يرد باله توا مثلا هاني أنا معناها نحن في الصيف كنا نعملوا ضربات أوتوروت تونس حمامات أعطيني تراه تونس حمامات يبدأ يجري في الميتين بعدش يعرف اللي فما رادار في خنقة الحجاج ينقص يعرف فما رادار في الهبطة متاع دورة سليمان ينقص ويعرف فما رادار في دخلة حمامات دونك حتى في الليزابليكاسيون حتى في المابس يطلع لك الرادار دونك ريت خاطر ملكوع بستين ألف في أتونسيون فما بالك كما قال معناها الإفراط في السرعة 500,000 التلي تعرف مكثر لزاكسيدون مختل عندك السرعة والسهو السهو بورتابل راني نبدأ نجري في معناها تبدأ تجري في اللوتوروت في القانونية بمية ويدوبل عليك 1% في 140 ويبعث فيه ميساج تراه يبعث فيه ميساج
12: تسكرولي
11: ويشوف وكل شيء ويضحك ويتفرج في الفيديوهات وهو هذيك فراكسيون سكوند معناه ساتر وربي راهو معناه اللي يوصل داره اون بليس ناصر زاد يعرف تعرف يوتوروت تونس حمامات ان سختان مو وسعوها كان دو فوا ردوها ثلاث كي عملوا دو فوا كليو من الوسط ما كليوش من الجنب دونك فينا المو الماشين والجايين بيناتهم حيط صغير قدن هكا في الليل ما عادش تنجم تسوق انا في الليل واللي ريت نمشي في التسعين على البكو التالي من غير خاطر اللي يعرضوك كلهم حاطين فار وتبدا انت طالع في سعده يجهرك معناها ما عادش تنجمته. وحاجه موضه جديده في اللوتوروت لي سومي رومارك والكمين يمشيوا في الوسط فما الكيران تروزيام فوا معناها ممنوعا منعا بيت. المشكله في اللوتوروت اللي ما تنجمش معناها ما تنجمش حرس باش يحصر واحد 130 تالور اون بلوس مكتظه لوتوروت معناها حتى الحرس كان باش يوقف واحد وهو يعمل في المخالفات هذه الكل الباكاجينغ هذه الكل نتاع المخالفات باش يعرض حياه الناس له. تقول لي وعي نحكيو على نحكيو مثلا على الليفرور هاي لي ليفرور نحن كنا نعرفوا اللي هذوكم يخدموا برشا واللي مساكن معناها كل تنقيله يخو 2003 وكل شيء ما تنجمش طالبه باش يعمل كاسك. انت يا خويا عندك انساني تخدم فيه عطيه انون كوميرسيال ما يخدم لك كان بكاسك
12: كاسك يفرضوا عليهم اما ما يلبسش باش يتبعوش حطوا كاميرا فوق راسه يفرضوا عليهم
11: يلزم يحطوا لهم كاميرا فوق راسه. تو مثلا فما برشا لي ليفرور في الاوروب معناها كيما البوليسية ولاو بالكاميرا معناها هذيك اللي تحط من قدام حتى الليفرور يزمو يحط معناها ان الرابع ساعات يعملوا حملات الامن يوقفوا الموتورات باش تعمل تي هو قاعد يكرت على 3000 الكورس معناها فما ترى فما حاجات لا سي مسؤولية السيد اللي قاعد يربح في فلوس على ظهوراته خاطر الى ان كوميسيون دونك يل دو انفستير معناه يدوى انفستير في السيكوريتي نتاعهم خاطر مسؤوليه زاد نتاعو هو
1: واسمه هو في الواجهه يخدم باسم الشركه هذيك واضح. زينا من الاخبار ونمشيو شويه جو نبدلوا جو زياد نمشيو للكويز اول حلقه هذه في الكويز تفضلوا كويز. فما مواطن في عمان زياد مواطن في عمان
4: تشرف
1: كي يكون مواطن في عمان شنو نعيطوا له
4: بالفرنسي
1: كيما ان تونيزيان ان تونيزيان
4: بالفرنسي انا موا
1: بي حات حاج
20: انا راب اومانيا
1: اومانيا
20: اوماني
1: اوماني اماني
20: اماني
1: تعرف
11: نعرف
1: بي رامي
4: اومانوا
1: اومانوا
0: اومانوا
1: اومانوا اومانوا حاتم
11: كما قال المق اوماني
1: اوماني اومانيز
4: الديانه
1: حديد ذي الجبال صح. برافو حاتم برافو مقديد السيدي. نمشيو للسؤال الموالي شنو هي الحاجه اللي موجوده 15 مره في القران الكريم زياد 15 مره نلقاوها في القران الكريم
4: اي خويا زي تفضل
12: 15 كلمه معناتها
1: الي
4: حلوه وكتب بشوي
12: الي بنتك مره برك
1: مره بركة
20: لا بالعكس
12: بالله
1: يلا نزيد يلا
12: لا نحسب
1: بلي اليوم وعدني تمشي تقرا سوره الرحمه
12: ان شاء الله
1: وشوف الي قداش من مره تذكرت
12: ان شاء الله برا الي حتى انا مش نقول الي
4: القلم
1: القلم حاش
20: على ربك تكذبان
1: ليه
4: به ما فرعسوش الدنيا
20: شو
1: بار مقدة
20: يذكر لي اسم محمد الرسول
1: سيدنا محمد
11: رحيم
1: رحيم هي ان فيت فعل دونك ماهيش كلمه خليني نسهل لكم فماشي فما فعل يقوم به الانسان موجود 15 مره في القران
4: يصلي
1: قربت
12: يرحم هو رب
4: يؤمن
12: يؤمن
4: لا
12: يسجد
1: يسجد يسجد برافو شفت عايز غير نربحكم نحب نربحكم وقتاش خلينا نمشي للسؤال واش نهزكم تاو من القران الكريم للفلوس الدولارات الدولار وقتاش اول مره خرج
4: دولار
1: ناصر بدو
0: 1980
1: 1880
0: تو معناتها في الثمانينات 1880
1: 1880 الوقت اللي احتلوا تونس
11: تونس
1: حاتم
11: 1791
1: 1791
20: 1726
1: 1716 بربي ريم ميسيلش نختاروا الأقرب معناه خد جا قاعدة تقايد لهم في الريبونس
11: صحي
12: 1703
1: 1703 شكون زيد
12: 1793
1: 1700 قلت مقداد انت
20: لا ما قلتش
1: قل
20: 1735
1: شكون الأقرب
12: مش طلع مش
11: تقعد زبعة مش طلع
1: حاتم قد ايه قلت انت
11: 1791
1: 1791 ناصر بدوي هو الأقرب 1862 أول مرة يخرج الدولار الأمريكي دونك ناصر انت هيك قلتها بالزهر يخي مشيت معك
11: ليش كون قالك بالزهر يعرف
1: لا يعرف لا عندك المعلومة وقتش الدولار خرج كيف أمور فلوس ما تلعبش رحليه يا صادق ناصر ما ذي خذيته من عند حاتم بالحاجة حاجة ذي القرع زيد اللي نعملوا بيه الكافتيجي القرع
11: الأحمر
1: كيفش يقول لك يا رفيق محلي رفيق خدم الكويز أحسن برشا
12: لا حسنتي محلي
1: لا لا لا
12: هو روح ثقيلة شوية
11: غزر شوية الريتم
1: ولا عزيز مشيت انت وامك في فرنسا الدور مشيت للخضار وبعدش يقول له تحب نيخو قراعة
11: أمك شتيت كفتيجي
1: أمك بعثتك قالت لك راني اليوم شهية كفتيجي وانتم موجودين في باريس ما تقولش عاد خليه يلعب
12: ليه قليل
1: ليه
12: قليل
1: خليه قالت لك انتم في باريس مشيتوا تتفرهدوا أما شتيتوا فديتوا من الماكلة غاديكا حبيت طيب حبيت طيب
11: كفتيجي عبد الفاسي ميرا
1: تقولوش ما تقولوش
12: جربي هكا غوش حاجه
11: غوش كورج كورج
1: كورج يقصد اي
12: كورج اي برك كورج
1: كورج كورج القرع الاخضر
11: كورجيه ايه كورج هو فما فصيله كورج اللي مكعبر هكا
1: الكورج كي القرع الاخضر
11: القرع الاخضر
1: اي ناس كورج زيد انت مشيت قلت لك قرع اخضر
11: ما نعرفوش
1: كورج قالك فصيله من فصيله الكورجيت جاي من الكورجيت
11: كورجيت
1: دونك لي عطيني القرع الاحمر شنو
11: ما نعرفوش قرع احمر
1: عمركم ما تفرشتوا في سوندريان
12: بالطبيعه شفتوا تصور الناس اللي تفرش في سوندريان
1: ما تفرش في سوندريان انت سندريلا
20: والله ايش ممكن توصيني الحاجه ما نعرفش تحب القرع الاحمر ولا القرع الاخضر الصغير كورج ولا كورجيت قول له اعطيني قرع ونسكت أمل تحب عليه أنت هو جورج
11: جورج
1: هذا الكل جورج
20: جورج وجورجيات جورجيات الأخضر وجورج لا لا
12: أصبر سهل لنا أنت
11: بالقيلة جورج
12: حرف لون
11: نعرف وين
1: أنت تعرفها
20: أنا في بالي جورج
1: زيدة
12: هيت خلينا نجاوب بالصحيح والله فرصتي
11: خليه
12: نعطيك أنا سيت خوي
1: سيت خوي
11: ولازم تقول بوتيرون زيدة فما بوتيرون
1: بوتيرون
20: بوتيرون
11: حتى سيت خوي
1: معروف العرب
12: هالوين ما تعديش قديم
1: هالوين بيانتو هالوين ذلك
12: اكتوبر
1: نوفمبر
12: نعرفوا العيد الكبير وعيد الصغير والمول ما نعرفوش
1: برا عاد تو رفيق باش يجي باش يقول لك هل معاه تحتفل بالهالوين يا حاج ما عاد تحتفل بالهالوين
20: خلينا نروى ذيك الشربة طيب هنا الحاجة شربة شربة تاع القرعة هذيك
1: اي انت تحتفل بالهالوين ولا ليه
20: نعم
1: تحتفل بالهالوين
20: يا ولدي انا فيلم فما حفلة وفيها شيخات ورياض وكل شيء حاجة بالرياض هالوين نحتفل به كنت في لندن نطلب في المترو هاف يو جوت باني بليز هاف يو جوت باني باش نحتفلوا بالهالوين
12: يا فرحة رفيق بي يا
11: فرحة يطلب في المترو
1: نمشيو للونجلي نمشيو للونجلي اللي هي اللغة الأولى في العالم تو الفرنسي اللي ما عاد حتى النوفيل جينيراسيون تو اللي يحكيو بالونجلي الثعلب بالونجلي الثعلب بالونجلي شنيا
12: والله شنيا
20: ثعلب
1: لا هكا بالونجلي لا
11: لا
12: لا لسانه يرزق بالمقلية
11: بربي شنيه وما هيت حتى تحرك شوية وما
1: عطيني
12: يا وما ما تحرك شوية
1: يسوي
11: علش تبدأ بيه يبدأ بينا نحن
12: أبدأ بشوية مقمق وكت
11: مقمق
1: عطيني عطيني دي عمل محاولة
12: لو لو
1: لو
20: لو لو شنو السوي
1: ثعلب بالمقلية حاش
20: رنار
11: بريطانيا لم بي سي
20: عايش في لندن بي بي سي
1: ثعلب بنحكيش مع بعضنا يا جماعة ثعلب بالانجليش نقول
20: If you don't find it in English say it in French رنر
1: أعطيني أعطيني المحاولة المحاولة
20: ليه
1: رنر بالفرنسي أعطيني بالانجلي
20: كما
1: قال هو لو
20: فما كل حكايات فنعرف ما اللغة
11: اللغة
20: ما نستحضرش
1: ما عندك حتى محاولة مقدات
3: The Reno.
1: مثلا ها كامل محاولة هكا
20: رينو محاولة.
1: رينو
20: فوكس
1: برافو شي أمورك تعبة فرنسي أنجلي عربي حتى عربي شاكرة
12: جيبة توصل للمخر كونيكسيون
1: اسمعوا يا جماعة رامي وحاتم متعادلين نعملوا سؤال فاصل خليني نختار لكم سؤال غابيدمون اسمع العزيزة يلا لحظة بركة لحظة بركة بيه نقعدوا في الانجلي الخروف بالانجلي شنو
4: نبدأنا ولا حاتم
1: نبدأ بحاتم
12: شيب
1: ما شاء الله عليكم بيه شنو نعطيهم بالانجلي
12: بيه
1: لا الحمار بالانجليزي سؤال سهل زيد الحمار بالانجليزي خاطر يعرف المستويات تعرف
4: اي
1: تعرف حاتم
11: يس بدي يبدا
1: هيا مبروك عليهم نخرجوا احبال
3: دانكي
11: شن
5: احنا صوتكم في سياقس
21: على 91.2 ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
22: موجز التاسعة صباحا ديوان فام صباح الخير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تعلن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 المعروفة باسم متلازمة داون وذلك لأول مرة في تونس بهدف تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات وإدارة الرعاية الصحية الأساسية تفيد بأنه تم توزيع الدفتر على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية في القطاعين العمومي والخاص موضحة أن الولي يتسلم هذا الدفتر عند التشخيص وهو مطالب بإحضاره مع طفل في كل زيارة طبية بغض النظر عن تخصص الطبيب صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الأردنية تشهد تطورا لافتا خلال سنة 26 و2000 حيث ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات التونسية إلى الأردن من نحو 40% خلال السنوات الأخيرة إلى 90% إلى موفى شهر جويلية 26 و2000 مدفوعة أساسا بالنمو المسجل في صادرات زيت الزيتون المعلب حسب مؤشرات نشرها مركز النهوض بالصادرات الاثنين إثر مشاركة تونس في الدورة الرابعة من معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الذي انتظم بالعاصمة الأردنية عمان من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري هذا وقد بلغت قيمة صادرات زيت الزيتون المعلب التونسي إلى السوق الأردنية خلال الفترة ذاتها 156 مليون دينار فيما تجاوزت الكميات المصدرة 11,000 طن بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية التونسية وتعزز حضورها في السوق الأردنية مدير الاستغلال بالشركة الجوية للنقل بنابل نجح حجلاصي يؤكد استكمال كافة الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية بولايتي زغوان ونابل موضحا أن الأسطول الجاهز للاستغلال حاليا يبلغ نحو 229 حافلة على مستوى الولايتين أي بنسبة جاهزية بلغت 72%
23: الشركة قامت باستعداد العودة المدرسية بولايتي نابل وزغوان بالنسبة للأسطول الجاهز اليوم إن شاء الله في حدود 229 حافلة في الولايتي بنسبة جاهزية 72% بالنسبة للأسطول المخصص حصريا للنقل المدرسي والجامعي 152 حافلة منهم 46 حافلة بولاية زغوان مخصصة حصريا للنقل المدرسي والجامعي بالنسبة للخطوط المستغلة بالشركة عندنا 310 خط منهم 69 خط ولاية زغوان بالنسبة للخطوط المدرسية والجامعية عندنا 161 خط مدرسي وجامعي منهم 33 في ولاية زغوان بالنسبة للاشتراكات المتوقعة إن شاء الله عندنا 36 ألف مشترك منها 9,000 في ولاية زغوان
22: وفي الشأن الدولي الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف يقول إن الفشل في إحراز تقدم في غزة إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة يجعل حل الدولتين أمرا مستحيلا الرئيس اللبناني جوزيف عون يفيد بأن زيارته إلى باريس الأسبوع القادم ستتضمن المشاركة إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إضافة إلى بحث ملف القوات الدولية في جنوب لبنان وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا يندد اليوم بهجوم وصفه بالمروع شنته روسيا على كييف ليلا عقب انتهاء زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التي كان هدفها إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. ووزير الخارجية الأوكراني يؤكد أن الهجوم الروسي على كييف ألحق أضرارا بأحياء سكنية وأودى بحياة شخصين على الأقل.
21: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: ספורטי. על רדיו NFM, מעיפות הקשיי. פובליסיטה. מה אורנג' בוסט יל רנטרי ולמקסבוקס 5G.
1: בעד 30 מגה או 50 מגה, שקיד מה אורנג' אל מקסבוקס 5G בדיבי 100 מגה. יעני אקטר אינטרנט ואקטר סרע ללפורשה ולקראיה ולגיים. תברנשי מנה, תקונקטי בלווקט מנה. הידה לכל בחסן סום. ב-69 דינר ו-900, في עוד 99 דינר ו-900 في الشهر.
0: מלא פש תסתנה. אמשי לאקרב בוטיק אורנג' ובוסט יל רנטרי ולמקסבוקס 5G. Andek Orange. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: وصلنا للجزء الاخير من راف ماج. بعد شويه لكارتون والبطاقه الاولى كما وعدتك يا حاج البارح. بطاقتك باش تكون لولا مقبل في بربي. فاطمه بعثت لي ميساج مقديت قالت لي الكافتيجي ما نحطوش فيه القرع الاحمر. انا في بالي حطوا القرع الاحمر.
3: يا لله قل لها يسلم عليك ولد باب سويقه ولد الكافتيجي والدنيا والصحن التونسي والكوميسار ومعناتها ولد الحاج وفهم. قال لك راهو كيف تيجي بلا قرع كي دار بلا باب.
2: انت توافقوا
4: القرع الاحمر والكبده خاطر الكفتيجي فما الكذيب فما الكفتيجي الاصل بالكبده
2: شكوني الحقيقه
5: ما هو مدارس ما فما في القروان ما يعملوش قرع يمكن معنا كل ولايه
4: يعملوا قرع اخضر زاد
2: المهم الكفتيجي بني القرع شنو هي زيد
6: فوكس
2: يا سيتروي سيتروي ابا قالوا لي زيد حتى في فرنسا يعيطوا البوتيرون هكا والكورجيت قال لك يستعملوها اكثر من القرع الاحمر في فرنسا ما نعرفش هذه مواد
4: الكورجيت هي البط الزينه
2: قرع بط الزينه الاخضر هكا ولا فوالا
4: بط الزينه
2: اكتشفوا من بعد البطاقات الحاج منصف بن سعيد نحكيوا على العاب البحر الابيض المتوسط لكن قبل هذا نحكيوا على اي اي فورورد ساميت 2026 وين يقولوا شنو هو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي كيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤيه لقيمه حقيقيه الاجابه تلقاها في اي اي فورورد ساميت 2026 من 7 to 10 September في ياسمين الحمام وين تجمع كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين والمبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة 4 أيام من النقاش الابتكار الاستثمار والشراكات حول الحوكمة والسيادة الابتكار والاستثمار والتعاون AI Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى ونمشي ديريكتومون بطاقة الحاجة اللي بارح وعدتك انك تحكيها العاب البحر الابيض المتوسط فشل كبير لاغلبيه المشاركين التونسيين.
7: شوف قداش التونس نحبوا ديما التالق فشل كبير احنا نقول وراه فشل كبير وهو عندنا 26 ميداليه في الجمله. كان تسمع الاذاعات تاع الاذاعات العربيه وغير العربيه كيفاش يمجدوا في تونس كيفاش تونس كلاسيت 13 مركز 13 مركز مشرف جدا لكن احنا مانيش راضيين بهذا احنا نحبوا اكثر. على كل حال عندنا 3 ذهبيه 10 فضيه و13 برونزيه على القليله نسميهم تاع الذهبيه على القليله اليوم يشرفونا راه ما كناش ناخذوا اكثر من 3 ذهبيه في الالعاب ما كناش ناخذوا مره ذي خذيناهم زاد عندنا فراس القتوسي في تايكواندو عندنا اشرف الزواوي الكره الحديديه المقيده وعندنا مره بوزاين 3000 متر موانع. ثم عندنا حاجه زاده هامه يلزمنا نحكيوا عليها رغم اللي قلت لك راه مشاركه ماهيش مشرفه خارقه للعاده. الفريق القومي بتاعنا في العاب البحر المتوسط وصل للدور النهائي ولهنا نحب نحكي لك على الدور النهائي في كره القدم اللي انا شخصيا والتوانسه كل تعتز به
2: ترانزيسيون دور النهائي لكره القدم
5: لا
2: في كره القدم فما كره قدم
7: وتونس لعبنا الدور النهائي
5: لعبنا
2: ما سمعتنيش
7: عاد خسرنا مع الجزائر 2-1 لكن تو 2-1 لكن انا وقت نوصل الدور النهائي هذاك شوف لحمي كيفاش قشعر لاني عندي حاجه اعتز بها جدا وانه 1963 في ايطاليا في الادوار في الدور النهائي اخزلك التصوير الحلو هذاك منتخب ايطاليا شفتوا اللي لابس باللكحه هذاك بحذاهم هذاك السيد الوالد اول حكم دولي تونسي يزفر دور نهائي في العاب البحر الابيض المتوسط نابل 1963 اللي هو سيد الوالد الله يرحمه وينعم
2: ربي يرحمه وان شاء الله في الجنة.
7: بس شعطات اول حكم
2: تاريخ.
7: تاريخ
2: ربي فضلك يا حاج ربي طول في عمرك وربي يرحم الوالد. نقعدوا في الرياضة نحكيوا على تعيين معين الشعباني على رأس المنتخب مع نصر بدوي.
5: بالنسبة لي أنا بعد خيبة الأمل اللي صارت في البطولة العربية وبعد خيبة الأمل اللي صارت في كأس أفريقيا وبعد خيبة الأمل اللي صارت في كأس العالم المنتخب التونسي أول مرة اللي في تاريخ المنتخب التونسي أنه يتعاقد مع مدرب تونسي عقد طويل المدى 4 سنوات مع معين الشعباني. المدرب ذا اللي نعتبره من كفاءات العالية اللي معين الشعباني لا وين تعدى خلى بصمة كبيرة. بدأ بالتدريب متاعه بنادي حمام نلف وبعد كان مساعد في الترجي الرياضي التونسي وبعد خذ مدرب أول في الترجي وتحصل على دو شامبيونز ليج مع الترجي الرياضي التونسي ومن بعد عاود عمل تجربة في مصر وبعد عاود مشى في نادي بركان عمل إنجازات رياضية كانت كبيرة تحصل على ألقاب قارية ومحلية مع تخليت معين الشعباني يكون من المدربين اللي كان عليه إجماع. اليوم معين الشعباني من المدربين اللي عمره 45 سنة ملاعبي مدرب ملاعبي كانت عنده كفاءة كبيرة لعب في الترجي الرياضي التونسي لعب في حمام نلف الملاعبي عنده تجربة هذية وعنده كمدرب اليوم زاد الشاب أنا نعتبره خطر اليوم وقت اللي يجيب مدرب في عمر 45 سنة ما زالت طموحاته رياضية كبيرة برش ويحب يعمل بصمة كبيرة في المنتخب التونسي وظهر لي هذي اللي حاجة كانت مهمة برشة بعد الخيبة الأمل اللي صارت مع المدربين اللي في فترة وجيزة ما نحكي ما تمش بعيدة برشة ما بين سامي الترابلسي وما بين صبري اللاموشي وإيرفي رونار اللي جاء في فترة وجيزة في كأس العالم. اليوم ظهر لي الاستقرار الرياضي في الجامعة التونسية لكرة قدم. إن شاء الله البروجي هذي الناس كل تصبر عليه زاد خاطر اليوم مش نجيبوا الراجل ونجيبوه ونخرجوه من الكونفور اللي كان فيه ونقولوا له راه اليوم باش نعطيوك الامكانيات الكل باش نوفروا لك وباش نجم تنجح. إن شاء الله نصبر عليه ونعطيوه الوقت الكافي باش ينجم يحضر المنتخب كما ينزم. معين نعتبره هو الشواء اللي كانت الناس الكل عليه اجماع معناتها باش يكون هو على راس المنتخب التونسي وان شاء الله يا ربي نتمنى له النجاح هو والإطارات الفنية اللي متواجدة معها الكل. إن شاء الله يكي نورونا ويرجعوا المنتخب لمكانه الحقيقي ومكانه الطبيعي
2: إن شاء الله بعد خيبة الأمل اللي عاشوها التوينس. إن شاء الله معه هو يكون المنتخب في أحسن حالته. تبارك هذا التعيين حاج
7: طبعا وبارك هذا التعيين وثم دي ما احنا نفيقوا شوية وروتار شوية. هو كان قبل كيما قالك زياد لوح الكلمة كاية لكن في مكانه هي قبل اللموشي حق وخذوه قبل
5: اللموشي
7: وهو لكن شوف الانضباط بتاع المدربين التوانس كل كان مربوط بعقد وكل شيء وتفهمته للوزارة والجامعة تفهموا الوضع بتاع تو في وضع مرتاح مش مربوط بأي عقد مع أي جمعية. هو تو مع المنتخب المطلوب كيما قال الكابتن المطلوب وأنه نعاونوه ندوش نحطه في العصا في العجلة نعاونوه عاقل برشا متربي برشا إمكانيات لا بأس بها الإطار اللي معاه كله لا بأس بها ولذا بربي اليد في اليد ونعاونوه خلنا نترشحه وعلى القليلة واحد يودع الحياة هذية وإحنا تعدينا للدور الثاني على القليلة. أنا عندي فيك ثقة كبيرة يا معين يا باي وربي عاونك وإحنا رانا كنا معك
2: لطفا.

0: 24 أورو من النفقات لكل سائح في تونس. هذه البطاقة اللي باش يقدمها حاتم بالحاج.
1: بو هي بطاقة معناها متعددة الألوان، خاطر كي تراها هكا وبعدش تقارن أنت مع بلدان أخرى وين يصرفوا برشا، هو مثلا المعدل الإنفاق متاع السائح في إسبانيا فوق 1000 أورو، فما في اليونان في 600 كل شيء. كي مشيت وسألت البروفيسيونيل متاع التوريزم، خاطر الرقم هذا راهو ياخذوا المداخيل اللي جات السياحة الكل ويقسموها على عدد السياح. دونك لا موين هذيا، انا ظالمه تونس برشا، خديما نقولوا السائح التونسي يشري دبوزه من العطار حنون، السائح في
0: الجاوري الاجنبي.
1: دونك فين المولي؟ فما مغالطات، فما حاجه اللي هي معناها في تونس مع الاسف يلزم نقاولها حل، سيكو فما برشا دوفيز اور سيركوي. مثلا اللي يمشي يعمل الجمل خلص بالدوفيز متبع حد، اللي يمشي يعمل الكواد راهو الناس ال ديبونس جوسكا 500-600 أورو باش يعمل الكواد في الجبل، باش يطلع على الجمل، خاطر فما توا ديزاكتيفيتي يحبوها توريستي اللي يطلعوه في جبل سيركوي كامل، يمشيو يلقاو عائله تعمل في الطابونه ويعملوا في الملاوي.
0: يعني مش حاتم، يعني مش
1: ليه فما برشا في السيركوي باراليل، معناها شكون يتبع انت ولا يطلب هو توصيل كي يبدل هو الفلوس مثلا؟ حتى توا فما كانوا قبل كنت فكروا في الوتلة كان فما جيشين تاع بانكا فيه الليكور متاع الدوفيز وتاخذ توصيل ومورك منظمه. صحيح تاخذ توصيل ومن حقك تطلب توصيل، فما عباد ما يطلبوش توصيل. دونك نحن الارجون ريبرتوري هذاك ماهوش ارجون اللي بلاش توصيل، وينه هذاك لازم نحسبوه، خاطر حسب البروفيسيونيل متاع التوريزم يقول لك راهو فما التوريست اللي يجي لتونس معناها il dépense hors séjour نتاعو entre 500-600 أورو، ينجم معناها يخلط لهم. دونك الدولة التونسية باش تعرف الأرقام الصحيحة ولا الوزارة وكل شيء الفو اتر فما انضباط حتى البروفيسيونيل دو توريزم الكل، خاطر راهو التوريزم نتاعنا في تونس راهو عنده بوتنسيال كبير ومانيش قاعدين نستغلوا في بوتنسيال كبير. علاش؟ خاطر مازلنا قاعدين نخدموا بدي لوجيسيال قدم، معناها ان يبا كل بنيير يلزم البرة يلزم توريست، فما توريست يجي راهو حاجته بيت لوتيل باش يرقد فيها برك، معناها عندنا بحر باهي سيفري، معناها برشا يجيو للبحر يقول لك انا ما عينيش انا جاي هنا باش نضرب الفيتامين دي ونعوم في الليل.
2: ما يحوس
1: يحوس يحوس سي اورغانيزي سي تلمو اورغانيزي، ما يعطيوش الحريه للتوريست باش يكتشف وحده. الفو كري دو نوفو سيركوي مثلا، مش بالضروره تو في حمامات كان يمشي لتكرونا برك شيخ، ورا تكرونا في كي تطلع الفوق لو فيلاج هذاك بعد ساعات راه من لوتوروت من بعيد، راه هذاك بوتنسيال كبير تنجم تعمل به كيما قاعد كيما في السود، وبرشا يجي وراه يسكن في حمامات وفي مستري يحب يمشي للسود، خاطر السود عندهم هما حاجة أوريجينال ما يلقاهاش في الأوروب. دونك يلزمنا نخدموا على الأوريجيناليتي، فو ريبونسي لو توريزم، ولا خاطر راهو فما عندنا كيما عرفت كي تخش عليك عندك فويت نتاع سبالة وتنجم تصلحها في 3 أيام تكبسها بالكدا، يلزم يلزمنا ريتو فات سيزون تاو بريسك مازال ترا وانت تمشي الحمامات تلقى برشا، ويلزم زاد يفو ادابتي للتوريزم. توريزم مغربا راهو يجيونا من ليبيا ويجيونا من الجزائر، دونك معناها يحسوا براحة كبيرة راهو في تونس، خاطر فما نوع من الحريات اللي ما يلقاهمش هما في بلاده في البنير.
0: لاحظنا انه السائح الجزائري نقص باغابوغ الاعوام اللي فاتت، كانوا ولاو يشجعوا اكثر على السياحه الداخليه زايده غادي في الجزائر،
1: الليره طايحه في تركيا، دونك ولاو برشا جزائريين يمشيو خاطر سون فيزا. هو علاش السياح بعض ساعات مش كيما الاوروبي عنده الحق يختار الديستيناسيون، نحن مربوطين. انت تو تنجم تحك راسك مثلا اي مواطن مثلا موظف يحب يمشي عادي فاكونس في اسبانيا برا شقلات الفيزا ويلزم في الكونت متاعه، معناها ماشي وتصعب وتتسكر. دونك السائح الجزائري ولا حتى السائح التونسي ينجم يمشي للمغرب، ينجم بون في الجزائر صعيبة المغرب توا خاطر اللخيان معناها يلزمهم يلقاو حل ويلزمنا نتصالحوا، مش معقولة السيتواسيون هذيا. إبوي فما عباد تمشي لتركيا خاطر بلاش فيزا، وفما عباد راه بعد ساعات تمشي لماليزيا وتمشي للآزي دو سود خاطر بلاش فيزا. فما بلدان بغاديك تدخل في المطار تخلص 20 دولار
0: ان شاء الله نخمو انه كيما قلت انت نطوروا من السياحه نتاعنا، عندنا السياحه الجبليه.

0: يعني كنا نطوروا فيها في الشتاء باغ اكزومبل، فصل الشتاء عنا تبرقع عند دراهم وعنا الشمال الغربي معناها من احلى ما عنا من البلايص ياسر مزيانه، يعني نجموا نخدموا عليهم ونجموا نستقطبوا سياح انهم يجيو غاديكا كيف كيف السياحه الصحراويه كيف ما قلت انت. دونك ما شاء الله احنا في بلادنا عنا كل شيء، عنا البحر الصحراء والجبل، غير احنا نعرفوا كيفاش نستغلوهم. نختموا مع رامي الفراتي نحكيوا على اسماعيل الغربي، تفضل سي رامي.
1: اسماعيل غربي اللاعب التونسي يمكن من اكثر الملاعبين اللي عنده بوتنسيال في الافكتيف نتاع المنتخب، واكثر ملاعب كنا متكهنين له بمستقبل كبير برشا، خاصه في علاقه بالتكوين مع بي اس جي، وبي اس جي طلع ليكيب الاولى، ولكن بعد الاختيارات نتاعو للفرق ما هزتوش برشا في ثنيه اللي بروس فيها وظهر، مشى لوزان في سويسرا، سبورتينغ براغا في البرتغال، ومن بعد مشى لوكسبورغ اللي لعب 6 ماتشات هكاهو. الاختيارات نتاعو تعرض لتهميش، ولكن بلوز او موا خلينا نقول الاختيار الاخير نتاعو ليغانيس في اسبانيا، بون هو صحيح في الدرجه الثانيه، ولكن الفريق هذا يلعب اللي ما تعرفش ليه مستثمره بالكدا انها توصل وترجع للديفيزيون الاولى من الانتدابات نتاعها، ولد زيدان لوكا زيدان الغارديان تاع الجزائر، موراتا زاد الاتاكون الناس تعرفوا. دونك اسماعيل الغربي في اول اربع مباريات اختاروه لاعب الشهر غاديكا في ليغانيس الام في بي بتصويت الجمهور، نحكيوا على 44%، اربع ماتشات كبار برشا بدا بهم لهنا، قاعد يوري اللي هو ملاعب ينجم يعطي، وهذا كله يرجع بالإفادة بيانسور على المنتخب. فريق ينجم يطلع ويكمل معاه زيادة في الليغا اللي هي البطولات الخمسة الكبار مع نجم لعبية، كيف كيف ينجم يلقى فرق أخرين، ولكن في العمر بتاع 22 سنة هو صغير وبدا يكبر، لازمه يعرف يختار، وذي رسالة للعبية الكل زيادة، لازم تعرفوا وين تلقاو التونجو وين تنجموا تبرزوا أكثر، والفريق يكون مستحقكم في البوست هذيك. بالتوفيق ليه وإن شاء الله عنده مستقبل كبير برش.
0: بالتوفيق الإسماعيل الغربي، يعني أنا الحاجة اللي استخلصتها منه يعني تنجم تعيش تهميش معناها مع فرق أخرى، لكن يجي الوقت اللي يمكن تلقى القيمة متاعك الحقيقية وتلقى قدرك.
2: هو تصديق الكلام اللي كان يحكي فيه رامي، لكن البروجي سبورتيف اللي أنا ديما نقوله وقت اللي تمشي أتيتر دو بري، معناتها هو مشاه من الفريق متاعه ولا مشاه معناتها كملاعبي باش
1: تسلف
2: إعارة في نتقل إعارة، هذيك علاش اليوم احنا الملاعبية ذوما راهو البروجي اللي نحكي عليه سبورتيف، احنا هذوما بريسك النواة متاعنا اللي عملنا عليهم خاطر المنتخب التونسي نقولوا نحبوا يطلع نوتر بالي، مالوريزمون الملاعبيه هذوما الكل مع الجينيراسيون اللي قاعدين موجودين هذوما الكل ماهمش قاعدين يختاروا اختيارات جيده باش ينجموا يتالقوا، خاصه شفناهم احنا قداش من مره يجيو لك الناسيونال ما عندهمش ان طون دو جو معناتها مهم برشا، وذاك علاش انا اليوم ظهر لي نحيي رامي على الكارتون هذه، على خاطر اليوم الولد بقاعد ياخو في فريق برغم انه درجه ثانيه، لكن المهم انه يلعب ويشارك باش ينجم يتطور من الناحيه الرياضيه.
0: شكرا ليك نصر بدوي، شكرا ليك رامي الفراتي، شكرا زياد المكي، شكرا حاج منصف السعيد، شكرا مقداد السيلي، شكرا حاتم بالحاج نورتونا، شكرا على حضوركم في الحلقة الثانية من رفمك غدوة، ونتقابل إن شاء الله في نفس التوقيت. شكرا لكامل فريق ريموخبي في الأعداد ديما ساكوحي، عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. بعد شوي ساعة سعيدة هنا تونس نص نهار مع ابتسام شويخة، خليكم في الاستماع، كنت معكم أمي مع عياري، نهاركم زين، باي باي، تشاو تشاو.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: يا فتاة يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك. 39 دقيقة هذه ساعة سيدنا الحلقة الثانية الموسم يعني الرابع
1: 14
0: الرابع يبدو أنه الرابع فهمني ولا إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة تحية للناس اللي يسمعوا فينا الكل وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن توكلنا على الله ريم صباح النور بونجور بونجور بونجور
2: صباح النور والسرور جعفور صباح خير الناس كل اللي تسمع فينا إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد إن شاء الله يتعدى كي ما تحبوا أنتم بونجور رافع زين بورابيب
0: بونجور رافع صباح النور
3: جميل مرحبا بكم جميعا اليوم جيتكم في الأبيض باش نعبر لكم على بياض قلبي وعلى شفافيتي وعلى هذا ريتوه الأبيض شوفوا فيه قلبي هكا بالضبط بيان سور وتحية شكرا شكرا شكرا انا توا سور لي نيواج سي جعفر البارح يعني الشعيرات اللي هبطهم فيسبوك حقوا نجاح كبير برشا يعني مع الجنس الرجالي والجنس اللطيف الزوز سبحان الله
2: وهذا
3: ونحب نقول لكم انه في شهر اخر ان شاء الله باش نكون موجود في تركيا باذن الله باش نزرعها فول الكل باذن الله الكل الشعر ملا رفع بالشعر
2: عمل التراند نتاع الثمانينات فحطوا له
3: اول مره نهبط تصويره في الفيسبوك هبطها في التيك توك هبطها في البلايس الكل اليوم مش عاد القباضه زيد نهبطها في القباضه ونكونوا هكاك الامر مستكمل ومتكامل برجولية ملا رفع بالشعر
4: الامر
3: شلون الامر
2: عادي زي
4: بعد
0: الامر
4: الامر
0: امارين حلو الدبا نسلوا حيل الكلمه
3: وحيل تفضل وحيل
4: صباح النور جعفر صباح النور رافع ربيب اللي كيف الكل في الغجين الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا نهاركم اسعد ابرك ليام ان شاء الله يربي ساعاتكم كلها سعيده خليكم معنا حتى نص النهار ونص
0: عايشك زين وبيت قلل ودل ربيب صباح النور بونجور بونجور زين
5: جعفر صباح النور صباح الفل والياسمين مرحبا ما طاحتيش للنص النهار زين نص النهار ونص
4: ندخل لي عندي اليوم انا بعد خاطر نص ساعه قريت الحساب اخويا عاد انا ما نحكي اخويا
5: سينو كنا شاركنا في الترندات نتاع
4: انا ما شاركتش
5: ترند نتاع ثمانيه
2: وانا ليه
4: والله اعملوا لنا
5: قول جعفر اللي انت شاركت فيه
0: انا ليه انا بعثت شاركوا تصويرتي تصويرتي رجع حالي كما هي كيما هي كيما الثمانينات كيما الستينات
2: كيما
0: ما تبدل حتى شيء يا اخي مشكور شمس مشكور شمس لا ما نفهمش مشكور قلت له شمس عمل لي شعر الفوق وعمل لي شلاغم كيما الشاب خالد تابع في التصويره كانت
3: اما يعني سي جعفر تحب نكون صريح معك
0: ايه؟
3: ما وتوكش الثمانينات
0: بالله
3: ايه
2: بورتو عاشهم
3: اكثر اللي عاش حتى قبل عاش حتى السبعينات انت جرب السبعينات البا تليفون يحط لك كعبه با تليفون هنا وسروال شارليستون اسمه هذاك وشويه شعر خفيف خاطر في السبعينات الصلع ينجح
0: في الثمانينات انا عمري 6 سنين راه
3: لا لا
0: والله
2: شنو عام 80
0: عام 80
2: عام 89 تقرا في الليسي
3: عام 80 عمرك 6 سنين
0: ايه
3: ايه دونك عشت الثمانينات مراهق فيش المراهقه نتاعك في الثمانينات
5: طفوله على الاقل
0: متعت فيش بشعري في الثمانينات
3: وقتاش بديتي شعرك في اللي زاني قداش
0: في اللي زاني
2: التسعينات
3: وقتها
0: في اللي زاني كتروفا متعت انا وصلت في اخر الثمانينات رزق الشعر نجيبه منه عرفتها
3: عرفتها
0: والله ما
5: وين السلاوي
3: جنب اليمين ترجع هكا
0: نجم نسمع بعض نقطي
3: اسمها
2: كوب ضحكته برا
3: كوب ملفوف
0: فهمتني كوب من الشيرة هذه نهز الشيرة الأخرى وكأن شيئا لم يكن
2: وكل ريح ينفخ
5: إذا كان إيش قلت
3: لا يمشي عكس الريح ديما
0: يحاول يمشي كوب نعملها في الصيف فهمتني في الشتاء وكذا ديما بالكاسكيت وديما شعر سبلة هبطة منه سبلة هبطة منه طلب فيه
3: في بالك جعفري نحلم في الليل أنا شعري طويل والله ساعات نحن نشوف فرحان مشرمة والله هي نحلم في الليل شعري طويل
2: لازمها بسي
3: نحلم هكا نهز اليد ذي اللي بكي نهز شعري التالي ونعمل كوتشوفال والله نحلم برشا حاجات لي كوب اللي في نشوفهم في هكا اللي يعلقوهم في الحجام اللي عمرك كنت ولي كيفهم خاطر الحجام ديما يعلق حاجات جيمس دين وكل شيء
0: جاي يحب يحكي
3: والله نجاح كبير برشا عمل
4: يحب يعمل روبريك اسمه رفع يحلم والحاج كل يوم يحب يحكي لنا على حلم
3: زينب
0: باهي عملنا الترند تاع الثمانينات هي الحقيقه مش كان تونس العالم كلها
5: موجه عالميه
0: شفت العالم الكل يعمل في عملت ايه
4: فازل معليش الناس الكل لابسين نفس السيرفيتمون ما فهمتش
3: هي بيدها
0: نفس هذيك المور
4: والله عليها هذيك
0: والله هي بيدها نوريك تصوير
4: وفيست الجين هكا
5: اي والله فما ليلى علوي هبطت لي بوست نتاعها تصور
2: تصورها حقيقي
4: يسرى زيدا سيفغي محلاها محلاها
2: وبيا الزردع
4: وي
0: هاي
2: بلي شمس كنت اسمع فينا انا وزينب ما منيش
3: قص الموسيقى جا
0: لا ما قصش موسيقى
3: لا خاطر فما دروا
0: لا لا ما فماش دروا
5: لا فما دروا
0: فما
2: كيما
3: تحب تسكر لي ذا مرحبا بك
5: جعفر مش هكاك تتبعث بطي تتحط في اللايف شو يعملوا صوت
3: بالله جعفر دور منا قلت جعفر حسام دور منا خلينا نوري تصويرتي
5: بالله شو عليك
3: جربي والله اول ما عندي ترى قداش ما بدلتش الفوتو دو برونفيل نتاعي بالله تفرج
0: والله حلو
3: والله يا
0: والله حلو
5: والله متخمس شوشة خرج من مسلسل أمريكي
3: هذيك اللحية لحيتي
0: ايه؟
3: الخشم والله خشمي
2: شو فيها فرحة
3: اللونات متسلفة حطها لي إي آ
1: والشعر كله متسلف هذاك واضح. دونك الباتله الباتله ريت هالباتله البدايه نتاع الشعر
0: الباتله دي نتاع شي مسلسل كاساندرا ساغون العصابه
1: كان يضرب بالخنجير من بعيد
4: خنجير
1: بالخنجر
0: هو الخنجير
2: ليه ما
0: نشمش توكلنا على الله صليوا على النبي. هاي سيدي بالنسبه لليوم ديماراج البارح فهمني ولا على السلامه جيتي لله العروسه
2: اليوم بالخنجير
0: فهمني ولا اليوم حلقه بالخنجير خويا اللهم صل على النبي. دونك اليوم خويا باش نبداو ننستاليو بشويه بشويه الفقيرات اللي عندنا وكذا فهمنيش ولا
2: الفقيرات
0: بشويه فهمتني. البارح لو كان نعاودوا نراجعوا الدروس نتاعنا نلخصوا شنية المقترحات اللي انا قدمتها شكون يتذكر
4: شكون يتذكر اللي انا قدمت سامحني دقيق
0: هذيك
4: سماح خطبت مش نورمال
0: هذيك اليوم باش نعملوها نجربوها
4: ان شاء الله نجربوها اليوم. اما الحقيقه برشا قالوا لي نخموا في النيمينج جميع لا سامحني دقيقه قالوا لي نقترح عليك اسامي اخرى
0: مش مشكل
1: سي جعفر ديمقراطي وما يبدلش
4: الاسم. اما عندي فكره الغدوه خشينا ياسر باش نعملوها في الغيونيون تاع نص ساعه
0: باهي اوكي. وعندنا اكمل العباره زميله رباب
5: اي حاضر جعفور تروز اكستريم زين شباب كذا حاولوا تحاولوا هكا نختبر الذاكره نتاعكم يتكملوا الغنيه يتكملوا جينيريك تكملوا المقوله اللي تقالت وقتها وكا
0: صحيح
4: جميل
5: يعيشك
0: عندنا فهمني ولا الناس اش
2: اسمه سينجي
0: مريم اليوم بربي شنو السوجي
2: اليوم باش عملت لكم ان غران كويز على الصيف الاحداث اللي صارت في الصيفيه بانواعها معناها باش نشوفكم تبعتوا متبعتوش نسيتوا تتفكروا
0: سيرافا
1: اليوم بيسكو لا رونتري سكولير قريبه باش نحكي لكم على البيروات. راك نجم تشري بيرو لولدك ولا تصنع له بيرو عند النجار ويكون مضر صحيا دونك ماذا بيكم تردوا بالكم فما قواعد فما قياسات لازم يكونوا موجودين باش البيرو نتاع ولدك يكون نافع
0: وصحي
1: ومريح
0: ولا
1: فوق باش ناخذوا من الصغير من المكتب باش ناخذوا حتى للباك
5: باش
1: نقفوا الباك انفو
0: صح
5: الباك انفو
0: باهي. انا باعتباري طويك منشط البرنامج هذا وأب لي فتاة في البكالوريا
4: ربي ينجحها ويجيبها في السوق
0: والله برشا اقترحوا علي قالوا لي علاش ما تعملش فقرة على البكالوريا السنة
5: بصفة عامة ولا فما بصفة عامة
0: كيفية الاحتفالات فهمني ولا نجيبوا بروف بتاع انفو حاجة
5: سبحان الله
0: فهمتني رباب قد يجيبوا ريم زادة يا اخوي انا قاعد نخمم الروم في حكاية راجل رسمي
1: باك بلون سما
0: وي باك بلون والله تنجم تكون والله تنجم تكون نجيبوا كل مره فهمني ولا بروف يحكي لنا شويه
4: والله فكره باهي نسالوا سؤال يتطرح في امتحانات البكالوريا نتاع الاعوام الفارطه ونشوفوا شكون ينجم يجاوب عليه
1: ان شاء الله سمي باك بلو باك بلو خير على الباك الازرق على ديوان
0: تيلي مان ودي ليه هذا بنتي
2: طيب اليوم بحاول
0: اللي. انا بنتي سنيباك عاش خويا انا نروح للالوان
1: استقبل الالوان معكم يا امريكا
0: حاجه اخرى الحقيقه فهمني ولا بطلب من بعض الجماهير مش الكل يعني زوج ثلاثه من الناس قالوا لي رجعنا حكايتك الاسماء وكذا اي
4: فما ناس ما خلطتش
0: اي فهمني دونك اليوم خويا كان تعطيني شويه موسيقى رومانسيه ولا نعملوا فاصل وبعد نعطيك الاسم اوكي انيس الغور استنى فينا بعد انيس الغور خويا باش نقراكم الاسم نتاع اليوم والاسم نتاع اليوم هو اميره بربي اللي عنده صديقته اميره ولا اخته اميره ولا جارته اميره ولا زوجته اميره ولا هي اميره فهمني ولا يسمعونا بعد شويه فهمني ولا في الكلمات اللي كتبتهم انا على اميره نمشي لانيس الغور ديجيتال ويفز هنا راجعين
6: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
7: مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
8: أريدو طور عالمك
6: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان اف ام. الماركة العالمية لصناعة الشوكولاتة سنيكرز تدخل لعالم الذكاء الاصطناعي وتطلق أول بعض الشوكولا نوميريك في العالم. مارس اي ان سي تتجه نحو المستقبل متاع الكونفيسخي وتعلن على أول بعض سنيكرز جينيري بار الانتليجنس ارتيفيسيل سو لا بانيير دو هانجر اي اي واللي تؤسست مؤخرا لمساعدة الاسيستون نوميريك أنه يشبع. المستهلكين باش يتشجعوا أنهم يزوروا موقع الويب لسنيكرز وفي كل مرة يحسوا أن ذكائهم الاصطناعي يتصرف بطريقة غريبة يعطي أجوبة مش عادية وغير دقيقة أو غير منتظرة نجمو ياخذوا الشوكولاته الرقميه ويهديوها للاسيستون اي اي حتى يتحسن ويطبق عليه لو سيليبر سلوغون دو لا مارك فو نيت با فو ميم كون فو افي فان كومباني ذكيه جدا للماركه العالميه اللي تعكس اون ايفولوسيون كروسانت دو لا كونفيسري نحو الماركتينغ نوميريك وهكا تعتبر اون نوفيل فورم دينوفاسيون اللي ما تطلبش اضافه مذاقات جديده او فورما او اديسيون ليميتي للبرودوي لكن تستغل اون توندونس كولتوريل في ازدهار متواصل وما تستحقش استثمارات كبيره وصناعه وتوزيع لمنتوج جديد تبقى الان انتظار رد فعل لي كونسوماتور وهل باش يوكلوا ويطعموا لو اسيستون اي اي ام لا وطريقه سهله جدا وتجمو حتى انتم جربوها بك ان سامبل كوبي كولي من صفحه sneakers.com/hangerai حادثة غريبة واختيرة تثبت فيها الانتليجنس ارتيفيسيال احداثها دارت في المونشاسا في تخوا روندونور دو روزفيل سمعوا كلام ونصائح جوجل جيميناي وبعد لقاو روحهم كوانسي في علو اكثر من 4000 متر ثلاثة مغامرين قرروا انهم يعطيوا ثقة عمياء ويتابعوا جوجل جيميناي كجيد ايديال وطلعوا المونشاسا انستارتو فولكون من ولاية كاليفورنيا ارتفاعه 4317 متر ومغامرتهم انتهت بالاستعانة بالنجدة الحكاية دارت في الاعلام الامريكي والانترنت العالمية وموضوعها كان هل يمكن ان نطلب من الانتليجنس فيسيل جينيراتيف أن تحل محل خرائط وتعطينا نصائح ودي ركومونداسيون وقت مغامرات في الطبيعة الثلاثة أصدقاء كانوا ما عندهمش تجربة في تسلق الجبال وكل مغامرة قام بتخطيطها جيميناي ابتداء من ليتينيغير ستوندار للتسلق والمدة اللازمة بور سيت افونتور قدرت بثمانية ساعات وذكاء جوجل طلب من المغامرين أنهم ما يهزوش برشا ماكلة وشرب لقصر لمدة المغامرة وهذا كانت ليغور غراف لأنه ليكسبيديسيون طالت وامتدت إلى عدة أيام جيميناي عكس اون ابليكاسيون دو كارتوغرافي ما يعرفش فرق ما بين صعدة أو تراكم ثلوج أو حتى التضاريس الحقيقية الموجودة في الموقع وتسبب في أن ثلاثة مغامرين وحلوا وحصلوا ما عرفوش يروحوا ويرجعوا من حيث جاءوا لين اتصلوا بلي رانجر دي يو اس فورست سيرفيس اللي أنقذوهم وخرجوهم من مأزق كانت السبب فيها الثقة العمياء في ذكاء جوجل الاصطناعي L'actualité gaming du jour entre شركة Cupertino اللي حسب آخر التسريبات قاعدة تطور في أول مانيت بونسي pour le jeu vidéo على الماك. Un lecteur de Mac Rumors اكتشف des références entre deux nouvelles manettes avec le nom de code T6502 et T1057. والمستعمل الطفولي اكتشف أن les deux manettes فيهم des fonctionnalités haptiques كما هو موجود على الايباد الخاصين بالبلايستيشن 5. الشائعات تحكي على بداية تطوير وحدة تحكم أو مانيت خاصة بالماركة صاحبة التفاحة خاصة وأن أبل تمتلك الابل اركاد اللي اليوم فيها عدد غير كافي من الالعاب الفيديو ومن نلقاو فيها كان قله من لي جو تريبل اي وربما اطلاق ان اكسسوار خاص بالماركه وعليه لو لوغو امبليماتيك يخلي الامور تتحسن والاقبال على البلاتفورم دابل يكثر ويكثر مع العاب الفيديو على الابل اركاد على كل خروج انتل اكسسوار مازال ماهوش مبرمج من طرف الشركه في مستقبل قريب وكل جهود ابل في الوقت الحاضر تنكب على انجاح الكينوت اليوم غد والبريزونطاسيون اوفيسيال دي نوفو ايفون وخاصه الايفون الجديد البليابل الايفون Ultra. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
8: أريدو طور عالمك
6: في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
10: على 103.2
6: ديوان فام انتم تسمعون

0: 59 دقيقة هذه ساعة سعيدة الحلقة الثانية كما قلت إن شاء الله بحول الله محضرين لكم برمجة متميزة جدا جدا جدا جدا على مسؤوليتي ومسؤولية هذا الفريق فهمني ولا أجواء كبيرة طاقة إيجابية الغاية الأساسية أن نعدي لكم الموجات الإيجابية لا أكثر ولا أقل الموجات الإيجابية رانا بشر كيفنا كيفكم نتوجعوا ونحسوا ومكدرين ومهمومين وذاكم الكل كل كل كل ولكن الموجات الإيجابية أخوي ديما نقولوا اللي كون الحياة ديما فيها أمل إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا نقولوا أمين
1: أمين أمين أمين, أمين, أمين, أمين.
0: سيدي اليوم اخترت لكم اسم أميرة ويني صايحة
1: تحية الأميرة مرت
0: توكلنا على الله مرت ملعبها
2: مرت خويا اسمها أميرة
0: سيدي هنا
1: عندي صديقتي وتحبك ياسر واسمها أميرة
0: بارتاجيو لها بربي اللي مش يسمع اسم أميرة يبارتاجي اسم اليوم أميرة أميرة اسم على مسمى جمال أخلاق وحسن السيرة أميرة بنت خير من اللي تولدت العز عايشات سنين وفي خيرة أميرة سرك والسر هي بيرة أميرة الزين والعين في الدنيا كيما في البروفيل كيما في التصويرة أميرة أميرة أحسن صاحبة أحسن أخت أحسن زوجة أحسن جيرة أميرة ما تكبرش سبحان الله ديما ترنكوشة صغيرة في الكوجينة شيف حار حلو تعرف الطيب التسطيرة وحتى الحريرة ملا أميرة أميرة تعمل عليها في كل شيء حتى في تكويرة أي. أميرة أميرة أميرة إذا حبت محبتها كبيرة أميرة إذا حبت راهي ملكة وخاصة في الغيرة انت ملكها بجنبها لاسق لازمك بالغيرة تعشق الصفر في المرة تسافر في العام تسافر حتى مريرة هذا رأيي في أميرة وربي وحده يعلم السريرة
1: برافو أميرة
0: برجولية لو كان تعرفوا أميرة هكا أبعثوا لو كان تعرفوا أميرة هكا أنا نعرف زوز أميرات هكا فهمني ولا أبعثوا لهم
2: والله سي جعفر أميرة صديقتك
1: والله كانت صديقتي المفضلة وأنا في المدرسة اسمها أميرة ونادي من قدر جفر الطاولة نقرأ معظم تهبل محليها عسل الدنيا اسمها أميرة عطلة ونسلم عليها برشا برشا برشا
0: أنت عندك شيء أميرة
3: عندي صديقتي صديقة الطفولة وقلنا بعضها أميرة الحجيم تحية ليه باز تسمع فينا
0: بيش
3: محليها والله محليها إن شاء الله ربي يرحم
0: قرية باز
3: ربي يرحم الوالد وربي يرحم الوالدة مع خسرته من سنوات قليلة دونك وربي يفضلك لاخواتك البنات وكذا
2: عندي أنا أمير أمير مش أميرة كانت نجمي شعار
0: قلت أمير
2: أمير صاحبي نتذكر في حاجة كنت نقرا بحذا في الدار كان يخبي البشكوت في الخزانة
0: حلو أمير
2: والله عنده الخزانة نتاعو نتاع الحوايج يحط فيها البشكوت وكي رصفه يعشق بشكوت وكان تحية لي عندي سنوات ما ريتوش إن شاء الله حل معه البشكوت
3: كرتو بالخير
2: دوك تحية لي وين هو
0: زميلتنا أميرة
3: أميرة مقني أنا أيوة أميرة بيان سور أنا أميرة اللي قلت لك عليها وتحبك برشا جعفور بعثت لها الفيديو لايف كتبارك
0: وال اللي ولدت هذيك الشيء
3: لا ديتا
1: لا صح عندي صاحبتي واحدة أخرى زاد أميرة قبيعة تتغشش والله العظيم أميرة ما نسيتكش راهو ميرو بوسة كبير
0: والأميرة صديقتك هذه مريقلة
3: جوها باهية والله صورت
0: ما عرفتش هل كلامي هذه ينطبق نعم أم لا
1: ينطبق والله ينطبق فرحوهم
0: بربي أمانة اقترحوا علي الأسماء فهمني ولا باش نبدا تويك أخويا باش نبدا في الأسماء رجال ونساء
1: ما قلتش ملكة عم ناول
0: لحظة تقيدوها شو اسمها
1: وعندي خير. صاحبتي قالت لي عمل له الناس الكل وانا ما احكيش عليا
0: ملكة اعطيني باللقب
1: ملكة ملكة
2: الواتي زينب نقول لك حاجة في بالكم اللي عم ناول سي جعفر اي سي بريزون عمل للناس الكلها لهنا
3: كان انت
2: كان رافعة ما عملهاش في الابراج عمل لبراج الكل كان القوس ما عملوش سكت وخليتها في قلبي وما حبيتش نقولها عمل لهم فرصة
0: مش
2: ما فهمش شنية رافعة
3: الهام
0: لا مش الهام
2: عالي شامخ في البين المرافع
0: كيف مثلا كيقول مثلا أميرة فمن ولاية ديما تقعد صغيرة
3: ما وزن حسن الأخلاق
0: والسيرة أعطيني أنت رافع شنية القافية
3: متواضع
2: رافع ديما نافع
0: أيوة بعدين
3: شنع
2: تزين به
1: شافع
2: المرافع حطوا في المرافع نعرفش حاجة شوف
0: فهمتيني زينب
2: لا لا تنجم والله تنجم
0: أما لو كان بدلوا التكتيك تولي رافع رافع يا غالي
3: ديما في بالي
0: ديما في بالي أمالي اي
2: تقولها مره
0: بلول تمشي وكيكه
2: بره توكل على الله
0: انت علاش ما تقولش رافع
1: كي واحد يحتفي بشكون والله ما حليها على
2: والله انا بعيد
0: كعبة لما تقعد لك تاريخ.
4: جعفر اسمه كسر خواطر هذي عنده 3 سنين أجبر له بخاطره مرة.
2: أنت علاش تقولش رافع بعيد على الغيرة وتحط متاع أميرة تكمل
4: تعلمه
2: رافع بعيد على الغيرة وترجع لي متاع أميرة تجمرها وتحط
0: رافع لاسق بالغيرة
2: تحية لأميرة
0: وعنده مسيرة ويحب فهمني ولا يعمل تجربة كبيرة هذا كله مريقلين مش تعمل لك واحدة سبيسيال من هنا بعد شوية روا شوية طول
4: قالوا لك نسرين جعفور نسرين
0: أعطيني الأسماء أيوة.
1: نسرين أما برشا بشي
3: بلاي جاني مطلب معنا رابعة
0: بيا
2: رابعة مع رافع حط
0: رابعة صعيبة
1: أي تحدي ذيك
3: رابعة حط رابعة
0: رابعة يا بيه لا بحطة نشوف أعطيوني أعطيوني زيدني أسماء عشو
4: هادي
0: هادير هادير هادير لبيه هادير سر في بير
1: شهد اي شهد جميل
0: مهند محبه بالمهد
1: حيدر بعثولي
0: حيدر
2: تيليله قاعد يعمل رفع وكهو
0: لا حيدر حيدور تمشي كيما جعفور حيدر
3: صحيح
0: عطيني ساعه
3: انت عامله وعملت لي بيروت
1: فما ويديد زيد
0: بيروت
3: عملت لي بيروت ما تيج كبرت وقيت
0: كيتفهم عامل كيتفهم حطيت فيروز يا ودي شعر خرجت مدار والله
2: شويه كملت خرجت
0: ذكرك كيما تول الشعر اللي خرجت مظاهر من هنا بيروت وعطينا فيروز عليك يا مدينة
3: هذيك القدس
0: كل عواصم ربي وحدنا هاي سايبيني عاد هاي شفتي نمشيو لزملائنا في قسم الأخبار وانا راجعين
5: راجعين بعد شوية على ديوان فام في ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
6: موجز العاشرة صباحا ديوان فام صباح الخير وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوادي يؤكد وجود توجهات لأحداث 1200 شركة أهلية جديدة في مختلف جهات البلاد مشددا على أن مصالح وزارته بدأت تلمس من خلال الأرقام الواردة إليها ما وصفه بالأثر الإيجابي لهذه الشركات في خلق مواطن الشغل ودفع التنمية المحلية والوزير يضيف أن الوزارة أحدثت منصة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية هي حاليا في مراحل تطويرها النهائية مبينا أن الهدف الأساسي من دعم الشركات الأهلية يتمثل في أحداث مواطن شغل قارة وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ودفع الاستثمار في المناطق الداخلية
7: الشركات الأهلية الحقيقة اليوم بعد التنقيح الأخير للمرسوم ثم نوايا أحداث عديدة ومتعددة الأرقام الأولية تقول أن ثم 1200 نوايا أحداث شركات أهلية اليوم أحدثنا منصة خاصة بالشركات الأهلية على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني هي في مراحل النهائية للتطوير النهائي بقين نستقبله بقين نعدله على مستوى مسار الأحداث حتى باش ما تكوناش تبعات بعد اليوم المرسوم كما تعرفوا أعطى نوع من التسهيلات للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية في كراء العقارات البلدية في الملك الدول الخاص على مستوى النقل هذايا كل حقيقة وأصدرت القرارات الخاصة بالتنظيم هذايا اليوم مستوى التمويل كذلك عندنا شركات سواء مع القطاع العام البنوك والقطاع الخاص التأثير بدينا نلمسوا فيه الحقيقة بدينا نلمسوا فيه أرقام ما نجمش نعطيها توا الهدف في السعارة ومش كان الغاية طبعا أحداث مواطن شغل قارة لكن كذلك الانتماء والاندماج الاقتصادي والاجتماعي
6: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد بالقاهرة أمس أن تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة دقيقة وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية والنفط يفيد لدى ترأس أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بأن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة مجددا التأكيد على ثبات الموقف التونسي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرجاع حقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحيي اليوم 8 سبتمبر اليوم الوطني لحماية الصحفيين الذي يتزامن مع ذكرى الاختفاء القسري للزميلين الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا منذ سنة 2014. والنقابة تحمل في بيان بالمناسبة السلطة التونسية مسؤوليتها في مواصلة متابعة هذا الملف وتطالبها بتكثيف الجهود القضائية والدبلوماسية والأمنية والتنسيق مع السلطات الليبية والجهات الدولية المختصة والاستفادة من جميع المعطيات المتوفرة بما يسمح بكشف الحقيقة وتحديد مصير الزميلين وتحديد المسؤوليات، كما تطالب بتمكين عائلتيهما من المعلومات المتوفرة حول مسار الملف. وفي الشأن الدولي، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية يحيى سريع يعلن تنفيذ ما وصفها بعملية عسكرية نوعية واسعة، قال إنها نفذت باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، واستهدفوا من خلالها منشآت اقتصادية وعسكرية في جنوب غرب السعودية، ردا على شن الرياض ل 121 غارة جوية في اليمن خلال الأيام الثلاث الماضية. ويحيى سريع يحمل المملكة مسؤولية التصعيد مؤكدا أن كل اعتداء سيقابل برد حازم ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع وفق قوله.
5: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: عيب انك خلفتي العهد ما وفى. عدنان الشواشي عدنان يا باتران عدنان يا معلم.
1: الحمد لله على سلامتك.
0: الحمد لله على سلامتك.
1: الله يعافيك ديما يا
2: ربي فضله.
0: ان شاء الله ربي يعطيك ما تمنى حقا. ما حكيت لكمش انا في الصيف خويا لقاء تاريخي فهمني ولا مع الشادلي الحاجي في جبس. باب باب باب باب غنيناهم الكل والله هذيك طعام.

0: يا بنتي قولي غدار غدار غدار
1: كليب عن تحرديما
0: يا ربي راه
2: محلية الغنيه
1: طياره والله محلية
2: ربي فضلهم محلية الجيل
0: شد لي الحاجي الاخلاق لحظه شد الحاجي شد لي الحاجي الاخلاق شد لي الحاجي الثانيه الاخلاق ثالثة الاخلاق شد لي الحاجي برشا فن برشا فن شد لي الحاجي خويا انا سمعت شد لي الحاجي صوته حنين رقيق يخترق شد لي الحاجي عنده ميزه الاصاله يريد كي تسمع غنيات وكذا تعرفشني الفرق بين الفنان والفنان انه ما يشبهش عنده حاجة خاصة به إن شاء الله ربي يطول في عمره الشاد لي الحاجي
1: أمين
0: ولا الحقيقة اللي تربينا على أغانيه وعلى أخلاقه العالية والرفعة متاعه السيد هذاك إن شاء الله ربي يبارك وإن شاء الله ربي يخليك يا رب ما خلطش على الشاد لي الحاجي أنت
3: أوي لا خلط يا غدار حافظها ديجا كل
2: ما اسمهاش يا غدار
0: يا غدار يا غدار سيبني في حالي
1: خطيف
0: هذيك
3: اوكي لا ما انا ما خلطش عليه
2: غدار حاج بعينك ربي فضلهم جعفر
0: هاي سيدي قررت انا من البارح في الريونيون اللي حكينا فيه ولا انه كل حلقه باش نعطيكم السؤال فهمني ولا الفقره اسمها بسي
1: بسي
0: وي حاضرين للسؤال نتاع اليوم ونحب الاجابات السريعه ومباشرة
2: قلت انا مش تخموا في الاخر الحصه
0: لا لا بدلت الحصه بدلت
4: جعفور يا عبدين
2: جعفور ما بدلوش القانون في وسط اثنين
3: يا غدر
1: قاعد يجرب قاعد يجرب
4: غدر حاج بعينك
0: السؤال يقول باش نسالكم سؤال ويلزم تكون الاجابات
2: مكتوب السؤال
0: ويلزم تكون الاجابات واضحه وصريحه وجديه السؤال يقول والاصدقاء زاد على اليوتيوب يجاوبوا كي تكون قاعد مع اصحابك فهمني ولا في قهوه ولا في مطعم فهمني ولا
3: فاخر
0: شنية الحاجة اللي تنجم تقلقك لدرجة انه تخليك تقوم وتمشي تخرج بلا تردد كي تكون قاعد مع اصحابك في قهوة في عرس في لمة في ريستورو فهمني ولا في البحر شنية الحاجة اللي تصير اللي تخليك تغادر بدون تردد
1: تنجم تبدأ عندك ثلاثة اجابات اما في ساعة معناتها اما ثلاثة حاجات
0: بما انه بما انه
2: بما انه انت
0: تجريبي لا لا بس تجريبي ما ثم حتى مشكله نجم نبداو بالسيده زينب تفضل
1: به الحاجه اللي نكون فيها قاعده مع مجموعه ونهز روحي وما نزيدش دقيقه الحاجه الاولانيه كي بداو يحكيو بالخايب على عبد انا نعرفه معناتها عبد انا نحقه ونعرفه نقول ادلي بدلوي انا ما عرفتي شنو بيه ندافع عليه ونمشي على روحي ما نزيدش الحاجه الثانيه
0: نكتفي بهذا القدر به
1: والله فما حاجه اخرى الحاجه الثانيه زاده اللي الواحد ما عنده ما يعمل معاهم العبيد هذوك اللي يستخفوا بالذكاء نتاعك واللي بداو يستبلهوا فيك هز روحك وانطلق تقعدش الحاجه الثالثه اللي هي مهمه على الاخر كي تبدا انت قاعد في مجموعه وبالحق معناها الناس تبدا تعمل في نوع من الكذب أو الكذب الاجتماعي مثلا يقول ما عندوش حاجات ما عندوش أو يدعي حتى هذيك أعرف اللي بش يدعي عليك وبش يقول عليك دوك خليك منطلق وما تقعدش معه هذوما ثلاثة حاجات بالحق ما عنديش عليهم صبر بالكل بالكل بالكل
0: كذب ممتاز والغيبة ما ممتاز تحبش. ممتاز رباب
4: بصراحة قلت لي عبدي يعمل في الفضايح نزروحي نمشي ليه بنجمش والله والله والله
0: ليه
4: عارف حديث بالقوي وضحكة من هنا تسمع الغادي وندر كيفاش فهمت
0: أزيد أطلع شوي في الفضايا
4: ليه ما نجمت
0: نعملهم حتى أنا
4: جعفو بتأني معني أنت أوكي ما كمي
2: قتلك أوكي تعملهم
4: كل طولي تغزركم لكم أنتم ليه أنا ما نجمش
0: صحيت
4: ما نقدش
0: برشة إجابات على اليوتيوب برشة إجابات وبرشة إجابات محليهم ريم
2: بيه إجابات حقيقية
0: حقيقية منش
2: باهي ما نجمش نواصل نقعد كيف واحد يتجاوز حده بمعنى ذوما بون بوتيتر حاجة بارتيكولير باغ اكزومبل احنا نجمو ساعة الخارجة أنا ما نخرجها كان بسيدي وسيدك معناها مش سهل أني نجم نخرج باش نلقاها
0: والله نعرفوها هذه معلومة نعرفوها
2: فا فا سي جعفر ينجم مثلا فما متطفلين بالكوي شوي معني هك اللي يجبد كرسي وينجم يسلم وينجم يتصور, مش نحكي على روحي, مش انا مانيش انا الاي ليست في الحكايه معني, اما يجي اما فما شكون يجبد كرسي ويقعد وفزاد لك فطورك تماما ولا عشيك ولا خرجتك ولا اللي هو يبانك معني, اما فما حتى مشكل صدعوا بعضهم ودنيا وكذا. هذيك تقلقني, كنت نتقلق ونقعد نعديها هكاك, لكن وليت نفضل نمشي. والا فما تجاوز حدود, فما هذوما جنرالمو المطفلين الاجانب معناها على على الخارج, هذوكم يفضلوا
5: الاي ليست باش نعمل هذه
0: كل جدي كل جدي.
5: انا كي نحس روحي الاي ليست نتاع القاعده يعني باش ترسلي لنا نخلص في الاخر ننسحب نعمل فازت اللي سامحوني لحظه تواليت منين تك وانسحب. اش فسلك سي جعفر باش نعطيك ثلاثه طواول اللي ما نسحبش منهم, الاخرين كلنا نسحب منهم. طاوله فيها امي باش تخلص عليه, طاولة فيها أخويا المحامي خاطر باش يخلص عليها, وطاولة فيها زينب. ثلاثة طوال ما ننسحبش منهم, الباقي كلنا ننسحب. سي جعفر فما بعض الأشخاص النجم ننسحب من الصلاة من لونتري ننسحب خاطر نعرف معهم ريسكي كبير برشا. فهمتني سي جعفر؟ لو كان عندي نوع من الأي ليست كما قالت زميلتي, نوع من الأي ليست الطاولوي يعني
4: الطاولوي
5: نتاع طواول, أي ليست طواول اسمها. فهمتني
1: أنت جعفر عندك طاولة ما ليه؟
0: والله زينب أنا درني لما وقعت مع واحد يحكي عنده أموال طائلة طائلة لا تحصى ولا تعد, أنا وياه قاعدين مع بعضنا في الطاولة لا تحصى ولا تعد, راني ندخل بالفلوس لا تحصى. أنا كي دخلت إيدي المكتوبة مام با دخل يده المكتوب, أنا هذيك راهي غلطني قد صبري في الدنيا, وأنا والله كسبت يذولي 350 وقت هذوك مهم. فهمتني ولا
5: دينار
0: شنيه؟
5: دينار
0: مليار من
5: ما يبهين 350 دينار
0: 350 دينار ولكن صارت لي واقعة درنيير مو في بومهل برجولية باش نحكي باش نكشف المستور مشيت باش نتقابل انا ومواطن قال لي خويا نعملوا رينيو راجعوا امورنا
1: من متسكني بومهل
0: من متسكني بومهل قال لي راجعوا امورنا ونحبوا نطوروا في خدمتنا يا بصفه عامه باش ما نذكرش الاسماء, قال لي نطوروا ونعملوا فقرات وكذا بصفه عامه نحكيه من بومهل. انا اقسم لكم بدين الله تحتي 60 دينار طحولي بالحق, اقسم بالله طحولي لقيته. قعدنا خويا انا نتذكر شربت اللونجي ودبوزه ماء ربي يبارك له نتاع القهوه جاب لنا الماء قبل اللونجي عمره ما صار
5: بغزره نتاع نعمل فيكم زي
0: صحيح. السيد خذا كاستي بالبزدق شبه
1: بالبندق
5: بلوز بلوز
0: بلوز
1: خلط الفزدق والبندق
0: باللي هو باللي هو
1: باهي
0: اشربنا حكينا خويا طورت الافكار وكذا. فهمتني ولا جات لاديسيون جاف عملت انا دخلت ايدي المكتوبي ما دخلش ايده المكتوب اقسم بالله فهمني ولا دخلت ايدي المكتوبي قال لي ما عندك انت, قلت له رفع ما لقيتش الفلوس انا قلت له خويا سامحوني بالله سامحوني بالله على اسم
5: سبحان الله رب اسمك
0: سبحان الله قلت له الفلوس ما لقيتهمش ريم الفلوس ما لقيتش طاح مشينا للكهرباء قال لي جلوش ما وصلنا لحظه جلوش في جلوش وانا في بومال لي لحظه طونا طون خلصنا بالكارته نكمل بجرب القصة ولا نكمل
5: مزيك اش خليت انت خليت 20%
0: عدى الكارتة ما مشتش لا اله الا الله قال استغفر الله لحظة قال خلني نمشي نجيب الكارتة بتاع المحامي

0: مانيش مانيش نقعد معاها مان الحقيقه مانيش فرد فكر انا وياه وتقطيع وتريوش وانتهاك اعراض ونميمه وكذا مانيش نقعد معاها مثلا فهمتني دونك ننسحب به بعد شويه باش نعملوا يعني جوله في المدرسه التونسيه والبكالوريا والنجاحات وان شاء الله يا اخويا عام النجاح سناف عندنا لكم فكره جميله جدا جدا جدا جدا نحبكم تسمعونا وخاصه الاولياء فكره جميله جدا جدا جدا جوست فاصل صغير ثم نواصل
1: انتم تسمعوا في ساعه سعيده
2: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أن الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
0: رجعنا لكم أعزائي المستمعين هذه ساعة سعيدة على موجة ديوان فام كما قلت بكري عنا لكم معناتها حكاية يبدو أنها مفيدة جدا جدا جدا جدا وخاصة للأولياء إن شاء الله ربي ينجح وليدات نقولوا أمين
3: أمين أمين
0: في كل عودة مدرسية الأولياء يلقاو روحهم قدام نفس المشكل كيفاش يلقاو حل معناتها يضمن لوليداتهم قراية ومتابعة باهية خاطر الولي اليوم مع المسؤوليات اللي عنده ما عادش عنده الوقت باش يتبع صغيره ويعاونه في قرايته ولا أنا كلامي غلط
3: صحيح
0: دونك وفي نفس الوقت يحب يكون مطمن ويعرف اللي ولده يقرا في بلاصة منظمة آمنة ومريقلة هكا ولا أنا كلامي غلط
4: صحيح
0: والتلميذ زاد يلقى روحه ويقعد يلوج من بلاصة لبلاصة فهمني ولا هاو استاذ رياضيات هاو استاذ فيزياء هاو استاذ ترشني فهمني وكل ماده عندها بلاصتها ووقتها وخاصه كلفتها وهنا يجي فهمني ولا ركزوا معايا ارشيبال ميكسد ليرنينج الحل المتكامل للتلميذ وللولي فسر لي
3: نفسر لك جعفر على خاطر ارشيبال هي اول مؤسسه في تونس في مجال الدعم والتدارك اللي تجمع بين القرايه الحضوريه والقرايه عن بعد على حساب احتياجاته لهنا باش التلميذ يلقى القرايه المراجعه والمتابعه الكل في نفس المنظومه التلميذ هنا يقرا حضوري في 6 مراكز في تونس الكبرى عندك العوينه المنزه بومهل يا رافع برضو المروج والمدينة الجديدة يعني
0: عاود لي عاود لي
3: عاود لك زايس 6 أي عندك العوينة المنزة بومهل باردو المروج والمدينة الجديدة يعني هنا التلميذ ينجم يختار المركز اللي قريب ليه بطبيعة الحال ويقرأ حضوري مع الأساتذة متاعه وفي نفس الوقت يتمتع بالمنصة اللي هي اسمها أرشيبيل ميكس دوت كوم اللي تخليه يقرأ عن بعد وين ما كان من الرابعة ابتدائية جعفور حتى للبكالوريا وين يلقى المواد الأساسية والثانوية الكل
0: يا سي رافع في المنصة هذه والسادة المستمعين التلميذ يلقى حصص مباشرة وتفاعلية ركزوا معايا شوي وين يكون حاضر مع الأستاذ يسمع يسأل يشارك يتفاعل معه مباشرة الأستاذ يفسر والتلميذ ينجم يستفسر على حاجة ما فهمهاش في نفس اللحظة هذا مهم جدا والأهم كل الحصص تتسجل إيش معناتها معناتها معناتها تتسجل التلميذ ينجم يرجع لها في كل وقت يحب فهمني ولا 24 ساعة على 24 ساعة 7 أيام على 7 أيام إذا غاب على حصة مثلا ما فهمش نقطة عنده دوفوار عنده إكزاما يرجع للتسجيل بتاع الحصص ويعاود الجزء اللي ما فهموش باش يزيد يتمكن منه ويواصل قرايته وزيد على هذا الكل يا سادة يا مادة المنصة تلقاو فيها دروس وامتحانات مرفقة بالإصلاح
3: بيه دونك جعفور باش التلميذ ما يكتفيش بالفهم كهو اما زاد يطبق ويتدرب ويعرف وين باش يوصل بالضبط. الولي زاد يكون متابع صغيره في كل شيء.

0: الفريق يتابع الحضور والغياب على خاطر لازم الدروس كلها تكون ينجم يتبعها وينجم تكون منظمة ويتابعوا الحضور والغياب ويعلموك به، يتواصل مع التلميذ الفريق الكل يتابع التقدم تاعه، وإذا فما حاجة ناقصة ولا صعوبة ينجموا يتدخلوا باش يكملوها للصغير اللي عنده صعوبة في موضوع ما. الأهم من هذا الفريق كيف كيف يقعد على تواصل مباشر مع التلميذ ومع الولي. هذا الكل علاش؟ خاطر مبني على 9 سنين خبرة في المجال هذايا، 9 سنين خليتهم يفهموا اللي نجاح التلميذ ما يتقاسش كان بعدد الدروس، ماهوش انك معناها تعمل برشا حصص برشا حصص، مش هذا لازمك تتبع سورتو ولا بالنوت كهاو زاد كيف كيف ماهيش مقياس، على خاطر التلميذ ينجم يكون ممتاز في ماده اما ما عندوش مثلا ثقه في روحه. دونك لازمنا ان نشخصوا الوضعيه اللي هو فيها في كل ماده على حده. ينجم يكون عنده افكار كبيره اما ما يعرفش كيفاش يعبر عليها، ينجم يكون عنده بوتنسيال اما مازال ما فقش به مازال ما اكتشفوش. هذاك علاش لازمهم يامنوا اللي كل تلميذ كيما شو محل التشبيه كيما الجزيره، جزيره فيها قدرات فيها مواهب فيها إمكانيات مختلفة، ودور أرشيبيل مش كان يقريوه، دورهم يكتشفوا معاها كالجزيرة والكنوز اللي فيها ويطوروها.
1: نجم يطوروها على خطر هنا ريم تحكي على السوفت سكيلز، معناتها كيفاش لازم كانت يتطور من روحه. كذلك علاش يقدموا زادة ورشات مجانية ومين التلامذة يتعلموا مهارات كيما par exemple la prise de parole en public, la créativité, la gestion du stress, le travail en équipe, la confiance en soi, وتنظيم الوقت. هذوما الحاجات الكل اللي تستحقهم انت من بعد باش تطور روحك، مش جوست تتعلم حاجات. معناتها يحبوا التلميذ يخرج من الارشيبال مش كان يعرف اكثر اكاديميا اما يكون اقوى، يكون واثق في روحه، يعرف هو شكون وين ينجم يوصل اكزاكتومون. وهذا هو بالضبط الحكايه اللي انت قلتها، الميكسد learning. هذيك شنو معناتها؟ اللي هو في ميكس مش فقط زادة بريزنسيال لكن زادة أونلاين ومنظومة كاملة. 6 مراكز حضورية اللي ذكرتهم قبيلة رباب، منصة رقمية، حصص لايف تفاعلية مع تتنجموا تتفاعلوا انتم مباشرة، تسجيلات كما قلت جعفور متاحة 24/24 7/7، ديكور لي دوفوار لي زيكزارسيس لي كوريكسيون، والفريق ليكيب كلها متابعة وتواصل مع التلميذ والتواصل معهم ومع الأولياء نتاعهم، ورشات كيف ما قلنا مجانية لتطوير المهارات. وهذا الكل في بلاصة واحدة نحكيه على أرشيبال ميكسد ليرنينج، باش تسجلوا تخليوا لهم ميساج رسالة على الاخر على الباج نتاعهم ولا تكلموهم. فما زوز نمر تليفون، انتوما
2: زوز نمر التليفونات اللي هما 20 8 8 2 2 8 8، معناتها 20 882 288. ركزوا في الرقم هذا، مهم جدا للعائلات اللي عندهم وليدات يقراوا، مهم جدا جدا جدا. ها هو الرقم، ركزوا 20 882 288، سينو 22 042 410، 22 042 410. ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا، ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، وتنجموا زاد تتصلوا بالباج بتاعهم فهمني ولا تلقاو كل المعطيات. احنا ديجا قاعدين نشوفوا في المباشر
3: بليل جعفر شهاده، خاطر مش بعد برشا على وين نسكن انا، اللوكال نتاعهم بلاصه اكسيسيبل على الاخر فيها باركينج وعندهم لوكال ياسر مزيان. دونك فريمون بالنسبه نحكي على ارشيبال بوم هلا، ارشيب اكسيسيبل وسهله مش نورمال. دونك باش نمشي لها.
2: شكرا لكم صحه، احنا تويك باش نعملوا فاصل صغير ثم نواصل.
4: انتم تسمعوا في ساعه سعيده، خليك قريب فيم وراجعين.
5: انا كبرت في عائله قراءة اطفال اسويس،
6: عائله بديت مع احلام وصنعت معها ذكريات
5: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر.
6: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
5: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
6: ورفقتني زيدة يتأمت بيا
5: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
6: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
5: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
7: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
2: ومازلنا موصلين معاكم حتى شلل نص النهار.
3: تنشط تنشط
2: اسمه تو نظر لون الملون.
4: تغيير تكتيكي.
2: تغيير تكتيكي بما انه اليوم بث تجريبي في الفقره جعفور اللي سميتها
3: اكمل العباره.
2: اكمل العباره هما تروز اكستري سهلين على الاخر يا شباب. الفكره انه ناخذوا مقتطفات من ليجنيريك اللي تعداو، مسلسلات تونسيه عربيه عالميه، وانتم تكملوا الكلام اللي تقى.
5: افيك بليزير افيك بليزير.
2: نبداو بمتاعنا
3: فرق. احنا تو فرق.
2: اختاروا
3: روحكم. انا انا وسيراف انا اخترت رفع عن قناعه.
5: نصلع اخوه
2: نصلع اخوه
5: نصلع اخوه.
2: مازلت مقتنع؟
5: نصلع اخوه
3: مقتنع بيه في النوال.
2: لا ما
3: نبدلش مقتنع بيه. حقروه برشا حقروه برشا وصارت عركة في الكواليس. ريم قالت ما نلعبش معاه.
2: صحيح والله صحيح.
3: انا اخويا رافع
5: كبرى من ليغامون نتاعو. رافع كان عنده ليغامون ثقافي
2: فين بالضبط
3: نكته. عندي فيك ثقة اخويا رافع.
5: تفضل شوف اكبر شوف على عينك.
2: عندكم خطه تلعبوا به ولا كيكا على الله
5: كلي ميسيون بالضبط ندخلوا ديريكت هنا ماما
2: تحمل مسؤوليه كلمك.
5: طبك تفضل.
3: اوكي
2: الفتيات مرجلين
4: ديما مرجلين
2: طبعا. مش سميو فريقكم ولا ايه؟
3: هي عندنا تسميه انا.
2: تفضل
5: انت. كما قلت لك الاصلع واخوه
2: موافقه.
3: مسيلش
5: الفريق الاصلع.
4: سمي زينب انا معاك. ما نسميش
5: والله اليوم بوعه واختها
4: شنو حول ولا قوه الا بالله. والله انا نقترح يعطيونا الجماهير الاسم. الاسم اللي باش يقولوه لنا باش ناخذوه.
2: اوكي
4: اول اسم يقولوه بربي
2: ولا ما نعرفش.
4: بربي حاجه بيه.
5: الفراشه والسيف.
2: الفراشة والسيف. مش نبداو خوز
3: مين
2: صحيح
3: والله فكرتني لا
4: ثبات وعقبات.
2: ثبات وعقبات.
3: انا فريق اسمه ثبات وعقبات.
2: وانتم مالو عميلو باهي يا سيدي. بس تجريب اليوم راهم سهلين. مش نبداو بمتاعنا. مش نبداو بالتونسي يعني خطاب على الباب. تفكروش بسم الله تتفكروش وقتاش بس اول مره خطاب على الباب.
4: 1990
2: نوف.
4: 91
2: لا
5: 95
3: 92
2: 96 هي غلط. ماهيش اجابه
3: مش عادي
4: الحمد لله. ماهيش اجابه
2: 96 اجابه. لا لا انا راني نختبر في الذاكره نتاعكم. 96 وجزء الاول 97 جزء الثاني. باهي هاي سيدي الحلقه جعفور 15.
3: اي نعم
2: الجزء الاول.
3: نعم
2: واللقطه هذيا السيكونس هذيا اللي ما دامتش دقيقه خلينا نقول لكم اللي احنا في 2026 اللي هي تراند. دونك مستحيل ما ريتوهاش. وعلاش تراند؟
3: علاش
2: خاطر الفتيات التونسيات هذيا اراء موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك هذي البير مينيموم تاع الرجال. سي شاد لي التمر لا صفية
4: لا صفية.
2: المقطع الاولاني سي جعفر تراند على تيك توك خاصة يقول لك نورمالمون رجال يهديو لهم دي كادو كيما هكا ولا صفية ولا صفية. فهمت شو ولا دونك الحب والحاجات موفرة
3: وما جاور الاجابة بالنسبة احنا نجاوب ولا هما باش يجاوبوا شكون اللي يجاوب الاولاني.
2: انا باش نسمعكم مقطع لازمكم تكملوا الباقي.
3: اي مش بالغورة ما كل واحد يعمل
4: ما تشكون البريوريتي عنده في الاجابه.
3: خليهم هما ما يسالش.
2: انا فتيات
4: قالوا
3: ما
2: يسالش. يلا سي فاروق
6: انا ما رضيتش نخليك تخدم في المعمل اجيره ماشي جايه في المترو وليت شريت المشروع.
7: هيا صفي قلبك عايش بنت مش مليح مغاربره
4: والله.
7: سي شادلي هك ظهرت قوتك توا خليني في فقري وهز بناتك وعيشوا في عزكم وغناكم.
2: وهذه كابتور كابتور من الفيسبوك ترجعها لي حسامي فضلك اللي هي البوست مهبطه معني التصوير نتاع سي شادي التمر ولا صفيه النفسيه مستحقه. سي شادي التمر يقول لي انا ما رضيتش نخليك تخدم اجيره وليت شريت لك المعمل. بعد هذا الكل لا صفيه ولا بلوتو سي شادي التمر شنو جاوبها؟
4: قالت له عيش في غناك وهز بناتك وخليني في فقري. لاش قال لا
3: عندي الاجابه
4: عندي حد
3: ما عنديش ستيلو
4: ديجا فكيت لي ستيلو يا جعفر
2: فتيات خليهم يفكروا.
4: سي شاد
2: لي سجلي من عيون زينب الملكي.
4: انا اي سي شاد لي التمر في عيون كل السيدات التونسيات
2: تعتقد هذه البير مينيموم ولا برنسس تريتمنت. خلينا نعلبوا التراند
4: الحقيقه برنسس تريتمنت ولا صفية برنسس طبعا
3: بدنا نقولوا اخر وفاش تحكوا
2: جعفر التراند هذه فما تصرفات يقولوهم الرجال ولا النساء للرجال. هل هو البير مينيموم يعني مينيموم كيفاش يتصرف الراجل مع المرأة
4: أقل ما لازمه يعمل
2: ولا دليل متاع أميرات
3: بيه
2: تفضلي هذا رايك اعطينا رايك عطاش كمل العباره
5: سيرابيب سيرابيب
3: برمنمون
2: برمنمون
5: نقوله
4: لله مش بعرفوش اللي يجيب الفتيات
5: لله ان شريكك في الدنيا ونبيع الدنيا وما فيها وان شاء الله تربيه
4: انا اللي فكرت فكرت
2: 0 على 10
4: هي قالت له امشي وعيش في عزك انت وبنتك عاد هو غزر لها سي شادلي وقال لصفية انا ما عنديش عز من غيرك
2: اوه الله حرفيا نسمو الاجابه
4: ما عنديش ايوه
2: نسمو الاجابه
5: شنو طب جاه ربي اللي قلت لي في ودني شنو
4: اسمع اسمع
6: احنا ما عندناش عز بلاش بيك
4: اه هيا
3: بابا بابا بابا كرتوشي خايط
6: بابا شادلي ربح بالنقط
3: ولا شادلي
6: سي شادلي ماش عندنا حد شي يربطنا
4: اها ما صعب
3: علة البارج
6: يا للا
3: شادلية
6: المعمل والبوتيك انا شريتهم لك ليك انتي
4: ليك انتي
6: باسمك باسمي انا
3: هي نعم
5: بالله سامحني يخي في عاد خطاب عليهم في مشكو بذا يجي لي في المعامل والبوتيك
3: ليه بالله لحظة قلت له أنا أقول أنا شريك أنت شريك
4: شبه
2: صحيح
3: قال لي أنا شريكك شريكك
2: أنت شريكك في الحياة ريت جعفور مش عز من غيرك
4: ريت يا جعفور
2: أهوك أهوك
4: هي على خطر
2: عني ومعي شوية
4: هي وقتها خطر فهمت اللي هو شي المعامل باسمه هو بش يخليها في الدار وما يخدمهاش هذا قال لي أنا شريتهم لك باسمك
2: باسمك
5: حلو
2: كم نشريها
3: والله حلو
2: النقطة عند الفتيات الجميلات
3: مثلا
2: من نقاط
4: سميونا الفتيات الجميلات
5: كنروح بكيلو كنروح بكيلو اسكالوب تو نحس بنفس النشوة محمد تمام بروح بمعمل
3: دبو زمان
5: بروح بمعمل نبدا
2: باهي واضح نمشيو لكسري ثاني والمسلسل الثاني مكملين في التونسية
3: خلينا في التونسي
2: مسلسل الريحانة
3: اي مثلت فيه
2: جعفورة
3: عاد كمان طلعش تو خير
2: اسم الشخصية نتاعك
3: منير
2: صحيح جعفور ولا تتذكر
4: فاكر شخصيا
3: وضربني صالح جديد بحديد على راسي
2: زعما
3: سرقت فلوس خالتي وانا عندي خالتي اسمها فاطمه بالحق اقسم بالله خالتي اسمها فاطمه والشخصيه في المسلسل اسمها فاطمه اول مسلسل وخالتي الله يرحمها قلت جعفر تو يعمل اول مسلسل يعمل اسمه
2: فكرش كواليس جعفور المسلسل هذا
3: كله كواليس اول مسلسل في حياتي قلت لك حمادي عرفه ان شاء الله ربي يفرج عليه سمعت اللي هو مريض ان شاء الله ربي يفرج عليه وان شاء الله ما عندك سو اعطاني فرصه اخويا مش نورمال ان
4: شاء الله لبيس وان شاء الله
3: في عافيه بدي كنت ممثل بالبدايه
2: فما انا شوف بما الحلقه الاولانيه اليوم حاولت نشوف الحاجات اللي حكيوا عليهم التوينسه فما مقطع خاطر بين الممثلين كانت موجوده مدام دليلة المفتاحي وسي سلاح مصدق اللي هما شخصيات
3: يضحكوا ياسر زوز
2: التهامي وحسنية بي المقطع الشهير هذا يتفضل سي فاروق
5: عطينا بابا
8: ها التهام انت ما تاكل هنا وبنت اختك لتوا ما روحتش
2: زينب
9: متسعود الرعداء
8: اي قال لك جماعة تنتشر كل خش وغبي لو جو عليه
9: ما تقولي هالكلام بزر بيروح كاتيل المجروح
8: بارا لا يقول التهامي مشو
3: ضحك دليل
2: هاي مشي رجع زينب
4: مش جس بس
2: زينب بنت مسعود الرهدي
4: مش ما يقولوش مشو مكاوى مش خاطر يحب يلقى
2: مسعود الرهدي فوالا حسنيه لهني ايه ما هو يسميك
4: كيف نعرف
2: حسنيه لهني اللي هي دليلة مفتاحي دونك شنو قالت
4: دونك
2: شعمل هو تهامي
4: هذا المجرون وخرج
2: هذا المجرون ونده بازكي هكا في علاقه بالمجرون
3: ايه
2: تتفكر انت جعفور انا
4: عشان معناتها تقول رد بالك للمجرون يتضرب به روحك ولا حاجه هكا
2: ماهيش خايف عليه تهمي ما يمنش
3: فيه هي ملا شخصيه لعبتها دليل مفتاحي ضحك ياسر ياسر ياسر والكوب هذاك نجح على الاخر
5: وين حطيت فاتح الكهرباء
3: ثم التهامي البهلي ولا درش عمل له هو ثم حاجه التهامي
2: هذه
3: اي نذكرها بتاع التهامي البهلي هذا المجرون بالمجرون مقلوب ولا تخلى الدار قد ولا درش عمل
2: المجرون بالمجرون في علاقه بالمجرون
3: مجرون مهز هي ما بغير ما غير شيء
4: ما غير كرتوش
3: هز
4: البول كرتوش قلت انا قبل
2: هو راهم بعضك والله صحيح
4: انا
2: وصلتك عملت لك اسيست
5: زي الله يبارك لك
4: برافو عليك مره
5: بالنسبه لواحد خهر في المسلسل ممثل فيه تسمى ما شاء الله عليك
3: ما انا حضروش للسيكونس تاع بعضنا
2: ما تفرجت في المسلسل
3: تفرجت فيه اما
2: المسلسل اما نسيت
4: اما قلنا فرد
2: لقطه نص نقطه
3: 52 سنه والماء مقطوع لو مني تذكر طيب
2: واحد ونص نص نكبروا تكملوا ترى
9: ايوه ما يعرفوش شكون يرد الغزال الشابت زينب نروح بها الليله والله لو كان تكون في كل شعوط لازم بيروحك
8: ها ها تو تو
9: تو تو
3: تو تو
8: عندي راجل ونص
7: ما له شيء هز المقرون بلا كرتوش.
5: والله برافو والله تنسى.
2: تو نقطة ونص نص نقطة جعفورة مزينة بجعطتلك
5: بجاه ربي جاي خلوني واحد ينطلح
2: والله العظيم هي ليك أنت
5: باهي ميرسي.
2: أنا من اللي خدمة ليك أنت تعرفش عليش أنت البارح إيش قلت ببالحرة معاود ومرتين ولا
4: فوزية
2: ليش مش نسلك على المقاطع مش نسلك على الجينيريك
5: يلي بدو يتحدى
2: خلينا نكمل نعطي أنا الجزء الأول وأنت كمل لي الجزء الثاني
3: إن شاء الله تنورني
2: أهلا
3: أعطينا بابا.

0: أفراحنا.
1: اوه يا ماكي معوضه مرتين
2: ايه؟
1: تفضل كمل.
0: زي الافراحنا
1: مقطع شهير جدا.
2: ركز فيه بسألني سؤال. زي الافراحنا في بيركم ليه نتفرش كوني قاعدوا حيين وشكون
1: اللي ماتوا يرحمهم
2: يا اهل البروح.
0: خلي عاود
2: والشهدي والشهامه وانا عندي والناش وانا اخوي وانتي والهالي انا نزور
3: انا شكون عنده اللي جابه هنا في الجروب
2: نرجع للريحان
1: سي بون تعطي الامانه لبنيت خلي يجي كهو سي بون سلمته
4: وين وقفت هي في الحلقه تزين افراحنا ورد وبحر ولا رنجي احلى الاسامي

0: هو يتفرج كهو ما يسمعش جينيريك.
1: اشتراهم ماتوا ريتهم في تيك توك وعمل لك الابليكاسيون تاع تيك توك يوريك كي كان صغير وكيفاش كبر وكانوا توفى الله يرحمه يحطوا لك نوري بلون اشتر
2: الترند هذه المسابقه هي تو
1: ليه نحب
2: عملت معايا شيء عملت معايا شيء انا على قد طلعت كرتوش
3: كرتوش مش محاه 13 موسم بالحاره
0: الغنيه
3: من 2006
0: الغنيه اي من ناسيونال وي
3: صحيت معناها ثوره عمل المسلسل هذا
1: ابو شهاب كانوا مغرومين به برشا البنات يكحل في عينيه وكل ابو شهاب عرفتوا
2: العقيد
3: حد الجزء الثاني من بعدك
1: وديما يتعاركوا ديما يتهدوا ما يتعاركوش عينيهم تتحل كيما
3: كي حاجه على قدر قياسك شيء ما جاوبتش فيه
1: 13 موسم حتى عركه
3: صفر صفر
2: زميلة رباب
3: تفضل سيد جعفر
2: من هذا المنبر
3: نعم
2: باعتباري باعتباري متسابق في هذه اللعبة
3: نعم
2: أعلنوا من هذا المنبر
3: نعم
2: أن الفقرة هذه فقرة جميلة
0: فاليدي
2: والله جميلة جدا ترجعنا شوية
0: نوستالجي
3: في إطار التراند الثمينين
2: والله يعطيك الصحة
3: أوكي والفتيات جميلات ربحوا
2: واللي صدمني في مش مشكل مش اللي بنات ربحوا اللي صدمني اللي قالوا الشيد لي التمار
3: لازم عودة
0: احنا عنا عازم ليش بيك
2: صرف ياسر
0: شاد لي
3: ربي يسمحني في سري
1: كانوا انت تغشش يشري لها معمل
3: في سري
1: وزارة الصناعة واحدة
0: هو حبي وراه لي هو فاهم خطر هي صفية في المسلسل كامل تحب تثبت روحها وتحب تخدم وتحب هو إلى لمويان باش يعمل هذاك ان
3: شاء الله ربي يزيد
1: زي اللي بنقولوا يجيك في المستقبل خطيب ويشري لك معمل المعمل
0: اللي تحب
1: يشري
0: لها راديو
1: اخويا تحب معمل ما
0: معمل دبس ما
2: يقول
1: يشيل لك راديو انت وانت معمل شنو سمحني
3: باللي يجي مش مشكل
1: اللي تحب
3: مش مشكل
1: وطن قبل طماطم انت ولا
3: هريسك شو قوارص شو قوارص
2: انا يشيري لي قهوه باش على الاقل كي نمشي صاحبي يبدا عندوش كارت
0: اوه استطاع
2: على الاقل بدينا مول القهوه ضامن كل شيء حتى كي تيحوا لي 60,000
3: مش مشكلة
2: اختي رباب شكرا على هذه الفقرة الجميلة فهمني ولا في انتظار بعد شوية فهمني ولا سامحني دقيقة اللي هو العنوان مروم حتى واحد ما عارف العنوان كان أنا حتى واحد حتى يغزولي في العينين شدية قلنا مش حطه وسمعني دقيقة تقول لي فهمني ولا فاروق حتى واحد ما عاجبه العنوان الكل رخي العين
0: فهمني ولا عليك مالين نحبه ما أحسن نحبه ما أحسن
2: سامح أنا تو اليوم مبدئيا اسمع سامح لي دقيقة
3: ولا عرفتك
1: إلى أن يأتي من غير
3: ديمقراطي ديمقراطي
0: ونشوفوا زاد الجماهير يقترحوا علينا محلاه
2: شكون جماهير
0: تموت على الجماهير
3: نحبهم انا الحماني ما عينيش فيها الفقره جا
0: ليه
3: الاسم ما
4: ليه هي جميله المحتوى جميل
2: الاسم اعمل انت سامحني دقيقه والجماهير يقترحوا العنوان نتاعهم بعد
0: طير على الاخر
3: اوكي
2: واللي يحب يخليها سامحني دقيقه ماذا يرحموا بي
1: اسمعني وكما لقينيش في حل نبيعوا شد الطبل
3: يشري يشري يشري يعطيكم الصحه شباب فاصل جعفوري
2: اي فاصل فاصل

0: القيروان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة، ديوان فام عسلمة. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الخميس القادم 10 سبتمبر ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، وفق ما ورد في نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح على الكميات عامة بين 30 و 50 مليمترا، ثم تشمل محليا أخير النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي، مع هبوب رياح قوية وتساقط محليا للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري، مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر، خاصة بالشمال والجهات الغربية. المزايا التفاضلية التي تمنحها الدولة التونسية للمستثمرين الأجانب أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم سفير تونس ببكين عادل العربي بالمدير الجهوي لشركة بي واي دي لمنطقة شرق الأوسط وأفريقيا لصنع السيارات الكهربائية والهجينة إيفان كاو. ووفق بلاغ للسفارة، فقد أعربت الشركة الصينية بي واي دي عن رغبتها في استكشاف فرص الاستثمار وبعث شركات بتونس. كما تم بالمناسبة التباحث بخصوص التجربة التونسية في مجال صنع مكونات السيارات واليد العاملة التي يمكن أن توفرها في هذا القطاع، وكذلك تعاون في مجال تركيز البنى التحتية الكهربائية ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات البديلة. يعتبر قطاع الكرنب من القطاعات الفلاحية الهامة بولاية زغوان، خاصة في مناطق المقرن وبرحليمة، حيث يساهم في تنويع الإنتاج الفلاحي وتوفير موارد رزق لعدد من الفلاحين، إلا أنه يواجه خلال السنوات الأخيرة جملة من الصعوبات التي تهدد ديمومته تحت تأثير جملة من العوامل أبرزها شح المياه ونقص اليد العاملة وارتفاع أسعار الأدوية والأسمدة. والفلاح نور الدين بوكيل يؤكد أن موجة الحر وانقطاعات المياه أثرت سلبا على عدد من الضيعات وتسببت في أضرار متفاوتة للمحاصيل، مشددا على أن الوضعية تستدعي تدخلا حاسما ودعما هيكليا من الدولة للفلاحين وتوفير الظروف الملائمة بما يضمن صمود الفلاح وحماية هذا القطاع الحيوي من الاندثار، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: تونس معناها تعتبر بلد رائد في بلدان حوض البحر المتوسط في انتاج الكروم، عندها مساحة حوالي 13000 إلى 15000 هكتار، والمنتوج ناخذ مثلا 10 سنين التالي وصل حتى 150000 طن، لكن للأسف قاعد يتراجع لعدة أسباب، منها شح الماء، منها غلاء اليد العاملة، منها غلاء الأدوية والأسمدة، برشا عوامل اللي خلت تأثر تأثير سلبي على الإقلاع متاع والمحافظة على ديمومة نوع من المنتجات هذه. موجة الحر أثرت برشا للأمانة، اللي ما عندوش على الأقل باش يقاوم القطاع هذه القطاع الكهرباء بالطاقة الشمسية، ثم ناس ضرت الأمانة، ضرت في المنتوج وفي الأصول أثر برشا. مشكلة القطاع الكهرباء هذه والنقص في الطاقة مش يولي يخوف برشا الفلاح. إن شاء الله لو أنه الدولة معناها تقف وقفة صحيحة مع الفلاح، بحول الله الفلاح ما يندثرش وينجم يقاوم.
1: وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة في غزة تعلن اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 من أكتوبر 23 و2000 إلى 73,662 شهيدا، مع إصابة 174,627 آخرين، موضحة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء و5 مصابين. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد اليوم استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الوضع في الشرق الأوسط، وذلك خلال مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: احسن هو ديال جبل ريفر ريفر ريفر ريفر تصبح الموسيقى ريفر ريفر ريفر حداش وثمانية دقائق تحية للسادة المستمعين اللي تحقوا بينا الكل وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن مازلنا روداش مازلنا كرجعنا هذا النهار الثاني في منيولي وحيد وحيدة قاعدين ننستاليو تو في الانستالاسيون تاع الفقرات جدد وكذا منيولي تعديت سلامات فقرة ربيع في منيولي أكمل العبارة وسامباتيك بشهادة الناس الكل قالوا بحلاه الجو
1: تري سامبا
0: منيولي وترجعنا للأشياء معك الزمن الجميل مسلسلات الشادي طمار
1: هذا
0: المعمل
1: نوستالجيا
0: لا لا لا أكمل العبارة
2: زي مش تدخل عليه الأمريكي الكل
0: مش تدخل عليه بتقول
3: حفري مش الأسامي كل
0: عايش أختي هذيك سامحني دقيقة كما عجبتش عنا رفع ولد الدار بعد شوية في منيولي ولكن عندي لكم زادة معلومة مهمة في منيولي اللي تقول شنو هو مستقبل الذكاء الاصطناعي في منيولي في العالم العربي فهمني وكيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤية القيمة حقيقية الإجابة تلقاها في AI فورورد سامت
1: والله يرجع عزيز
0: AI كم أقولها أنت
1: ليه خليها
3: لا جعفور قل AI فورورد سامت 2026
0: طبعاً ولينا أنا بتنخلة معناته بشتري
3: AI فورورد
1: يا أخي ما تقول في ذي رحش بيك
3: شنو جعفور AI فورورد سامت
0: AI فورورد سامت انت قلت لي ما تنطقش الاير انا منحب ننطقها الاير
3: انطق فورورد سامت
0: AI فورورد سامت
3: 2026
0: صحيت فهمني ولا اللي هو الساعة الأهم من هذا كل الناس كل اللي يعرفوه سمعت حتى عياري أميمة تحكي عليه والناس كل سمعت فهمني ولا الأهم وقت إيش خوي من 7 سبتمبر فهمني ولا اللي هو البارح فهمني ولا حتىش 10 سبتمبر ياسمين الحمامات اللي هي تجمع كبار الخبراء صناع القرار مستثمرين مبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة 4 أيام نقاش فهمني ولا ابتكار استثمار والشركات حول الحوكمة والسيادة والابتكار والاستثمار والتعاون فهمني ولا دونك القمة هذه قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى
1: جميل على الاخر
0: الناس خويا
1: ومره اخرى العبيد اللي مهتمين اللي عندهم صغارهم راي الحكايه ماهيش بعيده على الناس الكل العالم قاعد يتطور ما تنجمش تطور مهاراتك ولا تطور خدمتك ولا تطور قرايتك ولا تعرف العالم وين ماشي من غير ما انت تولي تميتريز الانتيليجنس ارتيفيسيل الحقيقه فرصه كبيره على الاخر الناس اللي تخدم الناس اللي تقرا والناس المهتمه والناس حتى اللي خايفه انها تمشي وتقابل ديزيكسبير باش يعرفوا اكثر على شنو هو لو بوتونسييل نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيل دونك بالحق فرصه كبيره على الاخر
0: واضح اخويا بعد شوي باش يجيكم صديقنا رفع فهمني ولا في رفع ولد الدار فهمني ولا انت حاضر
2: موجود حاضر
0: توكلنا على الله بعد عودة سنوات
2: بالغبرة جينجل بالغبرة مش
0: يعود الى الديار يعود الى الديار تفضل
4: رفع ولد الدار
2: عندي فكره طياره اليوم بيسكو لا رونتري دونك سكولير باش تكون لو 15 سبتمبر بدات تقرب فما بارشا صغيرات باش يكون اليوم اول اكسبيريونس مع المكتب ولا مع الروضه ويبداو الوالدين فرحانين بالصغار ويحبوا يشيلوا لهم احسن كرتابه واحسن منديله وزادة يبداو يخلقوا لهم في بلاصه في الدار باش ينجم يبدا يقرا فيها مثلا نحكيوا على حاجه مهمه برشا اللي هي البيرو باه كي باش تشري بيرو لولدك ولا باش تصنع له بيرو فما دي شيفر معينين يلزمك تحترمهم باش الصحه نتاع صغيرك تقعد مريقله كي نقولوا الصحه اللي هي بيان سور كي نحكيوا على بيرو اللي هو البوستور القاعده الظهر ما لازمش يكون مطبس برشا وما لازمش يكون مشنقل برشا على خاطر افيك لو طون تنجم تضروا الحكايه باش ناخذوا البيرو للصغيرات لي زونفون وبعدها نطلعوا للمراهقين ولي زادولت بالنسبه للصغيرات البيرو لازم العلو نتاعو يكون من القاع 52 حتى 65 سنتيمتر يعني للفوق مش للوطاني نتاع البيرو للفوقاني نتاع البيرو بالنسبه للعمق نتاع البيرو لازم يكون من 60 حتى 70 سنتي وبالنسبه للعرض يلزم يكون من 80 حتى 120 وماذا بكم الصغار تاخذوا لهم اكثر عرض على خاطر عندهم اكثر ادوات استوش والاوراق والكتب والصلصال والولول دونك ماذا بكم تاخذوا اكثر حاجه ماشيه في اللارجور بالنسبه للصغيرات نتاع توا هي الحاجه ما كانتش عندنا نحن قبل يلزمنا نقراو حساب الاكران
0: هاي
2: برشا دي تابلت ولا دي زورديناتور لازم لا ديستانس مينيموم بين العين والاكران تكون اقل حاجه 50 سنتي
0: نص متر
2: وليديال اللي هو مترو اما بيسكو نحنا اكثر بروفوندور نلقاوها في البيروات باش ما ياخذوش بلاصه 70 دونك ماذا بينا يكون ليكرون 70 حاجه اخرى اللي غلطوا فيها برشا ناس ليكرون ما لازمش يكون فرد نيفو العين ليكرون لازم يبدا طايح على العين شويه دونك الانسان الطفل لازم يغزر الليكرون من فوق خاطر كي تغزر له فرد نيفو مش باهي للعينين دونك فوالا هذه انفورماسيون مهمه بالنسبه للكرسي الكرسي للصغيرات نعرف اللي بوتيتر الكرسي غاليين لكن باش تاخذهم يطلعوا يهبطوا كل شيء باش تاخذ كرسي نورمال بالسقين ميسالش اما اياك تخلي سقين صغير يدرجعوا مش باهي دونك لازم حتى كان خديت له كرسي عالي شويه تاخذ له حاجه يحط عليها سقي بالنسبه للصغار مهمه جدا ما لازمهمش يدرجعوا سقيهم بالنسبه للكبار طب باش نتعداو هذه عملتها خصيصا اللي كنتي سي جعفر خاطر بنتك باكانفو دونك باش تقرا يلزمها بيرو دونك بالنسبه لبنتك انت نجمو نخلطو في العلو نتاع البيرو حتى ل 75 سنتي بالنسبه للكراسي دونك حتى لوتور نتاع الكرسي 48 سنتي الكرسي نتاع اي ادولت كيما نحن اللي قاعدين عليهم الماكس نتاعهم 48 سنتي وبالنسبه للبروفوندور نتاع ليكرون كيفها كيلو ليد صغار لازم مينيموم 50 سنتي مع ليكرون باش ما يضرش العينين حاجه اخيره ونقفل بها كي تجيو تحطوا في البيرو وفيه الاكران في بيت النوم في البيت اللي يقرا فيها ما لازمش وراها الشباك من تالي على خاطر الرفلي متاع الضوء في الاكران يقلل من النظر دونك ماذا بيه ديما الشباك بيربونديكولير على البيرو ولا على الاكران اللي يقرا به الصغير دونك هذوما هما لي ديتاي اللي شيف اللي عطيتهم لكم باش تطلع بيرو اللي هو تطلع لك ارخص بيان سور كان تلقى نجار ثقه وباهي ولا كي تمشي تشري بيرو من لي ماغازان سبيسياليزي بيان سور تلقاهم محترمين لي شيف خما مي ماذا بيك تزيد تثبت اكثر باش تاخذ حاجه ادكوات لولدك الصغير وبون رونتري سكولير للناس الكل هذه كانت رافعه ولد الدار عائده من بعيد
4: ولد الدار وعندي فكرة طيارة
0: والله العظيم معلومات مهمة جدا جدا جدا ونتمنى من السادة المستمعين يبرتجيوا المعلومات هذه لخطر وليدات والله من بين التعليقات الطريفة بن سالم قال لي اخي رفع ابارامون ترسم عملوا له فقرة قال لي سنين ما عنده شيء جاء عملوا له
1: موسم الرابع طورنا
0: خدم خدمته اخويا مشى لصفاق فهمني ولا انا نعرف التاريخ خدمته مرسم طول براد روا هذاك ولا يكزيست يفهمني ان شاء الله ربي يبقى علينا السطر سي رفع ان شاء الله مطر منك الخير خويا
2: ان شاء الله سي جعفر ان شاء الله
0: باهي يا رفع ولد الدار باهي
2: الحمد لله
0: بعد شويه الفقره اللي استنى فيها الناس كل اللي زين
1: اللي اسمها
3: سامحني دقيقه
1: اسمح
3: باش تدخل في عالك يا رجع
0: والله يسمح والله يسمح باش نوصلوا لك السماح
3: سامحني دقيقه
0: زين كبير ضحكيني ياسر والله يضحكيني يا تعرف علاش تفاجئي انت بروفيل ما يضحكش اما تفاجئي انت كي تبدي تحبي انت تضحكي زينب والله اكثر واحده تضحك زينب عندها ضحك فينك كله في الظريف ضحك ضحك يا زينب انت علاش تضحكي
1: على اسم الفقره سامحني ضحك وانت كي سامحني
2: زين ديزولاج
0: دليله أصدقائنا على اليوتيوب ما عندناش مرجع آخر ما نجموش نعبد تو يكلمونا
1: والله الناس على يوتيوب
0: ما نجموش يكلمونا
1: أنا باش نعتمد كان الناس على يوتيوب شنو باش تسمي الفقرة بعد ما تسمح بالحقيقة
0: زين باش تعملي الفقرة أختي هذه اسمها سامحني دقيقة وهذا أمر تو نتعداو يرحم
1: يتعسف
0: وبعد ما نعملوها المستمعين تو يقترحوا يقول اسك سامحني دقيقة صحيحة هي علاش سامحني دقيقه فسروا علاش خرجت
1: على خاطر فيها كونوت دقيقه من زمان باش نطلعوا الشخصيه اللي انا باش نحكي باسمها انا باش نحكي باسم الشخصيه نعطي معلومات لازم وقت اللي يبدا شكون في البلاتو عنده اسم الشخصيه يقولها يطلع هي شكون
3: يقول سامحني
1: احنا باش نعطيو معلومات المده نتاعها المده الزمنيه دقيقه بالضبط كان ما حتى حد ما طلع باش نقولوا الاسم
2: توكل على الله زينب
0: ثم مقترح محلو
3: ما يخيبش
0: سامحني شعل بنسير لا اله الا الله طويدي لا اله الا الله نعملوا فاصل بعد نعملوا فقره شنو شباب
2: واصل
0: زينب يجي
1: نجي توا بالظروف والله مستمعين سامحونا
2: بالنسبه كل واحد يشد النصبه مره
1: خاطر مقرى ابياش كامل انا في مخي حاسس
3: زين انتوا كان عندكم اسم اخر
2: ان شاء الله تسمحنا
3: زين لازم يكلمونا على
1: خلبصتها جعفور
3: ما قلقنيش يكلمونا على اسم فقره
0: خليها
3: زين خلبصت
1: سهل سهل سهل هي اسمها سامحني دقيقه انا باش نبداو اليوم باش نعملوا فكره على اللعبه بالكدا فما ثلاثه شخصيات هو مش شخصيه واحده شخصيه اجنبيه شخصيه عربيه وشخصيه تونسيه انا باش نطلب من خونا فاروق يعطينا ان كرونومتر وبربي ركزوا على خاطر اللي باش يقول اجابه تطلع غلطه فما عقاب دونك ركزوا في الاجابه ما تبداوش تجريوا
3: حكم حكم حكم
1: ركزوا وقت اللي تحب سامحني دقيقه انا تولدت عام 1867 كنت نحب العلوم ملي انا صغير ظروف الماديه والسياسيه في بلادي بولونيا كانت صعيبه برشا باش نكمل الدراسات نتاعي ومشيت لباريس عام 1891 غادي قريت في السوربون وتلاقيت باللي باش يولي من بعد شريكي
3: ماري كوري.
2: لا لا لا لا راجلها ساعه بيير كوري هي تحكي
1: بيير كوري ماري كوري. برافو برافو جي جي جود جيم ريم برافو
2: شو جود جيم.
1: خليني نكمل جوست المعلومات. ماري كوري بيان سور هي الاجابه الصحيحه. مشات لباريس عام 1891 قرات في السوربون تقابلت مع بيير كوري تعاونوا في دراسه ظاهره الاشعاع عام 1898 اكتشفوا زوز عناصر جديدة اللي هما البولونيوم والغاديوم. بعد سنوات قليلة ولات ماري كوري أول مرة تتحصل على جائزة نوبل وقت اللي شاركت في نوبل الفيزياء عام 1903 عودتها مرة أخرى عام 1911 وتحصلت على نوبل الثانية المرة هذه في الكيمياء بسبب أبحاثها حول الغاديوم والبولونيوم وهكا أصبحت أول شخص في التاريخ يفوز بزوز جوائز نوبل.
2: يا زينب في بالك اللي انا عندي ريبونس من اللون اما حبيت المستمعين ياخذوا اكثر معلومات
3: خلاص المعلومات تكمل.
0: انا في بالك ما فكرت انا متى انا مش كيما هكا برجولي
3: اما ما احلاها هكا
1: كيفاش
0: هكا الجبر انا قلت
1: افش نشوف شخصيه عربيه هي
3: عجبنا شخصيه عربيه للتوضيح ما احنا اللي يعرف يقول ومن بعد انت باش تكملوا من المعلومات
1: باش نزيد قانون اخر حتى حد ما عنده الحق يجاوب قبل 30 ثانيه
3: كيف نعرفوهم 30 ثانية
1: نجم يعمل أنسيني مثال شانا قاعدين ونستار كل شيء. لي نقول لكم راه فاتت 30 ثانية نجم تجيو أوكي خلوا فرصة للمستمعين خلينا خلوا فرصة
0: والله شكرا ممتاز.
1: الشخصية الثانية حاضرين يلا فاروق. أنا تولدت في القاهرة نهار 11 ديسمبر 1911. كبرت في حي ولا يعتبر مرجع للكتابات متاعي الكل وباش يبقى حاضر بقوة في عالمي الأدبي. قريت الفلسفة في جامعة القاهرة تخرجت عام 1934 من بعد اخترت مهنة الكتابة في نفس الوقت خدمت سنوات طويلة في الوظيفة العمومية بديت نكتب من عمر 17 عام
0: نجيب محفوظ
2: رفعنا برفع اليد شارع خان الخليلي والكاتب الكاتب السيد نجيب محفوظ الله يرحمه.
1: جود جيم ريم رافع طبعا جعفور عنده الإجابة الكلكم عندكم الإجابة لكن الحقيقة بعد 30 ثانية لازم ديريكتومون تقول الإجابة متاعك ما تهزش اليد متاعك.
2: جود جيم شو ريم دخلها في الموضوع في
1: على خاطر يزيد عن الإجابة الصحيحة جيس نكمل لكم المعلومات. بدأ يكتب عمر 17 عام نشر أول رواية لي عام 1939 لكن الشهرة الكبيرة جيت مع الثلاثية اللي صدرت عام 1957 ثورة الحياة المصرية العائلية الاجتماعية في القاهرة. محفوظ كتب أكثر من 30 رواية مئات القصص القصيرة وبرشة من أعماله تحولت لأفلام وفي عام 1988 يدخل التاريخ وأصبح أول أديب عربي يفوز بجائزة نوبل. هي الإجابة الصحيحة.
3: صحيح زينب
1: مانيفيك
0: جميل
1: ربي فضلك. نكمل بالشخصية الأخيرة شخصية تونسية
2: هاي.
1: 30 ثانية اللي عنده الإجابة يقول 30 ثانية هز لكم يدو فاروق اللي عنده الإجابة يقول أنا تولدت في العشرية الأولى من القرن العشرين أصغر واحد في عائلة فيها 8 أولاد قريت في المعهد الساطقي من بعد مشيت لفرنسا وين قريت القانون عام 1927 كمحامي رجعت لتونس وما قفش عند المحامات دخلت للسياسة ببورقيبة. جود جيم برافو ريم يعطيك صحة إجابة صحيحة برافو
0: بطبيعة
1: مش
3: قالت لك
1: جميل جميل احنا نكمل ندخل السياسة والصحافة وأسس عام 1932 جريدة العمل التونسي بعدها كان من أبرز مؤسسي الحزب الحر الدستوري الجديد عام 34 وتعرض للاعتقال والنفي أكثر من مرة بسبب نضاله ضد الحماية الفرنسية والاحتلال الفرنسي. بعد مفاوضات طويلة استقلت تونس عام 56 وفي 25 جويلية 1957 تم إعلان الجمهورية التونسية وأصبح لحبيب بورقيبة أول رئيس الجمهورية التونسية وهكا كانت المعلومات نتاع سمح لي دقيقة
0: بيان نعطي رأي فقرة ما اسمهاش سمحني دقيقة
1: اسمه
0: سمحني البرة لحظة كي لحظة لا لا هيا هيا اسمها سمحني دقيقة قلت مثلا قول لحبيب بورقيبة
3: حبيب بورقيبة
0: انت مش تكمل المعلومات اللي يتكلم وقتها ويقول وي وكذا وما يسمعكش ليه
1: سمحني البرة
0: سمحني البرة زينب لازم تفسري لنا بقى مهم جدا جدا جدا
1: جميل جميل باهي الفقرة نعمل عنوين خليه
3: صحيح باهي
1: جميل سمحني دقيقة سمحني برا زين
0: لا ثمش كومنتارات عنوان
1: عناوين أكيد فما عنوان
3: قاعدين نجاوبوا على الإجابات
0: أعطينا أخويا عنوان للفقرة هذه
2: ما نسمع علاش ما نسميهاش برافو ريم
1: علاش
3: طلع الشخصية
1: ميرسي فاروق ميرسي ليكيب هذه كانت سمحني دقيقة في انتظار العنوان القادم خليكم راجعين معنا بعد الموسيقى
5: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
4: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90.

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانة فام. خليك قريب فيم وراجعين.
2: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس،
3: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
2: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
3: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زادة يد أمنة بيا
2: وتمدت بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط

0: عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
1: وكل عامل وقت هيدا تحط كل إمكانياتها باش تفرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvu.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.

0: الليلة. مرحبا بكم 11:30 دقيقة نص ساعة توصلنا على نهاية الحلقة متاع اليوم، الحلقة الثانية من برنامج ساعة سعيدة. إن شاء الله نكون خير الله عليكم السادة المستمعين وين ما كنتوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لأصدقائنا على اليوتيوب اللي قاعدين يقترحوا في عناوين للفقرات اللي قاعدين نستلم فيهم واحدة واحدة. فهمني ولا ريونيون أون بلانير، فهمني ولا
1: في مسرح نور
0: الطرف بدي ولا خويا كلها تساهم الكل به.
2: ثم ديديكاس،
0: ثم ديديكاس، أعطيني تولي ديديكاس خاطر شنو
2: الموضوع؟
0: موضوع جدي جدا، تفضل.
2: مدام إيمان الويتي تقول نحب نبعث ديديكاس لبنتي هبة الله بمناسبة عيد ميلادها، ونقولها راني نحبك برشا وفخورة بيك برشا، وزوجي زايد نحب نقول له كل عام وانت بخير وان شاء الله ربي يفضلك لينا، ونسلم على ولدي أحمد وشكرا.
1: محليها
3: مدام إس، مدام إس يا الشريف قالت لي بربي دوما، هي بعثت لي البارح تحكي على اليوم، عندي انيفرسير نتاع بنتي، نحب نعمل لها ديديكاس انا وبوها واخوها، اسمها رنا بالحاج، وبوها اسمه سالم، لا اسمه عبد العزيز، وخوها اسمه ضياء، واختها اسمها نوال.
0: وعبد العزيز كيش قلت فيهم
1: سالم
3: قالت لي بالحاج، بالحاج سالم، سمعني بالحاج سالم، بوها اسمه عبد العزيز وخوها اسمه ضياء، ونوال هي اختها، وميرسي بوكو قالت لي
1: بربي اكتبوا له بالعربي
3: وبربي لا تنساني.
1: بربي عندي طلب ما عادش تبعثوا ديديكاس للرافع، ابعثوا لنا اللي نحب
2: الحق الحقيقه على
0: انستغرام.
2: مدام صفية جمال تقول اليوم انا عيد ميلاد صديقه عزيزه واخت اسمها جيهان بسبيس، نقول لها كل عام وانت الف خير، ان شاء الله عامك الجديد يكون اجمل من كل اللي فات، ربي يحقق لك كل ما تتمنى ويعطيك الصحه وراحه البال ويسعدك وينجح ويجح لك صغارك ويفرحك بهم، وتبقى ديما البسمه الميزانه والروح الحلوه اللي تميزك في الخدمه. عيد ميلاد سعيد وعقبال سنين طويله في الخير والفرح.
1: يا ربي يا ربي
2: كده.
0: ممتاز
2: حلولو.
0: حبيب بن صالح قال مدام مريم نور الدين سلم علينا، انت علاش ما تسلمش علينا؟ والله
2: قول له هذاك في الصيف مش تو مانيش غادي مانيش نقرا. عسلامة سي حبيب بن صالح، شنو حوالك؟ لاباس عليك؟ ربي يفضلكم الكل. بن سالم بون غوتور، خاطر كي كنا بالعشيه ما كنتش نراه، وفدوى والناس الكل مرحبا بيه.
1: بن سالم عطى عنوان الفقره حلويس، طلع شكون يتحفون
0: والله حلو. لا
1: والله
0: اقوى اقوى اقوى عنوان عطاه حما بتاع بروكسل. اقدم تروحك
2: ما تنجمش زينب
0: لا تفضلك يا ذي عنوان سامش نبلوكيه حتى من حياتي الكاسة حمد. لا إله إلا الله. بيعوزولي باش نحكيو في حاجة مهمة جدا جدا جدا، تركزوا معايا بصراحة. بعد الفاصل مباشرة باش نحكيو على فقرة الناس بالناس، على فقرة الناس بالناس اللي هي باش تصير كل نهار الجمعة. فقرة الناس بالناس ثم برشا أشياء باش تتطور، فهمني ولا باش نزيدوا أكثر نعمقوا الشفافية والمصداقية والثقة على جميع الأطراف. بعد شوي فسر لكم العملية كيف تتم. فاصل ثم نواصل.
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة، خليك قريب، توب ورجعينا.

0: تفرحوا في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: عداش 34 دقيقة بعد شوية سين جيم مع ساتي ريم. ولكن قبل هذي كما قلت لكم باش نحكيوا على حاجة مهمة جدا جدا اللي هي العمود الفقري بتاع البرنامج هذي وأساسا علاش تعمل البرنامج هذي اللي اسمه ساعة سعيدة وكيفاش عيطولي أول مرة ديوانا فهم قالوا لي سي جعفر الراديو يسمعوه الناس فهمني ولا احنا نحبوا نعملوا راديو نسمعوا به الناس ونحبوا نعملوا يعني فقرة للناس ونعاونوا به الناس وندزوا مع الناس وكذا. في الأربع سنوات اللي تعداو حققنا أشياء جميلة جدا جدا جدا جاتنا صور جميلة جدا جدا باللي زومبيلونس للناس اللي عملت عمليات للناس اللي ديارها تصلحت للناس اللي رجعت تقرأ حاولنا نصلحوا لماكسيموم والناس شاهدة وقبل هذا ربي سبحانه شاهد فهمني والله علي قاعدين نعملوا فيه ويعلم ربي نعملوا فيه لا خوف لا طميعة لا مصلحة لا منصب لا حتى شيء نعملوا فيه خالص لله ونعملوا فيه بثقة وبأمانة فهمني والله ويفرحنا ويسعدنا على الأخر. ولكن يعني الحقيقة لو كان نقول مثلا نسب الفشل أو نسب التحيل نسب الفشل أو نسب التحيل نعطيك مثال ساعات تجيك امرأة فهمني ولا وتعملهم الكل وكذا وهي فعلا مستحقة ولكن الدوزاج عالي برش معناتها مستحقة 6/10 فهمني ولا حسب الرواية متاعها هي تطلع النيفو 9/10 أوركو ثم ناس مستحقة أكثر منها برشة ثم شكون مستحق أكثر منها ببرشة وثم وليدات مستحقين أكثر منهم ببرشة. إذاك علاش السنة قررنا في الناس بالناس أنه سيقع تصوير كل وضعية معناتها احنا كبرنامج ساعة سعيدة لا علاقة لنا بالوضعيات. ركزوا معي مليح العلاقة الوحيدة هي 50-285-285 فقط معناتها نستقبلوا حتى حد لهنا 50-285-285 تبعث الوضعية متاعك عندنا مجموعة من الصحفيين والصحفيات فهمني ولا باش يتكفلوا بالموضوع هذا فهمني ولا وكان عندك فيديو تصور تبعثه على 50-285-285 وثائق تنجم تبعثهم زادة فهمني ولا تصور وتبعث على 50-285-285 وباش نبعثه يعني فريق صحفي يعاين يشوف ويصور ويسأل الجيران ويسأل الناس والمعني بالأمر ركزوا معايا مليح هذا الفيديو باش يهبط كل يوم اثنين فهمني ولا الوضعية متاع الأسبوع كل يوم اثنين هذه الوضعية متاع الأسبوع باش يشوفوها أكثر عدد ممكن من الناس مع حفظ الكرامات بطبيعة الحال فهمني ولا دونك باش يشوفوا من الاثنين حتى نهار الجمعة ونهار الجمعة نسويوا نحاولوا نسويوا الوضعية نقاش صغير حول المقترح والله واصدقائنا زاد على اليوتيوب بعطيونا رايك
2: فكره باهية برشا جعفر بتزيد تبين اكثر الشفافيه نحن ديجا كنا في الشفافيه قبل ما بالطريقه هذه تولي اكثر فما شفافيه نصوروا الوضعيه سورتو انه مش نصوروا زاد لو ريزولتا ابري خلي العباد اللي عاونت يشوفوا شنيا بدلوا شنيا غيروا
3: نعملوا سويفي
2: وثاني نقطه زاد بينيفيك للشخص بيدو اللي باش يتعدى انه كي يتصور في اول الجمعه وتدور الفيديو جمعه كامله يولي الحظوظ نتاعو اكثر انه الناس تشوف وضعيته وانه الناس تعاونوا دونك بالعكس فكره جميله جدا ونحن في عالم توا الفيديوهات موجودين والديجيتال دونك العباد ماذا بها تشوف في حفظ الكرامه كما قلت انت اما زادا ماذا بينا نشوفوا الوضعيه وتكون ملموسه اكثر وسورتو الريزولتا ننونسيوه باش العباد اللي عاونت وهزت التليفون يشوف ثمار الصدقه نتاعو وين وصلت.
4: يا حاجه باهي على الاخر معناتها لو فيت انه حاجات يتصوروا فما برشا ناس يقول لك اي توا باش توريو المعاناه نتاع الناس وقله الحيله نتاعهم وظروفهم صعيبه لا هو الفكره الكلها اصلا نتاع الناس بالناس انه يتزرع امل بين الناس انه الناس الكل نجموا نتعداو باوقات صعيبه لكن نلقاو بعضنا ونقفوا مع بعضنا ونخرجوا بعضنا من الاوقات الصعيبه وقديش كل مره نقولوا وكان سمعتونا في المواسم اللي فاتت نتمنوا تجيو بحذينا لهنا للبلاتو نتمنوا تراو الناس اللي يجيو لهنا تراو الناس اللي بدلتوا لهم انتم حياتهم، تشوفوهم تتعرفوا عليهم، تتعرفوا على حكاياتهم. فانا فرحانه بالاسبي هذه، انه باش نزيدوا نزرعوا امل عند الناس، باش يزيدوا يراو في هالاوقات الصعيبه هذه اللي تونس معبيه بالخير، فيها برشا ناس باهيه وبرشا ناس تقف مع الناس زاده. فالحقيقه فكره محموده على الاخر انه يولي فما فيديوهات جمعه كامله نتبعوا ونعطي فرصه لاكثر ناس تتبع معنا.
1: سمعني ريم جيست لحظه بك، ثم كلام لازمني نقوله، ثم كلام لازمني نقوله. علاش الطريقة هذه؟ وإحنا قاعدين نتطوروا، كما قلت لك الغاية هي نحافظوا على منسوب الثقة، خاطر الناس عطيتنا ثقة. ساعات يجيك بشر فهمني ولا منهم، مرة مثلا ثم مواطن حب يتبرع بعلوش، أنا نجلس هذيك فهمني ولا، وكلمتنا مواطنة وعلوش وعلوش وعلوش وعلوش وعلوش فهمني ولا. فالمواطن فهمتني كلمها قالها باش يجيب لك علوش، قالت له لي أعطيني فلوس. وكي كلمتنا من الأول تحب على علوش، قالت نحب علوش ونفرح به صغاري. ركز معي. ومن بعد كي حلينا البحث وكذا، المرأة معناتها متوسطة، ما هيش معناتها محتاجة،
3: فما شكون يستحق
1: أكثر من به. معزمة نوبي يعطيك الصحة فهمني ولا، اللي هو يشاطر نفس الفكرة، قال تمشي وتعملوا ريبيراج، تسألوا الجيران، تسألوا الناس كيفاش يعيش المواطن هذاك ولا المواطنة هذيك، ضمانة لمسافة الأمان. خويا راهي ناس عطتنا أمانة، راهي ناس مكفلتنا بأمانة، راهو باش نعطيكم ومبشركم زاد، راهو بنسبة 90% من اللي تعدوا معانا راهم بالحق يستحقوا، وحتى 10% اللي تعدوا معانا يستحقوا أما أقل. باش نكون واضحين، نعطيكم معلومات أخرى ويلزمني نقول راهي ثم ناس فهمني ولا ربي يبارك لها كي تجيبوا لهنا، راهي الغاية مش أنه أن ندبروا المونطو، احنا نسعاو فهمني ولا، راهي ثم ناس مثلا ثبتني أنا فهمتني، ثبتني خطر قليلة وما وصلتش للمونطو، هي ماهيش بانكرة ولا شهرية فهمني ولا واجب، هو راهي ثم ناس متبرع وإحنا رانا آستة فقط، معناتها كي ما نوصلوش المونطون 12 مليون ولا 15 مليون وكذا، واللي واحد متهم بأنعة التهم، راهم يجي لازم يقولوا للناس كل شيء باش نزيدوا نبنيو على أساس صحيح، وإحنا رانا عندنا سنين على أساس صحيح، أنا متأكد ولن كل ولن ملوا باش نكملوا، ولكن إجا نثبتوا خوي. دونك الفيديو مع زميلة شادلية باش يتصور كل نهار اثنين، يعبد فيديو على الوضعية، يوم الجمعة نعملوا النداء باش نعاونوا الشخصية ولا الشخص اللي حاضر بعدنا، والأسبوع القادم أبرتي من الأسبوع القادم نهبطوا الفيديو جديد ونهبطوا
3: السويفي
1: نتاع الحلقة تاع ديت.
5: حاجة السويفي خاطر ياما حالات تجيو بعدين،
1: أي أي السويفي نجم يكون بعد جمعة كيما نجم يكون بعد
5: هو النتيجة تكون،
1: أما ديما نوريكم إيش عملنا.
5: وي سي فغي
1: في أي وضعية.
2: عندي اقتراح، حتى الحالة في حد ذاته كان يقبل أنه يتصور خليه يتصور، ويليو لا لا يليو لو بروبليم فماش مشكل.
1: اسمعني هذه كله مربوط بالشخص.
2: أيوة. احنا تعديو معنا حالات هنا وقت اللي كنا من مريوش، تعديو معنا مرتين ولا ثلاثه حالات قبلوا انهم يتصوروا صورناهم
4: به لحظه بركه، فما ظروف خاصه على الاخر، لكن القاعده حتى لو كان الشخص يقبل هو في لحظه ضعف هو يستحق المساعده، دوك وقتها باش يقول لك ميسالش خويا صور واعمل، انت لازمك تحفظ له كرامته، حتى لو كان هو يقول لك ميسالش صورني ونظر بوجهي وكل شيء، تحاول تستحفظ عليه على خاطر العبد في لحظات الضعف ما يكونش عنده انديسيرنمون كومبلي.
1: به
3: غير الشفافية والثقة وهذه الكل، أنا يسرع عجبتني الفكرة على خاطر باش يعطي فرصة لأنه الحالة هذيك توصل لأكثر عدد من الناس. من هار الاثنين فما ناس باش تبارتاجي، فما ناس باش تحكي، فما ينجم حتى الناس اللي دايرة بيه وما تعرفش تمشي تعاون، وينجم يكون بينيفيك لي هو برشا معناها، ويدريني له أكثر برشا ردود أفعال كيف ياخو وقته جمعة كاملة. الحقيقة أنا نرى لي هي فكرة باهية.
1: كيما الأسبوع هذا شاد لي بعثت لي فيديو، مش كان شاد لي الحقيقة برشا على الانستغرام وعلى الفيسبوك، بتاع محمد طاهر دريدي
3: على الحالة متاع حمام الشط،
1: الحالة متاع حمام الشط الحقيقة. وإحنا قررنا بحول الله أنه الأسبوع هذي نتبناه الوضعية هذي ونستدعاه المرأة هذي
3: السيدة اللي هي وأربع بناتها يعيشوا في الشط، فيت عاملين ملاحف خيمة وعايشين في الشط
1: هذيك
3: وبناتها هذيك كبار.
1: هذيك هي الوضعية إن شاء الله. ريت علش فيديوهات توصل، ريت علش مهم
5: توصل
1: وسائل التواصل الاجتماعي.
3: خليني بين ذفرين، حتى هي فيديو معناها أما اماتور هما مشاو صوروا كذا ما صوروش وجوه البنات. المراه بركة الام بركة حكيت معناها حتى القدر الادنى من الوعي موجود حتى كي تبنى مش وسيله اعلام العبيد تخبي وتعرف اللي هي لازم تستحفظ على كرامتهم والحقيقه حاله مستعجله هذيك تستحق المساعده
1: ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. شكرا مجددا على الثقه بارك الله فيكم. احنا قد الامانه وقد المسؤوليه وقد الثقه وعليكم امان الله على كل دينار تتبرعوا به للناس اللي مستحقه. اقسم بالله العلي العظيم احنا رانا اسطى حق حاجه اخرى لا يحق لنا جمع الاموال.
4: تذكير مهم
1: لا يحق لنا جمع الاموال
4: لهنا ولا اسمنا البرا
1: ولا نقول لك ابعث لي وهو الريب مستحيل راهو لو كان واحد قال لك انا جعفر ولا انا زينب ولا انا رافع ولا انا فهمني ولا وابعث لي المونطون وكذا الا اذا كان مثلا تكون شمس مثلا شمس صاحبي ولا جاع باش تعاون كذا مثلا ذاك وخي فهمني ولا باش يبعث لي
4: انا
1: صاحبي خويا هذاك فهمني ولا صابر خويا ولا نجاح اختي ولا فهمني ولا معناتها انسان قريب لي يقول لي جعفر انا نحب نتبرع وكذا فهمني ولا هاك وصل امانه انا هذاك ما مثلا ما حدا مش اما مواطن لا نعرفك لا تعرفني وباش تبعث لي وكذا مستحيل. حاجه اخرى ثم نسره قاعده تدور وتتحيل في الشوارع وفي المقاهي وعاملين زعمة جمعيه وجمعيه مسمينها جمعيه رحمه اللي هما قالوا تابع لجعفر وكذا. انا راه ما عندي حتى جمعيه وما ندورش في القهاوي ما عندي حتى حد يخدم معايا ما عندي كان وجه ربي سبحانه ما عندي كان ديوان افهم فهمني ولا واللونتين هذه لو كان سمعتني في اللونتين هذه في المباشر فهمني ولا وعملت ابيل وكذا مرحبا بكم نعطيكم الارقام نعطيكم ارقام الحساب الجاري نتاع الوضعيه اللي لازمنا نعاونوه. سكرناه الموضوع هذا توكلنا على الله ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. نمشيو بعد الفاصل مباشره سين جيم مع ساتيريم.
6: انتم تسمعوا في ساعه سعيده
7: الماتش بيوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
6: هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
2: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس كل
3: عسلامة. أهلا عسلامة ستي،
2: عسلامة. شنحوالكم
4: كلك أوميجا 3 ستي،
2: ربي فضلك. والله نخاف من الملاحظات، ما نحبش نخمم ياسر. مرحبا، شنحوالكم؟ لاباس عليكم؟
4: والله لاباس.
2: نحن مرحبا مرحبا. وقيت قراية
4: بالله ستي، قبل ما تبدأ نحكي ديديكاس بنوتة عمرها 5 سنوات، أميرة عبد اللطيف.
2: أميرة ربي فضل،
4: إن شاء الله السنين تدخل تقرأ، إن شاء الله ربي نجاح،
2: بالتوفيق. مرحبا بيكم الناس كل، محليكم محلي الاستقبال. عسلامة الناس كل، توحشكم حتى أنا. مرسي بوكو حبيب بن صالح، مرسي بوكو. سيبوا خلينا نسلم على الناس الأخرين زادة كيف كيف. سي جيم الناس الأخرين، أصدقائنا الأخرين الكل الحقيقة لهنا، تو كل نهار نسلموا عليكم كل عادة. احنا توا باش نمشيو لسين جيم مريم.
4: سامحني
0: سين جيم، لما تسمعوا في ساعة سعيدة.
2: هلو
3: سين جيم مع ريم
2: مولاي في اليوم.
4: سامحني دقيقة مع هزيدو.
2: سين جيم مع ريم. بيه يا سيدي، أنا قررت أنه نرجع لكم على أحداث صارت الصيفية هذية. البرانسيب معروف، سؤال إجابة نقط. شادليا باش تقيد النقاط معنا كل عادة. ونبدأ الأسئلة. شنو أهم حدث احنا كملنا به لسيزون اللي هو في الصيف، صيف 2016، وحكينا عليه برشا برشا برشا
3: الصيف.
2: وكانت فما خيبة أمل
4: للعب متوسط
5: للمنتخب التونسي،
2: صحيح الكوب دي موند. من أهم الأحداث اللي صارت هي الكوب دي موند. يا سيدي خلينا نبدأ ونسأل ونتصور اللي رباب هذوما تنجمهم. نبدأ معاك. نسخة 2026 من كاس العالم لكرة القدم هذية لأول مرة في تاريخها جمعت عدد
5: 48
2: جديد من المنتخبات، 48 منتخب. نقطة لرباب، أحسنتي زينب.
3: مرحبا.
2: هذه أول نسخة فيها 48 منتخب. اللي قبلهم قديش كانوا؟
3: 36.
2: شنو؟
4: 48 ولا
2: 48؟
3: 48.
2: مشيني صح. سمحني البرة. زينوبة قديش كانوا؟
3: 36.
2: لا، كيفاش 33؟ لا مش 36. قديش كانوا قبل 48؟
4: 32.
2: نقطة الجعفور.
4: سمحني دقيقة.
2: جميل.
4: تفضل مدام
2: رافع.
4: لوي ميم.
2: بي الكوب دي موند هذية تم تنظيمها في 3 بلدان مختلفة اللي هما
4: لي إتازوني دأمريك، مكسيكو، وكندا.
2: وكندا، أحسنت رافع. هذه
4: والله بداية على قلبي.
2: نقطة الرافع جعفور. ونعرف اللي هذه رياضتك المفضلة.
4: أوكي.
2: التور دو فرانس.
4: التور دو فرانس.
2: يا سيدي التور دو فرانس السنة 2026 منين بدأ؟
4: بدأ من نهج البحر. رياضة متاع قايلة ما نتبهاش احنا ذيك.
2: انت تحبها؟
4: من مارسي نحب.
2: لا،
6: من غرنوبل.
2: لا، هو تور دو فرانس ما بداش من فرنسا.
3: من ايطاليا؟
2: مش من ايطاليا، مش
4: من السنغال.
3: اسبانيا؟
2: من اسبانيا. شنو هي المدينة زين؟
3: مايورك؟
6: لا، على الفوق شوية. برشلونة.
2: من برشلونة.
6: رايكم ما تقف بسكيت في الاكران كيفاش؟
2: لعبش اللي تتفرج راه قاعد ما تعرفينا الحقيقه لهنا رفع النقطه الرفع ديزي وما
4: عملنا جيم كيري.
2: دونك التور دو فرانس السنه 2026 بدا من برشلونة. رباب التور دو فرانس النسائي، التور دو فرانس فام 2026 من انا بلاد بدا
4: مدريد اللي كانوا خرج برشلونه
2: خرجوا من مدريد من اسبانيا. النسخه النسويه لا، من بلد اوروبي اخر. نو شكون يقول؟
4: برتغال.
2: لا، كل واحد محاولة
6: واضحة.
2: رافع.
6: الجميلات من نجم يخرجوا كان من مدينة جميلة. أمستردام.
2: لا، آخر بلاد، آخر محاولة.
3: كرواتيا.
2: من سويسرا. هذه نقطة ما مشيت لحتى حتى تور دو فرانس فام 2026 خرج من سويسرا. سؤال عند زينب.
3: مرحبا.
2: 12 أوت 2026 صارت ظاهرة فلكية كبيرة.
3: كسوف.
2: كانت تراب العين المجردة من برشا مناطق في العالم السنة، ما هي؟
4: كسوف.
2: الكسوف.
3: الكسوف. القمر.
4: الشمسي.
2: لا، كيفاش كان؟ كسوف تام. إكليبس توتال. كسوف تام للشمس. مثالش نعطيه النقطة الزينة.
4: كل عام صار إكليبس في تونس. الحاج شبابك الكل سكرهم وخلينا في الصالة قاعدين في الوسط، ما تغزروش ليش شبابك قاعدين نهار كامل كيما كيك.
2: جست حبيت نعمل
4: يغزر يولي معاش يشوف. يودي نهار عدهونا نذكره كما
3: تأثر.
4: يودي عامل القماش، يحط في القماش على شبابك. عايشنا تعرف
2: اي
4: خرجنا فما نهار ضايع من حياتي انا نهار الكليبس هذاك
2: جست مسكرين في الصالة حاجه فضل. اللي وليت السنه يظهر لي مش التحقت بجعفر انت فوت وتعاود في الحكايات
4: بس ما حكيت لكم
2: جدا كلها بالردويت وبالدنيا شنو حكيت لكم
4: بالردويت بالكسوف الجزء اي الجزء الكسوف سامحوني والله سامحوني
2: سامحني سامحني نصاف نصاف وحبيبي يعطيكم الصحه الاجابات نتاعكم صحيحه نكمل مع جعفر
4: طيحت على جعفر وشوف
2: اي ما انت
4: تو خربيت نفخت
3: عصفورين بحجر
4: نعاود انا في
2: حد الان احنا في الحلقه الثانيه ما زلت ما عاودت حتى احكي
3: الحمد لله
2: الحمد لله حد الان الحمد لله جعفر
4: انا سيتي بسني تو بعد زينب
2: اي عندك انت سي رافع
4: تفضل
2: بي شنو هي المدينه البريطانيه
4: اي
2: اللي في 2026 هذا في الصيف تمت فيها الشامبيونات دوروب داتليتيزم بطولة أوروبا لألعاب القوى مدينة بريطانية
4: أي بيكينغهام
2: لا ما توفى بالآم هذيك أما ما هيش
4: بيلينغهام
2: لا بيلينغهام كوارجي وبيكينغهام قصر علي
4: نوتردام
2: توفى بالآم نفس الآم شكون يجرب مدينة بريطانية وكيب الكورة متاحة معروف
4: الهام هام
3: توتنهام
2: نو
4: توتنهام
2: توتنهام في بريطانيا
4: توتنهام
2: تبدأ بالبي
4: بيرمنغهام
2: بالاس هذه بيرمنغهام حد ماخذين نقطه على خاطر الناس كل قالوا مهند يعطيك الصحه اخذتها من عندك رباب السؤال الجعفور شنو هو الرونديفو ميوزيكال اوروبيان الكبير ليفينمون الموسيقي الاوروبي الكبير اللي صار في فيينا في ماي 2026 لحظه رافع هو يجرب ثم انت يا سوايا
4: عاود السؤال بربي عاود السؤال
2: زينب مسابقة ايفينمون موسيقي اوروبي كبير صار في فيينا في ماي 2026
4: ستي من بكير هنس في يدي يدي تعبت
2: رافع
4: اوروفيزيون
2: اوروفيزيون برافو عليك رافع نقطة خاطر زينب كانت تقول الجعفر لكن قالت له حاجه غلط
3: قلت له
2: في الاخر لوروفيزيون رافع نقطه احسنت السؤال عند رباب
4: نيستي
2: ركز معي
3: اي يا ربي
2: ركز معي سميلي الثمانيه منتخبات العربيه اللي شاركت في المونديال هذا
5: تونس الجزائر مصر المغرب مصر سميتها هنا فما مصر فما العراق سمي معي اخرى السعوديه فما الاردن ثم قطر في شركه سنين خلاص ثمانية
2: قطر برافو عليك الجزائر مصر العراق الاردن المغرب
5: بالخيبة سميته
2: والسعوديه وتونس احسنتي نقطه الربيع
5: المغرب بياسور
2: زينب
3: مرحبا
5: حاجه
2: خلينا نمشي لك الاسئله من نوع اخر
5: ولا ملا ملا
3: بس
2: شكون يا زينب المنتخب العربي اللي ربح الاردن 2-1 بعد ما كان خاسر منتخب عربي لعب ضد الاردن وربح
3: الاردن
2: ربح الاردن 2-1
3: وكان خاسر
2: كان خاسر
5: مش العراق
2: ملا مهند صحيت مهند
5: ما شفتش
4: صح مهند خلينا نشوف عندي مدى مريض
2: عليه
3: الأردن هي عملت كوب دي مون طير على آخر النهار الجزائر وقفت
2: صحيت الجزائر نقطة برافو عليه رافع آخر سؤال على الكوب دي مون نمشيو لحاجة أخرى شنو هي الفريق العربي اللي السنة كيف لعب في الكوب دي مون كان رجع بعد 40 سنة ما لعبش 40 سنة غياب فريق عربي قعد 40
4: سنة الموجود وتحية ليهم
2: تفضل
4: العراق
2: احسنت يا رب برافو عليك اي سيدي جعفر
4: والله تعرف فكرت انا تعرف
2: جعفر
4: العراق تفرجت فيه في كوب دي موند انا قبل كبرت
2: عام 40 سنه
5: 40 سنه
4: راضي هذه
3: جعفر له لحظه
5: فجوه
2: جعفر شنو هي العاصمه اللي استقبلت في جويليا 2026 قمه الناتو
4: قمة الناتو
2: السومي
4: السويرة دي صح قمة الناتو هذا السوير
3: يحبيني
4: من العراق كورة وكذا تزيل قمة الناتو
2: للناتو
4: سامحني دقيقة
2: شنية العاصمة العاصمة اللي استقبلت في جويليا 2026
4: ستوكهولم
2: قمة الناتو اللي ستوكهولم قمة الناتو
4: والله يقول فتاتر خطر ديما غادي
2: آية يا جماعة
3: فما عواصم معروفين بال
2: في 2026 في جويليا
3: بروسيل
2: لا
4: مصر ليه ذكر فرنسا
3: ليه جيتو
4: تركيا
2: أنقرة سانتي زينب
4: وأنا شوف أردوغان يستقبل وقتها غيري
2: برافو عليك
4: أنقرة
3: ربيب
5: ذكرى نيستي ما جاوبتش تعدينا
2: هاي أنت تو سؤالك هذا السؤال كان تاع جعفر
4: كنا في الناتو
2: يا سيدي كان تاع جعفر السؤال هذاك عميش بدا مهرجان كرتاش
5: سنين دورة خمسة و
2: خليوها
5: دورة ستة خمسة
2: ستين سنين دورة ستين
5: نحي وعشر سنين برا
4: حسبي
5: جعفر
2: ترى
5: ألف
2: عميش بدي مهرجان قطر
3: 1966
5: وعملوه سؤال ذي في المهرجان وما جاوب عليه حد وقت قلت يا بضيحة كيفاش ما جاوبوش
2: عميش بدي زينب
3: عام 66
2: لا
3: 65
2: لا
7: عام 71
4: 26 إلا 66
3: لا فما أعوام وقف
2: إذاك علاش السؤال
3: عام 61
2: عام 64 الإجابة ما عهيش عند حتى حد لكن اللي تيسيون تاع 2026 سنة هي الستين ترى ميسالش نقزك ونرجع له أنفيت بش نقز زينب ونسأل رافع السنة احتفالا بستينية مهرجان كارتاج شكون اللي قدم حفلة الافتتاح ما تقولوش مسألة ياسر خلينا نشوفوها هكا افتتاح مهرجان قرطاج ليه الحفله الاولى كانت نتاع شكون
7: سايب لي كتفي
5: يعاود
4: ولا يسد لابو الكريدي
7: شوف الالوان تطفى
2: مازال ربع دقيقه
7: شوف الالوان تطفى شكون اللي غنى
4: نور الدين الكحلاوي
7: لا يا
2: ولدي ابيض وكحل
3: عندي الإجابة
2: قول زينة صبر الربيعي أحسن
5: نقطة حتى أنا عندي
2: خذوا النقطة أذوكم الضيوف هذا آخر سؤال خذوا جعفر وقتاش كان عيد الإضحى
3: شهر كل عام خير بخير
7: عيد صغير
2: نهاريش
3: شهرين بعد
7: نهار حد
2: نهاريش كان عيد الإضحى
3: سخانة
4: نهار الجمعة نهار الجمعة
7: ملقيناش بان وهزينا بان ما عند غزالة جار
4: الجمعة
2: وقتاش كان عيد الإضحى فانا شهر الساعة
4: ماي
2: في ماي نهاريش
4: 14
2: ديتو أكثر برشا
4: 24
2: فيغ لافان زين آخر حاجة
7: 28
2: 27 ماي جعفر نحب نصعفك بإجابة وفيرة الوقت قديش كان عدد الحجيج اللي وفدوا على السعودية السنة في نهار عيد الأضحى قديش قلناه لهنا قلناه
7: أربع ملين
2: من برا
3: سمحني جعفر بربي سميهم
7: سمحني البرا
2: يا سيدي من خارج السعودية وفدوا مليون ونص لبقية الكل شكرا لكم هذه كانت سنجيم معاريم زينب خمسة رفع أربعة
7: مباشرة من العمر
2: ربيب اثنين وجعفر
5: صفر
2: يا رسول الله شكرا جزيلا ميرسي بوكو
7: شكرا نتقابلوا غدوة جوكم به برشا
2: ميرسي
7: غدوة نتقابلوا
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة خليك قريب فيم ورجعين مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G
8: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
0: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G عندك أورانج

0: De l'info. Flash News.
1: موجز منتصف النهار دي ونفى مع السلامة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد ظهور اليوم مع ظهور رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور سحب رعدية. والمعهد يشير إلى استقرار نسبي في درجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ترفض الشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته إطار التشاركية ودون تفعيل اللجنة المشتركة. والجامعة تؤكد في بلاغ رفضها الخوض في مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بمعزل عن النظر بشكل متزامن في الأنظمة الأساسية لبقية الأسلاك الجامعية ولا سيما التكنولوجيين والمبرزين، محذرة من الانفراد بالقرار فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الجامعي والمستقبل المهني للمدرسين الجامعيين حسب ما جاء في نص البلاغ. وجامعة التعليم الأساسي تطالب بالعودة إلى المسار التفاوضي التشاركي حول الأنظمة الأساسية لكافة الأسلاك الجامعية مع تفعيل اللجنة المشتركة وإشراك الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في جميع مراحل مراجعتها، كما دعت الوزارة إلى الالتزام بما تم إنجازه من أشغال والتوصل إليه من تصورات ومقترحات بشأن الأنظمة الأساسية والحاجيات المهنية والأكاديمية والعلمية التي عبر عنها الجامعيون وممثلهم بعين الاعتبار. ويأتي موقف الجامعة ردا على بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إثر انعقاد مجلس الجامعات بتاريخ 2 سبتمبر الجاري والذي أعلنت فيه النظر في مراجعة الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين بالجامعات دون الإشارة وفق بلاغ الجامعة إلى بقية الأسلاك الجامعية أو التطرق إلى أنظمتها الأساسية. رئيس الغرفة الجهوية للكتبيين والوراقين بصفاقس طارق مزيد يؤكد أن المكتبات بالجهة على أتم الاستعداد لاستقبال العودة المدرسية مشيرا إلى توفر مختلف الكتب والكراسات المدرسية سواء المدعمة أو غير المدعمة مع تواصل عمليات التزود بشكل متواتر. ومزيد يوضح أن في صفاقس أو أن صفاقس تضم قرابة 600 مكتبة تعمل على توفير حاجيات التلاميذ والأولياء داعيا إلى عدم الانشغال بالنقص الظرفي لبعض العناوين في مكتبة معينة وتجنب اللهفة على الكراسي المدرسية المدعم.
2: الاستعدادات المدرسية الحقيقة حثيثة، نجم نقول 95% من الكتب المدرسية وحتى 98% من الكتب المدرسية حضرت. تزويد السوق بالكتاب المدرسي بشكل يومي، بالطبيعة احنا كل عمل موسمي مش يكون فيه شوية تعثر شوية، لكن ديما بصفة عامة النقائص قاعدين نتجنبوا فيها بحول الله. الكراسة المدرسية كيف سواء العادي ولا المدعم قاعد يجي سادة بصفة متواترة، بالطبيعة مش كل يوم مش تزودوا 600 مكتبة متاع الساقف هذا النهار، هذا مؤقت ما في حتى حديث، لكن هو بصفة عامة انه اليوم ثم تزويد للجهة بحسب احصائيات هي وزارة التجارة ادرى بها الحقيقة اكثر من احنا على مستوى السوق هو ناقص باعتبار حتى ما تكون الكميه كبيره الطلب واللهفه ديما اكثر مع عند الحبيب باعتبار انه الكراسه مدعمه ورخيصه بشكل انها تغري المواطن انه حتى كان تحصل على ظرف الحاجيات نتاعو ديما حاجته اكثر باعتبار انها رخيصه يقول في وسط العام نستحقها وما الى ذلك.
1: وافشان الدولي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعلن في مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني اليوم عن إحراز تقدم وصفه بالكبير في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان لتحديد مسار مرور مؤقت عبر مضيق هرمز، مشددا على استمرار المشاورات بين البلدين للاتفاق على آليات مستقبلية لإدارة المضيق وفق وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. الجيش اليمني المدعوم من السعودية يعلن اليوم السيطرة على منطقة في مدينة الجوف من قبضة الحوثيين في ظل استمرار المواجهات بين الطرفين.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
0: ديوان فام.
4: الجرايم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
5: نص نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم اليوم القار من برنامج هوني تونس من نصف نهار حتى الماضي ساعتين. كالعادة باش نحاول معكم في إطار الفقرات ونرجع على آخر الأخبار المستجدات الوطنية. كالعادة البداية اليوم باش تكون بفقرة عطاير، ونشوف المواضيع اللي اختاروا الأولاد اليوم إنهم يحكيوا فيها. بعد أكيد باش فتحوا ملف التكوين المهني اليوم، هل يعيد ترتيب سوق الشغل؟ باش نرجع لاخر تصريحات وزير التشغيل. ان شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو ابارتير من نصف نهار الاربعاء استاذ قانون الشغل حافظ العموري. بعد باش نمشيو كالعاده الفقره الاولى في ساعتنا الثانيه لارتيكل دي جور، باش نرجع لاخر تطورات المنطقه اليوم واخر التطورات اللي صارت البارح من خلال المقال اللي اختاره هنا طارق الكحلي. باش نرجعوا على اللي صار لمن السعوديه وغيره. ومن بعد اخر الحصه كالعاده فقره بالارقام مع زميل نور الفارسي. بعد سنوات من الصراع لماذا تشتعل جبهات اليمن من جديد، والى اين تتجه المواجهات؟ نلقاو اخر الارقام المعطيات والتفاصيل اخر الحصه كالعاده مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
4: هنا تونس
5: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة مانيش وحدي، رافقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني بسام حمدي. بسام أهلا وسهلا، مرحبا.
6: أهلا وسهلا ابتسام، تحية طيبة ليك والطارق والزملاء في الأعداد.
5: مرحبا بيك وطارق الكحلاوي، أهلا وسهلا، مرحبا.
7: مرحبا بكل المستمعات والمستمعين وبيب طبعا. بسام البارح ما تقابلناش في طريق الاعداد، اليوم الضحكه تحلو محياهم، فما سبب اكيد على الفرحانين ما يبقى. كانوا في الوقفه حقا هما قبيله تو بريكش نتحدث عليها، الوقفه في علاقه مع عند لوسي.
5: مرحبا بك طارق، مرحبا بسام، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا تو. مرحبا بكامل الفريق اللي املكم الحصه هذه. والبدايه كالعاده دائما بيقول فقراتنا عطاير
4: عطاير.
5: هاي نبدا معاك طارق الكحلاوي، فقط عطاير تفضل.
7: إذا أنا حبيت نتحدث الحقيقة على البيان اللي أشرت له البارح بسرعة قبل ذلك. هو طبعا البيان حول وقفة قام بها الاتحاد، لكن ما نجمش ما نبداش من غير الحديث على الوقفة اللي صارت منذ حين في علاقة بالصحفي زميل صديق محمد اليوسفي، اللي يزم نقوله اللي هو توا قدام القاضي. خرج مباشرة من فراش المرض إلى التحقيق مرة أخرى، نعاود نقولوه اللي قلناه البارح نأكد عليه، اللي محمد عنده علاقة خاصة بهذا المجال اللي نحن فيه توا باستوديو هذايا. فيه هو استضاف الكثيرين، استضاف عديد الناس. معروف محمد أنه يستضيف الجميع، بل ربما يستضيف من لا يتم استضافتهم أكثر من أي ناس أخرى. لهنا نقصد مش في هذا استوديو، ما في هذا البرنامج، أعلن الرئيس الحالي قيس سعيد على عزمه للترشح للانتخابات الرئاسية. وكما قلت البارح المفارقة الحالية هو أنه محمد اليوسفي الذي قام بكل تلك الحوارات الآن ربما يكون معني، هو محتفظ به وربما يكون يعني معني بمزيد الملاحقة، كل التضامن معه. و اللي كان يحكي فيه محمد يوسف في الكتيبة واللي يلزم يحكي فيه الإعلام والوطنية نتاع الإعلام تقاس بتتبع والتدقيق والتثبت ونقل وتحليل الأخبار التي تخص الناس، التي تخص خدمات اللي تخصهم. في الصيف بسبب الانقطاعات الكهربائية المفاجئة لكن المتواترة كان في حملة قوية جدا على مؤسسة قديمة من أقدم مؤسسات الدولة الوطنية اللي هي ستيك. نجم بعضنا يكون عنده موقف مستيك ومن غيره من المنشآت العمومية، لكن لا يمكن التشكيك بأي حال من الأحوال في أنه هذه المؤسسة كما عدد آخر من المؤسسات يمثلوا عماد أساسي في البلاد، وبدونهم نلقاو روحنا ربما كيف بعض الدول الأخرى وين تم خصصة الكهرباء برا عمل على روحك وجيب لك الإلكتريسيتي متاعك وكل واحد وقتها وذراعه وجيبه براتيكمو. المؤسسة الوطنية هذه هدفها جستمو دعم الكهرباء، دعم استهلاك الكهرباء، وبالتالي نخلصوا الكهرباء بأسوام رغم ارتفاعها تتسمى أقل من عديد الدول الأخرى لأنه يتم دعمها من قبل الدولة. هذه المؤسسة التي جستمو في أحد تقارير الكتيبة توضح أنها نبهت السلطة السياسية منذ 2019 وانت جاي أنه نحن في حاجة لتوسيع البنية التحتية الكهربائية باش ما يصيرناش قصان الضوء اللي صار هذية، لأنه كان فما توقع واستشراف الآن وراه الاحتباس الحراري ماشي ويزيد يخلينا في وضعية أصعب، لكن أيضا بنيتنا أيضا متهلكة ومر عليها الكثير من الوقت، وبضع الميجاوات اللي تعملت 300 أو 600 ميجاوات ثم فيما بعد تعملوا بعد الثورة في 2013 و 2015 وانتهى العمل فيهم في 2019، منهم برج العامري وأيضا رادس المحطة الأخرى في رادس. الستيك تعرضت إلى حملة كبيرة، حملة تنمر، حملة وسم أنها متآمرة، بل تم التحقيق في علاقة بعدد من مهندسيها حسب ما أعلنته الجامعة الكهرباء والغاز. هاته المؤسسة نقابيها على الأقل حسوا بهذا الضغط وقروا باش يعملوا وقف البارح. علاش خضر زيدة؟ أحد النقابين متاع ستيك، أحد العمال متاع ستيك توفي للأسف الله يرحمه كل تعازي لعائلته في صعقة كهربائية وهو بصدد العمل في هذه الظروف الصعبة. مشكلة الصيف ما هيش مشكلة ستيك، هي مشكلة حوكمة سياسية وهذه يزمو يتقال بشكل واضح. مشكلة عدم القدرة على الاستشراف، عدم القدرة على الاستماع بشكل جيد لستيج. ليست هناك مؤامرة كما قال ستيج، لا تتآمر كما قال بيان نقابة ستيج البارح. ستيج هي جزء من الحل ليست جزء من المشكل. المشكل هو في السياسات العمومية وعدم قدرة الحوكمة السياسية الحالية على حل المشكل والسلطة السياسية الحالية على استباقها، وهو اللي وصلنا لهذه. ومن نجم نتجاوز الوضع هذايا ونستبقوا صيف 2027 إلا ما نبنيه على الدروس الحقيقية وعلى التشخيص موضوعي وليس على قراءة مؤامراتية لما حصل. من واجب الدولة أن تستمع بشكل جدي إلى ستيج، إلى أعوانها، إلى موظفيها وإلى تنبيهاتهم، وإن شاء الله صيف 2027 يكون صيف ليس بوضع صيف 2026.
5: احنا مازلنا اكيد موصلين معكم فقره عطاير، وكما قلنا في كل مره الفقره هذه نعود نعرفوا بها يختاروا الاولاد المواضيع اللي يحبوا يقدموا فيها رايهم ولا وجهه النظر نتاعهم او قراءتكم وقراءتهم ليها. مازلنا موصلين معكم الفقره هذه، ومن طرق الكحلاوي مباشره نعطي الكلمه لبسام حمدي. تفضل بسام، نسمعك.
6: هو الحقيقة موضوع هاليومين يعني تم تداوله بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما دفع أنه رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة في مجلس نواب الشعب يصدر تدوين. الموضوع هذا يتحدث عن تجديد اتفاقيات البحث عن المحروقات واستخراج النفط يعني، وثم حديث حتى ربما عن إمكانية تأميم الثروات. لكن الفت انتباه التدوينة متاع رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة محمد أمين مباركي اللي يقول فيها أنه لدى وزيرة الصناعة ملفات فتحت من خلالها تحقيقات في 14 نقطة وملف تتعلق باتفاقيات البحث عن المحروقات واستخراجها، من ضمنها ملفي الشعال وسرسينة. كذلك التدوينة قال فيها أنه تم النظر سابقا في اتفاقية حقل سيدي الكيلاني، وهذا الحقل أصبح 100% تونسيا. وأشار التدوينة كذلك إلى مناقشة اتفاقيتي عشتروت ورحمورة، وانتهت إلى رفضهما بعد الوقوف على العديد من الخلالات
8: ما يعني أنه تم استرجاع هذه العقول ويتم البحث عن عقد عقود اتفاقية جديدة. هنا الموضوع يجرنا بالضرورة للحديث عن يعني ربما بدأ الدولة أو تفكير الدولة في مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالبحث واستخراج النفط. لكن هذه المراجعة كيف تتم؟ ربما اليوم وقت اللي نحكيه على تأميم ثروات هذه مسألة صعبة شوية في هذه الفترة، نظرا ربما للعقوبات المالية التي قد تسلط على تونس، كذلك نظرا لقدرات البلاد التونسية هل قادرة بنفسها على البحث والاستكشاف عن حقول النفط، نظرا لارتفاع الكلفة متاع العمليات البحث والاستكشاف هذه. ففي اعتقادي مهم جدا أنه اليوم الدولة تشرع في آلية ربما عدم تجديد العقود، لكن تمنح العقود ربما إلى مؤسسات أخرى بعقود جديدة غير العقود التي يتم تجديدها، ويتم مراجعة الامتيازات التي يتم منحها للشركات والمؤسسات المختصة في البحث عن الاستكشاف. كذلك قبل هذا لابد أنه يتم مراجعة مجلة المحروقات قبل ما نشرع في يعني عقود الاتفاقيات هذه، في اتجاه أنه تصبح الدولة التونسية ممثلة في الليتاب المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية هي صاحبة الامتيازات الكبرى في استخراج المحروقات واستخراج النفط، حتى نتحدث عن سيادة الدولة التونسية يعني الانفتاح على الشراكة مع المستثمر الأجنبي والانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص. هذا مهم، لكن شرط أن يحفظ يعني سيادة تونس، وشرط أن تكون الامتيازات في الثروة الباطنية هذه ممنوحة أكثر لتونس. ففي اعتقادي اليوم مجلس نواب الشعب ممثل يعني في اللجنة متاع الطاقة والصناعة، ممثل في كل النواب اليوم، وكذلك وزيرة الصناعة، هم اليوم أمام مسؤولية كبيرة، خاصة وقت اللي يعني رئيس اللجنة يحكي على أنه وزير الصناعة لديها 14 ملف ووثائق تتعلق بتجديد عقود النفط وتتعلق بوجود الكثير من الإخلالات.
5: واضح بسام، دونك انت هذا الموضوع اللي اخترت انك تحكي فيه اليوم في فقره عطاير، واحنا اكيد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الاولانيه، ومازلنا باش نسمع معكم بقيه الملفات بعد شوي في فقره الاكتواليتي، باش نحكيو على منظومه التكوين المهني علاقتها بسوق الشغل، شنو هو المطلوب اليوم. بعد شوي ان شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو استاذ قانون الشغل حافظ العموري، لكن قبل هذايا نخرج معكم فاصل صغير ورجعنا.
4: هنا تونس، الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جاسبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام. هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة، هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
5: نصف نهار و19 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد، الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا طاو، مازلنا أكيد موصينا معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا باش نوصل معكم بقية الملفات والمواضيع كما قلت لكم إن شاء الله اللحظات، ويكون حاضر معنا هوني في البلاتو أستاذ قانون الشغل حافظ العموري، ومع بالطبيعة باش نحكيو على منظومة التكوين المهني على ضوء التطورات التصريحات الأخيرة الأرقام والمستجدات، وآخرها ما أفاد به وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اللي قال أن التكوين المهني اليوم يمثل أحد أكثر المسارات ضمانا للحد من البطالة وتحسين فرص الاندماج في سوق الشغل، ويقول أيضا أن التكوين المهني يمثل خيار استراتيجي، ويشير إلى أن الطلب في سوق الشغل لم يعد مقتصرا فقط على الشهادة، بل أصبح يرتكز بدرجة أكبر على الكفاءات والمهارات والقدرة على مواكبة متطلبات المهن الجديدة سعيدة والتحق بنا توا في البلاتو، وسعيدة جدا باستقباله الأستاذ حافظ العموري. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
7: أهلا وسهلا،
5: مرحبا بك، مشكور على قبولك الحضور معنا. وذاك زاد حضرنا معنا في البلاتو طارق الكحلاوي وباسم حمدي، مرحبا بكم من جديد. التكوين المهني أستاذ حافظ العموري، نحكي على منظومة كاملة اليوم موجودة في المسارات متاع الشغل وسوق الشغل والتكوين وغيره، وخلينا نقول أن المنظومة ذي صار تركيز عليها أكثر في الفترة الأخيرة باعتبارها مسار مهم اليوم جدا وخيار يتجه له اليوم، سواء تلاقي اللي نجحوا في البكالوريا وناس أخرى كما نقولوا احنا تخير أنها تتجه لمسألة التكوين المهني وفق الخيارات ومتطلبات سوق الشغل. يقول لك اليوم هي تنشوف شنو أكثر المهن اللي موجودة في سوق الشغل ونختار التكوين اللي ينجم يحلي باب في السوق اليوم ونكون موجود، وفما شكون حتى يقول لك انه هي ضمان للحد من البطاله. في البدايه قبل ما نرجع على التفاصيل الكل استاذ حافظ العموري، منظومه التكوين المهني عموما اليوم والمسار نتاعها في تونس.
9: منظومه التكوين المهني راهي من تقريبا من وقت الاستغلال كانت اهم منظومه. احنا كانوا عندنا دي ليسي تكنيك وهذوما توا القاعدين توا مازالوا يخدموا المهنيين الكبار، راهم خرجوا من لي ليسي تكنيك اللي كانوا موجودين. طيب تنحات لي ليسي تكنيك وانا نعتبرها غلطه. التكوين المهني، التكوين المهني ما تتصوروش الاهميه نتاعو في كل البلدان. والبلاد المعروفه برشا بالتكوين المهني هي المانيا، اكثر بلاد معروفه هي المانيا. طيب انا ما كما تعرف كنت في الوزاره تاع التكوين المهني، وكنت ديما وقت نخرج للاعلام نقول لهم لو كان توا نحب نعمل موعد مع طبيب مختص في اي اختصاص، حتى ما نلقاش عند واحد نلقى عند الاخر، هاو نعطيكم توا تراه كلم واحد باش يجي الكليماتيزور باش يصلح ولا باش يركب كليماتيزور، الا ما تقعد تستنى 3-4 أيام ويمكن اكثر. يعني هذا أهمية التكوين المهني في البلاد، وراهو من وانا نشاطر اللي قال عليه وزير التكوين المهني والتشغيل، راهو نسبة البطالة في التكوين المهني ما عندها حتى علاقة بنسبة البطالة في المتخرجين من التعليم الجامعي. اتبقى راهو التكوين المهني انا نقول بداية مسنا على الأقل 10 سنوات الجاية يزمو يعرف تغير تطور جذري. علاش؟ خاطر دخل الذكاء الاصطناعي. اول حاجه انا اذا كان يسمع فيها وزير التكوين المهني والتشغيل، اول حاجه نعملوها رسكله المكونين. مكونين حالياً يلزمنا نرسكلوهم خاصه في الذكاء الاصطناعي. صار لي تقريب شهر عملت محاضرة في منظمة العمل العربية على الدول العربية والذكاء الاصطناعي والأسواق الشغل. أنا قلت في الفترة الجاية الأغنياء الجدد هما أصحاب المهن، هما أصحاب الصنعة، لأنه هذوما يستحيل كان الذكاء الاصطناعي يجي معوضهم. الذكاء الاصطناعي يعوض برشا حوايج باش يعوض وبرشا حوايج باش يقلصهم، أما هذوما أصحاب الصنعة ديما باش يبقى، بالعكس الذكاء الاصطناعي باش يعاونهم، لأن وقت يدخل الذكاء الاصطناعي باش يعرف البانوين باش يعرف كذا، معناه هذم هما المطلوبين في سوق الشغل حديثا. وأنا لاحظت أنه وعملت حاجة باهية وزارة التكوين المهني والتشغيل

0: في الخارج. هذوما لو كان نعملوا تكوين كبير للناس هذوما، ولكن بشرط نعلموهم اللغات. انا كنت مشيت لبرشا بلدان، خاصه بلدان خليجيه، ما تصورش قديش يشكروا في الباراميديكال التوانسه، وانما الملاحظه اللي يقولوها لي في كل البلدان راهو اللغه الانجليزيه، راهي اللغه الانجليزيه في تونس هامه. وفما وزير من اقنعني قال لي تصور احنا عندنا تو الطب الكل باللونجلي، وتجي مثلا فرمليه جايه من تونس بتعرفش اللونجلي بالكدا وما تفهمش الطبيب هذاك، انت ما باش تعمل غلطه. اذا انا نقول يلزم اول حاجه التكوين في اللغات، خاصه الاسواق المطلوبه هي الاسواق الاوروبيه، المانيا بالخصوص والبلدان الخليجيه راهي مطلوبين، ومعناها والكل يشكروا في الكفاءات نتاعهم. عندنا كيف كيف بعض الصناعات، بعض الاختصاصات الجديده المطلوبه، هذاك اللي يلحموا تحت الماء ما تصورش قديش مطلوبين. برشا اختصاصات كيف كيف زاد الفت انتباهي اختصاص جديد في التكوين المهني هو الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية كيف كيف هذا متاع مستقبل. وحاجة أخرى زادة وأنا نشكر عليها الوزارة، أنه فما اختصاصات تحذفت لأنه ما عادش مطلوبة. وأنا نقول اللي لأنه توا باش يختاروا، فما دورات راهو فما اختصاصات ماذا بيه ما يختاروهمش. كل الاختصاصات الإدارية راهو ماش يقضي عليهم الذكاء الاصطناعي، كل ما هو اختصاصات فيها البروسيس البروسيدير راهو هذاك الكل باش تعوض بالذكاء الاصطناعي. حتى في الاختصاصات الجامعيه فما حوايج راهم ما اوفيو. توا نيوتريسيونيست كيما توا تدخل تقف على الماكينه يعطيك شنو، يعطيك قداش جريس، قداش ميسكل، دخل هذاك المعطيات في الذكاء الاصطناعي توا يعطيك بالنهار شنو الريجيم اللي تعمله، ويسالك عندك مرض ما عندكش. حتى في الراديولوجي معناها اللي راديولوج مش باش يتنحاو، اما باش ينقصوا الواحد لانه الذكاء الاصطناعي باش يعطيك بدقه. اذا انا نشوف اذا كان نحبوا التكوين المهني يتقدم في تونس يلزم مرسكلة كل المكونين. وحاجة أخرى أنا كيف كيف ندعو الوزارة باش هذك اللي كونتهم قبل، خاصة في الميكانيك والكراهب معناها هذوك، أنا ندعوها باش تعاود تعيط لهم، تعاود تعمل لهم حصص تكوينية، لأنه الكراهب وليت بواتوتو وليت إلكتريك وليت إبريد، هذم الكل راهو هذا يلزم إعادة التكوين نتاعهم. شوف ما أنا وقت تمشي الدار نتاع كراهب، أنا نتذكر دار فولكسفاجن
1: باهي ما سميوش، باهي مش مشكلة
0: استاذ، سامح سامح. قلت لهم توا احنا أكثر الكراهب موجودين عندنا في تونس من الماركة هذه، وأعطيونا كراهب اللي يخدموا عليهم في مراكز التكوين المهني، بعثونا كراهب جدد وموتورات جدد باش يتكونوا، لانه انت وقت تعرف نوع نتاع كهرباء ماركه نتاع كهرباء عندك فيها مختصين ويعرفوا كيفاش يصلحوها، راهو انت تتشجع باش تاخوها. دونك هذا هو معناه انا نشوف انه فما تطور كبير، ويلزم التكوين المهني يواكب التطور هذايا اذا كان نحبوا اللي يخرجوا من التكوين المهني يلقاو التشغيليه نتاعهم. واذا كان انا حاجه زاده قاعده ديما نادي بها ومع كامل الاسف ما تحققتش في تونس، لي بريتيل. شو معناها بريتيل؟ معناها انه نخرج من التكوين المهني، نخرج نمشي التكوين المهني ومن بعد نجم نرجع للتعليم العالي، خاصة اللي نتكلم اللي عندهم باك من التكوين المهني يرجع يمشي للتعليم العالي، من التعليم العالي يمشي للتكوين المهني. هذوما الليبرتيل، هذوما المسارات اللي تتحول منها ومنها. هذا هام برشا. والعقلية العقلية لازمها تبدل. راهو التكوين المهني ما عادش كيما كنا قبل، راهو التكوين المهني راهو يمشي للي ما نجحش في التعليم نتاعو، لا بالعكس، راهو التكوين المهني توا انا نقول لكم خير من برشا اختصاصات جامعيه موجوده. ولهذا ما هوش راهو للفاشل التكوين المهني، راهم فما ناس اذكياء عندهم لدون تاع اليدين تاع المهنه هذيك، راهم هذوك هما اللي ينصحوا. وكيف كيف انا ديما عندي امنيه اخيره انه نعملوا في

0: نص جامعة مهن يونيفرسيتي دي بروفيسيون معناها يمشي لها يكمل فيها المسار نتاعو حتى ياخذ الدكتوراه. ما ما ما يقعدش معناه تكوين مهني يمشي يقعد اخر حاجه عنده بي تي اس.
1: هو حسيت حافظ العموري احنا اكيد باش نوصلوا نحكيوا في الموضوع هذا على اهميه الكلام اللي كنت تحكي فيه انت منذ قليل واللي اكيد باش نرجعوا بعد شويه نسمعوا فيه راي طارق وراي بسام كان عندهم تساؤلات ليك واكيد عندهم قراءتهم لي منظومه مهمه جدا اليوم منظومه التكوين المهني. ولكن قبل هذايا باش نخرجوا فصل صغير ورجعنا.
2: هنا تونس
3: خليك قريب فيم ورجعين
4: مع أوغانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أوغانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أوغانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
5: عندك أوغانج.
1: هنا تونس نصف نهار 31 دقيقة. مرحبا بكم من جديد الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. مازلنا مواصلين معكم فقرة الأكتواليتي ومازلنا مواصلين معكم موضوعنا وملفنا لليوم ونحكي على منظومة التكوين المهني. وذكر ضيفنا لليوم أستاذ خلون الشغل حافظ العموري، مرحبا بكم من جديد أستاذ، مشكور على قبولك الحضور معنا وحاضرين زاد معنا في التحليل والنقاش بسام حمدي وطارق الكحلاوي. ونعطيك الكلمة طارق في علاقة بمنظومة التكوين المهني، حكينا مع أستاذ حافظ على المسار نتاع التكوين المهني، شنو هو مطلوب اليوم من الدولة في علاقة بالمسار هذايا. هل ربما نتحدث اليوم أمام التطورات الجديدة، المجالات الجديدة خاصة منها الذكاء الاصطناعي، أنه لازم يصير المواكبة نتاع المسائل هذه للكل؟ تفضل طارق.
6: هو هذا طبعا موضوع هيكلي، مسألة تكوين العاملين في المستقبل، المهن التي ستدخل سوق الشغل، العالم في تغير. تونس تخلينا على بنية كبيرة جدا ومهمة ومكثت فيها لعقود، يعني معاهد التعليم التقني الوالد كان أستاذ التعليم التقني، دونك ملي أنا صغير نعرف الأجواء كانت، حتى عندهم نقابتهم وحدهم بعد صارت نقابة عامة للتعليم الثانوي. وكانت يعني مجال كيفاش لصناعة أدمغة عندها استتباع مباشر على الصناعات المختلفة. وقرينا أنا كنت من جنيراسيون اللي خلطنا شوية على التكنيك قبل، كيما بما فيها يعلمك باش تصنع أشياء، تصنع آلات بعد تتحول وتدخل في مجال آخر. للأسف الإصلاحات التي فرضت من صندوق النقد الدولي وأيضا البنك الدولي في خصوص إصلاح التعليم من نهاية الثمانينات أدت لتوجه نحن المكسب هذاك. ما كانش غلط أنه ركزوا على اختصاصات أخرى ونمشيوا في إصلاحات معينة، لكن كنا ربما عنا مكسب كنا نثريوه ونقويوه، كما الحال في عدد من الدول الرأسمالية وأشهرها ألمانيا، وين التكوين المهني والتكوين الخارج الجامعي عنده أهمية أحيانا بنفس أهمية التكوين الجامعي. توا فما تطور تكنولوجي هيكلي في العالم بشوفه على الناس أنها ترجع للتكوين المهني. علاش؟ أنا هنا حتى أحد الدراسات، هي عديد الدراسات، لكن هذه الدراسة تتبع هيكل حكومي أمريكي US Career Institute اللي هو معنية برصد ومتابعة كل ما يتعلق بالمهن، لكاريير متاع المهن المختلفة. عاملين دراسة على أن هي المهن التي تصبح الأكثر الأجر متاعها هو أكثر من أي مهن أخرى والتي ستتطور في المستقبل، حتين 65 مهنة. خلينا نقراها باش ناخذوا فكره. هذا في الولايات المتحده طبعا، لا يعني ذلك انا باش يكون في كل العالم، لكن تعطيك التوندونس وين ماشيه. ان هي المهن التي ستستطيع انها تواجه الريزيليانس تجاه الاي اي، ان هي المهن التي لن يقتلها الاي اي الاولى رقم واحد، اللي باش تولي اعلى اجرا من هنا ل 2034 حسب اليو اس كارير انستيتوت. الممرضات الممارسات باش تولي الأجر السنوي متاعهم 129,000 دولار. مساعدو الأطباء مدرسو محاضرو التمريض اللي باش يكونوا هذوم، مستشارو الصحة النفسية، مش أطباء الصحة النفسية، مستشارو الصحة النفسية اللي هما يلعبوا دور أقل، يعني كيما تقولوا لي تكنيسيان سوبيريور متاع الاختصاصات هذه، مش اللي مقدمين في المعالجون الوظيفيون، معالجو الزواج والأسرة، القابلات الممرضات القابلات، المعالجون الفيزيائيون، معالجو الفنون اللي يتعالجوا بالفن والموسيقى، الاخصائيين الاجتماعيين اتسيتيرا اتسيتيرا. شو معناها هذه؟ ماذا سينقلب الهرم من هرم كما نقولوا الياقه البيضاء، الياقه البيضاء هي المهنة التي يلزمك تقرا 5 و6 و9 سنين بعد الباك، كانت هي الاعلى اجرا، الى المهنة ذات الياقه الزرقاء اللي هي أقل على مستوى التكوين، لكن ستكون الحاجة لهم أكثر لأنه الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن ينهي. طبعا عديد المهن ستبقى وباش يقعدوا الأطباء، هنا عندي مثلا الأطباء أخصائي وعلم النفس العصبي، أطباء الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، عديد المهندسين، مهندسين معماريين، عديد 65 عمل اللي بالنسبة لهم من الصعب جدا من هنا 2034 أن تنتهي. يلزمني نقول زادة راه قاعدة صايرة أبديت كل بضعة أشهر لهالمهنة دي، خاطر AI خاصة في اتجاه جنرال AI قاعد يتطور بشكل سريع وسريع جدا، بحيث ما نعرفوش الأمور وين باش تمشي، يعني حتى اللي عملك توقع الشهر هذا بعد 6 شهور ينجم يغيروا. لكن التوندونس جنرال هو أنه مهنة الصنع الصنائع والتي تستوجب فيس تو فيس، وجها لوجه، وتستوجب مرافقة مباشرة، هي المهن التي سيكون لها المستقبل. وهذا يعني أنه الاستثمار في التعليم وفي التكوين يجب أن يكون هناك، وحتى القيمة على مستوى خطر على مستوى مجتمع، كي تسأل صغير تقول إيش تحب تولي، ديريكت يقول لك طبيب محامي، على مستوى القيمة يلزم تحول كبير في المستوى هذا، على مستوى الديسكور اوفيسيال، وعلى مستوى الخطاب الثقافي الجامعي، وعلى مستوى الإعلام. راهو كي باش تولي أخصائي نفسي ولا ممرضة، ولا باش يكون عندها فالور ليس فقط على مستوى مادي، لأنه دورك في المجتمع وأهميتك في المجتمع تعطيك قيمة اعتبارية، مش مسألة قديش تخلص، قديش انت مهم بالنسبة للمجتمع. يلزم يكون تشجيع للأطفال للصغار إلى آخره في الاتجاه هذا، وهذا يعني إصلاح هيكلي لكل ما هو متعلق بالتكوين والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي، لكوفيسيون ضوارب وكل شيء، كل تلك المسائل. ونعتبره اللي على الأقل في بلدان ما عندهاش راهو وكالة تونسية للتكوين المهني كيف تونس، راهو بالامتداد متاحها وبمدارس مختلفة في كل بريسك معتمدية عنا، راهو مدرسة في اختصاصات معينة مختلفة، هذية بنية تحتية يمكن تطويرها والبناء عليها. وأعتقد هذا تحدي لن يكون صعبا، لكن يستوجب شنو؟ رؤية، فيزيون على مستوى 15 سنوات، ونحتاج استراتيجية جدية لإصلاح التربية. تجي وقت نعلقه على المجلس الجديد،
1: مجلس أعلى للتربية
6: اللي مثلا ما فيه حتى مختص في الأعضاء متاعه فيما يخص التكوين المهني، لأنه أنت كي تحط ناس متفقدين في عندك كذا، مانيش نحكي على المنشورات متاعهم، لأني ما شفتش الحقيقة على مستوى البروفيل الموجودين ناس عندها منشورات طويلة وكبيرة جدا، لكن على الأقل على مستوى الاختصاصات ماريتش الحقيقة التكوين المهني في الوقت اللي هو يلزم يكون على الأقل أحد قاطرات المستقبل بالنسبة لإصلاح التربية والتعليم في تونس.
1: أكيد عندكم ما تتفاعل الأستاذ حافظ العموري مع كلام،
7: أنا خاصة نحب نعقب على كلام ستارة كما قال، إحنا عندنا ثورة تكنولوجية، ثورة تكنولوجية قبل اللي نحاتهم وضروا فيها هيك اللي جاوا في الوسط، مش لوطة ومش الفوق. الذكاء الاصطناعي كما قلت انت توا طلع اللي هذوك في الوسط، هما باش يوليو اللي الفوق، والاخرين راهو باش ينقصوا باش يتقلصوا حتى العدد نتاعهم، توا الاطباء وكل شيء معناها باش يكون حاشي كاتر راديولوجي يقول لي حاشي بواحد برك، خاطر الاخرين الكل باش يخدم خدمته من الذكاء الاصطناعي. اذا الذكاء الاصطناعي مس الهرم باستثناء المهن متاع الليعي معناها متاع الذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال باش يقعدوا ديما في القمة وهما اللي باش يقودوا هالثورة هذه. أنا نقول أكبر ثورة عرفتها البشرية هي ثورة الذكاء الاصطناعي اللي باش يقودوها هما المهندسين متاع الذكاء الاصطناعي، المهندسين متاع البرمجيات متاع البيك داتا، هذم الكل هذم هما اللي باش يقودوا هالثورة هذه متاع الذكاء الاصطناعي. بطبيعة الحال هما باش يكونوا في القمة وهذوك ما يمكنش الاستغناء عليهم، أما الأخرين كما قال سي طارق راه هكا اللي كانوا في الوسط هما باش تحولوا، هما اللي باش يكونوا توا في الواجهة وفي القمة.
1: هاي نسمعك بس محمدي مرة أخرى، نذكر نحكيه على منظومة التكوين المهني في علاقتها بسوق الشغل وفي إطار السياسة العامة اليوم للدولة. حكينا زيادة وعطينا مقارنات بدول أخرى، ربطناها حتى بمسألة التطورات الأخيرة اللي قاعد يعيش على واقعها العالم الكل من ضمنها الذكاء الاصطناعي وغيره، ربطناها أيضا بمسألة التكوين الجامعي وشهادات الجامعية اليوم وغيره. وخلينا نقول الاستنتاج العنو لازم يزيد أكثر المراهنة اليوم على التكوين المهني، لازم أيضا يكون مواكب لكل هالتطورات، لازم ينفتح أكثر على المجالات اليوم اللي قاعدة تتصدر اليوم العالم ككل. بسام تفضل.
8: وفعلا لابد من المراهنة مجددا على منظومة التكوين المهني نظرا لعدة اعتبارات. المنظومة التكوين المهني قبل المنافع الاقتصادية وقبل الرهانات الاقتصادية قبل كان عندها رهانات اجتماعية، يعني سابقا كان التلميذ اللي ينقطع مبكرا عن الدراسة يتوجه إلى مراكز تكوين المهني أين يتلقى تكوينا في أي مهنة من المهن. اليوم للأسف الانقطاع المبكر عن الدراسة يلقى روح التلميذ في الشارع مطيش لمدة سنة أو سنتين، ثم بعد البطالة يعني في سن مبكرة يتوجه للأسف العدد كبير من الشباب إلى الجرائم، إلى تعاطي المخدرات، إلى الكثير من الجرائم اللي يمارسوا فيها منذ سن صغرهم، وهذا هي السبب الرئيسي أنه ينقطع مبكرا عن الدراسة. فكان التكوين المهني هو ربما رهان اجتماعي، كان مسعد اجتماعي يساعد على التقليص من انتشار الجرائم، يساعد على أنه الشباب يكون متواجد داخل مراكز التكوين وليس منتشرا في الشوارع وفي المقاهي. فهذا في حد ذاته أخلق حصانة اجتماعية التكوين المهني في فترة ما ضد الجرائم وضد البطالة، بخلاف ربما الحصانة الاجتماعية والرهانات الاجتماعية المهمة اللي كانت للتكوين المهني، كانت كذلك من الناحية الاقتصادية توفر في اليد العاملة وتوفير اليد العاملة بالطبيعة وأمر طبيعي. مش نحكيه على تقليص البطالة. والحقيقة يعني أنا سافرت لبعض الدول لاحظت أنه المهن اليدوية التوانسة متميزين فيها بطريقة كبرى، يعني خاصة يعني في البناء وإلا في النجارة وإلا في الحدادة وإلا في الكثير من المجالات يتميزوا فيها التوانسة بالطريقة المثلى، وهذا نظرا للتكوين المهني. للأسف يعني في فترة ما تم التخلي بتوصيات من صندوق النقد الدولي وتوصيات خارجية عن هذه المنظومة، وربما تم إجهاضها كليا. فلهذا السبب رجعنا نلقاه شباب اليوم يجهل سوق الشغل، شباب يجهل العمل، وهذا ما خلى ربما حب العمل في تونس تقلص. وإحنا في تونس يعني معروف التونسي بالخبرة في المهنية أو الخبرة حتى ربما في العلوم والثقافات. ففي اعتقادي كذلك مهم جدا زاد التكوين المهني أنه خلقنا يد عاملة مختصة، وهذا ما تلقاش في الكثير من الدول اليوم. يعني كتونس ما تحيرش انك تلقى صنايعي في النجارة وصنايعي في الكليماتيزور، لكن بقي اليوم مع تطور سوق الشغل ومع التطورات العالمية ومع تطور الذكاء الاصطناعي لازمنا نقرر انه التكوين المهني لم يتطور، الاختصاصات لم تواكب ابدا ربما كل هذه التطورات، حتى انه اليوم عدم تطور الاختصاصات يخلي جزء كبير من الشباب التونسي يبخل انه يمشي للتكوين المهني. تقول له نجار يقول لك ايش تعمل بيها، انا نجار اليوم ماذا بيها انا نتلقى تكوين في مهنة ربما تتعلق بسلاح الهواتف الجوالة أو تتعلق بسلاح شاشة التلفزيون. للأسف هذايا الدولة بعد ما فرطت في منظومة التكوين المهني يعني تم التوجه للخواص أكثر. اليوم قاعدين نشوف في الخواص التكوين المهني قاعدين يطوروا في الاختصاصات وفما برشا اختصاصات مواكبة للتطورات. هذايا غابت عليه الدولة وهذايا ما يطرح سؤال، هل أنه الدولة ما عندهاش القدرة أن تواكب الاختصاصات أم أنه في فترة مطولة يعني فتحت الباب أمام خوصصة الكثير من المجالات؟ وهذايا نحكيه على الخوصصة بما فيها خوصصة التكوين المهني، هذايا اللي خلى الدولة اليوم تفتقد مكانتها في التكوين المهني. ففي اعتقادي مهم أنه وزير التكوين المهني والتشغيل يتحدث على ضرورة استعادة هذه المنظومة، خاصة في اتجاه أنه الدولة يكون عندها الدور الريادي والدور الأساسي لاسترجاع هذه المنظومة من جديد. لكن إن شاء الله هذايا ما يبقاش فقط مجرد ربما خيارات أو ربما مجرد ملامح عامة للأفكار اللي يتوجه للوزير، إن شاء الله هذا يتطبق على أرض الواقع، لأنه للأسف قاعدين نشوفوا في برشا مشاريع سياسية ومشاريع ربما اقتصادية لكن بقيت إلى حد الآن على الورق. إن شاء الله نشوفوا منظومة التكوين المهني في الفترة القادمة تستعيد أنفاسها، وربما علاش لها وقت نعمل اختصاصات كبيرة تولي تنجم تستقطب ربما من الدول المجاورة الكثير من الشباب اللي ينجم يتلقى اختصاصات في تونس وتنفتح لهنا على استقطاب ربما تلامذة وطلبة من الدول العربية، ولهنا تنجم تولي أنت منارة متاع تكوين مهني في العالم العربي، شرط أنه السياسات هذه تطبق ولا تبقى أضغاث أحلام.
1: سياسات لازمها تطبق. وهوني باش نسالك مباشره أن استاذ قانون الشغل ضيفنا لليوم حافظ العموري يقول لك القايل به احكينا وفسرنا مسار منظومه التكوين المهني في علاقته بالتشغيل الاختصاصات التطورات اليوم في الاختصاصات هذه حتى على مستوى العالم ككل، وين تونس من هذايا الكل، وشنو السؤال الاساسي اليوم سي حافظ العموري يقول لك شنو المطلوب اليوم؟ المطلوب حكيتوا على المخططات انه لازم يكون المساله دي محطوطه بعين الاعتبار، لازم يصير تسليط الضوء عليها على مستوى السياسي العامة للدولة، ما لازمهاش تقعد ربما في إطار مشاريع يصير الحديث عليها أو عناوين كبرى، بقدر لازمها تكون سياسات فعلية اليوم على مستوى الدولة في إطار سياسات والاستراتيجيات. شنو مطلوب اليوم؟ شنو لازم يصير في علاقة بالمسار والمنظومة هذه ككل الدولة؟
7: أول حاجة يلزم تأهيل مراكز التكوين المهني.
1: ما؟
7: فما عندنا مراكز عندهم معناها تقنيات عالية، ولكن ما ننكروش أنه عندنا مراكز راهي غير مؤهلة. مسألة أخرى اقتصادية تعيق التكوين المهني في تونس. احنا وقت نعملوا مراكز في داخل الجمهورية من ولاية من الولايات، قولوا على الميكانيك وباش يتعلم الليبريد ولا الكراهب والواحد وكل شيء ولا أي اختصاص. هو شنو التكوين المهني؟ والتكوين المهني علاش هو مطلوب؟ لأنه باش يعدي فترة في مركز التكوين المهني وفترة في المؤسسة الصناعية ولا في الجراج ولا في الجهات هذوما، ما عندناش وين نخليوهم، ما عندناش مؤسسات اقتصادية عندها قيمة تقنية ومتقدمة تقنية عالية باش نخليو فيها الشباب هذوما اللي يخرجوا باش يعملوا ستاج متاعهم يعديوا 3 و4 و5 شهور. هذو مش شنو باش نعملوا لهم؟ إذا عندنا العائق هذا، العائق الاقتصادي ولا الاختلال في الجهوي خاصة في المؤسسات الكبيرة اللي لازم يكونوا موجودة، إلا هذوك هما باش يمشيوا لها. هو إش كان الحل؟ ما نعرفش توا الحق. الحل كان هذوما ناخذوهم في الصيف ووقت يفرغوا هكا اللي فوية يونيفرسيتير واحد وكل شيء، نجيبوهم باش لمدة معينة باش نحطوهم في مؤسسات يتكمل. ولكن هذا مش كافي، راهو التكوين المهني يلزم يكون 50% 50%. لو كان توا نشوفوا الصناعيين، نشوفوا المقاولين، تو يقول لك نظريا متكون اما ايجا عمليا راهو ناقص تكوين. في البراتيك ناقص تكوين. هذا شنو علاش ناقص تكوين؟ لانه ناقص، لانه سواء ما لقاش وين يعمل التكوين نتاعو، في البقعة هذيك، وإلا زاد المدة ما هيش كافية. التكوين المهني ما ينجح إلا ما نعملوا له 50% 50%. طوال قلت أول حاجة أنا ما نحبش نقول المنقطعين عن العمل هما اللي يمشيوا التكوين المهني، أنا نقول راهو التكوين المهني بالعكس من يلزم اللي خذوا باك حتى بحاجة المهم هم يحبوا يمشوا التكوين المهني. وأنا هوني نرجع اللي قالوا سي طارق، هل المجلس الأعلى هذا للتربية، أنا نقول إذا كان نحبوا نقدموا بالتكوين المهني ونشجعوا هذوك الشباب ويمشي للتكوين المهني، خاطر وقت يوصل للباك يقول لك أنا تو مخر باش نرجع نتعلم صنعش باش نعمل وأنا ما عندي حتى علم بدلة الواحد التكوين هذا. أنا نقول يلزم في المسار التعليمي في الثانوي ندخلوا أكثر ما يمكن مهن مواد تقنية. إيش بيه وقت نعملوا لابوراتوار في ليسي ونعملوا فيه مواد تقنية في كل في بعض الاختصاصات، يا سيدي الاختصاصات المطلوبة على الأقل هو ولا مؤهل ولا يعرف حتى وكان ينقطع على التعليم على الأقل ولا يحب المهن يحب التقنية. أما راهو صحيح راهو أنا نتذكر أمشي مثلا نقولوا التكوين المهني يقول أنا من تواسيت روتار أنا وصلت ما قضيتش الباك باش نرجع للتكوين المهني ما عادش نجم نرجع له، بينما وقت ندخلوا المواد التقنية في المسار التربوي أنا نقول من مش حتى من الأساسي من التعليم الأساسي نعلموهم هيك المهارة اليدوية في أي حاجة وكيف كيف حتى يوصل للتعليم الثانوي، هوني يولي هما يتشجعوا ويمشيوا للتكوين المهني على خاطر هذه زادة راهو تخليهم ما يحبوش يمشيوا للتكوين المهني يقول لك أنا ما نجمش أنا نتبع الصنايع وكل شيء. دونك كما قلت لك معناها شوف احنا عندنا المنقطعين تقريبا 100,000 التكوين المهني الكاباسيتي الطاقة متاعه حسب علمي 28,000 ما تفوتش 28,000 نعم يعني شوف هيك الفارق حتى اللي يحب يمشي للتكوين المهني راه مش بسهوله راه باش يلقى راه التكوين المهني ولا مطلوب برشا راهو
1: ميكرو
7: في بعض المراكز راه ولا مطلوب معناه تلقى الطاقه ينعم الطاقه بخمسه مرات وسته مرات اللي موجود هوني زاد شوف يلزم اون دو انفستير يلزم صحيح الامكانيات ماهيش موجوده بكثره ولكن يلزم توه نخصص ونعطيه قيمة أكبر للتكوين المهني ووزارة التكوين المهني والتشغيل ونعطيها كل الإمكانيات المالية باش تطور وباش تبني مراكز جديدة. احنا عندنا 136 مركز العدد يظهر به ولكن يلزم مراكز تكون موجودة بكثرة ونطوروا فيها وباش نواكبوا هالتطور هذايا إذا كان نحبوا، خاصة احنا قاعدين نشوفوا راه التكوين المهني قاعد يحل في مشكلة البطالة المشكلة اللي يعني توا شوف أصحاب الشهائد العليا معناها تشوف يقاو صعوبات كبيرة بينما يخرج من التكوين المهني ما يلقاش الصعوبات هذية بالكل في بطبيعة العال في اختصاصات ما تصورش قديش اختصاص البناء مطلوب سواء في تونس ولا في غير تونس بطبيعة الحال وقت يكون عنده مهارة كافية في كل اختصاصات راهو تقريب وهذوما راهو اللي قاعدين احنا نعيطوا لهم ويجي يصلح مش عارف كليماتيزور وشوفاج هذوك كلهم راهو من خريجي التكوين المهني يخرج يخدم يزيد يتعلم يخدم صانع عن بعد يحل وحده هو نفسه باش يعاود يشغل ناس اخرين. راهو التكوين المهني محرك كبير مباشر وغير مباشر للتقليص من البطالة.
6: هو لهنا باش نلقاو مقاربتين نكونوا واقعين خاطر صاير من قبل ديبا وبش يصير ديبا حول التعليم يكومبلي مسألة التكوين المهني. فما مقاربة وجدت في بعض الفترات وعبروا عليها حتى وزراء سابقين هي تتمثل في أنه التكوين المهني يكون أحد الصياغ لتصدير اليد العاملة. والبعض يقول لك أنا كي نخرج يد عاملة لأوروبا أساسا وأيضا دول الخليج هذيك باش يرجع لي بالتحويلات المالية وكذا. هي مقاربة رؤية عندها أسسها نختلف معها أنا واحد من الناس. علاش؟ خاطر أنا واحد من الناس مع المقاربة متاع التركيز على التنمية الاقتصادية لهنا في تونس. علاش؟ على خاطر نحن عنا مشكل ديمغرافي كبير باش تبدأ الأمور واضحة. يعني نحن نواجه إشكالية حقيقية. ماشين مازلنا ما وليناش مجتمع متهرم، لكن سنتحول إذا كان يقعد الوضع كما هو إلى مجتمع متهرم، وستتسارع الوتيرة إذا كان نركزوا عليها. هيا أوروبا شحشتها، شحاشتك يا أوروبا، هيا أنا تنكون لك برخيص ونبعث لك وترجع لي تحويلات مالية. رؤية، لكن رؤية غير مستديمة، يعني الأهم مش احيني اليوم وقتلني غدوة، اعطيني توا التحويلات المالية لأني حاجتي بالعملة الصعبة. ليه؟ المستديم هو بناء مجتمع قادر على الاستمرار على هذه الأرض بالاستدامة، وهذا يستوجب مقومات لهنا في تونس على مستوى الحاجات وعلى مستوى المحركات. وبالتالي لهنا أنا معني لهنا بالعكس اللي هو الأسلم كما قال قبيلك معناها بسام، هو أني أنا نتحول إلى قطب للتكوين المهني، ليس فقط للدول العربية أيضا للدول جنوب الصحراء بالمناسبة، اللي نجموا يكونوا معنيين بهذا ونحن قادرين على هذا، لأنه صحيح البنية التحتية للتكوين المهني محدودة، لكن قادرة على أنها تتوسع وليس فقط بمجهودة الدولة. لهنا يلزم فتح الباب أيضا للتعليم التكوين المهني الخاص، لهنا طبعا يلزم برشة مراقبة ومتابعة، لكن الدولة وحدها ما هيش مش نجم تواكب الاستثمار المستقبلي في التكوين المهني. بما معنى أنه موضوع التكوين المهني ليس فقط محرك للتنمية الاقتصادية من هنا العامين 5 سنين 10 سنين، لا لا، ينجم يكون أحد مقومات استدامة هذا المجتمع على هذه الأرض، بأنه نوخر ونعدل في عملية التهرم، لأنه مسألة التهرم خطر هيكلي يضرب مشمل التوازنات العامة الاجتماعية والمالية وغيرها في البلاد، وهذا يستوجب بالضرورة أنه نحط التكوين المهني في قلب الإصلاح التعليم والتكوين في تونس. وكما قلت للأسف ما شاهدته على مستوى يعني شفت رؤية كلاسيكية بالنسبة للمجلس الحالي للتربية، التركيز على التعليم الثانوي واختصاصية التعليم الثانوي بالمنطق القديم، في الوقت المطروح هو أنه يقع استعادة دور التعليم التقني والتكوين المهني على مستوى الإصلاح العام للتربية.
1: واضح طب زاد تفاعل بسامة،
8: هو في نفس يعني التمشي تقريبا. شوف راهو اليوم مش المشكلة زادة في التطوير فقط تكوين المهني، فما حتى يعني مهن يلزمنا نحافظوا عليها، لأنه اليوم حسب ما قاعدين نشوفوا يعني فما مهن يشتغلوا فيها إلا كبار السن، يعني مثلا النجارة الحدادة اليوم زادة يلزمك تحافظ على المهنة ذي، لأنه حسب التمشي هذا حاليا نهار آخر مش تلقى نجار تونسي، شو اللي يعني المجتمع التونسي يبحث عن ربما يد عاملة أجنبية تخدم له نجارة، تخدم له الحدادة، تخدم له أي قطاع آخر، وهذه يلزمنا نحافظوا عليها، بخلاف أنه نحكيه على مواكبة الذكاء الاصطناعي والتطور، فما مهن لازم الدولة تشجع أنه تحافظ عليها وأنه تطورها ربما وتخلق فيها ربما تطورات جديدة، لكن مع الحفاظ عليها، لأنه حتى اليوم قاعدين نشوفه يعني للأسف يعني شفناش الشباب صغير في العمر متكون في بعض المجالات هذه اللي كنا نحكيه عليها. نقطة أخرى مهمة في اعتقادي أنه التكوين المهني اليوم لابد أن لا يتوقف عند الصناعة فقط، لابد أنه يشمل مجالات أخرى، كون مهنيا أشخاص ربما في مجالات الفلاحة، في مجالات التجارة، مش فقط تقتصر على المهن الصناعية، بل أنه اليوم يعني العالم انفتح على الكثير من المجالات، وعندك روافد اقتصادية التكوين المهني، لما لا يكون عندك تكوين مهني في مجالات السياحة وتحاول تواكب التطورات السياحية وتخرج من أنه من دائرة أنه يعني تستقبل السائح بالطبال والزكرة في حلق الود، أخلق ربما فئة شبابية جديدة قادرة على استيعاب الرؤى الجديدة للسياحة وللفلاحة وللتجارة دون الاكتفاء بالصناعة.
1: واضح، شكرا لك بسام، وشكرا لك زيد أستاذ قانون الشغل حافظ العموري على الحضور معنا في كل مرة في مسائل هكا ومواضيع وملفات مهمة. شكرا لك مرة أخرى على الحضور معنا. احنا نخرج فاصل موعد الأخبار مع زميلتنا هدى وصلي، وبعد نرجع نكمل معكم قيت الملفات الأخبار لساعتنا الثانية. تفضل.
2: هنا تونس، الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
3: انفو ميوزيك سبور اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجز الوحيده ديوان فام، مع السلامه. وزير التربية نور الدين النوري أدى صباح اليوم زيارة عمل إلى ولاية بنزرت، اطلع خلالها على آخر التحضيرات اللوجستية والبيداغوجية الخاصة ببناء وتهيئة معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية، استعدادا لاحتضانه التلاميذ والأسرة التربوية بمناسبة العودة المدرسية الجديدة. وقال الوزير أن هذا المشروع كان معطلا منذ سنة 2020، مؤكدا أهميته بالنسبة للجهة.
9: معهد الجلاء في بنزرت هذا مشروع كان مشروع معطل منذ 2020. تولينا كإدارة مركزية في علاقة بالسلطة الجهوية بالسيد الوالي مشكور وبمندوبية الجهوية للتربية بنزرت والإدارة الجهوية للتجهيز، الدفع بهذا المشروع والخروج به من دائرة المشاريع المعطلة إلى دائرة الإنجاز. أهمية هذا المعلم معهد الجلاء أنه في منطقة بنزرت الجنوبية التي يقارب عدد متساكنها 90,000 متساكن، لا يوجد بها أي معهد ثانوي، فيها إعدادية فيها مدارس ابتدائية ولكن لا يوجد بها معهد ثانوي. أهمية هذا المعهد الثانوي أنه سيريح التلاميذ والأولياء من عناء التنقل سواء لبنزرت الشمالية أو إلى مناطق مجاورة مثل منزل بورقيبة. الحل هذا حل جذري ونهائي، أعتقد أنه يمثل فرحة لمتساكني بنزرت الجنوبية، هنيئا لهم بهذه الدرة التربوية، حقيقة درة كما لاحظتم مبنية بمواصفات عصرية تستجيب لكل الحاجيات، فيها قاعة مراجعة، فيها قاعة رياضة، فيها أنشطة، فيها فضاءات رياضية. سنفتتح بالقسم الوظيفي الذي يهيئ للتدريس، ثم نستكمل بعد مدة قصيرة بقية الفضاءات ليكتمل هذا المشروع.
1: والوزير يؤكد من جهة أخرى أن عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة شرفت على الانتهاء، كما أن إعداد وتنفيذ جداول الأوقات في مراحلها الأخيرة مع توفر أغلب العناوين بجل المكتبات.
9: عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة، على فكرة هي ليست منصة، هي منظومة لأنها فيها عمل منظومي متكامل. المنصة تعنى بمهمة واحدة والمنظومة تعنى بمهام متعددة يؤدي بعضها إلى بعض. اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل واستكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير، يعني في الحدود القصوى. نتابع كل ذلك. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي، سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
1: البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تعرب عن تضامن تونس مع السودان وشعبه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها، معبرة عن انشغالها بالوضع الإنساني المتدهور واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بسبب النزاع. وجددت البعثة خلال مشاركتها أمس في جلسة الحوار التفاعلي مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان خلال أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان دعوة تونس للتوصل إلى حل توافقي في إطار ملكية سودانية للعملية السياسية مع الاحترام الكامل لسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.
10: على صعيد دولي، الحكومة البريطانية تتجه إلى إعلان حزمة واسعة من القيود الاقتصادية على مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، تشمل حظر تجارة السلاح المنتجة فيها وإمكانية فرض عقوبات على شركات متورطة في بنائها أو توسيعها، فيما حذر الرئيس الصهيوني من أن بريطانيا ستضع نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ إذا مضت في فرض هذه العقوبات. كوريا الشمالية ترحب بافتتاح جسر بري يربطها بروسيا، وهو أول رابط بري بين البلدين صمم لتعزيز التعاون في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.
3: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
11: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 من أكتوبر 2026 وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبق لرزنامة محددة، لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.

0: Jasmine. دي وين فهم؟
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. مثلا موصلة معكم ساعتنا الثانية، مثلا مش نوصل معكم قيت الملفات الأخبار والمستجدات. مرحبا بكم قاعدين تسمعوا فينا تتابعوا فينا دوا كالعادة. مرحبا بجميع تفاعلاتكم ومقترحاتكم، إذا كان فما ملفات تحبونا نحكي عليها أو نطرحوها مرحبا بالجميع. ذكري رفقني اليوم في الحصة بسام حمدي وطارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد. وكالعادة دائما البداية في ساعتنا الثانية تكون بفقرة الارتيكل دي جور.
1: الارتيكل دي جور،
2: المقال اللي من نصيب طارق الكحلاوي. وفي العادة دائما خلينا نقول بجزء كبير دائما من المقالات اللي يصير اختيارها تكون في علاقة بالوضع الإقليمي، الوضع الدولي، آخر التطورات على مستوى المنطقة والإقليم. والمقال هذايا اللي اختارهنا المرة هذه طارق الكحلاوي، ومعه باش نعرفوا التفاصيل والمعطيات. تفضل طارق لك الكلمة.
3: وطبعا المقالات هذه ما هيش في المريخ، المواضيع هذه كي نقولوا المواضيع الجيوسياسيه ما هيش في المريخ، ما هيش بعيد علينا، يعني تاثيراتها كبيره جدا علينا احنا على الوضع في تونس واستتبعات الازمه في المنطقه ومضيق هرمز، وفي علاقه بدوله عربيه مهمه جدا واحد اهم منتجي النفط، و وضعها وقدرتها على إنتاج النفط وتسويق النفط لديه له تأثير كبير على سوق النفط العالمي وعلى أسعار النفط، ونحن معنيون بذلك بالضرورة. وهذه الدولة العربية سيدة بالمناسبة تلعب في دور يعني تدعم عدد من الدول وتقدم حتى دعم مالي، وهذا في علاقة أيضا بتونس بشكل مباشر وعبر صندوق النقد العربي. المملكة العربية السعودية طبعا طرف مهم ووازن، سواء تتفق معها تختلف مع سياساتها هذاك موضوع آخر، لكن وزنها واضح المعالم. وأي شيء يحدث في علاقة بالمملكة العربية السعودية استتبعاته على مستوى العالم. المقال بعد تنجيل السياق متاعه وتأثيراته وأهميته في السياق الراهن هو من في الفاينانشال تايمز في علاقة بالشركة شركة النفط السعودية أرامكو، كيف أنه يعني أماكن إنتاج النفط اللي تابعة لأرامكو تعرضت إلى ضربات من قبل إيران، وأنه هذا يأتي في سياق ضرب الطريق البديل اللي لقاته المملكة العربية السعودية لتسويق نفطها، لأنه اللي قعدت عدد من دول الخليج تحاول تقوم به في الأشهر اللي فاتت خاصة بعد الهدنة ويعني وقف إطلاق النار، رغم كل الخروقات اللي صارت وقف إطلاق النار، كانت فسحة لمحاولة إيجاد طرق أخرى بديلة للمضيق، مضيق هرمز للخط الرئيسي. ولهنا طبعا الطريق ينبع والبحر الأحمر تحول إلى بديل جدي بالنسبة للمملكة العربية السعودية لتسويق نفطها، لكن الطرف الإيراني في إطار موازين القوى في إطار مواصلة الضغط على الولايات المتحدة لا يرغب في أنه مضيق هرمز تتراجع أهميته، لأنه ورقته هي مضيق هرمز، بالتالي معني بتوسيع الضرب بما فيه الضرب في اتجاه البحر الأحمر والطرق البديلة للمملكة العربية السعودية لدولة الإمارات غيرها من الأطراف الخليجية. ولهنا يجي دور أنصار الله واليمن. ما يحصل من ضربة، هو المقال طبعا على ضربة إيرانية استهدفت الطريق البديل هذايا في اتجاه البحر الأحمر، لكن يطرح أيضا الهجوم البري الحالي. الناس كل قاعدين نسمعوا توا في عودة الصراع العسكري في اليمن بين القوات الرسمية اليمنية للحكومة المعترف بها من جميع الدول العربية لكن المدعومة من المملكة العربية السعودية أساسا، مقابل أنصار الله، يعني حكومة عدن المدعومة سعوديا وحكومة صنعاء أنصار الله المتحالفة مع إيران. ومن الواضح أنه أنصار الله قرروا أنه يقويوا من دورهم في المنطقة ويبدلوا من موازين القوى في اليمن. هنا خريطة، لأنه ديما نتحدث على أنصار الله ودورهم في تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، كان الموضوع أساسا في إطار الحرب على غزة، وتعرضوا لضربات عدوانية من الكيان بعد محاولتهم دعم المقاومة من خلال ضرب كل النقلات التي لديها علاقة بالكيان والتي تمر من باب المندب عبر البحر الأحمر من الكيان أو في اتجاه الكيان، إلا أنه هذه المرة معنيين بالتضييق أيضا على الطرق البديلة. ولهنا عنا الخريطة هذه باش تورينا شنو الوضعية في اليمن من غير ما ندخل برشا التفاصيل وهجوم على التعز والحديدة. الأهم اللي يلزمنا نخليوه في بالنا هو أنه باب المندب وقت اللي المملكة العربية السعودية ستنقل نفطها إلى ينبع وتولي تصدر من البحر الأحمر في اتجاه مثلا الدول الاسيويه اللي هي الكليون الاهم بالنسبه للعربيه السعوديه، تنجم في اتجاه الدول الاوروبيه عبر قناه السويس، لكن ايضا في اتجاه باب المندب في اتجاه المحيط الهندي وبالتالي في اتجاه اسيا، فانه باب المندب يولي بوابه مهمه للطريق البديل هذايا. اليمن مقسومه اساسا الى قسمين، المنطقة اللي راو فيها بشكل بني وين فما صنعاء، المنطقة الشمالية اللي كانت تاريخيا اليمن الشمالي هي وين فما أنصار الله الحوثيين المتحالفين مع إيران، والمنطقة اللي شفوها بالأخضر هي اليمن الرسمي اللي يسيطر على عدن واللي هو الحقيقة يسيطر على الميناء الرئيسي اليمني الذي يشرف على باب المندب. ما حدث أنه منذ حوالي الأسبوع أنصار الله عملوا هجوم من الشمال في اتجاه الجنوب بالمنطقة الشهيرة هي في التاريخ اليمني اسمها منطقة تعز، وإن فما جبل معروف اسمه جبل الحبشي الذي يشرف على باب المندب، ومن يتحكم في جبل الحبشي واللي نجم تصل قذائفه وصواريخه ومسيراته إلى باب المندب مباشرة في اتجاه باب المندب بشكل مباشر، ويقطع الطريق البحري بين عدن والميناء الرئيسي اليمني على باب المندب. وهذه هي الرهان دو المعركة التي تحصل الآن بين الحكومة المدعومة من المملكة العربية السعودية وأنصار الله هو حول أنه إيران تريد توسيع الحصار حول المضائق ومن باب من هرمز إلى باب المندب، والطرف السعودي الذي يحاول منع ذلك من خلال المعركة في اليمن. المعركة في اليمن ما عادش المعركة القديمة حتى النفوذ داخل اليمن اللي اندلعت في 2016 و17 وإلى آخره، الآن معركة جزء من معركة أكبر اللي هي معركة إيران والولايات المتحدة، هذه هي المعركة الحالية الآن. والآن المملكة العربية السعودية وجدت نفسها في قلب هذه المعركة، وهنا يطرح سؤال حول الحلف الذي تم الإعلان عليه، العربية السعودية تركيا الباكستان. ما هو دور هذا الحلف في هذه المعركة؟ هل نحن معنيين بأن المملكة العربية السعودية استشعرت بشكل ما بشكون في قلب المعركة عسكريا إذا توسعت المعركة من مضيق هرمز إلى باب المندب، وبالتالي محتاجة دعم تركي ودعم باكستاني، أم هذا ليس له علاقة بذلك لأنه إلى حد الآن لا يبدو أن هناك مشاركة سعودية مباشرة أو بالتالي تركية باكستانية في هذا الصراع. لكن هناك مسألة مثيرة للانتباه، اللي الجيش اليمني الرسمي اللي يتبع اللي مدعوم من المملكة العربية السعودية المعترف بهم جميع الدول العربية ودوليا أصبحت قدراته الجوية سلاح الجو متاعه خاصة الطائرات الأمريكية الـF-5 ولات تلعب في دور أكبر، ويبدو أصبح هناك دعم قوي من الناحية الجوية لسلاح الجو لهذا الجيش، جيش عدن، وقاعدة تلعب في دور كبير في صد الهجوم الآتي من الشمال. من غير الواضح هل القوات السعودية مشاركة، قوات السلاح الجو السعودي مشاركة بشكل مباشر في هذه المعركة أم لا، هناك أسئلة حول ذلك. لكن نحن بصدد حلقة أخرى في اتجاه توسع وتعقد هذه الحرب الآن أصبحت طويلة الأمد، الأمريكية الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والآن الأمريكية الإيرانية أنصار الله ضد تحول مركز الثقل شيئا فشيئا نحو باب المندب، الإيرانية أنصار الله في مواجهة السعودية وطبعا أمريكا معنية بهذا الصراع المباشر في المنطقة.
2: وإحنا نحكيه على آخر التطورات الإقليمية، آخر التطورات بسام في ذل كما كان يحكي طارق الحرب اللي قاعدة تعيش على وقعها منطقة الشرق الأوسط، ولما نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية ونحكيه على إيران وما حملته هذه الحرب من تداعيات من تطورات من انقسامات وأيضا من تحالفات سواء على المستوى الجيوسياسي على المستوى الاقتصادي. وطرحت عدد كبير من الملفات اللي قلنا اخذت كل هذه المحاور بعين الاعتبار. فمشكون يقول انه الحرب هذه خلقت توازنات جديدة او بصدد فرض او خلق توازنات جديدة على مستوى العالم، انه الحرب هذه بدورها فتحت الابواب ربما لحروب اخرى لصراعات اخرى لخلافات اخرى ظهرت الى الواجهة من جديد اليوم. وغيره كيفاش تبعت كل هذا بس من منطلق المقال والمستجد اللي كان يحكي عليه طارق؟ تفضل.
4: هو الحقيقة متوقع أنه يتم استهداف أكبر مصفات أو على الأقل من أكبر المصفات اللي تصدر في أو تنتج النفط في السعودية، لأنه مصفات جازان هذه اللي تم استهدافها حسب التقارير فإنها تنتج حوالي 400 ألف برميل يوميا من النفط. لكن في اعتقادي الغاية ليست فقط استهداف البراميل أو عدد براميل النفط اللي تنتجها، بل أنه الغاية أوسع وأشمل. يمكن اعتبار ربما الاستهداف هذا أحد الأوراق التي تعتمدها إيران في حربها ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد الكيان الصهيوني. اليوم معلوم يعني أنه السعودية بعد التوتر الشديد اللي حصل في مضيق هرمز بحثت عن بديل، بحثت عن مسار بديل لتصدير نفط اللي هو عن طريق عبر باب المندب. اليوم الغاية من هذا الاستهداف في اعتقادي هو استهداف إيراني عن طريق الحوثيين، هو الغاية منه

0: ليست فقط متعلقة باستهداف الإنتاج. الرسالة الثانية أنه إيران من الناحية الاستراتيجية لديها لاعبين، لديها حلفاء بإمكانهم أن يساعدوها في هذه الحرب، وبإمكانهم أنهم يضيقوا الخناق على أعدائها، سواء حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ممن تصفهم دول عربية كونهم أعداء. فتريد أن تبين كون أن الحوثيين مازالوا اليوم إلى حد اللحظة لاعب رئيسي في تلك المنطقة المهمة، لاعب رئيسي في البحر الأحمر، وبإمكانهم أنهم يعطلوا التصدير. وكذلك أعتقد أنه اليوم الغاية من هذا الاستهداف هو كذلك الترفيع في كلفة الحرب على السعودية. اليوم السعودية يعني تعطل تصديرها للنفط منذ انطلاق الحرب، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز، وحاولت التوجه إلى باب المندب. اليوم من خلال هذا الاستهداف إيران تريد أن تكلف السعودية أكثر في قيمة الحرب، وتريد كذلك أن تشتت دفاعاتها الجوية في اتجاه أنها يعني الضربة التي شنت يوم الاثنين يعني استهدفت الكثير من المناطق. وأظن أنه في ذلك زاد رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكون أنه لا توجد خطوط إمدادات طاقة بعيدة عن يد إيران وبعيدة عن يعني الضغط الإيراني. ففي اعتقادي اليوم ليس من مصلحة الرئيس الأمريكي أنه ما زالت متعطلة اليوم إمدادات الطاقة، فهذا يخلق عليه ضغط داخلي، وهذا يخلق عليه ضغط حتى من حلفائه خلال الفترة الحالية. ففي اعتقادي يعني هذه الضربة ربما ستليها ضربات أخرى، باعتبار أنه مش الأولى، تقريبا في آخر جويلية وفي أوت ثم استهدافات للمصفات وللشركة التابعة لأرامكو عبر الطائرات المسيرة، وفي ذلك أعتقد كذلك جس نبذ للسعودية على مدى قدرتها على تقييم هذه الضربات وعلى مدى قدرتها على استعادة الإنتاج في هذه المصفات. فأظن أنه المسألة ليست فقط استهداف لمنشآت تقية، بل هي استهداف لخطوط المناورة التي تعتمدها السعودية، وكذلك ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أساسا على دونالد ترامب من خلال مواصلة خنق كل يعني مناطق إمدادات الطاقة. وفي اعتقادي مهم جدا زاد التنويه إلى أن الحوثيين صحيح هم دائما يتفاعلون مع الخطط والاستراتيجيات الإيرانية، لكن هم بدورهم يحبوا يبينوا في ظل يعني التقلبات الداخلية اليمنية، يحبوا يبينوا أنهم ما زالت عندهم القدرة، أنهم ما زالوا لاعب رئيسي في تلك المنطقة.
1: هو واضح بسام، وإحنا أكيد باش نواصل نحكيه على آخر التطورات الإقليمية بعد شوية. باش التحق بينا كالعادة زميلنا نور الفارسي في فقرة بالأرقام اللي دائما زد ما نختاروا أنه نحكيه في آخر ما يحدث في العالم في المنطقة على مستوى التطورات. كما قلنا كما مهم نعرفوا شنو قاعد يكتب اليوم من مقالات من دراسات، مهم زادة زادة نعرفوا شنو قاعد يتقدم من أرقام ومعطيات. بعد شوية نعرفوا الموضوع اللي اختارهنا زميلنا نور الفاسي في فقرة بالأرقام، ولكن قبل هذه نخرج معكم فاصل صغير ورجعنا.
2: هنا تونس،
3: هنا تونس،
2: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت.

0: الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 31 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس. مازلنا باش نوصل معاكم بقية الملفات أو الملف الأخير والفقرة الأخيرة كالعادة. قلت لكم مش نرجعوا على تطور آخر على مستوى المنطقة، نحكي على اليمن وشنو التطورات اللي قاعدة تصير في اليمن وإلى أين تتجه المواجهات. سؤال طرحوا نور واختار العنوان لفقرة اليوم في بل الأرقام. نذكر حاضرين معانا في البلاتو بسام حمدي وطارق الكحلاوي في التحليل والنقاش، ونمشي معاكم مباشرة لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: كالعادة مع زميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا بسام، أهلا وسهلا باللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا وبطارق وبسام. كما قلت أنت موضوعنا عنده علاقة زادة باللي كانوا يحكيوا فيه في علاقة بمقال اليوم اللي هو التطورات الأمنية الاخطيرة اللي صارت في اليمن. مش نعطيه تفاصيلها كالعادة، عدد الخسائر، الأسلحة اللي تم الاعتداء بها من كلا الطرفين على لزوز أطراف، نحكيه على الحكومة اليمنية والحوثيين. اليمن كما قلت بسام يرجع اليوم بقوة لواجهة الأحداث بعد تصعيد عسكري هو من الأعنف في الفترة الأخيرة، وخاصة في تعز الحديدة. المواجهات بين الحكومية بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين خلفت أكثر من 300 قتيل في ظرف أيام فقط، وهذا هو رقمنا لليوم. نحكي على نهارين السبت والأحد القوات الحكومية أعلنت مقتل 84 من عناصرها، في حين مصادر الحوثيين أكدت مقتل 57 من عناصر الجماعة متاحة. المعارك توسعت على أكثر من جبل، القوات الحكومية قالت أنها استعادت مواقع غرب تعز ومواقع جديدة جنوب الحديدة، وأعلنت زادة أحباط محاولة تسلل الحوثيين في جبهة الضباب. قالت أنها خلفت أكثر من 20 بين قتيل وجريح في الصفوف متاحهم. وبالتوازي مع المعارك البرية تم تنفيذ 13 غارة جوية على مواقع وآليات وتجمعات الحوثيين في محافظة البيضاء، ومن بين الأهداف منصة لإطلاق الصواريخ وغرفة قيادة وسيطرة. الحوثيين أعلنوا زادة على إسقاط طائرة استطلاع سعودية من نوع CH-4، لكن وراء لغة المعارك والغارات ابتسام ثم مأساة أخرى قاعدة تكبر، مأساة المدنيين والنزوح. بين 3 و 6 سبتمبر فقط نسحت 3319 عائلة، يعني 17702 شخص، في حين خلال 72 ساعة الأولى وحدها شهدت نزوح 1643 عائلة، أي قرابة 8900 شخص. وهذا الكل يصير في بلاد انهكتها قرابة 12 سنة من الحرب ابتسام، حرب حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الواردة في دراسة حديثة رجعت التنمية البشرية في اليمن للوراء بحوالي 21 عام. اليوم عنا أكثر من 22 مليون يمني متوقع أنهم يحتاجوا المساعدات الإنسانية خلال سنة 2026، وأكثر من 18 مليون يعانيوا بالفعل من جوع الحاد، وحوالي 5 ملايين وصلوا لمستويات شديدة من الجوع. وزيد أكثر من 2.2 مليون طفل أقل من 5 سنين يعانيوا للأسف من سوء التغذية الحاد، وأكثر من 60% من العائلات ما عندهاش استهلاك غذائي كافي، والفقر متعدد الأبعاد وصل إلى 82.7%. يعني الأزمة ما عادش أزمة حرب فقط، بل ولات أزمة غذاء وصحة وتعليم ودخل ومستقبل لكامل ملايين اليمنيين. وحتى المساعدات الدولية قاعدة تتراجع ابتسام، خطة الاستجابة الإنسانية لسنة 2026 إلى حدود منتصف جوان ما تحصلتش حتى على 15% من التمويل المطلوب، وهذا أجبر منظمات دولية على تقليص أو تعليق برامج غذائية وصحية. النزوح بدوره ولا واقع دائم بالنسبة للملايين اليمنيين. في 2023 كان فما حوالي 4 ملايين ونصف نازح داخل البلاد، في مارس 2026 العدد وصل لحوالي 5 ملايين و 200 ألف نازح، والنساء والأطفال للأسف يمثلوا نسبة كبيرة منهم. أما الأخطر فاتورة الحرب يمكن تكون الفاتورة اللي ما تظهرش مباشرة ابتسام في صور المعارك اللي هي الأطفال. حوالي 34.5% من الأطفال في سن الدراسة في اليمن خارج المدارس، وهنا نحكيه على جيل قاعد يخسر التعليم وبالتالي المهارات وفرص الشغل وإمكانية الخروج من دائرة الفقر مستقبلا. والطفل اللي يخرج من المدرسة بسبب الحرب عفوا والفقر والنزوح يولي أكثر عرضة للعمل والتسول وحتى للتجنيد في النزاع المسلح. نجيه للتجنيد توا في في النزاع المسلح. في سنة 2022 وحدها تم التحقق أمميا من تجنيد 1056 طفل، 933 ولد و 123 بنت، واستعملوا في القتال والحراسة ونقل الذخيرة ونقاط التفتيش، وبعضهم كان عمره أقل من 15 سنة، والنساء بدورهم يدفعوا ثمن كبير للحرب هذه. التقديرات الأممية تشير إلى أنه حوالي 6,200,000 امرأة وفتاة يواجهوا مخاطر مرتفعة للعنف، وأنه امرأة من كل 3 نساء تتعرض لشكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. يزيد على هذا الكل ثم جرح آخر ما يتشافش بالعين ابتسام، ليه الصحة النفسية، حوالي 7,000,000 يمني عفوا كانوا في 2025 محتاجين لدعم نفسي متخصص، نحكيه على رقم كبير 7,000,000 في بلاد نعود نقوله أنهكتها سنوات من القصف والخوف والفقر والنزوح وفقدان الأقارب. يعني بعد قرابة 12 سنة حرب اليمن ما عادش تتقاس فقط بعدد القتلى ولا بعدد الجبهات المفتوحة، اليوم نحكيه على ملايين الجياع والنازحين، أطفال خارج المدارس، سوء تغذية، فقر، وعائلات فقدت مصادر رزقها، ومجتمع كامل قاعد يحمل إثار حرب طويلة.
1: واضح نور، كانت هذه آخر الأرقام المعطيات اللي تم تقديمها في علاقة باليمن وإلى أين تتجه المواجهات والأمور. كما كنت أحكي أنت حتى طارق ونبدأ معاك، أنه منطقة الشرق الأوسط اليوم فتح فيها أكثر من باب في إطار مواجهات، في إطار صراعات، في إطار حروب اللي قاعدة تلقي بذلالها تقريبا على المنطقة ككل، كما مرة أخرى سواء على المستوى الجيوسياسي على المستوى الاقتصادي وغيره. نعرف أنه من بين أبرز الملفات اليوم المواجهات وسؤال إلى أين تتجه الأمور، ما نجموش نستثميه مثل السؤال هذية اليمن وما يحدث في اليمن، كيف يمكن فهم التطورات الأخيرة تداعياتها. ناخذ من عندك التفاصيل طارق، تفضل قراءتك.
3: معناتها أنا باش نعلق طبعا على اليمن، نحب بعد نرجع لتونس في علاقة بموضوع تأثيرات النفط، ونتفاعل مع اللي قاله قبيلة بسام في علاقة بالنقاش حول العقود منين جاء وعدم تجديد عقود ومجموعة من الأشياء، لأنه النقاش هذا مرتبط ببعضه. علاش عنا هالموضوع متاع النفط؟ لأنه فما حاجة للنفط بسبب الأزمة الحالية، معناتها فما معركة حقيقية حول النفط، وفما نقاش اسمه يتحل حول مسألة العقود وكيف تتصرف تونس في هذا المضمار. نبدأ باليمن. اليمن طبعا منيش نعمل مقدمة تاريخية، لكن اليمن هو أحد جناحي العرب، التاريخ العربي القديم قبل الإسلام وبعد الإسلام كان هو تاريخ محمول من جناحي، جناح الجزيرة العربية العميق العدناني والقيسي، القبائل القيسية، والجناح الآخر جناح جنوب الجزيرة العربية اللي نسميه اليمن، اللي هو الجناح القحطاني، القبائل اليمنية. والتاريخ العربي السياسي، تاريخ الأموي، التاريخ العباسي، هو تاريخ كان أحد محدداته الرئيسية الصراع اليمني القيسي، هل هزوز أجنحة هذه اللي تمثل معناتها الشبكة القبلية العربية، يعني القبائل العربية إما بشكل من الأشكال تعود إلى العدنانية القيسية أو تعود إلى القحطانية اليمنية، وهذا موجود حتى عنا نحن في شمال أفريقيا وفي الأندلس. اليمن هو مكون أساسي في الذاكرة الجمعية العربية، وهو على مستوى اللغة العربية نفسها وعلى مستوى التاريخ العربي. لكن اليمن أصبح فقيرا ودخل العصر الحديث فقيرا للأسف، رغم أن يعني من أكثر المناطق خصوبة في المنطقة العربية القديمة هو اليمن، وعاش انقساما تاريخيا بين جزئين، جزء جنوبي وجزء شمالي، جزء الشمالي الجبلي والجزء الجنوبي اللي موجود على السواحل والأكثر خصوبة مرتبط بالجغرافيا متاع سلطنة عمان. عدن وصنعاء هما الزوز اللي مثلوا التنافس القديم. وحد اليمن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وأن اليمن الجنوبي اللي كان اشتراكي موالي للاتحاد السوفيتي اضطر للتوحد مع اليمن الشمالي الذي كان يقوده العقيد عبد الله صالح، وبقي اليمن كذلك إلى أن حصلت الثورات، وفي الثورات تقسم مرة أخرى وانقسم البيئة خصبة لانقسام اليمن، سواء للتعقيدات القبلية وإلا للاختلاف السياقات الجغرافية هذه بين الجنوب والشمال، والمصالح أيضا الأجنبية وتدخل دول المنطقة والإقليم. والمملكة العربية السعودية كانت ترى دائما أن اليمن يجب أن يبقى في مكان لا يهدد المصالح السعودية، وكلما كانت ترى العربية السعودية أن اليمن يمكن تصير فيه تحولات كما صار في الستينات أو يعني تغييرات اللي تنجم تأثر على المصالح المملكة العربية السعودية، تتدخل المملكة العربية السعودية مثل ما أيضا تدخلت مصر في فترة من الفترات. اليمن موجود مرة أخرى في قلب التوازنات، ما عادش الإقليمية بل العالمية، في سياق حرب غزة اكتشف العالم أن هناك يمنيا يمكن أن يوقف الملاحة على مستوى باب المندب وفي البحر الأحمر، وأن يؤثر على واحدة من أهم القنوات في العالم قناة السويس. والدولة المصرية خسرت مليارات الدولارات بسبب حرب غزة، بسبب أن وأنصار الله قرروا أن يقفوا مع المقاومة الفلسطينية في حرب غزة. كان اكتشافا مزلزلا، لأنه ضرب أحد المسلمات أن الولايات المتحدة قوتها الأساسية قائمة على التحكم والضمان بين ضفرين سلامة الإبحار في المياه الدولية، وما فعله اليمني شكك في هذا هذه المسلمة التي استقرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ضرب هذه المسلمة. وحتى التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا في هذا الاتجاه لم ينجح في ذلك، وقد تفهم معركة ثائرية مع أنصار الله، والآن هي مستمرة. وتجنبت المملكة العربية السعودية بعد الهدنة اللي سارت في 2021 التورط في الصراع اليمني، لكن الآن المسألة ولت تمسها بشكل مباشر، لأنه الطريق البديل كما قلنا سيتضرر. نجي توا للجزء الثاني بالنسبة لينا، اللي هو متعلق بالمسألة النفط، وفي تفاعل مع الكلام اللي كان يقول فيه قبيلة بسام. هو في الحقيقة تفاعل مع فجأة نلقينا في وسائل التواصل الاجتماعي فيها نواب معناها راه لم يتم تجديد عقد وكذا، وهو حاجة غريبة. يعني أنا نرجع للتدوينة قام بها خبير في المسائل النفطية محمود المايم ونائب سابق في المجلس التأسيسي، يشرح فيها الموضوع دير حتى خريطة نحطوها متاع أهم الأبار النفطية والغازية، وقال المعطى المتوفر. المعطى المتوفر هو أنه بالنسبة لتونس، فأنه إذا كان فما معناتها بالنسبة للبئر الذي تم الحديث عليه هذا ريمورا ولا حاجة كما كان، فهذا البئر تم التجديد له وينتهي في عام أعتقد 33 أو 34، ما فماش مشكلة متاع التجديد. بل يضيف معلومة أخرى، شي يقول فما بئر آخر، بئر صباح أو حاجة من نوع هذا، تمت عقد الإمضاء على العقد مع شركتي آني وشركة أمفين النمساوية، آني الإيطالية والأمفين النمساوية، عام 2025. يعني مش فقط لم يتم تجديد عقود، بل تم عقد إمضاء عقود جديدة فيهم في 2025. أعتقد موضوع هذي متاع النفط يجب التدقيق فيه. أنا واحد من الناس شاركت في حملة وين البترول، لكن من هي زاوية؟ مش من زاوية ترى فما بترول مقلتناش عليه الدولة. أنا كنت في ليتيس وأعلم جيدا اللي عنا الخريطة بشكل عام متاع الأبار، واللي الأبار المتوقعة والاستكشافات المتوقعة في تونس بدأت تتقلص من السبعينات، ثم بشكل خاص مع الألفينات، والشركات الكبرى عموما خرجت من تونس. وبالتالي ما فماش توقعات مش تكون فما استكشافات كبيرة، وذلك علاش ما نلقاوش شركات كبرى بخلاف إني، لأنه يعني إني معنية بشكل جيوسياسي بمنطقة شمال أفريقيا، خاصة ثلاثة دول ليبيا تونس الجزائر. فإنه الشركة الأخرى الوحيدة اللي تتسمى نسبيا كبيرة ما صغيرة مقارنة بالشركات الكبرى هي الشركة النمساوية. الحقيقة أنه المشكل في علاقة بالنفط والغاز ليس أنه فما نفط وغاز والدولة ما قالت الناش، لا، هو في علاقة بالحوكمة، أنه فعلا فما إشكالات في علاقة بكيفية مراقبة هذه الأبار، أنه فما إشكالات حول الشفافية في علاقة باختناء النفط بالأسعار المدعمة وتزويده داخليا، أنه فما إشكالات حقيقية في علاقة يعني
4: الامتيازات
3: التجديد الامتيازات. وأيضا فما إشكالات حقيقية في أنه بعض المسؤولين والموظفين في الدولة أو في شركات الدولة كيفاش يتنقلوا أحيانا لشركات الخاصة هما أو أعضاء من عائلاتهم. هذه مسائل متعلقة بالحوكمة، مشكلة النفط والغاز كيما بقية المشاكل المتعلقة بالريسورس هذوما الموارد الطبيعية متعلقة بالحوكمة، مش فما حاجات ما في بالناش بها، مش هذه المشكلة، كيفية تسيير ذلك هذا المشكل الرئيسي. وللأسف هناك سردية مبنية على أحلام أنه تونس ويحطك الخريطة متاع هاوكا برشا نفط وغاز في الجزائر، برشا نفط وغاز في ليبيا، شبي تونس في الوسط ما جاهش. هو ليه تسامبلمون؟ لأنه تونس كان امتدت نحو الجنوب في اتجاه الصحراء وفي اتجاه الغرب والشرق مش يكون عندها نفط وغاز، لأنه أغلب الأبار موجودة في تلك الأماكن في اتجاه الجنوب، سواء الجنوب الليبي، الجنوب الغربي الليبي أو الجنوب الشرقي الجزائري بكل بساطة. يعني كيما دايور المياه الجوفية، نلقاو مخزون المياه الجوفية في ليبيا ومخزون المياه الجوفية في الجزائر أكثر من مخزون المياه الجوفية في تونس. يعني تلك هي الخريطة الجيولوجية اللي عندنا. فما صحيح منطقة مشتركة مع ليبيا يمكن تطويرها بالتعاون مع الجانب الليبي، لكن تعطل ذلك ناتج على ممكن أسباب سياسية وعدم وجود تعاون بما فيه الكفاية في هذا الملف. لكن بخلاف هذا فما المنطقة الكل، منطقة المياه الإكسكلوزيف إيكونوميك زون، يعني المنطقة الاقتصادية الخالصة في اتجاه العمق البحري التونسي بما يتجاوز المياه الإقليمية، هذه كمنطقة ربما للاستكشاف والتتبع والتثبت، ولكن الاستكشاف البحري في خص النفط والغاز صعب ومكلف على عدد من الشركات، وبالتالي هذا يلزم شركات ترغب في المغامرة وعندها رأس مالي يكفي لذلك، وبالتالي يلزم النقاش لهنا. باركونتر هو علاش فما بعض هذا النقاش، هو ما يتم ذولي صارت كونفوزيون بين حاجة هبطت في بلاغ رئاسي عند استقبال الرئيس لوزير الخارجية الألماني وهذا الموضوع اللي هو مسألة مراجعة الاتفاق. هو ما يتم ليس مراجعة عقود شركة النفط، لا مش هذا، موش صاير هذا، ما هو موجود باركونتر وممكن يكون فيه عركة بين السلطات في تونس والاتحاد الأوروبي، هو موضوع مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق مطلوب أوروبيا توسيعه، وربما فما رغبة أوروبية لاستئناف المفاوضات، وربما تونس ما مشيتش في المفاوضات هذه، وربما تم تأجيل أحد محطات المفاوضات في الأشهر والعام الفارط بما جلب غضبا أوروبيا وجلب ضغطا أوروبيا من أجل استئناف المفاوضات، ورغبة تونسية في أنها تعمل ساعة assessment، تعمل تشخيص لاتفاق الشراكة للعود 95، وهذا ضروري وشرعي ومشروع. وأنا واحد من الناس كنت في اللي تاسع عملنا مرة ندوة حول هذا، حول ضرورة أنه تقوم تونس بمراجعة شنية استتبعات ونتائج اتفاق الشراكة اللي صار 95 مش نجم صحه أشياء جديدة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقات جديدة، وبدون معناتها أنا نعتقد ورانا هكا عنا معناتها هكا في وضع نحن دولة عظمى، لا لا، أما من حقنا زيادة حتى كان مناش دولة عظمى أنه ندخل المفاوضات هذه نعرف وين مصالحنا باش نجمو نتفاوضوا تو سامبلومون. دونك أعتقد اللي صارت كونفيزيون في بعض الصفحات في هذا الاتجاه، وللأسف فما ولات حالة هستيريا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وفي عوض مرة أخرى نرجع بعد هذا الصيف الصعب أنه نركزوا ونخموا وين كانت فما المشاكل في هذا الصيف اللي ما نحبوش نراو كيفه مرة أخرى، ونركزوا على الأسباب الموضوعية والتشخيص الموضوعي بما فيه المصادر الطاقية، بما فيه موضوع الغاز ومنين نجيبه في الغاز، ومسألة كيفاش نجمو نعوضه والنوعه في مصادر الغاز متاعنا، وكيفاش نركزوا على مزيد توسيع الطاقات المتجددة، وكيفاش نشوفوا معناتها حلول مرحلية وحلول طويلة الأمد للمواضيع هذه، نمشي في نقاشات وهمية ليس لها علاقة بالواقع، وتلقى الناس مصدقة وتناقش في كل مكان. غريب جدا، وهذا يوري اللي بالحق الإعلام الأساسي اللي قائم على التحقق من المعلومة ولا في معركة حقيقية في علاقة بعصر ما بعد الحقيقة. نحن في عصر ما بعد الحقيقة، ديش تلقى ناس تتداول في موضوع كأنه حقيقة ما عنده لاساس لا رأس، قولوا يا ودي وين هذا، وين خرج، انا هي انا هو المصدر الرسمي اللي قال تونس راهي ما صححتش ما جددتش عقود، يقول لك قال شفتها في الانترنت شفتها، وتلقى ناس راهو متكونين، نحن نحكيو قبيله على التكوين عاملين الخمسة والسبعة سنين بعد الباك ويبدا يبارتاجي لك حاجه كيما كي بدون تحقق او تثبت. نحن في مرحلة صعبة وخطيرة جدا، مرحلة ما بعد الحقيقة هذه، ومعنيين هنا في وسائل الإعلام حقيقة لتفكيكها والتركيز عليها. وللأسف نحتاج أحيانا نلقاو أخبار كي من هكا منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي نتفاعلوا معها، ما كانش باش تنتشر كالنار في الهشيم بدون أي أساس.
1: واضح، حياتك صح طارق. ما هو احنا بدينا نحكيه على
4: نحكيه على نفتنا ولا نفت اليمن تو
1: نحكيه على
3: دينا في الاخر يهمنا
4: نفس الموضوع.
1: هو كما قال طارق في الاخير هو مناقشه كل التطورات اللي قاعده تصير في المنطقه، اللي قاعده تصير في الشرق الاوسط، والاستتباعات نتاعها والتداعيات نتاعها بسام، حتى تقريبا مختلف الحروب والصراعات والمواجهات اللي قاعده تصير على امتداد السنوات هذه كل على مستوى المنطقه، عندها تداعياتها تقريبا على كامل المنطقة، صحيح ولو كانت بدرجات طبعا مختلفة، مش كما دول هي معنية بطريقة مباشرة في الحروب وفي المواجهات كما مش دول أخرى غير معنية، ولكن على مستوى التداعيات هو تأثيرها بدرجات مختلفة ومتفاوتة، ولكن تقريبا على المنطقة. وشفنا حتى مثلا اختصار غلق مذيق هرمز وغيره والامتدادات الغذائية ومسائل النفط وغيره من ما يهم هل اليوم الطاقة وكل المسائل. اليوم بجينا نحكي على المواجهات في اليمن، إلى أين تتجه الأمور والوضعية وتداعياتها واستتباعاتها. هما فيما بعد ما طارق تفاعل مع الموضوع اللي طرحته وانت في بداية الحصة، والاستنتاج كان عموما أنه تنجم تكون جزء من النقاشات اللي مبنية على الفضاء الافتراضي والفضاء الإلكتروني اليوم بسام، مش مبنية ربما على معطيات صحيحة أو معطيات دقيقة، شيء اللي يخلي النقاش إلى مسائل غير دقيقة، وهذا لازم يصير التوضيح متاعه ويصير التدقيق متاعه ويصير دائما بناء كل هذايا على المعطيات الصحيحة وعلى المعلومة الصحيحة وعلى الحقيقة. تفضل بسام نسمع.
4: هو إن شاء الله يتفاعل معنا يعني رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، إن شاء الله يحضر معنا لمزيد توضيح في المسألة هذه متاع يعني مراجعة الاتفاقيات، خاصة ونحب نعرف زادة دور البرلمان في مراجعة الاتفاقيات ومراجعة الامتيازات اللي هي يمكن اعتبارها أكبر الإشكاليات الحاصلة في الاتفاقيات المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستخراج نفط. يعني هذا موضوع في اعتقادي لابد أن يحظى بالاهتمام الكافي، ولابد أنه نلقاه فيها احنا كوسائل إعلام التوضيحات اللازمة والكافية في اتجاه أنه التونسي يعرف المصادر الطاقية والماشية كيف ماشي كيفاش تحكم فيها البلد التونسية، هل انه الشركات الاجنبية ذي تاخذ في النسبة الاكبر يعني من الموارد المالية. يلزم هذه النقاط كل هذه تتوضح خلال الفترة القادمة. نرجع للموضوع بالارقام اللي اختاروا نور. الحقيقة هو السؤال المطروح، لماذا الان يعني عادت المواجهات الى اليمن؟ لماذا الان فتحت جبهات القتال من جديد بعد ان كانت اليمن تقريبا في هدنة او ما يسمى بتجميد الحرب منذ سنة 2022؟ هذا في اعتقادي اليوم ما يحصل في اليمن من اشتباكات هو اول شيء انعكاس للحرب اليمنية، الحرب الايرانية الامريكية على اليمن، وخاصة انه اليوم القوات اليمنية الحكومية المدعومة من السعودية تريد السيطرة على منطقة الساحل، وتريد كذلك السيطرة على مدينة تعز باعتبارها هي المناطق المطلة على البحر الأحمر، وهي المناطق بالتالي المطلة على باب المندب. هناك رغبة من القوات الحكومية اليمنية المعترف بها في إزاحة الحوثيين وأنصار الله الحوثي من تلك المنطقة، وبالتالي سحب ورقة من أوراق الإيرانية التي تضغط بها على السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اللي هي التحكم في باب المندب وتعطيل حركة الملاحة هناك. الغاية هنا ليست فقط يعني يمنية بل هي أشمل، وكذلك ربما السبب الثاني يعني اندلاع الحرب خلال هذه الفترة هناك محاولة لتغيير موازين القوى. يعني القوات اليمنية تسلحت وتمكنت من ربما التسلح من جديد عن طريق السعودية خلال الفترة الماضية، وتريد اليوم اختبار مدى قدرة الحوثيين أمامها، ومما لا شك فيه أنه اليوم ربما أنصار الله الحوثي ستكون من أكثر ربما القوات المسلحة والكتائب المسلحة المستهدفة خاصة بعد المساندة المسلحة وبعد قيام أنصار الله الحوثي باستهداف الكيان الصهيوني خلال فترة الحرب على غزة. أكيد جدا ستوجه الأنظار اليوم إلى الحوثيين، أول شيء من الناحية الاستراتيجية في اتجاه إزاحتهم من منطقة البحر الأحمر، وبالتالي يعني الانتهاء من هذه المشاكل في خطوط الإمداد. ثاني شيء الانتقام من أنصار الله الحوثي نظرا لمساندتهم لغزة ولدكهم الكيان الصهيوني. ففي اعتقادي أنه اليوم الوضع في اليمن وللأسف مفتوح أن يتحول إلى حرب كبرى وإلى حرب شاملة. أكيد جدا لن تقف إيران مكتوفة الأيدي تجاه الاستهدافات التي يتعرض لديها عليها الحوثيين، ومؤكد جدا أن الدعم السعودي سيتكثف خلال الفترة القادمة للقوات الحكومية اليمنية، وهذا ما يرجح أنه الحرب في اليمن سترتفع حدتها وستتكثف خلال الفترة القادمة. ربما اليوم السعودية ترى أنه اللحظة مناسبة من الناحية الاقتصادية للقضاء على الحوثيين، أو ربما حتى تغيير مناطق تواجدهم في الأراضي اليمنية، نظرا لأنه يعني ضيقت الخناق عليها في باب المناورة، لأنه الحوثيين ربما سحبوا ورقة البديل بتاع الإمداد السعودي. فاليوم السعودية ترى أنه الفرصة واللحظة مناسبة، وكذلك أكيد جدا السعودية ستلقى الضوء الأخضر الأمريكي في اتجاه أنه يتم دك كل ربما الكتائب التابعة لأنصار الله الحوثي انتقاما من مناصرتهم للغزويين وللفلسطينيين خلال الفترة القادمة. فربما كذلك هذا ربما يحصل خلال الساعات القادمة، ستبحث السعودية ربما عن دعم وحلف دبلوماسي في اتجاه أنه يتم يعني خلق إجماع عربي لإدانة الحوثيين وللتوجه نحو قصفهم من جديد، ربما هذا في تحالف جديد غير التحالف الذي حصل سابقا. وفي اعتقادي اليوم وخلال الفترة القادمة انعكاسات الحرب الأمريكية الإيرانية ستتكثف في الخط التماس ما بين السعودية واليمن.
1: واضح، شكرا لك بسام حمدي طارق الكحلاوي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، شكرا لكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذه في الأعداد والتنسيق، زميل نور الفارسي، في الإخراج الصوتي فاروق السويسي، وفي الإخراج الرقمي حسام يحيى وإيمان الشابي. كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلتنا هدى وصلي، نتلقاو غد وإن شاء الله في نفس التوقيت في أمن الله.
0: هنا تونس، الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
5: خليك قريب فيم وراجعين.
6: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بطبيعتي معايا الميفي 5G
7: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: اريدو طور عالمك.

0: ميسي على ديوان FM. ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز وثانية ديوان FM. عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين ومربي الماشة الماشية والبحارة إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتوخي الحذر من مخاطر تقلبات جوية مرتقبة بداية من يوم الخميس المقبل. ودعت الوزارة الفلاحين والمربين إلى إيواء حيواناتهم داخل فضاءات مغطاة وآمنة وإبعادها عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، مشددة على ضرورة تثبيت البيوت المكيفة وحماية المعدات الفلاحية من الرياح والبرد وتأمين الأعلاف والمحاصيل في أماكن جافة تحسبا لتسرب مياه الأمطار. كما دعت البحارة إلى عدم المجازفة بالإبحار طيلة فترة التقلبات الجوية نتيجة لشدة الرياح واضطراب البحر، كما أكدت على أهمية إحكام شد المراكب والسفن داخل الموانئ لتأمينها وتفادي اصطدامها. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد في تصريح لديوان FM أنه تم إخماد جميع حرائق الغابات بمناطق الشمال الغربي ما عدا حريق برجو الذي قال إنه في مرحلة التبريد ولا يشكل أي خطر، معتبرا أن صيف هذه السنة كان استثنائيا في تونس. جاء ذلك على هامش ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر الحماية المدنية بجبل جلود.
2: الحقيقة صيف سنة صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تم تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل، ارتفاع على المعدل. كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية كان زادة، سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا، ولكن إجمالا إلى حدود الساعة ونطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل المداخلة من إدارة الغابات، من جيش طيران، من البلديات، من التجهيز، من وزارة الفلاحة، من زملائنا في الستيك في الفلوناس، تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي. إلى حدود الساعة ما عندنا حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برجو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عاد في شكل حتى خطر حاليا، ولكن ما زالت شاحنات الإطفاء التابعة للحماية المدنية ولا التابعة لإدارة الغابات متواجدة على عين المكان وتقوم بدورية تمشيط لاستكشاف الجيوب أو الدخان اللي ممكن يكون متصاعد والتدخل الحيني والفوري لإخماده، ولكن الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا.
1: قائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد من قبل القطاع البنكي التونسي تطور بشكل طفيف خلال النصف الأول من سنة 26 و2000 ليبلغ 30 مليار و662 مليون دينار موفى جوان المنقذي مقابل 30 مليار و554 مليون دينار في ديسمبر 2025، أي بزيادة تناهز 108 ملايين دينار وفق بيانات صدرت في نشرية الإحصائيات المالية للبنك المركزي لشهر جويلية المنقضي. في أخبار العالم، الحكومة البريطانية تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية وفقا لوزير الخارجية البريطانية. محققون تابعون للأمم المتحدة يعتبرون أن عملية الاحتلال في سوريا والتي تشمل احتجاز مئات الأشخاص قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان FM. السبور غرام.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور الجوله الرابعه الذهاب للرابطه المحترفه الاولى. نعطيكم البرنامج بالنسبه للجوله هذه باش تلعب على ثلاثه دفعات. دفعه اولى نهار السبت 12 سبتمبر الاربعة ونص متاع العشيه في شتيوي في المرسى مستقبل المرسى النجم الساحلي في حمام سوسه الامل اللي يواجه الملعب التونسي, وفي بن جنات في المنستير الاتحاد المنستيري يواجه اتحاد بن قردان. الدفعة الثانية باش تكون نهار لحد 13 سبتمبر في زويتن شبيبة العمران تستضيف نجم المتلوي في ملعب حمام لنف, نادي حمام لنف يستضيف الترجي الرياضي التونسي, وفي بوجمع الكميتي في بيجا الأولمبي البيجي يواجه تقدم ساقيت الدير. نهار لحد الدفعة الأخيرة فيها زوز مقابلات في حمادي العقربي في رادس, نحكي ديما على لحد 20 سبتمبر في رادس كما قلت النادي الأفريقي يواجه الترجي الجرجيسي, وفي المهيدي في صفاقس سي اس اس يستضيف النادي البنزرتي. النادي الأفريقي سافر نهار الخميس 10 سبتمبر بعد غدوة إلى العاصمة المالية باماكو في رحلة خاصة عبر طائرة عسكرية استعدادا لخوض إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا. بعثة الأفريقي باشتشر تواجد المهاجم الكاميروني نكانغ بعد تعافيه من الإصابة, إلى جانب المدافع عمار عبد الحق بعد إعفائه من الالتحاق بتربص المنتخب التونسي لأقل من 20 عام. نذكر الأفريقي باش يواجه نادي الجولي بالمالي نهار السبت 12 سبتمبر انطلاقا من 5 متاع العشية بتوقيت تونس في إياب الدور التمهيدي الأول. نذكر الفريقي انتصر 1-0 في مباراة الذهاب في تونس. المدافع السابق لنادي النصر بن غازي الليبي محمد علي جويني أمضى رسميا في صفوف نادي الاتحاد العسكري. نذكر جويني انتقل إلى النصر عام 2023 وتوج معاه بلقب البطولة موسم 23-2024. تونس باش تستضيف مسابقة كأس أمم أفريقيا رجال للكرة الطائرة بين 15 و25 سبتمبر الجاري. اليوم كان الإعلان على قائمة اللاعبية بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة, قائمة فيها محمد بن يوسف, أحمد القاضي, علي البنقي, أسامة بن رمضان, الياس القرمسلي, وجدي البارودي, مهدي بن طاهر, خالد بن سليمان, علي الأشعل, الطيب القرمسلي, محمد ريدان, حمزة حفيظ, هادي الخزري. بالنسبة للقائمة متاع منتخبنا نذكر القرعة متاع الكان باش تكون إما نهار 13 أو 14 سبتمبر الجاري. نمشي ونحكي هوند مقابلات الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة, جولة تتلعب الكل نهار السبت 12 سبتمبر. الأفريقي يواجه المنزل الرياضي 3 متاع العشية والخمسة 3 مقابلات. بعث بني خيار نادي كرة اليد بجمال, الترجي جمعية الحمامات, وسبورتينغ المكنين يواجه مكارم المهدية. الختام بأبرز مقابلات اليوم في أوروبا. اليوم عودة تشامبيونز ليج الأوروبية, 6 مقابلات, 8 أو 6 غير بعض بتوقيت تونس. أيك أثينا يواجه لاسك, في نفس التوقيت كلوب بروج البلجيكي يستضيف أستون فيلا الإنجليزي, والثمانية متعليل 4 مواجهات, دورتموند يواجه فياريال, بورتو البرتغالي يستضيف مان سيتي الإنجليزي, ليل الفرنسي يواجه بيتيس الإسباني, ومباراة القمة اللي كل الأنظار بتستجلها هي مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان الإيطالي.
1: احنا صوتكم في صفاقس
2: على 91.2 ديوان FM.

مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في البرنامج ناجي التريبينال والدريبة، وقضية اليوم باش تسمعوا فيها الجزء الثاني متاع أكبر قاتل تسلسلي في القرن العشرين واللي روع أمريكا. كما حكينا لكم في الحلقة الأولى واللي أحداثها بدأت في عام 1974، صار اعتداء وحشي على طالبة جامعية في مدينة سياتل واسمها كارين سبارك، عمرها 18 سنة. شخص تسللها لبيتها في الفويي بعد نص الليل وتخلى عليها ببار حديد فشخها تفشيخ، ومن بعد غادر مشى في باله أنه قتلها. لكن من ألطاف الله عمرها مازال في الدنيا ومنعت بأعجوبة، أما خلف لها إعاقة ذهنية وولات فاقدة للذاكرة. وبعد هالاعتداء هذا باش تصير سلسلة من الاختفاءات في مساكن جامعية وأماكن عامة، وفي كل مرة تختفي طالبة على الأنظار وما تعودش تظهر. الشبهات متاع الشرطة وحسب الشهود باش تتمركز حول واحد اسمه تاد، واللي هو في الأصل طالب جامعي، وشافوه العديد من الشهود مع فتيات قبل اختفائهم. ولهنا الأمنيين باش يفليوا حياة هالشخص فليان اللي تحوم حوله الشكوك، على أساس يعرفوا مسؤوليته في هالاختفاءات ووين مشاوها كالبنات اللي تبخلوا في الطبيعة ما بين نهار وليلة، ويتأكدوا من ظلوه في اللي صار، ويا هل ترى هو الجاني وإلا لا، لأنه في نهاية الأمر ما ثم حتى شيء يثبت أنه تاد هو اللي قام بالفعل. ولهنا نقدموا لكم الهوية متاع تاد. في نفس الإطار أكيد راكم تتساءلوا شكون تاد هذا وشنية حكايته، ويا هل ترى ظهرت شي عليه علامات متاع انحراف نحو الإجرام من الصغرى متاعه وإلا لا، كما برشا قتل تسلسليين، وإلا كانت شي عنده خصائص أخرين، وكيفاش كانت علاقته بالنساء في طفولته وفي مراهقته، وشنو اللي صنع منه هالوحش الضاري واللي باش تكتشفوه في مجريات الأحداث باش يرعب الطالبات لمدة سنوات ويخلي الأمريكان يعيشوا على وقع الجرائم متاعو. هالقاتل التسلسلي اسمه تيدور روبر كاول أو تيودور روبر كاول، تولد نهار 24 نوفمبر 1946، وحتى حد من العائلة متاعه ما كان عينه بيه. ونهارت اللي عزيزه المسمى سامويل كاول ومماته إليانور هزوا أمه لويز للمصحة، كان هكا النهار ذاك بالنسبة ليهم ممشوم، تقول حاشاكم عزاء ماهوش ولادة. وأمه لويز نهارتها واقفة بصر حوايج، راسها مدنكس في القاعة حزينة كزينة، تستنى في بوها وقتاش يخدم الكهرباء ويهزوها للمصحة باش تبيض هكا العظمة الحارمة. بوها سامويل وأمها إليانور كانوا ماكلينها بعينيهم، تقول أبالي وسكاكن يترشقوا فيها القحرة وقتها، وساكتين وداخلين في صمت رهيب، لكن من داخل يغلي وغليان على لويس. في نفس المشهد اللي فيه البو سامويل ومرتو إليانور وبنتهم لويز، أكيد راكم تتسألوا علاش يغليوا عليها غليان. الطفلة عمرها 22 سنة وولات أم عزباء، وباش تولد في مصحة خاصة بالأمهات العازبات اللي يجيبوا صغار خارج رابطة الزواج، لأنه الحبالة متاع لويز هي نتيجة علاقة قصيرة مع شاب، حب عشق نزوة شهوة وإلا غلطة، المهم صارت. هالشخص اللي تعرفت عليه ونفخلها كرشة وخلالها في وسطها كرة يخدم بحار، وبعد ما عرف اللي هي حبلة تمشي وخلاها، وبطبيعة الحال المشكلة باش يتحملوها بوها وامها، يعني سامويل وإليانور، اللي بحكم التدين متاعهم الكبير والتزامهم بتعاليم المسيحية رفضوا رفضا باتا باش بنتهم تقوم بعملية إجهاض، لأنه محرم في دينهم. وما ننساوش أنه المجتمع الأمريكي في هكا الفترة هذيك من الستينات والسبعينات
كان محافظ إلى أبعد الحدود. المفيد أنه أمها إليانور رفضت باش بنتها تطيح الصغير، وحتى لو كان قبلت العملية ما هي سهلة لأنه فيها مجازفة كبيرة واختر، وبرشا نساء ماتوا هما يقوموا بعملية إجهاض وصغارهم ماتوا معهم. خلف هذا القانون في أمريكا في الستينات يمنع الإجهاض منعا باتا، وبرشا طب في الوقت ذاك وقابلات يخدموا كلاندو. مختصر الحديث واللي همنا هو أنه الصغير اللي جاه كان وصمة عار للعائلة، وبالتالي يلزمهم يلقاو حل باش يتستروا على هالفضيحة اللي عملتها لهم بنتهم لويز. والحل الوحيد اللي لقاوه أنهم يخليوا الناس الكل من أقارب للجيران يعتقدوا أنه تيد هو ولد إليانور وسامويل، يعني ولد من ماتوا عزيزه. وبطبيعة الحال هنا أم لويز باش تولي أخته، وهكاكا تيودور يتربى عادي وما يبداش منعوت بالصبع، ويكبر بفكرة أنه لقيت. في مجريات هالأحداث تاد حباه وذباه وبدا يددش وكبر، يا جنوش ويا جنوش، عينيه لمو خشمه الممات وجو حليلته كيف كيف لمو الطول والعرض البوه معناها عزيزه. لكن فما حاجة ما عرفوهاش لشكون، خلاوها مبنية للمجهول وربما البوه الأصلي. الحاصل تاد من الأول كان محل سخط ومخط على خاطرك الغلطة متاع أم لويز، ومن بعد تدريجيا عزيزه مماته باش يقبلوه وباش يتصرفوا معاه كما أي جد وجدة. وهو بتبيع من اللي بدأ ينطق يعيط لهم بابا وأمي، وأمه البيولوجية يعني الحقيقية يناديلها لويز، وفي ذهنه هي أخته. ولهنا يلزمكم تعرفوا شنو الشي اللي هي الظروف الحد كما تاد باش يولي قاتل تسلسلي. الإجابة بتبيعة هي الوسط اللي نشأ فيه وتربى، والوسط هذا هو محافظ صحيح أما فيه برشا عنف، لأن أبوه يعني عزيزه سامويل كان راجل معصاب يقلب الدنيا على أقل حاجة، وضحيته المباشرة بعد مرته إليانور هو تادك العظمة الحارمة. لكن الطفل المسكين شنو ذنبه؟ مازال صغير وما عملش لأربع سنين، وكل مرة عزيزه يتنرفز عليه ويسخسخه على أقل حاجة، يطيح لعبة ياكله ماكلة بالضرب، يكسر حاجة يشويله كنينه، وتاد المسكين كان مرعوب منه. الشي اللي خلاه من صغرته ولا سكوتي داخل ببوشته متقوقع على روحه، معناها ولا أنا انتروفيرتي منغلق على روحه. والمسكين تلقاه النهار الكل وهو ساكت، ما عدا عينيه اللي تبدأ تسرق في نظر لعزيزه وهو يسخايبه بتبيع أبوه، ومن نظرات متيعه وكأنه يتمناه باش يتفسخ جملة من الدنيا. ومن كثر الخوف متيعه منه تصور وش كان يعمل فيها كالعمر. تاد كان يسرق كل مرة سكينة من الكوجينة ويهز يخبيها تحت الفرش متيعه، والجماعة اللي في الدار الكل حاروا من هالسكاك اللي تختفي فجأة وما يعرفوش عليها لوين مشات. حتى لين لويز نصبت العسة على ولدها تاد بالسرقة، وشافته كيمشي جاب سكينة واحدة أخرى من الكوجينة باش يخبيها تحت فرشه، زعما كان ناوي باش يقتل عزيزه. هذه بعض الفرضيات اللي قدموها بعض المفسرين للنفسية متاع تاد، لكن التفسير الأقرب للواقع بحكم أنه الطفل مازال عمره 4 سنين هو أنه كان يخبي في السكاكن تحت الفرش باش عزيزه اللي يعتقد أنه أبوه ما يقتلوش، لأنه ديما يضرب فيه وأكيد راه يقول له تو نقتلك نذبحك أو أشياء من هذا القبيل، وعلى هذاك يحب يخبي سكاكن. هذه فرضية أنا راها هكاكا، لأنه طفل كما قلنا لكم الزين ما غلقش 5 سنين. بطبيعة الحال تاد تربى في هالجو هذا وبدأ يكبر بشوية بشوية، والتصرفات الانفعالية ما عادش غريب عليه لأنه عاش فيها من خلال عزيزه، وباش توليله مكون من مكونات الشخصية متاعه. ولهنا النجم نقول أنه المجرمين ما يتخلقوش من عدم. في وسط هالجو اللي تربى فيه تاد والتعذيب النفسي اللي كانت تعيش فيه أم لويز من جراء المعاملة السيئة متاع أبوها، ما عادش عندها طاقة للتحمل وفلقتت كما يقولوا، وباش تتكلاتا كالبومبا، خاصة أن أمها إليانور هي نفسها ضحية لرجلها سامويل،
وكأنه ينتقم ويتشفى منها على خاطر بنتها لويز اللي جابت صغير في الحرام. ولهنا المسكينة الأم إليانور دخلت وخرجت في الحلة وولات تعالج في المستشفى متاع الأمراض العقلية. وبتبيع فيها الجو المسموم لويز خذات قرار لرجعتها فيه وهجت من دار بوها وهزت ولدها تاد ومشات تعيش في مدينة تاكوما في ولاية واشنطن. ولدها تاد في هكا الوقت مازال مغلقش 5 سنين. فيها الإطار الجديد يعني في مدينة تاكوما لويز باش تتعرف على طباخ اسمه جوني باندي. تعرفت عليه في الكنيسة وهو شاب دافي برشا حبها وفهم محنتها مليح وقاللها اللي هو مستعد باش يعرس بها ويعتبر تاد ولده ويقيده باسمه. وكان لعملها كاكا. ونهار 15 ماي 1951 لويز كوال وجوني باندي عرسوا. ومن وقتها تاد باش يولي يحمل اللقب متاع راجل أمه واسمه حسب الحالة المدنية باش يتحول لتيودور باندي. ومن وقتها باش يولي عنده اعتقاد راسخ أنه جوني هذا هو أبوه الحقيقي البيولوجي. لكن بالنسبة لأمه لويز الأمور في مخه بقى ضبابية ومخلوضة لأنه تاد في الحقيقة ما كان فاهم حتى شيء وأمه لويز ما فهمتوش هالمسألة هذه. وهو المسكين مرة يعيط لها مام معناها أمي ومرة يعيط لها لويز على أساس أخته. وأكيد راهو في الوقت ذاك كان عنده إحساس غريب يقوله أنه أخته هذيك هي في الأصل أمه. وهذه أشياء ربانية تتجاوز البشر. لكن هالغموض هذا باش يكون سبب في إرساء عدة انحرافات في تصرفات تاد وأولهم يتفسر في ميوله للعنف دوب ما دخل المدرسة. والمعلمين أشاروا الأم لويز فيما يخص هالشي هذا. في هالمرحلة هذه من الزواج متاع لويز واستقرارها مع جوني باندي باش تجيب منه زوز بنات وزوز أولاد والعائلة باش تكبر. وفي الفترة هذيك تاد بدأت تظهر عليه تصرفات غريبة. وعلى سبيل الذكر نهار وهو في المعهد واحد من صحابه فدلك عليه كيف اللي ضربه. لكن ردة الفعل متاع تاد كانت عنيفة لأبعد الحدود. شد هكا طفل ودخل عليه بالبونية والمشتق لي بفرك وتفريك. ورغم اللي زملاه حاولوا باش يحزوا ويبعدوه عليه تاد ولا كثور الهيش. ومن العملة هذيك زملائه في الدراسة عملوا عليه امبارجو معناها ما عاد يكلموا حتى حد وما عاد يدور به حد. ولاو خايفين منه تقول دو دمه. لكن هو الشيء هذا ما قلقوش بالكل وواصل على نفس المنوال متاع التصرف. وباش ما نفوتكمش بالحديث راجل أمه يعني جوني باندي كان فايق اللي تاد عنده شحنة كبيرة متاع عنف وما تنجم تهزه كان للمهالك. ووقتها قيده في الكشافة على أساس هو بيده كان كشاف وفي باله اللي تاد باش يولي يمتثل القواعد العايش مع الأخرين ويندمج معاهم. لكن هذا ما صارش بل بالعكس زاد في الطنبور نغمة. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهاراته في الطريق متاع هكا المخيم الكشفي تاد شاف واحد من صحابه يمشي قدامه وهز غصن متاع شجرة وخلينا نقوله زروات على حالها دبوس وبقى يتسلس وراها كطفل ويتلفت على يمينه وعلى يساره فماش ما يشوفه واحد وينزل عليه طول على راسه بك العرفة متاع الشجرة جابه في غيبوبة. من بعد كي سألوه علاش عمل لكاكا قال لهم بكل بساطة وبراءة الأطفال في عينيه حبيت نشوف شنو اللي يصير وقت اللي نسخت واحد على قبه يعني على قبعته. الواقعة هذه بطبيعة الحال ما وقفتش في الحد هذا لأنه في نفسك المخيم الكشفي تاد زاد ضرب طفل صغير بصحن من ألطاف الله ما جابلوش راسه في اثنين. وأكيد كالعادة يحب يشوف النتيجة شنية ما بين ضربة بعرف شجرة وضربة بصحن. وبطبيعة وبما أنه غشير صغير الهروب متاعه في إجاباته هو التستر وراء الكذب. قال مانيش بالعاني. وبتبيع الناس الكل ما صدقوش وأولهم رجل أمه واللي كان يصبر في روحه ويقول توا تاد يجيه نهار يكبر ويريد ويرزن. في نفس هالتسلسل ملعمايل متاع تاد باندي حتى واحد ما كان عامل حساب للعنف متاعه. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات بنية صغيرة في الحومة بنت الجيران اسمها آن ماري بارو عمرها 9 سنين
اختفت فجأة، وهدايا في عام 1961. عائلتها قاموا في الصباح ما لقاوهاش في بيتها، قلبوا عليها الدنيا وريحتها ما فماش. وباش ما نفوتكمش بالحديث، تادو هو مازال صغير يقرأ دبر خديمة، يعني كان قبل ما يمشي للمعهد يوزع الجرايد على الديار. والشرطة لقات أثار متاع صبات البوانتور متاعو 37، والأثار هذم لقاتهم في الحيط متاع شباك آن. بتبيعة الحال حتى واحد ما ينجم يقول أنه تاد هو اللي وراها الاختفاء متاع آن. والحكاية بقات إلى يوم الناس هذا لغز، لا الطفلة بانت ولا لقاو الجثة متاعها. فيها التطور هذا من القضية، المنعرج الكبير في حياة تاد باندي، أو نقطة التحول الكبيرة اللي بيشتقلب الأشياء رأسا على عقب، هو أنه ولد خو رجل أمه، يعني طفل كيفه، انهار من نهارات رماله كلمة، يعني فهموا أنه بوه مجهول وأمه جابته في الحرام. والشي هذا صدمه ودخل فيه الشك، ومن وقتها بدأ يبحث على الحقيقة. وعلى هذاك هالكلمة هذه بقات في مخه، ومشى بالسرقة يفركس في القجرات متاع أمه ويبربش فيهم. وفعلا نلقى بطاقة الولادة متاعه، وفهم أنه جوني باندي ماهوش بوه البيولوجي، يعني مش من لحمه ودمه. والاكتشاف هذا بش يكون حدث صاعق في حياة تاد المراهق، واللي بدا يهلوس ويعتقد أنه المحيط متاعه الكل اللي دايرين به يعرفوا اللي هو مجهول الأب، وهو آخر من سمع بالحكاية هذه. ووقتها في نفهم المعنى متاع كلمة لقيت اللي كان يسمع فيها عدة مرات. تاد باندي من نهارتها بش يولي عنده إحساس عميق أنه مغدور، والشعور هذا بش يتعمق فيه، وبش يولي يكره أمه والنساء والفتيات والجنس اللطيفة بصفة عامة. فيها الفترة هذه من الدراسة الثانوية لتاد باندي، ورغم الصدمات اللي تلقاهم وخاصة مسألة الهوية متاع بوه، وكيما نقولوا احنا يكبر وينسى، لكن الشيء هذا أكيد راهو بقالو كالفيوزة في مخه. وفي عام 1965 تاد باندي اخذ البكالوريا ودخل الجامعة، قيد في جماعة بيوجيت ساند، لكن أموره ما مشيتش. ووقتها بدل الجامعة واشنطن في عام 1966 على أساس باش يدرس الحضارة واللغة الصينية، وفي العام ذاك بالذات باش يتعرف على طالبة اسمها ديانا دوارتس أو ديانا إدواردز، وباش يكون لها الفتاة هذه شأن

0: تعرفوه أنه عادة الفتاة اللي تصير معاها علاقة حميمية هي الحب الأول والأخير، ومش بشرطه ينجم الحب الثاني طيح الأول والثالث طيح الأول والثاني والرابع يطيحهم الكل، وهكذا دواليك. وخلينا نقول أنه ديان هذه هي الحب الأول والأخير متعتاد، وفي نفس الوقت مأساة حياته، لأنه هو حبها بشكل جنوني، لكن بالنسبة لها الأمور كانت واضحة في ذهنها، تحب تربط معاه علاقة مدة الفترة متاع دراستها في الجامعة ليس إلا، ومن بعد كل حد يمشي على روحه. وهذاك هو اللي صار في عام 1968 وقت اللي ديانة تحصلت على شهادتها، قالت له انتهت الحميميات والعلاقة بيناتنا وفات. تيت تصدم وهبل ومقبلش بالكل، واعتبر أنه ديان لعبت له بمشاعره، وهذا بطبيعة الحال باش يخلف له احتقار نفسه لأنها تخلت عليه. ومن وقتها النقمة متعتاد على النساء باش تتركز، وخاصة في الطالبات اللي باش يولي يبخر بالريحة متاعهم. في المرحلة هذه تاد عمل كل المحاولات باش ديان تواصل العلاقة معاه، ما خلى مدنة ما خلى مدار وما خلى معمل، مشالها حتى لدارهم في سان فرانسيسكو ولصق فيها كالتمري، وهي ما فهمته أنها ما تحس بحتى شيء نحو رسمي ما عدا الحميميات يعني المضاجعة إلا بشق الأنفس. وتاد باندي ما سلمش لأنه صل قيد في كلية متاع هندسة معمارية، لأنه اسمعها ديان تحب تولي أرشيتكت. في المرحلة هذه تاد باندي باش ينسى خيبة الأمل متاعه العاطفية باش يدخل للعمل السياسي ويختار الحزب الجمهوري، وشارك في حملة انتخابية متاع مستشار بلدي اسمه أرتور فليتشر. هالسيد هذا حب يولي والي ومنجحش. من بعد تاد بعد على السياسة لأنه بارشة أمور تغيرت، أو بالأحرى شخصيته هي اللي صار فيها تغيير كبير. وهو جايكم الحديث، ابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية الأحداث متاع القاتل التسلسلي تاد باندي بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام.
1: نهج التريبونال والدريبة،
2: خليك قريب، توب وراجعين.
3: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل 100%. نور المعارف 35 سنة.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من الحلقة الثانية من برنامج نهج التريبونال واللي خصصناها بالتحديد للقاتل التسلسلي تيد باندي، وحكينا لكم على جزء من أهم مراحل حياته وركزنا على الأشياء اللي ساهمت في خلق شخصية هالمجرم المعروف. تيد تربى في بيئة عنيفة وما كانش يعرف أصله فصله، وكيكتشف أنه أمه ولدته في الحرام وما عندوش بو، باش ياكل أول صدمة في حياته تخليه يكره النساء وأولهم أمه وينقم عليهم. واللي زاد في الصدمة متاعه هي طفلة عرفها في الجامعة وحبها واسمها ديان إدواردز، كانت من عائلة غنية ومتعالية، ودوب ما تخرجت قطعت معاه العلاقة وفهمته أنه الفترة اللي عديتها معاه ما لها إلا تعديت وقت. ولهنا تيد باندي زاد انقم أكثر وأكثر عن النساء وخصوصا الطالبات. في هالمرحلة هذه من القضية وفي سيف عام 1969، تيد كرابيت في دار مرأة اسمها فريدا روجر ورجلها إرنست، وهالعائلة هذه في عادتهم

يحبوا بدرجة أولى يكريوا للطلبة، وهوك من شيرة يدبروا شوية فلوس ومن شيرة يلقاو له نس. وفي ساعة ما استلطفوا تيد باندي واستنسوا بيه ولا كي ولدهم. وهوك في العام ذاك بما أنه تحلت العقدة متاعو، اتعرف على مرأة مطلقة اسمها إليزابيث كليوبفير. الخدمة متاعها كاتبة في كلية الطب متاع واشنطن، والعلاقة ما بين تيد وإليزابيث باش تدوم قرابة 7 سنين. لكن ما كانتش علاقة مستقرة، مرة الفوق ومرة اللوطة. وخلينا نقولوا أنه العلاقة هذه توترت بسبب تيد، لأنه ما كانش واضح بالكل وأموره مسترابة. كما سبق قلنا لكم، تيد باندي ولا عايش مع إليزابيث، وكانت عندها طفلة من زواج سابق، وفي بالها باش تبني عائلة مع تيد وتواعدوا على الزواج. لكن فكرة هالزواج باش تبدأ تطيح في الماء تدريجيا، وإليزابيث باش تفقد الثقة في تيد باندي، لأن من جملة الأشياء اللي اكتشفتها في كرهبته الكوكسينيل هو بيد بيش، بالعربية مخل، وخلينا نقوله أرشكلو أو محماش حديد متاع نار الحطب اللي يحطوهم في الشمينية. هلا رشكلو اللي هو في نهاية الأمر بارا حديد، اكتشفته تحت الكرسي متاع السائق، والقات زادة ديغان دو شيروجي، يعني جواندوات متاع طبة يستعملوها للعمليات الجراحية أو أشياء أخرى. هذوما القاتهم في مكتوب سروالو، ومن وقتها دخلها الشك، والشك هذا باش يولي عنده مبرراته، على خاطر تيد باندي في الفترة هذيك كان دوب ما يتيح الليل يخرج من الدار، يهز الكوكسينيل متاعه ويسرح، وما يرجع كان وجوه الصباح، وحد ما يعرف اش كان يعمل. لكن هو في الحقيقة كان يمشي للمبيتات متاع الطالبات، ينقز مسور بالسرقة، وإلا يدخل من بعض الفلات ويتعدى للشبابك متاع البيوت ويبدأ يسرق في النظر. يلقى شي طالبة تنزع في حوايجها ولا بتبيعتها نازعة، هاوكا يشلل عينيه ويستمتع بالمفاتن متاعها. الحاصل تيد ولا يعرفك الفتيات الطالبات بالوحدة، وحافظ الوقت اللي يرجعوا فيه ويتعشوا فيه ويراجعوا فيه وينزعوا فيه. الحاصل تيد باندي كل ليلة تلقاه مقردف واقف حاضر باش يبدأ في الفرجة. والحد الآن النجم نقولوا أنه الأمور جلدية، على خاطر سلسلة الاعتداءات والاختفاءات ما زالت ما بداتش، وما هي باش تبدأ إلا في مطلع 1974. ومن غادي بدات السلسلة متاع جرائم تيد، ولهنا نرجع فين كنا، يعني الأواخر الحلقة الأولى، اللي الشرطة عملت أن بورتري روبو، يعني رسم تقريبي لتيد باندي، وبدات تفركس عليها على أساس مشبوه فيه. لكن ما عندهم حتى حجة على اختفاء الطالبات أو على الاعتداء اللي صار على الطالبة كارين ومنعت بأعجوبة من الموت. تيد باندي في آخر الحلقة الأولى اللي سمعتوها خليناه مواصل في الاختطافات متاعه، ومن ضحاياه كما قلنا لكم كارين سباركس اللي منعت بالموت، وآخرهم جانيس أوت ودينيس ناشلاند اللي غرر بيهم في منتزه ساماماميش. والظاهر أنه تيد هزهم لوجهة غير معلومة، وبتبيعة الحال الأشخاص اللي عقلوه من الرسم التقريبي اللي عملته شرطة قدموا بلاغات المراكز الأمن، وقالوا اللي هو عنده شبه كبير الواحد يعرفوه واسمه تيد باندي، ومن بين هالأشخاص هذم كاتبة اسمها آن رولز. هالكاتبة هذه خدمت مع تيد في جمعية تساعد الأشخاص اللي عندهم انهيارات عصبية، وبتبيعة ولاو صحاب. لكن كي شافتك الرسم التقريبي متاعه تصدمت، والصدمة اللي أكثر هي وقت اللي عرفت اللي تيد عنده سيارة كوكسينيل، رغم اللي هو كان يمشي ويجي معاها للخدمة في الكرهبة متاعها الشخصية، وهي اللي تجيبه وهي اللي تروح به. والشي هذا صار في الفترة اللي كان تيد باندي عنده هكا الفولزفاجن كوكسينيل، معناها كان مخبي عليها برشا حاجات. وآن في مرحلة لاحقة باش تكتب كتاب على سيرة تيد باندي اسمه قاتل قريب مني، واعطات في هالكتاب هذا برشا معطيات على سفاح النساء وعلى أسرار خفية من حياته ما تقلتش قبل. ولهنا نرجع للمحقين والأمنيين اللي غادسين ويفركسوا على تيد باندي وهو تقول شبح. فيها التور هذا من البحث على القاتل التسلسلي يعني تيد باندي، الأمنيين ما تمكنوش باش يحصلوا التهمة في تيد باندي،
لأن الأمور تجاوزتهم من النواحي الكل وجاوهم قرابة 2400 بلاغ، وبالتالي ما عادش فاهمين كوحهم من بوحهم وما عادش يفرزوا الصحيح من الغالط. ويمكن صديقته أنرولس وصاحبته إليزابيث كليوبفر هما الشاهدات الوحيدات اللي اعطاوا للأمنيين معلومات قيمة على تيد باندي وعلى التصرفات الغريبة متاعه والجوانب الغامضة في حياته. ولهنا يلزمكم تعرفوا معلومة هامة برشا وتنجم تخلي الواحد يضحك من صدف الأقدار. علاش ما تقولش أنه الشرطة في وقت من الأوقات استحقت الأعوان عرضيين، معناها باش يقوموا بعمل ظرفي دون بعض الأسابيع ويتمثل في مراجعة وتنظيم الملفات متاع الأشخاص اللي عندهم سوابق عدلية وهما دي ريسيديفيست، يعني عندهم عود. والشرطة التجأت للعمال الوقتيين هذم لأنها عندها نقص كبير في الأعوان، وتيد باندي قدم روحه وقبلوه في الخدمة هذه، واللي باش تخليه يفهم حاجة تهم نشاطه الإجرامي، والحاجة هذه باش تعاونه لأبعد الحدود. فيها المرحلة هذه من القضية واللي ولا فيها تيد باندي يخدم مع الشرطة، فهم وهو يتصفح في الملفات متاع المجرمة اللي عندهم عود أنه أي مجرم يبقى في نفس البلاصة ما يتحركش في ساعة ما يتم القبض عليه. وبحكم اللي هو مثقف وقاري حقوق أخذها المعلومة هذه وطبقها، يعني بالنسبة ليه الحكمة في التنقل. وقت أخذ قرار باش يخرج فورا من سياتل ومن ولاية واشنطن بكلها ويمشي كما يقولوا لربوع أرحب أو بالأحرى أجرم. وتيد باندي اختار ولاية يوتا وبالتحديد مدينة سالت ليك سيتي، وغادي بطبيعة الحال باش يواصل سلسلة الجرائم متاعو.

في تعاقب الأحداث، تيد باندي هز زيد وزواده ومشى استقر في مدينة سالت لايك سيتي وسكن في دار في شارع رئيسي، وقيد في الجامعة باش يدرس الحقوق. وفي الأثناء الأمنيين اللي موجودين في سياتل ومحيطها داخل ولاية واشنطن بدأت تجيهم في بلاغات من عند مواطنين اكتشفوا جثث مطيشة ومتعفنة أو مدفونة وباين منها بعض الأعضاء وهياكل عظمية. وبطبيعة الحال تجندت في رقم تاع بوليسية وفي رقم تاع أنياب، وتم تمشيط الجبال والغابات والمنتزهات الموجودة في المناطق اللي عثروا فيها على الجثث. ومن خلال الشهادات والروايات اللي اعطوهم الطلبة والمواطنين للشرطة اتمكنوا باش يعرفوا تقريبا الموديوس أوبيراندي أو طريقة التنفيذ أو الأسلوب اللي كان يعتمده تيد باندي في الجرائم متاعو، وفهموا أنه أول حاجة كان يعتمد عليها هي الوسامة متاعو، واعي اللي هو مزيان، لأنه هالوسامة هذه في نهاية الأمر تضمن له نجاح سريع في القرب من الفتيات، وبرشة من البنات اللي كلمهم يرتاحوله ووقتها يتم استدراجهم بسهولة لتنفيذ غاياته. ثاني حاجة هي استعماله لك العكاكس والجبيرة باش يظهر في صورة إنسان في حاجة المساعدة ويستعطف الطالبات وهما يتيحوا في الشراك متاعه. وكما تعرفوا هالنوع من الفخ يقعوا فيه الناس الكل، لأنه ما فماش شكون يرفض باش يعاون معاق وإلا بشر عنده بعض الصعوبات. الثالث حاجة هي تخص السيارة متاعه، يعني هاك الكوكسينيل المشهورة، وباش يحكم القبضة ويقبض على الضحايا متاعه كان منحي منها الكرسي اللي بحداه باش أي فتاة تطبس داخل السيارة ينزل عليها بكالارش كلو، يعني البارة الحديد، وهي تفقد الوعي وهو يسكر عليها الباب ويشد بها الخلاء والفيافي والقفار. في المرحلة هذه من القضية وكما تعرفوا تيد باندي كان يقتل أغلب الضحايا متاعو بأداة حديدية وأحياناً خنقاً، يا أما بيديه وإلا بالكولونات متاعهم. بالنسبة للاغتصاب وحسب العديد اللي اهتموا به القاتل التسلسلي تيد باندي بيقولوا اللي هو يضاجع الضحايا متاعو بعد موتهم، وهالحالة هذه تتسمى نيكروفيلي ومستبعدة جداً عن تيد باندي، والنيكروفيل اللي يضاجعوا الموتى قليل برشا في العالم. مختصر الحديث حسب الروايات يقولوا أنه تيد باندي كان يحتفظ بحاجات من الضحايا متاعو، يعني أما بأوراقهم الشخصية، مفاتحهم، استوشاتهم، ملابسهم الداخلية وحتى سببتهم. هاوكا زعمة وقت اللي يشوف قطعة من القطايع يتذكر الضحية متاعو ويعدي الفيلم متاع قتلها في مخه. في هالتور هذا من القضية الاختفاءات متاع الطالبات في ولاية يوتا وفي مدينة سالت ليك سيتي ومحيطها ولات يومية، ومن شيرة أخرى النسق متاع اكتشاف الجثث في مدينة سياتل وما جاورها ارتفع بشكل كبير. وفي الفترة هذه تيد باندي ما عادش يستعمل في العكاكز والجبيرة، بدل القلم، لكن باش يرجع لهم في مرحلة لاحقة، لأنه في المرة هذه ولا يصطاد الفتيات اللي يعملوا في ستوب على حافة الطريق. وأول ضحاياه من اللي استقر في ولاية يوتا هي نانسي ويلكوكس، عمرها 16 سنة وتخدم سيرفيس في قهوة تبعد 2 كيلومتر على دارهم. اختفائها تسجل نهار 2 أكتوبر لأنها ما روحتش بعد السيرفيس، اختفت فجأة وحد ما يعرف عليها لوين مشات. وزملائها سمعوها الصباح تحكي على راجل وصلها للخدمة وقالت اللي هو مزيان ويقرأ في الحقوق واعطاها موعد باش يرجع يوصلها لدارهم بعد الخدمة. الاختفاء متاع نانسي ما قلقش الشرطة برشا، لأنهم اعتبروها مشات مع مراهق غرر بها وربما راهي معاه في ولاية أخرى. 16 يوم بعد اختفاء نانسي وعلى بعد أقل من 3 كيلومترات من المكان اللي كانت تخدم فيه، فتاة اسمها ميليسا سميس عمرها 17 سنة وبنت الشريف متاع بلدة ميدفال في ولاية اليوتا. الفتاة هذه باش تختفي على الأنظار، وحسب الشهادات متاع أصحابها قالت اللي هي باش تعمل ستوب وتمشي لسالت ليك سيتي. انهارتها ما روحتش والدنيا خاضت عليها،
وابوها بحكم اللي هو شريف هبت الطامة والعامة وفركسوا عليها وما خلاوش حاجة ما استعملوهاش من فرقة الأنياب اللي شموهم حوايجها للطائرات العمودية لكن بدون جدوى. في نفس التسلسل من الاختفاءات وتسع أيام بعد ما غبرت ميليسا سميث، واحد يهرول في غابة يعمل في جوجينج وبش يعثر على الجثة متاحة في حديقة عمومية ما بين الجر. المسكينة كانت عريانة ومدمدمة من راسها لساقيها، والضرب اللي كليته كان واضح على جثتها وخاصة على الوجه متاحة واللي الملامح متاحه تقريبا اتفسخت، لأنه بوها ما نجمش يتعرف عليها إلا بسيكاتريس قعدت لها سامة وهو يعرفها وقت اللي طاحت مرة من حصان وهي تمارس في رياضة الفروسية. مختصر الحديث كلبو المسكين يعني الشريف ادخل وخرج في الحلة ورصات له سنوات وهو يعالج في مستشفى الأمراض العقلية. باقي وفي نفسها التصاعد الإجرامي لتيد باندي، فتاة اسمها لورا أيم عمرها 17 سنة زادة شافوها تعمل في اللوتوستوب ومن بعد اختفت وجثتها بشي لقاوها شر من بعد مطيشة في غابة، والضرب اللي كان على راسها واضح اللي هو بار حديد وبتبيع لقاو سائل منوي على بدنها، معناها تعرضت للعنف الشديد للاغتصاب ثم القتل. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هالثلاثة فتيات ماتوا في نفس الشهر، والأمنين متاع سياتل وولاية اليوتا واللاو عايشين في جحيم. في الأثناء البلاغات قاعدة تتهاطل على الشرطة وكل حد يلغي بالغاه ويحكي في حكاية، والشرطة عجزت باش تنطلق في تحقيق جدي لأنه التنسيق ما بيناتهم كان غايب تماما. وتيد باندي يبدو أنه من اللي الصورة التقريبية متاعه ولات معروفة في أمريكا بكلها زاد هبل وجن جنون والطاقة الإجرامية متاعه زادت تفجرت وما عادش عامل حساب الحد وما هوش مستعد لأي هدنة، معناها سلسلة الجرائم متاعه باش تتواصل، وهذا باش تعرفوه في الحلقة الأخيرة من الثلاثية اللي خصصناها لهالقاتل التسلسلي تيد باندي. وما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: musique, sport, actu. Radio NFM, mais footix chez. L'essentiel de l'info. Flash news.
1: موجز وثالثة ديوان فام عسلامة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يقول في تصريح لديوان فام إنهم جاهزون للتقلبات المناخية المرتقبة خاصة بجهة تونس الكبرى التي قال إنها تأثرت بالتقلبات الجوية خلال جانفي المنقذي. جاء ذلك على هامش ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر الحماية المدنية بجبل الجلود.
2: متوقعين توا انه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على امطار ان شاء الله كيما باش نشوفوا ان شاء الله تكون امطار خير. يوم الخميس والجمعه متوقعين كميه تازه وهامه من الامطار. احنا كديوان وطني للحمايه المدنيه وكلجنه وطنيه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده مستعدين للتقلبات المناخيه هذه. كان تم عقد جلسه عمل تحت اشراف السيد وزير الداخليه وبحضور ولايه تونس الكبرى والساده المديرين الجهويين للحمايه المدنيه والسيد المدير العام والمتفق العام للديوان الوطني للحماية المدنية للوقوف على أبرز النقاط التي سيتم التدخل فيها في ولاية تونس الكبرى خاصة بعد ما شهدته في جانفي 2026 والتقلبات المناخية كيف زاد القياسية اللي شملتها ولاية تونس الكبرى. دونك الخطة حاضرة ومتوازنة بصدد الإنجاز. فما نقاط زرقاء تم إنجازها وتم تنظيفها، فما نقاط أخرى بصدد الإنجاز والتنظيف.
1: وفي سياق متصل، حرائق والغابات التي سجلتها ولاية بن زرت خلال هذه الصائفة أتت على 1230 هكتارا من الغطاء الغابي دون تسجيل أي خسائر بشرية، وفق ما أفاد به المقدم ربيع بن عياد رئيس وحدة النجدة بالإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن زرت في تصريح لديوان فام، مشيرا إلى أن هناك تحريات في الموضوع من قبل الوحدات الأمنية المختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الحرائق.
3: تونس السنة سجلت أرقام قياسية في السخانة، دونك عندنا موجتين تاع حرارة تعداو واحدة في جويلية واحدة في أواخر أوت. دونك في جويلية تعرضنا لحريق بمنطقة رفراف وغار الملح اللي سجلنا فيه بعض الخسائر المادية، منها تصهد جدران ثلاثة منازل واحتراق جزئي ثلاثة مطاعم سياحية وواحد كلي. الحمد لله ما سجلناش خسائر بشرية، وكانت المساحة تاع المنطقة المحترقة حوالي 230 هكتار. أما في الموجة الثانية في أواخر أوت دونك سجلنا حرائق متعددة في منطقة سجنين كارا المينا شون والطريديه، ذلك كله كان باسباب طبيعيه واسباب بشريه كانت مباشره وغير مباشره. دونك الحمد لله تمت السيطره على الحرائق هذه، تجاوزت مساحه محترقه للمنطقه هذه لها اكثر من 1000 هكتار. دونك احنا كديوان وطني للحمايه المدنيه واداره جهويه للحمايه المدنيه ببن زرت قمنا باخماد الحرائق هذه والاسباب. فما تحريات في الموضوع هذه باش يقوموا بالتحري، اسباب كانت طبيعيه ومنها البشريه المباشره وغير مباشره. دونك فما القصد وفما الغير قصد.
1: الإدارة العامة للأداءات أدرجت وظائف جديدة على مستوى منصة التبادل لأغراض جبائية تاج بداية من شهر سبتمبر الجاري. وأوضحت الإدارة العامة في بلاغ أن هذا الإجراء يهدف إلى مواصلة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية المزدات للمواطنين والمؤسسات. وتتيح الإضافات الجديدة للمطالبين بالأداء الاطلاع الحيني على وضعياتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح وعلى نسبة تسبيق الموظف على واردات مواد الاستهلاك. وأشارت إلى أن التحديثات شملت تمكين المنخرطين من تفويض بعض وظائف المنصة لمستخدمين آخرين وفقا لخصوصية المهام الموكلة إليهم. كما تسمح المنصة حاليا للمؤسسة العمومية بالاطلاع المباشر على الوضعية الجبائية لمزوديها بالسلع والخدمات إلى جانب تحينها لتشمل جميع شهائد الخصم من المورد. في أخبار العالم، وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت أنها أرسلت فريق تفتيش لتقييم الوضع في مضيق هرمز، وأضافت أن هذا الإجراء يهدف إلى تقييم الوضع الأمني في المنطقة مؤكدة عدم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: في الدقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فيم إسبورغرام.
1: الما 3:08 دقائق مساء النور. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رونديفو العاده في اكسترا تايم من توا حتى للخمسه نتاع العشيه. سمعتي من زمان ترافقوا فيها معاكم. نرجعوا للاكتواليتي وريكاب ليها من الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. شكرا لكل متابعينا في كامل انحاء العالم. نسلموا على اصدقائنا على شين يوتيوب ديوان فيم لايف. ان شاء الله عجبتكم الخدمه نتاع البارح. شفنا برشا تفاعلات على مستوى لي سونداج لي فوت نتاعكم. ديما نثريو بها حوارات كل حصة من إكسترا تايم. نسلموا على كل من برانشي على مختلف الفريكانس على www.dionfm.net. وتصبيحة العادة لأصدقائنا في كندا وأمريكا. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. سعيد جدا أنه ترجع لكيف مرة أخرى. برشا فورما، برشا شغف، برشا حاجات مزيانة. في كل يوم ثلاثاء نرجع للجورني نختاروا The Best، أفضل مدرب، لاعب، حارس مرمى، وزدنا حاجة جديدة، أفضل هدف في الجولة. ديما الاختيارات الفريق ديجا من 8 متاع الصباح تكون الأمور الكل حاضرة باش نعديو أمسية كروية نتمناها رائقة للجميع. أهلا وسهلا نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، هاني إبراهيمي في الأعداد، وسعيد جدا بعودة ككل يوم ثلاثاء لو جران ناصر البدوي. مرحبا ناصر.
2: أهلا بيك حتوما، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة المستمعين المتفرجين. توحشتكم وتوحشنا المستمعين نتاعنا كل، وخاصة إنه باش نحكي على البطولة. إحنا كما ما عملنا كون جي ممتاز أنا والدكتور أكثر من 9 جمعات ما خدمناش وما ميكرو واحد يتوحش راهو الميكرو. توحشنا الميكرو توحشنا السادة المستمعين. إن شاء الله نكون خفيف ظلنا عليكم، وإن شاء الله نعمل الإضافة اللي تحبوها الكل.
1: إن شاء الله أكيد عودة ناصر البدوي يا خويا. توحشناك برشا، توحشنا الإضافات نتاعك، وتوحشنا آرائك الفنية وتحاليلك الفنية. ناصر البدوي تسمعوه ما كامل فريق رافماغ اللي نحلوا عليهم عينينا الصباح. تحياتنا لكامل فريق رافماغ وكل الزملاء في الإذاعة من الصباح حتى الليل. خدمة كبيرة وإن شاء الله أكيد البرمجة الشتوية تنال رضا وأعجاب كل السادة المستعينة المتألقة. نمبر وان نعيم أساسي، مرحبا نعنوح.
3: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل المشاهدين ومتتبعي ديوان فيم. بون احنا ما بعدناش على بعضنا برشا السيفية، لكن الحقيقة أنا فرحانة برشا لأنه الثولي في هيبة
1: والله تريور رهيب.
3: ولا افتقدناها عمناه ولا شوية ناصر البدوي، لكن يرجع لي الجانب الأيسر نتاعي
1: اللي صار محلي
3: نحاها فيه كيف الدوكة شوية شوية من غادي. أما والله لي ما عندكش فكرة قديش الناس معناها كي تعرضنا في الشارع تقول انتوما والناس الكل واللي في الديوان الكل الدكتور الناصر الجماعة الكل. إن شاء الله نعديو موسم باهي ومزيان برشا برشا، خاصة إن شاء الله كورتنا سنة مش على غرار المواسم الفارطة، على الأقل نشوفوه في البلاتوات نلقوه في الكرة متاعنا
1: إن شاء الله أكيد. وسعيد جدا أيضا يواصل معنا المشوار الدكتور صادق حاج حبيج. مرحبا يا دوك.
4: مرحبا بيك حاتم، مرحبا بالأخي الكل. سعيد جدا مش نعاود من الجديد الإكسبرينس هذه الممتازة جدا. البلاتو متاع نهار ثلاثة معناها بلاتو عزيز برشا على قلبي، معناها نعيمة بإضافتها وخاصة لسكوب متاعها وبقربها من الميليو جورناليستيك الكل وفوتباليستيك. ناصر بثقافته مش رمي ورود، راه أخويا وصاحبي وعشيري فهمتي ممسي حتى نبدأ نتنابزوا ولا نطلعوا مع بعضنا، راه في إطار فهمتي تبادل الآراء والبرين ستورمينج باش نحاول نخرجوا حاجة. إبوي معناها الحقيقة معناها الراحة به، راحة باهي،
1: راحة باهي، ترتاح
4: الواحد يرجع معناها
1: تعمل كيولك تشوف شنو جديد، شنو حاجات الايجابيه شنو حاجات السلبيه.
4: نرجعوا على لي بوين سورتو نيجاتيف، خاطر لي بوين بوزيتيف هذوكم يفو معناها لي فالوريزي ونخدموا عليهم، مي نرجعوا سورتو على لي بوين نيجاتيف خاطر الناس كل تغلط والناس كل عندها معناها فهمتني خلينا نقولوا عند دي مومون دو فيبليس هكا ودي مومون دي مومون معناها اللي تنجم تخرج فيه شويه على المعتاد. نحاولوا نصلحوا روحنا ونول ني بارفي فهمتني وما معناها جل من لا يخطئ.
1: هذا هو. نسلموا على كل أصدقائنا في كامل أنحاء العالم. بارح جاني تليفون من السعودية قال لي علاش خويا ما سلموش علينا، راهو أنا قلت له ديجا يسمع فيا راهو صديقنا صالح، قلت له راهو شوف جماعة كندا وأمريكي عندهم سبيسيال التصبيح نقولوا صباح الخير. أنت ديجا كما نقولوا خلص المهام نتاعك وكملت مروح في ثنية عكس اللي أنت لق نهار ونهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام.
2: وذاك علاش اليوم ما تجي تلبس بالأخضر
1: بالأخضر
2: صحيح والله يكون بتحيي السعوديين بتحيي
1: اهلي
2: السعودي
1: هذا برافو يقرا في السوره
3: اهلي جده كيك
1: اهلي جده يلزمنا هي نخصوا موضوع السعوديه
3: ان شاء الله هاي علاش لي
1: هذا هو يلزم نحكيو
4: ليك تلعب اليوم والسعوديه تلعب
1: خليتك الموضوع فوت
4: نحكي لك شامبيونز ليك تلعب والسعوديه تلعب
3: فوالا
4: نورمالمون خاطر راك تعرف كي فما كومبيتيسيون ماجور كبيره برشا انترناسيونال جينيرالمون فماش كوره فوالا السعوديه قال لك احنا مون دابار
3: البارح فريق نيوم ديجا اللي خليته ربح 2-0 من عرس قداش الاهلي الهلال ربح الهلال
4: على
3: نوفوني هذا نتاع الكره السعوديه هذول اللي باش يعملوا نوفوني
4: برشا صوارد ما عادش نوفوني
5: مليون سنين لاباس عليه
4: ملعقه ذهب في فمه مش نوفوني برشا الراجل
5: مليون سنين لاباس عليه السيد
4: اسمعني نيوم والقدسيه طلعوا بالدو طلعوا ديريكت يلعبوا على المقاعد الاسيويه
3: تربح الهلال البارح
4: حتى احنا بلاش
5: حتى احنا عندنا ظاهرة باهية في البطولة نتاعنا عندنا العمران عندنا سقيت
3: الدير
5: ديجا حكينا اليوم البارح وبرشا تفاعلات جاونا حول
2: الدراسة البارح انيس عمل فيها
5: انيس العيار
2: انيس العيار البارح عمل فيها
5: نحطهم على راسه
2: نوسة والله العظيم البارح كسرها الدنيا كسرها
5: حاجة ممتعة تراند البارح انيس العيار
4: انيس ولا انيس ويوزن
5: خاصة على مستوى الميزان تراند البارح
2: 4 كيلو 300
5: 4 يا اخويا نحيي ونس العياري سويب وكل فريق اكسترا تايم ومازال الدعم بالنسبه للفرق بتبيعها فريق اكسترا تايم غدوه يجيكم ايضا وجوه اخرى وان شاء الله ديما نحاولوا يكون الاولاد الكل حاضرين باش نعديو امسيه فيها برشا كره يلا بعد شويه نختاروا دو بيست من افضل مدرب لاعب حارس مرمى وافضل هدف في الجوله الثالثه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى
0: الماتش ميوفيش في الدقيقه 90 ديما فما اكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام
5: مرحبا بالجميع ككل يوم ثلاثاء ديما نبدأ ونحاول نعطيه حق الناس الكل على مستوى أي جولة تلعب في الويكاند لكن ديما اخترنا الزاوية متاعنا نحكي على أفضل مدرب لاعب حارس مرمى وأحسن هدف الجديد أحسن هدف في الجولة في The Best
0: The Best
5: The Best اليوم أحسن هدف في نقول الدفعة الأولى باعتبار أنه جولة كانت منقوصة من ثلاثة مقابلات نبدأ بناصر البدوي أفضل هدف في الجولة ناصر
2: مو بالنسبة لي أنا الهدف اللي اخترته هدف يوسف البلالي اللي فيه خدمة كبيرة برشا كيفاش صار روبيرو عمل إلى بريسي وبعد خدم الكرة عطاها وخدمها معناتها بالقدية وعطاها باس كانت مزيانة برشا اليوسف البلالي معناتها الكاليتي ديجا نتاع البريس بالرغم انه المدافع نتاع مستقبل رياضي المرسى عاون برشا في النونشالونس اللي خذا بها خاطر في الزون هذيك حاتم وقت اللي نحكيو على الزون هذيك اكثر زون دونجوروز معناتها بالنسبه للملاعب اللي لابد انه يحاول يسرع في اللعب لكن الملاعب يعمل ارسلمون معناتها اتاك الديفونسور وفك الكره وتخدمت والكاليتي نتاع الباس كيفاش عطاها يوسف البلالي فيها برشا صناعه فيها برشا ملاعبي عنده كاليتي تكنيك اللي توش واحده يوسف البلالي قال روحوا فاسوا بيوت سجل هدف ونعتبروا ذاك الهدف اللي شفته من احسن الاهداف
5: مازال بكري نصر باش نحكموا ربما على ديويل ما بين ريبيرو لوكاس ريبيرو ويوسف البلالي لكن توقعات ناصر البدوي مع انتدابات الحقيقه من افضل ما هو موجود على مستوى القاره الافريقيه في الكلوار اليمين اجنحه نقولوا يمين ويسار كيف يشوف الديويل تاع هجوم الترجي ما بين ريبيرو لوكاس ريبيرو يوسف البلالي ومعهم توا حازم المستوري
2: بون بالنسبه لي انا وقت اللي نحكيو على ملاعبيه واسماء ما نجموش نلقاو اسماء خير من الملاعبين اللي كنت تحكي عليهم معناتها روبيرو يوسف البلايدي حازم المستوري من احسن المهاجمين الموجودين واللي حازم من الملاعبيه اللي يعرف يلعب بظهره ويعطيك البروفوندور ملاعبي اللي جينيرو في اللعب عنده الامكانيات كبيره الحق نتاع ربي معناتها اليوم هجوم الترجي من احسن ما تجم تتمنى كمسؤول ولا كمحب يكون عندك في الفريق نتاعك كذا واقع لكن بعد على ارض الميدان على الجاهزيه البدنيه معناتها نتاع اللاعبيه مالوريزمون انا نقول يوسف البلالي انا زاد في الصيف الخوضة اللي صارت بكلها معناتها انا كنت ما نتمناش تصير حق نتاع ربي انا في وقت من الاوقات يوسف البلالي بالرغم النجم نتفق معاه ما نتفقش معاه في بعض الحاجات اللي يعملها جانبيه لكن من ناحيه الكاليتي ومن ناحيه اللعب معناتها عنده امكانيات كبيره المشكل الكبير معناتها بالنسبه لي انا اللي صار نحل قوس على يوسف البلالي على خاطر ما حكيتش فيه الموضوع هذا في وقت من الاوقات انا واحد من الناس حسيت اللي يوسف البلالي معناتها تدخل في حاجات اللي مفروض ما تعملهاش علاش بور لسامبل ريزون اليوم نتذكر انا الفيديو الشهيره مع سي حمدي المدب وقت اللي صارت له الاصابه ومشى للمكتب نتاعو وقال يوسف البلالي ولدي وهذاك باش نداويه ونتلهى بيه وهذاك في نهايه الامر هذيك حاجه راهي مش ما يلزمش تتعدى هكاك جانبيه لازم الملاعب ياخذها بعين الاعتبار وقت اللي انت في مرحله نتاع ضعف ولا انت مرحله معناتها مستحق مسؤولين نتاعك وهذا واجب. انا مش نزيد نقول فيه راه ما يلزمش ترجي واجب، لكن يقول لك انا انت انت انت تتعدى فتره صعيبه وعندك كروازي، يقول لك انا راك انت ولدي وانت في مقام ولدي ومشي لقطر وخدم وعمل لوبيراسيون والترجي معناتها فما عينيه كبيره للملاعب باش خاطر اعتبرته ترجي هو ولد الترجي حمد المدب خاطر فما انا نعرف شو معناتها كي تبدا فما علاقه وتيده ما بين الملاعب والمسؤول. لابد الملاعب يعرف يثمنها هذيك، اذا ما تعرفش تثمنها راه انا بالنسبه لي انا تقعد بوان انتروغاسيون هاك المشيه للزاير والجايه للزاير وكل خوذه نتاع صحه ما صحاتش. انا في حد ذاته هذيك قلقني. المفروض انا كنت نتمنى يوسف ما يعملوش على خاطر في نهايه الامر وقت اللي قعدت مع مسؤولين ترجي وتعرف شنو رئيس الترجي وتعرف احباء الترجي وتعرف الناس عملت معاك، المفروض رد الجميل يلزم يكون خير من هكاك. من ناحيه الكاليتي تكنيك ما نحكيوش عليها، ترجي احسن هجوم عنده في البطولة
3: أحسن. هي فقط معلومة معناها ناصر راهو فيدراسيون الجيريان هي اللي تلهيت بيوسف يوسف البليلي في الإصابة نتاعو
2: مع الترجي.
3: لا الترجي فيدراسيون صادي هو الرئيس الجامعة هو اللي تلهى بالإصابة نتاع يوسف البليلي في قطر. شنو اللي كان معناها عن طريق الفيدراسيون الجيريان نتاع الفوتبول؟
5: مش إدارة الترجي.
3: لا مش إدارة الترجي،
2: هذه معلومة جديدة.
3: معلومة جديدة. أنا صبرت عليك معناها
4: توني قلت لك عندها سكوب جورناليستي.
3: لا لا
4: مش بيك
2: لا مثالش لا بالعكس لا والله هي لا بالعكس
4: معلومة مهمة
3: معلومة ديجا ديجا ديجا هو بيدو معناها ديكلاريها ديجا هو راهو يوسف البليلي معناها الإصابة نتاعو معناها تكفلت بها الفيدراسيون الجيريان دو فوتبول.
4: نعيمة أنت برافو يعطيك الصحة. لا فيناليتي سكو يوسف البليلي رجع أبت
3: فوالا
4: هذا هو حاجة ترجي أبري
3: لا اما
4: ولا ولا سيسا ورا اللي هو عنده انتري ما نصورش كان يبخل على اللاعب
3: اكيد لا ما لا شك فيه
4: معناها بالعنايه وبالوقفه وبالمعناها بالعلاج والدواء والمصروف وكل شيء
3: أكيد.
4: لكن كي الجامعه نتاعو هو قال تراه اني باش نتلهي به ما فما حتى مشكل. المفيد لو بلوز امبورطون اني شنقول دون لي بليسور معناها لو كوشمار تاع اللاعبين كل هي الاصابه معناها اللي فريمون شبح ينجم يقضي على كارير
3: اكيد.
4: معناها احنا ما نتمنيو الاصابه وما نتمنيو معناها الضعف الضعف البدني والجسدي اللاعب حتى لاعب دونك لو بلوز امبورطون ابري نجمو نحكيو كيما قال لك ناصر في سيرتان كومبورتمون هاني جيت هاني مشيت ها ونزيد منا ها نحب ناخذ الماكسيموم ها وعطاني فلان هذاك موضوع نيغوسياسيون كذا. لكن اليوم البلوز امبورطون للترجي الي بليلي موجود اي بوي البليلي ني با سا بروميير افونتور. الناس كل تعرف البليلي ديما ما يحضر كان في اكتوبر معناه خاطر البليلي كون لو فيو با مش مضبط دو بوان دو في بريباراسيون وهذايا ياثر حتى بعد على معناها
5: البرفورمانس نتاعو. دكتور شنو العلاقه بموضوع هذا وقت اللي مثال انا نعرف ملاعبي ماهوش حاضر 100% معناها نقول علاش ربما هالإصرار انه باش يلعب
4: باش يلعب من الاول ماتش الاول
5: مع ليتوال وبعد خرج من ميدان بعد ماتش الاخراني
3: علاش ما هذه ماهيش مشكله يوسف البليلي ديسيزيون تاع مدرب
4: يتحاسب عليها المدرب
3: ولا.
4: لكن نتصور فما اصرار كبير زاد من اللاعب يحب يلعب يحب يوري ويحب يكون معناها بروتاغونيست وهذا عادي. لكن
2: لا مش عادي
4: لا تبعني عادي من اللاعب لكن انا جيت لكن نورمال ما اني كمدرب نحميه
2: صحيح
4: ما لعبوش نحميه
2: صحيح
4: وكين لعبوا ريسكي بيه معناه اني اليوم البليلي رينا سورتو المشكله صارت له عام ناول معناه سي موا ولا سيت موا بعيد على الملاعب والترجي شنو قاسات في غيابه ما عادش عندها ليدر تكنيك وما عادش عندها كيلكان يمشي في لان كونتران وما عادش عندها شكون يعمل ديكالاج وشكون يفسخ وشكون يجيب سوبريوريتي. دونك اليوم الرجل مش متراني بكل عامل جمعة ونص ولا جمعتين نورمال لي سي سيمين نتاعو احسن حاجه باش يجيل الترجي تعرف شنو
2: صديقنا بالله
4: لي ترو سيمين تاع التريك
2: كلمه واحده كلمه الخطر اللي كان يحكي فيه الدكتور مهم راه وقت اللي نحكيو على مجموعه نتاع نتاع فريق وفيها برشا نجوم مانيش نحكي على ترجي اللي فريق عادي وقت اللي يجي ملاعبي ما يعملش السيكل دو بريباراسيون ما يخدمش نفس الخدمه ويجي بعد يلقى روحه تيتولير للجروب خايبه للمجموعه مش باهيه مش حاجه مستحسنه بالرغم انك تكون عندك لي كاليتي تكنيك وتكون عندك ملاعبي امكانيات كبيره لكن في نهايه الامر لابد انه تدخل في المنظومه نتاع الفريق اللي تبدا حاضر بدنيا 100% باش تنجم تلعب.
5: اصدقائنا على شان يوتيوب عندكم السونداج شوف الارقام ايش هي من افضل مدرب في الجوله عاونونا انتم في الارقام باش تكون بعد شويه هي محور الديويل الاول في الحصه. اي دكتور من افضل ما هو احسن هدف في الجوله دكتور؟
4: كيف حكينا عليه البارح معناها
5: على اليوتيوب ديوان اف ام لايف على سبور باي ديوان اف ام. شكرا لاصدقائنا في ديوان سبور اعطاونا بطبيعه على هدف يوسف بليلي باش يكون ديما هكا الايماج تاع الهدف موجوده وتعاون الصوره تفضل.
4: دونك الهدف تخدمها على بليزيور فاز معناها على اربع مقاطع معناها الارسلمون الاولاني البريسينغ اللي مطالب به كل افون معناها كسوا مهاجم ولا جناح مطالب باش هو يكون الاولاني باش يمشي باش يقلق باش يحاول كيفاش يفك الكره. سيتي تريز امبورطون خاطر ناصر بكري يحكي على لافوت اللي عملها ريكي هانز جنبا. ما ريكي هانز جنبا انت تو مدربين العالم كي مش قاعدين يعملوا اكثر واحد تكنيك فالابل يحطوه قدام ديفونس علاش مش ما يخسرش كره غاد وباش يعطي الكره الاولانيه كسوا قصيره ثم ريتو رودري ولا بوسكيت سانسرت ماما ولا بيرلو ضيعوا كره غادي تي سي امبوسيبل تصير مره في العشره الاخيره
2: انتحاري.
4: دونك في الاخر ريبيرو امن وقص الكره ومن بعد خدمه لاكسيون سورتو ريبيرو لعبها الماسوري اللي هو انكور اون فوا كيما قلت البارح الى بني فيه الخدمه هذيك الكل. راهو بارفوا فما مهاجمين يبداو طايح عندهم شويه الكونفيونس معناها ويحبوا يلكلكوا ويحبوا يمسوا الكوره يحبوا المهاجم كي يمس الكوره ويعمل اون دو توش يحس روحه اون كونفيونس. دارك ماسوري رجعها ديريكت اون يور ريميس خاطر راه اللي كونه البليلي في ظهره ريبيرو كانت عنده الانتليجنس عطاها له في البروفوندور والبليلي افيك ان جيست تكنيك دونك غزر دان كوتي ومركا بروبي بوتو خاطر لا بلوبار دو تون الغارديانات يمشي باش يسكر الساق المحلوله وهو صعيب برشا باش يماركي خاطر لونغ اللي يقعد ظريف برشا ناصر انت تعرف يقعد ظريف في البرومي بوتو. دونك هدف ممتاز جدا والترجي الحقيقه يفو ترافايي يفو ترافايي يفو ترافايي
5: باش نحكيو على الترجي بعد شويه كيف عندنا لانه الترجي كمل ميركاتو نتاعو مازال في حاجه الى عناصر اضافيه. نايم السيسي احسن هدف في الجولة
3: بو انا كنت باش نختار يوسف البليلي الحقيقه في لونشينمون في لاغريسيفيتي بون ما يمكنش اغريسيف هذاك التكنيك نتاعو كيفاش فك الكره ريبيرو وبعد لونشينمون الكل نتاع الهدف يظهر لي اذا كان كما نقولوا نحنا يكون فما اوتوماتيزم القدام بين الثلاثي هذا بشكون برشا اهداف للترجي الرياضي التونسي مع الخدمه مع برشا تركيز. لكن باش نختار الحقيقه الهدف نتاع الكوفرون نتاع الهادي الحدوشي لانه هدف ممتاز معناها للأولمبي البيجي واللاعب هذا ما مفك معناها منذ الموسم الفارط أنه يقول أنه عنده إمكانيات اللي تنجم تخليه يوصل بعيد إن شاء الله بالكونتينيوتي متاعه وخاصة الانضباط متاعه ينجم يكون كما قلوا نحن نقطة فارقة في البطولة التونسية.
5: باش نبدأ بك أنت مع أفضل لاعب من أفضل لاعب في الجولة
4: هو بيدو
5: هو الهادي الحدوشي
4: الهادي الحدوشي أفضل لاعب وأني زاد اخترته أفضل لاعب مونسيون زادة فهمتي يعطي صح الحارس عاود شوية بارك الله فيه دونك فهمتي عنده اون بار عنده يد في الموضوع دونك ما حبش هو
3: ماغريكو مقطوف عدى موسم ممتاز
4: عدى موسم ممتاز وحارس ممتاز لكن لي زيرور هذوك هما يصيروا في الكرة لابريسيسيون نتاع الروبون معناها ما عرفش كيفاش يستيمي الروبون دو لابا لكنه الحدوشي كان تريز اكتيف ابار البونتو هذاك اللي خلينا نختاروه.
5: انت باش تختار الحدوشي محمد الهادي الحدوشي لاعب الاولمبي الباش نصر افضل لاعب في الجوله
2: والله كيف محمد الهادي حدوشي مع عمل مباراه محترمه وفما تطور معناتها فما ديكاليتي وفما ملاعبيه اللي وقت اللي يبداو يلعبوا تحس الملاعب اللي موتيفي وتحس الملاعب يحب يتطور ويحب الملاعب يفرض نفسه. اليوم الملاعب هذا الحق بتاع ربي معناتها بدايه موسم كانت موفقه لي وهذاك علاش اخترته احسن ملاعب في الجوله.
5: احسن لاعب في الجوله هو لاعب الاولمبي البيجي محمد الهادي الحدوشي. نبدا من عندك انت ناصر اكيد حارس المرمى يبدا الراي هو ناصر البيجي من افضل حارس المرمى.
3: باش نقول لك حاجه لانه ريتو محمد الهادي الحدوشي والشلغومي والغارديان شاهين السماوي اللي هما الثلاثي هذوما في 2023 خذيت

0: يقول لك يكون عندك حارس معناتها نجم يكون سد منيع. بالحق كان سد منيع, عجبني البرفورمانس نتاعو, خاصة كيما كنت تحكي نعيمة الراجل جاي من
1: فريق
0: منزل بورقيبة, والتايم نتاعو حتى التايم نتاعو تبارك الله اللوساتور نتاعو عجبتني, معناتها هذاك علاش اخترته أحسن حارس الجولة.
2: أحسن حارس في الجولة يقول نصر البدوي, شاهين الاسماوي حارس الأولمبيا اللي بيجي. دكتور من أفضل حارس مرمى في الجولة؟
3: والله يعني اخترت عبد القادر شوي لأنه شوية كان الحقيقة عنده أكثر من عامين توا وقاعد يبرفورمي على المستوى معني عالي وعالي جدا مع مستقبل جيبس, رغم الصعوبات الكبيرة اللي كان يمر بها معني الفريق الزليزة, وهو براتيك ما وين نذكر مستقبل جيبس العامين الأخرين ديما يمشي في أذهاننا الحارس, لأنه الحارس كان يمنع في عديد الأهداف وحصد برشا نقاط, لكن مالوريز ما الفريق انقاد لي لسقوط معناها فهمتني وتراجع. سناء مشال ساقية الدير, عرفوا كيفاش يختاروا الحارس المثالي الحقيقة. ريكروتمون تريز انتليجان, خذوا واحد من أحسن وبدير خمسة ستة حراس في البطولة اللي عنده اكسبيريونس واللي نقول احنا حارس راكز وعنده كاريزما كبيرة وعنده خلينا نقوله فهمتني أورا في الكاج بتاعه, وريناها في الانفرادات اللي منحهم ديرنير موت, مش في الماتش هذا فقط وحتى في الماتشوات اللي قبله. معناها ساقية الدير ماشية بخطى ثابتة, كلين شيت الماتش الأولاني مع العمران ومن بعد عمل التعادل وتوا ربحت ماتش سبع نقاط, وهذا يرجع مش للحارس فقط لكن اون بون بارتي ايضا للحارس وللدفاع المتماسك نتاعها.
2: واضح. دونك هذا الدكتور اختار عبد القادر شويه كافضل حارس مرمى في الجوله. عبد القادر شويه 20 ماي 1994, 32 سنه, كان امضى مؤخرا مع التقدم الرياضي بساقيت الدير. بعد شويه باش نواصلوا باش نحكيوا على افضل حارس مرمى مع نعيم الساسي. فاصل إشهاري ونرجع لي إكسترا تايم.
4: إكسترا تايم,
5: خليك قريب فيم ورجعين.
6: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس,
7: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها
6: وإطارات ومربين بتأثيرهم,
7: ورفقتني زيدة يدأمت بيا
6: وتمدت بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي,
7: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية,
6: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
8: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي, خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
4: ارجعنا معكم في إكسترا تايم,
2: نكملوا المشوار في اكسترا تايم ونواصل مع ذا بيست. الدكتور صادق قحبيج اختار عبد القادر شويه افضل حارس مرمى في الجوله, نصر البدوي اختار شاهين السميمي حارس الاولمبي البيجي افضل حارس مرمى في الجوله, وانا ايما اساسي من اختارت
1: بي قبل ما نختار الحارس مانو افضل باش يكون كيف الدكتور, لكن اضافه للناصر على شاهين السميمي اللي هو في اصناف الشاب الكل كان في صلب المنتخب الوطني, هو في الليغ 2 معناه مع مالزولوجي سيتي لو سول غارديان اللي من الليغ 2,
9: برافو
1: معناه هذا كيما ونحن بشي بين الكاليتي متاع الملاعبي هذا والحارس المرمى هذا, إن شاء الله يكمل وإن شاء الله يواصل بالحق لأنه عنده جبري بي إن شاء الله بالإنضباط كيف كيف والكونتينويتي متاع الماتشويت نشوفوا حارس بالحق عليش ليه في القادم في المنتخب الوطني لكرة القدم.
2: دونك نعيمة اختارت عبد القادر شوية, وعبد القادر شوية يوجه رسالة ومساج لفريق إكسترا تايم, فضل نسمع شنو قال عبد القادر شوية.
10: شكرا لك حاتم ويعطيكم الصحة لكيب كل على الثقة هذه. ناصر دوك نعيمة واحد قاعد يخدم على راحة الحمد لله يا ربي, سني مع ساقية الدائر جروب باهية الإدارة عطت فينا الثقة, إن شاء الله بقدرة ربي باش نكملوا المشوار إن شاء الله إن شاء الله باش نزيد نقدموا ما خير وإن شاء الله ربي معنا إن شاء الله.
2: عبد القادر شوية أقول لكم مرسي، يعطيكم الصحة على اختياره كحارس أفضل حارس في الجولة. نصر البدوي، نسألتك سؤال حتى بسرعة في الأوف، قلت لك 20 ماي 1994، 32 سنة عبد القادر شوية، وقيمة تسويقية آخر تحيين 2 جوان 2026، قيمته التسويقية 250 ألف دولار.
0: هو حارس ممتاز الحق بتاع ربي، كان يقدم في ظروف صعيبة برشا، بالرغم الظروف هذه الكل كان ديما سد منيع.

0: عارف اللي وقت اللي تحب تلعب في فريق كي يبدا فما استقرار اداري ومادي هذا راهو ينجم يعاونك في كارير نتاعك وينجم يخليك تقدم. ظهر لي اليوم الشوا اللي عملوا معناتها مع ساقية الدير مع البروجي سبورتيف اللي موجود ومع الناس اللي قاعده تحط في امكانيات باش يشوفوا الفريق نتاعهم احسن ما عندهم ويحاولوا باش يكون الفريق في مستوى عالي برشا. الحق انت داب كان ذكي برشا عبد القادر شويه اليوم عنده التجربه الكافيه. راهو وقت اللي نبداو نحكيو على كارير نتاع جارديان بيوت نبداو نحكيو من 27 وانت طالع حتى تبدا الكارير معناتها بالحق
1: كارير الصحيح
0: بالحق من 27 تبدا في البيك صحيح البيك الكبيره من 27 28 26 يبدا الحارس ديجا تعدى من تجارب صعيبه وقتها يبدا يترخم بلغه الكوره احنا نقولوها. مازال عنده 32 سنه مازال عنده ان شاء الله كارير باهي ان شاء الله يكون معناتها منضبط وهذا ما اكدت لي انت انه الراجل قاعد يخدم على روحه قاعد يتطور. ظهر لي الاداء نتاعو اليوم قاعد يعمل الفرق في فريق ونعتبر خاطر راهو البدايات هي الصعيبه وقت اللي تمشي الفريق وتعمل بدايه ممتازه نعرف اللي هذيك ان شاء الله يكون عندها حاجه مهمه باش تخليك تمشي لبعيد.
1: والختام بافضل مدرب في الجوله اكيد ديما اللي تعمل بوليميك هي افضل مدرب في الجوله لذا اخترنا لها دويل باش يكون ما بين ناصر البدوي والدكتور صادق قحبيش تسويت في الدويل.
2: الدويل
1: هو نفس السونداج اللي على الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف فما اربع اسماء ريجي كامف يسري بن كحله امين قاره وامين البيجي. البدايه مع الدكتور صادق قحبيش تعرف القانون كالعاده دكتور الدقيقه في الكرونومتر الدويل 3-2-1 دكتور لك الكلمه من افضل مدرب في الجوله.
3: افضل مدرب في الجوله اخترنا مدرب شبيبه العمران اللي هو امين البيجي لانه مدرب خاصة معناه وقع تثبيته بعد الموسم الفارط من طرف بوحوش اللي قاعد يخدم في خدمة كبيرة ورا برشا مباريات ممتازة عاملين ورا فكر متطور ورا سورتو كوتشينج وفي دي ماتش سنة يبدأ مباراة صعيبة مباراة كانتش موفقة خسر فيها لكنه عرف كيفاش يدارك عمل مباراة ماجسترال الحقيقة مع الترجي هذه التونسي لعب على نقاط ضعف معناه دفاع الترجي واللونتور نتاعو عرف كيفاش يربح مباراته الاولى ما عرف كيفاش يجد الثقه في اللاعبين كادر نتاعو اي بي لا انشيني سورتو الماتش الاخراني ضد النجم الساحلي كان واقف معناها سكر كل المساحات الى كونسيدي براتيكمون كيما حكينا البارح تسديدتين فقط على المرمى زوز ثلاثه فرص وكان يحاول باش يمشي ديما فير لافون ويلعب الكونتر وجاء الهدف وكان قريب ايضا كان نجم حتى معناه جاوا بعض الوضعيات ينجم يسجل دونك ممرن شاب طموح قاعد يخدم قاعد يتطور وهو بجوده اون بليس عجبني الهدوء نتاعو ما يتشنش ديما راسين وديما قاعد على معناه على الدكه وقاعد يحاول في شرق الحلول.
1: انتهى التوقيت دكتور يختار مدرب الشبيبه الرياضيه بالعمران امين البيجي زعما شنو هي اختيارات ناصر البدوي لو دويل والكرونو كالعاده ناصر البدوي 3-2-1 تفضل لك الكلمه.
0: والله بالنسبه لي انا اخترت امين قاره خاطر امين قاره عمني مع سليمان عمل موسم نعتبره استثنائي معناتها كانت ناقصته حاجه صغيره باش ينجم يستحفظ على الفريق يقعد في الرابطه المحترفه الاولى خاطر الوضع اللي خذاه فيه كان صعيب برشا السنه كيف كيف نفس التجربه نجم متلوي بالرغم الظروف الصعيبة الإمكانيات المادية اللي مش موجودة برشا اللي ركريتمون اللي صاروا مخر شوية لكن إلى حد الآن شفتوا أنا في مباراة النجم الساحلي كانت مباراة كبيرة برشا بالرغم الهزيمة خسر 2-1 لكن كانت مباراة كبيرة. اليوم زاد كيف كيف العب ضد فريق نعتبره فريق منظم برشا وقت اللي نحكيه على فريق عنده إمكانيات كبيرة معناتها كيما حمام سوسة معناتها فريق منظم دفاعيا معناتها ممتاز برشا صحيح تعمل برشا مشاكل كلوب أفريقيا هذاك علاش اليوم انتصار واحد بلاش معناتها نعتبره مهم بالظروف هذيك الكل فما بوتنسيال فما خدمه قاعده تصير سيان جون قاعد يخدم في خدمه مزيانه هذاك علاش انا اخترته المدرب باش ينجم يكون ان شاء الله معناتها مستقبله به ان شاء الله.
1: وهذا هو الاختيار ناصر البدوي اختار امين قرموم جدا الحقيقه يعطيكم الصحه الاولاد على مستوى الاختيارات. بالنسبه لاصدقائنا في اليوتيوب ديما هما زاد الملوك نتاع الحصه افضل مدرب في الجوله ببورسنتاج 33% مشى تريكي كامف مدرب الترجي بعد أمين البيجي 30% 21% يسري بن كحلة و 17% أمين قارن. خليه الفوت هذا على عصاية تغير فيه المعطيات تزيد تنقص هذية مش منديمة جمهور اليوتيوب سينو النعيمة أنا ما بين ناصر البدوي وأيضا الدكتور صادق قحبيش. الحاجة الباية أنه فما معناها نوات نتاع مدربين جدد محلاكي نسمع أمين قارن نحترمه الكل نحبه الكل تاريخهم الكل ولكن انا بيرسونيلمون كي تسالني لا راي ما حبش نعطي راي نفرح كي نلقى امين قاره نلقى امين البيجي نلقى يسري بن كحله نلقى يوسف المويهبي نلقى معناها اولادنا هما كل اولادنا لكن شيخ كمان ما كان حاجه جديده في البطوله
2: نيو جينيريشن
1: جينيريشن
2: اي هذيك هو شوف كله واحد ياخذ وقته راهو إلي طوان وفما نوات جديدة متاع مدربين اللي تطلع في تونس والحقيقة المدربين الجدد الكلهم تحس أنه عندهم لونفي أنهم يبدأوا بالبيهي ويتطوروا الحقيقة كل واحد وتحسوا لا أنا أكثر حاجة اكتشفتها حتى في تصريحاتهم كلمتهم محسوبة ما همش المدربين المتشنجين ما همش المدربين اللي يقولوا أي حاجة تحسهم كلهم انتلكتويل عندهم في مخاخهم يعرفوا شنو يقولوا في الوقت المناسب وهذا مهم جدا رو مع أنك تدرب يلزم فما الثقافة ونوعا ما من الحاجة اللي
1: عماد
2: تتقال
1: عماد بن سمحني
2: ولا هذا بون عماد بن يوز رو تخلف
1: عماد صحيح مع الكبارات
2: ولا مع الكبارات لكن هذوما الحقيقة مدربين كما قلوا نحن تشوف أنه فما أمل في كرة القدم التونسية في نوعية المدربين لأنه هبش أقول لك عليش لأنه مرتبط بالإفكتيف اللي عندهم وقت اللي انت تربط المدرب اللي هو جرب افكتيف اللي هو نوعا ما متوسط ويعمل لك مردود ضد فرق كبيرة والافكتيف متاعه خير منه يعني راهو فما حاجة لمسة متاع مدرب مشكل الافكتيف كهو بالافكتيف ذاك وانك قدرت انك كما قلوا نحن توقف النادي الافريقي او الاتوال وانك تجيب نقطة تعادل او انتصار على رشيم الفريق الاخر معناها راهو فما حاجة قاعدة تتخدم من مدرب هذايا ونحن كما قلوا نحن ما نجم نثمن وكان الحاجة هذه وان شاء الله الجينيراسيون هذه تعطينا فيما بعد حاجة بها لكرة القدم
1: ولو نسألك انت شكون افضل مدرب تبع سمعت اراء الاولاد شكون
2: امين البيجي في لي دو ماتش معناها انك تلقى ليسبيرونس وبعديك ليتوال زوز مرسوات كبار في الكرة القدم التونسيه تجيب انا هي فوالا هذا هو معناها انك تجيب انتصار وتجيب تعادل مش بالسهل وهذا هو اللي يظهر لي الخدمه تجيب من عمناو فما كونتينيتي باهيه مع العمران بون صرفوا شويه سنه العمران معناها حسب السيد المدير بوحو وش قال معناها صرفنا باهي معناها باهين فهمتني فلوس
1: اللي 67
2: مليون حاجه كيف هكاي فوالا يلزم
0: باع حارس مرمى بيان سور بتبيع مش لازم يداخل فلوس مش لازم يصرف
1: قال 61 مليون
2: سيسا
1: قال 61 مليون
2: فوالا سيسا
1: 61 مليون
0: يعرف يتصرف الحق نتاع ربي انا من عمني وقلتها وبالرغم انا راني تكلمت معاه مرتين ولا ثلاثه بالحق انا نحبه برشا ويعجبني معناتها في الخطاب نتاعه ويعجبني لي ديريكت معناتها اللي فما يقولوا معناتها فهمت ما فماش اما الخدمه اللي يخدم فيها مع شباب العمران الحق نتاع ربي تتقرب بكل المقاييس معناتها خدمه عمنا والوسناء مش سهل انه الكومينيكاسيون هذيك الخطاب هذاك الحضور البريزونس في كل دقيقه وكل ديتاي نتاع الديتاي نتاع الديتاي وهذا مهم برشا معناتها الراجل يخدم فيها معناتها بقلبه رب بلغتنا احنا وذاك علاش نجح ونتمنى له النجاح ورب يوفقه ان شاء الله
2: والحقيقه فما بور كبير زاد من ديفونسور سيمي الهمامي الحقيقه الحق يعني كي تبدا فما الليدر كي يبدا فما ملاعب عنده خبره خاصه على مستوى الدفاع او حتى على حراسه المرمى معناها ينجم يعاونك برشا في صلب المجموعه وهذا اللي صاير معناها في شبيبه العمران
1: بنكملوا الفوت نتاع اصدقائنا اليوتيوب من افضل مدرب في الجوله الاختيار كان 34% ريجي كامف بعد 29% امين البيجي يسري بن كحله 20% وامين جارا 16% بينمية بدونك مدام أوريغي كامف بعد شوي نحكي على الترجي هل أغلق الترجي ملف الميركاتو أم مازال في حاجة إلى عناصر إضافية تكون لانسمون تاع السونداج إيمان هيني نادي الترجي أغلق الميركاتو نعم المجموعة مكتملة لا مازال يلزم تدعيم ولا انتداب أو اثنين يكفي عندكم ثلاث احتمالات هو باش يكون محور السونداج بعد شوية ومحور لودويال الثاني في حلقة اليوم في إكسترا تايم موزيكا ونرجع نكمل المشوار مرحبا بكم
4: إكسترا تايم

0: مرحبا بالجميع، نواصل المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية، ونكمل معكم بعد شوية دويل على الترجي الرياضي التونسي.
1: لو دويل
0: هل أغلق الترجي التونسي ملف الميركاتو أم مازال في حاجة إلى عناصر إضافية؟ عندكم السونداج كالعادة، ديما عودونا شوية الفوت للخراني متاع أفضل مدرب في الجولة مشابل به. يعطيكم الصحة أصدقائنا، نسلم عليكم مرة أخرى، إن شاء الله نكونوا موسينكم في عجوية اليوم. عاونونا أنتم باش يكون محور حديث بعد شوية. قلنا ثلاث احتمالات، أو احتمالات كل موجودة مجموعة مكتملة، لا مازال لازم تدعي معنا بأكثر برشا عناصر، وإلا انتداب أو اثنين يكفي. وهذا لوديويل كما قلنا باش يكون بين ناعم الساسي وناصر البدوي. هل أغلق الترجي ملف الميركاتو؟ نعم، من مجموعة مكتملة، لا مازال لازم تدعيم ولا انتداب أو اثنين يكفي. نبدأ بيك ناعمة ساسي، 3-2-1 فاصل.
2: بو بالنسبة لي أنا يظهر لي الترجي الرياضي التونسي ما لازمش يغلق الميركاتو هذا، على الأقل في ريكروتمون اللي هو بالنسبة لي أنا مهم ومهم جدا من ناحية الكومبارتيمون تاع الديفونس، لأنه بحاجة إلى تدعيم الدفاع في أقرب وقت. بين بالكاشف في 3 مباريات 6 أهداف، مش بالسهل يعني الترجي الرياضي التونسي كبداية موسم أنها تقبل 6 أهداف في 3 مباريات، يعني فما حاجة ناقصة في الترجي الرياضي التونسي وفي منظومة الترجي الرياضي التونسي. وقت اللي تجيب المدافعين التوانسة، وقت اللي تخرج توغاي، يلزمك الدعم بمدافعين كبار. يظهر لي مهم جدا، وخاصة أنه كاستيو بين بالكاشف أنه ماهوش الملاعبي اللي باش يكون المدافع الأخير قدام المدافعين الأخرين، معناها مهم أنه يكون في الترجي الرياضي التونسي على الأقل مدافع قبل الميركاتو الشتوي.
0: دونك نعيمة تكمل التوقيت قبل تقريبا 12 ثانية، برافوك العادة الأفكار متسلسلة. حاضر أخويا، يعطيك الصحة، جوك باي، أمورك منظمة. دونك نعيمة هذا رأيها، بطبيعة عندكم رأيكم أنتم على اليوتيوب لحد الآن في الليفوت. أي فوالا، زيدوا على شوية في التصويت. ناصر البدوي، الترجي أغلق الميركاتو بنقطة استفهام. نعم، المجموعة مكتملة، لا مازال لازم تدعيم ولا انتداب أو اثنين يكفي. 3-2-1 فصل.
3: أنا بالنسبة لي أنا الترجي الرياضي التونسي بعد الانتدابات القائمة اللي عملها في اللي كومبارتيمون الكل قاعدة تظهر لي من ناحية دفاعية، إن شاء الراي نتاع نعيمة اللي شفنا الترجي معناتها فما ثقل دفاعي كبير، فما أخطاء دفاعية قاعدة تصير كبيرة برشا. وقت اللي باش تطلع المنافسين، والمنافسين باش يكونوا من الحجم الأكبر ولا يكون فما حضور أكثر، الترجي باش يلقى صعوبات كبيرة. اليوم الترجي الرياضي التونسي في المباراة الأخرى كل معناتها نشوفوا في الآن كونتر آن فما برشا مشاكل، فما روتار، فما ثقل زاد كيف حتى الشيرة اللي صار اللي ماهيش قاعدة تعمل في الرول النسيسير، خاطر زادة كيف فما ناس حطت برشا ضغوطات على بن حميدة وقت اللي كان موجود في الترجي الرياضي التونسي، واللي عدم رضا بعض الأحباء على بن حميدة يمكن زادة كيف هذا من الحاجات اللي الجماهير عاونت باش بن حميدة يخرج، وكان ينجم يكون موجود في الترجي، ينجم يكون حل بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. أنا بحسب اعتقادي بعد انتدابات الكل الترجي لابد أن انتداب على الأقل زوز ملعبية،
0: على الأقل انتداب زوز ملعبية. دونك ناصر يمشي مع أكثر تصويت موجود على اليوتيوب، انتداب أو اثنين يكفي لحد الآن 44%، لا مازال يلزم التدعيم على برشا عناصر 40% في السونداج. دونك جماهير قاعدة تطالب أكثر انتدابات. نعم، المجموعة مكتملة 17%. أنا باش نبدأ منين كملت دكتور، لو حطينا فرضية نعم المجموعة مكتملة تمشي ولا ما تمشيش، صحيحة غلطة بنسبة مئوية؟ أنا مشيت راو ماذا مش راي فرضية، قلنا المجموعة مكتملة.
4: هو قبل كل شيء هو كتاب تنتدب 9-10 جوهرات، لازمك شوية وقت. معناها لازمك شوية وقت باش تلقى اوتوماتيزم، سيرتو النيفو متاع البريزونس متاعهم خاصة على المستوى البدني مش هي بيدة متفاوت. وحتى الاوتوماتيزم لازمهم شوية وقت، لكن هما لاعبين كونفيرمي، دونك فما لو مينيموم روكي اللي حشنا به، هذا مش قاعد متوفر حاليا. أما لخبطة ديجا في الإشواء متاع المدرب، لأنه قاعد يلوج على أحسن فورمول كما حكيت توا نعيمة وناصر. بور لانستان كاستيو ماهوش قاعد يعطي في الشيء اللي كنا نستناو فيه، فما بطء في المانوفر، فما كيلكو زيرور
0: هو بسمحني ليلت لي جاي كاستيو معناها آخر مقابلة لعبها قبل ما يجي نهار من البيرو، ديجا لعب آخر مقابلة كان على بنك البودلاء وجاء معناها بدنية
4: الملاعبي حاضر. لا نحكيه على معناها الخصال الفنية
0: الفنية بدنية، لأنه شفناه حاضر.
4: دونك الترجي تو ما عندوش اكثر من
0: قالوا لك بربي يا دكتور قرب شويه الميكرو
4: به ترجي توا حاليا في وسط الميدان كلهم يشبهوا لبعضهم. معناه الترجي انسردامو ما كان عنده نقص كبير في رقم 8 باش لعبه يزيد تفهمنا لي روليور اللي يمشيو فير لافون سيترا توا ولا عنده 8 حاج علي و8 كوناتي و8 حاج محمود رفيع هذاك هو معناه سي لو جوور اللي ياخذ الكره في ساقه بحذر السنتينيل وقعد له لعب فكيك وحيد اللي هو كاستيل اي انكور شبه فكيك اون فادير. لكن اليوم الترجي
2: ايه فيو لي تروا ماتش ماهوش فكيك لحقيقه
4: اي صحيت اكثر بتاع
2: عنده فوالا دي باس
4: صحيت باش يعطي
2: عرضيات فوالا اي
4: مي فيو الترجي ماشي فير لافون ومع مدرب عنده فكر فير لافون كي تمشي فير لافون وانت ما عندك ماكش مامن في ظهرك تي كور بليزير دونجي صديقي معناها تحط روحك في مواقف صعيبه
3: اول ليكيب تاع الساعه وتعمل ترانزيسيون تقلقك توجعك توجعك توجعك.
4: دونك اليوم كيما حكاو الجماعه قدام ترجي ما عندوش مشكل ولو انه يلي بارتي دا ريبارتو معناها من كومبارتيمون في 10 مهاجمين منهم 4 مهاجمين صريحين قعدوا زوز برك اللي هما مستوري وجبري مشاد يا را مشاد ياكيتي ودانو ما فاليش وبحد الباب
0: دانو تولي حاجة أخرى
4: دانو سامحون دانو فاليش وبحد الباب عندك زوز مهاجمين صريحين وعندك اللي كانوا ينقصوك اللي جمهور الترجي يحبذوا ديما أخوي سيبنا من 4-3 لعبنا 4-2-3-1 فضل جمهور يحب زادا يرى 4-2-3-1 هو ريجي كامف ماشي معه ما عنده حتى مشكلة هو ديجا ماشي في الموضوع هذاك إذا بي ريجي كامف يلعب حتى فهمتي 2-5-3 ما عنده حتى مشكلة ناك موجودين الستة سبعة القدام اللي نجموا أن ترشوا جاب اللي
0: عندي سؤال دكتور ما الفرق بين كاستيو وأقبيلو أقبيلوش على روح
4: ليه فرق كبير. فرق كبير
0: أعطينا الفرق
4: أبش مفسر قبل كنا نتفرجوا على الكورة كنا نقراو الجرايد نتاع فرنسا ليكيب وفرنس فوتبول ايتترا كي يجيو ينوتيو الجوارات خاصة لاعبي وسط الميدان يعطيهم دو نوت نوت في الفولي ديفونسيف ونوت في الفولي اوفونسيف كاستيو في الفولي ديفونسيف متوسط جدا ماهوش الشيء اللي كانت تلوج عليه الترجي كانت تلوج على ان تروزيام اكسيال قدام الديفونس لقات ان برومي رولير ولا لقات ان بروميير مانيور دو بالون
0: قبل
4: لا كي فرانكوم وقبلو كيف كيف معناها ما هو فرانكوم يلعب سنتينيل ما يلعب بعد سنتينيل ويكون
0: كولي
4: مثلا ايونكور حتى كولي يلعب سنتينيل كاسيو مازال ما وراش اللي هو خلينا نقولوا بلغه كره كاسح
2: واجريسيف
4: فوالا
3: اجريسيف لو بروفيل ما يقولش هكا هو حسب اللي شفناه
4: كله الترج مش هذاك
3: اي صحيح هو المواصفات اللي قاعد توي يوري فيها مش البروفيل هذاك هو بيدو
4: دونك الحل شنو الحل سهل برشا
3: الحل هو الشوال اللي جابه زاد سامحني
4: مش مشكل
3: لا سامحني
4: في حاجه
3: انت وقت اللي تستحق ملاعبي بروفيل في في في البوست معينه وانت عندك الاوبجيكتيف نتاعك سبورتيف هكا ولا
4: باش تسكر لاعبي
3: سكر بيه
4: ان اندروا
3: مواصفات معينه يا اخي سامعني اللي شافوا زاد كيف نورمالمون ينجم يقرا حاجات كيما هكايا هو الملاعبي الريجستر نتاعه هكاكا
4: هو بارتون دو برانسيب ديجا باش نبداو في حاجه تفهموا في حاجه هو لاعب به
3: لا ماناش نشكوا فيه احنا اليوم
4: احنا خلينا نحطوا الامور في اطار هو لاعب به في ريجستر معين دونك انت ما تظلموش احنا قبل مثلا يبدا مدرب جمهور كسر له راسه هبط فلان برشا مدربين تويتس يعملوها ونعرفوا بعضنا يجي وقت اللي يلزم يكون 6 يهبطوا 8 يجي وقت اللي كيف مخنوقه يهبطوا راس مع احسن فهمتني اللي يخرج الاخر معناه على مرد الله هاي هاني هبط لكم فلان مش هذا الموضوع موضوع اللي كاسيو لاعب به لكن لازم يكون محمي
3: لا ها هذا شكون تعرف شكون تقول
0: خلينا نسمع
3: انا المفروض ملاعبي كي من هذاك ما تظلموش
4: هذايا هو
3: ما تظلموش انت كرويه ما متخليش تلعب في ريجستر كي من هكاك باش تخرج راس هو ما عندوش المواصفات اللي انت تحب عليها ولهذا وبيعلق له حل حط له شكون بحذاه باش ينجم يحميه والا الملاعب باش تخسروا وتضروا خاطر زاد الوقت اللي تطلب منه حاجه اللي هو ما ينجمش يعملها ولا ما يعرفش يعملها ولا نبا ما نقولوا احنا
5: بيرفورمان في الحاجه هذيك ما كتولي تضروا
4: صحيح
5: فهمت تولي تضروا اكثر من حاجه
6: تخسروا تضروا تخسروا
5: تخسروا تضروا
6: الكونفيونس نتاعو
5: يدخل في الدود يدخل في الشك
2: هو الوسول اللي كان ينجم يعاونوا لكن هو خرج هو تقاره
6: صحيح
2: فوالا هذا هو معناه
6: خرجوا زوز برشا
2: فوالا
6: خرجوا مع بعض برشا
2: انك تخرج تخرج قبيله وتخرج القائم معناها سيدو تخو قال انا جبت نعاود نرجع لك
6: برك معناها برا ميساج كامل
2: اللي هو انت بيريود كاردوزو اللي قدام الديفونس شكون سيتي شكون اولو
4: اولو
2: هذه قبلت ليسبيرونس قبلت هدف برك معناها لو كونتيست تاع كاستيو ماهوش هو اولو ماهوش هو اوغبيلو من بعده
6: ماهوش هو كولي قبل
2: ماهوش هو كولي قبل فهمت وكولي تتغير حتى وحتى كوم تبدل شويه لانه كوم بدا
6: كوم تحسن فير لافون
2: وقت ولي تلقى كاستيو بالوقت حتى بالوقت مش باش تنجم لانه هو كي تشوفوا كيفاش يلعب يخزر الكره ما يمدخلش في لي دويل ما يدخلش فيهم
6: بالكره يلعب دويل
2: معناه اذا كان الفكيك هو اللي يعطيه الكره الاغلب تنتظر دي باس ممتازين وممتازين جدا
4: راي فني من محمد القراوي يتسائل يقول يا دوك ما تراش انه كوناتي نجم يعمل الدور تاع اوغبيلو عنده مكونات الكل على فكره خيري المداوي ملاعب بخصال كولي وكان سنتينيل ملعب الجيبس شفناه عم ناول ضد سي اس اس
2: هذا هو ابسط نقول لك النقطه
6: هذه
2: لعب به
4: دايما تعرف لي جون نتاع الاسبيرانس
2: برا انا بالنسبه لي هذه نقطه اللي جيتني فيها مهمه ومهمه جدا لانه انا كاداره الترجي الرياضي التونسي وقت اللي نجيب ملاعبي اللي هو عدى موسم ممتاز وممتاز جدا في الروجيستر نتاعو وانت حاب عليه وقت اللي نعاود نجيبه لانه هو ولدي ونصححه
6: ونرجعه
2: يا اما نهتم به ونكمله ونحطه في صلب الموضوع ونشوفه ونجربه اما من نجم زدا نجي نعاود ريبولوت نعاود له ونرجعوا الاسبوار ويلعب في الاسبوار
6: هو في الاسبوار
2: اه وي قاعد يلعب في الاسبوار اللي هذه راهو شوف
4: انا ما نحبش نقول مين
2: فوالا يا اما نخليه ويزيد يكمل موسم اخر وممتاز وممتاز جدا وبعد نعاود نرجع وقت اللي تبدا عندي فيه ثقه اما اذا انا ما عنديش فيه الثقه
4: انت مع اعاره مره اخرى يا خيري مداوي
2: ما نخليهش علاش انا عدى موسم ممتاز وممتاز جدا نعاود نعطي
4: فوالا
2: اذا كان انت جبته راه عندك فيه الثقه اما من الظلم بالنسبه لي انا اني نعاود نرجعه ونعاود نرجعه الاسبوار يزيد يخسر عام اخر من الكارير نتاعو ودي بوان بالنسبه لي انا جربوا خليه انت قاعد تجرب ديو غراو برشا ملاعبين قاعده تجرب هكا ولا لا قاعده تجرب فيه الملاعبين علاش نهزو معناها يترينا جمعه كامله مع السينيور ويجي اخر الجمعه يعاود يرجع مع الاسبوار
5: حتى معنوي حتى معنوي يتمثل بلاعب اكيد خاطر هو يقول لك انا مشيت عملت اكسبيريونس ورا وقت اللي الملاعب يوري اللي هو يستحق بلاصه وانت تعاود توخر به بتويدي معنوي تنجم تمسو وتنجم تفقدو الملاعب تخسرو فهمت هذاك علاش وبيان تمشي في استراتيجيه تقول انا ثقتي فيك كبيره اي تفضل سيدي ونعطيه الشانس نتاعو وقتها هو الى سو يا ياخذها ويفكها باستحقاق يا ريتها
4: يتحمس وليد جاوب صديقنا محمد القراوي في دقيقه دكتور قال لك على كوناتي نجم يعمل دور تاع اوغبيلو وعنده مكونات الكل وحكي على خير من داوي كي
6: نحكي ما داوي تعرفوا اكثر النعيمه لكن جو سوي دو ميم افي انت كيريتو هو بيرفورما وعمل سيزون محترمه جدا ورجعته عندك ثقه فيه حاجه من اثنين يتعمل عليه وتحطه الاخرى برمي لي 18 لي 20 ونقول احنا يمس
5: البنك
6: بشوي
4: لعبوا كيما غيلان
6: مثلا بشويه والترجي في امس الحاجه اللاعبين اللي هما ولادها نقول احنا واللي ترعرعوا وكبروا في البارك ووصلوا ان سيرتان نيفو يتعطيه اعاره جافه بعام برا زيد اعمل عام ارجع لي 21 22 23 مسالش استناك مسح لك 5 سنين نرجعوا توا لكوناتي كوناتي ما ينجمش يكون سنتينيل عمره ما كان فكيك كوناتي سرتان ما يلعب جناح ديجا خمسينة ما كانش يلعب ورا البلالي كي البلاي تضرب ما شدش هو جناح سرتان ما كوناتي ما لعبش حتى تاكو ما ينجمش اللاعب اللي يصلح غادي هو لو بروفيل اللي حكيناه مثلا نعطيك ان اكزامبل جاكب بيك نجم يكون حل هذا هو كل حل غادي
4: جاكم بيف سي سي
6: مثلا نحكي لك معناتي لو بروفيل يعني فهمتني الحلول هذه معناها ترجي بالزخم الكبير نتاع العباد اللي تلعب كره في سقيها حاشتها بواحد يخدم الخدمه اونتر بارونتيز ما يخدموش العباد الاخر
5: واحد يلم
6: واحد يكسر لي زاتاك فيرس واحد يغطي واحد يرالونتي او موا لي ترانزيسيون
5: ويكون ان ترويزيام اكسيس هذاك علاش كل كره ولا تمشي حيه وهذاك علاش كل كره ولا توجع في الدفاع
4: تاع السونداج ينتهي الترجي على الاقل ميركاتو الاولاد في السونداج مساوي 16% نعم مجموعه مكتمله 41% لا
0: مازال قال لك يلزم التدعيم و42% بالمئة
6: معلومة. فما مدافع جاي،
0: ما فما مدافع جاي،
6: فما مدافع جاي بوليفالون في الترجي يلعب في الأكس ويلعب الرياض.
0: هدى وصل يجيكم في أخبار الساعة الرابعة وبعد نكمل المشوار في إكسترا تايم حتى الخمسة بتاع العشية. مرحبا بالجميع. إكسترا تايم
7: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
8: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
9: موجز الرابعة ديوان فام. عسلامة. وكالة فيتش للتصنيف الائتمانية بقت التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة موان بي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير أصدرته اليوم أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، مضيفة أن هذه هي العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. شركة النقل بتونس أعلنت في بلاغ عن تمديد خط الحافلة رقم F24 إلى منطقة المغير إنزال مع المحافظة على نفس التعريفة البالغة 500 مليم، ليصبح الخط يربط بين محطة ترابط المنتزه بالمروج 2 ومنطقة المغير إنزال على طول 7.8 كيلومتر في كل اتجاه وفقا للمسلك الآتي: ذهابا لمغير إنزال ثم حي الأمل ثم شارع الأرض بفوشانة فالمنطقة الصناعية بالمغير ثم بعد ذلك محطة ترابط حافلة مترو المنتزه بالمروج 2 وإيابا نفس مسلك الذهاب في الاتجاه المعاكس. العودة المدرسية في صفاقس تحظى بأهمية خاصة لدى الأولياء الذين يحرصون على توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم حتى في ظل ارتفاع التكاليف والظروف المادية الصعبة. عدد من الأولياء يتحدثون لديوان فام.
10: أكيد احنا في صفاقس حضروا صغيراتنا قبل شوية، ما شاء الله تعرف النيفو متاع صفاقس يهتموا برشا بالقراية وكل شيء، نعملوا شوية دي فورماسيون قبل باش نحضروا صغيراتنا، اختينا الأدوات يكون على بكري
11: صفاقس نعطيها قيمة العودة المدرسية. احنا صفاقس بصفة عامة اي كتاب يخرج في باراسكولير ولا كتب تنشيطية ولا حاجة الولي حتى ما عندوش فلوس ينقص على ما كنتوش يكتب الولد والبنت، بحكم احنا هنا ما نحب المعدل ديما 15 و16 و17، ما نرضوش واحد معدل عنده 12 11 كانوا جاب 10، هيك في الصفاقسية موجودة. والدليل على ذلك تشوف النتائج اللي باك انت نتائج النفيم خدمة الدروس وكذا، قديمة صفاقس في المراتب الاولى، نحب التميز في المراتب الاولى حتى في العدد، هذا انا مش منفرغ جا. هذا ثم قاعدة تخدم الاول، الولي يخدم مشيرة يصرف مشيرة يهون مشيرة، توا الولي حريص يخرج الولد على مولد باش يخذ ستيل ولا يخذ قلم ولا حاجه، معناتها هنا الولي ما يحبش يخلي صغيره ناقص، توا له عامل ما تزيد، الولي راه ديما حريص على صغيره، لا اولويات نمرو ان.
12: الله يحضروا كيما تحضر الاولياء، كل اكثر حاجه الكتب اللي تقعد صالحه معناتها من الصغير للصغير نخلوها معناتها مغلفه مريق نخلوها للصغير اللي بعده، معناتها حضروا باش نحضر كل شيء ان شاء الله اللي كان يكونوا معناتها كلهم بري باش يحضروا يقراوا.
9: وعدد من الأولياء يؤكدون في سياق متصل أن كلفة العودة المدرسية أصبحت مرتفعة وأن تجهيز أبنائهم للموسم الدراسي يتطلب ميزانية كبرى وفق تصريحهم لديوان فهم.
8: تكلفة باهية، كارتابلة ولا دوات وكل شيء. من عندي ستيماني وعندي باك. والله بالنسبة لستيماني تتكلف 500,000 معناتها فهمت، والباك زادا الحقيقة ما شريناش الكراسات خاطر هذوكم حتى نرجعوا وتتكلف أكثر من 500 دينار معناتها، حتى في الباك معناتها هي الكراسة صغيرة برك معناتها في 30 معناتها، دونك احسب انت قداش من ماتير، تخيل حتى في 800 معناتها ما جيش تشرينا الرسمي في الرسمي سي ديجا ساكوت شير معناتها. أكيد أكيد تطلع برشا زادا شو شوية معناتها، ديجا إذا لاحظوها العبيد الكل معناتها إنه بين حتى الكراسة سيرتو عاد ما تلقاش مدعم الكراسة البية، دونك توصل لل 5000 توا معناتها 4800 5000 معناتها.
13: عندي سنة سادسة بنية والوليد سنة خامسة وليد آخر سنة ثانية، وربي ينجحهم الكل والله. مينيموم باللي نتصروا باللي مليون مليون هكاك، بين الدبش وبين الكارتابلات وبين الأدوات كلهم تتزايد بحكم النيفوات تطلع، الصغار يميروا بعضهم كل واحد يقول لك الكارتابلة هذه لا كارتابلة كيما صاحب بنت عمي كيما صاحبتي كيما أي حد، خالطوا بعضهم الصغار ما عاد شكل الصغار اللي تغلبوا معناتها يقول لك لا ناخذ هذه يكفي.
11: سنة أولى مينيموم 60,000 وصل حتى 100-120 فهمتي، عمل نيسيسير كتب برك في دورة 15 دينار، ثم شوية كراسيات ثم شوية فرتي سبيسال سنة أولى فهمتي، ولا لازم وفروا معناتها المعلم باش يخدم، ثم أدوات تقعد عند المعلم ولا عند المعلمة زاد كيف كيف، المهم اللي مينيموم 50-60,000 لا لا ما غير كرتابلة نزيدوا كرتابلة تولي 70-80,000 وراهو ديمك القدير وقدره حاجة موية صحي، أما باش نحكي حاجة بلافون ولا حاجة ليكس ولا دو مارك توصل حتى 100 دينار.
9: على صعيد دولي، وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت اليوم على موقعها الإلكتروني أن الإدارة الأمريكية أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فردا واحدا وأكثر من 30 كيانا من بينها شركات طيران.
14: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: فيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم كزبار وتوت ليكيب من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان فيم إسبورغرام.
1: الأربع عشر دقائق، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا بكم. نوصلوا لمشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. تحياتنا لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة، نسلموا كل من يسمع فينا في الطريق، مستعملي الطريق سيسر بيحكم ربي يوصلكم سلمين. ونحييو مرة أخرى أصحابنا على الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف. عنا السونداج التالي والموضوع التالي باش نحكيو فيه، ثلاثة ملعبية من البطولة التونسية في قائمات الكاميرون ومنتخب أوغندا. أنا سؤال، هل عادت بطولتنا لصناعة الدوليين أو كديجا سونداج يا إيمان، هل عادت البطولة لصناعة الدوليين نعم أم لا؟ باش يكون هو تسويت محورنا ومحور آخر في الديويل. المرة هذه باش يكون ما بين دكتور صادق قحبيج وأيضا ناصر البديو. باش أبدأ بالدوك الدكتور، هل عادت البطولة متاعنا باش تصنع ملعبية دوليين بقى ما خليوش حتى سنة في ثلاثة أربع سنوات الأخيرة نعم أم لا، وما هي الأسباب؟ تفضل.
2: صحيح، هو الكاليتي متاع اللاعبين الأجانب تحسنت الحقيقة في العامين ثلاثة سنين الأخرانين، ولو فما لاعبين حتى كان ما همش دوليين كيجيونا يخرجوا دوليين، ولا يخرجوا معناها لاعبين ديز أولمبيك ولا يلعبوا حتى في الشان، ويقع معناها تسويقهم من بعد. عديد الفرق التونسية وليت معناها تجني معناها أرباح من تسويق اللاعبين، والراو بيانسور اللي فما فرق الموازنات المالية متاحة واقفة على الشيء هذا، ما نحكي على جرجيس، على استاد سرت ماما، على مستير، على تو حتى الترجي اللي كان معناها ما كانش عنده لا بوليتيك متاع تسويق اللاعبين، يبان سي تري بون شوز، راهو ماهوش ضعف. حكينا مع عديد معناها المسيرين مش ضعف، راهو الناصر يعرف يتسوق لاعب اليوم، واحد كيما دافيد روي ما تصوروش يكمل في جرجيس معناها اكثر من سنه اذا كان ما خرجش في الميركاتو، لانه لاعب ولا انترناسيونال كامروني 24 سنه ديجا عامله والعمل سيزون محترمه. اي بي مايل فرنانديز الحقيقه ورا دو تري تري بون ديسبوزيسيون، معناها تكنيك، لاعب عنده ثقه نظيفه، يسار يمشي
1: بروفوكي
2: فلا. اي بي سيدو خان قديم نعرفوه دونك يلعب في غامبيا.
1: انت التوقيت هذا راي الدكتور ناصر دكتور صادق كحبي
2: دكتور ناصر البدوي في حراس المرمى
1: دكتور من الدكاترة الكبار ناصر البدوي، هل عادت البطولة لصناعة دوليين نعم أم لا؟ 3-2-1 فضل ناصر.
3: هو بالنسبة لي أنا حاجة مهمة برشا، على خطر النوادي فهمت وقت اللي تجيب ملاعبي أجنبي لابد، وخاصة نحكيه على الفرق الكبرى وحتى فرق اللي تنافس في البطولة، هذا وقت اللي تجيب ملاعبية يزمهم يكون عندهم المستوى الدولي باش نجم يعطيوك إضافة حينية، خاصة معناتها نحكيه على ملاعبي. وظهر لي أنا حسب المعلومة اللي عندي، ما نحبك نستحضر فيها، ظالي فما قانون يربط الملاعبيه اللي باش يمضيوا في البطوله المرابطه المحترفه الاولى، فما حد ادنى من الملاعبيه اللي يلزمهم يجيو لتونس يكون عندهم معناتها نقولوا احنا يكون موجود في المنتخب الاولاني ولا المنتخب الثاني مشاركات دوليه باش ينجم يساحه في تونس. هذه حاجه نثمنها انا، بالعكس اليوم النوادي ولات تجيب في ملاعبيه عندهم عصيت يكونوا من معناتها موجودين في الشان الانترناسيونال، هذه حاجة مهمة باش نرجعوا الكرة، خاطر في وقت من الأوقات همشنا الملاعب الدولي ولا الملاعب الأجنبي اللي يجي للبطولة نتاعنا، معناتها ما كانش في المستوى العالي.
1: وقمنا بتصحيح العدد، أربعة لاعبين باعتبار أسامة الشريمي لاعب النادي الإفريقي تتم دعوته أيضا إلى المنتخب الليبي، دونك مايل فرنانديز من الترجي، دافيد روي ترجي جرجيس، سيدو خان غامبيا، وأسامة سيدو خان النادي الإفريقي غامبيا، وأسامة الشريمي. مازالت القائمة لحد الآن ما كملتش الكل، هذا هما الليست اللي شفناهم بالنسبه للجورني.
4: كيف فما تايفور زيد
1: عمر تايفور من السودان؟ لا هو احنا عملنا حتى في السنوات الاخيره نعيما نلقاو تو جاي بليلي كيتا مكوانا ديارا شريمي خان كينزومبي اوميغا ترافيس موتيابا عمر تايفور كيفن مونديكو، معناه فما ملعبيه معناه
2: زين 10 12
1: حيت فما حتى 15 لاعب، فما حتى مستقبل جيبس وقت جيسلان ودو عمناو والفلبيني، دونك اليوم نحكيو على 16 لاعب 217 لاعب، نقولوا 20 نعيم، نقولوا 20 لاعب فما خطر اسماء نستحضروها.
3: هو بالنسبه لي انا عندي شيفر من في بالي صحيح، عندنا اكثر من 108 لاعبي اجنبي موجودين في البطوله التونسيه.
1: 108
3: اي ما نعرفش عليه الرقم هذا صحيح ولا لا، اما 108 لاعبي اجنبي موجود في البطوله التونسيه.
1: 108 لاعب اجنبي، لو فرضنا 108 لاعب اجنبي في انتظار التاكد من صحه المعلومه هذه، نعيمه
4: كاستيو في البيرو
1: اي كاستيو اي صحيح، فيهم 20 لاعب مثال ينشطوا دوليين، كيفاش نشوف الرقم هذا نعيمه؟
4: بيه معناها كما قلنا احنا بعد ما تأخرنا عودنا رجعنا في الريتم وبيه ذي يظهر لي أنا بالنسبة للبطولة التونسية ومهم رأى مهم انه يكونوا عندك لاعبين دوليين في البطوله نتاعك.
5: بربي جوست خلصوا نعيم خاطر بداو يسميوا راهو يا الاولاد يتبعوا فينا راهو هذوما شفنا القائمات اللي رسمي
4: اي اي
5: معناها فما قائمات رسميه خرجوا نعرفوا فيهم لاعبيه دوليين لكن لحد الان لم يتم الحسم في اسمائهم
4: اسكو
5: يكونوا معناها كونفوكي والا لا احنا اخذينا الى حد الان اليوم غدوه نجموا نحينوا العدد. تفضل نعنو.
4: مهم جدا للبطوله التونسيه الحقيقه اللي ابتعدت على اللاعبين الدوليين معنا في السنوات الاخيره ما عادش نجيبوا ملاعبيه دوليين للبطوله نتاعنا لكن في العميل هذوما موجودين اللاعبين صحيح مانيش
2: احنا نحبوا نجيو اما هما ما عادش يحبوا
4: شيء هما ما حب والله هي هذه المعضله
2: الكبرى شنو اللي يستاهل اللاعب الاجنبي فما سؤال نطرحوه شو يستاهل اللاعب الاجنبي باش يكون دولي ويكمل دولي ولا باش يكون عنده طموح وعنده معناها امكانيات ويحب يولي دولي؟ اول حاجه قبل الفلوس راه اول حاجه البروجي يستاهويه بروجي باش يلعب في الافريق باش يبرز باش يظهر باش تفرج عليه الناس
5: وكلمه بروجي عندنا تمشي احنا
2: تمشي تمشي بروجي سبورتيف ينجم يكون حتى تاع عامين راه مش تاس
5: في تونس موجود دكتور.
2: موجود
4: ولا ليه فما ملاعبين تخرج معناها تمشي في رق اللي هي ما تلعبش على تظاهرات ولا ما تلعبش على
2: نحكي لك باش يزيد يتحسن هو دو. وثاني حاجه
3: انا نحب تصديق الكلام تصديق الكلام انا عشت التجربه هذه
5: تاع بروجي
3: لا عشت التجربه نتاع ملاعبيه اللي كيجيو كيقول لك انا بروجي باش نمشي ترانسفير
2: مثلا
3: نمشي
2: نزيد نبرز
3: في وقت من الاوقات كان هذا الكوميونيكاسيون كان الخطاب يمشي مع الملاعبيه
2: اجانب
3: في وقت من كنا برشا ملاعبيه انا واحد من الناس وقت اللي كنت مدير رياضي برشا ملاعبيه اقنعتهم باش يجيوا لتونس وباش يلعبوا في البطوله التونسيه باش يلعبوا على خاطرنا يعتبروا هما بيدهم في قرار نفسه يقول لك تونس سان ترومبلان بالنسبه لي انا باش نمشي
2: لاوروبا زيكزامبل قبل ما
3: نشحوا تو ما عادش نقص شويه زاد في برشا معطيات انه برشا ناس الكشافه ولا برشا غديكا فما برشا نوادي ولا تتحط ناس اللي تعرف
2: بطولات اخرى
3: صحيت وفما بطولات اخرى اللي كانوا يجيونا قبل لهنا ما عادش يجيونا بكميات كبيره
5: ولا تغير
3: تغير على خاطر الكاستينج ولا اصعب ولا
4: جوالات
3: ولا
4: الشوارع في تونس
3: زاد كيف كيف وقت اللي يسمع لومبيونز ما فيهاش فلوس وما فيهاش امكانيات ماديه
2: تنانيت تنانيت
3: تنانيت كلها راهي معطيات تخليك بيتر معناتها تخلي يولي خمم برشا قبل ما يجي البطوله التونسيه.
5: نجم نقولوا في طريقه الاقناع ناصر تدخل فيها الفاكتور هذا عام جدا
3: تجب.
5: انك باش تقنع وتستقطب لاعب صغير خاطر توا باش تعمل ريكروتمون مثال تعمل لاعب ينشط في القاره الافريقيه كونغو نيجيريا كامرون غيره زاد يلزم زاد فما نوعيه نتاع كلام
3: هو تتربط راه ثقه واقناع وفلوس والمانجير نتاعو والمانجير هو الاول
5: شنو عاود لي فاكتور؟
3: ثقه
5: رتب لي رتب
3: ثقه
5: ثقه الاولى
3: ثقه والعلاقه نتاعك والمانجير باش يجيب لك الملاعبي والفلوس هذوما الثلاثة يكونوا مهمين برشا باش تجم تجيب
5: لك الفلوس آخر فاكتور عندك ناس
3: لا لا الفلوس تو على خاطر ولا يغزروا لها فلوس يقول لك أنا نجي لتونس ديجا فما حد أدنى بالنسبة للملاعبية خاصة وقت نحكي لك على ملاعبي باش يكون معناتها تجم تعملوا ترانسفير في كل لحظة مانيش نحكي على ملاعبي اللي فما ملاعبيه راه كيجيك 200000 دولار و150000 دولار يتسمى عمل تنازلات كبيره اللي هو باش يلعب لك ديريكت معناتها
5: انا نسال الدكتور سؤال اخر في علاقه بالفلوس نعرفك تحب شويه لي فالور هكا
2: لا مش نحب لي فالور هما اللي يحكموا في الميركاتو تحب ولا تكره هما اللي يحكموا في الميركاتو
5: مش هكاك مثلا ربي ان شاء الله يزيدهم ويعطيهم الدوري الليبي مثلا كي نشوفوا احنا مثلا ناصر حط الفاكتور تاع الفلوس اخر واحد العامل الرابع اللي قال لك الفلوس وقت اللي انا قاعدين نشوفوا صديقي في السويح وفي الاتحاد وفي الاهلي وفي
4: العامل
5: في الملعب معناها سامح لي تو جاي شوف قداش مشى ب 2 مليون دولار وقبلوا ب 2 مليون دولار رسويح اللي جابت من ريال اوفيدو وجابت
2: ليتشي ربي لا ميك باندا نسى روحه وعالم ودنيا وفسخ ليتشي وفسخ ايطاليا والدنيا الكل قالوا ماني الراجل
3: في اول كارير ولا في اخر كارير
5: في اول مازال صغار
3: ما قداش صغار
5: 23
3: 24
2: يا ودي الراجل يلوجوا عليه هبطوا لهم كليب سويح لي لقد وجدناش
5: اي شفتوا
2: والاخر بتاع ماركيتي بتاع سكاي فهمتني يحكي قال باندا عنده جمعتين ما جاش الراجل قالوا شفناه اخر مره في المطار ما نعرفوش وين مشى اش بيك يا اخو في 700 الف يورو راه في ليتشي
5: ولا
2: معناه مشى يا اخو في 4 مليون دولار
5: في ليتشي في يوفي ما يحلمش
2: بيهم يا ديك رب تبعني في الريتم دو في نتاع ايطاليا بلي كونتران تاع ايطاليا باللامبوم تاع ايطاليا بالمشاكل الكبيره اللي عايش فيها ايطاليا يا اخو في 700 الف 700 الف يورو مشى يا اخو غادي فوا 6 في ليبيا واكل شارب معزز مكرم ياخذ في 4 مليون دولار. شو ما تحبوا يخمم ياسر
5: انا الدوري الليبي خلص اكثر من كالتشيو تاعو
2: هنا اكثر من كالتشيو اخي سامحني سامحني انت اليوم اللاعب هذاك اللي جابته الثمانيه نتاع غانا
5: تاع غانا اي
2: جابته من اوفيدو
5: كان في ريال اوفيدو
2: لا في اوفيدو تيتولير كذا جابته ياخذ في 3 مليون دولار في اوفيدو ما ياخذش حتى 7-800 الف يخدمش
4: توا فما ليست لي جوغ سون كلوب
2: اي برشا
4: تشوف ماني فاسيل تلقاهم تنجم تلقاهم موجودين في البطوله الليبيه انا نقول لك اللي اذا كان جي مثلا تفاوض مع الملاعب هذا اسامي كبيره راه تقول له راه
5: باش بوجبا نجم نلقاه في الدوري
4: هادي جدا
2: وافي سي المينيسكو فيه ما عادش فما
4: معناها اذا كان باش تفاوض معه هو في الحاله هذيك ويقول لك عادي جدا يجيك فهمتني
2: 4 مليون 3 مليون يجيك ابريتو هو جاي باش يكمل كارير ونزيدك اكثر منك مثلا ماني بارلون بو بارلون بيان باهي مايل فرنانديز وقع استدعاؤه باهي دافيد روي بعد ما عمل العام باهي وكل شيء سيدو خان من عام ناول من غامبيا فهمتني وبشوفه توا موتيابا وكاستي وبان كل شيء لكن كون لو فيو با زاد كيف كيف نغزروا الحقيقه نغزروا الواقع قدامنا فما حتى لاعب من التوب 10 نتاع المنتخبات الافريقيه يجيك يلعب في تونس
3: يجيكش
2: ما عادش كما قال لك ناصر اول حاجه الفيترينا ما عادش فيترينا انت ما عادش تسوق كما قبل ثاني حاجه بجمعيتك ما عادش تمشي في الافريق الفيزيبيليتي التلفزه التلفزه باش يعرفك هو التلفزه
3: صحيح
2: وثالث حاجه صديقي باش يجيك يقول لك نعمل لي جامون كرازي ولا نعمل طوندون داشير ولا نعمل كذا تيرانات بالمشي النجم نضرب فيها مش بالجري بالمشي فهمتني والسوارد ما نخلصش هي عارف باش باش تغرموا انت كيما قال الاخر ما خليت لي شيء باش ندافع عليك اخي فهمتني باش باش تغرموا
3: اي بالطبيعه
2: لا تغربوا لا بالفيترينا ولا بالسوارد ولا بالتيران باش باش تغرموا تغرموا تقول له راهو احنا بلاد مزيانه وسامباتيك ومسالمين وعلى الحر
3: يغزلك هذاك يعطيك الباسبور اللي مشى البقوي
5: على خاطر حكينا على فاكتور
2: عندي بعد الجمعه سايح يروح
4: سامباتيك اي هذيك الاتموسفير معناها الاجواء كذا بحر وشمس كذا يجي يعمل لك جمعه كذا يقول لك
2: ويقول لك بارك الله فيك خلي بوربوار
4: شكرا على مجهوداتك
5: وكان عندك الفلوس
2: كان عندك سويرد تجيبو
3: ولي موضوع اخر
2: ولي موضوع اخر
4: ريت الليسته مثلا اللي قلت لك سون كلوب توا انا قلت لهم دون لو طول وكان جينا في البطوله نتاعنا نتاع قبل اللي تستقطب وتجيب وكل شيء فاسيلمون تلقاهم موجودين في البطوله التونسيه لكن هذا الكل يلزمو خدمه يعني اذا كان انت توفر التيرانات وتوفر الامبيونس وتوفر الاجواء وتوفر كما حكينا الفلوس اللازمه على الاقل لازم تكون ترجع معناها شوي بشوي الحد الادنى على الاقل راهي ديما البنيه التحتيه زاده كيف كيف راه نجم تجيب لك معناها كي تشوف الملاعب وتشوف الاتموسفير نتاع الملاعب مثلا ريبيرو سمعناه يحكي كي كان في سان داونز يقول لك الجماهير وكذا معناها فما حاجه في مخه اللي هي خليته على الاقل يجي كرابيطة ابطال واجواء اخرى وكذا فهمتني
3: ولا
4: والاسبيرونس نوعا ما معناها تصور انت
2: مثلا كان جا ولا اكثر لاعب يخلص في تاريخ الترجي معناها اليوم انت اليوم لاعب بارز في الافريق كون لو فيو باري بيرو لاعب بارز في الافريق ما تنجم تجيبو كان الترجي وتجيب واحد برك
3: اي بيان سور
2: معناها ما فماش ملتيتود وتعاود نفس العمليه ما تنجمش معناها الترجي باللي تصرف فيه وباقي سي ريان دو تو بارابور على تصرف فيه الاهلي وسان داونز وبيراميد
5: خاطر شوف
2: وليبيا تولي
5: الدوسي تاع لوكاس ريبيرو احنا تبعناه بون سيف كامل عشنا على مسلسل تاع لوكاس ريبيرو في الاخير لماذا اختار معناها ترجي على اتحاد طرابلس نتصور انه في اتحاد طرابلس ياخذ اكثر فلوس
2: لا تبعني لوكاس ريبيرو راهو جاي من اكسبيريونس في الافريك دو سود غادي راهم يخلصوا برشا وراي فيترينا كبير
5: امضى مع الاتحاد
2: هو هو خطر الترجي ما كلبتوش وقتها هو امضى الاتحاد ريزون دو بلوس امضى الاتحاد بعد فاهم مع الترجي معناها تو كون لو فيو با نحطوا لي زاتو الكل على الطاوله وما غير غواندويت وما غير ماسك فهمتني الترجي ما عنده حتى علاقه اون كومباريزون مع الفرق الليبيه دان بوان دو فيو جلوار دان بوان دو فيو تاريخ دان بوان دو فيو فيرفور نتاع جماهير دان بوان دو فيو افريك ما يتقارنش
3: تصويره تصويره
2: ما يتقارنش معناها ما نجيوش اليوم زاد كوميم فهمتي نقلوا من الانديه نتاعنا فهمتني للنجم الساحلي نسرت ماما الكلوب الناس الكل تعرف راه الناس الكل تعرف اللي احنا كي نلموا تيترواتنا معناها فهمتي الافريقيه اسبيرونس ليتوال الكلوب سي سي سي بي افون 2010 نقولاني من وقت بدات الامور تدخل بعضها فهمتني كنا برمي توب 2 توب 3 دونك الافريق الكل تعرف ولي زاجون يعرفوا العالم كامل يعرف ابري انت تجي لاعب مثال متشبع بلوز او موان فلوس عامل ديز اكسبيريونس يقول له باش تلعب ماتش كوب دافريك قدام 50 الف وخمسين ألف يشجعوا ويغنيهم دقيقة الأولى دقيقة الأخرى، مش باش تلعب ماتش فهمتني ولا قدام خمسة آلاف ولا عشرة آلاف وشوف تتعدى شوف ليه وما عندكش الابيتود وما عندكش الهيستوريك ومعني فما أتري مازال أتري فما أبيل يتسمى معناها منزلنا نجبدو دان بوان دو فيو أمبيانس وجو ومعناها فهمتي كاليتي متاع متاع أوتور دو ستاد والعباد تكلمك راه يمشي لأفريك دو سيد يخرج في الشارع ما يعرفوش يراه
3: صحيح
2: حاجة عادية جدا ما يكلموا حتى حد يحس روحه ستار هنا فهمني يحس روحه فريمون ستار يلعب بالسبيرونس يلعب كلوب يلعب ليتوال يلعب السي سي سي يلعب لكوب دافريك قريب من ليزيكيب ناسيونال نتاعو ريبيرو برازيل سي ان بو ديفيسيل نحكي على لي زوتر جوار
3: هو حاتم بالنسبة لي أنا راهو الجمعية الوحيدة اللي في تونس توا قادرة تجيب ملاعبية في قيمة ريبيرو بالنسبة لي أنا كانت ترجي التونسي باش نبداو واضحين على خاطر ترجي تاريخها الرياضي باش نبداو واضحين أكثر جمعية عندها استقرار رياضي في السنوات الأخرى كل أكثر جمعية تلعب في الشامبيونز ليغ أكثر جمعية موجودة الإمكانيات المادية زادة كيف كيف
2: ولعبة كأس العالم
3: للأندية ولعبة كأس العالم للأندية معناتها أي ملاعب ينجم يجي توا فما جمعيات قاعدة راجعة كما النادي الإفريقي اللي فريمون معناتها بعد الإكسبلوا اللي عملته هز الشامبيونا واليوم تلعب في الشامبيونز ليغ سي سي سي قاعدة راجعة بشوية بشوية مالوريزمون إلى حد الآن ديبيت سيزون مش ولا بد إلى حد الآن النجم الساحلي كانت في مشاكل معينة وقاعدة ترجع لكن بدون استثناء الحق نتاع ربي أكثر جمعية تجم تدخل في نيغوسياسيون تاع ملعبي هي اللي
2: ترجي تعمل شيء هذا للهدف الاسمى اللي هو عاد الشامبيونز ليغ ولا كاس العالم للانديه
5: باش نوصف الفاكتور نحبش ندخل مجال المقارنه ولكن بارفوا تكون تتلذذ تدخل مجال المقارنه مثال دوريات الجزائر الدوري الجزائري مثلا خير منا على مستوى الماده والخلاصات
2: تو اللي يخلص اكثر منه
5: صحيح وخير منا على مستوى
4: حتى الشركات
5: الانفراستركتور ما عندهمش ملعبيه اجانب معناها في يلعبوا في القارة الإفريقية كما تونس مثل المغرب المغرب قل قايل المغرب أنت اليوم المغرب اللي نيفو آخر بتاع كرة قدم أنا عندهم ملعبية اللي موجودين دي انترناسيونو عندهم فاكا من بوليفيا يلعب في البداية عندهم محمد
2: دايو ذاك حيث كان في بركان
5: بلا موسى كونتيل

0: معناها في المغرب والجزائر كانوا يجيو لتونس كانوا يجيو البطوله التونسيه معناها نجوم المغرب والجزائر كان تجي البطوله التونسيه وانا شوف انت قداش من ملاعب يتعدى على البطوله التونسيه يعني هي الاستقطاب كان تونس من كل النواحي لكن تبدلت لكن ثقافه المغربي وثقافه الجزائري يقول لك عندي الاولويه للملاعب الجزائري يعني هو بالك انا عندي الكاليتي ما نقعدش انا نجيب مثلا في اللي من افريقيا او اللي من البرازيل باش نخلي الملاعب الجزائري وكلها لكن هو شوف هاي ملك انه النظره لانه توا الوداد والرجاء فما نظره اخرى فما القاب فما ربيطة ابطال الجزائر مازال وقاعدين يتحسوا فما ستيف فما المولديه لكن لي با نتاعهم تحسها خطا ماهيش قاعده
1: ثقيله
0: فوالا هذا خطا ثقيله هو ايش يقول لك خليني انا مع لاعب الجزائر لكن اللاعب الجزائري بالملكاش انه هو ما نجمش يخلطوا ربيطة الابطال الافريقيه هذه كلها في الفكر والفكر هذا وقت يجي يجيب الوقت لكنهم هما الوقت هاك شفت انت مثلا
1: في الدرجه اللي تحت خوز. الفرصه للاعب المحلي
0: مثلا انت مثلا بيراميدز انت وكان واحد من الفرق الجزائريه والفرق المغربيه كان على منوال فريق بيراميدز شو عنده راه شو التاريخ نتاعو لانه هو شو عمل 5 سنين في البطوله المصريه 5 سنين يشارك في كاس الكاف بعد التطور نتاعو زاد ملاعبيه اللي هي تنجم تجي تعاونوا ملاعبيه اللي تعاونوا منين من الافريق من المغرب ايوب الكارتي الى حد اللحظه هذه قاعد يلعب واللي قاعد يعاون في معنى ملاعب ممتاز ممتاز جدا خليت فريق بيراميدز يمضي في تاريخ نتاعو انه رابطه الابطال الافريقيه
1: فما قوانين
0: كيف الأجيال. كيف نهضه بركين نهضه بركين ولو انه لاعب المغربي في نهضه بركين اكثر من لاعبين الافارقه باش يقول لك هو فينالمون يقول لك اللاعب الجزائري واللاعب المغربي قادر ان يوصلني اللي هذه راهو في السنوات الاخيره ما تنجمش توصلك لا اللاعب المغربي او اللاعب الجزائري قادر يوصلك ان تهز رابطه الابطال او حتى ها شفنا مثلا الجيش الملكي فرقت معناها اكيد اما نروحوا دفاعيا لكن في نالمور قدام قاعده تفرق فرقه بينه وبين سان داونز لانه الكاليتي اللي موجوده عند سان داونز اللي البرازيليه واللاتينيه مع نتاع جنوب افريقيا هي اللي عملت الفارق ضد الجيش الملكي
1: وهو قوانين الاجر مثلا النصر في الجزائر تفوت 30 عام اجنبي ما عندكش الحق تلعب في البطوله الجزائريه
2: كانت موجوده في تونس
1: كانت موجوده
2: ما تجيبش ملاعب في اول العوام
1: اول العوام
2: حق تجيب فوق 32
1: 32
2: علاش جاونا لاعبين فوق 32 كيما لوبيز بنجم الساحلي ممتاز برشا برازيليان مونتيز هامني جاونا لاعبين فوق 32 بعد طيحوها 30
1: مش برشا مش برشا تعرفي مش برشا معناتها الملاعبين اللي جاوا هذوما عمرهم كبار حاتم مش برشا خاطر احنا في نهايه الامر الملاعبين اللي نحبوا نجيبوهم في تونس وبيان يكون معناتها في نقولوا احنا في 23 24 25 تقول لنا نجم يكون بروجي سبورتيف معاه احنا خاطر احنا زاد برشا نوالي هذه الاستراتيجية نتاعها كانت تعيش منها انا نشوف النادي الصفاقسي في السنوات الاخرى كل كانت اكثر من اكثر الفرق في تونس اللي تسوق ملاعبيه كيما هكا النجم الساحلي زاد كيف نادي افريقي اقل شويه بتاتر الترجي ما عندوش لي تراديسيون هذوما فما فرق كانت تعيش فما اسلوب كامل وطريقه خدمه كامله في الشيء هذايا
0: لو اي بن فرحات تحيه للسيف غزال اللاعب الدولي والمدرب اللي هو معانا ديجا قال لي زاد راهو العموله نتاع وكيل الاعمال هي ولات تفرق زاد في برشا
1: هذا هو العموله
0: برشا
1: تحيه للسيف غزال تحيه للكوتش حتى المانجر ينجم يقنع الملاعبي
2: المانجر هو اللي يحكم علاش لان انت شلتك يعني وقت اللي كانت طايحه بيك ومورك سافا با وشريكك صبات الكوره وكلتك وشربتك وهزيتك وعملت البروموسيون نتاعك وقعدت ندور دونك كان يقول لك وين تمشي يا اخي كاسيي اختار لاتالانتا على اليوفي وروما علاش خاطر المانجر قال له امشي
1: مش لازم
2: تاخذ اكثر صوارد من عندك
1: ومش لازم نحكي لكم ماذا فعل المانجر نتاع لوكاس ريبيرو في الصيف دوسي يا اخويا
2: في الاخر بابا كل واحد يخدم كل واحد يخدم على روحه
1: لا يخدم على روحه
2: كل واحد يضرب راسه اللي يحب
1: يخدم على روحه لكن فرضت علي انه يحترمني بالسيف انا برافو الحقيقه في التعامل مع ملف بالنسبه لاداره ترجمه تونس يلا لؤي بفرحات يختار المانيا بعد تونس هل خسرنا لاعبا بسبب سوء اداره ملف مزدوجي الجنسيه ومن يتحمل مسؤوليه الاختيار الجامعه اللاعب ووالده ام مسؤوليه مشتركه هذا سونداجنا بعد شويه على اليوتيوب عن لوديويل ايضا كما قلنا من يتحمل مسؤوليه اختيار بفرحات تمثيل المانيا فاصل اشهاري ونوصل
3: اكسترا تايم خليك قريب فيم وراجعين
4: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: لؤي بن فرحات يختار ألمانيا بعد تونس. طرحنا سؤالا وخسرنا ملاعبي احنا اليوم في تونس باعتباره أنه الملاعبي كان لعب معنا قبل وتوجهت له دعوة وكان حاضر. وسألنا سؤال شكون يتحمل مسؤولية اختيار بن فرحات تمثيل ألمانيا؟ عندكم ديجا على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف الجامعة التونسية كرة القدم واللاعب الوالده وإلا مسؤولية مشتركة؟ احنا حاطين لكل نجم نقول لك مثلا أنه مسؤولية مشتركة فمش كون يلقي المسؤولية للجامعة فمش كون يقول لك الملاعبي زادة توتسويت. هذا موضوعنا في آخر ديوال. باش يكون ما بين نعيم الساسي والدكتور صادق قحبيج. نبدا بيك نعنوع، شكون يتحمل مسؤوليه اختيار بن فرحات تمثيل المانيا؟ 3-2-1 لك الكلمه.
2: مسؤوليه مشتركه بالنسبه لي انا ما بين الجامعه التونسيه لكره القدم وكذلك والد اللاعب واللاعب في حد ذاته، لانه اذا كان اللاعب كانت عنده خيارات او وقع جس النبض نتاعو من طرف المنتخب الالماني اكيد باش يمشي للمنتخب الالماني. ويقول لك حاجه مغريه بالنسبه لي يعني نبدا معاهم سواء في الأصناف الصغرى وبعد نتطور ومبلوس دو سهل ولايد عنده الكاليتي حتى ما بعد الرجوع من الإصابة صحيح تعثر شوية لكنه رجع ورجع بقوة وزيد حتى ريكروتمون توا مع فريبور ذو اللي متكلاسي دوزيم فريبور معناها مشيل فريق ممتاز اللي قاعد يلعب في البطولة الألمانية. يقول لك أنا عندي طموحاتي مع المنشفت واللي ما لي بالكاليتي اللي موجودة عندي نجم يكون عندي بلاصة، لكن زادة هذا المسؤولية نرجعها للإدارة الجامعة التونسية لكرة القدم لأنه الملف هذا موقعش كما قلوا نحن أخذوا بطريقة جدية، لأنه كان اللاعب يكون موجود في كأس العالم وكنا نستفاد من الفنيات متاعه. للأسف يظهر لي مشي على روحه اللاعب.
1: انتهى التوقيت نائمة تقول مشي على روحه اللاعب. دكتور صادق قحبيش، كون يتحمل مسؤولية اختيار بن فرحات تمثيل ألمانيا الجامعة التونسية كرة القدم؟ اللاعب ووالده هو إلا مسؤولية مشتركة. 3-2-1 دوك لك الكلمة.
3: احنا رينا لكون اللاعب هذا وقع استدعاءه عديد المرات قبل ما تصير المشكلة خلينا نقوله متاع الكونفوكاسيون متاع كاس العالم وكان فما اهتمام كبير به وحتى النعيمة هنا تحكي عليها عند اكثر من عامين، دونك كانوا هما فما رادار محطوط على اللاعب لانه يراو فيه معناه ان بيس امبورطانت للفيتور متاع المنتخب معناه مستقبل المنتخب. مالوريزمون وقع استدعاءه مرة اثنين وشارك زادة في مباريات ظهر لي مش لعبنا وقتها في كندا هو لعب وقتها
4: كندا
3: لا بعد وقع استدعاء وكاس العالم والولد في اخر دقيقه وتحت الانفلونس تاع الوالد نتاعو فهمني ما رحبش بالفكره ولا ريبوندو نيجاتيفمون دونك ما جاش. دونك كمان في مسؤوليه كامله وشامله وتامه للوالد وللابن معناها وللاعب والوالد نتاعو اللي عليها عملته معناها الجامعة استدعاته وجاي ولعب وعاود استدعاته. ورينا نتذكروا التصريح الشهير نتاع صبري لموشي معناها والمشادة الكلامية اللي كانت ليه مع الوالد بتاعه جوست ساعات قبل الإعلان نتاع القائمة النهائية
1: لشركة انت توقيت هون عمالك رابيل بالتصريح اللي كان نحكي فيه وقتها صبري لموشي. أكيد برش عبيد نسيت شنو قال صبري لموشي في ندوة الصحفية عن تقديم القائمة المدعوة بطبيعة باش تلعب وتشارك في المونديال. صبري لموشي نرجع التصريح شنو قال.
5: Loué Ben Farhat n'est pas là, mais je vais vous donner la raison, ça va être très clair. C'est pourquoi, il y a quelques heures, j'ai reçu un coup de fil de son papa, me disant que c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être pas le moment, et qu'il fallait pas le mettre sur la liste. Comme vous, j'ai été choqué, j'ai appelé Loué une fois, qui n'a pas répondu, j'ai rappelé le papa une deuxième fois, qui n'a pas répondu, et j'ai dit qu'il sera sur la liste, parce que j'ai besoin de parler avec une personne, que ce soit le fils ou le père, parce que c'est un manque de respect. Il faut savoir une chose, et je vous l'ai dit le premier jour, la star de l'équipe, c'est la Tunisie. Si on n'a pas ce respect pour ce drapeau, pour ce maillot, on ne mérite pas de jouer pour la Tunisie. Donc si quelqu'un a un doute, si quelqu'un ne veut pas, il n'est pas la bienvenue. Sont bienvenus tous les joueurs talentueux qui veulent représenter leur pays et défendre les couleurs de la Tunisie, en Afrique et dans le monde. Je veux être très clair sur ce sujet-là. Qui que ce soit n'est pas au-dessus de l'équipe nationale.
1: ما فما حتى حد فوق المنتخب وما فما حتى حد على المنتخب وقول لي كلمته بتبيع وقال لي معناها يزم شوية وقت باش يخمم. دونك وقتها انه لؤي بن فرحات غير موجود في المنتخب الوطني التونسي. لؤي بن فرحات 19 جويل 2006 20 سنة بقيمة تسويقية 10 مليون اورو.
2: على فكرة البدري. فقط للتذكير هو كان باش يكون موجود في الكوب دافريك في الليستة نتاع سامي طرابلسي اللي كانوا تعرض لإصابة يعني لو كان ما كانتش الإصابة هذيك كنا نجمه هو كان موجود مع المنتخب
1: نجم يكون
2: هو معناها انترناسيونال تونيزيا
1: وكان نجم يكون موجود في المونديال.
2: فوالا هذا هو
1: من البداية وقتها من غادي الإصابة نتاعو بالسور نتاعو قدر الله وما شاء فعل شر لاباس. اي ناصر البدري
3: انا بالنسبة لي انا نجم يكون يخدم بالمنتخب التونسي نجم يكون هو المنتخب التونسي عملوا طعم بشي نجم يمشي لا خاطر قعدت في الهيزيتاسيون هو بالنسبة لي هو حتى الإصابة ما نعرفش عليها صحيحة ولا غلطة هو مش ممشيش كوب دافريك
2: مصاب
3: ما نعرفش بها أنا ما نيش متأكد خاطر وقت اللي يبدأ واحد متحمس بشي يلعب في كنسيونات ما بين الكوب دافريك والواحدة بها يمكن نيه لكن بالنسبة لي أنا وقت اللي واحد مش راغب بشي يلعب معك مهما كانت مهما كانت الكاليتي نتاعو راه زايد معناتها باش يجيك اليوم الولد ظاهر لوبجيكتيف نتاعو باش يلعب في المنتخب الالماني معناتها ظاهر معناتها وحتى وقت اللي تو نحكيو على بارتيسيباسيون في كاس العالم اي ملاعب يتمناه معناتها والوقت اللي خلاه باش ربحه هو والوالد نتاعو باش يزيد يخمم اكثر على خاطر حاسس اللي فما امكانيه باش يلقى روحه في المنتخب الالماني بدا سيرتينمون باش يختار المنتخب الالماني وفي نهايه الامر سان شوا الدنيا مش بتقف وبلاد مش بتقف البلاد عندها رجالة وعندها مالية ونلعبوا باللي مهم تاعنا
1: وهذا حتى سونداج على اليوتيوب نصر البدوي هو نعرفوا انه العلاقه بين الشارع التونسي والجامعه التونسيه كره القدم مش ماشيه كما الفو بعد المونديال حتى قبل ولكن في المره هذه نسالناهم شكون يتحمل مسؤوليه اختيار بن فرحات تمثيل المانيا 46% مشاو للاعب ووالده تحمل المسؤوليه الملاعبي والوكيل اعماله هو الوالد نتاعو بعد الجامعه التونسيه كره القدم 34% وبعد 21% او 20% مسؤوليه مشتركه. انت تبعت الملاعبي دكتور السؤال وبرش جاوني دي ميساج كي عرفونا باش نحكيوا على السوجي هذا قالوا لي الملاعب هذا قادر يلعب في المنتخب الالماني دكتور
4: توا حاليا المنتخب الالماني عنده مشكله كبيره في المهاجمين عنده معناها صناع لاعب لكنه عنده مشكله كبيره في المهاجمين وفي اللاعبين اللي يلعبوا تحت المهاجمين
1: البوست نتاع لؤي
4: لؤي يلعب اكثر تحت المهاجم ويلعب سوف لو كوتي قادر تو لا صعيب ما كيما قالت لك نعيمه ينجم يتدرج ينجم يعمل موسم او اثنين معناها مع المنتخب الاولمبي لانه غادي يعطيه اهميه كبيره راهو المنتخبات الاولمبيه يعطيه اهميه كبيره للورو معناها يو 23 يعطيه اهميه كبيره المشاركه في كاس في الالعاب الاولمبيه ظهر هو الالعاب الاولمبيه واللي اكثر من 23
1: ياسين عياري جديد
4: ما ياسين عياري هذاك اللي ما قال لك ما نحبش نلعب تو كور وابوه عمل تصريح قال اني قلت لولدي برا امشي مثل البلاد اللي فرحت بينا تو سامبلومون عارف واش عملت
1: الولد يحب يلعب مركنا في المونديال
4: هو الولد قال لك ان سرتان ما حب يلعب هو الولد بايو قال لي اش حبنا نعمل بو قال له لا قال له العب مع السويد وعمل تصريح دونس سوس سمعناها الناس كل قال له فرحت بينا وقراتنا وكذا ومنا مغادي بنرجع لهم جميل يعطي الصحه رجع لهم جميل على قنطرة صحيحه اول ما بدا بينا احنا في كاس العالم معناها بورتوغيل
1: معناها قدرنا احنا
4: مش حبنا نعملوا ترى
2: ميم زيكي العمدوني مع سويسرا
4: زيكي يوسي هذاك ما حبش يلعب مع تونس تو سامبلومون خاطر هذاك وقت اللي احنا كلمناه ديجا قريب برشا لسويسرا الورك هي سكاوتينغ يصير قبل بثلاثة أربع سنين مازال دون لو دوتي مهما ما يعرفش روحه وكل لا بيريود دادوليسونس بدات توفى 17 وقتها لازمك فهمتي
1: اكزاكتلي باش نقول
4: تضرب الحديد هو سخون باش يجي عمره 20 وبارز
1: والله الدكتور هذا
2: اللي تفرق لهنا زاد البلد راه يعني السويد والا السويسرا ولا البلدان هذوما فيهمش برشا كما نقولوا نحن ملاعبية دو كاليتي معناها لو كان جينا مثلا بلدان اخرى نحكيوا على البرازيل فرنسا كذا تلقاه لو 5 لو 6 هو موجود فهمتي
1: هذا هو نصر بدو انا قلت لك معناها الدكتور قال في 17 18 وقتها لازم لاعب هذاك تركح له امور وغيره لانه فهم لاعب سد الاخر هيثم حسن اللي تقرن عليه الامانه
4: ما حبش
1: هذاك مش محب الدكتور هذاك والله امور ماديه والله امور ماديه
4: هذيك امور اخرى
1: امور ماديه وامور ماديه على الاخر
4: احنا من اول الدنيا قلنا ما نجيبوش ملاعبي بالصوره
1: اعطاته
4: من اول الدنيا
1: مصر اعطاته مصر 150 الف دولار ومشى وشفت انت هيثم حسن
4: 150 الف دولار
1: كيف 150 ألف دولار خذاهم من الجامعة الاتحاد المصري لكرة القدم ومثل مصر هذايا بالنسبة للدوسي هيثم حسن. هذا هو في دقيقة نصر، ما هو المطلوب كي لا ما يتعاودش السيناريو هذا، نخسر ملاعبي ولدنا معنا في الأخير نجم يعاون؟
6: هو صحيح كما كان يحكي الدكتور، بالنسبة لي أنا الملاعبي في وقت معين، وقت الضعف متاعه ولا وقت هو بداية المشوار متاعه، وقتها وين تجم تستغله ولا تجم معناتها تعطيه الأوبورتونيتي باش يمثل بلاده. ومن بعدها هي وقت اللي يبدأ يحس في روحه عمل إيفوليسيون، تطور من ناحية الرياضية، باش يقنعه يولي يصعب، يولي 50-50 تولي أصعب، ديما تولي كان تولي 50-50 تولي ديما يخمم في البلاد اللي هو أنستالي فيها، اللي هو متربي فيها، اللي هو بتاتر عنده شانس باش يتألق أكثر. هذاك تولي تصعب عليك النيغوسيسيون، وتصعب عليك حتى باش تقنعه، باش اليوم وقت اللي يجي ملاعبي تقول له أنت باش تمثل المنتخب الألماني ولا المنتخب التونسي، حتى بنسبة مئة كبيرة يقول لك باش نمشي المنتخب الألماني، خاطر يغزر له بالبروجي سبورتيف، يقول لك أنا عندي شانس أكثر باش النجم ننجح على الشيء الانترناسيونال، وباش ننجح كأس العالم، وباش ننجح كأس أوروبا، هذا هي معناتها سي لو فولي سبورتيف. اقبل بتاتر تنجم تحكي معاه تقول له أنت اليوم باش نتطور باش نعمل، هذا المشكل الكبير.
1: هذا هو يلا باش نحكيه بعد شوية بطبيعة، نخص وقت الموندو فوت اليوم موعد مهم جدا مع كرة القدم الحقيقية والجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا وقمة لقاءات الجولة ريال مدريد انتر. لا فيش تعليلة برشا كورة بداية من 8 متاع الليل.
0: اكسترا تايم سوي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

شوية سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 للـ7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9 كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال وعندك مع الحكاية الباغا نورمال. ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم ارجعنا معاكم في اكسترا تايم.
1: ينطلق المشوار الليلة في دوري أبطال أوروبا بإجراء مقابلات الجولة الأولى تدسويت في الموندو فوت.
2: الموندو فوت
1: ليلة طرح دكتورة
3: ما بين كبير برشا
1: طرح كبير والله أنا شميتها في قدم فريس إن شاء الله الليلة فهمني الشيرة اللي سارة
3: نجم يلعبش
1: نجم يلعبش عنده
3: ما موش قاعد يعمل في مردود متميز والحقيقة فما صحافة الإسبانية معناها قاعدة كريتيكي فيه مكتار فغادي ما يرحموش معناها
1: أنا ما رجعوش
3: حتى ما يرجع لك شو كمل هو كمل مع الانتر كمل
1: كمل اي
3: هو ما هو على هنا نقول على البوتنسيال اللي عنده وعلى الامكانيات اللي عنده قادر باش يعطي برشا المدريد خاصه على مستوى معناها النزعه الهجوميه مدريد تحب الكره تمشي في الريفون سيترا لكن يسال ان يتساءل لعبت كل ما لازمش تنسى اللي لقى برشا مشاكل في هولندا خاطر كي لعب تاكات وهو ما يرتاح كان كي بداو ثلاثه معناها مكبرين له في ظهره كما في الانتر ويلعب 3-5-2 ويكون بيستون على اليمين وقتها ينقصوا له معناها فهمتي خلينا نقولوا واجبات دفاعيه نتاعو لكن اليوم مدريد السؤال يطرح نفسه هل أنه مرة أخرى ضد دفاع كاسح ودفاع معناها متماسك
1: كما بيسيكا
3: كانجي باستوني مع غياب كبير برشا هو دي ماركو لو أنه ضربة مش كبيرة في الماتش الأخراني كونتر نابولي
1: كارلوس أوغوستو
3: كارلوس أوغوستو واليوم باش نراو كورتيس جونز باش يلعب في الوسط مع باريلا ومع شالانوغلو يرجع من دقيقة
1: الأولى
3: ما بديش الأكثر لويس إنريكي خاطر لويس إنريكي عنده أكثر نزعة دفاعية يوم تاو قبل ما نجيكم
1: تلعب بارامون دكتور 99% تورام ولوتارو
3: اي مو هذوكم خاطر تورام لوتارو عندهم الاكسبيريونس وفي المناسبات هذه والمسابقات هذه الاكسبيريونس ريز امبورطون وبيو زاد ماهوش قاعد يماركي اسي ماهوش قاعد معناها صحيح قاعد ياخذ دي طون جو قاعد يلعب قبل تورام لكن رينا دوما بط تورام ماتش نابولي قلب الماتش كريمو ماركا هدف تعادل وكان الاوريجين نتاع برشا
4: ما يبداش مارتينيز
3: لو تارو يبدا لو تارو يبدا مع تورام لو تارو ماركا هدفين مع نابولي مساهم مساهمه كبيره
1: مبابي فينيسيوس
3: مشير الاخرى
5: مالينيجم في الريال هو ترينت الحقيقه
3: صحيح ترانت ينجم يبدا بيه بار كونتر بلاست بلاست دون فرايز
5: وخلي دون فرايز المدربين الاغلبيه ماهمش مقتنعين بيه ما نعرفش ما نعملوا معناها تشابي الونسو ما كانش يلعب فيه توا مورينو كيف كيف قاعد يلعب في دون فرايز
3: من اول الدنيا
5: حتى وانه ما ركبش على المنظومه نتاع الريال
3: حتى كي كان يلعب في ليفربول دفاعيا كان ضعيف والاهداف الكل كانت في ظهره
5: اي لكن هجوميا
3: هجوميا يعطيك برشا
5: لكن لازم تحطه في كونتكست اخر
3: لكن اليوم مدريد اليوم مدريد يجي تشوف تلقاها في وسط الميدان في الأربعة 4-2-3-1 تاع مورينيو باش تلعب فالفيردي وبيلينغهام باش تلزي واخر بيلينغهام
5: أردا جولير روج
3: باش ينجم يلعب
1: ابراهيم دياز فينيسيوس
3: ينجم يكون ديوموندي يبدا ينجم يكون يبدا ديوموندي كيما ينجم يكون دياز يبدا يمشي على اليمين وبيلينغهام يدخل في الوسط وتشواميني يهبط اللوطه بعد فالفيردي معناها لكن مدريد تقعد ديما في الاخر نفس الحديث اللي كنا نحكيو فيه على الديفونس افونسي اللي حكينا في تونس بون الاسبيرانس بعد حكينا ايضا على البارسا مره فات مدريد الديفونس لاك سورتو الي تري برونابل كوناتي هويزن برفا يدخل روديغير كوكوريلا مازال ما وراش حاجه كبيره معناها مدريد الحقيقه السوشير شانكور والماتش الاخراني مع بيتيس ميم سي بون ضيعت برشا لكن ماتش ممتاز جدا والانتر في الاربع خمس سنين الاخرانيين ورات اللي هي تعرف تتعامل بالقديم بالقديم مع المباريات هذه مع بار الماتش فلوب تاع الفينال تاع الشامبيونز كونتر باريس لكن ما شفت خينا كل سي تري بيان لي نيغوسي سورتو كي تبدا ما عندكش الكره
1: اي ناخذ البرونستيك دكتور
3: غير برشا
1: دقيقتين الاخرين ناخذوا البرونستيك تاع ماتش ويت الكل خلينا لمدريد انتر في الاخر ناخذوا البرونستيك ايك لاسك
3: كاتين
1: ايك اثينا لاسك روتريش
5: انا
1: ناصر. واحد
3: 3-1 كاتين
1: 3-1
3: او كاتين جمعيه باهي برشا
1: باهي كلوب بروج استون فيلا دكتور
3: كلوب بروج استون فيلا 1-1
1: كلوب بروج استون فيلا
5: 2-1 فيلا
1: قداش
5: 2-1
1: 2-1
4: استون فيلا 1 بلاش
1: استون فيلا 1 بلاش دورتموند فياريال
3: 3-1 بالجيراسي
1: وال
3: 3-1
1: 2-0 دورتموند.
3: نبدا بك انت ناصر. بورتو مان سيتي. بورتو مان سيتي.
1: مان سيتي 2-1.
3: مان سيتي 2-1 نعيمه. بورتو مان سيتي 2-0 مان سيتي. دكتور
4: 1-3 للسيتي.
3: 1-3 للسيتي. ليلا ريال بيتيز دكتور.
4: ماتش به
3: حلو يس.
4: ماتش به ان شاء الله.
3: خسر 8 كان جاي 7 غير بارات و 6 غير بارات فرجنا
4: ان شاء الله نشوفوا 2-2 ماتش برشا كوره. اي ماتش محترم مع بيريز لي وبيتيس مع مدريد.
3: ليلي ريال بيتيس 2-2
1: 1-1
3: 1-1 ليلي ريال بيتيس. انا نقولها ونعطي سكور بالنسبه ليلي 3-1 ليل ريال بيتيس. ريال مدريد انتر دكتور.
4: ريال مدريد انتر نورمال ما نورمال ما 1-1
3: واحد في جول جول تسهلت لهم يا جماعه
4: ما فهمشني
3: نايم ريال مدريد
5: دوزان ريال مدريد.
3: انا نقول دوزان الانتر في المقابله هذه
5: مش طبيعيه
3: مش اني معناها جمعيه معناها لا لكن
4: من غير تاي غدوه مش لازم نحكيه اصلا
3: بلوتار وتورام فما كما يقول واحد بلغتنا لدغه زوز واحد
4: موجود موجود
3: مركي ريال مدريد تعدل الدي الثاني لو تروا هاي جلي مات يا اخوي ربي بقى عليه الستر.
5: شكرا دكتور. حبيته يمشي للبرسا.
3: لا لا ما عنده ماشي قاعد غادي الكابيتان. شكرا دكتور. شكرا ميرسي جراند يعطيكم الصحه هذا الكل. ميرسي ايمان ميرسي ناديه وكل فريق قسم الرياضه على ديونا فام. ميرسي هاني. بعد شويه موجز الاخبار وينطلق المشوار مع سماح وكامل فريق ناس الديوان. اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات.
0: اكسترا تايم
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
0: اريدو طور عالمك.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان اف ام. الماركة العالمية لصناعة الشوكولاتة سنيكرز تدخل لعالم الذكاء الاصطناعي وتطلق أول بعض شوكولا نوميريك في العالم. مارس آي إن سي تتجه نحو المستقبل متاع الكونفيسري وتعلن على أول بعض سنيكرز جنيري بار الانتليجنس ارتيفيسيل سو لا بانيير دو هانجر اي اي واللي تؤسست مؤخرا لمساعدة الاسيستون نوميريك أنه يشبع. المستهلكين باش يتشجعوا أنهم يزوروا موقع الويب لسنيكرز وفي كل مرة يحسوا أن ذكائهم الاصطناعي يتصرف بطريقة غريبة يعطي أجوبة مش عادية وغير دقيقة أو غير منتظرة. كنجمو ياخذوا الشوكولاتة الرقمية ويهديوها للاسيستون اي اي حتى يتحسن ويطبق عليه لو سيليبر سلوغون دو لا مارك فو نيت با فو ميم كون فو زافي فان. كومباني ذكية جدا للماركة العالمية اللي تعكس اون ايفولوسيون كروسون دو لا كونفيسري نحو الماركتينغ نوميريك وهكا تعتبر اون نوفيل فورم دينوفاسيون اللي ما تطلبش اضافة مذاقات جديدة او فورما او اديسيون ليميتي للبرودوي لكن تستغل اون توندونس كولتوريل في ازدهار متواصل وما تسحقش استثمارات كبيرة وصناعة وتوزيع لمنتوج جديد. تبقى الان الانتظار ردة فعل كونسوماتور وهل باش يوكلوا يطعموا لو اسيستون اي اي ام لا وطريقه سهله جدا وتجمو حتى انتم جربوها بك ان سامبل كوبي كولي من صفحه sneakers.com/hangeraiai. حادثة غريبة واختيرة تثبت فيها الانتليجنس ارتيفيسيل احداثها دارت في المونشاسا في نتخوا روندونور دو روزفيل سمعوا كلام ونصائح جوجل جيميناي وبعد لقاو روحهم كوانسي في علو اكثر من 4000 متر. ثلاثة مغامرين قرروا انهم يعطيو ثقة عمياء ويتابعوا جوجل جيميناي كجيد ايديال وطلعوا المونشاسا انستارتو فولكون من ولاية كاليفورنيا ارتفاع 4317 متر ومغامرتهم انتهت بالاستعانة بالنجدة. الحكاية دارت في الاعلام الامريكي والانترنت العالمية وموضوعها كان هل يمكن ان نطلب من الانتليجنس ارتيفيسيل فيسيل جينيراتيف أن تحل محل الخرائط وتعطينا نصائح ودي ريكومونداسيون وقت مغامرات في الطبيعة. الثلاثة أصدقاء كانوا ما عندهمش تجربة في تسلق الجبال وكل مغامرة قام بتخطيطها جيميناي ابتداء من ليتينيغير ستوندار للتسلق والمدة اللازمة بوغ سيت افونتور قدرت بثمانية ساعات. وذكاء جوجل طلب من المغامرين أنهم ما يهزوش برشا ماكلة وشرب لقصر لمدة المغامرة وهذا كانت ليغور غراف لأنه ليكسبيديسيون طالت وامتدت إلى عدة أيام. جيميناي يعكس اون ابليكاسيون دو كارتوغرافي ما يعرفش يفرق ما بين صعدة أو تراكم ثلوج أو حتى التضاريس الحقيقية الموجودة في الموقع وتسبب في أن ثلاثة مغامرين وحلوا وحصلوا ما عرفوش يروحوا ويرجعوا من حيث جاءوا لين اتصلوا بلي رانجر دي يو اس فورست سيرفيس اللي أنقذوهم وخرجوهم من مأزق كانت السبب فيها الثقة العمياء في ذكاء جوجل الاصطناعي. L'actualité gaming du jour entre Shadik et Cupertino, les Hasb Echer Tasselibet, Rada Tower, Fi Oul Manette, pensée pour le jeu vidéo à l'Almac. Un lecteur de Mac Rumors, Ektachaf, des références, trace deux nouvelles manettes avec le nom de code T6502 et T1057. Walmostam, le Tofu, l'Ektachaf, annoue les deux manettes, Fihum, des fonctionnalités haptiques, Kimaho, Maujoud, à l'iPad, le Hassim, du PlayStation 5. Chez Attaki, à la bidette, Tatuir, Wahd, Tahakum, ou manette, Rasa, Belmarka, Sahib, Tatofeha, Khasatan, ou Anu, Apple, Tamtalek, الأبل أركاد اللي اليوم فيها عدد غير كافي من ألعاب الفيديو وما نلقاو فيها كان قلة من لجو تريبل أي وربما إطلاق أكسسوار خاص بالماركة وعليه اللوجو أمبليماتيك يخلي الأمور تتحسن والقبال على البلاتفورم دابل يكثر ويكثروا مع ألعاب الفيديو على الأبل أركاد. على كل خروج تيل أكسسوار مازال ماهوش مبرمج من طرف الشركة في مستقبل قريب وكل جهود أبل في الوقت الحاضر تنكب على إنجاح الكينوت اليوم غد والبريزونتاسيون أوفيسيال دي نوفو آيفون وخاصة للآيفون الجديد البليابل الآيفون Ultra. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
8: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
9: أريدو طور عالمك
10: خليك قريب فيم وراجعين
11: تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية حوكمة وسيادة ابتكار استثمار وشراكات قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى
12: Essentiel de l'info. Flash News.
13: موجز والخامسة ديوان FM عسلامة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن في بلاغ عن غلق الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس وذلك اليوم وغدا بداية من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 4 صباحا وذلك في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 3. وقالت الوزارة إنه يمكن للقادمين من مفترق اليهودية والقاصدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الإنعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي ثم محول بير القصعة فالسريعة الجنوبية ودعت مستعملي الطريق إلى التزام الحذر واحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض. حرائق الغابات التي سجلتها ولاية جندوبة خلال هذه الصائفة أتت على حوالي 876 هكتارا من الغطاء الغابي وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة العميد سيف الدين الدخلاوي لديوان فام مؤكدا خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر الحماية المدنية بجبل جلود عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو حيوانية.
14: بالنسبة لصيف السنة 2026 كانت صيف استثنائية بولاية جندوبة شهدت 81 حريق بالنسبة لحريق الغابات حوالي المساحة المحترقة 876 هكتار سويت الموجة الأولى متاع الحر في شهر جويلية والموجة الثانية متاع الحر في شهر أوت شهدنا مجموعة من الحرائق متزامنة خاصة يوم 29 أوت 2026 شهدنا 8 حرائق متزامنة بمناطق مختلفة على كامل مرجع النظر الحمد لله ما سجلناش حتى خسائر بشرية لا خسائر في الممتلكات لا خسائر في الحيوانية كانت جوست خسائر الغطاء الغابي المساحات ما كانتش كبيرة بارابور النومبر الكبير متاع الحرائق.
13: أستاذ قانون الشغل حافظ العمور يقول إن أصحاب المهن والحرف سيتصدرون طلبات سوق الشغل مستقبلا ورجح خلال حضوره اليوم في برنامج هنا تونس أن تعزز التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي أدائهم ولن تعوضهم خلافا للعديد من الاختصاصات الأخرى.
15: راه التكوين المهني بداية من سنة على الأقل لعشر سنوات الجاية يزمو يعرف تغير تطور جذري علاش خطر دخل الذكاء الاصطناعي أول حاجة نعملوها رسكالة المهن. المكونين. المكونين حاليا يلزمنا نرسكلوهم خاصة في الذكاء الاصطناعي. صار لي تقريبا شهر عملت محاضرة في منظمة العمل العربية على الدول العربية والذكاء الاصطناعي والأسواق الشغل. أنا قلت في الفترة الجاية الأغنياء جدد هما أصحاب المهن، هما أصحاب الصنعة، لأنه هذوما يستحيل كان الذكاء الاصطناعي يجي يعوضهم. الذكاء الاصطناعي يعوض برشا حوايج باش يعوض وبرشا حوايج باش يقلصهم، أما هذوما أصحاب الصنعة ديما باش يبقى، بالعكس الذكاء الاصطناعي باش يعاونهم، لأنه وقت يدخل الذكاء الاصطناعي باش يعرف البانوين باش يعرف كذا. هذم هما المطلوبين في سوق الشغل حديثا.
13: على صعيد دولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن في بيان عن مصادرة غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز الاستراتيجية الذي أغلقته طهران فعليا منذ بدء الحرب عليها قبل نحو 6 أشهر. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يندد بالتوترات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، مع تأكيده في الوقت ذاته على أن واشنطن لن تنضم إلى دول غربية تقودها بريطانيا قررت فرض عقوبات على مستوطنات الاحتلال.
12: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام.

0: الخمسة وتسعة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دي ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من الخمسة لسبعة لديوان فم، صوتكم طريق السلامة للجميع. سيسو ريحكم سيختو الناس اللي قاعدة تسمع فينا في الكياسات، نحبكم برشا، ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية الجميلة جدا نادية. في الإخراج مين أمونة، في الإخراج الرقمي سماح مفتاح، من قدام الميكرو على يميني كالعادة سيد عميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: توا في انتظار الأمطار بكل شغف، ونستنى وقتاش تصير الأمطار
0: إن شاء الله. ربي يرحم.
1: تراجع شوية، كانوا يتصاروا كبيرة، لكن حسب الواحد بدلوا النمطك الأمريكي، بدل نقص ياسر من الكمية. كانوا خايفين ورحمة
0: لبس. مرحبا بك سيد عميد توفيق ديدي، دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا سماح، تحياتي
0: يا مرحبا بالدكتور
2: الحضور سيد العميد الكابتن نوروز محمد، فنان الأختيست محمد
0: هاني
2: إيمان نادي. كيف المستمعين المشاهدين، تحية لكم إن شاء الله سمعتين به إن شاء الله.
0: مرحبا بك دكتور هيتفين كابات طلياني. اهلا وسهلا
3: مرحبا. اهلا وسهلا اير لادي، عندي مده.
0: اي زيدنا من
3: حياتي لكل الحضور والكتيبه والمستمعات والمستمعين.
0: مرحبا بك طليني، نسلم عليك. نحب زادا نسلم اليوم على صديقنا سامي بوهلال اللي عمل العملية على القلب المفتوح، نقول إن شاء الله لباس سامي، نحبك برشا، ربي يحفظك العائلة للصغيرات، وإن شاء الله تكون ديما بخير وربي يحفظك. هيني إبراهيمي أهلا وسهلا يا هيني.
4: أهلا وسهلا بك سامح، مرحبا هيني كل مستمعي هيني برنامج ناس الديوان، والناس تسمع فينا الكل على الديوان فيهم والليكيب وجماعة الكل. وأنا زيدا فرحان برشا رب المطر اللي استنى فيه سيد عميد، فرحان على الاخر.
2: عندك الفلاحة
4: لا ما عندي فلاحة، أنا نحب ريحة المطر، أنا نحب
3: ريحة المطر. الله يتسعيني
4: عندك شيخ بي
3: ريدك فيش سيد العميد يحب التبروري،
0: شيخ مع أحضر الكاو
2: شيخ ثنية باهي،
0: شيخ ثنية باهي،
2: شيخ
0: ثنية باهي،
2: كل واحد وبنادره. عندنا محمد تبع سماح، هاني هو ضد تبع العميد، ونحن لنا ربي نوضزو كابتن.
0: ثم شوفوا
4: هنا باش نحكي لك من ورا وهاني من بعد.
2: نحن تابعين ناديه
0: ناديه احلى ناديه
4: ايمان مسكين
0: نوروز الجميله نوروز نوروز رفيقه الدرب غزلتنا. اهلا وسهلا مرحبا.
5: هلو سامح، هلو للناس الكل، سي توفيق دكتور كابتن الارتيستو هاني ندو امونه، سلم عليه اسمه فينا الكل، وان شاء الله نكي العاده ساعتين مزيانين هكا فيهم برشا
0: ساعتين هيت فينا
5: على رسم الكتيبه. نسلم عليهم بيان سيغ.
0: مرحبا بالكتيبه، مرحبا بكل من يتابعنا من توا حتى للسبعه. الارتيستو محمد سعيد، نهارك مزيان يا فنان.
6: كيفيق بك الظهر يا مزيان.

0: حتى حنانه على القلب ما يعرفش حتى حنانه مو حال تلقى غير عقلي انا
1: الله الله الله
2: الله
3: رسائل
2: تحت الماء
3: يزيعات شنو رسائل فوق الماء
2: مش مشكل لشكون تهديها اليوم لغير
3: والله
4: حطتك راس راس
2: يلا
3: نهديها
5: للعائلة
3: مش
5: هي مش النهر معنا كانت عم يقعد يضحكوا علينا
3: شنو لازم نقوله هنا بير معناها فهمتني هيك هاو
2: وصلت الرسالة والخمسة
3: حاجة أخرى مش نحب نشكي لكم من هني يا أخوي ما عادش تلعب معايا برو يا أخوي يا أخوي ما عادش تلعب معايا برو يا أخوي
5: مش معنى برو
4: اسألوها عليه
2: بلاي ستيشن
3: مشينا مش نلعبوا بلاي ستيشن أنا وصديقي هاني فهمني البراهمي النهار الأولاني نلقاو الفيفا برجولية
4: طرح بطرح
3: لا شنو ترحب فيه أربعة راح راني ربحك في ثلاثة
4: مقابل ثلاثة
3: أنا ربحك في ثلاثة
4: والبرو
3: إيش عمل لي قال لي أنا ما نلعبش فيفا ونلعب كينو برو وذوكم الكل بدأ يعمل لي فيه وما هي برا قلت مثال تاني يأخذوا بخاطره هي. ونمشي ونلعب برو ويا ليتني ما مشيت تعرف ليك أكلوا لي قلبي والله كلا لي قلبي
6: صدق يديك بلاسونال في الكوبيمون
3: شنو أتعس في بلاسونال طلع برامو صانع هو فهمتني معك البرو معاهم ولا شنو
2: سبونسور
3: خويا ما عادش تلعب معايا
2: سبونسور في البرو انتوكا اللي يلعب ما ينغرش
6: فوالا شنو الفرق ما بين الفيفا والبرو
3: والله هي شوف هي الفيفا معناتها بلوريال اكثر هي بلوريال اكثر في يعني معناتها في الجو نتاعها معناتها في الجيمينغ البرو يا خويا تعطي باس من تجيك من غادي
4: البرو عتيقه البرو عتيقه والاصليه والكلاسيك والناس صحاح يلعبوا
3: انا تيم فيفا
4: الفيفا سهله نتاع الناس تاعها
2: هاني شنو تقصد
3: معناها
2: انت يعني انت
6: ما انت صحيح كلها عند العتيق والعميق
2: يلا العبوا صحه وفرحه بعد ما تنغروش كي ندور عليكم انا زوز الخمسة و14 دقيقه فاصل راجعين تو سويت هذه ناس ديوانا
7: خليك قريب وراجعين
8: نور المعارف محبة نور المعارف تقليد نور المعارف تاريخ نور المعارف جيل بعد جيل ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يحنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100% نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل
9: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا صاحب مشروع ومستحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل ل40 مليون إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510 أدفانس مع بعضنا نقدمه
7: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
2: الخمسة وستاش دقيقة مرحبا بكم وين ما كنتوا هذه ناس الديوان باش نمشيوا لي بوزيتيف فايبس
8: بوزيتيف فايبس
2: يلا في بوزيتيف فايبس باش نحكيوا ونقولوا اللي مش كان البشر عندهم موعد مع التلقيح كيما تعرفوا الكلاب والقطط حتى هما عندهم موعد اليوم 8 سبتمبر في النيلة تحديدا نحكيوا على خيمة بطارية مجانية تنتصب قدام مقر المعتمدية من 9 تاع الصباح حتى النصف نهار لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلاب المندوبي الجهوي للتنمية الفلاحية بأريانا تدعو أصحاب الحيوانات باش يجيبوا حيواناتهم والتلقيح إجباري ومجاني في إطار الحملة الوطنية لمقاومة داء الكلاب الموسم 2026-2027 والحكاية مش مجرد تلقيح حيوان أليف هي وقاية للإنسان زادة كما تعرفوا بما أنه داء الكلب مرض خطير والوقاية تبدأ من الحيوان قبل ما توصل للعدوى متاع للإنسان أما اللافت أكثر الحكاية ما وقفتش في المنيهلة الأربعاء 9 والخميس 10 سبتمبر باش يكون فما زوز خيمات بيطرية في حي التضامن تحديدا الأولى قدام مستوصف شارع الجمهورية والثانية قدام منتزه التضامن من 9 حتى النصف نهار
1: فلا جوستمون
2: احنا علاش اخترناها اليوم في بوزيتيف فايبس؟ ديما نحكي على لطف شكون تعرض لي مشكله مع داء الكلب، شكون قدمو كلب قطوسه كذا. اليوم قلنا هيت نحكيوا على لوتر غوفير دو لا ميداي، نحكيوا على خيمه بيطريه مجانيه في المنيهله. برب اللي يسمعوا فينا الكل، خيمه بيطريه مجانيه، هز قطوس كلب كلي هو امشي ولقح له راه هكيكه تنجم تحمي روحك وتحمي الناس اللي دايره بيك الكل. دكتورنا
6: الروبريك ماش لايك وديسلايك، لايك
2: لا لا سي بوزيتيف فايبس.
6: وانا نقول لايك وبرافو الاطباء البياطره. ما نعرفش تحت اشرف شكون الخيمه ذي وزاره الصحه
1: المندوبيه الجهويه
4: للتنميه
6: دونك ولا برافو لوزاره الفلاحه على المبادره ذي. علاش مهم؟ خاطر فما دو فولي مهمين جدا، معناتها فما داء الكلب اللي يمس الانسان واللي يمس الحيوان، والانسان ما يتعداه كما الحيوان، ومن نجم ونقطع سلسلة العدوى كان من لقحوا الحيوانات، أما مش التلقيح برك. التلقيح ويلزمنا زادة معناتها نخدمه على الحيوانات السائبة اللي هو زادة فولي مهم جدا. نذكروا العباد اللي نقولونهم داء الكلب عند الإنسان رو خطير، أما إذا كان يظهروا الأعراض ينجم يكون قاتل تقريبا بنسبة 100%. إذا كان ظهروا الأعراض السديدية يولي قاتل تقريبا 100%. قبل ما يظهروا الأعراض إذا كان نعملوا بريزون شارج باهية، واللي هي تتعدى أول حاجة الله لا يقدر إذا كان واحد قدمه كلب ولا خبشة قطوسة ولا خبشة كلب ولا قطوسة، غسل الجرح مدة 15 دقيقة بالصابون، وبعد التوجه إلى أقرب مركز صحي باش يقيموا الجرح اللي عنده ويعرفوا لابريزون شارج كيف باش يعملوا هيلو اسكو بالتلقيح بالأمصال اكسيتيرا. ووقتها النجم نحكيه على نسبة شفاء 100%. نذكروا اللي فيروس أي دونك سواء قاتل 100% إذا كان يظهر الأعراض، إذا كان نعمله قبل ما يظهر الأعراض نشفاه 100%. نذكروا اللي الفيروس هذا خطير، علاش؟ خاطر يمس أجهزة العصبي. شنو
10: اسمه الفيروس؟
6: فيروس لاغاج، فهمت؟ داء الكلب دونك يمس الجهاز العصبي، يعمل التهاب في الدماغ، يعمل فشل تنفسي، يعمل فشل متعدد الأعضاء اللي هو يكون سبب في الوفاة، اون ديفيونس ملتي فيسيرال. دونك فوالا ظاهرة مهمة لقطع سلسلة العدوى، مهم باش نلقحوا الكلاب والقطات، أما مش بركة يلزمنا زادة نخدموا على الحيوانات السائبة، نقصوا منهم. أهم حاجة معناتها نعملوا لاكاستراسيون باش نقصوا معناتها من التكاثر نتاعهم.
2: خاطر فما برشا يقول لك لا كلبي ولا قطوسي في الدار راني باهي نلقح له، واللي في الشارع عشان منا فيه
10: واللي في الشارع كثروا بطريقه مش نورمال، راهو كثروا النهارات بطريقه غير عاديه بالمره.
2: وما نعرفش هل حمله التلقيح هذيا، وتحيه كبيره برشا جوستمون كما قال الدكتور للسيده البياطره وللمندوبيه الجهويه للفلاحه خاصه باريانا، وان شاء الله كل المندوبيات تحذو حذوها. ما نعرفش اسكو كونسيرني ولا لا الكلاب السائبه والقطاطس نتاع الشارع. محمد ارقام
11: في جوان 2026 صارت نفس الخيمة ذي في فوشانة من ولاية بن عروس. في آخر جوان بدأت 28 جوان في الوردانين من ولاية المنستير، ونحكيه على 197 نقاط التلقيح القارة المجانية اللي تقوم بها دائرة الانتاج الحيواني تابعين لمندوبيات أو المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب. وحاجة أخرى زادة نحب نحكي فيها، أنه الكلب ما عندوش كان التلقيح متاع داء الكلب، هو ثم عنده معناتها جملة من معناتها لي فاكسان يقوم بهم سلون العمر متاعه، مثلا من عمر 6 إلى 8 أسابيع ثم دي فاكسان يقوم بهم كيما الفاكسان كونتخ لاغاج، كيما لا مالادي دو كاري، بارفو فيروس كانين، كيف يولي عمره من عمر 12 أسبوع فما فوق كيف وفي كل عام يولي يعمل ما يعبر عنه بال يعني معناتها رابيل جرعة تذكيرية، وبعد يعاود اللقاح المركب بيان سور كل 3 سنين.
2: وهو كذلك دونك فما قلت لي 194 نقطة 197 نقطة تلقيح موجودة
6: في العوام الأخرى، وزالنطور تاع 10 وفيات راهو عند البشر في تونس كل عام من داء الكلب، معناتها راهو
2: رقم كبير
6: رقم مزعج صراحة.
2: سيسور واحد
10: أي مبادرة باهية، ولكن كنت أتمنى كما قبل
2: أي
10: بروكسيميتي
12: كميون يدور بالبوخ يخرج من دار ويعطي قطوس وانت في وانت بعيد
6: قبل كنت هكا
12: وانت بعيد على الخيمه ذي
13: انا عمي ولا راهو جاونا اللحومه
12: صحيح
13: جاو
12: معناها انا اتمنى يعطيكم الصحه في الخيمه ولكن الناس بعيده اعملوا خويا بوخ كالعاده وكميونه ولهذا في الدار يخرج كلب ويخرج قطوس وبارك الله فيكم
13: صحيح ويعطيكم الف صحه عميد
10: والله المشكلة أنا راها تحلت جزئيا يعطيهم صحة ألف صحة ساعة على الفكرة
13: أي.
10: وإن كان أنا نحبها موبيل خاطر يجي تحطها في نقطة قارة وعندك منطقة كبيرة ياسر ما الإفيكاسيتي قداش قداش بيجيوك فهمتي باهي الإفيكاسيتي نعرف وأنا قبل كيف كما كان يقول قبل لكن المشكلة الكبيرة في تونس ولاحظتها نهارين كيف نجي نروح خارج الصباح راهو العدد مهول عدد قبل كنت شوفي كلب 2-3 اليوم ولو ديموت لا نتكلموا على ديموت كاملين معناها يتنقلوا بعضهم وشيء ولا يخوف وظهرين قاعدين يتوالدوا يزن نقاو حل جذري كما قال سليم كاستراسيون شوف
6: كيفاش تعمل الحيوانات السائبه
13: مكافحه الحيوانات
10: السائبه مش بكرتوش مش بكرتوش كرتوش مش في كاس نعرف كيف فارغه هات تضرب كرتوشه اللي يهربوا كل نعرف العمليه اما شوف طريقه بتشدهم فمن ثم طرق عملوهم الامريكان يحطوهم في واحد يهبط اونكلو يسكره بالتفين كلب يشدوا مع بعضهم دونك ثم طرق اما يفون لك الطريق
13: والله يعني اكزامبل
6: على التكاثر سامحني هاني جوست على التكاثر ان اكزامبل نحن في الحومه جات كلبه عندها 3-4 سنين وحدها تولي وسته في نهج هذا هو في نهج فما ستة هي والمسيو والوليدات والعائلة
11: ويخلقوا أبطال في العدو الريفي يا خويا في الليل باسمك ترى والله في حومتنا نبدأ مروح أنا في الليل قبل
12: عليه ترى خدمة
11: ساعات نبدأ مروح فاك من قهوة فهمني على السقية يا خويا منهم مرة 12 نكلب يخلط ورايا
12: يحبوك
10: وانت بالكهرباء
11: لا لا على ساقية
12: على ساقية
13: ما ليه
10: والله كيف نحكي لك
13: ما
10: نخاف تعرف راول الكلب
13: العكس يقف
10: اي يقف
13: يجري
11: تعرف شكون
10: اللي منعني هو يجري وراك
11: اللي منعني ويرحم والديه اكل بوتو فهمتك المشبك هذاك ريتو طلعت فيه الفوق والله والله العظيم
13: يا فضيحتك
4: يظهر لي بيت غادي
11: ليه قعد غادي
12: بربك يضربك الكوره ما خير انت
11: نورمال نورمال
13: يموت بالوقت ولا يموت انا مليش كلا برشا
11: قال الشيخ تحيفة نظفر الشيب غادي وما يكتب
4: الكلبه حكيتوا على الكلاب السائبه القطط السائبه ساعه القطط راهو من اكثر الحيوانات الاجتماعيه ونظيفه في الحيوانات كله شوفوا تو الحيوانات تاعك
13: اعطيني ماشي لي تابي رومانتيك هو يتكلم
4: بخلاف
13: لطيفه وظريفه
4: القطط حسب احصائيه عام 2025 فما في العالم اكثر من 600 مليون قطة متاع منزل ولا قطة محلية تتسمى اللي هي يربيوا فيها معناها بخلاف القطط السائبة قطط هذوما عندكم فما معلومة مش كلكم تعرفوها القطط ما يشوفوش اللون الأحمر يشوفوا كان الألوان الأخرين وخاصة الأخضر والأزرق وما يشوفوش اللون الأحمر دونك هنا ديجا الرومانسي نجم نحيوه
13: لا الأحمر مش
4: معروف الأحمر دونك ما يشوفوش الأحمر فهذاك علاش
13: دونك توا قطوسة متعدية ما تشوفش نورز
12: علاش باقي تقولوا قطوسة مؤنث فما قطوس باقي قطوس
13: ما هي معروفة قطوسة
12: حلوفة
11: أي أما اللي تتقال راهي ديما هي يعني معناتها المذكر راهو فهمني مثلا ملا قطوس فهمتني هذيك اللي ديما
13: تقصدها
11: ما يقصدوا بها حاجه اخرى فهمت
12: فتفوت فتفيت
13: فتفيت
11: فتفيت
13: حلو باهي ال 25 دقيقة مرة أخرى ماذا بينا نكثروا منهم هذوما الخيمات البيطرية المجانية ذكروا راهم مجانية لتلقيح الكلاب والقطط توا نمشيو لتوب أكتو
14: توب أكتو
13: يلا 3-8 سبتمبر 2026 ومن استوديو هديوانا في ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتوا ال 5:26 دقيقه. تقلبات جويه مرتقبه، وزاره الفلاحه تدعو الى توخي الحذر. وزاره الصحه تنتدب 52 صيدلي للصحه العموميه. 69 وفاه غرقا بالشواطئ التونسيه منذ بدايه جوان. وزير التربية يقول نتابع كل تفاصيل العودة المدرسية. الإدارة العامة للأداءات تدرج وظائف جديدة بمنصة تاج الجبائية بداية من سبتمبر 2026. ونختم بارتفاع قائم للقروض الممنوحة للأفراد إلى 30.6 مليار دينار في السداسي الأول من 2026.
14: شكرا نورس. كل حد فيكم شيختار خبر نورس تقدم لنا التفاصيل ثم يرجع هو في التعليق. عميد شو تختار؟
10: التقلبات الجوية.
14: التقلبات الجوية المرتقبة نورس. ووزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر.
2: اللي قامت بدعوة الفلاحين ومربي المشية والبحارة إلى توخي الحذر أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ تدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس 10 سبتمبر وما قد لا يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وتأتي الدعوة هذه وفق بلاغ للوزارة إلى على أثر نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد باللي الوضع الجوي باش يكون ملائم بداية من بعد ظهر الخميس لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال تتراوح أعلى كميتها عامة بين 30 و50 مليمتر قبل ما تشمل محليا الوسط الشرقي آخر النهار وأثناء

0: ناخذ احتياطاتنا كما قالوا عندنا ديجان جهويه تحضر روحها باش كان لا قدر الله ما تعرف امطار هذه تاع الخريف ساعه ساعه تغدر راهي ساعه ساعه يقولوا 50 تطلع 100 اذا هاكا ناخذوا حذرنا ثبتوا رواحنا نبعدوا على الاوديه هذيك اللي بتجيب الماء وخاطر الرعاه يسرحوا اكثر الوقت في في حجر الواد دونك نبعد يبعدوا شويه الناس كل في بالها سيسر واحنا تتعدى ان شاء الله عشيه الخميس ولا باس ان شاء الله
1: فلا ونذكروا أنه راو مثلا عمناول تم إقرار إجراءات جديدة في إطار صندوق الجوائح الطبيعية لتعويض الفلاحين وجدولة ديونهم. الفلاحة اليوم اسأل على حقوقك، نظم روحك، حاول إن شاء الله ربي يحفظ الجميع والناس الكل. لكن كذلك راهو فما تمشي جديد للتصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية، تمشي هذا بدأ من عام 2025 ثم تم تعزيزه بعد الجوائح اللي صارت عمناول بالنسبة للفلاحين. الخطوة هذية راهي مهمة بالنسبة لأي فلاح، كل فلاح كان عندك ديون برا امشي جدولهم، شوف مشاكلك، شوف كان أمورك واضحة مع صندوق الجوائح على خطر قادمين على موسم إن شاء الله فيه غيث نافع، لكن سايب شوية على الفلاحة. فاصل مازلنا معكم، هذه توب أكتو،
2: خليك قريب توب وراجعين
3: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أورانج.
4: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس،
5: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
4: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
5: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
4: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
5: ورفقتني زادة يد أمنة بيا
4: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
4: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
6: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي، خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.in وتبرع على حمله العوده المدرسيه، ولا كلمونا على 58 371 002.
7: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال، تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات أفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
8: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز،
9: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان، رميز اكسيبسيونيل، كادو و سوربريز،
8: سي لو مومون او جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
9: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
8: يلا امشي وربح.
9: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
2: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7،
1: وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. توا 35 دقيقة مازلنا معكم في ناس الديوان متواصلين حتى للسبعة. الدكتور سيتحدث عن وزارة الصحة التي تنتدب 52 صيدلي للصحة العمومية،
10: وين أعلنت وزارة الصحة فتح مناظرة بشهائد الانتداب صيدلة للصحة العمومية، وذلك في إطار تلبية حاجيات الهيكل الصحية العمومية من الموارد البشرية. تتضمن المناظرة 52 خطة، منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وخطتين لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الإلحاق. وحدد الوزارة 23 أكتوبر 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 نوفمبر 2026.
1: وهو كذلك دكتور، شو معناها صيدلي للصحة العمومية؟ شو الوظيفة متاعه في الصحة العمومية؟
0: لا هو بصراحة الصيدلي معناته في الصحة العمومية عنده دور أساسي ومهم جدا. معناته أخت صرف معناته الأدوية عنده ينجم عدة مهام مهام يقوم بها، واللي يلزمها تكون موجودة في السبيطار. تو نرجع نقول لك علاش يلزمها تكون موجودة. دونك الانتداب هذا مهم لتعزيز أقسام الصيدلية الداخلية معناتها بالنسبة للمستشفيات.

0: يكون صرف الأدوية واقتناء الأدوية بأسس وتوقع علمية. معناتها الصيدلي خاطر هو يعمل بريفيزيون نتاع الفارماسي نتاع السبيتار الدويات الاستعجالية، وهو اللي يعرف كيفاش يخزنهم ويعرف كيفاش يستعملهم. فما المتابعة زادة، المتابعة الدوائية نتاع المريض وصرف الأدوية كالفيريفي مع انت تداخلات الأدوية مع بعضهم.
1: مش فقط معناه الناس تسمع فينا، مش برك يعطينا دوائرها ولا
0: لا لا لا، هاني قلت لك جاي صرف الأدوية. صرف الأدوية بيدو يلزم يكون بطرق علمية بحتة، معناتها أول حاجة معناتها يلزمو يشوف فماشي تداخلات دوائيه في بعضهم، ايفيتي لي انتراكسيون ميديكامونتوز. هذا واحد. اثنين معناتها تسيير ولا تدبير المخزون تاع الادويه، كيفاش يخزن ستوك دورجونس، شنو اللي يلزم لي سيرفيس، شنو يستحقوا اكسيتيرا لو كوتيديان تاعهم. عنده زاد دور مهم، في مثلا لعب دور مهم ضد مكافحه البكتيريا المضادات الحيويه. معناتها فما في بعض المستشفيات راهو صرف المضادات الحيويه ما يتمش بطريقه عشوائيه. معناتها يطلبوا سكون ابيل لونتيبيوغرام باش يفيريفي لونتيبيوتيك هذاك هو لونتيبيوتيك اللي لازم يتعطى ضد الجرثومه هذيك. ينجم زادا يساهم في تحضير بعض الادويه الحساسه كالعلاج الكيميائي. أما ذي يزم تكوين خاص، يزم يكون فارماسيان سبيسياليست. دونك متعدد الاختصاصات في وسط المستشفى. لواش قلت لك أنا مهم، أمي يلزمنا نفهم وزاد نحن شنو نحبه. أنا الأقسام الصيدلية لو ما فيهمش المشكل الكبير اللي أهمية ليزادميسيون في السبيتالات، أغلب ليزادميسيون في السبيتالات يصيروا العشاء وفي الليل. ما عندناش ان فارماسيان دو غارد كي سور بلاس، معناتها تلقاه ان بريباراتور وحده ولا مثلا ادوميسيل بالتليفون. هذايا في المدن المتقدمه في مجال الصحه في اوروبا ولا في فرنسا ولا في الولايات المتحده الامريكيه ولا بعض المهم الدول المتقدمه، راه ما ثماش دي سيرفيس ليفري ا او ميم. معناتها عباد تخدم غير عروفات. عروفات راه شنو مش عارف معناتها في اداره مدير ولا لا، عارف معناتها عنده الصبغه والقيمه العلميه باش يعرف ياخذ لي ديسيزيون هذوك. دونك مالوغوزمون نحن مازلنا بعاد شويه.
1: معناتها تمشي لاي مستشفى عمومي مثلا ما تلقاش فارماسيان في الليل.
0: ما تلقاش فارماسيان بيت.
1: وقت اللي فما
0: كيف اقسام
1: ديزورجونس.
0: اقسام المخابر زاده كيف. هذا معناتها يلزموا يتحط على الطاوله ويلزموا يتصلح. بون بشويه ان توكا مهم جدا الانتداب هذا نتاع الصيادله هذا. بون ما قالش هو البيان، ما قالش صيادله مختصين ولا مش مختصين، نصور دي فارماسيان جينيرالي. زاد يلزمنا ندعمه في سورتو في الاقطاب الاستشفائيه الجامعيه. السبيتالات الكبار اللي عندهم صبغه جامعيه يلزمنا ندعمهم بالصيادله لي سبيسياليست الاستشفائيين الجامعيين اللي هما الخبراء نتاع صنع الدواء، هما الخبراء نتاع علم الادويه الفارماكولوجي، هما الخبراء نتاع الفارماسي كلينيك هذايا اللي تتابع المريض حتى في الاقسام الاستشفائيه وتشوفوا ياخذ في الجرعات المناسبه ولا، وفماشي دي زانتيراكسيون ميديكامونتوز وتداخلات الادويه في بعضهم. دونك مهم جدا، خطوه باهيه ان شاء الله ندعموها ونحسنوها.
1: وهو كذلك اخبار على وزارة التربية نورز. يلا
2: نحكيوا على وزير التربية اللي شدد خلال زيارة أداها اليوم الثلاث إلى معهد الجلابي بن زرت على أنه الوزارة تتابع كل تفاصيل العودة المدرسية متابعة مستمرة مبينة اللي عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة على مشارف النهاية تقريبا، وين وصلت عملية الخلاص بالطريقة الجديدة إلى نسب منقطعة النظير. وأضاف الوزير اللي جداول الأوقات في أغلب المؤسسات التربوية في لمساتها الأخيرة.
1: جداول الأوقات على جدول التوقيت نلقاوهم نهار 15 سبتمبر حاضرين بربي للصغيرات الكل باش يدخلوا يبداو يقراوا على روحهم. تفضل طليل.
3: باهي وقت السيد وزير نحييه معنا يقول وين
1: شنو
3: قال السيد وزير؟ كل التفاصيل العوده كبيره ياسر، التفاصيل حق قولوا لنا التفاصيل معناها بالفصل. عودة وشيطو ها؟ تكلموا على
0: الفصل بالفصل ولا بالفصل
3: لا لا معناها بالنقطة
0: تفصيل الممل
3: ساعة ساعة دكتور يا غالي نلقاوش كلمة بالنقطة بالنقطة
1: نقطة بنقطة
3: داكورد. هو عملوا ميزاجور عملوا ميزاجور
4: مش من تحيين تحيين
3: تحيين تحديث
4: معلومات تحديث هاي
0: كول يا هاني
1: شو تليف سون فيتيس
0: بونجور وحدك هكاك يا هاني
1: خلينا بحث
4: ما لقاش كلمه نسهلوا
3: قلت لك انا كلمه
1: ايوه
4: ايوه ابدا
3: وش يقول يقول بقى هذه مشكل يا ساده مشكل يقول سيدي ميزاجور
1: يا سيدة يا مادة
3: سيدة يا مادة
0: ميكروه
3: يقول مليون وخمسمية وثمانية وسبعين ألف تلميذ هما اللي كملوا اللي فريد انسكريبسيون شو اللي قال بقى 19% 400 ميل إليف ما عملوش
1: 400 ألف مازالوا
3: مازالوا و 24% اللي كيف كيف ما عملوش اللي فريد انسكريبسيون معناها مشكل كبير بل ما نقولوا احنا شوف المشكله هذه اللي فما ناس راهي مش دخلت يوم العوده مش يتلقاهم في الاقسام
1: 24% راهو رقم اربعه معناها
3: رقم معناها مرتبط هو 1% رقم رقم مش باهي فهمتني
1: وبرشا عباد راهو لاقيه مشكله شويه في الترسيم
3: في الترسيم عن بعد
1: انا واحده من الناس كل ما ندخل سيدنا قام سكر
3: عن بعد
1: أنا ما زلت
3: أنا
1: من 24% ما زلت ما نجمتش
3: عن قريب سيد
1: عن رسم عن قريب
4: مشكلة تصير في برشا مواقع سماح داير صارت في كل المجالات اللي هي فما مواقع معينة كي تخدم كي يخدمها الانجنيور متاع الانفورماتيك وغيره كي يصير التطوير تاع الموقع انه يكون ما يحتملش عدد معين فما عدد ما نعرفش جدينا بورتكوا مثلا يوصل 200 الف اللي دخلوا في نفس الوقت 100 الف 50 الف كي يوصل عدد معين يوصل بلافون تاعو يولي الموقع ما عادش يقبل لك عباد اخرين جدد بالتالي ما تنجمش تدخل ما تنجمش تعمل بايمون دونك هذه المشكله اللي لازمنا مواقع
1: بالعربيه شنو
4: يبقى
1: يتكونسى
4: يتكونسى
0: بالعربية
4: عطب عطب فني عطب فني
1: عطب فني
0: يتبلنت يتبلنت بالعربية
1: يبقى
4: يقول لك سي طايح
1: سي طايح سي طايح هذي ورزو طايح
3: بالله سكوندة اليوم ريتك راتب انتع الوليدات رب يكون في عون الأولياء بالله كرتابة قد ناك 265 دينار ربي يفضلكم ربي ربي يفضلكم اللي تبيعوا
0: تمشي وحدها
3: يا أخوي لا مش معقول يا كابتن شو 265
4: منش مصنوع
3: معناه اللي عنده ثلاثة أولياء يزمو 20 مليون
1: كرتابة كاملة متاع صغار
3: كرتابة
1: ومعها الباني و 600 دينار 580 دينار
0: ما فيك مزود
4: في شريط
0: أبطت الصوت وينهم لمديت جددك نحيتهم
1: ايه عشن البسو ما الكرات بيدو مرة يتشريو مرة في العامين في التقسمي
0: لما شكون يخلو فيهم مرة في العامين
5: ما فما ناس ما تقبلكش تدخل بنفس الكرتابة
4: لازم لو تفيت جديد لازم لو تفيت سكولير جديد يتبدل فما حاجة أخرى زادة أنا نحب نقولها أنه المنصة اللي عملتها
0: قول سي محمد
4: قول قول أحمى قول دونك المنصة اللي عملتها وزارة التربية راهي مشكلة للتلام ذا بركة للأساتذة زادة لازمهم يقيدوا فيها باش من بعد المديرين متاع المؤسسات التربوية يعملوا لجوء متاع الأساتذة باش يلقاو ليزومبلوا متاعهم ويلقاو
1: يعني حتى توا ليزومبلوا والكل الأساتذة يلقاوهم رقمياً.
4: يلقاوهم رقميا هما قاعدين يحضروا فيهم هي العملية تصير بالتوزيع البيداغوجي بيان سور السيدة يعني معناتها المتفقدين بالتنسيق مع المندوبيات وكذا كل شيء يمشيوا بعديك للمؤسسات وين يقوموا غاديك هما يعملوا
1: وقتاش تاخذوا لي زومبلوا نتاعكم محمد
4: والله في الاجتماع الاخباري اللي هو قبل بنهار من العمل
1: يعني حتى اللي قبل بنهار ما تعرفش لومبلوا نتاعك
4: اي
1: تتعرف على لومبلوا قبل بنهار
4: اي بيان سور لازم تعرف على لومبلوا باش تفوت الميسيون
1: الله اعلم
0: هذا بارلافو نورمال هو يحكي اما لازم تخدم شويه تليفونات قبل له
1: وي
0: هذا المفتاح ومن المفتاح
4: لا هو راهو
1: يديريو ساعه
0: اي صحيح محمد
4: انا مش نعطيك انا راهو كل استاذ في الجمعه عنده اليوم البيداغوجي اش معناتها اليوم البيداغوجي انه هو يوم نتاع دي فورماسيون بيداغوجيك يكون على ذمه المتفقد
0: اي دي وحده وفورماسيون وحده
4: اي مش دي فورماسيون تكوين بيداغوجي
1: توا برب توا برب احنا معانا استاذ يمارس يقري خليونا نسمعوا منه ونتعلموا منه تقريوا انتم في المعاهد
0: انا في الجامعه
1: تفضل استاذ تفضل استاذ
4: شكرا استاذ سماح ونشكركم على التدخل دونك
1: دكتور
4: ثم اليوم البيداغوجي لا جورني بيداغوجيك اللي هي الاستاذ يكون
1: نهار اوف
4: هو يتسمى نهار اوف ولكن تكون على ذمة المتفقد نتاعك كان ثم تكوين بيداغوجي
1: تكوين بيداغوجي
4: حلقات تكوينيه
1: مش دي
3: فورماسيون ما يسمع كابتن
0: دي او اس
4: دي او اس وحدها
1: فورماسيون
6: وحدنا بيداغوجيك على فائس مون كابيتان
3: كابتن شو شو ايش اقول لك
0: قل
3: شو حبيبي خاطر الميموار اوديتيف متشد كان هذيك الديفورماسيون تولينا مشكل كي قلت انت بعداش بالعربي اللي قلتها
1: تكوين
3: تكوين منهجي ولا بيداغوجي بارك الله فيك
1: وفي هذا الكل دونك تعرفوا وقتاش لومبلوا نتاعك قبل بنهار
6: تعرفوا في الاجتماع الاخباري اللي يصير كل عام قبل بنهار من العام المدرسي
0: باش ما تصيرش ديفورماسيون اما لاصقه هذايا بيان سور
4: هذه لاصقه
0: انا سالت سؤال قلت له خدمه التليفونات ولا ما تخدمش دخلني في الفورماسيون بيداغوجيك وما جاوبنيش
6: اتوقع الاوف نحكي لك
1: 45 دقيقه باش نمشي وتوا لتراند الثمانينات ما قبل موسيقى هذه ناس تيوان مرحبا

0: الآن يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
2: 55 دقيقة. مازلنا معكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للـ7. شكرا على المتابعة. باش نمشيو معك نورز لي توب ريتش والريتش طالع على
3: تراند الموضوع
2: تراند الثمانينات.
3: قبل ما نحكيو علي
2: تراند
3: نسألوا لي
2: طاليني في بالك بتراند الثمانينات ولا لا؟ توا على مواقع التواصل الاجتماعي
4: في بالي لي اليوم فما الانتير وريال مدريد
2: الانتر ريال بي بي. سيد العميد سي توفيق
5: كيفاش
2: تراند الثمانينات في بالك بيه ولا
5: في بالي وما فهمت حتى شيء؟
2: فسمعت بيها
5: سمعت بالك جاني ان كومبري
2: ما فهمتش
5: شنو الحكايه
2: دكتور
4: في بالي
2: سليمة.
4: شفت برشا ستوديات الحق ما عباد ما عقلتهمش نساو رجال
2: بلوك الثمانينات
4: اي
2: فوالا هيني بيان سور في بالي
6: خاطر كي دخلت الانستغرام البارح ترجعت
4: اي بون ترجعت
6: الناس الكل تبدلت
2: تبدلوا عليك العباد اي وبرشا تصاور تحط لهم جيم كما هما يضحكوا شوي محمد
7: شنو عرضوني؟
4: واحدة ثمانينات
7: والأخرى تسعينات فهمت؟
4: واحدة ثمانينات
7: بيان سور
2: تفجعت انت زادة؟
7: والله تفجعت شويه اي معناتها خاطر اللي فيلتر واللي تراند هذوما الكل اللي معناتها يستعملوا فيهم التوانسه معناتها نحكيوا على استيماسيون تاع 4 ملايين التوانسه يستعملوا في انستغرام يستعملوا فيهم هذوما الكل برشا تصاورك تشوفهم ان بو بيزار وثم اللي يضحكوا كل البارح راه الدنيا مقلوبه معناها فهمت
2: الدنيا مقلوبه مش كان في تونس ولا 4 ملايين اللي في تونس في العالم الكل فنانين من كل العالم ممثلين ستار فما سياسيين زادا تراند شي حكيته هو تراند كيفاش تعملها التصوير
3: جوستومون هي الدنيا قامت وما قعدت كيما قلت في تونس وفي العالم العباد شنو تعمل تاخذ تصويرتها تحطها في تشات جي بي تي والا في اي معناها لوجيسيل والا ابليكاسيون نتاع ذكاء اصطناعي أيوة. كيما جيميناي هاي. والا غيره تحط تصويرتك وتكتب له اعطيني اللوك بالثمانينات هكا
7: تكون
3: بالفرنسي باللونجلي بالعربي بالدارجه نتاعنا اللي هو وبعد هو يخدم لك التصويره نتاعك بلوك الثمانينات لبسك الالوان الفازيت هذيك نتاع أيوة. الثمانينات الحقيقه الناس الكل تفاعلت الناس الكل تهبط في تصورها الناس الكل عامله جو لكن في هذا الكل الناس ما سالتش نحن كنا باش نعملوه اليوم لكن بعد التثبت الحقيقه الناس ما سالتش وما قالتش علاش توا بالذات التراند هذا خرج وعلاش ديما نشوفوا كل مره تراند يمشي بالصور نتاعنا جوستومون بعد شويه نعطيكم لي تراند لي توب 4 ولا توب 5 نتاع لي تراند اللي خرجوا قبل بتصور قبل هذا الكل هيت نفهموا ساعه شنو الغايه منه التراند هذيه وشنو التحذيرات بخصوص الحكايه هذيه مع احمد شب شوب الخبير في الامن السيبرني اللي حذر من المخاطر نتاعو لناس الديوان
8: مزيان برشا احنا سوبرتاج مزيان برشا النوستالجي لكن يلزم نفهموا الفينومين ولهنا فما حاجتين معناتها يلزمنا نغطوا بالنا منهم اللي تصويرتي كي تولي عنده ينجموا يستعملوها في دي كونسيدراسيون لان ما في باليش فيهم ولا حتى في حاجات تنجم تكون خطيره ودي فرود وحاجات مش باهيه. الحاجه الثانيه لي بلاتفورم هذوما يعملوا لابرونتيساج دونك يعلموا الموديل نتاعهم بالتصاور نتاعنا وما نجموش نعرفوا اليوم الاستعمال كيفاش دونك هذا الكونتكست. بالنسبه توا الشيء لازمنا نعملوا احنا في الاخر ديما لازم نسوبوز لا كيستيون علاش توا وعلاش طلبني تصويرتي ونمثل روحي زادة اسكو تصويرتي ينجم يستعملها ولا ولهنا نجمو ندخلو البلاتفورم هذوما اللي هما موجودين على التليفون ونمشي نقولو ما تستعملش ليزيماج نتاعي حتى كان نبارطاجيهم معاك في لابرونتيساج نتاع لي موديل نتاعك ونثبت اسكو غيالمون فما معناتها عندي لابوسيبيليتي باش نتبع اش قاعد يصير دونك هذا على الاقل يخلينا عندنا نقول احنا شويه كنترول باغابور سا. واسلم حاجه اللي انا ما نستعملش وما نمشيش وراها اللي طوندونس هذوما، على خاطر في معظم الاحيان لو بري سي نوز انفورماسيون، والمستعمل المستقبلي للمعلومات هذه اللي في الاخر ينجم يخلينا في مؤاخذات، ولا يدخلنا في بيبان اللي باغفوا فيهم برشا ماشي، وينجموا يستعملوهم في ديفروت، في سرقه، تنجم تلقى روحك انت متهم بحاجات من غير ما في بالك، ينجموا هما الموديل هذا تلقى روحك في فيديو entre guillemets اللي انت معناتها ما ترضاش على الكونتوني هذاك، لكن انت دو مومون اللي تصويره ولات في البلاتفورم راك مصحح ولا مكونفيرمي ولا عاطي الكونسنتمنت تاعك اللي التصويره هذيك ما عادش ملكك، راهي ملك التطبيق. وهذا اخطر حاجه في الموضوع. ومن بعد بيان سور المشكله الثانيه اللي انت حتى كان قد عندك معلومات، التطبيقات هذوما موجودين في بلدان بعيد علينا والقوانين نتاعهم مش كيفنا، دونك حتى انت باش تضمن حقك بعد باش تكون الامور صعيبه. دونك هذا من الحاجتين المهمين اللي يلزم الناس اون جينيرال تتسائل كي تبدا حاجه غراتويت هكا ومزيانه، نردوا بالنا ديما على معطياتنا.
2: انا حاجه مجانيه ومزيانة وسامباتيك، الله أعلم شنو وراها.
3: وفي هذا الكل سامحوني جست معلومة أخرى هامة جدا قالها الخبير في الأمن السيبرني أحمد شابشوب، حتى كي باش نهبطوا تصورنا على لي ريزو سوسيو فما أماكن محددة لازمنا نردوا بالنا قبل ما نهبطوا تصورنا. نسمع
8: حتى البارتاج لو اليوم انت تمشي تبارتاجي مثلا فما حاجه ريكومونديو، حتى كان بارتاجي تصويرك ما تبارتاجيهاش في بلاصه بيرسونيل في دارك ولا في قدام خدمتك ولا بحذاك رهبتك، اللي هي تنجم تزيد تعطيهم دي زنديس باش يتعرف عليك. ولهنا المشكل الكبير هو كيفاش التصاور هذوما ينجموا يؤديوا المشاكل المستقبليه وانت تكون في غنى عنها. دونك لهنا ردوا بالنا في استخدام تصاورنا. التصوير راهي سي انفورماسيون بيومتريك، راهو كيما البصمه معناتها في الاخر، راهو اليوم فما معناتها دي الجوريثم يقراوا التصوير ويحددوا الشخص هذاك في وسط دي ميلي دي مليون دو بيرسون. دونك لهنا استعمال التصويره بالذات وحتى الفيديوهات من بعد ينجم يكون خطير.
2: وفما برشا يسمعوا فينا يقول بربي انا فاش باش يستحقني
7: هذاك
2: الاصطناع، بربي انا بالذات راهو ما تعرفش عليها. الناس الكل ني توس دي سيبل، ما تقولش انا مانيش معروف ولا مانيش شخصيه عامه ولا محسوب ولا هاني قاعد انا في الاخر انا عملت شويه جو ومشيت للترند هذه نتاع الثمانينات. دونك هاكم تشوفوا شنو المشاكل اللي تنجم تصير عليه. سي توفيقي
5: والله لا تدخل يدك المغاغر لا تلسع كل فاع. انا ساق بكل شيء هالحكايه هذه ظهرت اللي في العباد نحن في زمن القلق الوجودي بالقوم يعملوا تو هز روحك وخر
2: ولا في زمن نوستالجيك.
5: ايش بنوستالجيك؟ انا عشت الثمانينات انا وكابتن خالد عشنا. انت
2: اكثر واحد قاعد تقول يا حسره كي بيه كنا
5: بيه ايه؟
2: انت من الناس اللي كل يوم تحكي على الثمانينات. انت شفتي حط في
5: شفتيش نهار حط في تصاور كوبان شفتنيش نهار راهو الانسان العاقل ايش لزك على الشيء هذايا؟ هو تو احنا في زمن خطير، زمن اللي نجموا يتلاعبوا به في كل شيء. يا اخي الناس ما لقاتش الناس تبحث اليوم على خاطر قاول دي بيس باسمهم وهو في الشعابي. كان يظن لحظة هو اللي مد بطاقة التعريف متاعه لكن الجراج ولا اسمه اللي بيع في طرف التليفونات بشرقة روحه هو بعد في قضية متاع اعدام. هنا قلتك لتدخل يدك المغار لا تلسع كل فاع. ردوا بالنا من هالوسائل هذه راهي والله العظيم راهي وراها تبعات وخيمة وخطيرة. يا سيدي ما قلت لكم شك النهار اني قاعد جاني مساج قال لي يجري علي في مركز اكلم المحامي يبعث الفلوس كان شيش المتفطن ونعرف الحكاية راح حصل فيها برشا جماعة.
2: دونك بالنسبة لي كراهو تصويرتك وهذا ينقلوها كل يوم ما يشوف راهو ساعات فما لعب على العقول راهو الناس كل تمشي
5: في بدي تخل في تخل الى بيراتي لوكوم تاع عميد واحد اخر اللي هو صاحبي ونعرفه واللي هو تقطع الدين جمله واحده وتخلي من غاديك راهو الامور باش تعرف وسيب ليه يعرف اللي انا على علاقه بالعميد هذا
2: الامور خطيره
5: بالطبيعة.
6: باش نعطيكم زوج امثله وكان تبعوني تفهموا بالكدا. المثال الاول نحكيو على حاجتين بعد تجيكم حاجه ثالثه اللي حكيت انت على الوجه تنرجع للالجوريثم تاع فيسبوك ولا انستغرام ولا غيره كتفرج في حاجه ويجيب لك حاجه كيف تحكي على حاجه وحاجه الواي فاي. الواي فاي اللي انتم تبدا تكونكتي بالواي فاي في دارك في قهوه في غيره نجم انت نهار اللي عملت التصوير هذيك في شات جي بي تي وحطيته وكتبت له بالواي فاي في قهوه مثلا ولا في الخدمه احنا هنا ولا في اي بلاصه الشفي انت عطيته ديجا في البلاصه هذيك بالواي فاي ديجا قايد هو المعلومات اللي عنده. تنجم حتى انت تبدل بلاصه اخرى بواي فاي اخر تقعد المعطيات. شنو المعطيات اللي تقعد؟ التصوير اللوكاليزاسيون نتاعك اللي كونكتيت بها اخر بلاصه واللي باش تكونكت بها اول بلاصه بعد تخرج مثلا من الخدمه مشيت لبلاصه اخرى. بالتالي هنا عرف وين شيت وين جيت عرف تصويرتك عرف عمرك صحيح. زيدك حاجه هو حكي على البصمه نتاع الوجه اكيد فهم بصمه نتاع الوجه يا اخي تليفوناتكم كيفاش تحل؟ مش بالفيس اي دي ولا
2: توتافيك موجوده
6: من الملامح نتاعك
2: ولا بالبصمه زيد
6: لومبرانت لا فما لومبرانت نتاع الوجه لومبرانت كيما في المطارات في المطارات مش فما البصمه نتاع العين نفس الشيء اللي التليفون اليوم انت مهما كانت وجهك مهما كانت تبدل تضحك متغشش من اللوطه من فوق يحلك التليفون بالتالي نفس الشيء هذا يصير
2: فبالك انت يسوي لو ريغار اكزاكتومون كسو انت تخزو اللوطه ولا تخزو الفوق ويتبع العين نتاعك
6: فما بالك انت تعطي تصويره وتعرفوا بالكدا الفيديوهات اللي تخدموا اليوم كي تعطي تصويره يبدل هيك تتحرك هذيك الملامح تتحرك
2: تقرأ في فيديو
6: نفس الشيء
2: وبرا فسر
6: بالضبط
2: برا قول لهم راهو مانيش انا برا امشي اقنع الناس بهذايا
6: انا صارت لي حاجه غريبه نحكي هالك صارت لي عمنا والفيزا عفيزا فما شكون جاني بروفيل من فيتنام ولا من عاش من اندونيسيا ولا منين قسما بالله جاني هز تصويرتي في توت بروفيل متاعي وعمل بها فيسبوك نفس الاسم واللقب بكل شيء وداير بعث حتى بعض الزملاء لهنا وبعث لي أنا في ديسكوشيون متاعي فيديو مخل بالأداب وفيه تصويرتي أنا بوجهي هذيك نفسه والفيديو يتحرك قسما بالله وفما شكون زميل هنا اللي وصلتو انفيتاسيون بالوقت من عندي انا نفس تصوير البروفيل نفس جوست فيسبوك هذا مسكر مازال في حد شيء والله
7: هذا باش كنت نحكي بالضبط
2: ردوا بالكم سيسوا روحكم دونك بلو جامي ترانت فيها تصاور بالنسبه لينا احنا في ناس الديوان باغ كونتر الغنيات اليوم كويز الاغاني مشينا للثمانينات قلنا خلي نعملوا كويز غنيات للثمانينات تراند ان اوت فاسون انيس الديوان بعد السته اخبارنا هذه ناس وين راجعين توت سويت مرحبا
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب فيب وراجعين مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: مالا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز السادسة ديوان فام مع السلامة. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن عن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي في ظروف قالت شابتها خروقات إجرائية وصفتها بالخطيرة وتجاهل صارخ لوضعه الصحي المتدهور. وتشير النقابة إلى أن هيئة الدفاع أفادت بأن بطاقة الإيداع صدرت دون استكمال استنطاق اليوسفي ودون تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها وفي غياب اليوسفي نفسه فضلا عن رفض المحامين الإمضاء على المحضر وفق ما أوردته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد خلال جلسة عمل خصصت يوم أمس لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار على ضرورة تكثيف التدخلات الميدانية ورفع درجة اليقظة وتسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية للتدخل السريع فضلا عن مراقبة مدى جاهزية منشآت التصريف وقدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة. كما دعا الوزير إلى مواصلة عمليات جهر وتنظيف المنشآت المائية ومجاري الأودية ومنشآت الحماية من الفيضانات مع العناية بحواشي الطرقات ومحيطها والمناطق الخضراء المتاخمة لها وإحكام التنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية وكافة المتدخلين لضمان نجاعة التدخلات والجاهزية الفورية. البنك التونسي للتضامن بقفصة مول منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية نهاية شهر أوت المنقضي 361 مشروعا تنمويا باعتمادات مالية بلغت 7.664 مليون دينار مما أسفر عن إحداث 496 موطن شغل بالجهة. والمدير الجهوي للبنك صابر الجريدي يقول في تصريح لمراسل ديوان فام إن إنجاز هذه المشاريع مكن المؤسسة من تحقيق 60% من أهدافها التمويلية المرسومة لسنة 26 و2000. في أخبار العالم منظمة الصحة العالمية تقول إنها تحتاج إلى 5000 عامل صحي إضافي للمساعدة في التصدي لفيروس إيبولا المنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
10: وانتشر الوباء الذي رصد رسميا في منتصف شهر ماي إلى 6 مقاطعات في شرق البلاد وشمال شرقها، اللذين يشهدان نزاعات مسلحة.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
11: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور.
12: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، برنامج مقابلات الجولة الرابعة للبطولة انهار للسبت 12 سبتمبر. المستقبل المرسى يواجه النجم الساحلي، أيضا أمل حمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، والاتحاد المنستيري يواجه اتحاد بنقردين انهار لحد. الدفعة الثانية شبيبة العمران نجم المتلوي نادي حمام لم في واجهة الترجي، وفي باجة الأولمبي الباجي يستضيف تقدم ساقية الدير. والجولة تختتم بإجراء آخر دفعة نهار لحد 20 سبتمبر. بالنسبة للأندية تلعب مسابقات الإفريقية، النادي الإفريقي يواجه الترجي الجرجيسي في رادس، وفي المهيري في صفاقس سي اس اس يستضيف النادي البنزرتي. مادام حكينا على المسابقات الافريقيه، النادي الافريقي سافر نهار الخميس بعد غدوه الى العاصمه الماليه باماكو في رحله خاصه عبر طائره عسكريه، استعدادا لخوض المباراه نتاع اياب الدور التمهيدي الاول امام جوليبا المالي. النادي الافريقي بعثوا باش يكون متواجد فيها المهاجم الكاميروني انكانغ بعد تعافيه من الاصابه، كيف المدافع عمار عبد الحق بعد اعفائه من الالتحاق بتربص المنتخب التونسي لاقل من 20 عام. نذكر الافريقي يلعب المباراه نهار السبت انطلاقا من 5 متاع العشيه بتوقيت تونس. الترجي الجرجيسي هو الآخر يسافر غدوة إلى داكار العاصمة السنغالية عبر كازابلانكا، رحلة تنطلق 6 متاع العشية من مطار تونس كرتاج. الاتحاد الليبي لدرب فوزي البنزرتي أعلن رسميا تعاقده مع لاعب الاتحاد المنستيري مهدي الجنوني بعقد لمدة 3 مواسم. الجنوني شكر الاتحاد المنستيري وقدم له كل التحية على صفحته الرسمية وأتمنى له التوفيق في باقي مشواره الكروي. نادي لودوغوريتس البلغاري بطل البطولة البلغارية أعلن منذ قليل تعاقده بصفة رسمية مع قلب الدفاع متاع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عمر الرقيق قادم من فريق ماريبور السلوفيني. الفريق البلغاري عبر على صفحته الرسمية على ترحابه الكبير باللاعب البالغ 24 عام لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة. بالنسبة لعمر الرقيق نذكر اللاعب ينتمي للمنتخب التونسي، منتظر يكون في قائمة المنتخب في الاستحقاق القادمة. مشي نحكيو كرة طائرة، نحكيو على كأس أمم أفريقيا للكرة الطائرة الرجال اللي مش تحتضنها تونس بين 15 و25 سبتمبر الجاري. قائمة المنتخب التونسي جاء فيها رسميا كل محمد بن يوسف، أحمد القاضي، علي البنقي، أسامة بن رمضان، الياس القرمسلي، وجدي البارودي، مهدي بن طاهر، خالد بن سليمان، علاء الأشعل، الطيب القرمسلي، محمد الريدان، حمزة حفايظ. هذه الخزري نذكر القرعة متاع الكان باش تكون إما 13 أو 14 سبتمبر المقبل. الختام بأبرز مباريات اليوم في أوروبا، نحكي خاصة على تشامبيونز ليج الأوروبية، واليوم انطلاق الجولة الأولى. حاليا مقابلات تلعب أيك أثينا أمام لاسك 1-0 للفريق اليوناني، 1-1 بين كلوب بروج وأيضا أستون فيلا الإنجليزي في 21 دقيقة لعب 8 متاع ليل 4 مباريات. دورتموند أمام فيريال، بورتو يستضيف مان سيتي، ليل يواجه بيتيس الإسباني، ومباراة القمة المنتظرة ريال مدريد في البرنابيو يستضيف إنتر ميلان الإيطالي.

الرسمية سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

نكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البارا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. خليك قريب. فيم وراجعين.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
3: اريدو طور عالمك
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة
4: شو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي وكيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤية لقيمة حقيقية الإجابات تلقاوها في All Forward Summit 2026 من 7 إلى 10 سبتمبر ياسمين الحمامات وين تلقاو كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين والمبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة 4 أيام من نقاش الابتكار الاستثمار والشركات حول الحوكمة والسيادة الابتكار الاستثمار والتعاون نحكيه على All Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى
0: رجعنا معاكم في ناس الديوان
4: توا 6:16 دقيقة شكرا على المتابعة الارتيستو محمد سعيد يلا نمشي معك اليوم قلت لنا تراند الثمانينات ما في الغنيات
5: كويز أغاني
4: كويز أغاني يلا محمد بشكون نبداو عسلامة محمد
6: أهلا وسهلا
4: سافا محمد
6: يا مرحبا
4: لاباس عليك
6: بولاد سيدي طلوا جماعة
4: الحمد
6: كل عادة ونشونج با يوني كيف
7: تكلم
4: هاو تكلم سوفا ماي
6: يلا
4: عميدي
6: نبداو بك انت يلا
4: سهلة أسكتوا
7: يا بتوفيق هني شكل
4: لا هني شكل
7: علي علي علي الضحكة علي
6: علي الضحكة علي هني شكل
7: هني شكل

0: علي بدي احكي يا علي محمد.
1: في بالك اللي الغنية ذي رفضها محمد الحلو؟ يزور هي الغنية
0: والله تويتي محمد
1: هي حلو. علي الضحكاية اللي هي غناها الفنان الراحل هاني شاكر عام 1988 معناتها اخر الثمانينات، هي من كلمات شعر محمد القصاص والحان سامي الحفناوي وتوزيع عماد الشاروني. كيفاش رفضها الملحن نتاع الغناية في البداية شال يعني معناتها محمد الحلو وسمعوا الغناية يقول له محمد حلو ضحكاية ايه اللي باش نعليها يا خويا؟ شنو قال له يا خويا؟ لا قال له بابا غالطة الفكرة فهمتني هكا هو تعدم بعد هو الهاني شاكر اللي دوب ما سمع الغنية كبش فيها بيدي وساقيه وكانت هي من أنجح أغاني هاني شاكر في الثمانينات وهيت معناها إلى يوم الناس هذا راهو
0: حلو
2: الحلو قعد في ليل الحلمية هكا
0: ما حبش على علي الضحكية قعد هكا
1: أون بلوس كان نجيو نحلوها معناتها ميوزيكالمون لو ريتم نتاعها هكا ديناميك وكذا في الجو نتاع لي هيت نتاع الثمانينات
2: ديناميكيه
0: علي الضحكيه لوين نمشيو تو
1: نمشي ولنورز
0: نورز يلا
2: سهله
3: قبيله برك عم دندن فيها
0: اي
3: لولاكي لولا لولا لولا
0: زي ما كي
1: علي حميدة
0: علي حميدة اسمه ايضا عمل كل غنية هيدي
2: حميد شعري هو
0: علي حميدة
1: حميد شعري هو اللي عمل هو حميد شاعري راهو خلق جينيراسيون تاع اغاني رهيبه معناها برشا برشا برشا غنيات وفي مصر الحقيقه معناتها الفنانين الكل تاع جيل الثمانينات والتسعينات والالفينات كلهم معناتها بالنسبه لهم هما حميد شاعري يحبوه برشا وهو عمل ثوره موسيقيه كبيره برشا
0: صحيح
1: الوقت هذاك
0: برافو للكتيبه قاعدين يجيبوا ياسر بالصحيح في غنيات الثمانينات شكون نمشيو تو
1: دوك
2: ايه يا اخوي
0: دوك ثمانينات
2: احمد عدوية
1: اي
2: سنين يا عم. يا بنت السلطان
1: اي
4: بنت السلطان
0: صار هي
2: ما
0: يشمتها حتى هذه ثورة
1: حتى ذي زاد عندها حكاية كان احكي لك عليها
5: ما هي دي يقول فيها عدوية عطفر
0: الاخر
1: رغب عطشة اي واحد يغنيها كل يعطشة اي واحد يغنيها يعطشة
5: كله
1: معطش
0: ماشي وماشي الناس
1: الغنية هذية اللي هو كتبها الشاعر الغنائي حسن ابو عثمان وين هو زاد بار انه هو شاعر كان يخدم حجام
0: شاعر
1: هذي اي نعم عدوية بالصدفة قاعد يحجم سمعوا هكا قاعد يقول فيها الغنية يا بنت السلطان حني على الغلبان كبش له غادي قال له تو ناخذها تو ناخذها
0: يدندن فيها ويحجم
1: العدوية وهي غنيته يعني هو يعني ما بالك تبها قاعد يقول يا بنت السلطان حني على الغلبان هو قاعد يعمل في في في تور خويا تور لامو
2: ساشور له
1: زايد ساشور له بروشينغ الثمانينات هكا هو قال له تو ناخذها خويا الغنية وانطلق من بعد وغنيوها برشا ناس وعطشوا برشا ناس
0: ما يشوفتوا
2: رغب عليهم عم نلعوا
1: هكا
0: شوف تركب على الحدث
1: رغب عليهم هما هذوما راهم من الاغاني للتو في العروسات التوانسه الكل الكل يغنيوا فيهم هي ويا ريت في خبيها قلبي عاشقها والعيون فهمتني امانه تقعد بالنسبه ليا انا احلى غنايه نغنيها في عرس كيف اي سورتو كي نبدا انا نغني الاخراني هي يدين محلالي فرح وخاطر سي بون بعد هي باش نروح
0: اقوى ما تغني
1: باش نروح فهمتني
0: اللي بعد
1: اني
2: اني
5: اني اني صعيبه شويه
1: نورمال
2: غني نعاونك نعاونك
0: يتبهدس
5: لا لا
0: اي هذه دارت برشا البارح في الاستوغية اي
5: في الاستوغية
0: اي اي من اكثر الاغنيه دارت بارح عمرو دياب دكتور
5: شوقنا
0: صحيح
5: والله اسمعوا ليش عمرو دياب
0: شوقنا شوف العميد
3: يحبوا برشا
0: كل شيء عملوا برشا
1: شوقنا مفاجأة من بعد
0: عمرو دياب الطليان
1: بربي قبل ما نعطيه هالغنية الأولى حذر له السوربريز في الغنية الثانية ما تخطرش على باله جملة
0: بالحلقة
2: مال على جيت
0: الثانية سوربريز
1: الثانية والله يا كابتن
2: نعم
1: اسمع سوربريز من القلب للقلب
2: آه بارك الله فيك
1: والله حبيبي كابتن
2: يا رب كابتن يلا يا بيه الارتيست
1: هذه الأولى
0: هذه الأولى مش المفاجأة
2: اشرب ازوزة انا
1: لا فيش كزوزة
0: فيها ايه ولا فزة هكا
5: لا تصور
1: فيها لون فيها لون
5: فيها لون
1: نجم يكون لون قمحي مثلا
2: معروفة
1: نعطيك انديس الكينج
2: محمد منير ايه
0: صحيح
2: سمرة يا سمرة
1: الليلة الليلة

0: البارح إيرانية
1: جوجوش
0: جوجوش
2: نجول سيد عميد يلا
1: هاي
2: عميد ركز ماكش عاجبني ملي جد دكتور ماكش عاجبني هاي هاي
3: ريتك ما نعرف وين
1: هاي
3: انتهم هما
2: لا لا
3: خلينا ولا يوحد تش ركز
2: فنانة انا نحبها برشا
1: وانا نموت عليها
2: وردة
1: هاي
3: جيبنا في غني صعيبة تاع وردة
1: لا ولا لا
2: طلعنيش
1: انت تعرف سيد عميد اللي انا
2: الكتيبه زيد برشا
3: هذا كتيبه ما طلعوها
1: احاسيس نتاع محبه
3: انا جنتريش با لكن حتى صعيبه العنوان صعيب
1: شعوري ناحيتك
3: شعوري ناحيتك

0: مكتوب في الدنيا لي ب ورد
1: سيد مكاوي.
2: سيد مكاوي
1: سيد مكاوي
2: عام 1981.
0: شعوري ناحيتك ورد كله في الثمانين.
2: وين
0: توا نرجعوا نورز؟
2: نورز نورز
0: نورز يال اكبس روحك نورز
1: دخلة مش هي نورز
0: سايبة شوية
3: صعب
2: سهل.
4: مستحيل غدوة ما طلعت
2: والله تعرف سهل. سهل نفس الغناية غنوها برشا فنانين بفيرسيون مختلفين
4: جدا حاول سهل
2: غناتها فنانة عاشت في مصر وتولدت غاديك وهي ما هيش مصرية ما هي تعتبر
0: مصرية داليدا
1: داليدا داليدا
0: داليدا
1: مصطفى يا مصطفى
4: يلا بنا
2: يلا يلا يلا أما فيه فرشتو محمد فؤاد
0: محمد فؤاد
2: أي نعم
0: يلا بنا يلا
4: متاعه هو
2: هي مش متاعه هو ولكن غناها هو
0: من الناس اللي غناتها
2: من الناس اللي غناها هو ثم داليدا زاد غناتها فهمتي بطريقتها وثم جروب اسبانيول زاد كيف كيف غناها
0: غنيات الثمانينات وين نرجع نرجع هيني ولا دوك
2: دوك
0: سليم
1: اي يا خويا خويا صعب اليوم
4: الثمانينات
1: سليم دمك
2: لا
1: شادي الحاجة؟
2: لا دي تقرب دي تقرب
0: بالشاية ما مش شادي الحاجة
1: عديش عديش
2: شكري بو زيان شكري بو زيان اي
1: خاتم في سبعك
2: لا مش خاتم هذا خاتم البارح
0: ليك البارح
1: جوضحي
2: لا اليوم تقال برشا كلام راه
1: لا شكري بو زيان ذكرتك
0: قالوا كلام يا
2: سر كلام

0: شكري بوزاين بي
1: والله هي شكري بوزاين هاي ياسر والله
0: اي ليت كل مزيانين ان توكا نشكون نمشيو تاو
2: هاني
0: هاني يلا هاني قبل ما نرجعو نكملو مع ايطالياني يلا هاني
2: بوم صاروخ
3: ثمانينات
1: ربي معاك
2: ثمانينات على الاخر
3: على الاخر
2: صحيح
0: ايوه هذا موزع طلع مايكل جاكسون
3: انا راه عندي قصه حب مع مايكل جاكسون تعرف عليه
1: والله
3: حفله نتاع مايكل جاكسون اللي تعمل في تونس نهار عيد ميلادي نهار اللي تولدت انا بالضبط عام ونهار واللي تحبه
2: 7/96
1: مشيت
3: اسمع نهار اللي تولدت
1: مشيت
0: نهار تولد
1: هذي قالك نهار تولدت
0: نهار اللي تولد هو
3: نهار في العام وفي التاريخ
1: اي مبروك عليك
0: جيب لنا مايكل جاكسون
2: مايكل فرحني
0: نكملوا مع طالين
2: والمفاجأة تو
0: يلا
2: ان
1: شاء الله
0: هيا
1: استنى في عقل مسخن شوف مام قبل ما تلعب
0: عميد يزمك طلعها هي دي زي
1: ولا نبي السلام جاء
0: مش تونسي
2: مش تونسي
1: جوجوش جوجوش
2: جوجوش
1: جوجوش
2: والله سيدي برافو عليكم
0: شكرا لكم
2: هذه من أشهر أغاني جوجوش اللي تغنيت معناتها أكثر

0: انشارتد. خوش علينا بالتهميل انا وياك.
1: اي كيف يشتغل
2: بالذكاء الاصطناعي؟ لا بالذكاء
0: لا بالاحساس بالاحساس.
3: فما انتويسيون قال معناها فما مفاجأة.
2: ما قال مفاجأة الكابتن والذي تمي كانه هندي بطول
0: جوجوش خويا
3: تركي.
1: فما شوفوش ما تتكلموش مع بعضكم.
3: خاطيني شوفوش ما
4: خاطيني
2: انا بدي خاطيني
1: بيت الغنيه. نورس قول لنا شو تقول الغنيه جوجو شو قاعده تقول.
4: انا جيت انا جيت يا ويلي يا ويلي انا جيت باش الحب يسرح.
2: كي جيتينا هي كي جيتينا هي
1: اعطيني كي جيتينا هي
2: كي جي

0: لا لا
1: يا جوجوش شماتها في اليوتيوب
2: شماتها في اليوتيوب والله روعه في اليوتيوب.
3: شفت كي تسمع الكلام شفت كي تسمع الكلام
1: ملا ما نسمعش
3: الكلام. برافو عليك نسمع محمد سعيد. يلا شو آخر مشين مع هاني البراهمي أيوة. في ناس الاسبور موزيكا قبله وكي جيتينا هذي ديديكا سبيسيال صاحبتي الجهن اللي جيت بعدنا اليوم لاجي جي شو آخر تلقاها في أستوس بونوس. أما مازلنا احنا عنا هاني البراهمي مازلنا كذلك رقم اليوم 17 بالمئة زعما شنو رقمنا اليوم هذي ناس الديوان مرحبا

0: انتم تسمعوا في نسا ديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة.
1: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم الاثنين للجمعة من 5 للسبعة، الموسم الثالث لناس الديوان على ديوان فهم. مرحبا بكم، شكرا على المتابعة. لو نوفو ركرو مسيو سبور يقدم لنا توت سويت ناس سبور مع هاني البرحمية.
2: ناس سبور
1: يلا هاني.
3: مرحبا بكم مرة أخرى، باش نحكيو بعد شوية على أرينا سابالينكا. ما عارفش تعرفوها ولا كابتن سيد العميد،
4: رقم واحد في التنس في العالم.
3: باهي برشا، ممتاز.
5: لا لا
3: ممتاز، خليه اكثر اخبار، خليه اكثر اخبار. نبداو من ترجي جرجيس. ترجي جرجيس اللي الحقيقه فما ما نعرفش نسميها، ماهيش بادره هي، لكنه تصرف حكيم انا سميت من اداره ترجي جرجيس. علاش؟ احنا نعرفوا انه اي فريق، نحكيو خاصه على تونس، اي فريق باش يسافر باش يمشي يلعب مباراه لبرا، تعرف انت انه فما الكاسه نتاع الجمعيه اللي هي الكونت نتاعهم، الفلوس اللي عندهم، اللي كي يسافر فريق بكله باداره ولاعبين والكل كيسافروا، ولا المصاريف اليومية يصرفوا على الفريق من الكاسة متاع الفريق، الفريق. لكن ترجي جرجيس عكس ذي الجملة، لأنه ترجي الرياضي الجرجيسي يسافر ديجا غدوة هو إلى السنغال عبر كازابلانكا، رحلة تنطلق 6 متاع العشية مطار تونس كارتاج باتجاه داكار العاصمة السنغالية، ويمشي يلعب إياب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام ديان بيرز السنغالي. هو فاز في الذهاب 3-1 وباش يلعب
1: الإياب
3: إن شاء الله مربوحة للترجي الجرجيسي، وباش يسافر غدوة كما قلنا. لكن ترجي الجرجيس شنو اختار مسؤوليه وعلى رأسهم رئيس النادي سيد حافظ طالب؟ اختاروا أنه أي مسؤول إداري باش يتكفل بمصاريفه الخاصة مش على كاسة الجمعية، باش يخلص على روحه طيارة نقل هنا في تونس وتيل نتاعو غادي ماكلته كل شيء،
1: تحب تمشي اصرف ويمشي
3: تحيط كل مسؤول. ديجا البارح كان سافر رئيس
1: يعني
3: النادي،
1: فوالا النادي يتكفل فقط ب
3: باللاعبين الاطار الفني والمختصين، الاطار الطبي والمختصين في التغذية فقط. او باش نعطيك بالديتاي يعني شكون هكا وشكون هكا. البارح كان سافر رئيس النادي حافظ طالب ونائب الرئيس وليد ذويب على حسابهم الخاص بالطبيعة. اليوم يسافر الإطار الطبي في الليل وأخصائي التغذية، هذوم على كاسة الجامعية. غدوة يسافروا 6 متاع العشرين اللاعبية والإطار الفني في سفرة وحدهم، سفرة عادية. ونهار الخميس باش تسافر باقي الهيئة المديرة، الناس اللي يحبوا يمشيوا باش يخلصوا وحدهم التذاكر متاع الطيارة والنزل. نزيدك أكثر ديتاي سماحة، ترجيس يمشي بالشيء ذا حتى في رحلاته في تونس في البطولة في تنقلاته. اي تنقل مثلا من جرجيس الى تونس العاصمه ولا سوسه ولا مستير، كيف كيف المسؤولين يتكفلوا بخلاص مصاريفهم من نزل تنقل ماكل وغيره على جيبهم الخاص، وما يكلفوا كاسة الجمعيه حتى من الليم. انا داير شيء ذا معناها شفتوا عميل التالي كي تنقلت مع ترجيس من تونس الى بيجا وقت كانوا باش يلعبوا مباراه، استغربت علاش المسؤولين جايين كل واحد كرهبته وفما كار وكل. فاليوم تاكدت معلومه
1: ما يتنقلوش في البوس نتاع الجمعيه، يس كرهبته يمشي على
3: وحتى لوتيل
1: ويخلص لوتيل نتاعو،
3: خلص لوتيل نتاعو. دونك حاجه الحقيقه ممتازه جدا اللي ترجي جرجيس. ترجي جرجيس الحقيقه فريق بخلاف شفنا زاده في الماتش اللي فات جماهير صفاقس اللي سندته. اليوم ترجي جرجيس يجيه دعم من النادي الافريقي. ترجي جرجيس حاليا واحنا نحكيو يخوض حصته التدريبيه الاخيره في تونس قبل السفر غدوه في البارك ا تاع النادي الافريقي. تحيه هنا لمسؤولي ترجي جرجيس، مسؤولي الانديه، مسؤولي سي اس اس، ومسؤولي حتى النادي الافريقي.
1: فلا هذي لو بون اكزامبل بتاتر ناتيو، حتى في راو كيف يشوفوا الجمهور بيدو كي يشوفوا الفرق كيفاش تتعامل بينات بعضها، ممكن هذي يكون عنده تداعيات ايجابية وامباكت بوزيتيف على المتفرجين. كابتن اش قبلك؟
6: والله مبادرة بيه
1: لايك
6: لايك وليك هذي لايك ديس لايك
1: لا هكيك احنا كل شيء ردو لايك ديس لايك.
6: ولو هاني راو يعني حتى قبل كانوا مسؤولين، نعرف انا شكون يمشي على كيستو من تونس بورتا بورت، يمشي الكاميرون، يمشي كذا في تونس كيف كيف في الوتيل. في الوتيل ما تلقاش برشا معناها، ما تلقاش معناها، تلقى الجروب، تلقى ليكيب لونترونور بون شوز
3: رئيس ونائب رئيس مثلا.
6: ولكن قبل زاده كانت فما عاده خرق العاده، اللي مثلا حملنف تلعب ضد قروان، ولا قروان تلعب ضد حملنف. خلينا نتكلم على حملنف، معناها البريزيدون تاع حملنف يستدعي البريزيدون تاع قروان باش يفطر عنده
3: قبل الماتش.
6: لا
4: يفطر عنده في الدار،
6: باش يفطر عنده في الدار.
3: صارت برشا مرات
6: خارق العاده، معناها كانت بون كانت علاقات تو انتهت فهمتني، بالرغم اللي فما مبادره تاع في صفاقس بارك الله فيه من الافريقي اليوم سمعت اللي عطاتهم التيران. برافو ان شاء الله، معناها وهذا حافز مضاعف للترجي باش معناها تجيب التاهل ان شاء الله،
1: وان شاء الله مربوحه في المباراه القادمه. سلام انت
4: والله خارق العاد. علاش؟ خاطر في برشا بلايص هالمسؤولين يجيو بور سو سيرفير، هذوما جايين بور سيرفير، وهو المسؤول الحقيقي يجي باش يخدم مش باش يخدموا عليه. اذا عين العقل وبارك الله فيهم وان شاء الله يكونوا قدوه للناس كل. خاطر انا خلطت في حتى في جمعيه نعرفها قريب لها ياسر، ما تغشش بك ما بنيتوليش دار وما عملتوليش وخلطت عليها الحكايه هي. يعني بالحق روح جديده ان شاء الله الناس كل تفهم اللي انسان باش يجي في جمعيه كمامبر راهو جاي باش يخدم مش باش يخدموا عليه ومش باش يستغل المنصب هذاك. والله العظيم يعطيهم، انا اثجت فؤادي الحكايه هذه، بارك الله فيهم ويعطيهم الصحه وبارك الله في النادي الافريقي. علاش زاد مثال اخر باش ما نتعركوش بعضنا، نقعد ديما في الحزازيات هاو النوادي تنجم تكون اخويا زاد نهزوا بعضنا.
1: جماهير النادي الرياضي الصفاقسي مشيت بوغ سوبورتي ترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب طيب لمير في صفاقس. ترجي الرياضي الجرجيسي راهو اللي كان عطى دي انفيتاسيون كو سو سوا للنوادي لخلايا الاحباء وعمل تريفه معناها ياسر رمزية بالنسبة للجماهير اللي تحب تحضر. النادي الافريقي اليوم يفتح البارك نتاعو للونترينمون نتاع الترجي الرياضي الجرجيسي. هذا محلي الحديث هذا على الرياضة، هيك نحكيو هكا على السبور.
4: شي يفرح
1: دكتور.
2: اي ما معناتها جمالين يعني الناس كل برافو للمسؤولين تاع الترجي الجرجيسي. مي بون يمكن في الليست فما لو ديليغي اللي يقعد الاداري اللي يقعد على بنك الاحتياط مع الجوالات، نجم يكون ديليغي ولا بريزيدون سيكسيون ولا واحد هذاك، نجم جمعيه تاخذه معناتها هي اون شارج كون شيء اذا كان هو متطوع. خاطر هذاك بالحق ماشي باش يخدم هو اللي مثل النادي معناتها تو سكي اداري هو يقوم به في وسط الماتش لي ريزيرف اكسيتيرا.
1: يعني لو كان هو ما يمشيش فما مشكلة
2: بطبيعي هذاك معناتها يدخل في الستاف معناتها ادمنستراتيف في تكنيك كيما لونترونور كيما لادجوان كيما البريباراتور فيزيك كيما
1: ستاف تكنيك. هو اداري لكن يتبع ستاف تكنيك فوق المباراة.
2: يمثل الجمعيه اداريا على قضيه الملعب وقضيه الميدان، ينجم ياخذوه اون شارج اذا كان هو متطوع وعنده الامكانيات. طوميو فهمت طوميو
3: هم يحبوش كل شخص عنده صفه اداريه في ترجي كفل مصاريف الخاص من بعد شنو يعمل غادي هذيك حاجه
6: ما تعرف علاش الهبه هذه. سامحني دكتور عليه ليكيب تاع زي سامباتيك نسكت عليه عندها رئيس يتحب علق. وين عملناه الاقتراح قلتوا كي تعطيه جائزة لأحسن لاعب لأحسن حكم قلتوا يزمكم فوكري معناها جائزة لأحسن هيئة مديرة وأحسن رئيس. وانا بالنسبة لنا رمزية عطيتها للرئيس انت ترجي
3: سيحافظ طالب تحية
6: سيحافظ فريمان مثال يحتذى به.
3: ونعود نأكد راي ما هيش جديدة الحكاية جوست توا معناها تأكدنا معلومة خاطر السفرة البرة مي في تونس راهم منذ سنوات يعملوا فيها في تنقلات بين الولايات معناها
1: ديما موجودة بها
2: ان شاء الله ترشح الكل
3: عطينا سافالينك
1: عطيني سافالينك
2: عطينا بتشوف العميد والكابتن ينقشوا
5: ولا ليه ولا ليه سافالينك
3: حطنا تصوير سافالينك
5: شارابوفا
3: نحكيو على ايرينا سافالينكا اللي هي اللعبة متاع التنس البيلاروسية اللعبة هذه المصنفة الأولى عالميا حاليا واللي منذ أيامات قليلة كانت تلعب في مباراة في اليو اس اوبن اللي هي دورة أمريكا المفتوحة للتنس. كانت تلعب في المباراة هذه لكن تفاجأت أنه شمت ريحة غريبة، تأكدت من ريحة ومن بعد وقفت المباراة ومشيت حكيت مع حكم المباراة. تعرف الحكم ذاك اللي يقعد مقابل الشبكة بالضبط في الكرسي العالي، مشيت حكيت معاه قلت له راني تقلقت فما ريحة متاع ماريخوانا جاية من الجمهور تقول راني تقلقت ما عنديش مشكلة اللي حب يدخن يدخن لكن بعيد راني تقلقت من الريحة والكل نجمش نوقف المباراة حتى يبعد ولا يطفي معناها السيجارة هذه ولا غيره. فبالتالي الحكم الحقيقة استجاب في اللقطة هذه ولقطة لقى تحديث في العالم الكل لسابالينكا واستجاب معناها الحكم وبعد الشخص هذا وكانت أمور كلها عادية ولقطة حكيوا عليها برشا لأنه طائفة جدا أول مرة تصير حاجة كما هكا. تعرفوا ملاعب التنس السماح ديما يكون فيهم ناس معينين واللي يكون ويلتزم الصام الدائر حتى ساعات يكون في برشا حديث ولا الضحك ولا كلام يحاولوا يريضوا باش تكون ينجموا يركزوا الملاعبية اللي يلعبوا. بالتالي المرة هذه حاجة كانت مختلفة ماهوش على الصوت وماهوش على الكلام وماهوش على التصفيق لكن المرة هذه على ريحة متاع الماريخوانا.
6: معناها اللي اسمها هذيك تعرف الريحة متاع الماريخوانا معناها
3: ايوه ولا بالطبيعه باش تعرف
4: ولا بالحق فما ناس ما تعرفهاش الريحه
3: اي بالطبيعه هي تعرف من ريحه التدخين من الاول اللي كسبته بعد
4: القهوه انه
1: يستعمل
3: الماريخوانا في
1: المغرب سابالينكا نحبها على الاخرى
4: سابالينكا
1: الاولى عالميا من اقوى لاعبات التنس في العالم من اكثر لي ديكلاراسيون اللي معناها خليت الناس الكل تكون متعاطفه مع سابالينكا قالت بابا هو اللي دخلني للتنس من عمري 6 سنين امنيت حياته كان انه نكون انا الاولى عالميا توفى 2019-2020 قبل ما تكون هي الاولى عالميا تقول الناس الكل فرحانين الناس الكل يقول لي صحه عليك وانا كنت نتمنى لو شخص بركة في باله اللي انا وصلت الاولى عالميا دونك قصه راوه نتاع كفاحه كبيره برشا سابالينكا وحليلتها زاده محمد هكا ولا مش فقط سابالينكا اللي تقلقت
7: والله نجم نقعد نغني لها صباح وليل انا ما عندي حتى مشكل
1: سابالينكا
7: اي
1: باي
3: الصوت تبدل
1: ريتو تفيت
4: صوت والله اوكي على عبد الحليم تو
1: في الحزين
7: تو كل اهواك واتمنى لو انسى
8: قولي قولي انت اهواك بتاعت انا لولا وانت قولي
1: اختار لها اهواك واتمنى
9: نحكيه على مهرجان البندقية اليوم
1: دخل بقوة
9: جورجينا
4: حجمته
9: مش نحكي لكم على جورجينا اللي كانت حاضرة في مهرجان البندقية اليوم
3: اهي ركزت سابالينكا
7: خلينا سابالينكا ساعة
3: شوي
9: لا نمشي لكم لجورجينا
4: انا جورجينا نتاعك يا بنت انا جورجينا سابالينكا راهي صديقتها أنس جابر الاولى راهي الاولى عالميا راهي انسانه متخلقه لاقصى درجه
7: رجعنا سابالينكا
4: يهديكم ربي شو ندقزي سابالينكا سابالينكا احسن رياضه في العالم التنس ونحبها على لقطه عملتها مع أنس جابر بعد الماتش هذاك حملتها كيفاش اخلاق عاليه جدا
7: والله حتى نحب
4: ودرس للرياضيين الكل
3: تونس كامله تحب
7: والله العظيم والله
4: عندك جوجوش وشرابوف جورجينا ولا جورجينا
1: والله الناس طيبين
7: اه مساج
9: جورجينا ولا
1: لحظه بربي لحظه هنا ماذا بيا ماذا بيا باهي محمد فهمنا راه باهي ماذا بيا هالتفاعل هذايا نلقاوه في المواضيع الكل
4: هكا ولا
1: شوف ما شاء الله عليكم في سابالينكا
4: مثلا مع الهضبة مثلا عمرو
1: مثلا
4: مع عمرو
1: مثلا
7: ولا ننسي ولا
1: مع توباك تشو شبيكم كيفاش تفعلي
3: شبيه العودة المدرسية
1: شبيه العودة المدرسية شبيه تلقيح المجاني لا ما تفعلوش معاك يا طليق
4: مش عملنا بعد الوزير كيف تفعلوا
1: مع سابالينكا
4: اي مو التيتر تاع الوزير خليني انا زاد ما نتفاعلش معاك
1: شوف الدخلة الدخلة يا نوروز كيما سابالينكا تقلقت من الماريخوانا
3: نبدلو
1: جورجينا مرت كريستيانو ما احنا سبورس تقلقت من حاجه اخرى
9: جوست
3: نسمر كيما قال
9: نحكي على جورجينا اللي كانت حاضره
1: جورجينا ايمان
9: اللي كانت حاضره في مهرجان البندقيه اليوم تقلقت من عارضه ازياء جورجيه اسمها تامارا كانت هي وقفت لها في نفس المساحه اللي هي واقفه فيها تتصور هذيك علاش تثبت في طرد العارضه تاع الازياء هذه حاجه اثارت الجدل واسم جورجينا بطبيعته هو ترانت بعد الموقف
1: قلقتها كي تعديت وراها وهي واقفة على الريد كاربت باش تتصور طردتها من مهرجان البندقية يا هيني شبيك كذا ما حطيتهاش في ناس سبور
3: أنا باش نكمل الدكتور تا نحكي لك حكاية أخرى متاع جورجينا
4: ما عندي ما نكمل
1: هذه يا جورجينا
4: ربي مع كريستيانو
3: تعرفوا شنو هي القصه تاع جورجينا جورجينا وكريستيانو ما جبد كريستيانو فما ايرينا شيك اللي هي كانت الصديقه تاع كريستيانو قبل
1: اللي تعاركت هي وامه يا اخي ما خداهاش
3: صحيح وصاروا برشا نبزات اون بارونتيز في معناها بين جورجينا وايرينا شيك معناها خاصه في 2016 في الحفل تاع الكره الذهبيه وغيره داير اكتبوا انتم على جوجل مشيوا اللي اكتبوا ايرينا شيك وجورجينا تشوفوا برشا فيديوهات وبرشا نظرات وكل شيء وكريستيانو في الوسط مسكين ما قاش يعمل
7: انا حس عنده حس عنده عرق عربي انا برجولي جورجينا
9: مسكين
7: حس عنده عرق عربي جورجينا على الاخر
1: كنت لفايش نتاعنا
3: ارجنتيني
4: ارجنتيني
1: تغني لها جورجينا كان
7: باش تغني لها لا يا خويا مرت راجل ما نغنيش لا يا خويا دخلنيش فيها هذوما
4: ربي يا ناس يا عاشر ما تغني لها مش مرت
7: لا
4: شويه راه مش ماخذها راه في السعوديه
9: لا عرسوا
4: عرسوا
7: عرسوا سيد
9: العرب هاي مبروك هاي
4: مبروك شو بحذيك طبعا معنا
7: سابالينكا نغني لها مثلا مش مشكلة
1: والله يا يا محمد يلا هيت نمشي رقم اليوم يلا
10: رقم اليوم
1: ضحكتوا
9: الضحكة للرسمي تو
1: نحكيو على الأمية في تونس تواتي نسبة الأمية
9: 17.3% هي نسبة الأمية في تونس رقم ما يخلي الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الموافق لليوم 8 سبتمبر من كل سنة أكثر من مجرد مناسبة رمزية حسب المعطيات اللي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية ورغم التراجع النسبي في نسب الأمية ما زالت الظاهرة تمس خاصة للنساء والمناطق الريفية 25% من النساء أميات وتقريبا نصف النساء في الوسط الريفي ما يعرفوش القراءة ولا كتابة فيما تتجاوز النسبة في بعض المعتمديات بالشمال الغربي والوسط الغربي 50% وفي المقابل برنامج تعليم الكبار يضم حوالي 27 ألف دارس بزيادة تقارب 7000 مع ارتفاع عدد مراكز التربية الاجتماعية إلى 965 مركز.
1: فلا راهو نحكيو على نسبة الأمية هذوما أرقام رسمية كي نقولوا أنه 50% من النساء الريفيات راهو ما يعرفوش يكتبوا ولا يقراوا احنا 2026 كي نحكيوا على 17% نسبة عامة نسبة الأمية في تونس يظهر لي الدكتور راهو مشكل ومشكل كبير
2: برشا
1: برشا رقم كبير
2: 17% أبوغي كانوا واحد على خمسة أمي كانوا 20% تقريبا دونك برشا وديما نرجعوا نقولوا العلم هو سلاح المجتمعات الراقية والمتقدمة دونك كي توصل انت لرقم واحد على خمسة تونسي امي ولا 17% بصراحة رقم مفزع مع انت تحس اللي تخدم في دولة الاستقلال التعليم المجاني ومازلنا كينا ما خلطناش باش نمحيه ولا باش نقضيه على الافة هذية انت على الامية ولا انت على الجهل توا مع نسبة العزوف على المدارس والصغار اللي قاعدين يخرجوا توا واللي مهمش يقراوا قداش باش يولي رقم هذايا دي سي 10-15 ما نعرفش.
1: كنا نحكيو باش على نسبة الانقطاع من الدراسة اليوم نحكيو على نسبة الأمية شكون يحب يعطي
4: كلمة واحدة كلمة
1: قبل ما تغادروا خاطر كمان
4: عيب علينا عيب علينا عيب علينا بعد 70 سنة سامحني لا بالحق سامح عيب علينا بعد 70 سنة عندنا 17% أمية وعندنا نوع آخر أخطر منه جاي اللي هو أكل قراو أميين قسما بالله ثم عباد قرا دخل المكتب وما عندهم شيء إذا ما راجع مناهج التكوين بتاعنا ونرجع للأصل وكان المفروض مشينا فك الكور بعملها بورقيبة المفروض روعنا سفر اليوم خاطر عمل المدرسة وعملت محو الأمية مع بعضهم
1: كلا. أول النسبة هي منطقة العلي 50% من نساء في منطقة العلي سمحوني ما يقراوش أول نسبة زادة متاع انتحار موجودة في منطقة العلي وأكبر نسبة فقر في منطقة العلي في تونس دونك العلي في تونس رقم واحد في الفقر في نسبة الانتحار وكذلك في نسبة الأمية يلا كل نهار ونهار وكل نهار وقسموا فيه الأرقام فاصل شكرا لكم مع شوي آخر أستوس بونيوس في ناس الديوان نحن فاصل ورجعنا
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة النهار متسمي على صباحه والصباح رباح تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 سويعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي ديوانا فام صوتكم الكل مرة هكا يبدأ الصباح على ديوانا فام رفيق بوشناق ولي راف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من 7

0: انتم تسمعوا في نس دي ويل مع سامح مفتاح من 5 للـ7
1: 56 دقيقة. رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل معكم انتوا حتى لسبعة. وليتوا تستنوها حبيتوها باش تكون موجودة معنا. حاولوا ناخذوا من عندها أكثر ما يمكن نصائح، خاطر كي سمعتوا النصائح الصيف أتوا تشوفوا نصائح الخريف والشتاء ما عندكم حتى فكرة. سعيدة باستقبالها بحضنا تو سويت في أستوس بونيوس.
2: أستوس بونيوس
1: لا جي جي خبيرة التجميل جيهان غزال، مش خبيرة التجميل، هي خبيرة كل شيء وخبيرة في الصداقة. قبل كل مرحبا بك جي جي،
3: فرحانة بصداقتك.
1: وي حتى
3: اهم حاجة
1: سي بلوس كو بارتاجي.
3: عايشك يا سميح، حاجة بالحق حاجة فخورة بها برشا. كما قلنا احنا حكينا على الصيف ومشاكل الصيف. اكثر سؤال جاني ليامات هذيا الكل بعد الشونجمون تاع الكليما هذيا واللي نتاع الخريف، الجميع اللي عندهم التساقط الموسمي والحساسية. والحقيقة لو وجدت ما لقيتش خير من زيت القذوم، المشروع الايكولوجي واللي الزيت اللي نجمو نقولوا عليه الدواء اللي يمشي الكل شيء. اشعر وجه مشاكل اللي باش نحكي عليهم الكل، حتى لصغيراتنا راهو عندهم فيه برشا فوائد. زيت القذوم، زيت القذوم هو يجي بالاساس من شجره الذرو اللي موجوده في غابات الشمال الغربي. يمثل مصدر رزق نتاع برشا عائلات بحكم انه هو مشروع ايكولوجي. اهم حاجه فيه انه غني بالفيتامينات كيما الاوميغا 6 الاوميغا 9، زيد نلقاو فيه الفيتامين او. بيهوني نحكيو على حاجة تغذي بعمق البشرة متاعنا، ترتبها، تعطيها إكلة، وأهم حاجة إنها تخليها ديما منعوشة. الجميع اللي عنده مشكل متاع حكة في وجوهم الهوني ما همش بيش يضطروا ياخذوا برشا حاجات في الاستيوس متاعنا. نحب نقولهم راهو حاجة خفيفة على الأخر اليوم، بزيت واحد تنجموا ترتاحوا من المشاكل الكل.
1: نفس الزيت
3: عندك حبوب حكة صدفية نبيل بلايس متاع حساسية مشيكل الكل، تيخو قطرتين من الزيت في الليل تعمل بهم مساج ماجيك. راهو بالنسبة للسيكاتريس أنتي سيكاتريس بالحق يعاون على التئام الجروح في بدننا الكل. أكثر شي من الحرقة ونبيل يمتص هيك الماء الكل ويخلي لك البلاصه. وراو عن تجربه واللي باش يسمعوا يسمعوا اليوم الموضوع نتاعنا باش يقولوا الناس الكل راهو ما يجيك. وكان عندك القولون العصبي نحب نقول لك مغرفه على الصبيح راهو باش يرتحك من المشاكل الكل. وهوني ديما من غير ما نقول اين اكثر اكزامبل القولون العصبي، مشكل الديدين نتاع الصغيرات اللي يجيو في المسارن. زيدا كيف المشكل متاع السعال وتوجينا الجريب والكل. زيدك المشكل متاع العصبية، ساعات واحد يقول لك رو عندي العصب راني متشنج راني ما نجمتش نيكل كيما العادة والكل. واللي يحبوا يسرعوا العملية متاع الشفاء متاعهم نقولهم الصباح تاخذوا مغرفة متاع زيت من القذوم ومعها مغرفة من زيت الزيتونة اللي تستعملوه تاكلوا به والكل في الدار وتاخذوهم على خوي وراكم باش تلقاو نتيجة ماجيك.
1: اين زيت القذوم نجيب وكيفاش نعرف اللي هو ماهوش مغشوش؟
3: بي هو اول حاجه التكستور نتاعو ثقيله وريحته ثقيله. انا ما قلتش اما راهو موجود في العادات والتقاليد يستعملوه المصريين الفراعنه للتحنيط نتاع الجثث، يعطي بروتيكسيون للكدافخ.
1: فوالا
3: بي. وبالنسبه لليونانيين يستعملوه في الكنائس، يعطي طاقه في البخور نتاعهم نتاع استرخاء والاير فريش وك الجو هذاك الكل. وديجا تو الحاجه اللي عجبتني على الاخر انه لي سونتر دو مساج في تونس دخلوه في لي زاستوس نتاعهم، دونك ولاو يستعملوا فيه ويل دو مساج باش يعمل استرخاء للبدن. اما اللي شعرهم تعب ومتقصف وفي قشره وتعب ومدقدق من بعد الصيف والكل، نحب نقول لهم تاخذوا زوز مغارف صغار من زيت القذوم، عليهم زوز مغارف من زيت زيتونه اللي عمره فوق العام، ومعاهم عظمه كامله تخلطوهم ساعه من زمان تعملوا بهم ماسك لشعركم، وصدقوني بعد شهر الشعر باش يطويل ويغزير والقشره باش تتنحى. وهوني نرجع ونقول جماعه الاكزيما والصدفيه راهو باش تقولوا الحاجه باي باي. زيدا فما المشكل نتاع الكدمات، حد هكا حس روحه معناتها وجهه مضروب عليه ولا جيتو هكا اكسيدون ولا حاجه، راهو بالحق للسيكاتريس طياره برشا يسرع عمليه التئام للجرح.
1: فلا شكرا جيهان غزيل. اليوم حكينا على زيت القذوم، وديما نذكروا اللي عنده امراض يمشي للطبيب، اللي طبيب ياخذ دواء يكمل الدواء نتاعو. احنا قاعدين نحاولوا فلا نعطيكم ممكن مكملات حاجات اللي تزيد بالضبط. بها فما الناس تكون لاباس عليها تقول لك كمان نحب قشرتي هكا تنضاف شويه، دونك احنا نعطيو في لي زاستوس هذوما سي دي زاستوس بونوس. يا جماعه راهو سي ان بونوس، لا تنحيو دواياتكم ولا تقولوا تبيعوها وهذية
3: باش نحي
1: في بلاصه دي. لكن انا راني مجربه برشا برشا حاجات راه سي بلوس كو افيكاس ما شاء الله عليها جهان غزيل.
3: قولي سميح سامحني حاجه قبل ما ننسى, زيد يستعملوه للإغيتاسيون نتاع الكوش نتاع صغيراتنا. دونك اللي ما لقاوش حل للمشكل نتاع الإغيتاسيون ويحبوا على حاجه ناتوريل راهو طياره برشا, شريو زيت القذوم امشيو سورتو سورتو عند دراهم راكم باش تلقاوه الغاديكا
1: بيعوه
3: جوده عاليه يلقاوه
1: جوده عاليه. شكرا لجيجي جهان غزيل سعيده جدا تكون معنا في برمجتنا الشتويه. نحب نقولوا الف الف الف مبروك لبنتنا الوجه وجدان حبيبتنا اللي تخرجت تكنيسيان سوبيريور اون ملتي ميديا ومونسيون اكسلون 19 على 20 وجدان. برافو يا وجه, اوني توس فيغ دو توا. تقول وجدان نحب نشكر امي وبابا لميا وطاهر وعزيز خويا وخطيبي هاها بعد ما فهم فما ربي فضلك ربي هنيك يا وجدان. تقول خطيبي محمد على وقفتهم معايا, نشكر رجودي وانا فاهم اللي تعلمت منهم اللي غجول كلها من 2024 حتى لليوم. وجدان العوني ألف مبروك بنتنا, ان شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى وان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب كيف كيف زميلتنا امال عدويني. اليوم عيد ميلادها امولها, نقول لك ان شاء الله كل عام وانتي حيه بألف خير أمال الكلاس بريستيج هكا ذرفة وثخامة صديقة الكل وحبيبة الجميع. إن شاء الله ربي يحفظك ويعطيك من خير ومن خمير يا أمولة. شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا أبارتيغ من الخمسة, نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت من الخمسة للسبعة. ديسي لا نقول لكم نحبكم برشا, ربي يحفظكم في الأمان.
0: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم وراجعين.
4: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذي. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار, وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية, تقارير مواكبات على عين المكان, مراسلات سبق صحفي, دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
5: موجة هو السابعة. ديوان فام عسلمة. سيتم إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 بداية من يوم الغد الأربعاء للساعة منتصف النهار, وذلك للالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة. ويشمل التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب, وذلك وفق بلاغ مشترك بين وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن صدر مساء اليوم. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يقول أن الاستثمارات الصناعية في تونس سجلت نموا بنسبة 18% خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 بالتوازي مع أحداث حوالي 13 ألف موطن شغل إضافي, بما يعكس وفق تقديره الدور المحوري للصناعة في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. شركة النقل بتونس تعلن تمديد نهاية خط الحافلة رقم F24 إلى منطقة المغير إنزال عوضا عن حي الأمل فوشانة, أي تمديد الخط لمسافة 1.7 كيلومتر في كل اتجاه مع المحافظة على التعريفة ذاتها. وتكون أولى السفرات الصباحية المبرمجة على الساعة 5:30 انطلاقا من المغير إنزال وعلى الساعة 6 من محطة الترابط المنتزه, في حين تكون آخر السفرات المسائية على الساعة 5:45 من المغير إنزال وعلى الساعة 6:26 مساء من محطة الترابط المنتزه. إلى الشأن الدولي, جماعة أنصار الله الحوثيين تشن هجمات على أهداف في السعودية بالتزامن مع توسع المعارك في اليمن. وأعلن الحكومة اليمنية إحراز تقدم في جبهتي الجوف والبيضاء وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية متفاقمة مع موجة نزوح جماعي جديدة. ووفقا لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن, فقد أسفرت الهجمات الحوثية على السعودية عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال واستهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في مدن يمنية عدة. والأمم المتحدة تدين هجمات الحوثيين التي استهدفت مواقع عدة في السعودية، مؤكدة أن استمرار التصعيد العسكري ينذر بتداعيات سياسية واقتصادية وأمنية مدمرة على اليمن. ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بتواصل ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة وتساقط للبرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط إلى غاية بداية الليل، ثم يكون صافيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 26 و30 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.9.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: راديو الترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع ابو العريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشرة نص الليل على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم اهلا وسهلا تحياتي للجميع في 60 دقيقة مشوار نتلقى معكم توا يتواصل حتى لـ9 متاع الليل العدد الثاني في البرمجة الشتوية الجديدة. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا تحياتي الى كل مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا تحية خاصة لمستعمري الطريق طريق السلامة للجميع الناس اللي تخدم بالليل ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله نكونوا مهنسينكم ربي يعطيكم القوة الجاية التونسية تبع فينا بالخارج تحية خاصة لي كم الناس اللي تبع فينا في ديارها زادة مرحبا وأهلا وسهلا. شو اللي صار شنية آخر الأخبار شنو بش نحكي وشكون وشنية مواضيعنا شكون هم ضيوفنا يلا تتسويتا ضبطوا محلا تجاريا بصدد بيع مياه أمطار معبى في قوارير بلاستيكية موضوعنا في أنفو أنتكس. الإدارة العامة للأداءات تضيف وظائف جديدة إلى منصة تاج نحكيه في الموضوع في اللي شوفه دجوغة. هل شهدت أسعار الغلال تراجعا خلال هذه الفترة موضوعنا في العيون. ما حقيقة ارتفاع تكاليف العودة المدرسية موضوعنا في الأكتو دو جور. هل هناك نقص في توفر اللحوم البيضاء خلال هذه الفترة وما هي الأسباب موضوعنا في الأجرية. ما الذي جعل صور تراند الثمانينات والتسعينات تحقق هذا الانتشار الواسع موضوعنا في فيدباك. الأمم المتحدة تعتمد قرارا لتعديل خرائط العالم فماذا سيتغير موضوعنا في فيسبوك. هل سجلت أسعار الفريب ارتفاعا تزامنا مع العودة المدرسية موضوعنا مع لنفيتي دجور. ومهرجان الشباب بيجابس نقترح عليكم الليلة في بون بلان
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي
1: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي إيمان الغريبي ضحى سويسي كوتي ديجيتال هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو حتى للتسعة متاع الليلة
0: أنفو وأنتوكس
1: أنفو وأنتوكس نحكيو على مضبط محل تجاري بصدد بيع مياه أمطار معبأة في قوارير بلاستيكية في مدنين. الحكاية صارت ولا ما صارتش وشنية الحكاية وشنو تفاصيلها وشنية العقوبات اللي تنتظر ناس معناتها يعملوا تجاوزات من هذا النوع نحكيو في الموضوع مع المدير الجهوي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدنين سي محمد ناجي. مرحبا أهلا وسهلا شنية حوالك.
3: مرحبا بك اختي هدى تحيه ليك وتحيه للساده المستمعين.
1: شكرا على قبول دعوتنا. مرحبا شنو هي الحكايه مع فقدان القوارير المياه المعدنيه؟ يظهر لي فما برشا ناس اعتمدت طرق اخرى للتحايل على المواطنين. شنو اللي صار تفاصيل الموضوع وكيفاش تفنطنتوا له؟
3: شكرا لك اختي هدى. وبالفعل اثناء المراقبه اليوميه العمل العادي تم ضبط تاجر معنا بمعتمدية جرجيس بسبب بيع معنا قوارير مياه ساعة 1.5 لتر معبأة بماء التسقية معناها مجهود المصدر ومجهود المصدر
1: معناها تاجر مواد غذائية معناها عنده عطرية ويبيع
3: تاجر عادي مواد غذائية عطرية معناها التجأ والكمية مش شوي تقريبا حوالي 180 قارورة ساعة 1.5 لتر
1: 180 قارورة
3: اي 180 قارورة تم حجزها والثمن على ما أظن يبيع فيها رخيص شوي معناها 800 مليم
1: وأعلم الناس خليلهم إذا ما فسقية ولا
3: صدقا ما سألناش معناها السؤال هذا معناها يبيع فيها معناها بالصدفة ولا معناها متعمد ولا لا ما سألناش السؤال هذا. احنا لقينا الوضعية
1: مخالفة للقانون في الأخير
3: مخالفة للقانون قمنا بحجزة وطلبنا الإذن بالسيد وكيل الجمهورية واعطانا الاذن وتم الاتلاف يوم امس.
1: اتلاف الكميات.
3: الكميات وباش يتم زاد التحرير محض بحث في الغرض. بطبيعه الحال هو في الفتره الاخيره كما تعرف انت نقص المياه وانقطاعات الكهرباء هي اللي اثرت ربما على نمط الانتاج العادي نتاع المياه، وتستغل بعض التجار للاسف تستغل الوضعيات هذه ويلتجوا الى طرق اخرى الغاية ربحية لأقصى الأقل
1: معناها. والناس هذوم معناتها اللي استغلوا الوضعيات هذية العقوبات تكون مالية جزائية شو بالضبط معناتها تقريبا؟
3: العقوبات اللي نعتمد فيها هنا في الهيئة هي عقوبات جزائية معناها.
1: نعم.
3: مالية أكثر منها جزائية. مبلغ ما نجمش حد الأمن يكون مرتفع نسبيا كما تعرف في القانون 25 معناها العقوبات تنطلق من 10 ملايين.
1: فما فوق معناتها.
3: فما فوق.
1: خطايا مالية معناها نجم نقولوا تتجاوز 10,000 دينار معناها.
3: 10,000 دينار بالضبط بالضبط. وهذه ديما يقررها معناها القسم القانوني في الهيئة هو اللي قرر الخطايا هذه.
1: تنجموا توصلوا إلى الغلق ولا الغلق يصير كان في حالة التسمم؟
3: الغلق في حالات أخرى مثلا في حالة مثلا تسمم عدد كبير مثلا في عدم احترام شروط حفظ الصحة في بعض ثم برشا نقايص في أثناء المعاينة. ديما نشوفوا احنا معنا المحل يستجيب ولا ما يستجيبش، وبطبيعة الحال كما تعرفي أنت تو العمل الرقابي بتاعنا ماهوش عمل ارتباطي، احنا نعتمد معنا حسب مستوى الخطر. وقت يبدا المحل انا فيه مستوى الخطر مرتفع كما مثلا الاكل الخفيفه مثلا المطاعم المحلات بيع المرطبات هذا الانتاج نتاعها معناها سريع التعفن ونجم يكون هذا المراقبه بتاعنا تكون مكثفه عليهم اكثر. وبطبيعه الحال احنا نشوفوا معناها الظروف اللي قاعده تتم فيها المنتجات هذه يلان دار تنجم تاثر على طبيعه المنتوج ولا ما تاثرش. النقائص هذه نسجلوها في المرحله الاولى ونبعثوا لها معناها مراسله كتابيه في شكل تنبيه، واذا لم يتم تجاوز الاخلالات هذه ونشوفوا احنا كمراقبين معناها يتنجم تكون الاخلالات المسجله تنجم تأثر على المنتوج وقتها يتم اقتراح غلق المحل وإلى حين تفادي هذه الإخلالات.
1: علاش سألتك سي محمد معناتها في الأول قلت لك هل أنه يبيع فيها على أساس مياه معدنية ولا مياه ماجن؟ هل أنه ممنوع مثلا أنه نبيعه معناتها شنو المخالفة القانونية؟ هو الممنوع أنه نبيعه؟
3: شوف بالنسبة للمياه اللي قاعدة معناها ولا نجم نستهلكوه في تونس عندنا مياه تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والهمسرسية هذوما نوعية المياه الوحيدة الخاضعة للمراقبة. وعندنا برنامج رقابي هو برنامج رقابي شهري معناها عملت الهيئة ونطبق فيه اليوم بارك معنا خذينا عينات للتحليل معنا الجرثومي وكذلك الفيزيكوشيميك المطبقة وعندنا المياه المعلبة مطبقة المياه غير خاضعة للمراقبة دونك احنا عندنا تمثل خطر وتنجم دير مشاكل صحية للسادة المستهلكين.
1: بالنسبة يعني المياه مجهولة المصدر تعتبر هكا
3: مجهولة المصدر. بالنسبة انت ربما بتسأليني ربما احنا في الجنوب مثلا نستهلك وياسر مياه الماجن مياه الأمطار ويقول لي مثلا مياه الماجن هو استعمال شخصي وبطبيعة الحال هو صاحب العائلة وقت باش يعمل فيزيائية ولا باش يعمل ماجن بطبيعة الحال باش يسعى أن يوفر جميع الشروط الصحية اللي باش يضمن سلامة المياه هذه. والسيد هذا احنا ما نعرفوش عليه وقت منين جابه معناها من فزقيه خاصه جايبه من بير مجهول ما نعرفوش عليه احنا. بالنسبه لنا احنا الوضعيه لقيناها ان ربما ديما نقول ربما تمثل خطر على الصحه العامه، واحنا كلمه ربما هذه اللي نبنوا عليها الاهداف بتاعنا اللي هي حماية صحة المستهلك الأكثر الأقل.
1: فوالا هذا هو معناتها بشنو خاطر حبيت نوضح جيدا الموضوع لأنه فما ناس يقول لك أيوا شنو المشكل ويبيع في مياه ماجن ومياه الماجن معناتها تنجم تتشرب وغيره لكن تشرب وأنت في دارك ومراقبها وتتحمل مسؤوليتك في ذلك مش تبيعها للناس وما تعرفش معناتها هل أنه حتى متاعه ولا مش متاعه مراقبه مش مراقبه ما نعرفوش شنو هي الوضعية مش ما يتحلش باب ما هكا ولا لا سي محمد
3: فهمناش فوالا. إي كان خلينا الوضعية هذه هو علاش احنا عملنا الرقابي ديما لازم يكون معناه بصفة متواترة بطبيعة الحال حسب الإمكانيات المتاحة بطبيعة الحال. وديما احنا نقولوا وقت اللي نمشوا للمحل التجاري عندنا ما نقولش حسنية من عندنا سونية. انا ماشي باش نشوف ثماش خلل ثماش إرادة من العطار ولا من كذا انا باش ينجم يبيع معناه منتج غير صالح للسلاك بحسن نية ولبسون نية. معناه بالنسبة لي هو ثم ناس راي عن جهل مثلا هذا ربما سيل هذا ربما زاد عن جهل معناه يقول لك هذا مين فزقي نشربه فيه ناس كل علاش ما نعملش المبيد ونبيع للمواطنين بحكم أنه ربما ونجم جاري في جانب آخر ينجم زاد يقول لك لا هذه فرصة أن نجيب مي معناها من الفزقية ونعبيه نحطه في الباب ونبيعه 800 فرنك في العوض أن نوصل له ما يكتال فانت يوصل له حتى 3000 و4000 دبوش سلماء معنا إذا كان بالضبط المواطن إذا كان باش يجي الحانوت تلقاه 800 فرنك إتر ونص احنا الجزئية البسيطة اللي تنجم أن الماء هذا يكون مثلا حامل بعض الجراثيم الضارة بصحة الإنسان احنا ما خلوهش
1: غارة. هذا هو مع دوركم الرقابي وشكرا على دوركم الرقابي اللي قاعدين تقوموا به. شكرا
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن التوانسة كل ان شاء الله نقوموا بواجبنا على احسن وجه. بطبيعة الحال احنا ديما موجودين على ذمة السادة المستمعين كما يسمعوا فينا معنا الإدارة الجهوية مفتوحة على ذمتهم الموقع الهيئة كيف كيف الرقم الأخضر كيف كيف في أي ملاحظات ربما تقولوا احنا بدينا نعملوا على وعي المواطن أكثر من العمل الرقابي بتاعنا هنا ختم نشبش نوصلوا الرقبة الكل في نهار واحد أما نعملوا على دور المواطن أنه وقت يلقى حاجة معناها مشتبه فيها من لونها من ريحتها من ربما ما نعرفش الظروف اللي نجم يلقى فيها حاجة أنا ما تعجباش ولا يتقلق منها ينجم يبلغ ما ثم حتى مشلة وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله.
1: شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة سيد محمد ناجي المدير الجهوي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بمدنين أو حتى الناس اللي عن جهل ما تسمحوني في الكلمة والعن غير قصد راهو هذوما حاجات ينجموا يوصلوكم إلى عقوبات مالية كبيرة وكبيرة جدا وصحة متاع غيرك صحة المواطن راهو ديما ما نستهينوش بها. إلا 7:18 مشوارنا مازال متواصل معكم حتى 9 متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس تاعنا.
2: معادي وانا فاهم كل ما يهمك تلقى

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا. تحياتي للناس اللي تتواصلوا معنا عشان النتو بتاعنا لديوانا فيم لايف. مرحبا لزنترنت الكل، محمد محجوب مرحبا بك، اهلا وسهلا. شكرا فدوى دالي بيبي، اهلا وسهلا. مومني مرحبا، فارس العياري، نصاف الدهش مرحبا، سامية الهواري اهلا وسهلا، شكرا على التواصل وشكرا لكم على التفاعل. معز المنوبي مرحبا، صباح الفقي مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتونا، شكرا ديكم. فركات سما مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا ليك على الملاحظه. سهير المد مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا، شكرا لكم جميعا، اهلا وسهلا، وشكرا على التفاعل متاعكم في خص ما يخص الموضوع اللي كنا نطرحه فيه. فالا يقول لك يا ربي ان شاء الله الرقابه هذيا تتشدد على كل المحلات، ومعناتها ما نشوفوهاش. فالا ناس مستغربه كيفاش تاجر يعبي في ماء نتاع ماجن ويبيع فيه للمواطنين ب 800 فرنك. فالا يقول لكم العقوبات المالية راي من 10,000 دينار فما فوق، ينجم يخلي روحه معناتها عرضة إلى الخطايا المالية. هدى الشيرني مرحبا، نور الدين القروي زاد مرحبا بك، أهلا وسهلا، شكرا لكم الناس الكل. نحكي على أسعار الغلال والغلال هذه الفترة، شنو هي الغلال المتوفرة وشنية الأسعار الموجودة؟ فما شكون يقول فما التراجع، فما شكون يقول لا فما ارتفاع. هات نمشيو إلى سوق الجملة ساعة ونشوفوا الأسعار شنية هي بالضبط، وشنية الغلال المتوفرة خلال هذه الفترة. رئيس الغرفة الجهوية لتجار الخضر والغلال بالجملة ببن عروس حسين العساوي مرحبا، هلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء الخير، مرحبا بك،
1: شنو أحوالك؟
2: لاباس الحمد لله،
1: الحمد لله، هي فضلك. سي حسين، شنو الحاجات المتوفرة، شنية الغلال المتوفرة خلال هذه الفترة وشنية الأسعار؟
2: توا حاليا في أواخر أوت أو أوائل سبتمبر عندك الدلاع والبطيخ موجود، مازال موجود.
1: نعم.
2: وعندك العنب اللي هو أهم حاجة في مواد سبتمبر جسكا نصف أكتوبر. والوقت الذروة متاعه هو توا بدا وقت الذروة متاعه.
1: ذروة إنتاج العنب توا معناك.
2: ذروة العي ذروة نضج نقوله.
1: أي نضج.
2: خاطر هو حكاية نضج. ده فما سواني قبل سواني نظرا تاون رمل مش رمل كذا، دونك ما البريود هذه متاع الشهر ونكتشف هي البريود متاع النضج. متاع النضج وقت اللي مش تنضج العنب هذه، والوقت هذا بالذات الناس تخاف من الأمطار،
1: هل
2: دونك يوليو يقصوا في السلع ويجيبوا فيها. لكن هذايا بالنسبه للعنب، التفاح مازال شويه، التفاح الصحيه عمل تاع الصيف داخل معناها توشه صفاء الشهله والآن والرويال قالا هذوما بداو محسوب في الاخر، لكن التفاح اللي به الفايده مازال معناها دي سي 15-20 جور يبداو يجمعوا فيه، وهو يتجمع ويتحط في الفريق لأنه ما يتيبش في العود.
1: باي خلينا نشوف الأسعار، قلت لي الدلاع والبطيخ. الأسعار نبدأ بالدلاع، ساعة الأسعار ارتفعت محافظة، شنو بالضبط
2: الدلاع؟ هو في الأواخر متاعه تورا،
1: هاي
2: في الأواخر متاعه، ومش كما والبطيخ تجبكون في الذروة متاعه.
1: باي
2: البريود متاع البطيخ أطول من الدلاع. البطيخ تويكا ب 700 800
1: ديما نحكيو على الجمله. رافانا برا
2: بالجمله 700
1: 800 والدلاع في الجمله قداش يمشي؟
2: الدينار وما عادش موجود، ما عادش يدخل برشا طول السوق، ما عادش يجي للسوق، ما عادش يشوف السوق، لان ثم حاجتين تو في العرض، ثم الكميه الموجوده في البلاد والكميه اللي تدخل السوق والكميه اللي ينفرها السوق. خاطر السوق اللي عندنا معنا مشكل كبير، ينفر في الفلاحه باش يجيو، دونك اللي يجيو ناس ما
1: علاش ينفر في الفلاح؟
2: لانه فيه فيه فيه تسلط نتاع شركات والدوله ماهيش قاعده لاهيه به. دونك التسلط الموجود من شركه،
1: شنو هذوما شركات هباطه ولا شنو بالضبط؟
2: لا مش شركات هبطة هما اللي يسعوا باش يجي الفلاح، اما شركة هذه اللي تدعي كونها
1: ما غير ما نذكروا اسمها سي حسين،
2: هي شركة سوتيماك، هي قاعدة تنفر في العباد.
1: خاطرك من غير ما نذكروا اسمه مش تذكرت لي اسمه معناتها
2: وشركات نتاع خدمات قاعدين نفروا في العباد وهذه تعس على هذه معناها باش سي سوتيان لين لوتر
1: اي علاش فسر لي سي حسين شنو هو الهدف معناها من انه نفروا الفلاح باش
2: يضحك هو هي المساله انا اعطيتك الخلاصه اما راهي تتطلب معناها سيونس كامله خاطر المساله مش علاش وباش حاجه بسيطه
1: اي وانتم ما ارسلتوش وزاره التجاره في هذا الموضوع
2: لا تكلمنا عليه برشا مرات ورسلنا برشا مرات الموضوع ولكن وزاره التجاره هي بذاتها وزاره التجاره ما عندهاش ماهيش تتصرف في السوق وما عندهاش الحق باش تتصرف في السوق هي وزاره التجاره
1: دورها رقابي معناتها
2: اي رقابي نتاع الاسواق الكل
1: شكون ما يتصرف في السوق شكون يتصرف
2: الاسواق والسوق هذا معناها اللوجير
1: شكون يراقب بير القصعة شكون يراقب
2: حتى حد
1: هو في طار لزمات يعني تعطى في طار لزمة خاصة
2: هو في ما بين الدين شركات شركة سوتيماك خاصة بطبيعة الحال فيها بارتيسيباسيون بوبليك أما تعتبر شركة خاصة لأن كوتي أون بورس وتلوج معناها والهدف نتاعها الربح معناها بالطبيعة نورمال
1: معناها
2: بيت لوكراتيف مش بيت سوسيال ولا بيت وطني ولا حاجة بيت لوكراتيف
1: ما كل الشركات الخاصة عندها أهداف مالية معناتها ربحية هكا ولا؟
2: بالضبط دونك ماهيش مش تلوج هي تلوج كان على الربح نتاعها ثم تنجم تاخذ ثنيه غلطه على الربح نتاعها زاد معناها كل شركه
1: نسكروه موضوع الشركه سي حسين نسكروه خلينا في الاسعار وعندها حق الرد الشركه اذا كانت بتدخل معنا مرحبا وتحب
2: توافق حق الرد الاسعار هي سبب في الاسعار هذه هي تدخل حتى في الاسعار تسقف في الاسعار تهرب الفلاح هي قاعده تسقف في الاسعار وقت اللي هو وزير التجاره هو اللي يلزم يسقف في الاسعار أنا فما فوضى عارمة وقاعدين يعملوا في إجراءات وقوانين وملا اللي من شأنها على شقتك المسألة مش بسيطة من شأنها تنفر الناس
1: معناتها تسقيف الاسعار تخلي الفلاحه يخلي فلا معناتها سوء يبيعوا في مسالك خارجيه
2: حتى تصل تو 30 سنه المارشي يقولوا يبيع في الدقله عند الهباطة والتجار وكل شيء والتجار تشتري باش تبيع يخرج قرار وحده من هنا كل الهباطة ما عادش يخدموا الدقلة والتجار كما احنا ما عادش يخدموا الدقلة قرار وحده ما هوش قرار متاع وزير ولا متاع دولة قرار وحده ياخذوا بصفة مشتركة
1: إذا كان هو عنده الحق في التصرف في السوق معناتها والوزارة ما تدخلتش في التسقيف
2: لا لا, لا لا لا لا لا هو عنده الحق باش عنده الحق هو ما عندوش لازمة اللي تشرف عليه شيء هو ما عندوش حاجة عند الدولة باش يعمل اشنو اللي يعمل هو ما اللي با كنترولي يعمل اللي يحب وما ولون كونت ا بيرسون الشركة هذه لون كونت ا بيرسون لون كونت على اسامبلي جينيرال نتاعها انت تو تقول عندها الحق منين جاك انت عندها الحق اختي ودا
1: اما كنت قلت لي شركة خاصة لها حرية التصرف في السوق وعندها اهداف معناها في الاخر ولي عندها الحق ولا
2: لا اسمعني الحرية مش انت عندك حرية نجمش تقف تفريق وتزفر على الكلاب اللي خاطئين وكونتوني هو كيف هذا مش هو السوق يعمل قوانين يعمل كل شيء الحرية مش معناها يعني تتسلط على الناس وتخلق قانون ما عادش حر وقتها الناس ما عادش حرة دونك هذه عملية عميقة جدا انا اللي كنت تحب ماذا بيا تعمل انسان وتجيبهم حتى هما زاد
1: فوالا مرحبا بيه اكيد جدا نجيبوهم ونحكيو معاه فوالا
2: انسان ما يجيوكش هاد الفاسون انسان نتاع ساعه ولا ساعتين باش نحطوا فيها لي تونا لي زابيتيسون خاطر هما ما عندهمش علاش موجودين في السوق موجودين بقانون قديم وخلينا ملغى هما قاعدين غادي
1: باهي خلينا في الاسعار تو خلينا سي حسين في الاسعار تو نحكيو فيه هذا نحكيو فيه
2: الجو هذه نتاع الاسعار
1: هذاك علاش انت بالنسبه لك الاسعار مرتفعه فوالا
2: اي جوهري خاطر كي ما تجيش السلعه الكل وتنفر العباد تتبدل الاسعار تتبدل انا نحكيك على الاسعار تو نتاع الاشياء اللي تجي ونحكي لك نورمالمون كان ثم مع الوقت وقت صعب نتاع النب وقت صعب نتاع كذا لكن قاعد تجي سلعه مش السلعة كل اللي قاعدة تجي
1: واضح به خلينا في أسعار العنب قداش العنب يمشي توا إذا كان احنا في قمة النضج معناه
2: توا كالعنب يمشي هو بدا او ديبي سيزون بدا ب 10000 فريق يخدم باربعة أربعة ونص الباهية الخمسة.
1: معنا نجم نقوله تراجع في أسعار العنب نجم نقوله هكا ولا
2: موش تراجع هو هذا السوم متاعه وقت وقت الزروة متاعه
1: فعلا.
2: حتى 3000 زادة فما حتى 3000
1: من 3000 إلى 4000 هكا
2: أي من 3000 حتى 5000

0: الكاليتي نتاعو جات موفيز كاليتي في البطيخ اللي تباع توا اللي دين كاليتي ما نش باش نقول متوسط، نقول اقل شويه من المتوسط. والدلاع كيف كيف زاد، حتى الدلاع الى سي بي ست سو بروبليم. هذوما توا بالنسبه للغلال الموجوده حاليا في السوق. التفاح موجود، التفاح معناها موجود بالدينار ب 15% ب 12%. التفاح الصيفي نسميوها احنا، يعني مش جولدن وماهوش الديليشن، فهمت؟
1: واضح. الرمان مازال، بلح مازال؟
0: لا الرمان لا الرمان مازال مازال على الاقل اموا، معناها يفو كونتي دي فان سبتمبر
1: باش يجي الرمان، معناتها
0: يا كومونس
1: نبداو. يظهر لي رمان جابس هو اللي يطيح الاول هكا ولا
0: الاولاني؟ هو رمان جابس يمكن 20 سبتمبر يبدا.
1: فوالا هاي، وبعد جينا رمان
0: ويعني ومرناق والبقايا عذومة وكبوز هذا فيه برشا بقايا عاد وقروان فيها برشا بقايا فيهم فيهم فيهم الرمان.
1: والبلح يوصل بالقصعة ولا؟
0: يوصل يجي يجي يجي بالقصعة. تو مازال ما جاش، حتى كان جاي يمكن مازال ما جاش
1: بكميات باهية.
0: لكن البلح البلح هو من نتاع شهوة، مش غل اللي
1: تتاكل جور معناتها.
0: اي معنى فلا نتاع شهوات، ومش واحد ياكل في الدسير نتاعو بلح ماشي.
1: فوالا واضح، واضح. هذه هي معناتها الاسعار توا اللي موجوده في سوق الجمله للخضار والغلال برقصعة. شكرا. عندك مضيف سي حسين؟
0: والله ما كان مش تعمل لنا برنامج كما قلت لك عليه
1: على الموضوع، وانا ما عنديش انا برنامجي داكتواليتي معناتها مش متاع دبا حواري، اما نحاول انه على قليله نتصلوا بهم اذا كان عندهم ما يوضحوا لنا، واذا كان عندهم ما يضيفوا نستدعوا سي حسين.
0: يلزم دبا هو، انا مانيش باش نتحدث على كل شيء.
1: نقترح على زميلتي ابتسام شويخه في هنا تونس، عندها لي دبا تحضروا معاها ان شاء الله اذا كان هما.
0: لا عطوهم هما.
1: واضح، شكرا، يفضلك، يعطيك الف صحة. رئيس الغرفة الجهوية لتجار الخضار والغلال بالجملة برقصعة، يعطيك الف صحة على كل هذه التفاصيل. واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 7:33 على موجتنا. في 60 دقيقة

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، 37 دقيقة على موجاتنا، مصير معكم مشوارنا حتى للتسعة. متاع ليل، الإدارة العامة للأداءات تضيف وظائف جديدة إلى منصة تاج. نتعرفوا على المنصة هذية ونتعرفوا على الوظائف الجديدة أو الخدمات الجديدة اللي تم إضافتها إلى هذه المنصة. نحكي في الموضوع تشويتا. المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد ضيفنا في المباشر. مساء الخيرات، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مساء الخير أخت هدى، تحياتي ليك وكافة العاملين بالإذاعة وكافة المستمعين، وإن شاء الله موسم موفق ليكم.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا في ثاني عدد من البرمجة الجديدة.
2: شكرا، الله ينور ذاتك.
1: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. في اطار مواصله رقمنه الاداره وتطوير الخدمات الالكترونيه المسدات للمواطنين والمؤسسات، اعلنت الاداره العامه للاداءات عن اضافه وظائف جديده على مستوى منصه تاج، منصه التبادل لاغراض جبائيه تاج، وذلك منذ بدايه مطلع سبتمبر. هات نفسروا ساعه للناس، اعطيوا فكره على هذه المنصه وعلى هذه الوظائف الجديده، نبسطوها ونفسروها للساده المستمعين.
2: شكرا. هي منصة تاج حاجة مهيش جديدة، على خاطر تحكي عليها من 2020 في حكومة الياس الفخفاخ مع سيد نزار عيش كان وزير مالية، ورات النور في قانون المالية متاع سنة 2022 في الفصل 41، وقعدنا نستناه في النص التطبيقي اللي صار في 10 ماي 2024، ودخلت حيز النفاذ 1 جوان 2024. هي منصة معناها المطالبين بالأداء اللي عندهم معرف جبائي ويقوموا بالخصم المورد. يقع التصريح بالشهائد الخصم المورد، معناها لازم تصير على المنصة هذه. بالطبيعة بدأت العملية تدريجيا في جوان 2024، بدينا بالمؤسسات الكبرى والمؤسسات المتوسطة التابعة لوزارة المالية، معناها حسب التصنيف متاع وزارة المالية، ومهنيين المحاسبة والجباية، ثم الفئة الأولى اللي بدأت. واحد جاو في 2025 اللي يقوموا بالتصريح بالأداء عن بعد، ولاو مطالبين باش يعملوا الشهاد الخاص بالمورد على المنصة. بداية من 1 جانفي 2026 المنصة تعمت على كافة المطالبين بالأداء اللي عندهم معرف جبائي ويقوموا بالخصم المورد. إيش معناه الخصم المورد؟ هو معناه واحد كيف يشري من عند مزود الفورنيسور متاعه، كي يخلصوا مطالب انه يقص له خصم المورد. معناه مثلا شراء من عنده بزوج ملايين، ما يعطيش زوج ملايين، يعطيه 1,980,000، يقص له 20 دينار خصم المورد. الخصم المورد هذاك هو باش يطرحه من الاداءات نتاعه من بعد مزود، راه ماهيش فلوس باش يخسرها. اما هي المنظومه الجبائيه تخدم بمنظومه الخصم المورد، دونك البلاتفورم هذه اتعملت باش يولي التصريح بالخصم المورد يكون حيني على المنصه هذه، وتكون فما مراقبه من عند معناها مصالح الجبائيه.
1: عباره اداء جبائي هو هكا ولا
2: هو تصريح؟ مش أداء، والأداء خطر يقع خلاص في التصاريح الشهرية، معناها اللي يصبوهم المطالبين بالأداء. أما لهنا نعطيه الهوية متاع شكون اللي قصين عليه الخصم المورد، نوعية الخدمة اللي يخدمها لنا، وقديش نسبة الخصم المورد حسب الوضعية معناها القانونية متاعه.
1: هذه تجي في البيع والشراء بعدتك هوا؟
2: أي في العمليات البيع والشراء هذا وقت يصير، وإلا في الأجور زادا ما زالت هي لما حالة دخلت في القانون يقول لك راو الأجور زادا يلزم يتصرح بيهم في منصة تاج. تبقينا ما زالت معناها وزارة المالية قاعدة تحين، نتصور من هنا لديسمبر، خاطر معناها الأجور التصريح باش يكون سنوي. هذا حسب معناها اللي قالوا هنا، مول المؤجر يقص على الأجراء نتاعو خصم المورد، ويصب الفلوس نتاع معناها الخصم المورد هذا كل شهر. أما ما يعطي الهوية متاع شكونهم الأجراء متاعه ولا شكون الناس اللي قص عليها. قبل كانت في تصريح واحد اللي هو تصريح المؤجر اللي يتصب مرة في العام، واللي سنة تعمل على البلاتفورم هذه تيز زادة لأول مرة، وتسمى ثورة بالنسبة لنا نحن كمهنيين، خاطر كنا قبل معناها فيها مشقة لنا والأعوان الجبائية نزوها على أوراق ولا على سي دي وتتعطل الأمور وما إليه. دونك سنة عملت على المنصة تيج هذه، وتحية لأعوان وزارة المالية ومعناها المركز الإعلامية على التطبيقات هذه، خاطر هذه كله تسهل على المطالب الأداء وتسهل على المهنيين. دونك وهذه عاونتنا سنة تصريح المؤجر هذه اللي نعطيه فيه الهوية متاع الناس اللي قاصين عليهم خصم المورد. توا وليت البلاتفورم تاج هذه زادة نحطوا فيها الهوية متاع الناس اللي ينقصوا عليهم الخصم المورد بما فيهم الأجراء. معناها على خاطر ديما نقولها أنا في المنابر الإعلامية باش المعلومة تتعدى للناس، راهو الأجير مطالب أن يقوم بالتصريح، راهو المؤجر متاعه ذاك يدفع عليه في الأداة صحيح، أما هو عنده واجب التصريح ياخذ شهادة الخصم المورد عند المؤجر بتاعه ويمشي يقوم بالواجب الجبائي في التصريح. الجديد تويكا في المنصة هذه
1: الخدمات الجديدة أو الوظائف الجديدة،
2: الوظائف الجديدة اللي اضافت في المنصة هذه بداية من شهر سبتمبر، هو أنه المطالب بالأداة ولا ينجم يطلع على وضعيته الجبائية، هل أنه وضعيته مساواة وإلا غير مساواة. ما يعطيش تفصيل معناه شنو التصاريح اللي ماهمش مصبوبين، أما كي يدخل يحط المعارف الجبائي متاعه تقول له هل أنه وضعيته مساواة، كي يقول وضعيته مساواة معناه كافة التصاريح الجبائية اللي هو مطالب بها صاببه، وإذا وضعية غير مساواة وقتها يلزم يتصل بمصارح الجباية باش نجم يعرف شنو التصاريح اللي هو ماهوش صاببهم. وهذه حاجة باهية راهو للمطالب الأداء، خاطر فما برشا شركات معناها اللي ما تعملش الواجب الجبائي نتاعها، هي تعطي الواجب الجبائي يا إما المهني في المحاسبة ولا مهني في الجباية، معناها يا إما محاسب ولا خبير محاسب ولا مستشار جبائي باش يقوم لها بالتصريح، وينجم يكون المهني هذا ما صبلوش التصاريح نتاعو، دونك على قليلة يدخل ويطلع ويعرف اللي هو وضعيته راي غير مساواة، وقتها يتصل بالمهني اللي هو يخدم معاه باش يفهم الوضعية ويسوي وضعيته، ما يقعدش غافل على وضعيته اللي هي معناها مهيش مطابقة للقانون. في نفس الإطار معناها في الخانة هذه متاع الاطلاع تعطيك نسبة التسبقة على الواردات، فما بعض المواد وقت اللي يقع توريدهم في الديوانة يتوظف عليهم ما يسمى بتسبقة اللي هي 10% على قيمة السلاح اللي باش يتوردوا، بالطبيعة مش المواد الكل، بعض المواد حسب المعرف الديواني متاعهم، دونك هو معناها كمطالب الأداء يدخل يحط المعرف متاعه وتقول له هل انه نسبه التسبقه نتاعو 10% ولا 15%، خاطر في القانون ولات اللي يكون وضعيته الجبائيه غير مساواه راهو يخلص 15% عوضا عن 10%، عباره عقوبه معناها في بلاصه تكون 10% اللي هي القانونيه يقع اضافه معناها 5% اضافه نظرا لانه وضعيته مع مساواه الجبائيه للمطالبين بالاداء انه وضعها مهني، خاطر للأسف فما ناس تنتحل صفة محاسب ولا خبير محاسب ولا مستشار جبائي انهم يثبتوا من هوية الشخص اللي باش يتعاملوا معاه. نجم يقول لي المستمع يقول لي كيفاش نثبت بالنسبة للمحاسبين الخبراء المحاسبين، فما موقع متاع كل معناها هيئة مهنية ينجم يدخل ويثبت في الناس اللي هم خاطر
1: مرسم ولا مش مرسم،
2: مرسم ولا غير مرسم، يكون يتعامل مع انسان مهني على قليلة عنده الضمانة المهنية. وبالنسبة للمستشارين الجبائيين معناه ينجم يدخل للارانو، للأسف مازال ما عندناش هيئة مهنية يثبت هل أنه هالسيد هذا موجود كصفة مستشار جبائي وإلا لا، باش يبدأ يعرف روحه يتعامل مع مهني بالقانون خير من اللي يتعامل مع ناس تنتحل صفة المهنة وينجم يتعرض معناها المشاكل
1: مالية بعد.
2: هذا هو دونك كيف معناها المنصة توا تحول للمطالب الأداء أنه يعطي تفويض، يدخل على معناها الاسباس نتاعو ويعطي تفويض للي يحب هو باش يعطيه يعمل له الخدمات اللي معناها على المنصه هذه، خاطر المنصه تضاف لها معناها ابان خصم المورد، فما الياس فيسكال تتصب على المنصه هذه، فما تسكي معناها ذوما تصريح بالتحويلات معناها اللي هو لو بري دو ترانسفير بالنسبة للمجامع معناها نتاع المؤسسات اللي عندهم علاقة بمؤسسات خارجية، معناها لي جروب دو سوسيتي اللي عندهم فيليال ومير واحدة في تونس وواحدة لبرا وحسب شروط معينة في القانون، فما تصاريح معينة لازمها تصير على المنصة تاج. كيف ديكلاراسيون دو لومبلويور اللي حكينا عليها قبيلة وكنا رئيسنات عملت على المنصة تاج، وإلا شهيد الخصم المورد كيف معناها ينجم يعطي التفويض، والتفويض ما يكونش عام معناه يعطيه شنو الوظيفة اللي بش يعملها له بالضبط معناه. وكيف زاد راه في منصة تاج البنوك بالنسبة للحسابات البنكية اللي تحكي عليهم في قانون مالية 25، الحسابات البنكية اللي عندهم 15 عام ما صارش فيهم موفمون ويلزم البنوك تصبهم للخزينة العامة، هذوما زاد يقع التصريح بالقائمة نتاع الحسابات هذه على منصة تاج، دونك هذه الوظائف تقريبا اللي موجودة. وزاد المؤسسات العمومية كي باش تخلص مزود يلزمها تثبت اللي هو وضعيته مساواة، معناها اللي هو ما عندوش إخلالات جبائية. دونك قبل كان عندهم موقع يدخلوا له او سيت فيسك، لا براو باش يتسكر الموقع هذا يلزمهم يدخلوا يطلعوا على المنصة هذه، يحط المعادلة الجبائي نتاع المزود نتاعو باش يثبت من الوضعية نتاعو باش ينجم معناها يقوم بالخلاص، وهما مدعوين كمؤسسات عمومية باش يقوموا بالانخراط في المنصة هذه باش ينجموا يتمتعوا بالخدمات هذه.
1: وكيف
2: الحاجة الأخيرة هو أنه معناها وقع تقريبا تعميم كافة شهائد خصم المورد تويك على المنصة، قعدوا كان كما قلنا التصريح بالخصم المورد على الأجراء هذه، معناها نتصور قبل نهاية السنة يقع معناها إدراجها على المنصة هذه، وإن شاء الله تتعمم هال معناها المنصات معناها تسهل وتبسط الأمور على المطالب بالأداء وعلى المهني على حد سواء.
1: قبل نهاية السنة سيتم إدراج الخصم من المورد بالنسبة للأجراء إن شاء الله، معناتها في منصة تاج هكا ولا هذه المعلومة الأخيرة؟
2: باش يوليو أي باش يوليو معناها المؤجرين وقت اللي يقوموا بالخصم من المورد على الأجراء يصبوا الشهيد الخصم من المورد على منصة.
1: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بخصوص الوظائف الجديدة اللي أضافتها الإدارة العامة للأداءات إلى منصة تاج. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا. هل هناك نقص في توفر اللحوم البيضاء خلال هذه الفترة؟ شن هي الأسباب؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله دوت شويتا.
0: احنا صوتكم في الساقس على 91.2
3: على 91.2
0: ديوان فام.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. انا سالت سؤال، قلت هل هناك نقص في توافر اللحوم البيضاء؟ فدوى تقول لي فما نقص يا هدى، اليوم انا ما لقيتش الاسكالوب بالكل. يحضر معنا في المباشر ضيفنا، نسالوه ونشوفوا معاه شنو هي الاسباب وهل هذا النقص ظهر فيه. امانه باش يتواصل لفتره، نحكي في الموضوع تفاصيله تتويتا. الناطق باسم الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر سيد فتحي بن خليفة، مرحبا أهلا وسهلا، شحوالك؟
2: مرحبا بكم مستمعي ديوان فام.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. هل هناك نقص في توفر اللحوم البيضاء خلال هذه الفترة؟
2: أختي العزيزة، إذا الماء نقص اللي نجبدوا فيه من الأرض وموجود كميات وفيرة ما شاء الله، فما بالك الحيوانات اللي تعدوا فترة حرارة مرتفعة جدا، شفنا سنة الحرارة قداش، مع انقطاع التيار الكهربائي وفي بعض الحالات الماء. دونك حيوان ربي فيه حساس جدا الطير، يعني بالروح انا نقوله الدجاج، جات فترة ارتفاع حرارة ومستنسين بها ارتفاعات الحرارة، ولو ان السنة مرتفعة شوي اكثر من السنوات الفاتة ومستنسين نتعاملوا معاها، وكنا نعرف النسبة مش ترتفع من معدل 5% 10% في بعض الحالات 15%. اما السنة اللي جاء الحر مع قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة وغير معلن عنها، وفي عديد الأماكن مع قطع الماء في عديد الأماكن أيضا، كما صرح رئيس مدير عام ديوان الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه، قال قص الضوء قصينا الماء، ضغط حصلت كوارث في قطاع الدواجن، كلها كوارث بالله حتكبدوا الخسائر مع كل أسف، وليهم ربي وربي يعوض عليهم. أكيد خلف نقص في الإنتاج، هذا أكيد جدا. النتائج المجمع قاعد يعمل في إحصاء باتصالاته مع المتدخلين بالتعاون مع وزارة الصحة، إن شاء الله الرقم ما يكونش مفزع، ولكن علينا التدارك، ومش نبدأ التدارك بتوريد بيضة تفقيس للتعديل. التعديل ينجم يكون في ظرف 40-45 يوم 50 يوم على جيبوا البيض، البيض 21 يوم باش يفقس، بعد 30-32-33 يوم نداركوا هذا يكون
1: معناه قداش زمنيا باش نداركوا هالنقص هذا؟
2: نقص هو فات فترة نقص الفترة المعينة قدام، نتصور ما عنديش الإحداثات الأرقام محينة من المجمع إن شاء الله يمد بها في القريب العاجل. شعلنا بيض في المساقط، شعلنا فراخ في المداجن، إذا فما أي نقص ما هوش مش يكون كما سيف، خطر سيف أثر على الدجاج الكبير خاصة.
1: نعم،
2: توج المشيح حضرته في سبتمبر فلس ومحطوط من أخر جويلية، وحتى كان فما نقص الآلية السريعة جدا للتدارك هي توريد بيض التفقيس، وضعه في المحاضن 21 يوم التفقيس.
1: اي اخذينا قرار مع هذا انت حل تقدم فيه ولا هو قرار تم اتخاذه؟
2: لا لا، ما هذا الحل التقليدي، ما فماش مفر منه، مش انا نعطي في حل. الحل تتخذه المجموعه الوطنيه، فما لجنه البرمجه في الوزاره الفلاحه، فيها الاداره الادارات الوزارات والمهنه، وبعد ما يعطينا المجمع
1: شنو معناتها النقائص اللي عندنا
2: باش نقرروا قداش باش نجيبوا بيض تفقيس للتعديل. ولكن خلينا نقولها ونعودها، لو كان قرينا حساب نقبل وقت الفلاح باع بالخسارة بعد العيد ووقت الدجاج ملوح بلاش، وخزننا كميات من دجاج اللعب، حتى كي تجينا طارئ أمر طارئ، حرارة تغيرات مناخية أمراض لا قدر الله، حدود تغلى نقاو باش نعدلوا السوق متاعنا، راهو يلزم نحطوا في بالنا أن نشتغل وننتج مادة حيوية أساسية للغذاء التونسي من أرخص بروتينات للمواطن التونسي بدون مخزونات استراتيجية، راهو خطأ استراتيجي على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها. اليوم نخدمه الدجاج ولا 70% من السلك التونسي، جت شيلي قصان ضو، جت أمراض، جت حروب، غدوة نحرم المواطن التونسي، هذا لا يستقيم. اليوم يلزم الناس تتحمل مسؤولياتها وتحط على الطاولة وملف المخزونات الاستراتيجية. اليوم شفت التغيرات الجيوستراتيجية السياسية، الحروب، سكر مذيق، حل مذيق، وقف بواخر في البحر الأحمر ما تجيب ذرة وسوجة، لازم نقرأ حسابنا، ما نقعدوش نتبكاو على الأطلال، نحضروا روحنا، واللي يلزم يصير يلزم يصير، تحملوا مسؤوليتنا. الأموال موجودة، واللي يقولوا فمش فلوس غلط ويغلط في الناس، الأموال موجودة، وصندوق تنمية قدرات تنافسية يعج بالأموال ولا هو فائض في 5 سنوات برك، قلتها ونعودها 170 مليار دونك مش نصرفوهم، نستعملهم لفترة وجيزة تحقيق المخزونات الاستراتيجية اللي تحمي أمن البلاد ورجعوهم وقت يتباعوا. خليوش بلاد شايحة وغدوا نخرجوا للمواطن والله ما فماش الجيش أو الجيش غلاه. الناس كل تحمل مسؤوليتها، واللي ما يحبش يقوم بواجبه يسيب كرسي بوضوح. وقالها أعلى هرم السلطة اللي يحب يقوم بواجبه في البلاد هذه مرحبا به، بيضرب على الطاولة من عيش البلاد هذه، ما يخاف من حد شيء. اللي غير قادر وما يحبش يتحمل مسؤوليته أرجوه ثم أرجوه مهما كان منصبه يسيبه ويعتذر للشعب. يزينا اليوم الهزات اللي يكن راسه يا الفلاح يا المواطن. شفنا عشنا إن شاء الله الجيش ما توصلش الله عن قريب، عشنا الماء. علاش الماء المواطن ولا يلوج على إيتر ماء؟ خاطر الناس ما عملتش المخزونات الاستراتيجية الماء، خاطر ضربنا منظومة التخزين الاستراتيجي في كل المنتجات، دخلنا صيف صفر مخزونات. دونك اليوم صار في الماء، إن شاء الله ما يصيرش في الدجاج، نداركو بسرعة. وعندنا التقنيات الفنية من غير ما ندخل في التفاصيل، المجمع يعرفها ومستنسين بها، خشنوا الدجاج، نعملوا دجاج، زيدوا حلقات الإنتاج في الأمهات، نداركو. ولكن راهو ديما حلول، نقول ترقيعية ماهيش حلول رسمية. الرسمي العمل على تكوين مخزونات استراتيجية دقيقة كل الهزات
1: في كل الهزات في كل المجالات، معناتها
2: في كل المجالات. مش اليوم بطاطا ملوحة عند فلاح برخيص، غدوة بطاطا عند مواطن ب 3000. هذا هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ يلزم استقرار في التزويد والأسعار لضمان ديمومة آلة الإنتاج اللي هو الفلاح، المحافظة على الفلاح والمحافظة على المواطن اللي هو الأساس. أما اليوم الدجاج ياخذوا برخيص وغدوة ياخذوا بالدوبل، اليوم البطاطا ب 200 وغدوة ما يستقيمش الأمر، ما عادش ينجم يحدد ميزانية بتاع المواطن. خليه يعيش الاستقرار، ماهيش مشاكله في كرشه، خليه تولها بمشاكله. صغاره كيفاش يحافظ على صغاره، كيفاش يحمي صغاره من الكوارث اللي نشوفوا فيها المخدرات والزكاة وغيره وغيره، خليه يتولها باش يخرج لنا جيل صالح المواطن. ما نخليهوش يجري ورا الماء ورا الدجاج ورا البطاطا، راهي خذية خزعبلات. أنا راني نتكلم فلقة، خاطر كيماش لهوي المواطن، هاو الدجاج غاب هاو الدجاج رجع هاو الماء غاب هاو رجع، قاعدين نضيعوا له في البوصلة نتاعو.
1: فوالا، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة سيد فتحي بن خليفة الناطق الرسمي برسم الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، ومواصلين معكم مشوارنا بعد الأخبار، نرجعوا لكم حتى للتسعة متاع الليل.
0: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

حتى ترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان FM، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة، ديوان FM، عسلمة. وزارة التجهيز والإسكان تعلم كافة مستعمل الطريق الوطني رقم 3 بغلق هذه الطريق على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس، وذلك يومي 8 و9 من سبتمبر الجاري، بداية من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 4 صباحا، في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 3. ويمكن للقادمين من مفترق اليهودية والقصيدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق مياه، ثم محول بير القصعة. فالسريعة الجنوبية ودعت الوزارة مستعمل الطريق المذكورة إلى التزام الحذر واحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض. حجم المبادلات التجارية بين تونس والفيتنام بلغ حوالي 526.6 مليون دينار سنة 2025، مع وجود إمكانيات تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 18 مليون دولار، تهم بالأساس قطاعي زيت الزيتون والتمور وفق ما أفاد به مركز النهوض بالصادرات. انطلاق فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف في نيكس إكسبرس 2026 الذي تحتضنه تونس من 6 إلى 18 سبتمبر الجاري بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. ويندرج هذا التمرين وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني في إطار تعزيز دور تونس كشريك محوري في منظومة الأمن البحري وتأكيد حرصها الثابت على دفع التعاون والتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين. إلى الشأن الدولي، استشهد حوالي 800 طفل وتم تشريد قرابة 360 ألف لبنان منذ 2024 جراء هجمات قوات الاحتلال وفق ما صرحت به البرلمانية اللبنانية عناية عز الدين. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ترسل فريقا ميدانيا إلى مضيق هرمز لتقييم الوضع المحلي بما في ذلك الظروف السياسية والأمنية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: سبور سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس ديوان فام صوتكم فلاش سبور فلاش سبور
1: مساء النور مرحبا بكم في الفلاش سبور بداية بالمسابقات الإفريقية نبدأ بدوري الأبطال النادي الإفريقي سافر بعد غدوة الباماكو عبر طائرة خاصة عسكرية وين يواجه نهار السبت جوليبا المالي بداية من الأربعة متاع العشية كيف في كأس الكاف ترجي جرجيس يسافر غدوة ستة من مطار تونس كارتاج إلى دكار عبر كازابلانكا وين يواجه نهار السبت الأربعة فريق ديامبرز السنغالي نذكر في كأس الكاف أيضا النادي الصفاقسي يستقبل نهار الأحد شوتينغ ستارز النيجيري دون حضور الجمهور مباراة الستة متاع العشية. فريق الاتحاد الليبي أعلن تعاقده رسميا مع لاعب الاتحاد الرياضي المونستيري مهدي الجنوني لاعب يبلغ 21 عام متوسط ميدان هجومي أمضى 3 مواسم مع الفريق لدرب التونسي فوزي البنزرتي. نادي لودوغوريتس راسغراد البلغاري بطل بلغاريا الموسم الفارط أعلن تعاقده مع المدافع الدولي التونسي عمر الرقيق اللي باش يكون مع فريقه الجديد في الدوري الأوروبي مع العلم أنه انتقل لودوغوريتس قادم من فريق ماريبور السلوفيني ذكر أنه صاحب 24 سنة شارك مع المنتخب الوطني التونسي في مونديال 2026 كان سجل هدف أمام المنتخب السويدي. المنتخب التونسي للأواسط فاز اليوم أمام نظيره المنتخب الليبي بنتيجة 27-23 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة الإفريقية الأمم لكرة اليد. المنتخب التونسي أواسط نذكر استهل مشواره في البطولة بالانتصار في الجولة الافتتاحية أمام المنتخب البنيني 53-24 قبل ما يفوز أمام المنتخب الكيني بنتيجة 50-20. منتخبنا حسم تأهله رسميا للدور ربع النهائي في الصدارة. مرشح عربي وحيد لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2026 هو المغربي أشرف حكيمي نجم بي اس جي الفرنسي قائمة فيها 30 ملاعبي من بينهم ليونيل ميسي كيليان مبابي لامين جمال رودري هاري كين كفاراتشيليا عثمان ديمبلي مع غياب بيدري رافينيا وكريستيانو رونالدو. ختام مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا أيك أتين اليوناني فاز أمام لاسكرينز النمساوي واحد بلاش كلوب بروج البلجيكي انهزم ضد أستون فيلا الإنجليزي 3-2 حاليا بدأت مباراة بوروسيا دورتموند في سيجنال إيدونا بارك ضد فياريال الإسباني في ملعب دراغاو بورتو البرتغالي واجه مانشستر سيتي الإنجليزي ليل الفرنسي واجه ريال بيتيس الإسباني وفي سانتياغو برنابيو ريال مدريد الإسباني واجه انتر ميلان الايطالي.
0: دي وين اف ام
2: صوتكم
3: في تونس الكبرى
2: على 93.5
3: على 93.5

0: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة ولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مصير معكم مشوارنا حتى لـ9 متاع الليل هذه في 60 دقيقة. نذكركم بمواضيعنا في الساعة الأولى، تحدثنا على ضبط محل تجاري بصدد بيع مياه الفسقية معبئة في قوارير بلاستيكية في مدنين، تحدثنا على منصة تاج والوظائف الجديدة اللي تم إضافتها من قبل الإدارة العامة للأداءات، تحدثنا على أسعار الغلال في سوق الجملة ببير القصعة، تحدثنا كذلك على النقص في توفر اللحوم البيضاء، شنية الأسباب امتاعه. نحكيه على العودة المدرسية، ما حقيقة ارتفاع تكاليف العودة المدرسية؟ موضوعنا تتشفيته. رضا الزهروني رئيس الجماعة التونسية الأولياء والتلاميذ ضيفنا في المباشر، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: وبيك لنا هدى، تحياتي ليك ولكل مستمعاتكم ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، نورتنا سيدي ضاه، لو سهلة. فما ناس يقولوا فما ارتفاع على عم ناول مثلا في الأسعار، شنية الحقيقة؟ الأسعار نفسها متاع عم ناول سجلنا ارتفاع ما سجلناش؟ أعطينا صيح من الغلط.
2: والله يجي نقول لك، هو في المواد المدعمة أكيد أنه ما فماش ارتفاع كبير،
1: محافظة على سومها.
2: اي فما رقم تاع 8% معناتها اعلن عليه سيلو الرياحي، مي عموما راهو كي نحكيو على مصاريف المدرسه، مصاريف العوده المدرسيه، الفلفل والطماطم يغلاو اوتوماتيكمون امباكتي الفلوس نتاعنا اللي نقراو بهم، معناتها في نهايه الامر راهو عندنا نفس الكاسه، ما عندناش كاسه سبيسيفيك للقرايه وكاسه سبيسيفيك للحياه، معناتها في نهايه الامر نفس الكاسة، واللي يغلى من جهة يأثر على الجهة الأخرى، وهذا ونعرفه احنا اليوم. فما العودة وفما كيف كيف المصاريف متاع السنة الدراسية كاملة، وربما نجم نسلكوها في العودة، أما شنقعدوا ديما نصفوا على امتداد السنة الدراسية، ومع الأسف مع الأسف فما علاقة ديما تفاعلية كبيرة، أنا ديما نأكد عليه الموضوع هذايا، مع الأسف ما حبوش يفهموه، هي العلاقة التفاعلية ما بين الفلوس والنجاح.
1: بمعنى
2: اليوم إيش نقول لك حاجة، تو نسأل الناس الكل ونسأل حتى اللي قريوا، واللي اليوم مقاش نحكيه على مدرسة عمومية مجانية، اليوم النجاح يرتبط بالأساس بقدرة العائلة على تحمل مصاريف الدعم اللي هي نسميها مصاريف الدروس الخصوصية. نسمعوا في أولاد في السنة السادسة ولا حتى في التحضيري يقرأوا في الدروس الخصوصية، نسمعوا بهم يقرأوا صيف مشتاء وخريف وربيع، معناتها السنة الدراسية متاحهم ولا 365 يوم مش 9 شهور. دونك المصاريف هذه، هو رئيس الجمهورية في تقريب في أوت 23 قال باش نعرفوا خريطة الفقر في تونس كفينا باش نشوفوا خريطة النجاح في الامتحانات الوطنية. ريتها الواقع هذا يلزمنا نقروا به ويلزمنا ناخذوه نقول أنا توجه قراءة خطيرة للعنكسات السلبية متاعها على العائلة، على المجتمع، على البلاد ككل، فهمت؟
1: معناه كان صرفت على صغيرك باش ينجح بتميز، ما صرفت شراه مش ينجح، هذا هو
2: بنسير. ونعرفوا احنا الذكيين يزمنا نقرأ قراءة سليمة للدخل الشهري متاع العائلات التونسية، وقت نعرفوا احنا معدلات الدخل الشهري هي في حدود 1000 دينار، معناتها بالنسبة للعائلات التونسية عندنا تقريب 40% اللي الدخل الشهري متاعهم ما يتجاوز 500 دينار. نعرفوا راو ايجي نقول لك امبتي كالكول، الانسان يحسبها حسبة صغيرة ويلقى، وكنا ريكا مرة سمعت انه حتى فما شكون اللي قال انا ما عنديش باش نجم نقري 3 اولاد، معناتها اللي اوبيجي باش يخرج، معناتها الشيء هذا يلزمنا ناخذوه. وانا ديما ناكد على اللي ما عندوش، اللي عنده ربي يزيده. شوف للهدى اللي عنده ويصرف على ولده وبنته ويقريه وينجحوا بمعدلات عاليه، انا نبوس له يديه ونبوس له راسه. اما اللي ما عندوش شنو هي مشكلته في الحياه، شنو خلطته هو على خاطر يخلص في مليون ولا حتى في 1,500,000 وبرا قولهم الزملايه احنا في الشهر، فهمت؟ شنو هو ذنب ولده هذاك اللي براتيكمون تلقاه في مشروع مع الأسف ناقص على غيره، معناتها مش كيما اللي عنده، دونك اوتوماتيكمون شنلقاو الانعكاسات في النتائج، نلقاو انعكاسات في حتى في السلوك، حتى في الكومبورتمون، حتى في الولوج الى متطلبات الحياة. حتى هو اللي عنده، حتى اللي عنده في نهاية الأمر يصرف في مصاريف ما حقوش يصرفهم. ولد ولا بنت يقرأ في زمن معناتها مرهق، وقت نشوف أولاد هذوما والبنات يقرأوا في زمن مدرسي عادي، وثم يقرأوا في دروس خصوصية ويروحوا للدار يحضروا، لا عندهم زمن اجتماعي باش يعيشوا طفولتهم ولا يعيشوا فترة مراهقتهم. دونك هالشيء هذا يلزمنا نخدموا عليه، ويلزمنا نشوفوا الأسباب الأساسية متاعه.
1: معناتها المصروف راهو مش الكراسات والكتب والفورنيتور سكولير والساكادو والسبيدري والطبلية، راهو المصروف على طول العام، كل ما تطلبه الدروس الخصوصية اليوم وحبينا وركرهنا الولايات، معناتها واقع مفروض على كل العائلات التونسية. شكون العائلة التونسية اليوم اللي ما تقريش دروس خصوصية هكا ولا لا؟ فما ديزيكسبسيون، معناتها نقولوا أنا قليل برش
2: ليكسبسيون كوفير من الراجل، الاستثناء يؤكد القاعدة لا ينفيها. لكن وقت نشوفه احنا رقم المعاملات المصرح بها ما بين 1.5 مليار دينار وبين 3 مليار دينار في العام، معناتها راهو رقم مهول، فلوس كبيرة. اذا نعرفوا احنا كيفاش نخدموا ونصلحوا المنظومة التربوية نتاعنا، نوليو على الاقل دونك ندخوهم في في في تحسين الاداء المدرسة، ربما في التقليص من الفوارق، نعملوا التمييز ايجابي مقارنة باللي عنده ما عندوش. إباء أنا بالنسبة لي، أنا وقت يخرج وزير ولا يخرج أي مسؤول ويقول راني صرفت 600 مليار ولا راني بنيت ولا راني نقول أنا رممت ولا حسنت ولا دخلت المال بلاصة، نقول له شنو هي العلاقة التفاعلية مع النتائج؟ راه أنا بالنسبة لي أنا اللي تصرفوا واللي توفروا إذا ما يكونش عنده انعكاس مباشر إيجابي على نتائج أولادنا وبناتنا، سبدير يقللنا في الانقطاع المبكر عن الدراسة، يقللنا في يرفعنا في النتائج في الامتحانات الوطنية، مش كما عملناه مع النتائج كارثية اللي نقصنا في منسوب العمر. لله دا راه وقت الكلام ينقل فيه وعلاقة الفلوس بالنجاح. وقت نشوف السنوات الأخيرة النتائج قاعدة تتراجع، الأداء يبقى هو بيده أما النتائج قاعدة تتراجع. علاش؟ خاطر العائلات مقاش عندها ما تستثمر، معناتها إذا الفلوس قلت معناتها بارفوار دو كونسيكونس النجاح شنقص. والثلاثة أربع سنين الأخرانية نشوفوا العام اللي تعدى في نتائجه خير من العام اللي جاء بعده، وسناز النتائج كارثية. نحكيه على نتائج متاع 8.5 ولا 9 في في في في السيزيام ولا نوفيام، معناتها خاطر بالنسبة لي أنا اللي معداش راه مش قادر باش ينجح. النتائج البكالوريا كيف نحكيه على 17-18% في أفضل حالات. دونك إذا ما تخدمش أنت كسلطة كأصحاب قرار،
1: لا وصلنا شو 50% نسبة نجاح في البكالوري،
2: لا 50% بالنسبة اللي عدوا الحساب نتاعهم اللي عطيوه، وما يحسبوا على اللي ترشحوا نهار الامتحان البكالوريا في البريود نتاع الامتحان وقداش نجحوا منهم. لكن الحساب الحقيقي النسبة المئوية الحقيقية اللي يلزمها ياخذوها بعين الاعتبار قداش من الفئة العمرية نجحوا في نهاية المسار. اللي تولدوا فرد عام ودخلوا للمدرسة فرد عام، وقت يكملوا كامل المشروع الدراسي متاعهم ومقاع فيهم حتى حد، فما اللي اخذ البكالوريا ومشى يقرا في التعليم العالي، فما اللي انقطع عمره 16 سنة وخرج فك المنقطعين على الدراسة، فما اللي خرج في السنة متاع الأولى والثانية والثالثة والرابعة. معناتها نسبة النجاح الحقيقية في تونس اليوم 17% في أفضل الحالات، والرقم هذايا رقم كارثي، خاطر يعطيونا في 50% و55% و60% راهو اعتبارا لعدد المترشحين اللي عدوا الامتحان. دونك اللي هو حساب كلكو بار صحيح، اما ما يعطيش رؤيه حقيقيه للنتائج المطرزيه بالنسبه للفئه العمريه المعنيه.
1: واضح، واضح التفسير متاعك، واضح جدا. شكرا لفضلك سيد رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية لأولياء والتلاميذ، شكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتها لنا. مصير معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 28 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متصل حتى للتسعة متاع الليل. نحكي على صور تراند الثمانينات والتسعينات، التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي. شنو سبب الحنين إلى الماضي؟ هو ماضي، ماضي في الاسم الحقيقة، في الشكل، ربما في التراند اللبسة. لكن هي صور بإنتاج 2026، معناتها قلنا وضوح الصورة، صورة لتخينات معناتها ومزيانة وفيها ألوان مبهجة بالكاليتي متاع 2026، لكن رغم ذلك فما غزو كبير للصور هدايا. هل أنه الناس تحب تعيش في الثمانينات والتسعينات، وإلا جمال الصورة خلاهم يتأثروا بالموضوع ويمشيوا للتراند هدايا؟ نحكيه في الموضوع وتفاصيله، يلا تتفيته.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا. ما الذي جعل صور الترند الثمانينات والتسعينات تحقق هذا الانتشار الواسع؟ موضوعنا تشويته
0: في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: ضيفنا في المباشرة الأخصائي في علم النفس السيد أنس العويني. مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. ساعة جربت تصويرتك بالثمانينات ولا التسعينات؟ بيناتنا ولا لا، ولا ما أغركش الترند؟
2: اللي جربت وما عملتش بليكاسيون، حبيت نشوف روحي حتى
1: حبيت نرجع وانت قلت لي ونشوف روحي كيفاش باش نطلع. علاش هالانتشار الواسع للتراند هذا الثمانينات والتسعينات؟ علاش هذا الحنين الى الماضي؟ هل جمال الصور خلينا نشوف روحنا، الالوان، نعيش في زمن اخر، الضغوطات الحياه نتاع العصر هذا خلتنا نهربوا للماضي، ولا شنو بالضبط؟ نحكيوا على دائما نغوصوا في الجوانب بالنفسية للموضوع.
2: طيب، هو من باب علم النفس تم أسباب نجم نقول عليها أسباب بسيطة وسطحية، وتم كذلك أسباب عميقة.
1: أي.
2: نحطوا على أسباب بسيطة، هو الترند الكل نتبعه، معناها الأغلبية متاع الناس يحسوا روحهم كي تبدأ تم حاجة جديدة يجي شوية أعجاب بها، نحبوا نشوف الشكل الجديد كيفاش ينجم يكون، تم نوع من الشغف، والشغف كما نعرفه هو الدافع الأساسي للعديد من السلوكات، خاصة سلوكات المتعة. فما ضريبة دوبامين هكذا تخرج وقت الإنسان يشوف حاجة جديدة ويتمكن منها. كيف تم عامل التقليد اللي نحب نشوفوه، برشة تأثيرات زادة وقلبوا الأغلبية متاعنا، لكن الأسباب الكبيرة هي الأسباب العميقة مدى اللي نؤولها هو الحنين الجماعي. تم ظاهرة نفسية تسمى الحنين الجماعي، اللي حتى ولو الأشخاص ما عاشوش في الثمانينات، يعني ربما احنا صغار في الثمانينات وثم حتى ما تولدش في الوقت ذاك وثم صغيرات طوى يعملوا في الصور ذوكم، لكن الأفلام، الموسيقى، الأزياء خليت عندنا ذاكرة زيفة، ثم حنين للعصر، يتصور على أنه أبسط وأكثر عفوية حكا تم تقديمه، خاصة في عرير القدام، معناها عصر فيه برشا حنين وعصر فيه برشا بساطة. كيف برشا ناس يخوفوا من التكنولوجيا، من التقدم الجديد هذا، من عصر التليفون اللي عمل وحدة، ثم حنين لكن لما ثم حنين للناس الاجتماع على تلفزة بالكرش، ثم برشا حنين للصورة ذيك، أن واحد يغير الصورة هو محاولة لا شعورية أن يهرب من تعقيدات العصر الرقمي الحالي اللي موجودين احنا فيه، ويعود الزمن يكون فيه العالم أكثر دفء وأكثر إنسانية وأكثر قرب، على الأقل هكا تم تصويره.
1: بارا.
2: البوع الثانية لله تم البحث عن الهوية والجذور.
1: كيفاش؟
2: نقولوا أن ديما الإنسان يلوج على الانتماء، مهم جدا الانتماء، يعني دافع كبير للإنسان يحس بالانتماء. تصويرة القديمة تمثل الأصل وتمثل الكلاسيكية، بطبيعة الأصل والكلاسيكية وقت يشعر الشخص أن الصورة هذه تمثله يرسل رسالة ضمنية أنه أنا نقدر الأصالة. يعني برشا منا يقول لك التصوير في تويتر مش زينة، هكا مش موضة جديدة ولا موضة قوية، هكا النزول مفخخة وكتجين بالألوان هذيك كان تعطيه لي توا أنا ما نلبسوش. أنا هكا نقدر هذا التصوير كبير، أنا راني نقدر الأصالة وأنا جزء من ثقافة وجزء من تاريخ وعمق، وهذا يخلي الإنسان يحس الحقيقة بالتميز وسط الزحام الرقمي هذا الحديث اللي موجود.
1: معناتها عنا الترند، عنا الحنين الجماعي لعصر البساطة والهروب من تعقيدات العصر الحديث،
2: عن الهوية
1: والجذور.
2: وعنا كذلك عامل الغرابة الآمنة.
1: الغرابة الآمنة، هاي شنية هذه الغرابة الآمنة؟
2: التغيير لنا في الصورة الشخصية يعطي جرعة صغيرة كيف ما قلنا من الدوبامين اللي هو هرمون السعادة.
1: هاي
2: فهمناش؟ يعني نحس روحي أنا متغير في شكل ما هوش الشكل العادي، في حقبة وكأني في حقبة أخرى. أنت شوف قديش من فيلم لله تعمل على السفر عبر الزمن، وقديش احنا نلقاه اشتياق باش نسافروا للماضي ونشوفوا كان نجم أنا كشخص كيفاش نجم نعيش، حتى ولو نتمثلوها فك البطل هذاك كيفاش يسافر العصر هذاك. شوف الأفلام هذوك ولا السيري متاع العودة للماضي ولا الفيلم قديش يرجع لنا حنين كيفاش ينجم إنسان من عصر
1: ينجحوا معناتها اللاوعية هذي
2: مع عصور قديمة. ثم ذلك أنا مش ممثل آخر، أنا بيدي تكون لي بوجهي هذاك الحقيقي في العصر هذاك، حاطط لك المسجلة وحاطط التلفزة هذيك وحاطط لك كاسيت فيديو هذيا بطبيعة الحال يخلي الإنسان يشعر بغرابة، لكني غرابة رقمية، غرابة أنا ما فيهاش حتى قلب.
1: برا هذوما الأربع أسباب اللي خلاو التراند هذايا يغزو معناتها لي ريزو سوسيو. بحث وأنا تقريبا النقطة اللي لقيتها في ذوما الكل أنه احنا في حاجة إلى جرعة متاع دوبامين معناتها في حياتنا، حتى كان سعادة وقتية معناتها هكا ولا
2: بالضبط. اليوم احنا نحبوا نسألوا للسادة والسيدات المستمعين أن كنت شعرت بحنين للحاجة هذيك وظهرت لك مزيانة، شنو هو الحاجة اللي في الحقبة هذيك اللي عجبتك وحبيت ترجع لها؟ اسأل روحك، زعما اللمبة متاع العباد يتلموا مع بعض على فيلم، زعما ميزة اللوطة واحنا قاعدين عليها، كل
1: واحد شو نجم
2: يخرج.
1: انا
2: هذا
1: الجيب مخي انا، والله انا اللي شفته معنا الناس فرحانه بنوعيه البشره نتاعها المشدوده الصافيه، الالوان المبهجه في التصويره في لي اكسسوار، معناتها كانه الوان نتاع حياه نتاع تجديد نتاع حياه. هذا اللي شفته هكا ولا
2: نتصور؟ كان عجبتك الموضه، كان عجبك نوع الالوان ولا الشكل هذاك، كان عجبك الأحداث الموجودة هذه، مش هيش عملها طوى من جرالك شيء، لازم تعملها طوى بالفعل ويقوم بها طوى وأفرح طوى، ما تعيش في الماضي بقى. على خاطر إلا التفسيرات هذه الكل نزيدك عليها، أنا تفسير مرضي اللي عنده ديبريسيون يحب يرجع للماضي، موش فرحان بالحاضر متاعه، متقلق برشا من الحاضر متاعه، يرى اللي الحاضر موش باهي، ما عندوش تفاؤل كبير للمستقبل، يرى اللي الماضي هو الحاجة الوحيدة الباهية، يرتاح برشا، يحس بحنين وراحة وقت يرجع للتصوير.
1: رغم اللي هو معاشوش، ينجم يكون معاشوش هكا ولا
2: ينجم يكون حتى معاشوش، لكن يحس بالماضي هذاك خير، لأنه يحس بظلم ربما بشكل مرضي بالطبيعة، نتحدثوا في العصر الحالي هكا يحس في روحه مش مرتاح، هذاك علاش نرجع للتصوير قديمة كيف ما هكا، ولا نرجع للتصوير في سيري تبسط عندها 20 أو 30 سنة.
1: تعرف أنت كم مختص باش تخرجنا الكل عندنا ديبرسيون في الموضوع هذا. الكل باش يطلع عنا ديبرسيون وعنا فالا معناتها حنين للماضي ونحب نعيشوا في الماضي حتى من خلال الصور. هل يمكن انه فما تجاريا انت وانا باش نحكي معناتها نعرف انت مختص في علم النفس، لكن هل انه شركات الموضه والازياء والحكايات هذوك الكل ينجموا يستغلوا التراند هذايا ونشوفوا الموضه نتاع الملابس نتاع الثمانينات والتسعينات تنجم تكون تراند في 26 و27؟
2: ديما يعملوا انسبيراسيون من الماضي وديما يرجعوا حاجات من الماضي، وكان اللبسه كل مره معناها من عصر لعصر تتغير وتتبدل ويرجعوا برشا للماضي، يعني برشا الماضي ويجيبوا منه حاجات، وساعات ترند هو يكون سبب في موضة للبسة تعمل، ساعات فيلم يتعمل من حقبة معينة يأثر على الموضة في الوقت الحاضر يأخذوا منه حاجات ويعملوهم، ساعات فنان متميز يعمل حاجة أوريجينال اللي هو خاص تتعمم على برشا على برشا من الناس، وعليش ليه بالحق ترند كيف ما هكا ليه لأعجاب الناس مراوش اللبسة هذيك اللي بالحق كان مزيانة معناها.
1: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه التوضيحات على القراءه النفسيه في الموضوع، الاخصائي في علم النفس سيده انس العويني شكرا على كل التفاصيل. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا 8:30 على موجاتنا
0: في 60 دقيقه.

0: على 93.5.
1: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع. 38 دقيقة على موجاتنا، نحكي على مصادقة الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار لتعديل خرائط العالم. حجم إفريقيا يتسع على حساب أمريكا، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. فيسبوك ضيفنا أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، دكتور الهادي عبد الله. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: أهلا الخير أخت هدى، تحية لكافة مستمعي ديوان فام.
2: شكرا،
3: شكرا على الدعوة.
2: مرحبا، نورتنا دكتورة، أهلا وسهلا. الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت يوم الجمعة الماضي على قرار يرمي لتعديل تمثيل القارات في الخرائط العالمية ليعكس الأحجام الحقيقية للدول. ستظهر إفريقيا أكبر حجم بينما تتقلص مساحة الولايات المتحدة. القرار هذا تقدمت به توغو والاتحاد الإفريقي بدعم من فرنسا، أيدته 164 دولة في مقابل معارضة أمريكية واحدة وامتناع 6 دول عن التصويت. ماذا سيتغير وشنو اللي باش يضيف دكتور الهادي عبد الله؟
3: أخت هدى، لازم في البداية نبدأ بتفسير مفهوم الإسقاط، لأنه مهم. مفهوم الإسقاط إذا كان المستمع الكريم يفهم

0: مفهوم الإسقاط، بالتالي يولي نجم يفهم إيش معناها إنه الخرائط هذه باش تبدل. لتبسيط مفهوم نظم الإسقاط الخرائطي، يمكن أن ننطلق دائما، أقول حتى للطلبة أنه ننطلق من أشياء مألوفة لدى جميع الطلبة والمستمعين. كلنا تقريبا استخدمنا في المدارس خلال دروس الجغرافيا مجسم الكرة الأرضية، كلنا نعرفه، وكذلك استعملنا أيضا الخرائط الجدارية التي تمثل العالم على سطح مستوى على الورق. المشكل هنا كيف يمكن أن نتحول من جسم كروي ثلاثي الأبعاد إلى خريطة مسطحة ثنائية الأبعاد. هذا هو الدور الإسقاط بالضبط. إسقاط أو نظم الإسقاط هي التي تحول الأشكال الكروية إلى أشكال مسطحة، وخاصة شكل الكرة الأرضية اللي تقريب هو شكل كروي، كيف نجسمه على الخرائط في شكل مسطح ثنائي الأبعاد. هذا هو بالضبط مفهوم الإسقاط. دونك إذا كان بدل الإسقاط من نظام إسقاط إلى نظام آخر، الخرائط تتغير، وربما سنأتي عندما نفصل المسألة مثلا الخرائط نظام ميركاتور والخرائط الجديدة التي ستعتمد نظام الإسقاط إيكوال إيرث.
1: هذا معناتها كاش باش نحاول يقول لي تو شنو باش يتبدل ريالمو معناتها احنا تو كي صادقوا على هالقرار هذايا فوالا كيفاش كانت الخريطة وكيفاش باش تتغير وعلاش افريقيا كانت مظلومة في الموضوع.
0: لازم نعرفوا لإسقاط ميركاتور اللي طوروا الجغرافي الهولندي جيراردوس ميركاتور، ولو طوروا في حوالي سنة 1569، أي في منتصف القرن السادس عشر. هذا الإسقاط يحافظ على الزوايا والاتجاهات ويستعمل خاصة في الملاحة البحرية قديما، ثم حديثا الملاحة الجوية. هذا النظام هو نظام الإسقاط ميركاتور، هو نظام ناجع في تحديد الزوايا والاتجاهات إلى اليوم. مشاكل أو سلبيات نظام ميركاتور. نظام ميركاتور يشوه المساحات بشكل كبير، خاصة كلما اقتربنا إلى القطبين. بمعنى أنه عندما نقترب إلى القطبين الخرائط تصبح مشوهة، بمعنى أنه المساحات تصبح المطبقة على الخرائط لا تساوي أو لا تضاهي المساحات الموجودة على الأرض. لأنه نظام ميركاتور يسلط الضوء على معناها العروض العليا انطلاقا من العروض 60 إلى القطبين شمالا وجنوبا، فبذلك تظهر المناطق هذه مشوهة، معناها ماخذة أكثر من حجمها على الخرائط. في المقابل، ولهنا سؤالك أنت، في المقابل تظهر المناطق المحيطة بخط الاستواء شمالا وجنوبا أصغر من حجمها، وهذا اللي دخلت عليه معناها توجو عملت المشروع بين تاع تغيير نظام الإسقاط، لأنه ينصف إفريقيا ويعطيها حجمها الحقيقي اللي لم تجده في إسقاط ميركاتور.
1: ينصف إفريقيا يعطيها حجمها الحقيقي، في مقابل تراجع مساحة الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. هكا
0: لا، مش تراجع مساحة،
1: لا عودتها إلى حقيقتها، فوالا إلى حجمها الحقيقي،
0: مساحتها الحقيقية.
1: فوالا هذا هو. لكن يقول القائل اليوم احنا باش نبدلوا خريطة، باش نبدلوا مساحات القارات او الدول في هذه الخرائط بشكل يتناسب مع المساحة الحقيقية، شنو باش يغير هذا؟ شنو باش يضيف للتوغو والافريقيا والفرنسا اللي مساندة الدول الافريقية ومساندة التوغو على حساب الولايات المتحدة الامريكية؟ شنو باش يتغير؟
0: هو في الحقيقة رغم العلماء الخرائط والمختصين في الخرائط لاحظوا هذه التشوهات قبل أن تقدم التوجو، معناها ما هيش عرفتها التوجو
1: ولا هي استندت على الخبراء مش قدمت هذا.
0: نعم، إذن علماء الخرائط على بينة بهذه التشوهات، لكن معناها الهدف منها من هذه التغيرات سوف لن يحدث على عين الواقع. بالعكس ستنصف كل قارة تأخذ حجمها الحقيقي. معناها أمريكا لقرون والمجالات الواقعة في العروض العليا إلى قرون، حوالي 4 قرون ما أخذ أكثر من حجمها على الخرائط دائما. القرار هذا هو قرار رمزي أكثر منه قرار يعطي قيمة لبلدان على بلدان أخرى. هو قرار رمزي، قرار فيه برشا إنصاف للمجالات هذه التي همشت على الخرائط وهمشت أيضا في الواقع. دونك القرار هذا باش يعطيها على الأقل على الخرائط نوعا من الإنصاف.
1: بارا وعلى قليلة ما تفهمشين في الواقع وفي الخرائط ناخذ حقنا في الخريطة أمها على قليلة. هذا هو اللي باش يتغير. فوالا وقتاش نشوفوها الخريطة المنصفة الجديدة هذه بعد المصادقة على هذا القرار؟
0: هي الخرائط هذه ستظهر معناها في اللقاءات الرسمية في شاشات التلفزة، في معناها تنرجعوا للمآخذ على نظام إسقاط إيكوال إيرث.
1: نعم،
0: معناها الإسقاط هذا معناها يساعد على رسم الخرائط ذات المقاييس الصغيرة. هذا الخرائط العالم اللي تستعملوها انتم في النشريات الأخبارية أو اللي يستعملوها معناها لتصوير خرائط العالم.
1: نعم،
0: لكن سنرى أنه إذا كان تحب معناها نكمل نفسر.
1: نعم،
0: أنه نظام إيكوال إيرث في المجالات المحلية لا يعطي نتائج ناجعة. لذلك سنظل نستعمل ميركاتور وأنظمة إسقاط أخرى في المجالات المحلية لأنه أنجع من نظام إيكوال إيرث في المجالات هذه الضيقة على مستوى المدن على مستوى الدول. استعمل نظام إيكوال إيرث يكون ناجعا عندما تدرس العالم أجمع، معناها الخريطة العالمية. لكن عندما معناها السلم أو المقياس الخريطة معناها يكون مقياس كبير، لأنه المقياس إسقاط ميركاتور هو الأنجع.
1: واضح، شكرا نفاد لك، يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات دكتور هادي عبد الله أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. شكرا دكتور على كل هذه التوضيحات. كنا نتحدث على قرار الأمم المتحدة بتعديل خرائط العالم. 8:45 دقيقة، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة هذه في 60 دقيقة. مع ديوان FM كل ما يهمك.

0: النهار متسمي على صباحه وصباح رباح. تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7. صباح خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم. في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، موصل معكم مشوارنا مع العودة المدرسية. فما شكون يتحدث عن ارتفاع في الأسعار متاع الملابس وفورنيتير سكولير وغيره وغيره، لكن فما ناس تقولك حتى الفريب الأسعار متاعه ارتفعت خلال هذه الفترة. هل سجلت أسعار الفريب ارتفاعا تزامنا مع العودة المدرسية؟ موضوعنا تتشويتا. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة سيد صاحبي معلاوي، مرحبا، لو سهل شنو حوالك؟
3: مرحبا بك ومرحبا بمستمعينك الكرام على ديوانا فهم.
2: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا سيد صاحبي. هل ارتفعت الأسعار أسعار الفريب خلال هذه الفترة؟ هل هي فرصة أيضا حتى لتجار التفصيل ربما للبيع بأسعار تحقق شوية أرباح؟ ونعرفوا معناتها قطاع الفريب في تونس ساعات نقول وإحنا ترتفع معناتها الإقبال وساعات ينخفض وغيره حسب مقدر الشرائية متاع المواطنين.
3: أكيد هو قطاع الفريب هو قطاع عرض وطلب، تعودنا نحن ككل عام معناها خاصة في العودة المدرسية العديد من الأولياء خاصة الطبقة الضعيفة والمتوسطة يقعوا المتنفس متاعهم في قطاع الفريب، يقول لك أنا باش نكسي ولدي عودة مدرسية باش ناخو سراول باش ناخو شيميزات باش ناخو حاجة اللي تلبي الحاجيات الطفل أو البنية اللي باش ترجع تقرأ في المدرسة أو المعهد، وحتى الطلبة أيضا اللي يقبلوا على قطاع الملابس المستعملة الفريب لا لشيء على الأسوام اللي تكون معقولة وأيضا الجودة اللي تكون عالية. ولاحظنا الإقبال سنة ممكن بحكم الطقس مازال ما بردش، معناها ثم إقبال معناها متوسط. نحن نقولوا إن شاء الله ممكن شي جمعة جمعتين حسب توقعات المناخية أنهم شي برد الطقس، خاطر الأب أو الأم تقعد تقول لك أنا يا أخويا كان باش ناخذ تو قطايع ما نعرفش باش ناخذهم أدبس صيفية ولا ديمي سيزون ولا شتاء. حتى التاجر في حد ذاته كلك سواء تاجر تفصيل ولا تاجر جملة مازالوا ما حلوش حاجات متاع شتاء، دونك ثم إقبال على بعض السلع كما السراول كما أدبش متاع الرياضية، لكن الإقبال مازال متوسط وإن شاء الله نحن ماذا بينا عودة تكون لصغيراتنا ويلقاو الحاجة اللي تلبي حاجياتهم وتكون الأسوام معقولة وتكون أيضا معقولة خاصة للطبقة الضعيفة. تعرفوا أنت بول عائلة اللي معناها تلقى ظروفه متوسطة أو مش قادر بشيخه جديد أكيد بش يمشي للفريب ويلقى السلع متوفرة وبأسوام معقولة.
2: بلا معناتها الفريب هو الظل متاع كل التوانسة وخاصة معناتها الطبقات المتوسطة وضعيفة في الفترة هذه، لكن فما استغلال الفترة هذه للترفيه في الأسعار ولا؟
3: والله شوف كيما نعود لك الكلمة هو عرض وطلب. نحن كغرفة وطنية لتجارة الفريب بالجملة دورنا صحيح نقابي وندفعوا على منظورينا كلك سواء تجار تفصيل تجار جملة أصحاب مصانع، لكن أيضا دورنا توعوي تحسيسي. نحن في اتصال مباشر مع رؤساء الغرف الجهوية المتواجدين في كامل تراب الجمهورية، معناها دورنا أيضا توعوي أن باش نحن خاصة زاد من إذاعتكم أن دورنا باش نوجهوا نداء لرؤساء الغرف الجهوية باش يحسوا وتكون أسوأ معقولة خاصة معناها كما قلنا للفئات المتوسطة والضعيفة باش يلقوا الملابس نتاعهم بأسوأ معقولة. ونحن نتمناو لكل عائلة أنها تلبي حاجيات صغيراتها باش تتعدى لهم سنة دراسية مليئة بالنجاح والتوفيق. وأيضا أنا نحب نطمن العديد من المواطنين أنها السلع متوفرة ومتوفرة معناها بأمور عادية. وأكيد أنت تعرف اللي الفريب معناها ولد فيه ثلاثة معناها ينقسم ثلاثة مراحل. تقى الفريب في الأسواق اللي تقى معناها مقتايع معناها بأسواق معناها تكون معقولة جدا، وتقى حوانة اللي متاع الفريب متوسط، وأيضا سيبر فريب اللي يمشي له اللي يحبوا لي مارك واللي يحبوا معناها حاجة تكون معناها ممتازة وتكون حتى سومها مرتفع لكن تكون جودة متاعها عالية.
2: ما عادش الفريب بتاع الزوالي معناتها فقدت اليوم، أصبح الفريب لكل الطبقات، لأنه وحتى مع مستوى الأسعار معناتها كي كنت الأسعار اللي كنت توردوا به ظهر لي مش نفس الأسعار اللي موجودة تاوسي صح؟
3: أكيد. شوف هي الفريب قطاع مثل القطاعات بكل اللي تساهم في الدورة الاقتصادية. راهو الفريب معناها مربوط بالعملة التونسية، مربوط باليد العاملة، أيضا مربوط بالترانسبور. أنت تشوف ثم تاكساسيون صارت سيرتو على مضيق هرمز اللي عملوها جديدة، معناها تلاحظ اللي ترانسبور طلع شوية، تلاحظ اللي معناها زيادة في اليد العاملة. أيضا
2: العملة احنا السلع متاعنا الأكثرية من وين ما تعرفش تقول لي مضيق هرمز؟ لأنه احنا التونسي مش في باله كل السلع جي من أوروبا مثلا،
3: جي من أوروبا ما ثم تاكساسيون عملوها جديدة أكيد يعرفوها لخيان، ثم ارتفاع شوية في الترانسبور. أيضا معناها العملة معناها وقتي بشتغل اليد العاملة زاد عندها دور كبير برشا. أيضا السلع اللي مربوطة بالعملة التونسية والسلع أيضا والأزمة الاقتصادية اللي تمر بها أوروبا تفهم فيه، ولا هذه أيضا تساهم في تدني الجودة. خاطر لاحظوا أنا أخت هدى العديد معناها من العباد اللي يسألونا يقول لك يا خويا شبه الفريب معناها الجودة متاعها تحت. راهو الفريب مربوطة بالمواطن الأوروبي اللي يعيش خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية واللي تعاني منها العديد من الدول الأوروبية ومست حتى أمريكا. دونك نحن نلاحظوا أنها الجودة تحت شوية على قبل. معناها التاجر الفريب نتاع التفصيل كيقول لك أنا نحل بلا إكسترا ولا بريمير، ما نقاهاش كما الجودة اللي كنت نحل بها قبل ولا نشوفها، وهو زد على ذلك يقول لك غلات. دونك نحن نقولوا صحيح الجودة تحت شوية لكن الأسواق تقعد معقولة في متناول الجميع، وأيضا نقولوا السلع متوفرة. ونحن من موقعنا نزيد نعاود ونحسوا منظورينا باش سيرتو في الفترة هذه متاع العودة المدرسية باش تكون الأسواق معقولة خاصة من تجار التفصيل وتجار الجملة، وتكون متواجدة السلعة تلبي كل الأسواق وكل متطلبات تجار التفصيل، وتكون في متناول الجميع من حيث الثمن والعرض والطلب.
2: واضح، شكرا، يفضلك يعطيك الف صحة. شكرا،
3: تفضل. نحب نتمنى الشفاء لخويا لطفي المعلاوي اللي صار له حادث مدة شهر واللي توفيت معها توفى شكون معاه واللي من إذاعتكم، وقول ربي يرحمه. وأنا نحب نقول لخويا ربي نتمنى لك الشفاء العاجل وترجع لحياتك اليومية، وربي يطول في عمرك. وشكرا،
2: ربي يفضله ان شاء الله، ربي يرحم اللي توفى، ان شاء الله ربي هو يطول في عمره وربي يحفظه ويقيمه سالم ان شاء الله. شكرا سي طيب صاحبي المعلاوي رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الملابس المستعمله بالجمله. واصلين معكم مشوارنا 8:54 دقيقه على موجتنا.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.
2: نحكيو على مهرجان الشباب بجابس، نمشيو في رحلة الجابس وناخذوا تفاصيل البرنامج.
1: بون بلان.
2: بون بلان يحضر معنا في المباشر المنسق العام للمهرجان سيد بيرم معالي. مرحبا، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
3: مرحبا بك اختي هدى، مرحبا بمستمعي ديوان FM.
2: شكرا، يفضلك، اهلا وسهلا. من غرة سبتمبر 12 سبتمبر مهرجان الشباب بجابس، شنو المهرجان هذايا؟ شنو الفعاليات نتاعو؟ شنو برنامج؟ شنو هي التفاصيل؟ اعطينا.
3: اكيد ماكم تعرفوا الناس الكل، يعرفوا الساده المستمعين، انه تنزيل الاستراتيجيه الوطنيه للشباب في فوق 2035 ارتأت وزارة الشباب والرياضة أنها تعمل مهرجان في دورته الثانية. هذا عملناه وعملناه وسنين إن شاء الله جددنا الموعد وحطنا رحال في 24 ولاية من تونسنا العزيزة. هو نشاط مستحدث في الحقيقة، تشارك فيه برشا أطراف، هو موجه زادة لشباب الأحياء والتجمعات السكانية والريفية. مهرجان يضم إبداعات الشباب، خذينا تام معين من الاستراتيجية هذه التطرف والعنف، حبينا نعدد فقرات والأنشطة فيه، حبينا نسس الولاية جابس 13 المعتمدية بكل عمداتها إن شاء الله. بدأ المهرجان نهار 1 سبتمبر 2026 بندوة فكرية حول التوقي من السلوكيات المخوفة بالمخاطر في الأوساط الشبابية، بين لها أكيد عنوان حماية الشباب من أثر المخدرات والعنف، مسؤولية مشتركة إن شاء الله.
2: هذا العنوان متاع الندوة اللي بديتوا به ليامات الأخرى، معناتها مش تكون موزعة للمعتمديات، معناتها كل نهار في معتمدية ولا شون بالضبط؟
3: فعلا فعلا، هو المشوار مازال متواصل إن شاء الله. بالبداية كانت مع ندوة فكرية كما كنت نحكي لك، عملنا المحطة الأولى فعاليا في كورنيش غنوش، معتمدية غنوش، جماهيري وعروض فنية وشبابية ومسرح وإلى ذلك، ورشات تحسيسية وتوعوية. 4 سبتمبر كان لنا موعد مع دار شباب النحال في ندوة قيمة جدا حقيقة، ربطنا بعض المواضيع اللي تخدم فيها وزارة الشباب والرياضة، الإدارة العامة للشباب، وإحنا نأخذها كمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية جابس، مداخلة وحلقة تكوينية حول ريادة الأعمال والأعمال الخضراء والاقتصاد الأخضر وعلاقة بتشغيل الشباب والضوء عنه بالمخاطر المحفوظة بالمخاطر. من بعد مشينا لمنطقة الهيشة، عملنا بما يسمى مخيم شبابي لتعزيز السلامة ومقاومة العنف والتطرف. عملنا فيه برشا ورشات تنشيطية، ورشات في المهارات الحياتية، عمل تطوعي وأمثلة تنشيطية. ان شاء الله مازال المشوار متواصل.
2: شو مازال عندنا الخدام؟ شو مازال عندنا معناتها من هنا حتى 12 سبتمبر؟
3: مازال عندنا دخيل التوجان، وادراك ما جبال مطمطه، كيف باش نمشوا لشنني، باش نمشوا وقاء. وخدمنا زاده يوم تكويني لتعريف النظام المبادر الذاتي في معتمديه الحامه. مازال عندنا انشطه رياضيه في معتمديه الحامه الغربيه ان شاء الله ربي. خدمنا في منطقه الميدا يوم تنشيطي توعوي تحسيسي ورياضي كيف العديد من الأنشطة الشبابية. مازال عندنا إن شاء الله في مطمطة القديمة كيف عندنا موعد آخر إن شاء الله نهار 8 سبتمبر، عفوا 9 سبتمبر، يوم تنشيط كيف أقيمة في منطقة العوينات بالمطوية، وشفنا برشا حركية وبرشا تفاعل من الشباب اللي حضر معنا واللي شاركنا في الورشات هذه. ان شاء الله كان سهر ربي عنا غدوه في منزل الحبيب محمد علي جابس كيف وليد في مركز المدينه، يعني انا موعد اخر يوم تنشيطي توعوي تحسيسي. مازلنا في شط السلام كيف نهار الجمعه، مازلنا في مطمطه جديده ان شاء الله.
2: ان شاء الله تقريبا جوله في كل العمادات وكل المعتمديات،
3: 13 المعتمديه اكيد ختامهم مسك ان شاء الله، باش نكونوا في عيون الزركين تبع المعتمدية مارف أمسية كبيرة برشا إن شاء الله باش نتوجوا العمل هذا في مهرجان الشباب اللي تنظمه المندوبية الجهوية لشباب الرياضة بولاية قابس تحت إشراف أكيد الإدارة العامة للشباب ووزارة الشباب والرياضة.
2: إن شاء الله بالتوفيق ونجاح في هذا المهرجان، مهرجان للشباب الذي يجوب كل معتمديات ولاية قابس. شكرا جزيلا المرافق العام للمهرجان سيد بيرم معالي، شكرا على كل هذه التفاصيل. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليلة، شكرا للإنترنت الكل اللي تواصلوا معنا، شكرا للناس اللي تواصلت معنا عشان اليوتيوب تاعنا للديوان اف ام لايف. تحية لكم جميعا في الختام. شكرا جد الياس ونياساسي نصف داهش حمدي فركات مام فارس العياري سمية الهواري حافظ هجدي، شكرا معز المنوبي، شكرا لكم يعطيكم الف صحه سونيا سيسي، شكرا على التفاعل يعطيكم الف الف صحه. حبيت نقول للناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير ان شاء الله يا رب يعطيكم ما تتمناه وتحققوا كل احلامكم. شكرا هاجر بن مفتاح صديقتنا العزيزه تقول نقدم ديديكاس للريتاج وحفيدتي تقول ريتاج وهذا عيد ميلادها الأول وعمرها عام إن شاء الله كل عام وهي حيا بألف خير. شكرا حسام، شكرا هيفا، شكرا إيمان، شكرا ضحى، أجمل تحية هدى، الأخبار مع بهيرة نايت كلوب مع محمد القرقني. يلا لكم زينة، تصبحوا على خير.

0: يون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة ديوان اف ام عسلمة. قائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد من قبل القطاع البنكي التونسي تطور بشكل طفيف خلال النصف الأول من سنة 2026 ليبلغ 30,662,000,000 دينار موفى جوان المنقذ مقابل 30,554,000,000 دينار في ديسمبر 2025، أي بزيادة تناهز 108,000,000 دينار وفق بيانات صدرت في نشرية الإحصائيات المالية للبنك المركزي لشهر جويلية المنقذ. الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يقول إن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة أسهم في تراجع إنتاج الدواجن، ما انعكس سلبا على وضعية تزويد السوق وفق ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، موضحا أن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب يتجه نحو توريد بيض التفقيس بهدف تعديل السوق واستعادة نسق الإنتاج في غضون الأشهر القادمة. توفير 40 حافلة مخصصة للنقل المدرسي بولاية قبلي، من بينها 27 حافلة لمدينة قبلي وحوازها و13 حافلة لمعتمدية دوز والفوار. ورئيس وكالة النقل بقبلي حسن البليداوي يقول في تصريح لديوان فام إن أسطول النقل بالجهة سيشهد مع بداية سنة 2027 تدعيما بحافلات جديدة سيخصص جزءا منها للنقل المدرسي، فيما سيوجه الجزء الآخر لاستئناف السفرات التي تربط ولاية قبلي بعدد من الولايات المجاورة. المصالح الرقابية بمعتمدية جرجيس تتمكن من ضبط تاجر بصدد بيع قوارير مياه معبأة بمياه مجهولة المصدر بسعر 800 مليم للقارورة الواحدة سعة لتر ونصف حسب ما صرح به المدير الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية مكتب مندين محمد ناجي لبرنامج 60 دقيقة على ديوان FM. وهذا وقد تم حجز 180 قارورة كانت معدة للبيع وإتلافها بالتوازي مع تحرير محضر بحث في الغرض. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يعلن في مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني عن إحراز تقدم كبير في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان لتحديد مسار مرور مؤقت عبر مضيق هرمز، مشددا على استمرار المشاورات بين البلدين للاتفاق على آليات مستقبلية لإدارة المضيق.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: سوية أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من 6

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملاك تبع ابو العريف كل سبت وحد ابختير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل

0: القلجة رايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7، وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص.

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 للـ 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ 9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: بار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwnfm.net. مرحبا بكم في الرونديفو نتاع كل ليله اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. مرحبا بكم ان شاء الله كيما العاده نوصلكم بالموسيقى ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاصدين. ربي سلام عليك حسام الحلواني سيد المخرج, سلام عليك هيفا في العداد, هذا محمد قرقني من وراء الميكرو كيما العاده برشا برشا موسيقى تقريبا سنسلو بالفقرات نتاعنا كاسيت انتو كان نحكيوا على ولديز الطرب الماتشي ماتشي معفوف اللافتر زاده هذوما الكل تلقاو معنا في الثلاثه ساعات هذوما. اي داير وحنا نحكيوا على كاسيت قبيله نسمع في سيد انيس العويني جو بونس هكا فوالا كيمش غاد في الاسم اخصائي في علم النفس كان مع هدايا في 60 دقيقة قال اللي التراند متاع الثمانينيات هذي اللي قاعدين نشوفه فيها توا وانا واحد من الناس استعملتها للأمانة وعجبتني الفازة برشا. قال لك دليل تنجم تكون دليل على الاكتئاب. يا لطيف يا ربي خلينا بالله الاكتئاب ذيك ما بهنه متاع الثمانينيات والتسعينيات ولا غانية ذيك وانا نحكي لكم يمكن مش نزيدكم شوية في الاكتئاب ذيك علاش بعد شوية مش تسمعوا رامي عايش.
1: يا حبيبي قلبي مان وانت اللي شغلت البال ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال
0: يا اون بلوس زاد باش نسمعوا موسيقى هذايا الكل مش نلقاهم في كاسيت بيان سور مش نسمعوا زاد عمرو دياب

0: نجم تعبر عليه كما تنجم تعبر عليكم الكل اللي تسمعوا فينا، كل واحد وكيفاش، انا عايش ومش عايش. على كل ان شاء الله هذه الموسيقى نتاعنا اللي بعد شويه باش تلقاوها في كاسيت، ما كيما العاده نرجعوا مع الموسيقى اجور، نخليكم مع جد، نخليكم مع موسيقى ايت ديريكتومون نمشيو مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش تسمعوا احمد سعد في كوتي.

بوسي ومسلم بريزا فانك الشامي زنبرا عمرو جابر هذوما اللي زرتيس باش نلقاو معنا شويه اخر في البليست نتاع رود تريب وانتو كان نقول لكم موسيقى بنينه باش اسمو الافرو هاوس سويت زبودو هذه الموسيقى نتاعنا عملوا كيف احنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: بوسي ومسلم انا بابا. هذه الموسيقى اللي ترجعنا معكم من جديد في نايت كلوب.
1: أقوى الهيتات وأجدد لتيوب ديرانت دسمان على ديوان فام.
0: يا أندريا البابا والماما شنو عاملين ديجا في التحضيرات للعودة المدرسية؟ والله يا ربي معنا وربي معاكم وكهو. هذيك البابا والماما توا فيش مخهم، لا أنا بابا ولا أنا ماما. الفايدة أنا أقولكم فما برشا موزيكا بنينة إن شاء الله تنسيكم هكا شوية كوميم في الستريس متاع العودة المدرسية. قبيلة نسمع زيادة في الأرقام ونسمع في بعض المعطيات حول الأدوات والكلفة الجملية للعودة المدرسية. أرقام يا لطيف، أرقام يا لطيف، إن شاء الله ربي بدل الحال بحال ما خير. أنتو كان أقولكم بعد شوية في ساعة نتيني مش القاو دي بلاكيت بيس أركيلي، مش القاو كيث أوربن، مش القاو أبرا ليفين، مش القاو جيزي، في مبرشة موزيكا في أولديز.

دونك كيما سمعتوا بعد شويه الكل باش تلقاهم في اولديز. ديجا نحكيو على المرتبه من 95 ل 91 في البيلبورد نتاع عام 2004. باش نرجع بكم كيما سمعتوا البرشا غاني قدم، ولكن زاده توسوي باش نرجع بكم للاورينتال توسوي، نرجع معكم الكاسيت.

0: الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت
1: من تراند بتاع الثمانينات. باش نرجع بكم للالفينات. هنا المرة هذية موسيقى باش تلقاوها عندي لسا اواخر الشتاء ان توكا توا بداية الشتاء. عاد كبينا البيمال رامي عياش وائل كفوري بحبك انا كتير مايا النصري اخبارك ايه تو سويت. باش خليكم مع عمرو دياب انا عايش الاخبار شوية اخر مع بهيرة العوجي برشا موسيقى عملوا بها عم بون كيف. احنا رجعي معكم كيما قلت في ساعتنا الثانية. ما تبدلوش الموجة انتم تسمعوا في نايت كلوب على ديوان اف ام. We'll be right back.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والعشرة دي ونفهم عسلمة. الإدارة العامة للأداءات أدرجت وظائف جديدة على مستوى منصة التبادل لأغراض انشبائية إنتاج بداية من شهر سبتمبر الجاري. وأوضحت الإدارة العامة أن هذا الإجراء يهدف إلى مواصلة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية المزداة للمواطنين والمؤسسات. وتتيح الإضافات الجديدة للمطالبين بالأداء الاطلاع الحيني على وضعيتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح وعلى نسبة التسبيق الموظفة على واردات مواد الاستهلاك. وأشارت الإدارة العامة للأداءات إلى أن التحديثات شملت تمكين المنخرطين من تفويض بعض وظائف المنصة لمستخدمين آخرين وفقا لخصوصية المهام الموكولة إليهم. رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الملابس المستعملة صاحب المعلاوي يقول في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام إن الإقبال على الملابس المستعملة يشهد حاليا نسقا متوسطا مع اقتراب العودة المدرسية، لافتا إلى أن السلع متوفرة في السوق. ودعا المعلاوي التجار إلى الحرص على توفير ملابس مستعملة بأسعار تكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة الطبقات المتوسطة والضعيفة. عضو المجلس المحلي بمعتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد عصام خليفي يقول إنه تم استكمال أشغال بناء السوق البلدي بالجهة على أن يتم تسليمه إلى البلدية قريبا، مضيفا في تصريح لمراسل ديوان فان بالجهة أن كلفة المشروع بلغت حوالي 1.3 مليون دينار ويتضمن 19 محلا تجاريا. إلى الشأن الدولي، الدفاع المدني السعودي يؤكد زوال الخطر عن المدن التي تعرضت لهجمات من الحوثيين. لجنة تابعة للأمم المتحدة تجري تحقيقا بشأن سوريا وتقول إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، محذرة من أن بعضها بما في ذلك اعتقال عشرة الأشخاص قد ترتقي إلى جرائم حرب.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
3: كل ما يهم السبور،
2: سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور، فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمسابقات الإفريقية في دوري أبطال إفريقيا. النادي الإفريقي يسافر بعد غدوة لباماكو عبر طائرة عسكرية خاصة وين يواجه نار السبت فريق جوليبا المالي. بداية من الأربعة أمتع رشية في كأس الكاف. نار السبت أيضا الأربعة ترج جرجيس يواجه فريق ديامبرز السنغالي. العكارة يسافر غدوة الدكار عبر كازابلانكا وين يواجه كما قلنا فريق ديامبرز. نذكر في كأس الكونفدرالية أيضا النادي الصفاقسي يستقبل نار الأحد شوتينغ ستارز النيجيري بدون حضور الجمهور بداية من الستة متاع العشية. مصدر صلب الترجي الرياضي التونسي أكد أن اليوم أن الفريق توصل الاتفاق مع المهاجم الإيفواري ناموري كايتا. من المنتظر أن المهاجم كايتا البالغ من عمر 19 عام يخلط في الأيام القليلة القادمة من أجل إجراء الفحص الطبي والإمضاء مع فريق بابسويق. نذكر أن كايتا ينتمي راسينغ أبيجان الإيفواري ومنتخب الكوت ديفوار تحت 21 عام. نادي لودوغوريتس رازغراد بطل الدوري البلغاري أعلن تعاقده مع المدافع الدولي التونسي عمر الرقيق. الرقيق باش يشارك مع فريقه الجديد في اليوروبا ليج، مع العلم أنه انتقل ليه قادما من ماريبورا سلوفيني. نذكر صاحب 24 سنة شارك مع المنتخب التونسي في مونديال 2026 وسجل هدف ضد منتخب السويد. المنتخب التونسي للأواسط فاز اليوم على نظيره الليبي بنتيجة 27 مقابل 23 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة الأفريقية للأمم لكرة اليد. المنتخب التونسي استهل مشواره في البطولة بالفوز في الجولة الافتتاحية ضد منتخب البنين بنتيجة 53-24، ثم سكور أيضا في الماتش الثاني أمام المنتخب الكيني 50-20. ومنتخبنا يواصل تألقه في الدورة ويحسم الترشح لربع النهائي في صدارة المجموعة. مرشح عربي وحيد لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2026، نحكي على المغربي أشرف حكيمي نجم بي اس جي الفرنسي، قائمة فيها 30 لاعبي من بينهم ليونيل ميسي، كريان مبابي، لامين جمال، رودري، هاري كين، فاراتشيريا، ديمبيلي، مع غياب لبيدري، رافينيا، كريستيانو رونالدو. ختام مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية، آيك أتين اليوناني فاز ضد لاس كلينز النمساوي 1-0، كلوب بروج البلجيكي انهزم ضد أستون فيلا الإنجليزي 3-2، بوروسيا دورتموند الألماني فاز ضد فريق فياريال الإسباني 3-2، في دراغاو بورتو ينهزم ضد مانشستر سيتي 2-0، ليل الفرنسي ينهزم ضد ريال بيتيس الإسباني 3-2، وريال مدريد يحسم القمة في البرنابيو أمام إنتر ميلان الإيطالي 2-2.

ايه مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, وما زلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. ايه داير الموزيكا ما توفاش كيما العاده, برشا موزيكا استنى فيكم. حضروا روحكم بعد شويه نسمعوا موزيكا ترابيه, باش نسمعوا ام كلثوم الجديده موجوده معنا, باش نسمعوا زاده فيروز, مش فيروز اللي نعرفها, فيروز اخرى على كنت نحكي لكم بعد شويه اخر الحكايه. لكن توتويت كيما العاده الرونديفو نتاعنا يكون مع الاغاني القديمه في الاوكسيدونتال, ونرجع بكم كيما قلت البيل بورد العام 2004 توتويت اولديز. في اولديز نحكيه على المرتبة 95, وكان تحب موسيقى الالفينات فما اغاني يكفي انك تسمع اول سكوند منهم. تعرف اللي الحفلة باش تبدا, واليوم عندنا واحدة من الاغاني اللي كانت حاضرة بقوة في الكلوب واللي غادي وقتها اسمها هي ماما متاع بلاك هيد بيس. الغنية اللي خرجت عام 2003 ضمن البوم الي فانك, وهو الالبوم اللي يمثل مرحلة مهمة برشا في مسيرة الفرقة, خاصة مع انضمام فيرجي للتشكيلة. البلاك هيد بيس وقتها كانوا قاعدين يبدلوا ستيل نتاعهم ويعملوا في الميلانج بين لي بوب والبوب والدانس بطريقة مختلفة. ماما بالذات كانت عندها انرجي ما تتخباش, بيت سريع, برودكشن ولا برودكشن, ودخلتها بعضها بين انجلي فرنسي على كل برودكشن الكترونيك, فلو متاع ويليام متاع تابو متاع اب دي اب, معاهم صوت فرجي اللي زاد عطاها للغناء اتيتيود كبيره وانرجي اللي نعرفوها بها. الغناء ما كانتش مجرد تراك لدانس, فما برشا فلرت, فما كونفيونس, فما حياه وحب للحياه والاحتفال, وكانه الفرقه تقول لك الليله ما فماش ستريس, فما كان موسيقى وغود فايبه.

0: Ladies and gentlemen, this here's another one for the steppers. DJ Wayne Williams, put the record on.
1: في المرتبة 94 وإذا نحكيه على أركيلي نحكيه على موسيقى اسمها Happy People. فما غني اللي ما تحتاج برشة تفسير, تسمع البيت ديركتومو تلقى روحك تحب تتحرك تحب تشطح تقول زاد اليوم نعيش ونفرح خل النهار يتعدى. هذه بالضبط الأجواء متاع Happy People متاع كيما قلت أركيلي, الغنية اللي خرجت عام 2004 وكانت التايتل تراك متاع الألبوم اسمه Happy People You Saved Me. أركيلي في الفترة هذه كان معروف بالميلانج متاع الغنبي والسول والغوسبل مع برودكشن فيها جروف واضح برشة, وهابي بيوبل جاي من الجو هذية بالضبط. نحكيه على ريتم, نحكيه على بازلاين هكا مفرهد, فوكالز متاع جروب وحسيس متاع سامر بارتي من أول لينوت. الحاجة اللي تميز الغنية هي المساج متاعها, الفرحة ما هيش حاجة معقدة, مش لازم تستنى مناسبة كبيرة باش تكون فرحان. ساعاتك في شوية موزيكا أصحاب بتاتر في الكهرباء في الدانس فلور ولا حتى في لما الفايدة الناس تبدأ من حولك, دونك نبدأ تبدأ هكا فرحان.

في المرتبة 93 فما لحظات في الحياة الإنسان يتوجع أما في نفس الوقت يعرف اللي لازم يقول ستوب توا كل واحد لازم يشي في طريقه وهذه بالضبط الحكاية متاع كيث أوربن في You'll Think of Me الغنية اللي خرجت عام 2002 وكانت من ألبوم Golden Road واحدة من الأغاني اللي عرفت الجمهور أكثر على كيث أوربن الفنان الأسترالي اللي نجح برشا باش يفرض روحه في عالم الكاونتري ميوزيك الموسيقى ذي بريك أب مش مجرد بريك أب عادي في البداية تحس اللي راجل مازال موجوع من العلاقة اللي حبيبته مشيت وهو مازال يعيش في نفس

البلاسم يشوف حاجاتها وذكرياتها، وفي عوض ما يجري وراها يبدا يكتشف حاجه اهم، هو زاد عنده الحق ويبدا من جديد. العنوان وحده قوي برشا، يو ثينك اوف مي، يعني يمكن اليوم انت اخترت انك تمشي ويمكن تحب تنسى، اما نهار من الايام باش تتفكرني. كي ثوربن عنده طريقه خاصه في الغناء، صوت في برشا دفء هكا، فما نفس في نفس الوقت فما معرفتك الصوت الخشين نتاع الكاونتري، معاه شويه وجيعة ومع الجيتار ومع الكاونتري برودكشن اللي موجوده، الاحساس يوصل فينا المول كل من يسمع الموسيقى هذيا. الغنية نجحت بشكل كبير، وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد هوت كاونتري سونجز، وربحت سامحوني كيث أوربن أول جرامي أورد في مسيرته من فئة البيست ميل كاونتري فوكال بيرفورمانس. واللي يعجبني في الغنية هو إنها ما تقفش عند الحزن، هي تبدأ من الوجيعة أما توصل للسيلف ريسبكت. خاطر ساعات هكا أصعب قرار مش إنك تقول نحبك، أصعب قرار هو إنك تقول نحبك أما نعرف اللي لازم نكمل وحدي.

في المرتبة 92 وفي بداية الألفينات خرجت فنانة صغيرة في العمر ما عندها شخصية وصوت يخليوك تقول هذه مو جاية باش تبع القواعد، بالعكس باش تحطم كل القواعد. هي أفريل لافين والليلة مع واحدة من الأغاني اللي بينت من خلالها شخصيتها القوية دون تيل مي، الغنية اللي خرجت عام 2004 وكانت أول سينجل من ألبومها الثاني أندر ماي سكين، وبعد النجاح العالمي متاع ليت جو متاع ليت جو متاع كومبليكيتد ومتاع سكاير بوي، الناس كانت تستنى في إن تشوف أفريل باش تعمل شنو باش تعمل فينالمون في المرحلة الجديدة. دون تيل مي جات بإجابة واضحة تقول أفريل كبرت والاتيتود نتاعها ما تبدلش. الغنية تحكي على علاقة وين الطرف الآخر يحب يفرض روحه ويتحكم في العلاقة، وهي ترفض أنه تكون مجرد شخص يتبع الأوامر. ومن أول العنوان دون تيل مي يعني ما تجيش تقرر عليه شنو نعمل وشنو نحس وكيفاش نعيش. ولهنا القوة متاع أفريل كانت تغني على المشاعر على الشباب بطريقة مباشرة من غير ما هكا ما تتصنع ومن غير ما تحاول أنها تكون بيرفكت بوب ستار في العالم ولا لا. الصورة متاعها فيها حاجة مميزة شوية هكا طاغوش شوية ريبيليون شوية أنثوية الكل ما بعضه مع دي جيتار ومع بوب روك برودكشن. الغنية تعطي إحساس أنك تسمع في شخص يحكي على حاجة عاشة مش مجرد غنية مكتوبة في استوديوه.

بوب يعيش في واحدة من أقوى المراحل إمتاعة، والرابر اللي كان تقريبا ملك الجيم وقتها هو جيزي، وبالستريت اتيتيود إمتاعة وغيرها خرجت غنية مختلفة شوية في الجو. نحكيه على تشينج كلوذز، الغنية اللي جات ضمن البوم دي بلاك ألبوم اللي جيزي قدمه وقتها كأنه آخر البوم في استديو قبل ما يعتزل، والموضوع هذا يعطى للألبوم حساسية أكبر وخلى يمكن نعمل البوز، خاطر الموضوع وقتها يقول إنه جيزي كان مش يعتزل الموسيقى من أول بيت. تعرف اللي الموضوع مش جانجستا راب تقليدي، الانتاج متاع ذي نيبتيونز، الفوكالز متاع فارل ويليامز عطاوها لغامبي جروف، عرفت اللي يخليك تسمعها في الكلوب في الكرهبة ولا حتى في سهرية هكا كالمة شوية. العنوان وحده عنده ستيل، تشينج كلوذز. جيزي لهنا يحكي على النايت لايف، يحكي على الفاشن، يحكي على الاتراكشن، ويحكي على الصورة والتي تولي اللي تصنعهم كي تدخل الكلوب. يعني باختصار بدل حواجك، حذر روحك الليلة باش تكون مختلفة كومبليتمون. الغنية كانت زادة من أشهر الكولابوراسيون بين جيزي وفارل قبل ما فارل يولي واحد من أهم الأسماء في البوب واللي بوب برودكشن، والنجاح ذي موقفش عند كلوب. الموسيقى وصلت لتوب 10 في البيلبورد وكانت من أبر دي سينجلز متاع ذي بلاك ألبوم، والألبوم هذا بذات عنده مكانة خاصة في تاريخ جيزي في لي تراكس كيما 99 Problems، كيما Dirt Off Your Shoulder، وبرشا أغاني حاسيلو اللي كانوا ناجحين واللي بدلوا حياته فينا الماء وخلاوه ملك من ملوك الهيب هوب.

0: في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: نايت كلوب مازلت متواصلة معكم بيان سور، ومازلت برشا موزيكا كيما العادة. لو رانديفو نتاعنا يكون مع الأغاني الترابية تو سويت في ساعة سلطنة.

ساعة سلطنة. أم كلثوم عندها مقطع مزين برشا من بعيد عنك، تقول بيني وبينك خطوتين. أي بيني وبينك خطوتين، هذه الموسيقى مش تسمعوها بعد شوية. ديجا موسيقى حلوة برشا. أنتوكا مش نقولكم تسويت مش تسمعوا ليالي الأنس من عند فردوس. فردوس اللي أنا قلتلكم قبيلة فيروز، شنو العلاقة فردوس هذا فننة للأمانة ما نعرفهاش. اكتشفت اليوم عليها واكتشفت موسيقيتها، ولكن لقيت أنه كاتبين عليها هي فيروز المغرب، ولا معناها ما نعرفش شنو علاقتها بفيروز. يمكن كانت غنات شي الفيروز، ولا صوتها يشبه بتيتر شوية الفيروز، مي هكا قريت ليزارتيكل عليها. إيبا أنتوكا صوتها مزيان برشا، تستحق انها تكون معنا تسويت في ليالي الانس. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف مع ليالي ديوان. انا نقول لكم موسيقى حلوه شويه خير تكون معكم. الاخبار مع بهيره العوجي، خليكم معنا برانشي اريانا جراندي مش كون هي ضيفتنا في ساعتنا الثالثه، ونعطيكم الافلام بيان سور في بوب كورن. حضروا روحكم برشا جديد في نايت كلوب.

0: سهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة، ديوان فام، عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين ومربي المشية والبحارة إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتوخي الحذر للتوقي من مخاطر تقلبات جوية مرتقبة بداية من بعد ظهر يوم الخميس القادم. ودعت الوزارة الفلاحين والمربين إلى إيواء حيواناتهم داخل فضاءات مغطاة وآمنة وإبعادها عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه. ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطقس لحزواري يؤكد خلال جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار على ضرورة تكثيف التدخلات الميدانية ورفع درجة اليقظة وتسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية للتدخل السريع، فضلا عن مراقبة مدى جاهزية منشآت التصريف وقدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة. حرائق والغابات التي سجلتها ولاية جندوبة خلال هذه الصائفة أتت على حوالي 876 هكتار من الغطاء الغابي وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة العميد سيف الدين الدخلاوي للديوان فهم.
3: بالنسبة للصيف السنة 2026 كانت صيف استثنائية بولاية جندوبة، شهدت 81 حريق بالنسبة لحرائق الغابات، حوالي المساحة المحترقة 876 هكتار. سويت الموجة الأولى متاع الحر في شهر جويلية والموجة الثانية متاع الحر في شهر أوت، شهدنا مجموعة من الحرائق متزامنة، خاصة يوم 29 أوت 2026 شهدنا 8 حرائق متزامنة بمناطق مختلفة على كامل مرجع النظر. الحمد لله ما سجلناش حتى خسائر بشرية، لا خسائر في الممتلكات، لا خسائر في الحيوانية، كانت جوست خسائر الغطاء الغابي. المساحات ما كانتش كبيرة بارابور النومبر الكبير متاع الحرائق.
2: إلى الشأن الدولي، الجيش الأمريكي يشن غارات استهدفت عددا من ناقلات النفط الإيرانية بعد محاولات جديدة لشن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي. الولايات المتحدة تؤكد دعمها تعزيز التعاون الأمني وتوسيع نطاق عمل الشركات الأمريكية في الجزائر مع التركيز على شراكة الطاقة للازدهار المشترك.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
4: سوية أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من

0: ترند مع ديو ترند ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: لحد شو خمسة دقائق على ديوان فيم السلام عليكم الناس الكل ونتمنى لكم سهرة ممتعة ومازالت ساعة بالموزيكا كي من عدم هذه دونك ساعتنا الثالثة في نايت كلوب نقول لكم شكرا على الحاجة اللي اخترتوا لي فريكونس متاعنا خليكم معنا برانشي خاطر فما برشا موزيكا حلوة مي قبل الموزيكا نحكيو سينما نحكيو مسلسلات على خاطر تو تويت فوفا مش تكون معنا في رونديفو كل ثلاثة وكل خميس ابارتير من 11 تاع الليل في بوب كورن
2: بوب كورن رجعت له كل هالم ست العزبة
3: أحداث المسلسل تتقسم على مجموعة من الحكايات المنفصلة على بعضها مسلسل بعنوان 55 مشكلة حب عمل درامي مصري تعرض عام 2023 ويعتبر من أنجح وأقوى الأعمال المصرية في السنوات الأخيرة يتكون من 40 حلقة مقسمين على 4 حكايات منفصلة كل حكاية فيها 10 حلقات وكل واحدة عندها أبطالها وكاتبها ومخرجها لكن الإشراف العام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين والإنتاج لأحمد عبد العاطي المسلسل لهم أفكاره من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود لكن فما نقطة مهمة عمرو محمود ياسين وضحها وهي أنه الحكايات اللي تعرضت في المسلسل ما هيش قصص مقتبسة حرفيا من الكتاب وأنه تعملت ورشة كتابة خرجت من الكتاب الأصلي قصص درامية جديدة ومن بين الحكايات اللي لقات تفاعل كبير من المتفرجين نلقاو حكاية روحي فيك بطولة الممثلة التونسية عايشة بن أحمد وهي الحكاية الثالثة من المسلسل وتتكون من 10 حلقات من غير ولا لحظة ملل الحلقات كتبهم أحمد عثمان وأخرجهم الأردني محمد لطفي وشارك في بطولة المسلسل مع عائشة نور محمود محمد كيلاني فراس سعيد محمد عبد العظيم ريم رؤوف سمر مرسي وهالة سعيد
4: أنا كنت بأجر العزبة وما كنتش مهتم بيها فقلت أجي لحضرتك يعني تساعديني في تجديدات ديكوراتها وأنا مستعد لأي تكلفة
5: أنا كنت استسلمت وانت اللي جيتي ودورتي
3: أحداث حكاية روحي فيك تبدأ مع سحر مهندس الديكور تعاني من مشاكل نفسية وتعيش حالة من الاضطراب النفسي تخليها تتردد على طبيب نفسي يجسد دوره نور محمود ومن هنا تبدأ العلاقة ما بيناتهم الاثنين لكن الأمور ما تمشيش في اتجاه رومانسي عادي على خطر الأحداث باش تاخذ تدريجيا منحى آخر وتدخل في عالم من الغموض والتوتر خاصة مع شخصية سحر اللي جسدها عايشة بن أحمد والسؤال اللي تطرح زعم اللي تعيش في سحر هو مجرد أزمة نفسية وإلا فما أسرار وأحداث من الماضي هي اللي ورا اللي قاعد يصير معاها وهي المحرك الرئيسي للأحداث هذا اللي باش تعرفوه وقت اللي تتفرجوا في المسلسل المصري 55 مشكلة حب وتحديدا في حكاية روحي فيك
6: سرحانة في أي ستهان
5: هو إيه اللي كان متعلق هنا؟
3: الحكاية اللي باش تتحول من قصة حب عادية ما بين واحدة تعاني من اضطرابات نفسية هي وطبيبها النفسي المزيج من رومانسية والسوسبانس والرعب النفسي
7: اللي هو عاوزه بعد كده يخليك تكفر
3: روحي فيك من أكثر القصص اللي شدت الجمهور في مسلسل 55 مشكلة حب خاصة أنها جمعت ما بين الحب الخوف الغموض والأسرار المخبية مسلسل يخليك على طول ما أنت تتفرج وأنت مش عارف زعم الحقيقة وين كانكم من عشاق جو الغموض والسوسبانس والرعب النفسي تحديدا ننصحكم تتفرجوا في حكاية روحي فيك
5: ليه زيكو يموت وإحنا نعيش
8: انت اللي جيتي لي يا صح
3: ملستي ويك دونت بريد حضر جو السهريه وجيب البوب كورن واتفرج في مسلسل 55 مشكله حب وخاصه حكايه روحي فيك كان هذا اقتراحنا لكم الليله في بوب كورن تابعوني ديما في نايت كلوب كل مره نعطيكم اقوى الاقتراحات ولي بون بلان باي باي
1: بوب كورن دونك هذي كانت بوب كورن والمسلسل اللي اقترحته علينا فوفا وانا نقترحها لكم توا ديريكتومون نسمعوا برشا موسيقى من عند اريانا جراندي في زون في اي بي
0: زون في اي بي

ونحكيه على فنانة قدرت في أقل من عقد أنها تعمل اسم عالمي وتجمع بين البوب والرامبي والدانس بطريقة وبصوت استثنائي وحضور قوي. اسمها أريانا جراندي. أريانا جراندي واسمها الكامل أريانا جراندي بوتورا. تولدت عام 93 في بوكاراتون في فلوريدا. من صغرها كانت تحب المسرح والغناء وبدأت مسيرتها الفنية في المسرح الموسيقي قبل ما تدخل عالم التلفزة. الشهرة الأولى جاءت عام 2010 مع مسلسل كان يتعرض في نيكولوديان الشهير اسمه فيكتوريوس, وين لعبت شخصية كات فالنتاين الدور اللي خلاها معروفة عن جمهور الشباب وفتح قدامها الباب باش تنتقل من التمثيل إلى الغناء. في عام 2003 خرج أول ألبوم لها اسمه يورز ترولي والترولي, والنجاح اللي كان سريع جدا خاصة مع غنية كيما ذي واي اللي كانت مع بتعاون مع ماك ميلر. وبعدها ولدت أريانا واحدة من أهم الأصوات في البوب مونديال ووصلت بألبومات ناجحة كيما My Everything عام 2014 اللي فيه أغاني أصبحت من أشهر الأعمال متاعها. نحكيو على Problem, نحكيو على Break Free مع زيد, نحكيو على Love Me Harder مع The Weeknd وغيرهم من الأغاني. وفي المرحلة اللي رسخت اسمها كنجمة عالمية جيت مع ألبوم اسمه Dangerous Woman عام 2016, ومن أشهر الأغاني متاعه Into You ولا Side to Side مع نيكي ميناج. وفي 2018 أطلقت ألبوم Sweetener, وبعده في 2019 Thank You Next, والألبوم الأخير بالذات كان نقطة مهمة جدا في مسيرتها خاصة مع غنية Thank You Next Thank You Next سامحوني اللي تحولت إلى ظاهرة عالمية وغاني أخرى كيما Severings اللي قاعدين نسمعوا ديجا في الانسترومنتال متاعها. أما حياتها الشخصية الفنية شهدت زادة فترة صعيبة جدا في 2017 وقع الهجوم الإرهابي في الحفلة متاعها بمدينة مانشستر اللي تسبب في وفاة 22 شخص وإصابة آخرين. الحادثة اللي أثرت عليها بشكل كبير لكنها رجعت بعد فترة قصيرة ونظمت حفل One Love Manchester لجمع تبرعات ومساندة الضحايا وعائلتهم. أريانا معروفة زادة بصوتها الاستثنائي وخاصة قدرتها على استعمال الويستل ريجستر, وهي تبقى متاع صوت عالية جدا ونادرة نسبيا عند المغنين. وفي السنوات الأخيرة وصلت تطوير مسيرتها ودخلت بقوة إلى عالم السينما خاصة مع مشاركتها في فيلم ويكد وين لعبت دور جليندا. الدور هذا اللي فتح فصل جديد في مسيرتها كممثلة ومغنية في نفس الوقت. انتو كان نقول لكم فما برشا موسيقى مش اسموها سوي عم زمي مش كل مع أريانا جراندي. انتو كان احنا رجعنا معاكم في نايت كلوب.

3. Come on, girl.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة

0: تراند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز ومنتصف الليل ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ويؤكد أن منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل وأن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربية الموحد والارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آلية عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات. وشدد سعيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة، داعيا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح أن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشارك في صنع القرار الدولي. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومستقبلهم بعيدا عن كل أشكال الاستلاب الفكري والحضاري وفق بلاغة لرئاسة الجمهورية. وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أبقت التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية مع آفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير أصدرته أمس أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها. سيتم إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية بداية من اليوم على الساعة منتصف النهار، وذلك للالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة. ويشمل التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك وفق بلاغ مشترك بين وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. إلى الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تقول إنها تحتاج إلى 5000 عامل صحي إضافي للمساعدة في التصدي لفيروس إيبولا المنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في البرنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش تسمعوا فيها الجزء الثاني متاع أكبر قاتل تسلسلي في القرن العشرين واللي روع أمريكا. كما حكينا لكم في الحلقة الأولى واللي أحداثها بدأت في عام 1974، صار اعتداء وحشي على طالبة جامعية في مدينة سياتل واسمها كارين سبارك، عمرها 18 سنة. شخص تسللها لبيتها في الفويي بعد نص الليل وتخلى عليها ببار حديد فشخها تفشيخ، ومن بعد غادر مشى في باله أنه قتلها. لكن من أرطاف الله عمرها مازال في الدنيا ومنعت بأعجوبة أما خلف لها إعاقة ذهنية وولات فاقدة للذاكرة. وبعد هالاعتداء هذا باش تصير سلسلة من الاختفاءات في مساكن جامعية وأماكن عامة، وفي كل مرة تختفي طالبة على الأنظار وما تعودش تظهر. الشبهات متاع الشرطة وحسب الشهود باش تتمركز حول واحد اسمه تاد، واللي هو في الأصل طالب جامعي وشافوه العديد من الشهود مع فتيات قبل اختفائهم. ولهنا الأمنيين باش يفليوا حياة هالشخص فليان اللي تحوم حوله الشكوك، على أساس يعرفوا مسؤوليته في هالاختفاءات وين مشاو هكا البنات اللي تبخروا في الطبيعة ما بين نهار وليلة، ويتأكدوا من ظلوعه في اللي صار ويا هل ترى هو الجاني وإلا لا، لأنه في نهاية الأمر ما ثم حتى شيء يثبت أنه تاد هو اللي قام بالفعل. ولهنا نقدموا لكم الهوية متاع تاد. في نفس الإطار أكيد راكم تتساءلوا شكون تاد هذا وشنية حكايته، ويا هل ترى ظهرتش عليه علامات متاع انحراف نحو الإجرام من الصغرى متاعه وإلا لا، كما برشا قتل تسلسليين، وإلا كانتش عنده خصائص أخرين، وكيفاش كانت علاقته بنساء في طفولته وفي مراهقته، وشنو اللي صنع منه هالوحش الضاري واللي باش تكتشفوه في مجريات الأحداث باش يرعب الطالبات لمدة سنوات ويخلي الأمريكان يعيشوا على وقع الجرائم متاعو. هالقاتل التسلسلي اسمه تيودور روبر كاول أو تيودور روبر كاول، تولد نهار 24 نوفمبر 1946، وحتى حد من العائلة متاعو ما كان عينه بيه. ونهارت اللي عزيزه المسمى سامويل كاول ومماته إليانور هزوا أمه لويز للمصحة، كان هكا النهار ذاك بالنسبة ليهم ممشوم، تقول حاشاكم عزاء ماهوش ولادة. وأمه لويز نهارتها واقفة بصر حوايج راسها مدنكس في القاعة حزينة كزينة تستنى في بوها وقتاش يخدم الكهرباء ويهزوها للمصحة باش تبيض هكا العظمة الحارمة. بوها سامويل وأمها إليانور كانوا ماكلينها بعينيهم، تقول أبالي وسكاكن يترشقوا فيها القحرة وقتها، وساكتين وداخلين في صمت رهيب، لكن من داخل يغلي وغليان على لويس. في نفس المشهد اللي فيه البو سامويل ومرته إليانور وبنتهم لويز، أكيد راكم تتسألوا أعليش يغليوا عليها غليان. الطفلة عمرها 22 سنة وولات أم عزباء، وبشتولد في مصحة خاصة بالأمهات العازبات اللي يجيبوا صغار خارج رابطة الزواج، لأنه الحبالة متاع لويز هي نتيجة علاقة قصيرة مع شاب، حب عشق نزوة شهوة وإلا غلطة، المهم صارت. هالشخص اللي تعرفت عليه ونفخلها كرشة وخلالها في وسطها كرة يخدم بحار، وبعد ما عرف اللي هي حبلة تمشي وخلاها، وبطبيعة الحال المشكلة باش يتحملوها بوها وامها، يعني سامويل وإليانور اللي بحكم التدين متاعهم الكبير والتزامهم بتعاليم المسيحية رفضوا رفضا باتا باش بنتهم تقوم بعملية إجهاض، لأنه محرم في دينهم. وما ننساوش أنه المجتمع الأمريكي في هكا الفترة هذيك من الستينات والسبعينات كان محافظ إلى أبعد الحدود. المفيد أنه أمها إليانور رفضت باش بنتها تطيح الصغير، وحتى لو كان قبلت العملية ما هي سهلة لأنه فيها مجازفة كبيرة واختر، وبرشا نساء ماتوا هما يقوموا بعملية إجهاض وصغارهم ماتوا معهم. خلف هذا القانون في أمريكا في الستينات يمنع الإجهاض منعا باتا، وبرشا طبة في الوقت ذاك وقابلات يخدموا كلاندو. مختصر الحديث واللي همنا هو أنه الصغير اللي جاء كان وصمة عار للعائلة، وبالتالي يلزمهم يلقاو حل باش يتستروا على هالفضيحة اللي عملتها لهم بنتهم لويز. والحل الوحيد اللي لقاوه أنهم يخليوا الناس الكل من أقارب للجيران يعتقدوا أنه تيد هو ولد إليانور وسامويل، يعني ولد مماته وعزيزه. وبطبيعة الحال لهنا أم لويز باش تولي أخته، وهكاكا تيودور يتربى عادي وما يبداش منعوت بالصبع، ويكبر بفكرة أنه لقيت. في مجريات هالأحداث تاد حباه وذباه وبدا يددش وكبر، يا جنوش ويا جنوش وعينيه لمه خشمه الممات وجوع حليلته كيف كيف لمه الطول والعرض البوه معناها عزيزه. لكن فما حاجة ما عرفوهاش لشكون خلاوها مبنية للمجهول وربما البوه الأصلي. الحاصل تاد من الأول كان محل سخط ومخط على خاطرك الغلطة متاع أم لويز، ومن بعد تدريجيا عزيز ومماته باش يقبلوه وباش يتصرفوا معاه كما أي جد وجدة. وهو بالطبيعة من اللي بدا ينطق يعيط لهم بابا وأمي، وأمه البيولوجية يعني الحقيقية يناديلها لويز، وفي ذهنه هي أخته. ولهنا يلزمكم تعرفوا شنو الشيء اللي هي الظروف الحد كما تاد باش يولي قاتل تسلسلي. الإجابة بالطبيعة هي الوسط اللي نشأ فيه وتربى، والوسط هذا هو محافظ صحيح أما فيه برشا عنف، لأن أبوه يعني عزيز وسامويل كان راجل معصاب يقلب الدنيا على أقل حاجة، وضحيته المباشرة بعد مرته إليانور هو تادك العظمة الحارمة. لكن الطفل المسكين شنو ذنبه؟ مازال صغير ومعملش لأربع سنين، وكل مرة عزيزه يتنرفز عليه ويسخسخه على أقل حاجة، يطيح لعبة ياكله ماكلة بالضرب، يكسر حاجة يشويله كنينه، وتاد المسكين كان مرعوب منه. الشي اللي خلاه من صغرته ولا سكوتي داخل ببوشته متقوقع على روحه، معناها ولا أنا انتروفيرتي منغلق على روحه. والمسكين تلقاه النهار الكل وهو ساكت، ما عدا عينيه اللي تبدأ تسرق في نظر لعزيزه وهو يسخايبه بتبيع أبوه، ومن نظرات متاعه وكأنه يتمناه باش يتفسخ جملة من الدنيا. ومن كثر الخوف متاعه منه تصور وش كان يعمل فيها كالعمر. تاد كان يسرق كل مرة سكينة من الكوجينة ويهز يخبيها تحت الفرش متاعه، والجماعة اللي في الدار الكل حاروا من هالسكاك اللي تختفي فجأة وما يعرفوش عليها لوين مشات. حتى لين لويز نصبت العصا على ولدها تاد بالسرقة، وشافته كي مشى جاب سكينة واحدة أخرى من الكوجينة باش يخبيها تحت فرشه، زعما كان ناوي باش يقتل عزيزه. هذه بعض الفرضيات اللي قدموها بعض المفسرين للنفسية متاع تاد، لكن التفسير الأقرب للواقع بحكم أنه الطفل مازال عمره 4 سنين هو أنه كان يخبي في السكاكن تحت الفرش باش عزيزه اللي يعتقد أنه أبوه ما يقتلوش، لأنه ديما يضرب فيه وأكيد راه يقول له تو نقتلك نذبحك أو أشياء من هذا القبيل، وعلى هذاك يحب يخبي سكاكن. هذه فرضية أنا راها هكاكا، لأنه طفل كما قلنا لكم مازال مغلقش 5 سنين. بطبيعة الحال تاد تربى في هالجو هذا وبدأ يكبر بشوية بشوية، والتصرفات الانفعالية ما عادش غريب عليه لأنه عاش فيها من خلال عزيزه، وباش توليله مكون من مكونات الشخصية متاعه. ولهنا النجم نقوله أنه المجرمين ما يتخلقوش من عدم. في وسط هالجو اللي تربى فيه تاد والتعذيب النفسي اللي كانت تعيش فيه أم لويز من جراء المعاملة السيئة متاع أبوها، ما عادش عندها طاقة للتحمل وفلقتت كما يقولوا، وباش تتكلاتا كي البومبا، خاصة أنه أمها إليانور هي نفسها ضحية رجلها سامويل، وكأنه ينتقم ويتشفى منها على خاطر بنتها لويز اللي جابت صغير في الحرام. ولهنا المسكينة الأم إليانور دخلت وخرجت في الحلة وولات تعالج في المستشفى متاع الأمراض العقلية. وبتبيع فيها الجو المسموم لويز خذات قرار لا رجعتها فيه، وهجت من دار أبوها وهزت ولدها تاد ومشات تعيش في مدينة تاكوما في ولاية واشنطن. ولدها تاد في هكا الوقت مازال مغلقش 5 سنين. في هالإطار الجديد يعني في مدينة تاكوما، لويز باش تتعرف على طباخ اسمه جوني باندي، تعرفت عليه في الكنيسة، وهو شاب دافي برشا حبها وفهم محنتها مليح، وقال لها اللي هو مستعد باش يعرس بها ويعتبر تاد ولده ويقيده باسمه. وكان لعملها كاكا. ونهار 15 ماي 1951 لويز كوال وجوني باندي عرسوا، ومن وقتها تاد باش يولي يحمل اللقب متاع رجل أمه، واسمه حسب الحالة المدنية باش يتحول لتيودور باندي. ومن وقتها باش يولي عنده اعتقاد راسخ أنه جوني هذا هو أبوها الحقيقي البيولوجي، لكن بالنسبة لأم لويز الأمور في مخه بقى ضبابية ومخلوضة، لأنه تيد في الحقيقة ما كان فاهم حتى شيء، وأم لويز ما فهمتوش هالمسألة هذه. وهو المسكين مرة يعيط لها مام معناها أمي، ومرة يعيط لها لويز على أساس أخته. وأكيد راهو في الوقت ذاك كان عنده إحساس غريب يقول له أنه أخته هذيك هي في الأصل أمه، وهذه أشياء ربانية تتجاوز البشر. لكن هالغموض هذا باش يكون سبب في إرساء عدة انحرافات في تصرفات تيد، وأولهم يتفسر في ميوله للعنف دوب ما دخل المدرسة، والمعلمين أشاروا الأم لويز فيما يخص هالشي هذا. في هالمرحلة هذه من الزواج متاع لويز واستقرارها مع جوني باندي باش تجيب منه زوز بنات وزوز أولاد، والعائلة باش تكبر. وفي الفترة هذيك تيد بدأت تظهر عليه تصرفات غريبة، وعلى سبيل الذكر نهار وهو في المعهد واحد من صحابه فدلك عليه كيف اللي ضربه، لكن ردة الفعل متاع تيد كانت عنيفة لأبعد الحدود. شد هكا طفل ودخل عليه بالبونية والمشتقري بفرك وتفريك، ورغم اللي زملاه حاولوا باش يحزوا ويبعدوه عليه، تاد ولا كثور الهيش. ومن العملة هذيك زملائه في الدراسة عملوا عليه امبارجو، معناها ما عاد يكلموا حتى حد وما عاد يدور به حد، ولاو خايفين منه تقول دو دمة. لكن هو الشيء هذا ما قلقوش بالكل، وواصل على نفس المنوال متاع التصرف. وباش ما نفوتكمش بالحديث، راجل أمه يعني جوني باندي كان فايق اللي تاد عنده شحنة كبيرة متاع عنف وما تنجم تهزه كان للمهالك، ووقتها قيده في الكشافة على أساس هو بيده كان كشاف، وفي باله اللي تاد باش يولي يمتثل القواعد العايش مع الأخرين ويندمج معاهم. لكن هذا ما صارش، بل بالعكس زاد في الطنبور نغمة. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهاراته في الطريق متاع هكا المخيم الكشفي، تيد شاف واحد من صحابه يمشي قدامه وهز غصن متاع شجرة، وخلينا نقوله زروات على حالها دبوس، وبقى يتسلس وراها كطفل ويتلفت على يمينه وعلى يساره، فماش ما يشوفه واحد وينزل عليه طول على راسه بك العرف متاع الشجرة، جابه في غيبوبة. من بعد كي سألوه علاش عمل لك هكا، قال لهم بكل بساطة وبراءة الأطفال في عينيه، حبيت نشوف شنو اللي يصير وقت اللي نسخت واحد على قبه، يعني على قبعته. الواقعة هذه بطبيعة الحال ما وقفتش في الحد هذا، لأنه في نفسه كالمخيم الكشفي تيد زاد ضرب طفل صغير بسحن، من ألطاف الله ما جابلوش راسه في اثنين. وأكيد كالعادة يحب يشوف النتيجة شنية ما بين ضربة بعرف شجرة وضربة بسحن. وبطبيعة وبما أنه غشير صغير، الهروب متاعه في إجاباته هو التستر وراء الكذب، قال مانيش بالعاني. وبتبيع الناس الكل ما صدقوش، وأولهم رجل أمه واللي كان يصبر في روحه ويقول توا تاد يجيه النهار يكبر ويريد ويرزن. في نفس هالتسلسل من العمايل متاع تاد باندي، حتى واحد ما كان عامل حساب للعنف متاعه. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات، بنية صغيرة في الحومة بنت الجيران اسمها آن ماري بارو عمرها 9 سنين اختفت فجأة، وهذايا في عام 1961. عائلتها قاموا في الصباح ما لقاوهاش في بيتها، قلبوا عليها الدنيا وريحتها ما فماش. وباش ما نفوتكمش بالحديث، تاد وهو مازال صغير يقرأ دبر خديمة، يعني كان قبل ما يمشي للمعهد يوزع الجرايد على الديار. والشرطة لقات أثار متاع صبات البوانتور متاعه 37، والأثار هذو ملقاتهم في الحيط متاع شباك آن. بطبيعة الحال حتى واحد ما ينجم يقول أنه تاد هو اللي وراها الاختفاء متاع آن. والحكاية بقات إلى يوم الناس هذا لغز، لا الطفلة بانت ولا لقاو الجثة متاعها. في هالتطور هذا من القضية، المنعرج الكبير في حياة تاد باندي أو نقطة التحول الكبيرة اللي بيشتقلب الأشياء رأسا على عقب، هو أنه ولد خو رجل أمه يعني طفل كيفه، انهار من نهارات رمالوا كلمة، يعني فهموا أن أبوه مجهول وأمه جابته في الحرام. والشي هذا صدم ودخل فيه الشك، ومن وقتها بدأ يبحث على الحقيقة. وعلى هذاك هالكلمة هذه بقات في مخه ومشى بالسرقة يفركس في القجرات متاع أمه ويبربش فيهم. وفعلا لقى بطاقة الولادة متاعو وفهم أنه جوني باندي ماهوش بوه البيولوجي، يعني مش من لحم ودمه. والاكتشاف هذا باش يكون حدث صاعق في حياة تاد المراهق، واللي بدأ يهلوس ويعتقد أنه المحيط متاعو الكل اللي دايرين به يعرفوا اللي هو مجهول الأب، وهو آخر من سمع بالحكاية هذه. ووقتها فين فهم المعنى متاع كلمة لقيت اللي كان يسمع فيها عدة مرات. تاد باندي من نهارتها باش يولي عنده إحساس عميق أنه مغدور، والشعور هذا باش يتعمق فيه وباش يولي يكره أمه والنساء والفتيات والجنس اللطيفة بصفة عامة. فيها الفترة هذه من الدراسة الثانوية لتاد باندي، ورغم الصدمات اللي تلقاهم وخاصة مسألة الهوية متعبوه، وكيما نقولوا احنا يكبر وينسى، لكن الشيء هذا أكيد رو بقالوا كالفيوزة في مخه. وفي عام 1965 تاد باندي اخذ البكالوريا ودخل الجامعة، قيد في جامعة بيوجيت ساند، لكن أموره ما مشيتش. ووقتها بدل الجامعة واشنطن في عام 1966 على أساس باش يدرس الحضارة واللغة الصينية، وفي العام ذاك بالذات باش يتعرف على طالبة اسمها ديانا دوارتس أو ديانا إدواردز، وباش يكون لها الفتاة هذه شأن عظيم في حياة تاد باندي، وهي اللي باش تكون زادة نقطة تحول مهمة في المسيرة متاعه. ديان كانت من عائلة كبيرة وغنية من عائلات سان فرانسيسكو، عينها محلولة وفايقة برشا وتلعب بعشرة من تات. وعلى عكسها هي تيت كان حشام الأبعد الحدود، ومن اللي صغير ما يحبش يحكي مع البنات، وإذا صدف وصار أنه حكي مع واحدة عينيه يبدأوا في صباته. ومع ديان هذه باش تكون له فيها أول علاقة مع الجنس الآخر. لكن تيت كان عنده أن بلوكاج سيكسويل، يعني انسداد أو صد جنسي، والأمور متاعه من الأول باش تكون صعيبة مع ديان، لكن من بعد العقدة متاعه باش تتحل. واللي يلزمكم تعرفوه أنه عادة الفتاة اللي تصير معاها علاقة حميمية هي الحب الأول والأخير، ومش بشرطه ينجم الحب الثاني يطيح الأول والثالث يطيح الأول والثاني والرابع يطيحهم الكل، وهكذا دواليك. وخلينا نقولوا أنه ديان هذه هي الحب الأول والأخير متعتاد، وفي نفس الوقت مأساة حياته، لأنه هو حبها بشكل جنوني، لكن بالنسبة لها الأمور كانت واضحة في ذهنها، تحب تربط معاه علاقة مدة الفترة متاع دراستها في الجامعة ليس إلا، ومن بعد كل حد يمشي على روحه. وهذاك هو اللي صار في عام 1968 وقت اللي ديانة تحصلت على شهادتها، قالت له انتهت الحميميات والعلاقة بيناتنا وفات. تيت تصدم وهبل ومقبلش بالكل، واعتبر أنه ديان لعبت له بمشاعره، وهذا بطبيعة الحال باش يخلف له احتقار النفسه لأنها تخلت عليه. ومن وقتها النقمة متعتاد على النساء باش تتركز، وخاصة في الطالبات اللي باش يولي بخر بالريحة متاعهم. في المرحلة هذه تاد عمل كل المحاولات باش ديان تواصل العلاقة معاه، ما خلى مدنة ما خلى مدار وما خلى معمل، مشالها حتى لدارهم في سان فرانسيسكو ولصق فيها كالتمري، وهي ما فهمته أنها ما تحس بحتى شيء نحو رسمي ما عدا الحميميات يعني المضاجعة إلا بشق الأنفس. وتاد باندي ما سلمش لأنه صل قيد في كلية متاع هندسة معمارية، لأنه اسمها ديان تحب تولي أرشيتكت. في هالمرحلة هذه تاد باندي باش ينسى خيبة الأمل متاعه العاطفية، باش يدخل للعمل السياسي ويختار الحزب الجمهوري، وشارك في حملة انتخابية متاع مستشار بلدي اسمه أرتور فليتشر. هالسيد هذا حب يولي والي ومنجحش. من بعد تاد بعد على السياسة لأنه بارشة أمور تغيرت، أو بالأحرى شخصيته هي اللي صار فيها تغيير كبير. وهو جايكم الحديث، ابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية الأحداث متاع القاتل التسلسلي تاد باندي بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام. ناجي التريبيونال

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من الحلقة الثانية من برنامج نهج التريبونال واللي خصصناها بالتحديد للقاتل التسلسلي تيد باندي، وحكينا لكم على جزء من أهم مراحل حياته وركزنا على الأشياء اللي ساهمت في خلق شخصية هالمجرم المعروف. تيد تربى في بيئة عنيفة وما كانش يعرف أصله فصله، وكيكتشف أنه أم ولدته في الحرام وما عندوش بو، باش ياكل أول صدمة في حياته تخليه يكره النساء وأولهم أمه وينقم عليهم. واللي زاد في الصدمة متاعه هي طفلة عرفها في الجامعة وحبها واسمها ديان إدواردز، كانت من عائلة غنية ومتعالية، ودوب ما تخرجت قطعت معاه العلاقة وفهمته أنه الفترة اللي عديتها معاه ما لها إلا تعديت وقت. ولهنا تيد باندي زاد انقم أكثر وأكثر عن نساء وخصوصا الطالبات. في هالمرحلة هذه من القضية وفي سيف عام 1969، تيد كرابيت في دار مرأة اسمها فريدا روجر ورجلها إرنست، وهالعائلة هذه في عادتهم يحبوا بدرجة أولى يكريوا للطلبة، وهوك من شيرة يدبروا شوية فلوس ومن شيرة يلقاوا له نس. وفي ساعة ما استلطفوا تيد باندي واستنسوا بيه ولا كي ولدهم، وهوك في العام ذاك بما أنه تحلت العقدة متاعو اتعرف على مرأة مطلقة اسمها إليزابيث كليوبفير. الخدمة متاعها كاتبة في كلية الطب متاع واشنطن، والعلاقة ما بين تيد وإليزابيث باش تدوم قرابة 7 سنين، لكن ما كانتش علاقة مستقرة، مرة الفوق ومرة اللوطة. وخلينا نقولوا أنه العلاقة هذه توترت بسبب تيد، لأنه ما كانش واضح بالكل وأموره مسترابة. كما سبق وقلنا لكم، تيد باندي ولا عايش مع إليزابيث، وكانت عندها طفلة من زواج سابق وفي بالها باش تبني عائلة مع تيد وتواعدوا على الزواج، لكن فكرة هالزواج باش تبدأ تطيح في الماء تدريجيا، وإليزابيث باش تفقد الثقة في تيد باندي، لأن من جملة الأشياء اللي اكتشفتها في كرهبته الكوكسينيل هو بيد بيش بالعربية مخل، وخلينا نقوله أرشكلو أو محماش حديد متاع نار الحطب اللي يحطوهم في الشمينية. هل رشكلو اللي هو في نهاية الأمر بار حديد اكتشفته تحت الكرسي متاع السائق، والقات زادة ديغون دو شيروجي، يعني جواندوات متاع طبة يستعملوها للعمليات الجراحية وأشياء أخرى. هذو ملقاتهم في مكتوب سروالو، ومن وقتها دخلها الشك، والشك هذا باش يولي عنده مبراته على خاطر تيد باندي في الفترة هذيك كان دوب ما يتيح الليل يخرج من الدار يهز الكوكسينيل متاعه ويسرح، وما يرجع كان وجوه الصباح وحد ما يعرف اش كان يعمل. لكن هو في الحقيقة كان يمشي للمبيتات متاع الطالبات، ينقز مسور بالسرقة وإلا يدخل من بعض الفلات ويتعدى لشبابك متاع البيوت ويبدأ يسرق في النظر، يلقى شي طالبة تنزع في حوايجها ولا بتبيعتها نازعة هاو كيشلل عينيه ويستمتع بالمفاتن متاعها. الحاصل تيد ولا يعرف كالفتيات الطالبات بالوحدة، وحافظ الوقت اللي يرجعوا فيه ويتعشوا فيه ويراجعوا فيه وينزعوا فيه. الحاصل تيد باندي كل ليلة تلقاه مقردف واقف حاضر باش يبدأ في الفرجة. والحد الآن النجم نقولوا أنه الأمور جلدية، على خاطر سلسلة الاعتداءات والاختفاءات ما زالت ما بداتش، وما هي باش تبدأ إلا في مطلع 1974، ومن غادي بدات السلسلة متاع جرائم تيد. ولهنا نرجع فين كنا، يعني الأواخر الحلقة الأولى اللي شرطة عملت أن بورتري روبو، يعني رسم تقريبي لتيد باندي، وبدات تفركس عليه على أساس مشبوه فيه، لكن ما عندهم حتى حجة على اختفاء الطالبات أو على الاعتداء اللي صار على الطالبة كارين ومنعت بأعجوبة من الموت. تيد باندي في آخر الحلقة الأولى اللي سمعتوها خليناه مواصل في الاختطافات متاعه، ومن ضحاياه كما قلنا لكم كارين سباركس اللي منعت بالموت، وآخرهم جانيس أوت ودينيس ناشلاند اللي غرر بيهم في منتزه ساماما ميش. والظاهر أنه تيد هزهم لوجهة غير معلومة، وبتبيعة الحال الأشخاص اللي عقلوه من الرسم التقريبي اللي عملته شرطة
قدموا بلاغات المراكز الأمن وقالوا اللي هو عنده شبه كبير الواحد يعرفوه واسمه تيد باندي، ومن بين هالأشخاص هذم كاتبة اسمها آن رولز. هالكاتبة هذه خدمت مع تيد في جمعية تساعد الأشخاص اللي عندهم انهيارات عصبية، وبتبيعة ولاو صحاب. لكن كي شافتك الرسم التقريبي نتاعو تصدمت، والصدمة اللي أكثر هي وقت اللي عرفت اللي تيد عنده سيارة كوكسينال، رغم اللي هو كان يمشي ويجي معاها للخدمة في الكرهبة متاعها الشخصية، وهي اللي تجيبه وهي اللي تروح به. والشي هذا صار في الفترة اللي كان تيد باندي عنده هكا الفولسفاجن كوكسينال، معناها كان مخبي عليها برشا حاجات. وآن في مرحلة لاحقة باش تكتب كتاب على سيرة تيد باندي اسمه قاتل قريب مني، واعطات في هالكتاب هذا برشا معطيات على سفاح النساء وعلى أسرار خفية من حياته ما تقالتش قبل. ولهنا نرجع للمحقين والأمنيين اللي غادسين ويفركسوا على تيد باندي وهو تقول شبح. فيها التور هذا من البحث على القاتل التسلسلي يعني تيد باندي، الأمنيين ما تمكنوش باش يحصلوا التهمة في تيد باندي، لأنه الأمور تجاوزتهم من نواحي الكل وجاوهم قرابة 2400 بلاغ، وبالتالي ما عادش فاهمين كوحهم من بوحهم وما عادش يفرزوا الصحيح من الغالط. ويمكن صديقته آن رولز وصاحبته إليزابيث كليوبفر هما الشهيدات الوحيدات اللي اعطاوا للأمنيين معلومات قيمة على تيد باندي وعلى التصرفات الغريبة متاعه والجوانب الغامضة في حياته. ولهنا يلزمكم تعرفوا معلومة هامة برشا وتنجم تخلي الواحد يضحك من صدف الأقدار. علاش ما تقولش أنه الشرطة في وقت من الأوقات استحقت الأعوان عرضيين، معناها باش يقوموا بعمل ظرفي دون بعض الأسابيع، ويتمثل في مراجعة وتنظيم الملفات متاع الأشخاص اللي عندهم سوابق عدلية وهما دي ريسيديفيست يعني عندهم عود. والشرطة التجأت للعمال الوقتيين هذم لأنها عندها نقص كبير في الأعوان، وتيد باندي قدم روحه وقبلوه في الخدمة هذه، واللي باش تخليه يفهم حاجة تهم نشاطه الإجرامي، والحاجة هذه باش تعاونه لأبعد الحدود. فيها المرحلة هذه من القضية واللي ولا فيها تيد باندي يخدم مع الشرطة، فهم وهو يتصفح في الملفات متاع المجرمة اللي عندهم عود أنه أي مجرم يبقى في نفس البلاصة ما يتحركش في ساعة ما يتم القبض عليه. وبحكم اللي هو مثقف وقاري حقوق اخذاها المعلومة هذه وطبقها، يعني بالنسبة ليه الحكمة في التنقل. وقت اخذ قرار باش يخرج فورا من سياتل ومن ولاية واشنطن بكلها، ويمشي كما يقولوا لربوع أرحب أو بالأحرى أجرم. وتيد باندي اختار ولاية يوتا وبالتحديد مدينة سالت ليك سيتي، وغادي بطبيعة الحال باش يواصل سلسلة الجرائم متاعه.

في تعاقب الأحداث، تيد باندي هز زيد وزواده ومشى استقر في مدينة سالت لايك سيتي، وسكن في دار في شارع رئيسي، وقيد في الجامعة باش يدرس الحقوق. وفي الأثناء الأمنيين اللي موجودين في سياتل ومحيطها

الأمر تضمن له نجاح سريع في القرب من الفتيات، وبرشة من البنات اللي يكلمهم يرتاحوا له، ووقتها يتم استدراجهم بسهولة لتنفيذ غاياته. ثاني حاجة هي استعماله لك العكاكس والجبيرة باش يظهر في صورة إنسان في حاجة المساعدة ويستعطف الطالبات وهما يتيحوا في الشراك متاعه. وكما تعرفوا هالنوع من الفخ يقع فيه الناس الكل، لأنه ما فماش شكون يرفض باش يعاون معاق وإلا بشر عنده بعض الصعوبات. الثالث حاجة هي تخص السيارة متاعه، يعني هكا الكوكسينيل المشهورة، وباش يحكم القبضة ويقبض على الضحايا متاعه كان منحي منها الكرسي اللي بحداه باش أي فتاة تطبس داخل السيارة ينزل عليها بكالارش كلو، يعني البارة الحديد، وهي تفقد الوعي وهو يسكر عليها الباب ويشد بها الخلاء والفيافي والقفار. في المرحلة هذه من القضية، وكما تعرفوا تاد باندي كان يقتل أغلب الضحايا متاعو بأداة حديدية، وأحيانا خنقا، يا أما بيديه وإلا بالكولونات متاعهم. بالنسبة للاغتصاب، وحسب العديد اللي اهتموا به القاتل التسلسلي تاد باندي، بيقولوا اللي هو يضاجع الضحايا متاعو بعد موتهم، وهالحالة هذه تتسمى نيكروفيلي ومستبعدة جدا عن تاد باندي. والنيكروفيل اللي يضاجعوا الموتى قلال برشا في العالم. مختصر الحديث، حسب الروايات يقولوا أنه تاد باندي كان يحتفظ بحاجات من الضحايا متاعو، يعني أما بأوراقهم الشخصية، مفاتحهم، استوشاتهم، ملابسهم الداخلية، وحتى سببتهم. هاوكا زعمة وقت اللي يشوف قطعة من القطايع يتذكر الضحية متاعو ويعدي الفيلم متاع قتلها في مخه. في هالتور هذا من القضية، الاختفاءات متاع الطالبات في ولاية يوتا وفي مدينة سالت ليك سيتي ومحيطها ولات يومية. ومن شيرة أخرى، النسق متاع اكتشاف الجثث في مدينة سياتل وما جاورها ارتفع بشكل كبير. وفي الفترة هذه تاد باندي ما عادش يستعمل في العكاكز والجبيرة، بدل القلم، لكن باش يرجع لهم في مرحلة لاحقة، لأنه في المرة هذه ولا يصطاد الفتيات اللي يعملوا في ستوب على حافة الطريق. وأول ضحاياهم اللي استقر في ولاية يوتا هي نانسي ويلكوكس، عمرها 16 سنة وتخدم سيرفيس في قهوة تبعد 2 كيلومتر على دارهم. اختفائها تسجل نهار 2 أكتوبر لأنها ما روحتش بعد السيرفيس. اختفت فجأة وحد ما يعرف عليها لوين مشات، وزملائها سمعوها صباح تحكي على راجل وصلها للخدمة وقالت اللي هو مزيان ويقرأ في الحقوق، واعطاها موعد باش يرجع يوصلها لدارهم بعد الخدمة. الاختفاء متاع نانسي ما قلقش الشرطة برشا، لأنهم اعتبروها مشات مع مراهق غرر بها وربما راهي معاه في ولاية أخرى. 16 يوم بعد اختفاء نانسي وعلى بعد أقل من 3 كيلومترات من المكان اللي كانت تخدم فيه، فتاة اسمها ميليسا سميس عمرها 17 سنة وبنت الشريف متاع بلدة ميدفال في ولاية اليوتا. الفتاة هذه باش تختفي على الأنظار، وحسب الشهادات متاع أصحابها قالت اللي هي باش تعمل ستوب وتمشي لسالت ليك سيتي. انهارتها ما روحتش والدنيا خاضت عليها، وابوها بحكم اللي هو شريف هبط الطامة والعامة وفركسوا عليها وما خلاوش حاجة ما استعملوهاش من فرقة الأنياب اللي شموهم حوايجها للطائرات العمودية، لكن بدون جدوى. في نفس التسلسل من الاختفاءات، وتسعة أيام بعد ما غبرت ميليسا سميس، واحد يهرول في غابة يعمل في جوغينج وبش يعثر على الجثة متاحة في حديقة عمومية ما بين الجر. المسكينة كانت عريانة ومدمدمة من راسها لساقيها، والضرب اللي كليته كان واضح على جثتها وخاصة على الوجه متاحها، واللي الملامح متاعه تقريبا انفسخت لأنه بوها ما نجمش يتعرف عليها إلا بسيكاتريس قعدت لها سامة وهو يعرفها وقت اللي طاحت مرة من حصان وهي تمارس في رياضة الفروسية. مختصر الحديث، هكا البول مسكين يعني الشريف ادخل وخرج في الحلة

صار له سنوات وهو يعالج في مستشفى الأمراض العقلية، باقي وفي نفسها التصاعد الإجرامي لتيد باندي. فتاة اسمها لورا أيم عمرها 17 سنة زادة، شافوها تعمل في اللوتوستوب ومن بعد اختفت، وجثتها بشي لقاوها شهر من بعد مطيشة في غابة، والضرب اللي كان على راسها واضح اللي هو بار حديد، وبتبيع لقاو سائل منوي على بدنها، معناها تعرضت للعنف الشديد للاغتصاب ثم القتل. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هالثلاثة فتيات ماتوا في نفس الشهر، والأمنيين متاع سياتل وولاية اليوتا واللاو عايشين في جحيم. في الأثناء البلاغات قاعدة تتهاتل على الشرطة، وكل حد يلغي بالغاه ويحكي في حكاية، والشرطة عجزت باش تنطلق في تحقيق جدي لأنه التنسيق ما بيناتهم كان غايب تماما. وتيد باندي يبدو أنه من اللي الصورة التقريبية متاعه ولات معروفة في أمريكا بكلها، زاد هبل وجن جنون، والطاقة الإجرامية متاعه زادت تفجرت، وما عادش عامل حساب الحد وما هوش مستعد لأي هدنة. معناها سلسلة الجرائم متاعه باش تتواصل، وهذا باش تعرفوه في الحلقة الأخيرة من الثلاثية اللي خصصناها لهالقاتل التسلسلي تيد باندي. وما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.

0: 12 دقيقة صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. تحية كبيرة لكم اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا، إن شاء الله يا ربي تعدي لكم نهير مزيان. وينطلق معنا احنا فريق الرفماك في حلقته الثانية من الموسم 13، رجعت البرمجة الشتوية وإن شاء الله يا ربي نالت إعجابكم. البارح كانت الانطلاقة. تحية كبيرة لكامل الفريق اللي معايا، اللي مخبي في الإعداد عزيز في الإخراج، إيمان ساكوحي زاد كيف كيف في الإعداد، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. لليوم الثاني على التوالي تغيب عليكم رفيق بوشناق، إن شاء الله يا ربي يرجعنا في القريب العاجل. ولكن كامل الفريق حاضر معنا، الكابيتان وكل عادة منور الحاج منصف بن سعيد. صباح الخير.
1: ربي فضلكم يعيشكم يعيشكم يعيشكم، وربي فضلكم وربي فضلكم وربي فضلكم. ماذا بيا نزيد نطولها؟ عندي نحب نعمل شكر خاص مركز الطب الرياضي بالمنزل، طاقم الطبي كله، طاقم سب الطبي وكل العاملين والعاملات، نقول لهم بارك الله فيكم وتبارك الله عليكم على كل استقبال وعلى كل الضحك. يا ولادي يا توانسة سمعوني بالكدا، أرأي الضحكة عندها قيمة. أرى وقت اللي يستقبلك وانت تبدأ، سامحوني في الكلمة، مريض تعبان شوية بك الضحكة وبك البشاشة ذيك، ثم أميمة اللي يزيد كيعطير لاتونسيون معناتها أكثر من كل نظافة المكان. هاك تدخل تيانا فرنسا وانا هك كله يلمع كله. إن شاء الله ديما تونس بخير، ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: أمين. كيفاش كانت الحلقة البارح؟ ردود الأفعال
1: كل شيء. ما راك عملت لي مشكل
0: كيفاه؟
1: هاي يا ليلى كيفاش تحب بصراحة؟ ما قاعدة تسمع يا حاج، قلت والله لما نفتحك هاني باش نفتح. يا سيدي ما قلت لي أنت تحبني؟ كان نموت عليك. خاطر وأنا نقول فيه بالمجد مش
0: نعرف.
1: وهي تعرفني أنا نحبك برشا.
0: حاجة غارت مني.
1: نعم ليش قالت لي؟ قالت لي لازم تدخلوها أون بلان بيبليك.
0: عندها الحق.
1: قلت لها نقول لها من تحت لتحت مزيان.
0: عندها الحق.
1: قالت لي عجب أنا باهتة في حاتم كنت ما نعجش عليك.
0: في هذا الكل تعرف شنو الحاجة البية؟ اللي الغيرة مازالت موجودة والحب مازال موجود بعد 10 سنين. ربي يداوم عشرتكم.
1: الحمد لله.
0: 57 سنة ربي يفضلها لك وربي يداوم العشرة يا حشحوش.
1: إن شاء الله كيما راك أنت.
0: جينا ما نعرفش، أنا ما فهمتش، قلت له وش بيك؟ قال لي وذنية توجع فيه العلاقة بين الليلات والوذنين من عشا ليش حاتتها حات بالحاسة.
2: بونجور بونجور ناس الكل، بونجور شهر ناركم مبروك. شهر البارح زادة العودة كانت هكا ميمونة، ولو انه جيمازين خاطر ما يستنيو في رفيق وطاو كنتي معناه في موقف من عشا نفهمك
0: نيك في السب
2: يا بنت يا ليلة سبوري كيف عدد بوزبي حسين سينو. انا ما عاملين فيلتر هالنهارية بس نحكيو عليه بعد. انا بالذكاء الاصطناعي قمت هك وبرخيت روحي اني كترفان توب جان، اخترت على توب جان توب كروز في الطيارة يكبري الطيارة
3: متنكر.
2: نرجع للحالة الطبيعية.
3: حلقة اسبوعي هذه
0: والله حلقة اسبوعي. حسيت كي تاع الفيلم هذاك اللي متنكر بالشليغه من ناحيه الليغه
3: ونقاب الجريده، عرفت
0: ايش
2: تعرف تتفكروك الحلقه اللي هو لابس بيروك يعمل بف هكا هذيك البيروك عندي نزلتها ونلبسها بس نخرج بها عجبني هكا نبدا نعمل في شعري في الشارع وكل ولا نتفرد
0: نصور. فما برشا مهبله نتاع شوف لي حل دونك مليحه هذيك بالملايين ثروه كبيره
2: هكا عملوا في التلفزه خذوا الديكور بون طيشوها كيك شويه في البهو نتاع باهو يحطوا فيه كل شيء دونك العبيد بون. انا خاطر كان عندي مشروع راه مع تلفزه كنا حابينه للبيبليك كنا باش ناخذوا بلاصه بالحق لكن الاداريات والله معناها بعد ساعات بوغ فيغ سا وكل شيء تدخلات العبيد الكل تعطي في رايه باي باي
0: بطل بطل هو زيد عمل نفس الشايرة وعملت مثال على الريحي وبطل زيد بقديد سيري صباح النور
1: صباح الفل صباح الياسمين بقفصين على ذكر تمثيل على الريحي انا باقي مازلت نستنى راهو المشروع مع الدوله ومازال مفتوح تونس عاصمه السياحه العربيه ان شاء الله 2027 نحب نحيي السيد وزير السياحه اللي قاعدين توا يخدموا في خدمه كبيرة يحضروا في خدمة بالاتصال مع الصين الشعبية معناتها باش نفتتحوه المتحف معناتها إن شاء الله بقدرة ربي المشروع
3: ونمشي عملنا خير
1: والله مشيت عمل في البونليو معناتها بشرف الوزارة وزارة السياحة هي اللي اختارت المكان
0: صح لاباس موق
1: تري تري بيان يا ربي لك الحمد. البارح كانت حلقة ناجحة وضامرة وحلوة